لو تستدعي الغفران هيجي بعد كده. لكن هو مش شايل ابدا ومش محوش، مش محوش الحاجات، لكن اول باول قلبه في علاقته مع الله، بيصلي لمن اخطا اليه وماسك في الرب من اجله، بس مش شايل ليه اي نوع من الضغينه في قلبه. ببساطه الاحتمال والمسامحه. بعديها بقى ان كان لاحد على احد شكوى، دي اللي بعديه. يبقى في الاول البسوا، وبعدين محتملين، وبعدين عاملين ايه؟ مسامحين. كلها حاجات ايجابيه. وبعديها ان كان لاحد على احد شكوى فكما غفر لكم ابوكم. يعني وانتوا بتغفروا في غفران، والغفران يمنح، والغفران عايز اعتراف، والغفران عايز توبه زي ما هنشوف. بس هذا الغفران مفروض يبقى على القياس وبالطريقة اللي الله غفر لكم بيها. يعني ايه؟ شوفوا بقى الله غفر لنا ازاي وغفر لنا قد ايه. ودي مهمة جدا في تعاملنا بعضنا مع بعض. لا يخليني ادخل في حدود الغفران. حدود الغفران قد ايه؟ ها؟ فاكرين بطرس قال له ايه؟ متى 18؟ كم مرة يغلط اخويا في حد واعمل ايه؟ واغفر. وبعدين بطرس بقى حب يجيب من الاخر، وده يورينا الفرق بين اخر الانسان واخر الله. هل الى 7 مرات؟ ها؟ 7 مرات؟ فالرب رد عليه وقال له ايه؟ لا، ده على جدك انت. بس اقول لك على حاجه، شوف شوف شوف ربنا غفر لك قد ايه؟ غفر لك قد ايه؟ وغفر لك بعد الايمان قد ايه؟ دايما اولياء الامور لما يشتكوا من العيال يقولوا بس هنستحملهم قد ايه يعني، لغايه امتى هنستحملهم؟ فانا برد وبقول على قد ما ربنا استحملكم. لو انتم تعاملتوا مع عيالكم على قد ما ربنا استحملكم، هتعرفوا يعني تستحملوا بلا حدود. فرد الرب قال له مش 7 مرات، لكن ايه؟ 70 مره. 7 مرات. لا حدود للغفران في علاقتنا بعضنا مع بعض. وانا بحب التعبير ده وبقوله كتير، ربنا ما عندوش اخر مره، واحنا ما عندناش اخر مره في علاقتنا بعضنا مع بعض. هو احنا مؤمنين ولا هي تمثيليه ايمان؟ اذا كنا مؤمنين حقيقه ناخذ من الله وعلى القياس الالهي بنتصرف. 70 مره، 7 مرات، هل ممكن يحصل كده؟ ايوه ممكن يحصل كده. 70 مرة، لا حدود. طيب يقول الكتاب في لوقا 17، يقول له بص، ان غلط في حقك 7 مرات وجالك 7 مرات، بصوا التعبير ايه، وقال لك انا تائب فاغفر له. يعني ايه؟ يعني ما تفحصش التوبة بتاع الطرف التاني. اقول تاني، يعني هو مجرد قال لك انا تائب، جه وقال لك انا متاسف، جت وقالت لك انا بعترف بالخطا، بس انت عملت، انت مش توبه حقيقيه، انت بتضحك عليا، ملناش دعوه. الكتاب قال مجرد مش من حقنا ان نفحص حقيقه التوبه التي في القلب، مش من حقنا، لكن بنقبل الكلام على طول. ما هي دي روح النعمه. اول ما قال لك انا تائب فاعمل ايه؟ إن جالك 7 مرات وفي 7 مرات قال لك أنا تايب فاعمل إيه؟ فاغفر لهم. حاجة تانية، إيه الهدف من الغفران؟ يعني إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينكم ووحدكم. إن سمع لك فإيه؟ استرديت كرامتك، صح؟ اتبسطت. القصد من الغفران بعضنا لبعض مش استرداد الكرامة. انا مش بدور على نفسي، انا بدور على اخويا اللي لما غلط في حقي وجع. انا بدور على مراتي لما غلطت في حقي اصلها وجعت. بدور على جوزي لما غلط في حقي وجع. اهم حاجة هو. عشان كده ان حصل كده فقد ربحت. هي القصة ان انا عايز اربح من القصة. ايه اللي اربحه؟ اربحه ان اخويا تعالج، وان اخويا تحسن، وان اخويا فهم انه غلطان، وان مراتي فهمت انها غلطانه، وان جوزي فهم. ده ربح. ايوه، القصد من الغفران اللي احنا بنتكلم عليه ليس استرداد الكرامه، ده مش طار. القصه فيها المسامحه

تشيل قصة استرداد الحج ده انتهت. لكن القصد من الغفران هو فقد ربحت أخاك. أقول كلمتين عن الغفران والحساسية. يعني الغفران والحساسية هو إحنا حساسيتنا زي بعض، هو مش في ناس حساسين وفي ناس ملزقين ولا مفيش؟ في. طيب النص الكتابي، مش إن ظنيت إن أخوك أخطأ إليك. أقول تاني، لا، لما الكتاب يقول إن أخطأ إليك أخوك، هنا خطية واضحة ومثبتة ولا ظن بسبب الحساسية؟ الحساسية بتفرق من واحد لواحد، وفي ناس حساسين يستحملوا كتير ويبقى في اخطاء ومش يعني مش بيحسبوها. دي قصه بالحساسيه. لكن عندما نتكلم عن الخطا فاحنا نتكلم عن حدث حصل فعلا، وخطا واضح المعالم لا يستدعي، والعتاب في هذه الحاله اذهب وعاتبه بينكما وحدكما، لانه في حاجه فعلا واضحه، انت عملت كذا، انت قلت لي كذا، انت ما خدتش بالك من كذا. الغفران والحساسيه، ليست الحساسيه في مواقف المختلفه تعتبر في الاختلاف فيها نتيجه حساسيه، يعتبر شيء يستدعي الغفران على الإطلاق. ياما حاجات كتيرة جدا في قصة الغفران بسببها حساسية طرف أو طرف تاني، أو من غير زعل، يعني الرجالة ما يزعلوش. يعني تسمعوا عن النعرة الذكورية، هي أنت ترفع صوتك زي ما أنت عايز، لكن هي ترفع صوتها عليك إزاي؟ ما أنت الراجل. طبعا الكلام ده في بلادنا مش عندكم. إيه ده؟ احيانا كتير هذه المفاهيم الاجتماعيه بتلبس الامور توب مش هو خالص التوب الالهي، ده ابعد ما تكون. ما فيش القصه دي، مش عندما تكون هناك حساسيه او مفاهيم خاطئه الاختلاف فيها لا يعتبر خطا. ان اخطا اليك اخوك، وزي ما قلت الهدف هو اننا نروح ونربح اخونا. ببساطة الاختلاف الحساسية. لكن عايز أذكركم بحاجة تانية مش عايزين ننساها، إنه قصة الخطأ في حق بعض وقصة الغفران لبعض فيها مبدأ الزرع والحصاد. أقول تاني، يعني اغفروا يغفر لكم واغفر لنا كما نغفر، نعم ده اسمه غفران سياسي، نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. أحيانا كثيرة يبقى الغفران صعب، وفي ناس عندهم الغفران صعب، ولما يبقى الغفران صعب وما نتعلمهوش من الرب بالقدر الكافي، نحن نعرض أنفسنا لمبدأ الزرع والحصاد، وده مبدأ خطير. ما بغفرش بسهولة. أنا الحقيقة لما بتحصل حاجة في حجي بقعد أغلي فيها كتير، وتاخد وتدي معايا زمان كتير، لا حل لها إلا أننا نتعلم ماذا صنع المسيح معنا. لما تلاقي نفسك مش قادر تغفر، ولما تلاقي نفسك مش قادرة تغفري، ولما تحس أن الغفران صعب، ولما تحسي أن الغفران صعب بسبب نوع الشخصية، ما احنا مال كل واحد إلى طريقه، بسبب نوع الشخصية، اعرفوا أن هناك علاج إلهي. وقبل ما يكون هناك علاج إلهي للشخص الذي أخطأ، هناك علاج إلهي للشخص اللي مش قادر يغفر. اللي أخطأ يحتاج إلى علاج، نعم. طب واللي مش قادر يغفر يحتاج إلى علاج، اللي ما تعلمش يغفر يحتاج إلى علاج. سهنا أقف عند حتة تانية، حاجة اسمها الغفران والنسيان. أنا مش قادر أنسى، في فرق بين مش قادر أنسى ومش من قادر أغفر. الغفران لا يعني مسح الذاكرة. أقول تاني، حصلت حاجة في حجي من مدة طويلة، هل ممكن أفتكرها النهاردة؟ أيوه ممكن أفتكرها لأن الذاكرة شغال. ممكن تحصل حاجة شبيهة بها مع حد تاني أفتكرها، بس في فرق بين أن أفتكرها وأن ليها الأثر النفسي عندي. أقول تاني،
الغفران يعني إزالة الأثر النفسي ومنح الغفران للطرف الذي أخطأ وقفل هذا الملف.

ما نقعدش نعاير بيه ونتكلم فيه انه حصل من كام سنة، وكل ما تجيني تقول له اصل من ساعتها وانا تعبانة، من ساعتها وانا زعلان، من ساعتها وانا مغبون. ايه ده؟ لا يعني احنا كده بنحوش لبعض، واحنا كده بنستغل الذاكرة استغلال سيء. يعني مش غلط ابدا ان واحد يكون او واحدة يكون جوزها اخطأ ليها، او واحدة اخت اخطأت ليها وبعدين الفكرة تجيلها، الحدث يجي للذهن. لا مش غلط، ده مش معناه عدم غفران. عدم غفران يبقى امتى؟ لو احنا بنعيد القصة من اول وجديد وعايزين نحكي فيها من اول وجديد واروح عاتب من اول وجديد ومستنية انه يقول لي متأسف تاني، وهو مستني انها تقول متأسف تاني. بالشكل ده احنا دخلنا في دوامة مش بتخلص، والحقيقة الشيطان بيستغل هذه الاشياء. من ناحية الشخص اللي ما بينساش، الذاكرة بتفرق من حد لحد، ما يتضايقش من انه ما نسيش، بس من ناحية تانية يكون حريص علشان ما نسيش. مش معناها استحضار الآلام النفسية اللي حصلت مع الموضوع، وعايزين نراجع الموضوع تاني وعايزين نعاتب عليه تاني وعايزين نتكلم فيه تاني. والغفران حتى في علاقتنا مع الله يشمل حاجتين. الحاجة الأولانية أنا هو الماحي. ماحي يعني مش أحسبها عليك خلاص. لكن من ناحية الذاكرة كلام بتاع عبرانيين 10، لا أعود إيه أذكر. يعني إيه؟ يعني أنا هي موجودة بس أنا مش أذكرها. أنا ما حصلش عندي مسح مخ، ما حصلش عندي فقدان ذاكرة، لكن حصل عندي شفاء نفسي. هذا الشفاء النفسي خلاني لا أعود أذكر هذا، ولما يجيني أبص للسماء أقول له ياه ده أنت شيلت قد إيه، ياه ده أنت غفرت قد إيه، ياه ده أنت قلبك واسع قد إيه، ياه ده اديني حتة من اللي عندك، اديني حتة من اللي عندك أتعامل بها مع مراتي، اديني حتة من اللي عندك أتعامل بها مع جوزي، اديني حتة من اللي عندك أتعامل بها مع أخويا، اديني هذا القلب الكبير، اديني أحشاء الرأفات اللي بتتكلم اللي كلمتنا، اديني هذه الأحشاء، اديني طاقة للاحتمال، اديني قلب يتعلم المسامحة. من ضمن الحاجات اللي تعلمنا الغفران بصراحة هو الوداعة والاتضاع، ودول الحقيقة دول ما لهمش سكة، دي مش مدرسة نظرية، دي مدرسة الله العملية. دول اللي الرب يسوع قال عنهم تعلموا مني لأني إيه؟ وديع. وإيه كمان؟ متواضع. لا تزعلوا حد ولا تخلي حد يزعل منكم، ما تشيلوش من حد، سامحوا، خلوا لكم هذا القلب اللي هو قلب الله نفسه. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. شوفوا التعبير اللي بعدها، فتجدوا إيه؟ راحة لنفوسكم. أحيانا كثيرة بتبقى سبب عدم الغفران هو الكبرياء، وسبب عدم الغفران إن أنا مستكتر على نفسي إنه يحصل معايا كده، أو أنا عشمان في الطرف الآخر إنه يعمل فيا كده. لو عشمان في الطرف الآخر اعملوا معروف، ما تعشموش في حد قد ربنا، اعشموا فيه على قد ما تقدروا. وإذا خاب عشمك أو عشمك في أي حد تاني ما تستغربش، الإنسان هو الإنسان، ما ترميش طوبته، الإنسان هو الإنسان. يعني رب يسوع تلاميذه في منهم حصل أخطاء صح، لكن في منهم في ضعفهم. الكتاب مثلا يقول تركه تلاميذه جميعهم وإيه؟ هرب. كلهم هل عتبهم على الموضوع ده؟ هل قال لهم عملتوا بكده ليه؟ هل قال لهم تعالوا اعترفوا لي بالخطأ؟ ما حصلش لأنه بيحتمل زي ما قلنا نحتمل أضعاف الضعفاء، أو عارف أني ده ضعف إنساني والناس دول غلابة مساكين. لكن في واحد تاني لا ده غلط، ده قال أنا لا أعرف الرجل، هل ده يحتاج إلى أنه يعترف؟ أيوة، الكتاب يقول أن الرجل ده في أول نظرة خرج إلى خارج وإيه؟ وبكى بكاء، حس بالمصيبة اللي عملها. والكتاب من ضمن الحاجات اللي يقولها لنا أن من ضمن الظهورات بتاع الرب، من ضمن في ظهور مخصوص خالص ظهر لمين؟ ظهر لصفا، ده مخصوص.

مخصوص لي حصل ايه؟ قال له ايه؟ اصل ده خطأ، ده خطيه عملها، كذب كذب مره واثنين وثلاثه، دي خطيه عملها، المفروض ترد نفسه. ردت نفسه واعترف بها. لكن ما حدث من التلاميذ جميعهم عندما تركوه وهربوا دي عباره عن ضعف انساني. الرب لا عاتبهم ولا قال لهم حاجه، ولما حصل حاجه من تومه بعد كده وقال

0: اعترف بالخطأ، لكن قال ايه؟ طوبى للذين، تعال هات ايديك ومدها، تعال شوف الجروح، طوبى للذين امنوا ولم يروا. عشان كده الكتاب كما قال كما غفر ايه؟ كما غفر لكم ابوكم. على القياس ده من الصنف ده، اخواتي اخواتي، انني اشعر ان البيوت في خطر، وان هذا الخطر متزايد، في اسباب كثيره للاخطار، لكن من ضمنها عدم الغفران، كبرياء القلب، الإرادة الذاتية، إني أستكتر على نفسي شيء، وسببها ببساطة لم أتعلم المسيح. محتاجين نتعلم المسيح، نتعلم أحشائه، نتعلم قلبه، نتعلم غفرانه. ومهما غفرنا البعض، مهما غفرنا البعض، اللي عملوا معانا أكتر ولا أقل، يا على السماء، يا على السماء وغفران السماء لينا. أعتقد نحتاج أن نتعلم هذه الدروس من هذا السيد الجليل. خلونا ننحني ونصلي ونقول يا رب، يعني إحنا مديونين لك بالكثير قوي، مديونين لك بحياتنا، مديونين لك بالغفران الكبير. كنا هنروح فين لو ما كنتش غفرت لنا؟ ومهما حصل من الآخرين في حقنا، يجي إيه ده قصاد اللي عملناه فيك؟ وانت غفرت قد ايه؟ والحقيقة انت عمالة تغفر طول ما احنا عايشين، انت عمالة تغفر وعمالة تغفر وعمالة تغفر. خلينا نتعلمك، خلينا نصلي ونقول له من فضلك املأنا بأحشاء الرأفات، البسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين، أحشاء رأفات، لطف، تواضع، طول أنات، محتملين بعضكم بعضا، مسامحين بعضكم بعضا، وفي الآخر إن كان لأحد على أحد شكوى. خلوا السماح يغسل كتير، وخلوا الاحتمال يكفل الباب أمام حاجات كتيرة. وبعدين إن كان لأحد على أحد شكوى فكما غفر لكم أبوكم، كما غفر لكم. خلوا هو المقياس كده، والطريقة كده، والمبدأ كده. هذا هو إلهنا العظيم اللي تعلمناه.
1: تعالوا نقف مع بعض وإحنا في محضر الرب. ويمكن واحد بيسمعنا على التواصل الاجتماعي أو موجود في الاجتماع، وبعد ما سمعت الكلام ده أنا بصراحة ما أقدرش أغفر. الكتاب بيعلمنا مش هتقدر بقوتك، لكن بقوة الروح القدس، قوة الرب اللي سكن فيك، ومن غيره مش هتقدر. بولس يقول أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. إزاي أعرف إن أنا غفرت؟ مرات كتيرة بقول بكون أنا غفرت، بس ولا غفرت ولا حاجة. لما ما تكلمش عن اللي عملوه. ترنيمة بتقول ربي أنت تستطيع كل شيء، كل شيء مستطاع لديك. إذا كنت أنا ما أقدرش، هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا. ما تخوفهمش منك، يشوفك يروح بعيد وتشوفك وتروح بعيد، ده دليل انه لسه ما غفرتش. ما توبخهمش باللي فعلوه، تتنازل عن حقك وتحرجهم ليه؟ ما انت غفرت. احميهم من سرهم المظلم، خاف عليهم، اربحهم زي ما سمعنا. وقبل ما نرنم صلي من اجلهم، بل اكثر من ذلك صلي من اجله وباركه. فاكرين يوسف بارك اخواته وقال لهم اعولكم؟ ايه ده؟ خدها من ايد الرب، انتم قصدتم بي شر والرب قصد به خير. تعالوا نرنم مع بعض، ربي انت تستطيع كل شيء.

0: خلينا دقايق نغمض أعيننا في محضر الرب، سواء كنت هنا في القاعة في الاجتماع أو كنت على التواصل الاجتماعي أينما كنت وانت في مكانك. خلينا ناخد خطوات عملية. قل يا رب انت كلمتني، خد قرار تقول ما اللي غلط فيا هو لازم يجي ويعترف. لا، الكتاب زي ما كلمنا، ان اخطأ اليك اخوك انت اللي تروح، ما تستناش لما في الحالتين. ولو انا غلطت انا كمان اللي اروح. خلينا نفحص نفوسنا، ناخد قرار بعد ما سمعنا كلمة الرب. ده يحل مشاكل كتيرة، ولا سيما بين الزوج والزوجة، في الأسر، في المجتمعات. كلمة ربنا نور بتطرد كل ظلام، كل مفاهيم مغلوطة من العالم الذي وضع في الشرير.
1: يا ريت خلينا بروح الصلاة مغمضين عيوننا. يا رب نشكرك، ذكرتنا يا رب انت غفرت لينا يا رب هناك على الصليب، اعلنت يا رب حبك الكبير لكل واحد فينا، وتريك يا رب انت ترسم هنا على الارض

ازاي نمشي ونسامح ونغفر؟ مكتوب يا رب انه نغضب ولا نخطئ، ولا تغرب يا رب شمسنا على غيظنا يا رب، لكن ساعدنا يا رب تكون انت يا رب الهدف في حياتنا، وتكون انت الشخص يا رب اللي نبص عليه ونتعلم من عنده التواضع والمحبة والمغفرة. ساعدنا يا رب واحنا عايشين في هذه الأرض اللي مليانة يا رب في العداوات يا رب وفي الخصومات، خلينا يا رب نكون زي قلبك يا رب الذي كنت يا رب تجول تصنع خير يا رب. ساعدنا يا رب نكون احنا الانجيل يا رب الماشي على الارض. نشكرك يا رب مره ثانيه ونباركك ونعظم شخصك يا رب، لك الكرامه وكل المجد، امين. تفضلوا ارتاحوا. شاكرين الرب من اجل فرصه حلوه كانت. ربنا يباركك يا حبيبي الاخ نجيب، شكرا يا حبيبي اخ باهر، شكرا يا حبيبي الدكتور عصام عزت على السياحه الحلوه انه جابنا من امبارحه زي الرب غفر لكل واحد فينا، واليوم اتاري يدينا كده ارضيه كده ازاي نمشي احنا وباصين على الرب اللي غفر لكل واحد فينا. مرنم قال له كده الحل يتغير على ايدك لما نجري عليك، لما نجري على الرب واحنا يعني فينا غيظ وفينا تعب، هي الحل هنا يكمن لما تيجي على الرب. امين. ربي يبارككم. موعدنا في الشهر الجاي في 11 في نوفمبر 14 نوفمبر حنعلن في وقت لاحق على الخادم المتكلم وعلى المرنم. امين. نترككم برعايه الرب ونصلي من اجل كل اللي بيشاهدنا على قنوات التواصل الاجتماعي. اشجعك لو ما شفتش الخدمه امبارحه ارجع وتمتع في الترانيم وفي الخدمه، حتشوف الرب قد ايه كان مباركنا في اليومين. امين. استودعكم برعايه الرب، مع السلامه.

الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضاً للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكاً معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

تأملنا بنعمة المسيح في هذه الفرصة المباركة ونحن في حضرة الله. موضوعها الإيمان الحسن، و نقرأ من رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس عن الإيمان الحسن من عدد 11 و12. وأما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. جاهد جهاد الإيمان الحسن وأمسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا، واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. وهنا يقدم بولس الرسول، وهو ربنا اداله الرسالة دي، يقدم نصيحة إلى أقرب الناس إليه. إيه هو الإيمان الحسن؟ إن إحنا نجاهد الجهاد الحسن عشان هذا الجهاد الحسن اللي هو في الإيمان الحسن، ده اللي قاله بولس في ختام حياته، جاهدت الجهاد الحسن لنصل إلى قمة الأكاليل مع الله. أخيرا قد وضع لي إكليل البر. طيب إيه اللي فرق يا بولس بين الجهاد الحسن والجهاد الباطل؟ ده موجود فين؟ موجود هنا في تيموثاوس الأولى أصحاح 6. بيديها بولس تفسير جميل وتشبيه واضح، اللي هو التشبيه ده: التقوى الحقيقية ومحبة المال. طب ايه علاقة بين الاثنين؟ نقرأ بيقول كده: إن كان أحد يعلم تعليما آخر

ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى. يعني ده معلم ولا ده معلم؟ بس غلط، المعلم صح، ده ماشي مش في اتجاه الإيمان الحسن، ده واحد ماشي في اتجاه المعاكس اللي احنا مش مفروض نجري وراه ولا نسمع له ولا نقبله حتى. إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى فقد تصلف. تصلف يعني هو مش فاهم حاجة، هو متصور نفسه هو ابتدع هذا التعليم واخترعه وهذا هو التعليم المسيحي الحقيقي، في حين هو ما أبعد التعليم عن تعليم المسيح. وده بيأتي للأناس المتكبرين اللي هم يشعروا أن هم معلمين كبار، معلمين، وينظروا إلى الذين يسيرون حسب التقوى إيه الضعف بتاعهم ده، إيه الجهل بتاعهم ده. وعادة بتكون تعاليمهم هي أنه الشهرة العالمية أو المكاسب المادية أو توقير الناس لهم بحيث يجمعون أموالا كبيرة، ده دليل أن هم أقوياء في الإيمان ودليل أن هم بيقدموا التعليم الصحيح. والحقيقة لما نيجي نقارن بينهم وبين الرب يسوع المسيح فرق رهيب يعني. فإذا كانوا يفتخرون بمبانيهم العظيمة، طب هو المسيح كان ليه حتة يسني فيها راسه؟ مفيش. إذا كانوا يفتخرون أنهم بخدمتهم للمسيح صاروا من أثرياء العالم، ده مرفوض عند الرب خالص. فالإيمان الحسن هو أنك عايش دايما في أنك أنت هتقابل ربنا. هتقابله إزاي؟ التصلف عايش دائما مستقبلك الأرضي، إمكانياتك الأرضية. يظنون أن التقوى تجارة، في نفس إحنا بدينا من ستة من عدد واحد، يظنون أن التقوى تجارة، دي جاية في عدد إيه؟ عدد خمسة. ومنازعات أناس فاسد الذهن وعادم الحق يظنون أن التقوى تجارة. يعني إيه تجارة؟ يعني بنكسب منها، مش لازم فلوس طبعا، بتجيب مكسب فلوس طبعا، طبعا بتجيب مكسب فلوس. واكثر ناس بيكسبوا في العالم هم اللي بيقدموا للعالم الماده اللي عايزها العالم، مش الماده اللي عايزها يسوع. العالم عايز ايه؟ عايز يسمع الكلام ده، يدبلجوا كلام يسوع ويحطوه في ماسوره يطلع كلام ضد التقوى. بس ما الناس مبسوطه قوي بالكلام ده لأنه مستريح بيريحهم. ومثال من هذه التعليم ده في كثير من الكنائس للأسف مصدقاه وماشيه وراه ومبسوطه بيه قوي، إنه المسيح غفر خطايانا، إذا لا شيء من الدينونة الآن. طبعا دي آية على الذين هم في المسيح يسوع، مش أنت قابلت المسيح ما عليكش دينونة. السالكين حسب الروح ليس حسب الجسد، ما انت دلوقتي سالك حسب الروح، الجسد دي شويه ضعفات بسيطه يشيلها المسيح، فانت سالك حسب الروح لانك انت في المسيح. طبعا مطلوب مني اعمل ايه؟ مطلوب منك انك اعطاك الرب ان تتمتع بكل شيء. بس الرب اله الكل، الرب خلق الكل لبهجة المؤمنين. تتمتع، فلا تحرم نفسك من أي متعة في الدنيا. ده مش كلام تخريب، ده كتير من الكنائس تقوم بكده. طب فين الجهاد؟ جهاد ضد إيه؟ ما احنا خلاص نحن مخلصين، احنا استمتعنا بالرب، جهاد ضد إيه؟ طب فين الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم احدهما الاخر؟ ده قبل الايمان الكلام ده خالص، بعد الايمان خلاص الجسد تقدس.

التعليم الغريبة دي اللي هي حاجة تاني خالص غير اللي عاشه المسيح. بتقول ايه هنا يا بولس الرسول عن هذا التعليم؟ بيقول فقد تصلف وهو لا يفهم شيئا، بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام. طبعا لو كان ايام بولس الرسول كان على طول بولس ورى له ان كل اللي انت بتفكر فيه او بتعمله ده شر تماما. يظنون ان التقوى تجاره، تجنب مثل دول، ابعد عنهم خالص خالص. يعني لو مصرين يحضروا الكنيسه اريهم الوجه اللي هم يسيبوا الكنيسه، ابعد عنهم، لان دول خراب، دول زوان بيحاول يزرعهم الشيطان عشان الكنيسه تحب العالم. الواحد يحب العالم، يقعد في العالم، يتمتع بالعالم، هذا ليس الايمان الحسن. امال ايه الايمان الحسن؟ الايمان الحسن ما استضيف كلمه على التقوى اللي هي ايه؟ طبعا كلكم حافظينها. واما التقوى مع القناعه تجاره عظيمه بس كده. التقوى تجاره ممكن تتلون كل شويه، لان ممكن تتلون انه كل شويه يتغير الجو في الكنيسه أو يتغير الجو في المجتمع اللي نتعامل معاه، فبيتغير التعليم عشان نرضي الناس. فالتقوى التجارة دي بتبقى فيها المرجحة اللي هي محمولين بكل ريح تعليم. لكن التقوى مع القناعة، احنا مش عايزين حاجة من الدنيا. القناعة اسمها كذا. يعني القناعة شخص قنوع. يعني ايه قنوع؟ يعني مش راضي بحاله. لا طبعا، ما القنوع ده ايه؟ ده راضي بحاله، يعني ألمه تعباه خالص. القنوع راضي بألمه. فإيه المعنى بتاع القناعة؟ معنى بتاع القناعة أنني قابل كل شيء من يد الرب، قابل كل شيء من يد الرب. إذا هذه تقوى حقيقية، أن بيني وبين الله سلام كامل لأقبل كل شيء من يده، دي قناعة مع تقوى. الخلطة دي أهدي اسمها الإيمان الحسن. غير كده مش إيمان حسن، غير كده إيمان باطل. نتيجة المعلمين دول بيحصل إيه؟ بيحصل حاجات عجيبة قوي، ربنا يرحمنا منها يا رب. في عدد 4 في تيموثاوس الأولى صح 6، فقد تصلف وهو لا يفهم شيء. الراجل اللي بيتكلم ما يفهمش حاجه خالص، كلام بولس ده صح طبعا. يفهم ازاي اذا كان ربط السعاده الدنيويه بالسعاده الابديه؟ ازاي؟ ما يرتبطوش ببعض، لان العالم يرأسه الشيطان والابديه يرأسها يسوع. ايه ازاي يختلطوا سوا؟ وهو لا يفهم شيء، بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام. يعني ما هوش على حق، لكن بيجيبها ايه؟ بيجيبها كده بسخريه شويه من اللي ماشيين مثلا اللويين، بيجيبها بسخريه من الاتقياء. يا شيخ دول ما لهمش حاجه يعملوها في حياتهم، ولا بيفكروا في تفكير. المتكلين على الرب دول التوكليين، ويسمي تسميات كده بحيث يقنع الناس ان فعلا لازم الانسان يكون هو اللي بيواجه العالم، واجه بايديه، وهو كل شيء في الحياه. والانسان لا شيء، الانسان ريح يتاخذ يروح يموت، التي منها يحصل الخصام والافتراء والظنون الردية ومنازعات أناس فاسد الذهن وعادم الحق. ودايما تلاقيها تولع نار الحكاية، لأنه ده مش تعليم من الله. تعليم من الله يجلب سلام للإنسان، تعليم الذي هو من الشيطان يجلب انزعاج في وسط الإنسان المؤمن. طبعا مش مؤمن ينبسط به، لكن في وسط الإنسان المؤمن لا يستطيع أن يقبل هذا. ده اسمه الإيمان الحسن. الإيمان الحسن إنك لا تريد شيء في العالم. مين قال ومعك لا أريد شيئا في الأرض؟ ده أسف.

0: أنا ما جرب التعب. أنت لو تكلمت هكذا لغادرت بجيل بنيك. إن أنا باصص للدنيا وباصص للأشرار وجسمهم سمين و... لا لا لا لا لا لا أنا عايزك أنت بس. لما ربنا دخل الأقداس إيه دي؟ دول هلكين. أيوه هلكين يا زهر، أنا مش عايز غيرك يا رب. هذا هو الإيمان الحسن، هذا هو الطريق إلى الحياة الأبدية. من مثلنا في الإيمان؟ بولس قالها، مش عايزين نفسرها. قال لتيموثاوس مين المثل بتاعك؟ مين اللي شهد بالإيمان الحسن، بشهادة الإيمان الحسن أمام بيلاطس؟ يسوع. تعمل كده. مين قدوتك؟ يسوع. من رئيسك؟ يسوع. من رأسك؟ يسوع. بس خلاص فهمت الإيمان الحسن. ما قاله يسوع قله، ما لم يقله يسوع لا تقله ولا تفكر فيه. خطوات المسيح امشي وراها، اوعى تحود يمين وشمال. والآن هو بولس واخد على تيموثاوس قوي وخدم مع مدة، فكان واثق من هذا. انت ليك الإيمان الحسن اللي خدته من أمك وخدته من جدتك كمان. الإيمان الحسن هو أن ما يكونش قدام عينيك إلا يسوع بس. أما يسوع والعالم لا، يسوع والدنيا لا، يسوع والشيطان طبعا لا، كلام الله وكلام الناس لا. أن يكون الإنسان متقي الله موجه كل عينيه إلى يسوع. عيني إلى الله، عيني إليك يا رب، أنت كل شيء في حياتي. هذا هو الإيمان الحسن. ممكن أن يحدث ضعفات للإنسان ويحوّد على الإيمان الحسن، بس ما يقدرش يطول، ما يقدرش. ولما هو بيحوّد حس أنه غلطان. وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. أيوة كلام حلو، طب بس اسمع التفصيل هتفهمه قوي. فبيقول فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. ده هنا ادانا ايه؟ مش عارف اسميه ايه. يعني ده الحد الادنى. يعني طب قوت وكسوة، طب ما اداناش سكن، نعمل ايه؟ قوت وكسوة، قوت وكسوة يعني لقمة كلها ولابس. يقول طيب ما انا في واحد في العالم، مش واحد بس، اكثر من واحد، لكن هذكر لكم واحد اسمه يوحنا المعمدان. انا اديته ايه؟ القوت جراد وعسل بري، والكسوه كسوه جلد جمل يلبس وبر وبر الابل. طيب كان فرحان في حياته ولا لا؟ الحقيقة كان سعيد جدا، لم يشعر باحتياج لشيء. طب يبقى أنا بتكلم كلام فارغ ولا إيه؟ ما رب عملها مع دانيال، ما امتسف على مع يوحنا المعمدان. يعني أنت ممكن توفي احتياجاتي وأنا ماليش في الدنيا إلا قوت وكسوة؟ طب أنا قاعد بجري لا حلو، أنا بديك كتير، أنا مش عايز كل الناس تبقى تعيش كده، لكن بوري أمثلة معينة إن لو قوت وكسوة مور ذان إناف بالأمريكاني. عايز أكتر من كده إيه؟ مش في أكل جوه؟ وفي لبس بره. ده ده ده ده القناعة دي شكلها رهيب قوي. أي معنى كده إيه؟ معنى كده لما يكون عندك قوت وكسوة وسكن تعمل إيه؟ اتزمر، صح ولا غلط؟ ادى واحد قوت وكسوه بس بغير سكن ما تزمرش. لما يدينا انا قوت وكسوه وسكن، سواء السكن اوضه اتنين مش مشكله، اعمل ايه؟ اشكر ولا ما اشكرش؟ اه لو شكرت بقى يا اخي يا للعز اللي هتاخده. اشكره في كل شيء، اشكر حتى لو القوت صعب، حتى لو الكسوة صعب، اشكر اشكر اشكر. لا يا ربنا يزيدك من نعمته جدا.
1: يزيد.

لك من نعمته جدا. يا سلام، دي الحياة المسيحية اللي ربنا اتكلم عنها. العكس بقى، وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء، هدول بقى إيه؟ ده ما بتكلمش على الخطاة، الخطاة ما عندهمش شغلة للغنى أو الشهرة أو أي حاجة. ده بيتكلم عن اللي بيقولوا مؤمنين وما بيجهدوش الجهاد الحسن. ممكن يكون مؤمن يخلص كما بنار زي لوط مثلا، لوط كده، لكن ممكن مش مؤمن خالص، ده مصيبه.

دول بيحصل لهم ايه بقى يا بولس؟ يقول كده: واما الذين يريدون، ماذا تريد؟ بدل ما يقول له ان ابصر قال له ايه؟ ان اكون غنيا. هيكون غني؟ هو دون مستشفى الرجل ده. يا رب نزل عليه كم ضربه كده عشان يفوق من نفسه. يا سيد ان ابصر، ابصر، ايمانك شفاك. لكن الإرادة، الإرادة مش الإبصار الروحي، ولا الإرادة العلاقة الروحية، ولا الإرادة النمو الروحي. الإرادة إيه؟ يريدون أن أكون غني، يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون. الطريق الغنى ده محبة المال أصل كل الشرور. فيسقطون في إيه؟ في تجربة. دي نمرة واحد. وفخ نمرة اثنين، وشهوات كثيرة نمرة ثلاثة، غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك. بجد يا رب انت ما تاخدش بالك من الاعلانات اللي بتجيلنا هنا في امريكا وفي مصر في كل حتة، اللي انتشر في كل حتة. كيف تكون غنيا؟ ايه رأيك؟ ده يشتري كل الناس كتبت عشان كلهم هلاكي هلكين كهلكين. ليس الغنى هو المال، الغنى هو أن يسكب الرب نعمته علينا بغنى، نعمة غنية ونعمة فوق نعمة، وجهاد روحي، قداسة، القداسة التي بدونها لن يرى أحد الله. مش الغنى المادي، محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان. ضلوا عن الإيمان يعني إيه؟ يعني إما ما دخلش خالص أو دخل وطلع. لا، المال كتير قوي، ما أقدرش أبعد عنه. ضلوا وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. وأما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا، اهرب من الحتة دي خالص، اهرب من هذا واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. شوية علامات كده حطهم في سلوكك يا مؤمن، حطهم في سلوكك، دول مسيطرين عليك، دول ثمر الروح، معناه انك ماشي صح في تتبع الايمان الحسن. مش موجودين، في غلط كبير قوي وخطر كبير جدا. جاهد جهاد الايمان الحسن وامسك بالحياه الابديه التي اليها دعيت. الايمان الحسن. حتة صغيرة ناخدها من كورنثوس وبعد نختم ب تيموثاوس الثانية. كورنثوس الأولى أصحاح 9 عدد 25، كل ده مكمل بعضه، اللي هنا هو ده بس بنكمل الحكاية على بعضها. وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. يعني ازاي يضبط نفسه؟ زي ما قال بولس عن نفسه، يعني بولس احتاج للحكايه دي. قال ايه؟ اقمع جسدي واستعبده. بولس بيقول كده على اعتبار ايه؟ هل معنى كده ان جسد بولس يعني يحتاج للقمع واحنا ضبط؟ طبعا القمع أصعب من الضبط. قمع ده معناه مجرم هارب خالص، بقمعه. ضبط ده سهل، بضبطه. لا، مش معناها أنه البولس جسده يعني بيصرخ فيه أكثر من جسدنا بيصرخ فينا، لا. لكن معنى الكلام ده أن بطرس عايز يقمع جسده للدرجة العليا اللي هو عايزها. ده قمع، يعني الجسد لا يتحرك فيه إطلاقا.
فهنا ابتدي بضبط الجسد.

ولا ابتدى يفلت استخدم القمع أسلحة أخرى أقوى من الضبط. أذكر المسيح يسوع، أذكر كم فعل لأجلك يسوع، وكم يستحق أنك تفعل بنفسك لكي ترضي يسوع. أضبط من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك يأخذ بيتكلم عن الجاري والركض في الميدان إكليل يفنى، أما أنا فأركض هكذا ليس عن غير يقين. يعني مش أنا مش ده، أنا عارف قوي، عشان كده بأضبط وأقمع. يعني دي قالها بولس، قالها بولس عشان أضبط دلوقتي، أضبط وأقمع. بس دي قالها في أوائل خدمته شوية، دوكا في الآخر أقمع جسدي وأستعمله، دي في الآخر. يعني خلاص لابد من قمع الجسد، لأن هو يسكب سكيبا. دي في الرسالة الثانية لتيموثاوس، يسكب سكيبا خلاص بقى لازم بقى إيه؟ يعني أوصل في الآخر كده وبأكثر درجة نقاء أستطيع أن أفعلها الجسدي. لكم بياخدوا كليل يفنى، لكن إحنا كليل لا يفنى. فأنا متأيقن، ليس كأنه غير يقين، ليس عن غير يقين، ولا أضارب كأني أضارب الهواء، بل أقمع جسدي. جت بعديها على طول، حتى بعد ما كرست الآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضة. يبقى هنا جت في الأول، وبعدين وصل من الضبط إلى القمع. وبذلك نختم تأملاتنا في تيموثاوس الثانية، تيموثاوس الثانية الأصحاح الرابع. واحد جاهد ووصل، بيقول لنا النتيجة إيه، وربما بعد أيام كثيرة، أيام متأسف ليست بكثيرة، قطعت رأسه وقابل المسيح. يا بختك يا بولس، إيه النهاية يا بولس؟ يقول كده، فإني أنا الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن. صراحة يا بولس سيرتك تشهد لك، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط. تكلم جد يا بولس في غيرك؟ أيوة طبعا، انت مش عايز بوحدك؟ وحدي ليه؟ ده انا احب كل الناس يبقوا زيي، ده انا يبقى احسن مني. ما دي التجاره الحسنه، تواضعوا تحت يد الله القويه فارفعكم في حين وشنعه. بس انا العزب كبير ليه؟ ده ما احلى جسد المسيح لما يكونوا كلهم كبار وكلهم يساعدوا بعض وكلهم في مركز ممتاز في الابديه. المسيح يفرح قوي وانا افرح بفرح المسيح، مش أنا عايز أنا بس، لا أنا بس ده ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبونه، يحبون ظهوره أيضا. جهدت الجهاد الحسن، وأنت يا تيموثاوس اتبع الإيمان الحسن. الإيمان الحسن لما تكون أمين لإلهك بأعلى درجة، ستستمتع بما لا يخطر على بالك. وربنا يدينا هذا، ولإلهنا كل المجد الأبدي.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قناة الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده

نضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناة القرار.

مشغول أشارك معاك النهاردة، مشغول إنه في تركيبة، الإيمان مع حاجة والإيمان مع حاجة والإيمان مع حاجة. كتاب بيربط بين الإيمان والضمير الصالح، وكتاب بيربط ما بين الإيمان والمحبة، والكتاب بيربط ما بين الإيمان والطاعة، وكأنه وجهين لعملة واحدة كل واحدة منهم، وكأنه التركيبة دي لها تأثير ضخم في حياتك الروحية محتاج تدركه وتفهمه. يمكن نفسي أتكلم كتير عن الضمير، بس مش هلحق المرة دي إن احنا نعمل كده، بس هشارك معك المعنى الصغير وبعد كده ممكن مرة تانية نتكلم فيه. في رسالة تيموساوس الأولى والإصحاح الأول وعدد 18 بيقول: هذه الوصية أيها الابن تيموثاوس أو استودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة، ولك إيمان وإيه؟ وضمير صالح الذي إذ رفضه قوم انكسرت بهم السفينة.

فينا من جهة الإيمان أيضا. تاني بيتكلم على أنه تيموثاوس محتاج يدخل محاربة، وهو داخل التحدي المواجهة المعركة دي بولس بيقول له ولك إيمان وضمير صالح الذي إذ رفضه قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان إيه؟ أيضا أنت كمؤمن، أنت كتيموثاوس، أنت كخادم، الرب بيكلمك في إيه؟ عايز يقولك إيه؟ أنه خلي بالك، انتبه، أنت محتاج في حياتك الإيمان ومعاه الضمير الصالح. مش بس الإيمان، لكن وراء أو مع الإيمان في ضمير صالح، لأن الضمير الصالح هو اللي هيسند الإيمان وهو اللي هيقدر يخليك تقف. ليه؟ لأن لو ما عندكش ضمير صالح أو ما عندكش إيمان، الكتاب بيقول إنه السفينة بتاعت حياتك هيحصل لها إيه؟ هتتكسر. الآية دي بتقول كده، بدون ضمير صالح السفينة بدل لما سفينة طالعة من مكان وماشية في البحر عشان توصل لهدف وتحقق هدف وقصد إلهي، في الطريق السفينة دي هتتكسر. ولما تسأل السفينة دي زي التايتانيك مثلا اتحطمت ليه، لما تسأل روحيا هتبقى الإجابة إنه السفينة اتحطمت علشان ما كانش فيه إيه؟ ضمير صالح. لأن بدون الضمير الصالح السفينة مش هتوصل، مش هتحقق الدعوة، مش هتحقق القصد الإلهي، الخطة الإلهية، لكن هتتكسر وهتتحطم في الطريق. فأنت محتاج ضمير صالح، ويقول كده إنه لك ضمير صالح الذي إذ رفضه قوم. يعني الرب اداك ضمير صالح. ليه ضميري صالح؟ ليه؟ ببساطة جدا، لأنه الضمير الصالح، عشان أعرف يعني إيه ضمير صالح، الضمير الصالح عكس الضمير الشرير. الضمير الشرير هو اللي بيشتغل ضدي، إنه دايما بيحسسني بإحساس إنه أنا مقصر، أنا مقصر، أنا مذنب، أنا أقل من الستاندرز بتاعت الرب، أنا ما عملتش المفروض أعمله. أو إنه يفضل يفكرني حاجات جيت بيها قصاد الرب وحطيتها تحت الدم، والرب مسحها بالدم وما بقتش موجودة في ذاكرة الرب، اتمسحت، الرب مش شايفها. لكن يجي ضميري ويقعد يفكرني إيه؟ بيها، ضمير شرير، فيخليني شخص مكسور في إيمانه. عشان كده في علاقة ما بين الضمير الصالح وما بين إيه؟ الإيمان. لأنه لو أنا مكسور وحاسس بذنب وتحت شكاية ومكسور تحتها دايما، أمور جيت للرب وحطيتها تحت الدم، مهما كانت صعبة جدا، مهما كانت أوقات ضعف عديت بيها ودايما بحس بذنب بيها، جيت حطيتها تحت الدم، من وجهة نظر الرب أو من موقف الرب، الرب مسح كل ده، والرب يديك بداية فريش ويديك جرأة. ليه؟ لأنه مع البر في جرأة، ومع الشكاية في إيه؟ كسرة. كسرة أني أجي أقف في محضر الرب، كسرة أني أطلب بإيمان وعندي جرأة أن الرب هيستجيب لي، كسرة وما عنديش جرأة في مواجهة الحروب الروحية ومواجهة الأرواح الشريرة. وأكبر مثل لكده يهوشع الكاهن الإيه؟ العظيم، مش قادر يقف يخدم، مش قادر ياخد دوره. ليه؟ لأنه ثيابه قذرة والشيطان عمال إيه؟ يشتكي عليه، هو تحت تأثير الشكاية دي. الشكاية دي ممكن يبقى صوت من بره مصدر الشيطان، ممكن يبقى صوت من جوه مصدر الضمير الشرير، بس الكتاب بيقول انه ببساطة جدا من حقك لو انت تعرضت في اي وقت انه ضميرك بيشتكي عليك او بيشتغل ضدك، بقى شرير، ما بقاش صالح، الضمير ده تيجي تعمل ايه؟ تيجي وتغتسل بالدم، تحط كل حاجة تحت الدم وترفض اي شكاية، وتعلن أن دم يسوع المسيح يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. كل أخطائي، كل عيوبي، كل تقصيرات في حياتي، كل صوت ضمير ضدي، أجي تحت الدم. إيه الحاجة اللي معذباك، اللي يمكن حصلت من سنين ومن ساعة الوقعة دي وإنت مش زي زمان، مش قادر ترجع زي الأول، مش قادر تقف زي وقفتك، فاكر إنه كان ليك وقفة روحية في عبادتك، في خلوتك، في خدمتك، في كل حاجة كان ليك وقفة، بس من ساعة الحاجة دي وإنت اتكسرت، وممكن تكون جيت اعترفت بيها وعندك ثقة إنه الدم طهرها، بس ما زال في حاجة جواك إنه الضمير محتاج تعلن الدم عليه، علشان الدم بيطهر وترجع يبقى ليك جرأة إنك تقف من جديد. ولك إيمان وضمير صالح، اتنين مع بعض. كتاب بيقول لو لمتنا قلوبنا، مش هيكون لنا إيه؟ لمتنا قلوب

لم تلمنا قلوبنا لنا ثقة نحو الله ومهما سألنا ننال منه. مش كده؟ ليه؟ لأن مش حاسس بلوم. طب لو حاسس بلوم جوايا إيه اللي هيحصل؟ هلاقي نفسي إني ما عنديش إيه؟ ما عنديش جرأة وثقة وأنا بطلب من الرب. الضمير الصالح ليه دور ضخم إنه بيساعدك بصوت إنه يخليك تعمل حاجة الصح دايما. وزي ما بولس قال ضميري شاهد لي بالروح القدس، وزي ما داود لما جاي يعمل حاجة غلط قلبه ضربه، حس إنه لا الرب مش عايزني أعمل كده. ده الضمير، ده دور تاني. بس أنا مشغول بحتة الأولانية، يمكن جزء التاني ده نفسي أبقى أدرسه معاكم في وقت تاني. بس تعالوا نيجي للآية اللي عايز أشاور عليها. عبرانيين 13 وعدد 18 يقول كده: صلوا لأجلنا لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا. الضمير الصالح مهم. تيموساوس أنت خادم، أنت محتاج ضمير صالح. تيموساوس أنت خادم في خطة إلهية، كأنك في السفينة رايح لهدف إلهي. تيموساوس ما تقدرش تعيش بدون الضمير الصالح، هتنكسر بيك السفينة. وهي دي الرسالة اللي عايز أقولها لك، إنه هام جدا إنه ضميرك يكون صالح. صلوا لأجلنا. بولس مدرك، ياما بولس اتكلم عن الضمير وقال أدرب نفسي يكون لي ضمير بلا عصر، مرات كتيرة ضميري شاهد لي بالروح القدس، آيات كتيرة تستحق إنها تدرس، لأن موضوع الضمير موضوع هام جدا في الحياة الروحية. زي ما بقولك إنه بيسند الإيمان. لو ضميري مش صالح إيماني اتكسر، ولو إيماني اتكسر السفينة اتكسرت. صلوا لأجلنا نثق أن لنا ضميرا إيه؟ صالحا. كل مؤمن محتاج يقول كده: أنا أثق أن أنا ليا ضمير إيه؟ ضميري صالح. راغبين أن نتصرف حسنا، لأن الضمير ده بيساعدني في التصرفات ويمنعني في أوقات أني أعمل حاجات مش في مشيئة الرب. ضميري حساس زي داود، قلبه حس جواه، وزي في رسالة يوحنا: إن لمتنا قلوبنا، صوت جوايا كده يمنعني من يعمل أمور، أو لو عملت حاجة يقول لي ده مش من الرب. ضمير صالح. راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء، ولكن أطلب أكثر أن تفعلوا هذا لكي أرد إليكم بأكثر سرعة. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح، لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضى أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين. عايز أشاركك بمعنى في الآية دي. الضمير الصالح، لو ضميري بيشتكي عليا، لو أنا حاسس بالذنب وإني مقصر، عارفين إيه اللي هيحصل؟ هلاقي نفسي إني بتحرك بالجسد علشان أعوض الإحساس بالتقصير ده. هعمل أمور في دفعي جوايا كويس أني عايز أرضي الرب، بس هتحرك بالجسد، مش هتحرك بالنعمة، مش هتحرك بعمل الروح القدس، هتحرك بالجسد علشان أعوض الإحساس بالذنب أو الإحساس بالتقصير. أوعى تتحرك مدفوع، شكلك بتعمل أمور جيدة صالحة، ممكن في عطاء مادي، في تضحية، في أي حاجة، بس الدافع من وراها هو إيه؟ الإحساس بالذنب، لأنك هتكون بتتحرك مش منقاد بروح الرب، مش بتعمل أمور اللي في مشيئة الرب، لكن هتكون بتتحرك بالجسد. هو ده المعنى اللي عايز أقوله. أوقات المعرفة الروحية كتير، شعر أنك لازم تاخد خلوتك، لازم تكرس بالرب، لازم يحصل، محتاج تعمل كذا ومحتاج تعمل كذا، لو اتمليت بحاجات كتيرة المفروض تعملها، بس أنت مش شايف النعمة اللي بتديك القوة لكل حاجة، والروح القدس اللي بيقودك تعمل إيه وإمتى. لو أنت مش متكل على نعمة الرب، لو أنت مش مقاد بروح الرب، هتلاقي نفسك مدفوع بتتحرك بالإحساس بالمسؤولية، بالإحساس بالذنب، فبتتحرك نتيجة الضمير مش صالح، فبتتحرك بالجسد. عايز أقولك أنه في مستويين في الحياة الروحية، والضمير ليه تأثير، لأنه هو مؤثر اللي بيحرك. يا الضمير بيحركني أن يتحرك بالجسد، يا إما بالإيمان. هختبر الآية بقى اللي في عدد 20 وعدد 21 اللي هي بتقول إيه. ده أنا بقى مش هتحرك بالجسد، لكن الإيمان يقول إيه؟ في عدد 20 يقول: إله السلام اللي أقام من الأموات ربنا يسوع بدم العهد. عدد 21 يقول إيه؟
ليكملكم في كل عمل.

عمل صالح لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضى أمامه بيسوع المسيح. هي دي الحياة مع الرب، هي دي الحياة اللي فيها نعمة، هي دي الحياة اللي فيها عمل الروح القدس، هي دي الحياة اللي بالإيمان إني شايف الرب هو اللي هيكملني، هو اللي هيشتغل فيا. ويمكن شاركتوكوا كتير بأنه من الآيات المفتاحية في حياة المؤمن أنه علشان ما يعيش بالجسد بيعمل أمور كويسة بس مش وراها الإيمان أو مش وراها عمل الروح القدس، وراها الجسد. الآية اللي في الكلوسي بتقول كده بإيمان عمل الله، أني بحط إيماني في أنه الرب هو اللي هيشتغل فيا بالنعمة، الرب هو اللي هيشتغل فيا بالروح. عشان كده عندي إيمان، مش عايش بالضمير الشرير اللي بيحرك الجسد فأعمل أمور خارج مشيئة الرب. لا، ده أنا متمتع بضمير صالح ولك إيمان وضمير صالح. عندي ضمير صالح مش هتحرك مدفوع بالذنب، مش هتحرك بالجسد، لكن إيه؟ لك وإيمان. الإيمان ده هيعمل إيه بقى؟ الإيمان ده هيثق في عمل الرب في حياتي. الرب هو اللي هيشتغل فيا، الرب هو اللي عامل فيا أن أريد وأن أعمل، الرب هو اللي هيكملني، يكملكم في كل عمل صالح، هيخليني أعمل للعمل الصالح بس نتيجة لشغله هو فيا، مش نتيجة أني بعمل حاجة بالجسد عشان ضميري شرير. ويقول بعد كده لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضى أمامه بإيه؟ بيسوع المسيح. نفسي اتنقل النقلة دي، الرسالة أنه انتبه، لأنه التركيبة الضمير الصالح مع الإيمان مهمة جدا، الاتنين مع بعض مهمين. اوعى ترفض الضمير الصالح، قول دايما أنا أثق أنه ليه ضمير صالح، مش هقبل أي شكاية من ضميري أو ضميري يبقى شرير، لأن في الدم اللي هيبطل أي أصوات شكاية، ونتيجة لكده هعيش بالإيمان وحصدق في النعمة وعمل الرب بالروح القدس في حياتي، أنه هو اللي هيملاني وهو اللي هيحركني وهو اللي هيشتغل فيا. في تيموثاوس يتكلم عن سفينة اتكسرت بسبب غياب الإيمان وغياب الضمير الصالح أو أي حاجة من الاثنين. هنا يتكلم عن سفينة بولس بقى وهو بيجري في الدعوة، فبيقول أنه صلوا لأجلنا لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء، ولكن أطلب أكثر أن تفعلوا هذا لكي أرد إليكم بأكثر سرعة. سفينة بولس هنا سفينة مش بتتكسر، لكن سفينة إيه؟ سريعة. وعايز أحط قصادك المعنى ده، لما تعيش الآية، آية رائعة في عدد 18، أنا أثق أن ليه ضمير صالح وعايز أتصرف حسنا في كل قرار، في كل خطوة، في كل كلمة، في كل فكرة، في كل تعامل مع الناس، عايز أتصرف حسنا في كل شيء. ليه؟ لأني مدرك تأثير ده، أنه الضمير الصالح مهم علشان مش بس السفينة ما تتكسرش، لكن سفينة حياتي تمشي بسرعة في الدعوة. هل أنت متعطل أنك تجري بسرعة في الدعوة بسبب الضمير أنه مش صالح؟ أو هل أنت السفينة تكسرت بيك في وقت من الأموات؟ عايز أشجع في وقت من الأوقات، عايز أشجعك بالآية دي أنه أرد إليكم بأكثر سرعة. اتنقل من سفينة بطيئة لسفينة سريعة، اتنقل من سفينة بتتكسر لسفينة سريعة في خطة الرب وفي دعوة الرب. وقبل ما ارجع للآية دي، عايز اشاركك بآية بآيات في رسالة فيليبي 2 شغلت بيها لناس اللي على قلبها خدمة الرب. تلاقي كلمة سرعة في حياة بولس متكررة، وفي عبرانيين دي لك مفتاح. المفتاح هو ايه؟ الضمير الصالح وإني أتصرف حسنا. تعال أوريك مشهد في فيليبي 2 من عدد 19، وتلاقي كلمة حالا أو أول، يعني أول حاجة هعملها، وسريعا، كلمة متكررة في جزء صغير، متكررة يمكن 4-5 مرات مثلا. على إني أرجو في الرب يسوع، عدد 19، أن أرسل إليكم سريعا تيموثاوس. أنا نفسي أنك تتنقل أنه يا رب عايز سرعة في حياتي الروحية، عايز سرعة في سفنتي، لا تكونوا متباطئين يا رب، مش عايز أبقى أقل في السرعة. وممكن المفتاح اللي بحطه قصادك النهاردة اللي معطل ده هو الضمير الإيه؟ الضمير الصالح، أنه ما فيش الضمير الصالح، الضمير الصالح اللي مش بيشتكي شرير يعطلك، والضمير الصالح
اللي بيساعدك في كل خطوة ويقولك التصرف ده صح اعمله او التصرف ده لا.

فرمل، ما تعملش ده. لما تتصرف حسنا لأن ضميرك صالح تلاقي السفينة إيه؟ بيقول أنا صلوا عشان ده يحصل، علشان يبقى عندي سرعة وأجلكم بإيه؟ بسرعة. أنت مدرك الأمر الروحي ده؟ إنه تصرفات بطرس بولس اللي نتيجة للضمير الصالح مؤثرة في سرعته في الدعوة، اللي كان بيحكي كتير إني أنا بركض عشان أنال الجعالة، إنه أكملت السباق بتاعي. بيتكلم عن سباق وبيتكلم عن سرعة سفينة، بس مش هدفها بس أنها توصل، لكن هدفها أنها توصل بسرعة. ولك إيمان وضمير صالح. في الجزء ده في فيليب 2، أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموساوس، عدد 23، هذا أرجو أن أرسله أول ما أرى أحوالي حالا، عدد 24، وأثق بالرب أني سآتي أيضا إليكم سريعا، عدد 28 لما يتكلم على إبفروديتس يقول فأرسلت إليكم بأوفر سرعة. سرعة، خادم عايز سرعة في حياته، مش عايز يتعطل، فعشان كده بيطلب من الناس تصلي له علشان حياته تبقى فيها سرعة. والمفتاح هو زي ما قلنا الضمير الايه؟ الضمير الصالح. هاليلويا. المعنى ببساطة اللي انشغلت فيه في الجزء ده، انه يا اما انت بتتحرك بالجسد نتيجة للضمير الشرير، احساس بالتقصير او احساس بمسؤولية ضخم بدون رؤية النعمة وعمل الروح، يا إما أنت عندك ثقة وإيمان إنه الرب بيشتغل فيك ليكملكم في كل عمل صالح. هرى معاك المعنى اللي فاضل سريعا في دقيقتين. فرسالة فيليمون كلمنا عن الإيمان والضمير الإيه؟ الصالح. الضمير الصالح بيسند الإيمان وبيديه جرأة، يبقى عندك جرأة في الثقة. قلبي مش بيلومني، عندي الثقة وأنا بسأل. ده ورائي ضميري ايه؟ صالح. هنا بيربط ما بين الإيمان والمحبة، وحلفت انتباهك لآية يمكن نتأمل فيها مرة تانية أسرع، بس حلفت انتباهك لآية سريعا. بيكلم فيليمون ويقول أشكر إليه كل حين ذاكرا إياك في صلواتي سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك. يبقى حاجتين اسمهم سامعا بإيه؟ محبتك والإيمان الذي لك. رسالة تسالونيكي دايما يربط ما بين الإيمان والإيه؟ والمحبة. في رسالة تسالونيكي الإصحاح الثالث الأولى والإصحاح الثالث يقول كده، إذ جاء إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بإيمانكم ومحبتكم. كانوا بيعدوا بوقت صعب، فبولس بعد تيموثاوس يطمن عليهم، فرجع تيموثاوس بيقول للبولس دول عندهم إيمان وعندهم إيه؟ محبة. فاطمن بولس عليهم لأنه ثابتين في الضيقة، لأنهم مؤمنين حقيقيين. يعني الحاجة اللي بتخليني مؤمن حقيقي هو العلامة في حياتي هو أن عندي إيه؟ عندي محبة وعندي إيمان، والاثنين مع بعض. ففي رسالة تسالونيكي الأولى تلاقي ده، في رسالة تسالونيكي الثانية تلاقي نفس الآية. أشكر إلهي في عدد 3 الإصحاح الأول، من جهتكم أيها الإخوة إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد. يبقى بيكلم عن إيمان ينمو ومحبة إيه؟ تزداد. فهو شايف ده فيهم، فبيقول أنتم مؤمنين حقيقيين، العلامة فينا كمؤمنين حقيقيين هو إيه؟ المحبة والإيه؟ والإيمان، هو ده العلامة. نفس القصة في حياة فيليمون، سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب إيه؟ يسوع. يبقى الإيمان والمحبة حاجتين إيه؟ مع بعض، ودول اللي بيشهدوا إن المؤمن ده مؤمن حقيقي. بس في علاقة تانية ما بينهم، يقول كده في عدد 6، لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل المسيح يسوع. فبيحكي إنه إيمانك يا فليمون ده إيمان فعال، إيمان لي قوة، إيمان لي تأثير. إيمان مش معرفة ذهنية، مش معلومات، مش بلا قوة، لا، ده عمل فرق. إيمانك عمل تغيير، عمل اختبار في حياتك، إنه أنت إيمانك شغال وفعال، إنه كل الصلاح اللي الرب حطه فيك لما قابلت الرب، كل قوة الرب اللي جواك، المسيح اللي فيك، الغلبة اللي فيك، كل الآيات اللي بتتكلم الرب حط جوانا إيه؟ إيمانك فعال إنه يطلع الحاجات دي ويخليها إيه؟ اختبار. إيمان مؤثر وإيمان موجه.

0: في اتجاه معين، ان كل حاجه الرب حطها جوايا انا بعيشها وبختبرها، مش هعيش بدونها، مش هعيش فقير، مش هعيش مش واضح. الرب حط جوايا قوه، ايماني الفعال هيطلق القوه دي، هيخليني اختبر ده. الرب حط المسيح فيا رجاء المجد، ايماني الفعال هيخلي المسيح ظاهر في حياتي، ايمان فعال. عشان كده عايز اشاركك، ايمانك فعال في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل المسيح يسوع. وعايز أحط جوه قصادك إيمان فعال، المحبة والإيمان الفعال في الآية دي، ورسالة غلاطيا. حط قصادك الآية الرائعة اللي بتقول لأنه في المسيح يسوع 5:6 لا الختان شيء ينفع شيئا ولا الغرة، بل الإيمان الإيه؟ العامل بالمحبة. مشغول النهاردة حط جواك الآيات دي، الإيمان والضمير الصالح، الإيمان وإيه والمحبة وليه علاقة. اللي بيخلي إيماني فعال في معرفة كل الصلاح اللي جوايا هو إيه؟ المحبة. اللي بيخلي إيماني عامل هو إيه؟ المحبة. كأنه الحاجة اللي ورا الإيمان اللي بتخليه أكتف، يخليه شغال ويخليه مؤثر. اللي كأنه لو إيمانك مش فعال أنت محتاج تراجع، هل لأنه مش مفيش المحبة اللي بتخليه فعال ولا لأ؟ أوقات كتير أقعد أدور إيماني مش شايف نتائج، إيماني مش فعال، مش شايف إيماني جايب نتائج في حياتي الوقت ده. طب ما يمكن، هل أن أنت محتاج تراجع أنه الضمير الصالح هو المشكلة؟ عشان يخلي إيمانك ده اللي بيسند، بيخديك جرأة في علاقتك مع الرب. ممكن محتاج تراجع أنه هل إيماني مش فعال لأنه ما فيش المحبة، لأنه كأنه موتور والموتور ده بيشتغل بالبنزين. الإيمان كده برضو كأنه المفروض ينتج، يطلع قوة بس مش بيطلع. طيب ما يمكن أنا مش مشغله بالمحبة اللي المفروض تعمل إيه؟ تشغله إيمان وضمير صالح، وإيمان يتقال عنه في ليمون فعال، وفي غلطية إيمان عامل. إيمان فعال وإيمان عامل، ودايما مرتبط بإيه؟ المحبة. يعني لو عندك مشكلة في الإيمان أنت ممكن تكون محتاج ترجع تتشك إيه؟ المحبة. لو عندك مشكلة في الإيمان أو شاعر سفينة حياتك متكسرة الوقت ده ومتبهدل، ما يمكن أنت محتاج ترجع تتشك المشكلة في إيه؟ في الضمير الصالح. أمين.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

0: أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج ساعة القرار. يسعدني أحبتي أن أرحب بضيفي الموجود معي في الاستوديو الأخ والشيخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ كمال. في حلقة سابقة تكلمنا عن المعرض، وكنا توقفنا عن الزيارة المفاجئة اللي قام به الرئيس جعفر نميري لمعرض الكتاب المقدس، وإذا كنت قاعد تقول أنه لمن جاء كان بيسأل ليه المعرض هو تعبان كده، ليه عاملينه في
1: باخرة تعبانة،
0: عاملينه في باخرة تعبانة. كلمنا شوية عن المعرض ده، ونحن بننتقل بعد ذاك للمعارض اللي أنتوا عملتوه والأنشطة اللي أنتوا عملتوه بجانب المعرض الكتاب المقدس.
2: بالنسبة للمعرض استمر يحصل كل سنة لحد عام 97. بعدين طبعا الشباب قرروا يعملوا بعد كده في دار النشر وفي مناطق ثابتة تانية، فاستمر برضو مدة طويلة يتعامل في دار النشر، وكان في نتائج مباركة جدا للخدمة، لأنه شعروا إنه المنطقة بتاعت شارع النيل بقت ميتة شوية والحضور ما كبير. فلما كان بيتعامل في دار النشر كان على شارع القصر، فكان الزوار أكثر والتوزيع والبيع أكثر، وكانوا بيعرضوا أفلام برضو. لأن نسيت أقول إنه برضو في الباخرة زي الرجاب أو القطبي أو ديل كنا بنعرض أفلام في الأمسيات، ففيلم يسوع، فيلم تاني، أفلام تانية مسيحية. فقرروا ينقلوا النشاط لدار النشر، فكانوا بيعملوا كمان مش معرض واحد في السنة، عدة مرات.
0: نعم.
2: فكان سبب بركة كبيرة في توصيل الرسالة لناس كثيرين، وفي نفس الوقت بالنسبة للشباب في المشاركة والحديث. في نفس الوقت استمرت المعارض في الجامعات المختلفة، عملوا في الجامعة الأهلية، عملوا في جامعة السودان، عملوا في جامعة القاهرة، يعني استمرت في السنين دي. في بعض المرات طبعا توقفت، كان في ضغط، أنا ما بتذكر التواريخ عشان، لكن حصل. وزي ما قلت أنت ذكرتها، النشاطات اللي تعملت في الجامعة وصلت ناس من مناطق مختلفة من السودان، لأن الجامعة كانت خليط فيها شباب من كل أنحاء السودان.
0: نعم.
2: من الغرب ومن الشرق ومن الجنوب والشمال، فده كان لها تأثير.

0: إيجابي في نشر الكلمة.
1: نعم.
0: يعني فرصة للناس يسمعوا، لأنه الناس يحتاجوا يسمعوا الرسالة.
1: نعم.
0: وطبعاً لدينا القرار بالنسبة لي، لكن في حاجة إنه الناس تسمع الإنجيل اللي هو الخبر السار.
1: نعم.
0: وعندنا مسؤولية نحن كمسيحيين عشان نوصل الرسالة دي للناس، لأنه دي المسؤولية اللي أعطانا لها المسيح، نكون شهود له.
1: نعم.
0: ودي طبعاً من أجل صالح البلد، لأنه الإنسان لما يؤمن بالمسيح بيبقى مواطن صالح.
1: صحيح.
0: يتغير يعني. واحدة من الجمل المهمة، القانون الذهبي بيقول do to other as you want them to do to you، أو اللي هو عاملوا الناس بالطريقة اللي أنتوا عاوزينه،
1: كما تريدون أن يفعل الناس بكم أفعلوا بهم أنتم أيضا. نعم.
0: أيضا ده شعار الرئيسي، وده بيحكم على معاملاتنا مع الناس. فده شيء أساسي، والمحبة شيء أساسي في المسيحية، والمحبة بتجي عن طريق محبة المسيح لنا.
1: نعم. فأنا كنت داير أرجع بك شوية في موضوع بتاع القوانين بتاعة سبتمبر، بعد إقرار قوانين سبتمبر في 83، وبعدين هل حصل اتحاد؟ هل طبعا القوانين تغيرت ودات قوانين الشريعة الإسلامية والقوانين دي، هل تأثرتم بهذه القوانين؟ هل حصل أنه حصل اتحاد، حصل نومة؟ لأنه يعني المود بتاع البلد كله تغير مع القوانين ده، فبالتالي بالتأكيد بيكون في أثر نوعا ما سلبي للخدمة، للرسالة بشكل عام، وخاصة نحن كأقلية في في في في في السودان أقلية مسيحية.
0: هو الحقيقة طبعاً من الستينات المشكلة ابتدت زي ما ذكرنا قبل كده، اللي هو كان في سوء فهم. الناس بعض الناس كان بيفتكروا إنه لو عربوا وأسلموا الجنوب حيكون في سلام ويكونوا في وحدة. لكن المشكلة دي أججت النار زيادة يعني. فالقوانين بتاعت الإرساليات اللي تعمل في بداية الستينات ده كان بدء للمشكلة. فكان في صعوبات يعني بالنسبة للخدمات من الأول، لكن طبعا لما حصل السلام حصل تغيير وفي فرصة وبقى في حرية. طبعا نحن المادة 18 بتدي الحرية بتاعت الضمير و freedom of thought, conscience and belief. الفكر، حرية الفكر وحرية الضمير وحرية العقيدة.
1: نعم.
0: فدي أساسية بالنسبة للإنسان، وده طبعا من القوانين بتاعت الأمم المتحدة وحرية التعبير. فدي أساسية بالنسبة لحقوق الإنسان وللديمقراطية. فكان في ضغط يعني، ففي ناس يتألموا حتى قبل الشريعة يعني. أنا عندي صديق يعني بحبه جدا، أخ يعني لمس قلبي، اسمه جبريل. هو كان كلمني، كان عندي صديق برضو في بيشتغل في، كان مدير المبيعات في KLM. فقال لي كمال قابلت جبريل؟ قلت له لا أنا ما قابلت جبريل. قال لي لازم تقابله. قلت له خلي جبريل يجيني في البيت. فأنا كنت ساكن في حلة حمد قدام الجامع بتاع البرقدية، فجاني جبريل بالمسا. جبريل قاعد معي في الحوش برا، قعدنا نتونس. جبريل فقط أصابعه كلها، وهو كان اتربط على دبابة وكان مبشر. ربطوا يده، الدم ما كان بيمشي في الأصابع، فماتت كل الأصابع. ففقد كل أصابع يده.
1: الاثنين يدينه الاثنين.
0: يدينه الاثنين. وهو كان معروف إنه هو مبشر، لكن اتهموه إنه كان بيساعد التمرد. لكن هو مبشر. ومادي عشان إيمانه كمان. لما تعايش تعاين لوش جبريل، وشه زي الملاك. ما عنده أي مرارة. أنا لو كان حصل لي الحكاية دي يا زول. يا زول. لكن هو تشوف روح الرب فيه.
1: امين امين.
0: والغريبه ما

0: وقف عمل التبشير. يعني بصعوبة هو يمسك كوباية الشاي، تخيل، لأنه ما عنده صبعين حتى في تأكيله بيحتاج للزول يأكله. تخيل الظروف المروية، مع ذلك متزوج عنده أطفال مستمر يكون مبشر للرب يسوع،
1: له كل المجد.
0: ما طلب مني تعريفة واحدة، قعدنا تونسنا صلينا لمس حياتي. رجل الله يمكن ما ظهر اسمه في الجرائد، ما اشتهر، لكن الرب شايف عمله لحد يوم الليلة، هو مبشر الرب يسوع. في آخر رسالة بعيثة من السودان بيقول لأهله ما تقلقوا عليه، الرب معانا، ظروفنا صعبة لكن الرب معانا. وبعدين في المرات اللي تكلمت معه في أوقات مختلفة، كان مشكينا أنا بيخدم في كنيسة معينة، أنا ما دارس كل البدينة، لكن مشكينا أنا عشان يكون لهم قسيس يحتفلوا بعيد الكريسماس. دي في مرة من المرات، دي قبل الحرب الأخيرة دي. درس خلص، عنده بي اي في اللاهوت. يتخيل جاني ضرب لي تليفون في مصر لما أنا كنت هنا قبل 2017، قال لي كمال أنا في القاهرة، أنا طبعا كنت طولت مدة ما شفته. قلت لي تعالي في البيت، جاني جوني في البيت ومعه أخ تاني، فتونسنا برضو قعدنا. قلت له محتاجين لشنو؟ قال لي محتاجين لكتب. فقلت لي عندي صديق فلان الفلاني عنده مكتب، أمشي شيلوا أي كتب دايرينها للدراسات وكده. وبرضو بعد ما رجع من الدراسة دي استمر عاوز يدرس، يعمل داير يعمل امتياز. ده مثل، ده بطل من أبطال الإيمان.
1: أمين.
0: رغم الاضطهادات دي، اضطهادات مرت السودان في أبطال كتار. في واحد تاني بعرف سمعت عنه برضو لكن ما قابلته، ألقي في النار، حركوا بيده يلقي في النار، أفتكر ما كان بيقدر يمشي، لكن استمر يعمل مبشر بحوم بالحمار في جبال النوبة. غالب الناس بيعرفوا. وبعدين كمان ما أقدر أنسى الفكيه. الفكيه طبعا هو كان بيدرس الشريعة في عمان، بعدين جاء السودان، الشباب وقسيس إسماعيل تواصلوا معه، جاء المسيح.
1: طبعا هما الاثنين الآن هما في الأمجاد، الأخ الفكيه وقسيس إسماعيل بدر هما الآن موجودين في الأمجاد بينتظرون أن نحن ننضم لهم عن قريب.
0: هما أحياء.
1: نعم.
0: زي ما قال الرب، أنا ما يسوع قال هو ما إله أموات.
1: yeah.
0: هو نعم. إله يعقوب، إبراهيم، إسحاق ويعقوب، هو إله
1: الأحياء،
0: إسماعيل
1: وإله الفكي
0: والفكي موجودين.
1: نعم.
0: ديل أولاده.
1: نعم.
0: فالفكي بعد ما آمن خلوا سنتين ما ضايقوا زول، بعد سنتين شافوا الحكاية ما نافع لأنه كمان بيجيب ناس تانين للمسيح، قاموا قبضوا عليه وخدته في سجن أم درمان. وسجن أم درمان سجن بتاع انتظار،
1: سيء السمعة كمان،
0: صعب صعب، لأنه ما عندك مكان ترتاح فيه، وتكون قاعد برا سخانة، اللي يجيبوا لك أكل من برا، يعني ما زي كوبر كان أريح. يعني على الأقل عندك سرير وحال كويس، هناك يعني حكاية صعبة جدا ومزدحم. وحاول يضغط عليه عشان يرجع يترك المسيحية ويعود للإسلام. قال لي يا أخي بنديك فلوس، رفض يرجع. قال لي نديك بيت، رفض يرجع. قال لي يا أخي أنت داري شنو؟ قال لي ما أنا بس داير المسيح
1: بس.
0: وحتى في السجن كلم الناس عن الرب يسوع، في السجن كلم الناس عن الرب، جاب ناس للمسيح داخل السجن. في مرة خلاص تعبوا، كانوا كل فترة يشيلوا المحكمة عشان يرجع للإسلام ويرفض. في مرة شالوا، قال لي يا أخي قول بخشمك إنك مسلم وخلي إيمانك في قلبك يا أخي، ما في حاجة سهلة بسيطة، بس قول أنا
1: ده قلبوا فيها هوبة زي ما أنت قاعد تقول.
0: قال لي يا جماعة أنا أستاذ بتاع الشريعة، حتى في الإسلام بيقولوا أكعب محل في جهنم للمرائين، دايرين أكون أنا مرائي. يا سلام.

0: يعني أبطال،
1: أبطال الإيمان. نعم،
0: نحن عندنا ناس نقتدي بهم، ناس عاشوا للرب يسوع.
1: أمين.
0: ضحوا كثير، يعني 2 مليون شخص ماتوا في جنوب السودان.
1: نعم.
0: طبعا ما معروف كمان كم من الجثث يتألموا وتعبوا واضطهدوا، لكن يسوع قال سأبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.
1: نعم.
0: الفقيه كان شاهد أمين. وبعدين بالمناسبة حصلت له جلطة فتشل في جانب من ما أعرف الشمال أو اليمين. الفقيه زوجته مؤمنة، 7 أطفال عندهم مؤمنين. لما ودوا المستشفى كانوا مجزرينه في السرير، ودوا مستشفى الخرطوم. الدكاترة قالوا يا جماعة أنتوا ليه مجزرينه يا أخي؟ فيك جنزير، الزول ما بيقدر يجري ولا يهرب ولا حاجة، وكل الناس عارفة إنه الزول ده
1: مشلول،
0: مشلول
1: عنده شلل نصفي
0: نصفي. المهم نشكر الله في منظمات بتشتغل في حقوق الإنسان، السفارة الهولندية، السفارة الإنجليزية، المنظمات دي ضغطت، طلع مشى الأردن، هناك يتعالج شوية، ابتدى يتكلم، يتحرك شوية، ونشكر الله بعدين لقى فرصة مشى على أمريكا هو وأولاده. يعني مباركين الأولاد، كانت فرصة جميلة الواحد يتعرف بهم.
1: نعم.
0: وبركة.
1: ده واحد من الجوانب فعلا اللي نحن بندفع فيه، الكنيسة بيدفع، المؤمنين والناس الأمينين الأمناء للرب هم بيدفعوا فوق الثمن. وده زي ما أنا قلت ما بيعني أنه الخدمة الرائعة والتبشير والمعارض والتوزيع الكتب والأمور الجميلة اللي ربنا عمله، إبليس ما بيكون واقف مكتفي اليدين. ربنا بيعمل وإبليس بيعمل من جانب آخر، ولكن أبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة.
0: أنا أحب أقرأ أعداد جميلة جدا في عبرانيين 11. يا ريت ترجع تقرأ الأصحاح ده. الأصحاح ده أصحاح قوي قوي جدا. بيقول وماذا أقول أيضا، لأنه يعوزني الوقت أن أخبرك عن جدعون وباراق وشمسون ويفتاح وداود وصمويل والأنبياء الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن بقيامة، وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل، وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في خيوض أيضا وحبس، رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معز، معتازين، مكروبين، مذلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. فهؤلاء كلهم مشهود لهم بالإيمان، لم ينالوا الموعد إذ سبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا.
1: أمين أمين. كلمات رائعة، كلمات فعلا معزية ومشجعة، أنه نحن سائرين في الطريق، هم ما حيكملوا بدوننا، هم بينتظرنا، نحن حننال المجد معه عندما يظهر ويأتي الرب يسوع ويأخذ الكنيسة بتاعه. كلمات معزية أخ كمال. صلاتي أن الرب يقوي المتحدين ويشجع الناس اللي موجودين في تعب، والناس اللي موجودين في عذاب، الناس اللي رفضوا أنه ينكر اسم يسوع، زي ما المسيح قال الناس الزول ما نكرني قدام الناس أنا كمان ما بنكر قدام أبي وقدام

0: هل هناك أشخاص آخرين أنت بتذكرهم مروا في هذا الاضطهاد؟ صحيح ممكن ما يكون أعداد كبيرة، صحيح ممكن في ناس كثيرين ما ظهروا موجودين في السجون أسماء ما ظهرت، هل ذكرت بعضهم منهم؟
1: دي يعني أقرب ما جولي لذكرينا.

0: كان سبب برضه تشجيع كبير لي لأمانته وشجاعته في إنه يقف للحق. أتذكر لما كان جات الشريعة في السودان وكان في لقاء له في الراديو، ما أعرف حصل اللقاء ده كيف، لكن قال بكل وضوح نحن كمسيحيين عندنا أمر من الرب يسوع إنه نبشر، فنحن ما حنوقف التبشير والتحدث عن الرب يسوع لكل الناس، وده جاء في راديو أم درمان.
1: نعم،
0: فدي حاجة شجعتني أنا برضو في الوقوف. والرب ساعدنا ودانا نعمة في إنه نجيف ونشهد للرب يسوع، لأنه نحن بنعمل الشيء ده من أجل خير الناس.
1: نعم، أنا شخصيا بشعر أنه الناس اللي موجودين اللي نحن ما عارفينهم اللي نحن ما شايفينهم، مش هم بس في السودان، لكن عندنا ناس مؤمنين ولكن خوفا من إعلان إيمانهم موجودين في دول تانية، موجودين في دول.
0: صح،
1: أنا عايز الرسالة، أنا عايز أنت شنو الرسالة اللي أنت ممكن تديهم، لأنه الكلام ده وأنا عايزك أنه فعلا نحن نصلي من أجل الناس ديل.
0: في كثيرين، أنا في عام 2008 أنا كنت في اليمن وقابلت عائلة يمنية ثلاثة جنريشنز، ثلاثة أجيال، وما كانوا قادرين يعيشوا كمسيحيين. فللأسف في يومنا الحالي في 11 دولة في حكم إعدام لهم لو تركوا الإسلام، ودي دول زي أفغانستان واليمن والسعودية والباكستان. هي البلاسفمية اللي هي اللي بيعتبروها كإساءة، وبعدين حتى دولة زي ليبيا، موريتانيا، مالديف آيلاند، قطر، في حوالي تقريبا 11، الصومال. ففي حكم الإعدام للناس اللي بيتركوا الإسلام، وفي ثاني زي 15 دولة جريمة إنك تترك الإسلام، زي مصر والأردن وسوريا والمغرب.
1: السودان نفسه،
0: السودان كان عنده الإعدام اتلغى وقت الحكم المدني. وزير العدل نصر الدين عبد الباري لغى القوانين دي، يعني الحكومة المدنية طلبت، لأنه ده حق أساسي. وزي ما قلنا في اللقاء السابق إنه الإيمان بتاعك لو ما جاء من قلبك الله ما بيقبله.
1: أمين.
0: وأنا كتبت في جريدة اسمها المصري اليوم تعليق، قلت الذهاب إلى الفردوس ليس إجباري بل اختياري. ليس إجباري، ما بتقدر تجبر الزور يمشي الجنة.
1: صحيح،
0: ده حاجة بتختارها أنت، ولو ما عندك حرية أنت ما بتقدر تحبه. ربنا عاوزنا نحبه، فما بتقدر تقصب الدين على زول.
1: بالضبط،
0: عشان كده يسوع قال الطريق المؤدي لجهنم واسع وبيمشي فيه ناس كثيرين، لكن الحياة الأبدية الطريق ضيق. هو بيجيب بيقرع قلب
1: كل زول.
0: لو فتحنا الباب هو بيدخل، لو رفضنا
1: ما بيجبرنا.
0: فهو اختياري، ما بتقدر تجبر. العلاقة بين الله والإنسان علاقة محبة. فالقوانين بتاعت الردة وقوانين التكفير واللي بيسموها البلاسفمي باللغة الإنجليزية دي قوانين ضد حرية الفرد، وشيء أساسي للإنسان عنده يكون حرية الفكر والضمير والعقيدة وحرية تغيير الدين.
1: نعم،
0: فدي مرفوضة في عدد كبير من الدول الإسلامية. إنسان ما بيقدر يعيش كعابر تارك للإسلام، حتى لو أنت ملحد ما عندك الحرية دي. لكن الإعلان العالمي للحق الإنسان بدي الحرية تحت التغيير دي.
1: نعم،
0: ودي حق لازم نحن ندافع عنه. ومن الخطأ ومن غير العدل يكون في تعامل عنصري ضد الإنسان اللي بيترك الإسلام. وبعدين كمان البلاسفمي اللي هو إنه أنت بتعتبر بسيء الدين، في حاجة اسمها حرية التعبير والرأي. الحرية عشان كمان تستلم معلومات وتو إمبارت إنفورميشن، ودي حق لكل إنسان في المادة 19 من الإعلان العالمي للحقوق الإنسان. لكن للأسف الردة والقانون بتاع إساءة الإديان بيشيل الحق لمين؟

0: إننا وبالنسبة للإنسان حرية التعبير زي الأكسجين
1: بالضبط.
0: وكثير من الناس بيتعذبوا. أنا ذكرت مهدي دياباج اللي السجن في إيران بعد الثورة الإسلامية، كان هو السكرتير بتاع جمعية الكتاب المقدس، السجن 10 سنوات وكانوا دايرين يحكم عليه بالإعدام.
1: نحن حنمر على على على الأمور دي، وخاصة في الجزء الأخير في خواتيم الحاجة ده، لأنه ده مهم جدا أنه نحن نشوف قد إيه أنه المسيحيين في العالم بيواجهوا صعوبات، وخاصة في العالم الإسلامي اللي هم قاعدين فوق. أعزائي المشاهدين، حلقتنا انتهت. نحن هنتقابل معكم في حلقات أخرى وبنواصل في نفس الموضوع مع أخويا الشيخ كمال فهمي، فاستمروا كونوا معنا. ومن هنا أنا بستودعكم نعمة القدير، آملا أن أتقابل معكم في حلقات أخرى. استودعكم نعمة القدير، والرب معكم.

لما أي حد يبتدي يكلمنا عن أهمية وقتنا الشخصي مع ربنا، وقت الخلوة، الوقت اللي فيه بنقعد مع ربنا نقرأ كتابنا المقدس ونصلي، كتير قوي من الستات اللي بيسمعوا الكلام يقولوا يا سلام ألاقي الوقت ده إزاي؟ ده أنا حياتي مسحومة بمئة ألف مسؤولية، يعني كل يوم مفيش دقيقة حتى أتحرك بأي حاجة غير الحاجات اللي قدامي اللي لازم أعملها. كتير من السيدات مشغولين جدا، بالذات اللي عندهم أطفال صغيرين، بعض منهم كمان بيشتغلوا بره البيت، والبعض الآخر بيرعوا أهلهم المسنين. وفعلا إيجاد وقت مخصوص للخلوة ممكن يكون صعب، لكن للأسف في كتير مننا كمان ضحايا لتصور خاطئ إن العالم كله بيعتمد علينا إحنا، إن الدنيا هتقف لو إحنا ما تدخلناش، لو في مشكلة مثلا وإحنا ما حلناهاش بنفسنا مش هتتحل أبدا، أو في سؤال وإحنا ما جاوبناش مش هتجاوب عليه. بنحط على نفسنا مسؤولية كبيرة جدا يمكن إحنا مش محتاجين نحطها على نفسنا.

أكبر كنيسة في العالم موجودة في كوريا الجنوبية، فيها 750 ألف عضو، 3/4 مليون بني آدم بيحضروا الكنيسة دي. راعي الكنيسة اسمه القس تشو. بتهيألي الراجل ده ما عندوش دقيقة يتنفس، يعني إزاي يعمل كل اللي هو بيعمله ويرعى الشعب الكبير ده ويعيش حياته طبيعية. سمعت عنه مرة إن هو بيقضي كل يوم 4 ساعات مع ربنا، يصلي ويتعبد ويقرأ كتابه المقدس وياخد إرشاد من الرب لليوم بتاعه. فتسأل إزاي في كل المسؤوليات دي هنا وفي زحمة الشعب ده كله بتلاقي 4 ساعات كل يوم عشان تصلي؟ القصة شو قال لهم، بسبب المسؤوليات الكتيرة دي أنا محتاج لربنا 4 ساعات كل يوم، محتاج أقعد معاه الكمية دي. الحاجة الحلوة اللي اتعلمتها من قصة شو هو إن الراجل عرف إيه الحاجة المهمة، حط أهم حاجة في الأول والحاجات التانية جت بعد كده، يعني أولوياته كانت في المكان المظبوط. يسوع المسيح مثلنا الأعلى، بيقول الكتاب المقدس عليه إن هو كان بيصحى الصبح بدري عشان يختلي بالله الآب ويصلي. إحنا كمان محتاجين نعمل كده، محتاجين كل يوم نشحن البطارية عشان نقدر نواجه اليوم بتاعنا، لأن لو ما عملناش كده هي وقت هنقع من التعب، الإرهاق النفسي والروحي والجسدي هيقضي علينا. محتاجين وقت خلوتنا مع ربنا. طب نعمل إيه إذا كان إحنا عندنا 100,000 مسؤولية؟ إيه الحاجات العملية اللي ممكن نعملها اللي تساعدنا إن إحنا نركز على وقت الخلوة ده؟ الحاجات اللي هقولها النهاردة عبارة عن اقتراحات مش شروط، ممكن بطريقة عملية تساعدنا إن إحنا نفسح المكان في حياتنا لوقت خلوتنا مع ربنا. أول اقتراح هو إن أنا لو يومي ما فيهوش ولا دقيقة فاضية عشان أقضيه مع ربنا، أجرب أصحى نص ساعة بدري. ممكن تسمعي الكلام وتقولي كمان هصحى بدري، ده أنا تعبانة جدا. أنا فاهمة، لكن لو أنا بضحي بنص ساعة بس، ممكن النص ساعة دي تزبط يومي كله وتزبط كل الحاجات اللي هواجهها في يومي. في بعض الأخوات عندهم أولاد صغيرين جدا وفي الأغلب مش بيناموا بالليل أو بيصحوا بدري قوي وعشان ياخدوا بالهم العيال، ممكن في الحالة دي تغير الميعاد وتخليه مثلا في آخر النهار بعد ما يخشوا يناموا أو وقت راحتهم وقت الظهر. المهم إن إحنا نلاقي وقت أو نوجد وقت في اليوم بتاعنا عشان نقعد مع ربنا. اقتراح تاني ممكن يساعدنا هو إن إحنا لو خلينا الوقت دون كل يوم تقريبا في نفس الميعاد، ده هيشجعنا إن إحنا نلتزم بمبدأ إن أنا أقعد مع ربنا. لو أنا كل

0: يوم حاطه في ذهني ان الوقت الفلاني ده بتاعي انا ويسوع، ده الوقت اللي بقعد فيه مع ربنا وبفتح كتابي وبصلي. الالتزام بالروتين دون بروتين الميعاد المحدد كل يوم هيساعدني ان انا اتمسك بيه اكتر. حاجه ثالثه عمليه جربتها وساعدتني قوي في وقت خلوتي مع ربنا هو ان انا اتعودت ان انا اختلي بيه في نفس المكان كل يوم. المكان ده مكان صغير بقفل عليا فيه وببقى عارفه ان انا مفيش حد هيزعجني في الوقت اللي انا باخده مع ربنا. ساعدني التزامي بالمكان بالظبط زي التزامي بالوقت، ان انا كل يوم بختلي بربنا في نفس الساعه في نفس المكان. ده ساعدني الروتين ده ساعدني ان انا التزم بوقت خلوتي. لما تيجي وتقعدي قدام ربنا اهم حاجه تعمليها في الاول هو ان انت تسكتي كل الاصوات اللي بتزعق وبتطلب وبتسال وطالبه حل مشكله. سكتي كل الاصوات اللي جايه من بره وقولي يا رب انا جايه عشان اسمع لك انت. سكتي الاصوات الخارجيه وابتدي افتحي قلبك لربنا. احلى حاجه ممكن نبتدي بيها وقت تعبدنا وقت خلوتنا مع ربنا هو ان احنا نتعبد له نسجد له، ان انا ابتدي اعبر له من قلبي يا رب انت ايه بالنسبه لي، اشكرك يا رب لانك عظيم، اشكرك لانك قادر، اشكرك يا رب لانك بتحبني، اشكرك يا رب لانك اله قدوس، اشكرك لانك يا رب حلال كل مشكله، اشكرك لانك ليا انت يا رب النهارده مدخل في الموقف اللي انا فيه. لما اقول لربنا واعبر له عن هو ايه بالنسبه لي ده وقت عباده. ممكن اعبر له بايه، ممكن اعبر له بكلام، وممكن اعبر له بترنيمه. بس حلو قوي ان انا ابتدي وقتي معاه بان انا اقول له يا رب انا بثق فيك، انا بحبك، انا متكله عليك، انت كبير قوي بالنسبه لي. بعد ما تتعبدي ليه تعالي وحكي له ايه اللي على قلبك. قولي له يا رب انا النهارده عندي المشكله الفلانيه ومش لاقيه لها حل. يا رب النهاردة أنا عندي الموقف ده ومحتاجة لك قوي فيه، قل لي أعمل إيه؟ حكي له على كل الحاجات اللي شغلاكي. هو عارف أساساً بس عايز يسمع منك، عايز يعرف إيه اللي شغلك، عايز يعرف إيه اللي على قلبك عشان يساعدك. لما تحكي له اقضي وقت بعد كده معاه، اقري الكتاب المقدس، اقضي وقت في صمت في الصلاة وخليه هو كمان يكلمك. ربنا هيرد علينا، هيحللنا مشاكلنا لو ادينا له الفرصة. ساعات كتير الحل بيجي من كلمة الله، ساعات بيجي في وقت الصلاة. أنا ياما ربنا حللي مشاكل وساعدني في مواقف كتير جدا من خلال كلمته أو من خلال وقت صلاتي. النهاردة ربنا بيدعوكي، تعالي اختلي بيا، اقضي وقت معايا. هو عايز يديكي كل الفرح، كل السلام، كل النصرة، كل الابتهاج، كل القوة والحكمة اللي انت محتاجاها، وهيديها لك في الوقت اللي تختلي فيه بيه. بيدعوكي النهاردة لبي الدعوة دي، هي لبي النداء ده لأن ربنا هيساعدك أكيد.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: سؤالنا النهاردة كان في الجون، الحب بيتلاشى بمرور الأيام بعد الزواج، والإحصائية حسستني إن إحنا في عالم مثالي. الستات قالت أغلبيتهم مش موافقين، 14% موافقين و24 رأيهم بين البنين. الرجالة اختلاف عام في الآراء، لكن الميل أكتر ناحية الموافقة. آراء النساء، الحب بيختلف نوعه أو شكله لكنه لا يتلاشى. رأي تاني، الحب الحقيقي لا يتغير عمقه وإن تغيرت مواقفه وأنحني احتراما. الرجالة كان رأيهم مقومات الحب تختلف عن فترة ما قبل الزواج، لكن الحقيقة أنه الحب لا يسقط أبدا. يعني مفيش حاجة اسمها الحب بيتلاشى. لو حسيتوا أن الحب بينكم ضعف أو بيتلاشى، يبقى عليكم واجب لازم تعملوه، دوروا عليه.
1: احنا 160 مليون ست عربية بنعيش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو الأصح نقول إن إحنا بنحاول نعيش.
2: 57% مننا ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا.
1: الموضوع مو إنه إحنا ما نريد نتعلم، أكو واحد ما يريد يتعلم أو ما يهم ما يتعلم،
2: لكن ما عندناش فرصة أو بيفضلوا يعلموا إخواتنا الولاد.
3: 82 مليون مننا هيتجوزوا قبل ما يتموا 18 سنة.
4: أغلبيتنا في مصر والسودان اتعملت لهم عملية الختان بالعافية.
2: 82% مننا بيتضربوا من جوازهم وأبهاتهم وأخواتهم وولاد خالاتهم وولاد عمتهم وكل من له شنب.
4: ما هو الراجل لازم يبقى حمش
5: سلو بلدنا، والناس دايما بتقول آه من حوا، أكيد هي اللي استفزته، أصل كيد النساء غلب كيد الرجال.
2: 79 دولة في العالم ما فيهاش قوانين تعاقب العنف ضد المرأة.
1: 2 من كل 3 ستات من المصابات بالإيدز في العالم العربي أصيبوا بالفيروس من خلال خيانة الزوج.
3: يعني هو يعيش حياته عادي جدا تبقى هي الضحية في الآخر.
4: إحنا 160 مليون ست عربية بنعيش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو الأصح نقول إننا بنحاول نعيش.
3: في مننا اخترقوا حاجز الصمت ووقفوا وقالوا واعترضوا،
1: وفي مننا أصبحوا وجوه بتمثل تحرير المرأة العربية، ليهم وش معروف واسم زي النار على العالم.
5: لكن أغلبنا بس بنحاول نعيش.
2: أسامينا مش مهمة، أم فلان أم علان.
3: احتياجاتنا ملهاش دعوة خالص بالكلام الكبير والحقوق والقانون.
5: عايزين نصحى الصبح في يوم نحب فيه الحياة والدنيا والناس اللي حوالينا،
1: نخرج نفرح نرقص من غير خوف من كلام الناس،
3: عايزين نضحك بصوت عالي.

0: من غير ما حد يقول عيب يا بنت.
1: عايزين نعمل كوباية شاي بالنعناع ونشربها ساعة العصرية.
2: نفسي ما تضربش.
3: نفسي أقف وأقعد في أي حتة في الشارع من غير ما كل الناس تبصلي كأني عجوبة.
2: نفسي أحس إن إنسانة بيتاخد رأيها.
0: نفسنا ببساطة.
2: نفسنا ببساطة.
0: نفسنا نعيش.

تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن الطيبة والضعف كدليل للقوة لا دليل الضعف في الحياة الزوجية، وذكرنا الثلاث مواقف: الخنوع أو السلبية والعدوانية، والموقف المتزن هو الموقف القادر على أخذ حقي بدون ما أن أعتدي على حقوق الآخرين، ما يسمى بالموقف التوكيدي. ثم تحدثنا كيف أن الأمان الداخلي والقدرة الداخلية على التعبير عن حقي وأخذ حقي مع احترام حقوق الآخرين هو اللي بيسمح باللطف، وهو اللي بيسمح باشتعال واستمرار الرومانسية في شكل آمن. لكن النهاردة هنتكلم على، طيب واحد يقول لي طيب أنا بحاول أخذ حقي بدون ما أعتدي على حقوق الآخرين، أنا بحاول أكون لطيف ورومانسي، لكن الطرف الآخر مش بيتجاوب، الطرف الآخر بيعتدي بشكل مستمر أو بشكل متقطع، بيخطئ، لا يستقبل الرومانسية دي بصورة طيبة، طب أعمل إيه؟ وده طبيعي، ده طبيعي في الحياة الزوجية، لأن الحياة الزوجية أكثر من الحياة ما قبل الخطوبة أو في أثناء الخطوبة، فيها ضغوط يومية، ولو كنت أنت ما بتغلطش توقع منها أن هي ما تغلطش، لكن أنا عايز أفاجئك أنك أنت كمان هتغلط وبتغلط، وأحيان كتيرة ما بتاخدش بالك من غلطاتك، وفي مرات بيكون الاختلاف ما بين الرجل والمرأة هو سبب عدم التواصل ده، أو الاختلاف أقصد أقول ما بين طبيعة الرجل وطبيعة المرأة. الرجل مقتحم، الرجل يعني زي ما تقول صياد في طبيعته بسبب توارثنا مسألة الصيد دي، والمرأة بالعكس عايزة هدوء وعايزة ترحاب وعايزة يعني أمان. فإذا لما أنت تيجي تعبر عن الرومانسية مثلا، أحيانا يكون تعبيرك أو عن اللطف، أحيانا نفس التعبير ده في حد ذاته يكون مقتحم زيادة، وأحيانا هذا الاقتحام يلاقى بترحاب من زوجتك، لكن أحيانا الاقتحام أو يعني الغزل يكون تقيل شوية عليها، أو يكون في لحظة مش مناسبة، يكون أنت ما سمعتهاش، يمكن هي مش محتاجة غزل دلوقتي، يمكن هي محتاجة أنك تسمع ضيقها أو تسمع اكتئابها أو تسمع حزنها أو تسمع خوفها أو قلقها، وبعديها لما تستريح تلاقي اللحظة المناسبة. فإذا القدرة على اللطف والطيبة بتتدهور مننا لما ما بنقدرش نستمع بشكل كافي ونعرف شريكة الحياة في أي لحظة دلوقتي وفي أي مرحلة دلوقتي قادرة على استقبال ماذا. وأحيانا الغزل أو اللطف اللي أنت بتعمله يجي بعد ما تكون أنت مثلا يعني سخرت منها أو قلت كلمة بدون قصد جرحتها، فعندئذ يجب الأول أن تستقبل منها العتاب، ترد لها اللي انت خدته منها من كرامة، ثم تواصل التعبير عن اللطف. لكن أحيانا الزوج يجي يقول لك ده أنا لطيف معها وهي بتكشر في وشي أو بتبين أنها زعلانة أو بتبين أنها غضبانة ومش فاهم أنا ليه كده، وهنا دائرة التواصل محتاجة تكتمل، محتاج تفهم هي ليه، محتاج تسألها هي ليه، وأحيانا بتكون هي بتحتاج وقت على بال ما تقدر تعبر، أو وأحيانا تغلط حتى في التعبير، وأحيانا تكون هي اللي فهمتها غلط وأنت مش قاصد. إنما المهم إنه اللطف والطيبة يحتاجوا إلى قوة داخلية علشان أنت تمنع نفسك عن دوائر الغضب. لأن لو واحد هو بقى عايز يعبر عن اللطف وهي أصلا مجروحة من حاجة هو ما خدش باله منها.

وهي طب كلمت بشكل سيء او بشكل سلبي في مقابل اللطف ده، يروح هو منفجر في الغضب، نبقى والدائره تتوالى، ممكن يحصل فيها انتهاك عاطفي بمعنى اساءه او شتيمه او سخريه او جرح او اسوأ من ذلك، قد يصل الامر الى انتهاك بدني. القوه ايه بقى؟ القوه ان انا استوعب ده وافهم، لا لا لا لا اتنازل عن حقي. لو هي غلطت فيا انا ممكن اعاتب، انا ممكن اعبر عن رفضي لده، لكن بدون انتهاك وبدون اساءه. ولما اعاتب واعبر عن يعني احتفاظي بحقوقي واديها مساحه ووقت انها تتراجع وتعتذر، اقدر اواصل اللطف واواصل الغزل وأواصل الرومانسية. كل ده يتطلب إيه؟ يتطلب مجهود داخلي، يتطلب قوة داخلية، يتطلب تدريب داخلي مستمر على اللطف وعلى التواصل وعلى الحب الحقيقي. إذن الشخص القادر على المسير أو الاستمرار في طريق أو مشوار أو رحلة الحب هذه، هو الشخص القادر أن يتفاعل مع الـ يعني ناس بتسميه سوء تفاهم، أنا عايز أسميه الدخول على الموجة الغلط أو انقطاع التواصل. أنا بحاول أكون لطيف وهي أصلا مجروحة مني لشيء أنا ما خدتش بالي منه، أو هي أصلا تعبانة أو خايفة لأمر أنا ماليش دعوة بيه، فمش قادرة تستوعب اللطف بالكلام اللي أنا بقوله. هي محتاجة دلوقتي في اللحظة دي من يستوعب ما هي فيه، من يستمع إليها. وهذا هو الاستماع ده والقدرة دي على التواصل، ده هو اللطف في المرحلة اللي هي بتعدي فيها. فإذا الاختلافات في طبيعة الرجل والمرأة تؤثر أيضا على دائرة القدرة على اللطف. والرجل الذي يسعى إلى القوة الداخلية الحقيقية هو الرجل الذي يعني يدرك هذه الاختلافات ونقصه فيها، مش بس يعني يقول دي المشكلة عندهم، عشان تعرف الستات متقلبين والستات، أيوة صحيح الستات متقلبين وكذا، لكن إحنا الرجالة كمان عندنا عمى في أشياء كتير وعندنا صمم في أشياء كتير، محتاجين نجاهد بشكل مستمر ضد هذا العمى وهذا الصمم لكي نصل إلى اللطف ونصل إلى الطيبة ونصل إلى التعبير الحقيقي عن قوتنا الداخلية.

0: بنشكركم على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا بيها. نحب قوي ان احنا نسمع منكم. لو عندكم اي اسئلة او اي تعليقات على البرنامج، كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب في بعض التعاليم اللي تداولناها في برنامج بنت الملك. نشكركم مرة تانية، ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وإدانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: أهلا بكم كل أحبائنا المشاهدين في كل مكان في العالم. نعمة وبركة وسلام الرب يسوع المسيح لكم جميعا. برحب بكم من خلال قناة الكرمة وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد. سعدنا ويشرفنا يكون موجود معنا دايما بنعمة الرب جناب الفاضل حضرة الأسيس نبيل إبراهيم، ومعد ومقدم محاضر ومعلم مش بس في البرنامج لكن في الأكاديمية أيضا. برحب بك حضرة الأسيس.
1: شكرا جزيلا أخ أندرو، الرب يباركك ويبارك خدمتك.
0: النهاردة وصلنا لموضوع مهم، وحضرتك يعني أشرت إليه في أكثر من حلقة سابقة، اسمه التبرير. نعم. لكن قبل ما نبدأ، كان يتحدث معي بالأمس شاب عابر لكنه دكتور ومعاه إجازة في علم التجويد والفقه والبتاع، فلما دخل الأكاديمية بيقول لي الطريقة اللي انتوا بنين بيها الوحدات شيء خرافي وغير عادي من حيث الأفكار والتنسيق والتدرج اللي واخدينه من عصمة الكتاب لموثوقية وقانونية الأسفار وحدانية الله، واخدين تسلسل بشكل منطقي. عايز تقول لي حتى للبعيد خالص اللي ما لهش أي في أي حاجة في أي حاجة، هو ده بالعقل والمنطق والكتاب.
1: أنا عايز أقول إن ده الفضل الأول يرجع لقيادة الروح القدس وعمل الله، والشيء الثاني إن الرب بيستخدمك في ترتيبات كثيرة من وراء الستار، فأنا بعتبرك الجندي المجهول، وأصلي أن الرب يثمر في حياتك أكتر وأكتر. فشكرا من أجل تعب محبتك والمجهود الرائع اللي أنت بتحطه. عموما دي شهادة جميلة، لأن دي مداخل بتخلينا ناخد الأمر سلمة سلمة بدون، وإحنا مرات كتير
0: بتتبني على طول
1: بالضبط من غير ما ندخل في محاولة يعني لإغراق المعلومات على الآخرين، وليس هذا هو الهدف.
0: بس برضو على الجانب الثاني، في ناس اتكلمت معايا سواء في كندا أو في كذا مكان، التفصيلة اللي اتعملت في وحدة أساسيات الإيمان.
1: نعم.
0: قالوا انه يعني كذا واحد يعني فوق العشر او الاثناشر شخص قالوا احنا ما سمعناش عنها جوه الوعظ والتعليم داخل المنابر، انه تفصيل كل حاجة على حدة. والنهاردة بنقف قدام موضوع مهم جدا اسمه التبرير. الناس بتسمع الكلمة دي يا حضرة الأسيس، لكن ايه هو التبرير في الكتاب المقدس؟
1: بنعمة المسيح نحاول نغطي معنى التبرير ونرجع للأصول بتاعته في اللغة اليونانية واللغة العبرية، والفرق بين التبرير والبر والقداسة والفداء والغفران والإمهال الإلهي، والفرق بين كل الحاجات دي، لأن مرات كتيرة إحنا بنعدي عليها ونمر عليها مرور الكرام وبنعتبرها يعني أساسيات وكلمات بنكررها دون أن ندخل بالضبط إلى الأغوار اللي وراء كل كلمة. فلو بدأنا بكلمة بر الأول وبعدين نتكلم على تبرير، البعض بيلخبط يمكن بين الاثنين، لكن في الحقيقة في هناك فارق بين البر والتبرير. وأقولها باللغة الإنجليزية عشان نعرف إن في الإنجليزي كلمتين مختلفتين
0: عن بعض.
1: بالعربي بر وتبرير ألف ولام كأن، أو البر والتبرير.
0: متأسف بقى تحرك الناس طبعا. بتشوف تشابه الحروف
1: بالظبط
0: تعتبروها كلمة
1: بالظبط. لكن لو رجعنا لأصل الكلمة، وأنا أقصد أقول دي للي بيدرس وبيقرأ بالإنجليزي كمان يدرك إن في فرق بين justification وrighteousness. دي كلمة منفصلة عن الكلمة دي، وكل واحدة تحمل معنى مختلف. لو رجعنا للغة اليونانية نلاقي إن كلمة بر تعني دي كايوس.
0: صحيح.
1: وكلمة ديكايوس معناها التقديس، أنك

0: تسلك بحسب وصايا الله وتكون مقبولا أمام الله.
1: يبقى إذن البر مرتبط بالسلوك.
0: نعم البر مرتبط بالسلوك بالضبط كده.
1: بالسلوك على
0: لكن
1: طول.
0: لسه لما نيجي للتبرير بقى الجاستيفيكيشن ده عمل قضائي مش مرتبط. والشيء الثاني في البر ناحية عملية وفي التبرير ناحية إعلانية قضائية إلهية.
1: يعني
0: أنا البر عارف الكلام ممكن يكون
1: تقوله تاني البر ناحية عملية تخص سلوك الإنسان.
0: تمام يعني أنا في تصرفاتي زي ما أخد مثال الكتاب اتكلم عن أيوب واتكلم عن إبراهيم واتكلم في العهد القديم عن نوح
1: ويعقوب أشار إلى رحاب
0: ورحاب إلى آخره. لكن عايز أستخدم أقول لما الكتاب اتكلم على أيوب قال رجل مستقيم يحيد عن الشر ويطيع وصايا الله. هذا هو مبدأ ومعرفة التبرير. إيه التبرير؟ البر. إنك أو المتأسف البر أنك تعيش في حالة الرضا الإلهي والبراءة أمام الله في كل تصرفاتك في كل سلوكك في كل أفكارك العلنية والسرية. إذن هي حياة ترضي الله مش بمعرفتك الشخصية أو بمعيارك أو ميزانك الشخصي أو ميزان الناس.
1: يقول لك ميزان إلهي
0: بالضبط كده. الشخص ده كويس ليه؟ لأنه متضع جدا وبيوطي لما يتكلم وحاجات. لا لا
1: ميزان الناس.
0: انسى الميزان بتاع الناس. لكن ما هو ميزان الله؟ ميزان الله هو أنك تعيش وأنك تسلك وأنك تتعامل مع الآخرين في جميع دوائر الحياة الاجتماعية والشخصية والعائلية بمستوى وبمعايير الله مش بمعايير إنسانية ولا معاييرك الشخصية.
1: يعني الله واضع نسميه قياس
0: تمام
1: أو قانون
0: تمام
1: زي ما كنا بنتكلم قبل كده
0: تمام
1: أو مبادئ
0: بالضبط كده.
1: يجب أن احنا بر سلوكنا اللي هو البر بتاعنا يتوافق مع مبادئ الله.
0: يعني نقول مبادئ مفاهيم وعهود نحن نحرص أن نرتبط بها ونتممها في حياتنا العملية.
1: بالضبط.
0: يبقى احنا هنا بنتكلم على
1: الحياة العملية.
0: الحياة العملية. إذن البر مرتبط بالحياة العملية. المعنى كمان بتاع البر يحمل هذه الكلمات: بلا عيب، بلا ذنب، شخص بريء
1: يراعي القوانين،
0: يفعل ما ينبغي أن يفعله في نظر الله والطب لوصايا الله ومفاهيم الله.
1: ما ينبغي أن يفعله في نظر الله.
0: نعم بالضبط كده.
1: مش في نظري أنا ولا في نظر الناس.
0: إذن في البر الميزان ليست مبادئي الأدبية التي تعلمتها
1: أو الأخلاقيات اللي
0: أو الأخلاقيات الاجتماعية المتفق عليها عشان الناس في الآخر يقولوا هلا ده شخص مؤدب ومهذب وبيعرف يتكلم وبينتقي كلمات. خالص ده مش ملوش علاقة. كل متجه نحو معيار ومقياس وميزان الله وأنا أقيس نفسي على هذا وهذا هو ما يحكم علي أن كنت أعيش حياة البر أم لا.
1: أنت بتحط أساس مهم جدا للحياة المسيحية.
0: نعم.
1: أنها مش فوضى ولا عشوائية.
0: بالضبط كده.
1: ولا مجرد أن أنا أخذت حاجة من الله وأعيش بعد كده بمزاجي، لكن في أسس ومبادئ الله وضعنا لكي نتوافق معها من خلال حياتنا العملية.
0: وأنا عايز أقول أخ أندرو، عمليا الشخص الذي يعيش هذا النوع من الحياة التي ترضي الله في البر والبراءة والقداسة أمام الله، الله يثمر. ولو مديله موهبة معينة هذه الموهبة تبقى بيشع نورها أو نور المسيح من خلالها ومن خلاله. لكن الشخص اللي ممكن يبقى عنده موهبة لكن كل هذه الأمور منعدمة في سلوكه، الحقيقة الموهبة بتبقى مش باينة. وحتى لو الله له استخدام لا يأتي بالمجد على الله.
1: بالضبط. يعني كنوع من تحقيق مكاسب شخصية.
0: بالضبط كده. يعني أتذكر جيدا شخص ممتلئ بمواهب الروح القدس علنا، والرب كان معطي له موهبة خاصة إخراج شياطين بطريقة بلمسات إلهية بطريقة يعني سلطان إلهي غير عادي. لكن احتكيت به في مرة من المرات في سلوكه، صدمت من السلوك، من العنف ومن النرفزة والكلام الغير لائق. أنا مش بكلم من منطلق الانتقاد، لكن حتى أتعلم أنا ونتعلم نحن.
1: حضرتك بتحط قدامنا أساس مهم جدا،
0: الأساس العملي في حياتنا.
1: ما نفصلش الحياة الروحية.

0: حقيقة عن السلوكين.
1: يرى الناس أعمالكم الحسنة
0: فيمجدوا.
1: إذن لازم إحنا في إذن البر كجزء من حياة المؤمن لابد أن يكون واضحا ولا توجد فجوة بين ما نقول وبين ما نعيشه. ده من يعني من العبارات المختلفة الموجودة.
0: نوصل لتبرير.
1: عايز قبل ما أدخل التبرير كلمة البر في اللغة العبرية هي صداقة. والكلمة
0: هي من صديق.
1: بالضبط كده. والكلمة مرتبطة بالعهود والحفاظ عليها.
0: تصديق.
1: بالضبط كده. والحقيقة زهلت في المعنى العبري مرتبط أكثر بالناحية العملية مما عبرنا عنه في الأصل اليوناني. فالكلمة في اللغة العبرية تعني التصديق، التمسك، الارتباط بالعهود التي أنت تعيش فيها وتحتها ولا تكسرها. كما أن المسيح أيضا كان يوفي بكل ما وعدنا به، هكذا علينا نحن أيضا أن نرتبط به ونوفي كل عهودنا وتكريسنا له.
0: أمين. وكما أن المسيح في حياته العملية أظهر مجد ذاتي، بر ذاتي، معبر عن قداسة حقية ببراهين وحياة ليس فيه خطية، لم يفعل خطية ولا وجد في فمه
1: رش. تمام. لما نيجي للتبرير، التبرير عمل قضائي وليس اختباري. بمعنى ان لما بنقول البر ده حياة بتعيشها، اذا ده مرتبط بالاختبار والحياة العملية،
0: السلوك.
1: ونتيجة هذا السلوك المبارك والمقدس أنت يمكنك أن تشعر بحضور الله أكثر، يؤثر على حياتك الروحية بطريقة عملية. لكن التبرير لا علاقة له بالناحية العملية، لكنه إعلان قضائي إلهي لا تشعر فيه بشيء، لكن تؤمن بما يقوله الله فتعيش هذه الحياة.
0: تعيش هذا الامتياز.
1: وأكون امتياز تعيش به.
0: امتياز نلناه من الله.
1: تمام. يعني الذي مات من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا. إيه التبرير؟ تقول لي واحد يقول طب يعني التبرير أنك أنت تمحو كل ماضي شرير، والتبرير يختلف عن البراءة.
0: صحيح.
1: مفهوم البراءة، البعض يظن أن رئيس دولة مثلا قال لك أنا في وقت حكمي، وده موجود حتى هنا في أمريكا، سأصدر لي حقا، أصدر عفوا بمقدار كذا أو أيا كانت القوانين، لكن له هذا الحق كامتياز. مبني على إيه؟
0: على سلطته.
1: على سلطته. لا على عدالة.
0: بالضبط.
1: ولا على ارتباط. ولا على أي شيء. إنه اللي هو امتياز لي بيوفيه. ممكن يكون اللي بيطلعه براءة يكون فعلا كان سرق واغتصب.
0: مجرم بالفعل.
1: ومجرم بالفعل. إذن نحن.
0: فخروج الشخص لا يعني أنه كان بريئا من الجريمة.
1: تمام. إذن لابد أن نميز بين البراءة العامة وبين التبرير. التبرير لا يعني ان الله يقول لواحد مجرم روح خلاص انا عفيت عنك زي ما عمل رئيس الجمهوريه، نهائي. الله سلطته اعلى من ذلك واعظم من ذلك، لكن في سلطان الله وكمالات الله وصفات الله، كما ان هناك السلطان وكما ان هناك الحب وكما ان هناك الرحمه، هناك العدل. فما ينفعش ربنا يقول على واحد مجرم انت هتطلع براءة، يبقى مش عادل.
0: ده 100%.
1: فعايزين نخلي بالنا من النقطة دي. وحاشا لله ان يكون غير عادل. بالضبط. وان كان من نصفه انه غير عادل لا يمكن ان يكون الله.
0: لا يمكن.
1: إذن في التبرير الله دفع ثمن الجريمة التي ارتكبها المجرم المعفو عنه.
0: يعني في التبرير كان في أساس بناء عليه.
1: تمام.
0: أعطانا الله التبرير.
1: كده أنت خبطت المسمار على دماغك.
0: لكن مش عفو كده مطلق.
1: بالضبط.
0: وليس العفو المطلق.
1: ليس عفوا عاما.
0: ما ده اللي فاهمينه بقى المسلمين للأسف. فاهمين أن الله أطلق لنا عفو مطلق.
1: لا. يبقى الله غير عادل.
0: وعشان كده يقول لك طب ما كان من الاول قال لكم مغفوره لكم خطاياكم وما في صليب.
1: بالظبط كده.
0: هنا يبقى ما فيش أساس للعك
1: جدلا إذا كان هذا. لكن في ذات الوقت لابد أن نتذكر أن عدالة الله جزء من كمالات وصفات الله.

0: ما ينفعش يقول لواحد مغفور لك خطاياك روح من غير حاجة. طب ومين اللي يدفع؟ الشخص ده خلينا نقول قاتل وقتل أب ويتم أولاده ومراته بقت أرملة ومش لاقين ياكلوا وعايشين في الشارع. انت تقول له للقاتل انت عفيت عنك مغفور لك خطاياك؟ طب وبعدين مين يرجع الميت؟
1: وحق دول
0: مين يرجع الميت؟
1: ده نمره واحد. انت بتحط ايدك يا حارس الاسيس على حاجه جدليه موجوده في المجتمع النهارده.
0: نعم.
1: البعض الافكار اليساريه المنتميه للحزب الديمقراطي، احنا مش داخلين في السياسه.
0: تمام.
1: متبنين اجنده دلوقتي.
0: نعم.
1: بدل ما نسجن الناس المجرمين نحطهم في اماكن تاهيل. فهنا في واحد طلع راجل قضاء قانوني قالوا اوكي ممكن يكون ده واجهه انسانيه. طب في جانب تاني حق الناس اللي
0: بالظبط
1: اتضروا، مين هيوفي حقهم؟
0: بالظبط كده. اذا لا يمكن ان يكون هناك عفوا بدون عدلا، لا يمكن.
1: والا هيكون عفوا مجرد كلمه ما عالجتش المشكله،
0: والا ده كسر القانون بطريقه مباشره واغتصاب العداله.
1: اغتصاب للعداله
0: مش ممكن. وهذا لا يمكن ان يتفق في كمال الله وفي شخصية الله تبارك اسمه إلى الأبد.
1: أمين.
0: لا يمكن. عشان كده التبرير الدفع حقه، وإلا إذا كان الله يقول للمجرمين وكل واحد يجي له يقول له أنا خاطي سامحني، يقول له سامحتك خلاص. طب واللي أنت عملته مين يدفع ثمنه؟
1: طيب أنت معلش بتفتح حاجات حاجة الأسيس. في مدرسة موجودة مسيحية الآن، واللي بقول مدرسة يعني ناس بيتمنوا فكر معين. يقول لك الله كلي المحبة، فمن حقه في الأخير أن يطلق الجميع إلى يطلق الغفران للجميع ولا يحاسب أحد، فلا تتحدثوا عن جهنم فيما بعد.
0: طبعا ده إهانة لله، مش يعني مش محاولة.
1: هم خدوا صفة من الله وأسقطوا صفات تانية،
0: ويقول لك ده دي الإنسانية وإنسانيتنا والتعبير المستخدم،
1: ويقول لك الله محب.
0: بالظبط كده. إذا كان الله محب وليس إلها عادلا، ليس هذا إلهي، لأن الله كامل الصفات. أحبائي خلونا نتذكر، بشوف ناس بتطلع وتكتب على الفيسبوك الإنسان أخطأ لكن الله محب والله يغفر والله رحيم والله طويل
1: والله
0: طويل الروح.
1: والله
0: هو في إيه؟ هو أنت نسيت أن الله عادل كمان؟ إحنا بناخد اللي عجبنا بنشكل بنصنع إله داخل مخيلتنا وأذهاننا يناسب احتياجاتنا، وكأن الله ده مادة هلامية نخترعها ونبتدعها ونغير ونعدل فيها ليتناسب مع حاجاتنا الشخصية. حاشا لله أن يكون هذا.
1: وحتى اللي بينادوا بده حالة الأسيس ما بيعيشوش هم ده.
0: بالظبط كده.
1: يعني هل هم مش منضبطين في بيوتهم؟ يعني هل أنا أقول بقى أنا أب محب واسيب البيت وما عاقبش اولادي، ما علمش اولادي، ما ادبش اولادي، يبقى هنا يبقى
0: يعني زي ما بيقولوا الامريكان احنا بنتكلم من ناحيتين وي سبيك اون بوث سايدز اوف اور ماوث. من ناحيه نقول الله محب، والناحيه الثانيه نقول الله وانا اكون محب ولكن ليا قصاص مع اولادي وعادل، لكن الله محب بس مش عادل.
1: بس شيل بقى حقوق الله الثانيه.
0: ايه ده؟
1: لانه خايف من المواجهه.
0: أخ أندرو، أنا بعتقد أن جزء كبير من هذا الفكر الغير متزن يأتي مرات كثيرة نتيجة ترانيم كل ما نتحدث عنه هو حب الله. حلو أن احنا نتكلم عن حب الله، وحلو أن احنا نتغنى بمحبة الله، وحلو أن احنا نعلن اللي عمله وصنعه من أجلنا على الصليب. نحن لا ننكر هذا جزء لا يتجزأ من محبة الله ومن شخصية الله، لكننا ننسى مرات كثيرة، وده اللي بيخلينا نعيش حياة سوري في التعبير مدهولة. ليه؟ لأن ما فيش عدل، لأن ما فيش عقاب، لأن الدنيا ماشية. أنا يعني قال أحدهم هذا التعبير اللي لزق في ذهني، قال لو كان إلهي إله الحب والرحمة والشفقة وليس فيه عدل لا أريده، لأن من يأخذ
1: حقي
0: إذا اغتصبني آخر أو إذا استغلني آخر أو إذا ظلمني آخر؟ فهذا إله سلبي.
1: والإله الذي لا يطالب بحقوقه لا يمكن أن نستخدم

0: بالظبط كده،
1: لانه هيتعامل بنفس الطبيعه دي معايا، فتبقى الدنيا غابه.
0: إذن أحبائي في كل مكان في إيماننا المسيحي لابد أن نتذكر أن الله كامل الصفات. أحبائي مش في صفة بتغلب عن صفة، أو محبته تبقى فوق كل حاجة تانية ودي اللي تحدد وتقيم وتتخذ قرارات، نهائي.

0: متكاملة لا تزيد واحدة عن الأخرى، وبالتالي إذا كان الله غير كامل فهذا ليس الله.
1: في سؤال
0: فضل.
1: سائل بيقول كيف تفسرون التوفيق بين مفهوم التبرير بالإيمان وبين النصوص التي تتحدث بوضوح عن محاسبة الإنسان على أعماله دون اعتبار الأعمال مجرد نتيجة أو علامة للإيمان؟
0: يعني عايز تاني معلش
1: أنا فاهم قصده. بيقول إيه إزاي توفق ما بين إن التبرير بالإيمان موضوع التبرير اللي بنتكلم عنه وما بين إن في آيات في العهد الجديد فيها محاسبة لتصرفات أشخاص بنتيجة لسوء أفعالهم وأعمالهم، فإزاي متبرر وإزاي بيتحاسب؟ لا. وما تقوليش هو عايز يقول كده إن الأعمال هنا هي نتيجة للإيمان لأن الإيمان ما أظهرش أعماله.
0: الإيمان ما هو التبرير بالإيمان، الإيمان بإيه؟ بعمل
1: المسيح،
0: بعمل المسيح الكامل على الصليب. وما هو عمل المسيح الكامل؟ دفع ثمن خطيئتي. فإذا وثقت وقبلت البدلية، وأنا بستخدم الكلمة بقصد، البدلية التي صنعها المسيح بقى بدالي، خد موقفي وأنا خدت موقف بره، فحدثت بدلية،
1: فحمل ما لنا وأعطانا
0: ما له، يبقى دفع الثمن كاملا وأنا قبلت هذا، علي أن أحترم هذا وأعيش بمقتضى ما يمليه هو علي أو ما يضعه لي من وصايا وعهود. لو كسرت هذه العهود أمامي فرصتين، أمامي أن أتوب وأرجع بكل قلبي وأعمل يوتيرن، أرجع عن طريقي الذي ذهبت إليه وأغضب الله وأعيش تحت حمايتي في رضا، وإلا لو ذهبت في طريق عكسي يقع علي العقاب لأني نفست وتركت المظلة، مظلة الحماية الإلهية، فسقطت تحت التأديب.
1: التأديب هو يغفل مبدأ مهم جدا، هو استخدم عبارة المحاسبة،
0: نعم،
1: لكن هي كتابيا اسمها التأديب.
0: بالضبط،
1: نؤدب من الرب
0: لكي لا ندان على العالم.
1: ففي هنا لو البر اللي كان بيكلم عنه حضرة الأسيس اللي هو البر العملي،
0: نعم،
1: ما ظهرش في حياتي وفي سلوكي متوافق مع مشيئة الله، هنا يتدخل الله بصفته الإله الآب لنا أن يؤدبنا لكي لا ندان،
0: نعم،
1: لأن احنا شرعيا متبررين مجانا على حسب نعمته.
0: رسالة العبرانيين بتقولها بمنتهى الصراحة.
1: بالزبط.
0: أي أب لا يؤدب ابنه.
1: عبرانيين 12.
0: ما ينفعش. ما يبقاش أب. أنت يعني حضرتك اللي سألت السؤال، لو عندك ولد مش هتأدبه؟
1: بالزبط.
0: لما تشوفه بيعمل غلط مش هتصححه على الأقل؟ أنا مش بقولك أنك هتمسك عصاية وتنزل فيه ضرب، لا، على الأقل تقول لحبيبي الكلام ده، أنت التصرف ده تصرف خطأ، عشان 1 2 3 يعتذر ويتراجع عنه ويغير سلوكه خلاص.
1: بس هل هيرفضوا أن يكون ابن؟
0: لا نهائي، حتى لو عاقبه لازال ابنه.
1: بالضبط، وحتى لو قرر مازال ابنه.
0: بالضبط كده.
1: فيا أخي السائل، زي ما قال حضرة الأسيس، التبرير عمل قضائي إلهي.
0: نعم،
1: عمل قضائي إلهي بموجب عمل المسيح على الصليب، أعطانا الأب كل ما للابن لنا، بر المسيح، لنصير نحن بر الله فيه.
0: تمام، خلينا نرجع لكلمة justification.
1: تفضل.
0: في تعبير بيستخدموه بالإنجليزي justification، وهو التبرير، just as if you didn't sin. justification، كما لو كنت لم تخطئ، تبررت، يعني صرت بريء.
1: موقفك أمام الله.
0: ده الغفران غير التبرير. الغفران أنت عملت حاجة ومسحها وشالها وغفرها لك. لكن التبرير يعود إلى سجلك الماضي كله.
1: يشطبه
0: كله. كما لو كنت لم ترتكب جريمة أو خطية أو خطأ في كل حياتك. هللويا. هذا هو التبرير.
1: هللويا.
0: وعظمة التبرير. إنه يعود، ينظر الله إلينا، عشان كده بيقول عمل قضائي. وخلي بالك التعبير اللي احنا استخدمناه،
1: لأنه هي لغة كلمة قانونية.
0: بالضبط،
1: هي مرتبطة
0: كده
1: بالقانون.
0: نعم، لأن الله أصدر فرمانا بهذا. واللي بيدرس الجزئية المكتوبة في الدرس هيلاقيها إن احنا مستخدمين كلمة عمل قضائي، وفي تعبير هتلاحظه اوعى تنساه، مقامي. يعني ايه مقامي؟ لما يقولنا ان احنا قديسين
1: مقاما
0: دي بقى مقاما، ما انا ممكن بقى اكون بقى

0: يعني انت بتغلطش قديس؟ لا بغلط. طب ازاي تبقى قديس؟ في نظر الله، الله اعطاني هذا الامتياز وهذا المقام حتى يحدث توازن وانضباط بين سلوكي وبين مقامي. فاذا توصلت الى هذه الحقيقه عشت الحياه المرضيه التي تمجد وتعكس عمل الله في حياتي. نفس الشيء عن التبرير، الله اصدر قرار فرمان عمل اعتبار قضائي بأنك أنت صرت بريئا من كل ماضيك. أنا علي أن أعيش، دي بقى مش حاجة مرتبطة، احنا قلنا البر ده مرتبط بالناحية العملية، التبرير ده مش حاجة بقى هتحس بيها وتقول أنا خدت اختبار التبرير، ما فيش حاجة اسمها اختبار التبرير،
1: ده مقام،
0: ده مقام. دي حالة وضعك
1: زي الرب عليها، سميها دكتورة الفخرية.
0: أيوة بالظبط كده،
1: خد لقب دكتور بس هو ما عملش حاجة.
0: نعم.
1: الجامعة هي اللي منحته هذا اللقب.
0: والحقيقة أخي أندرو في لخبطة كتير جدا جدا جدا في الفهم بين البر والتبرير
1: والبراءة
0: والتقديس وموضوع البراءة العامة أو العفو العام،
1: العفو العام
0: اللي بنسميه العفو العام. والإيمان المسيحي يختلف كل الاختلاف عن العفو العام وكل الكلام ده زي ما أشرنا. هذا ما يحدثنا عنه الكتاب. نقطة مهمة
1: في كلمة بس يعني ذكرت في رومية 5.
0: نعم.
1: الصفح.
0: نعم.
1: هل الصفح للمؤمنين بتاع العهد الجديد ولا كانت تخص وموقفها مع التبرير
0: ايه؟ برضو اللي هيقرأ الدرس حضرتك حطيت فيه عبارة جميلة جدا وقلت ان في فرق بين الصفح وبين الغفران. والصفح معناها بيتكلم في رومية 3:25 بإمهال الله عن الخطايا السالفة
1: او الخطايا السالفين،
0: او ما هي خطايا الخطايا السالفة يعني للسالفين،
1: للسالفين
0: القديمة. وده تعبير اشكرك جدا اللي موجود. لو خدتها بمنتهى البساطة، احنا في بلدنا مرات كتيرة، وانا اتذكر لما كنت ولد في صبايا كان جنبينا محل بقالة على الناصية، ولما كان يبقى في عجز في الفلوس على اخر الشهر وعايزين نشتري حاجة كان
1: النوتة،
0: البقال عنده نوتة كده ويقول لك حطها على النوتة. يعني ايه حطها على النوتة؟ يعني اكتب ان انا في يوم كذا اخدت كذا وعليا كذا، وينتظر
1: ليوما ما
0: صاحب لا ده محدد، ينتظر في نهاية الشهر لما تقبض حضرتك هتيجي وتدفع اللي عليك. إذن هنا الإمهال والصفح لا يعني غفران، بمعنى ان الثمن لسه هتدفعه بغض النظر،
1: هو تأجل الأمر
0: بالضبط كده. فما حدث هو تأجيل للدفع،
1: تأجيل للدفع.
0: هذا ما فعله الله في العهد القديم مع كل الذين أخطأوا الأتقياء. كان تحدث عملية الصفح عن الخطايا السالفة أو خطايا السالفين أو العهد اللي احنا عشنا فيه قبل كده. ليه؟ انتظارا مش بقى لأول الشهر، لمجيء المخلص الذي يدفع حسابنا القديم.
1: عشان كده قال له ناثان لداود نقلت وليس غفرت.
0: بالضبط كده. فدي نقطة مهمة جدا ممكن نعدي عليها ونمر عليها مرور كرام.
1: حقيقة إن كلمة الله اللي دقق فيها
0: حضرتك استخدمت تعبير عجبني جدا جدا، أحب أذكره لأنه هيكون موجود برضه في الدرس للي بيقرأ. أنت استخدمت تشبيه تعبيرين، كريدت كارد وديبت كارد، ودي الحقيقة يعني كانت بريليانت، يعني رائعة من حضرتك. بص يا جماعة، لما بتروح تشتري حاجة وما معكش الفلوس الكاش في جيبك، حتى لو كانت عندك في البنك
1: ده هنا في اي دلوقتي في كل بلد
0: كل واحد معاه كريدت كارد. انت لما تطلع الكريدت كارد انت بتطلع فلوس؟
1: لا
0: امال بتطلع ايه؟ بتطلع الكريدت كارد بالمبلغ اللي انت اشتريته، تعهد من الشركه اللي ضمن هذا الكارت انك في اخر الشهر
1: هتسدد
0: الدين اللي عليك. اذا هذا هو الامهال عن الخطايا السالفه،
1: العهد القديم
0: ده لما يجي الوقت. والوقت اللي كانوا مستنينه اللي هو تقبض فيه هو وقت مجيء المسيح لدفع الثمن الكامل،
1: وضع عليه اثم جميعا،
0: اثم جميعا
1: الحاضر
0: تمام
1: والماضي
0: تمام
1: اللي كان منقول.
0: اما الديبت ده معناها ان حسابك فيه فلوس ولما بتدفع بالديبت معناها

0: هياخدوا الكارت ده ويطلعوا المبلغ اللي انت اشتريت بيه في الحال. هذا هو الفارق بين العهد القديم
1: والعهد
0: الجديد.
1: احنا في نعمة. هللويا.
0: مبارك اسم الرب.
1: نرجع لموضوع التبرير. حضرتك قلت انه التبرير هو عمل النعمة الإلهية المجانية اللي به يقبلنا كأبرار أمامه.
0: عايزين نرجع لرومية 7. علاقة الرجل بالمرأة. وكيف يتحرر الإنسان من
1: علاقة العهد هنا. عهد الزواج.
0: بالضبط كده. فهناك عهد زواج بين الرجل والمرأة في الإيمان المسيحي بغض النظر عن إيمانيات أخرى ما لناش علاقة.
1: احنا بنتكلم
0: عن الكتابية
1: وبغض النظر عن تصرفات الناس دلوقتي.
0: بالضبط كده.
1: احنا بنتكلم عن منظور الكتاب للزواج والزوجين عهد مرتبطين لا ينفصلا إلا بالموت.
0: يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الإثنان جسدا واحدا. ده القانون اللي حط الله لا يتغير. مش بتغير المجتمع ولا بتغير البيئة ولا بتغير الظروف خالص.
1: أمين.
0: لكن خلينا نرجع للفكرة الرئيسية. فالمرأة هنا تحت ناموس الرجل أو تحت شريعة الرجل.
1: أيوة.
0: يعني هو أنا مش بتكلم هنا على أنها أقل
1: وأكبر. لا مفهوم العهد.
0: لكن معناها أنها مسؤوليته.
1: في
0: رقبته. هو يشتغل يهتم بيها يرعاها يأكلها. بغض النظر ده كان المبدأ الأولاني. كانت تشتغل أو ما تشتغلش. الراجل اللي الرب وضعه رأس في البيت دي مسؤوليته الأولى انه يهتم ببيته بزوجته باولاده بغض النظر اشتغلت او لا.
1: صحيح.
0: هي اشتغلت ده شيء جميل
1: خير وبركة.
0: يساعد الدنيا تتشال ونتيجه الظروف اللي احنا عايشين فيها مرات كتير بيبقى دخل واحد ما يكفيش.
1: بالزبط.
0: على اي حال
1: بالزبط.
0: القانون او ناموس او عهد الزواج ان لو هي في اي وقت وهي تحت هذا القانون او الشريعه شريعه الرجل التي تزوجته وارتبطت به وأقسامه هم الاثنين أمام الله وأمام الناس إن كل واحد يبقى مخصص للآخر. إذا ذهبت لتحب رجل آخر وهي متزوجة
1: لا
0: فهذا يسمى أو حتى اختلطت في علاقة حميمة مع آخر صارت زانية.
1: بالضبط.
0: ليه؟ لأنها كسرت القواعد العهد الشريعة التي بينها وبين الرجل. هذا كان يمثل الناموس. أنا بحاول أستخدم كلمة الشريعة.
1: استخدم نموذج عملي.
0: تمام.
1: لتوصيل فكرة كتابية.
0: تمام. وده اللي استخدمه الكتاب. أنا مش بخترع. في رومية 7. إذن هنا بنتكلم على أن المرأة تحت قانون وشريعة وناموس الرجل. كلمة ناموس شريعة. عشان برضو نبقى واضحين مرات كتيرة كلمة ناموس بتلخبط شوية. فإذن إذا الرجل مات
1: أصبحت المرأة
0: صارت حرة من شريعة الرجل. زي الناموس ما تقدرش انك تطلع بره حكم الناموس الا لو حصل موت.
1: هللويا. يعني بدون المسيح نحن ممسكين من الناموس. قبض علينا
0: واموات لكن احياء. اموات احياء. اموات بالروح لكن احياء بالجسد. فنحن لازلنا تحت حكم الناموس. لم نتحرر إلا بعد موت المسيح لأننا كنا في المسيح.
1: في نظر الناموس أموات لأننا تعدينا على الوصية.
0: تعدينا على الوصية لكن في نظر لكن صرنا أيضا لما اتحدنا بإيماننا
1: بالمسيح
0: بذبيحة المسيح ومات هو متنا نحن أيضا عن الناموس. اتحررنا من شريعة موسى من العهد القديم بالكامل بموتنا في المسيح. طب انت بقيت ميت مالكش لازمة. لا لان كنت في المسيح قام المسيح.
1: بالضبط.
0: فأقامنا معه.
1: ودي رومية 6.
0: وهنا الحياة وكما يشرحها
1: بجدة الحياة.
0: كل رسالة رومية رسالة التبليغ.
1: انا بس صعبان علي الناس اللي مش فاهمين الامور دي وفاكرين ان الموضوع يقول لك مكبرينها ليه. أنا غلطت قلت له يا رب سامحني صمت صليت خلاص عفى عني. يعني مش فاهمين إن الناموس الشريعة الوصية قبض علينا حطنا في السجن.
0: ما يعني. نرجع تاني يا أخ أندرو التعبير اللي استخدمته نشكر رب إنه كان مثمر في بعض الناس ان

0: الإيمان والدين الذي تستطيع أن تستوعبه بعقلك هو أصغر من عقلك.
1: بالضبط. صح. التبرير هو عمل قضائي قائم على نعمة الله المجانية اللي الله إداها لنا ويرانا من خلال هذا العمل أبرار.
0: خلينا نفتكر التعبير اللي موجود قدام حضراتكم على الشاشة نمرة واحد. التبرير هو فعل نعمة الله المجانية. إذا نعمة الله واسعة، ليست الخلاص فقط.
1: نعم.
0: التبرير وكل ما يعطيه لنا الله من مواهب هو نتاج نعمته، يعني ينعم علينا. فاوعى في يوم من الأيام أيها المؤمن الموهوب بموهبة ما أعطاها لك الرب أن تظن شيئا في نفسك لأنها نعمة أنعم الله بها عليك، فلا فضل لك لكي تفتخر بها، بل تفتخر بالعاطي الذي جعلك أمينا عليها. وتذكر أن كل موهبة يعطيها الرب للمؤمن ليست لذاته
1: بل لمجد الله.
0: أولى تاني، كل موهبة يعطيها الله للمؤمن ليست لذاته لكن لبنيان الجسد، لعمل الخدمة، لتكميل القديسين كما يقول الوحي
1: المقدس. اثنين، التبرير هو عمل الله القضائي الذي به يحسب ويصرح أن قصاص الشريعة الناموس قد رفع عن الخاطئ المؤمن بالمسيح.
0: تمام. إذن علينا نتذكر أحبائي أن التبرير ده زي ما أشرنا، أنا هقول عمل قضائي وأحط جنبه عمل قضائي وليس يعني مرتبط بالحياة العملية لكنه
1: عمل مقامي.
0: أشكرك، ده الكلمة اللي أنا عايز نفتكرها، عمل قضائي مقامي. حط الاثنين دايما جنب بعض. يعني مقامي يعني الله ينظر إلي كقديس وأنا أنظر لنفسي أقول أنا مليان ضعف. إزاي أبقى قديس ومليان ضعف؟ أنا قديس في نظر الله لأني ابن لي وضعفي بشتغل بعمل الروح القدس عليه حتى الفجوة اللي بين المقام والحياة العملية تختفي. وكلما عشت لأرضي الله واتبعت اسلوب البر كلما صغرت هذه الفجوة واقتربت لكي اعيش المقام.
1: هللويا. التبرير ومفهوم الحساب والاحتساب.
0: نعم،
1: التبرير مرتبط بكلمة حسبة.
0: بالضبط كده.
1: تفضل.
0: الحساب والاحتساب هو تعبير لما بنكي. نقول تعبير مرتبط بالبنك وإن حطيت حاجة في حسابك. يعني تحت مسؤوليتك.
1: مسؤوليتك.
0: سواء كانت إيجابية أو كانت سلبية. فعشان كده علينا أن نتذكر أن التبرير ومفهوم الحساب والاحتساب كلمات تتكرر كثيرا في رسالة روميا، رسالة التبرير. علشان كده يقول الكتاب يعني ان بر المسيح حسب لنا،
1: وضع في حسابنا.
0: بالضبط. يعني ايه؟ يعني دخل في حسابي انا وفي حياتي الروحية، رغم اني مش انا اللي اشتريته وما دفعتش فيه حاجة، لكن هذه هي نتائج عمل المسيح على الصليب وكفرته وقيامته وصعوده وإيماني به وارتباطي به إيمانيا، إني كنت فيه حينما مات وكنت فيه حينما قام وكنت فيه حينما صعد. تقول لي إزاي مع المسيح صلبت؟ طب والقيامة الذي أقامنا معه؟
1: يعني صلبنا ودفننا وقمنا.
0: وبعدين تقول لي طب ما هو صعد وأجلسنا معه في السماويات
1: وسيتم هذا ايضا.
0: مبارك اسمك يا رب.
1: هللويا.
0: شكرا لك.
1: هللويا. يعني عشان كده داود، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطيه.
0: بالضبط.
1: وعلى ابراهيم، امن ابراهيم فحسب له بر. فيها حساب هنا،
0: حته الحساب مهمه جدا. علينا نتذكر ان ما يدخل الى حسابي يمكن ان يكون ايجابي، يعني اخذ وعطاء.
1: يعني اشياء عملتها ازيلت.
0: بالضبط كده.
1: مديونية أزيلت.
0: نعم.
1: و و و ونعمة أضيفت.
0: بالضبط. وكنا بنتكلم على الحساب بتاع السالف والمتأخر والكريدت كارد والديبت كارد، كل ده داخل. احنا كأننا بنتكلم على حاجات حسابية، لكن دي يمكن كلها طرق لكي نبسط الفكرة
1: بس الكتاب استخدمها
0: ونشرحها وهي كتابية.

0: في ذات الوقت ومهم أن نتذكرها. بيتكلم هنا على توبة للرجل الذي يحسب له الرب خطيئة.
1: لا يحسب له الرب.
0: لا يحسب له الرب خطيئة ولا وجد في فمه غش. عايز أقول إن في العهد القديم ليه كان فيه إمهال وليه كان فيه على الحساب؟ الدليل إن داود في مزمور 51 وهو بعد أن أخطأ وحس بخطأه وده مش كان بيعوم فراشه بدموع،
1: مش مجرد كلمة قالها،
0: كل ليلة
1: أداء بيعمله،
0: لا ده حياة كان عايش،
1: القلب المنكسر والروح المنسحق،
0: لا تحتقرهما يا الله. إذن بيتكلم هنا بيقول له لو كانت هناك ذبيحة لقدمتها، لكن الله لا يصر بهذه الذبائح. إذن في وقته لم توجد ذبيحة كافية لترضي الله ليغطي ويكفر عما فعله، فكان هذا على الحساب الذي كان ينتظر مجيء المسيح. عشان كده لما
1: أجلت القضية ليوم الجلجثة،
0: فاللي كان بيسأل ومرات كتير الناس بتسأل، طب يقول لك طب واللي ماتوا قبل مجيء المسيح راحوا فين؟ هاي الفكرة الأساسية اللي بتشرحها رسالة روميا واللي بنتكلم عنه، ان كل ده كان تحت إمهال الله بالخطايا السالفة، يعني ان كل الخطايا القديمة وكل الذين عاشوا وأخطأوا كان كله إيمانهم ينتظروا المسيح القادم لكي يدفع حسابهم. ولما جاء المسيح
1: جلسة المحكمة
0: جاء الإعلان الإلهي في كل مكان، لقد جاء مسدد الديون، مانح الحياة، رافع الحمل والثقل والخطية لكل من كان ينتظره.
1: يعني كأن جلسة المحكمة في الصليب أو الجلجثية،
0: نعم،
1: نظرت القضايا المؤجلة،
0: نعم،
1: وتعاملت مع قضايا الحاضر،
0: نعم،
1: وقضايا المستقبل.
0: مجدا لاسم الرب.
1: عمل كامل من كل أبعاده
0: بكل تأكيد. شكرا للرب. شفنا شخصيات جميلة في زي ما أشرت في العهد القديم، حتى الكتاب لما كان بيتكلم على أن لوط الذي كان يعذب نفسه البار. إزاي لوط يبقى بار؟
1: في ناس عايزين يشطبوها من الكتاب دي.
0: لكن هذا أعظم دليل وإثبات على حقيقة عمل الله القضائي المقامي تماما، زي ما بيقول قالها في أفسس وقالها في كولوسي، لما بيقول لنكون قديسين وبلا لوم أمامه. مين يستجرى يقول انه بلا لوم؟ انا ما اقدرش اقولها ضميريا، ما اقدرش، لان في حاجه
1: ضميريا ما نقدرش،
0: لكن شرعيا مقاماً. عشان كده عايز نفتكر كلمه مقام، انه عمل قضائي مقامي وليس اختباري. ليه؟ لكي يتحول العمل الاختباري وتتناقص الفجوه فنعيش المقام الذي اعطي لنا ولا نعيش في حياه ادنى.
1: هللويا. بولس يكتب في رسالة فيليمون عن أنسيموس.
0: دي
1: إن كان قد ظلمك بشيء وحصل سرقه ولك عليه دين موجود، احسب ذلك عليه.
0: بس نفكر، لا لحد يكون مش عارف القصة بتاعت فيليمون، إن في هذا الرجل الذي كان له عبد اسمه أنسيموس، والعبد ده سرقه وأخذ من حاجته وهرب، وتقابل معه الرب عن طريق بولس وعرف المسيح وصار ابنا له، ومش مستجري يرجع للسيد بتاعه مرة تانية لأنه حرامي ولأنه عبد ممكن يعمل فيه ما لا يعمل، وكان في ذلك الوقت له الحق.
1: يعني عنده فيه مشكلتين، عبد وهرب وحرامه وسارق.
0: بالظبط كده. ومش ده كل حالة كانت حالة كل البشرية؟ حرامي سارق ربنا وهارب من الله.
1: بالظبط.
0: لكن ماذا حدث؟ ان بولس كتب لفيليمون قال له ان أنسيموس ده بقى اخ لينا.
1: ايه ده؟
0: واقبله
1: من عبد لاخ.
0: ده دي يعني كبرت في دماغي.
1: هذه هي رساله الحريه.
0: يقول له اقبلوا نظيري اخ ليك. انت عايزني اللي كان شغال عندي، اللي سرقني، اللي هرب مني، اقبله زي ما بقبل حضرتك
1: بولس الرسول، مش اي واحد.
0: اذا كل من ينتقد الايمان المسيحي بانه يتكلم ويعدد الأفكار القديمة المتعلقة بالعبودية، عليه أن يصحح أفكاره، لأن هذا هو أعظم دليل.

0: الجليل نقل العبد، مش نزله، نقل العبد إلى مساواة مع الأخ اللي كان سيده اللي يملك كل شيء والتاني ما كانش يملك حاجة. هذا هو جوهر ولب الإيمان المسيحي، أن ينتشل الساقط من طين للحمأة ويرفعه، أن يأخذ الساقط والمحتقر والمرزول والذي لا تنظر إليه الناس، وإذا نظرت إليه تنظر إليه نظرة الدون والاحتقار. هذا ما فعل عمل المسيح في الإنسانية، رفع المنحط، رفع الوضيع، رفع الساقط والمرزول إلى حالة الأخوة. ففي الكنيسة لا يوجد سيد ولا يوجد شخص غني أعلى من آخر، لكن الكل أمام المسيح أعضاء في جسد واحد.
1: إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه احسب ذلك عليه. أنا بولس كتبت بيدي، أنا أوفي،
0: أنا المديون وأنا اللي هدفع لك. يعني الحقيقة اللي يقرأ هذه الرسالة، رسالة صغيرة جدا، ويقرأها بتمعن ويضع فكرة البر والتبرير في ذهنه، سيتعجب من مبادئ الحياة المسيحية اللي مرات كتيرة الألسنة اللاذعة بتنتقد انتقاد أعمى دون أن تدرك المحتوى الموجود بين طيات الكتاب المقدس. لكن إذا أردت أن تغسل أفكارك من كل ما هو طيني ودنيء وسيء، اقرأ كلمة الله، فهي التي تغسلك وهي التي تنظفك. تعرفون الحق، كلمة الله هي الحق، وهذا الحق لما تعرفه يديك حرية داخلية من كل ما يستعبدك عدو الخير فيه.
1: التبرير بيظهر تمجيد لله.
0: نعم، لأنه يظهر من هو الله وحقيقة محبته للبشرية الساقطة التي لا تستحق شيء. هذا هو الحب الذي كل قديس وكلمات الوحي المقدس تقف أمام هذا في تعجب وفي اندهاش، كيف أن الله العظيم الممجد ينتشل الإنسان الساقط ويحتضنه ويرده إليه. نعم، أن التبرير مرات كثيرة يشير إلى مجد الله وتمجيد الله، وبتستخدم يمكن في آيات قليلة جدا أنها تعبر عن تمجيد الله، كما جاء أعتقد في إنجيل لوقا.
1: والتبرير معناه رفع مطالب الشريعة والقصاصة من باعتباره برا بر غيره الذي حسب له هو المسيح.
0: وده اللي قلناه الفيش والتشبيه بتاعك اللي يرجع للسجل بتاعك القديم، حتى لو كان عندك قضايا وكنت كان عندك حاجات إجرامية وتدفع حقها وتسجنت من أجلها، دي كلها تتمسح. يعني إيه؟ يعني السجل بتاعك نظيف كما لو لم تكن قد ارتكبتها.
1: في أعمال 13:39 حط بولس الرسول آية جميلة جدا.
0: نعم.
1: وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى.
0: لأنك في المسيح بتموت، فالناموس
1: كل شيء
0: انتهى. وتدخل تحت ناموس ما يقول عنه في روميا، ناموس روح الحياة في المسيح يسوع.
1: لأن ناموس روح الحياة
0: في المسيح بيميت، ده يعطي الحياة. هذا يربطك عبدا وتبقى مش قادر تعمل ترديه، لكن هذا يعتقك عتقا كاملا ويعطيك حرية جديدة.
1: في روميا 5:1 إذ قد تبررنا بالإيمان
0: لنا سلام مع الله.
1: يعني التبرير ما فيش شيء أنا أعمله.
0: إذن التبرير لكي تحصل عليه، أولا عليك أن تؤمن بكفارة وعمل المسيح الكامل على الصليب وتتحد به وتؤمن به، وعندما تؤمن بكفارته وبدليته ونيابته عنك، هنا يتحول الأمر إلى ثقة وإيمان. ولما يغفر لك الله وتنال الغفران والخلاص والميلاد الثاني، مش هنخش في كل التفاصيل دي، هنا يعطيك الله التبرير المجاني الذي مات من أجل خطايانا ولما قام أقيم من أجل تبريرنا، فتصير بارا، تصير في حالة البراءة في نظر الله الكاملة كما لو كنت لم ترتكب شيئا. هذا هو عجب المحبة الإلهية. نعم. والغفران للإله.
1: يعني لما واحد يسأل دلوقتي بيقول كيف أنال

0: التبرير. الرقم واحد الشرط الأساسي لنوال التبرير هو الإيمان.
1: نعم، وعشان كده بيقول إن آمن في تكوين 15، آمن إبراهيم بالله فحسبه له برا.
0: حسب الإيمان، إيمانه بر.
1: إذا الموضوع أنك تثق، تؤمن يعني تثق، تصدق ربنا في كل ما يقوله. فإذا صدقت وآمنت بالله وقبلت ذبيحة المسيح تنال التبرير.
0: جاءت كلمة الإيمان 6 مرات مرتبطة بالبر والتبرير.
1: نعم.
0: رومية 3:22 بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين
1: نعم.
0: يؤمنون.
1: الكتاب مليان بالآيات، وحضرتك سردت كمية لا بأس بها تتحدث عن الشواهد التي تشير إلى التبرير. إذ أن الله يحسب للإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. وهتلاقي اللي عايز يدرس عن التبرير ادرس رسالة روميا، سوف تجد بين طياتها عزاء وبركة وامتيازات للمؤمن الذي أعطى له الله الكثير. اللي مرات كتير بنبقى عايشين وكل اللي احنا بنستمتع به هو الفتات.
0: يبقى واحد الإيمان، 2 الدم، دم المسيح.
1: نعم.
0: في بالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه.
1: نعم.
0: نخلص به بالمسيح.
1: نعم.
0: بالتبرير اللي من المسيح من الغضب.
1: وخلينا نفتكر أن كل ما ذكرته حضرتك من خلاص، من تبرير، من فداء، من حرية، من عتق من العبودية، كل هذه بركات وعطايا من نعمة الله،
0: مرتبطة بعمل المسيح.
1: مفيش واحد بيشتريها
0: خالص
1: بقدرته،
0: لا صلاة ولا صوم ولا صدقة ولا فلوس ولا،
1: ودي أهم
0: ولا
1: شيء،
0: ولا تقوى ذاتية
1: يا رب
0: شخصية.
1: تصوم الشهر يا رب، تصوم 5 أشهر في السنة مش هتبررك، لكن
0: صحيح.
1: التبرير يأتي بالنعمة كلها. شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم شايفين، التبرير بالنعمة، الخلاص بالنعمة، الفداء بالنعمة، النعمة المتفاضلة جدا التي أعطيت لنا وأعطت لنا كل بركاتها.
0: هللويا،
1: مبارك اسمك يا رب.
0: لواحد لسه بيدور إزاي يبقى موقفه سليم قدام الله،
1: تحدثنا أن النعمة هو أن الله أنعم على البشرية، مش المسيحيين بس، لكن أنعم على الجميع بخلاص وفداء وحرية من العبودية وعتق مما يسيطر علينا. الفرصة فرصتك والاختيار اختيارك. قدمنا لك ما فعل المسيح. يمكنك أن تسخر وتستهزئ وتقول أنتم تعبدون كذا وكذا وكذا، ولك أن تقول إن كان هذا الحب يوجد بين فكر الناس ويعلن ولو من شخص واحد هو يسوع المسيح، فإن كانت هناك محبة بهذا المقدار فما علي إلا أن أحب من أحبني ولم يحبوني بالكلام زي بقية الناس وزي أكثر الناس مقاما وأكثرهم سطوة وسلطة، لكن الله الخالق قد أحبني بتقديم ذاته في المسيح نيابة عني. فإذا كان هو قد أعطى لحياتي هذا القدر من القيمة والمعنى والثمن إن حياتي تساوي حياته، فليس علي إلا أن أبادلك الحب بالحب وأأتي إليك ممتنا خاشعا خاضعا راكعا وأقول لك أشكرك يا من أحببتني وأنا بعد خاطئ في كل وحل خطيئتي، أنت شلتني لكي ما تعطيني معنى وحياة جديدة. أصلي أن تكون هذه صرختك إلى الله القريب منك والذي يسمع أنات قلبك عن كل واحد منا ليس ببعيد، هكذا يقول الكتاب.
0: أمين.
1: شكرا لكم أحبائي في كل مكان على حسن المتابعة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

أصدقائنا الشباب والشابات، أهلا وسهلا معنا من جديد في حلقة جديدة من شوية صراحة. اليوم معنا بالاستوديو جان، دينا، تامر، نرمين، عشان نتناقش ونتحاور وندردش بسؤالين جداد. خليكم بليز معنا. السؤال الأول بيقول: كتير ناس بتجوزوا وما بيجيهم ولاد وبيكونوا مبسوطين ومتأقلمين ومقتنعين وشاكرين ربهم على اللي هم فيه، مقتنعين إنه هاي إرادة ربنا،

0: لكن سؤالي هو لو عرفت انه اللي راح تتزوجها او اللي راح تتزوجيه ما راح يقدر يجيب اطفال، هل برضه بتقرري انك تتزوجي هذا الشخص او تتزوج هاي الفتاة؟ لو انت ما عندك مشكلة اعطيني 100%، لو انت عندك مشكلة ممكن توقف الارتباط اعطيني 0%. طيب تعالوا مع بعض نشوف الاجابات. اوكي تامر ودينا مش فارق معكم كثير، بينما جان انت فارق معك ممكن توقف ارتباطك، ونرمين انت محايدة. تعالوا نسمع دينا.
1: هو انا مش تفرق معايا كتير النقطة ديت، بس يمكن عشان مش حاساها يعني دلوقتي، بس اللي هو مثلا انا هحب الشخص دوت، انا معرفش ربنا هيديني ايه قدام، لو هيديني حاجة معرفش انه هيديني ايه.
0: لا انت عارفة انه مش انت اللي عندك مشكلة، لكن اللي راح ترتبطي فيه انت عارفة انه ما راح يقدر يجيب
1: عنده
0: اطفال.
1: مشكلة في الحقيقة، ما أنا على الأساس دوت أنا هرضى بيه.
0: أوكي.
1: ليه؟ لأن أنا معرفش ربنا هيديني الولاد دول، أنا لسه ما شفتهمش، لسه ما حبيتهمش، فأنا حابة اللي قدامي بس دلوقتي.
0: أوكي، فكرة حبك لفكرة الأطفال مش موجودة، أنت بتحبي الإشي اللي شايفتيه قدامك واللي هو جوزك. أوكي تامر.
2: أنا بتكلم من منطلق إن إحنا بنحب، يعني أنا بحب الإنسانة دي، أنا مصمم تمام التصميم ان دي تبقى مراتي، سواء كانت بتخلف سواء ما كانتش بتخلف. يمكن لان انا لسه سني صغير، ما وصلتش للسن اللي بيوصل فيه الراجل عنده احتياج داخلي لان يكون عنده ولاد يشيلوا اسمه ويربيهم والمراحل اللي الناس بتمر بيها. بس اللي انا شايفه حاليا ان انا بحب دي، هي الانسانه فعلا انا اللي اخترتها عشان الجواز، هتجوزها ايا كانت الظروف يعني.
0: وحاسس ان حبك لها هو اللي راح يكون، خلينا نقول، زادك او طعامك لكل سنين بالزبط. ارتباطكم
2: بالضبط،
0: ما راح تزهق، ما راح تتململ، ما راح تقول يوم من الايام تخانقتوا
2: اطلاقا،
0: والحب قل.
2: ما ينفعش اعايرها بعيب اساسا هي ملهاش ذنب فيه. دي نمره واحد. نمره اتنين، لو انا فكرت في يوم من الايام ان انا اتخانق معاها بسبب حاجه زي كده، ما انا كان في ايدي ان انا ما اتجوزهاش اساسا من الاصل، فانا ادم خدت القرار ان انا اتجوزها، انا بس اللي اتحمل العواقب.
0: اوكي جان، انت لا ممكن تنهي ارتباطك لانه فكره الاطفال يعني ايش متعلق فيه.
3: مهم قوي يعني، لازم الواحد برضو عنده اطفال عادي يعني، لازم
0: عشانك انت ولا عشان المجتمع بيفرض عليك انه هذا هو الشيء الطبيعي؟
3: برضه هو المجتمع جزء برضه
0: يعني، هل لانه اهلك مثلا
3: والدتي ووالدي لازم عايزين يشوفوا
0: احفاد؟
3: ده مهم بالنسبه لهم قوي.
0: بس حب البنت ممكن يخليك تترك الحب على
3: حب ايه بقى؟ خلاص
0: حب ايه؟ خلاص اطفال اهم. طيب نرمين.
4: هو انا من رايي ان لو هما بيحبوا بعض قوي ممكن هو يعوضني عن الاطفال، يبقى هو جوزي وابني وكل حاجه في حياتي.
0: اوكي،
4: بس يعني انا شايفه ان ممكن برضو ان الواحد يسيبها على ربنا اكتر، لان انا ممكن فعلا ابقى متجوزه واحد بيخلف وخلف طفل معاق، فربنا اداني عيل بس حاجه مش
3: طب هو مثلا معلش لو هيعوضك سنه اتنين تلاته وبقيه العمر.
0: طب انا بدي اسال بس دينا ونرمين بالاخص، يعني دينا ونرمين، عشان دينا انت قلتي لا بتدافع عن الحب، ونرمين قلتي برضه ممكن هو يعوضك. غريزه الامومه اقوى كتير من غريزه الاب، يعني هل انت متاكده انه مع الايام لما تشوفي برامج عن الاطفال وتشوفي اطفال اصحابك وصحباتك ما فيش لحظة ندم رح تكون إنه ليش اخترت هذا الإنسان؟
4: ما هو بصي، عشان برضو زي ما حد فيهم مش فاكرة تامر ولا مين قال إن إحنا لسه صغيرين، فبرضو مش الواحد بيفكر في سنتين ثلاثة قدام، مش بيفكر في بعد كده. يعني حتى لما ماما مثلا تيجي تقول لي أنا عايزاكي بقى تتجوزي عشان تخلفي عيل، عشان لما تتعبي ولا حاجة العيل ده يشيلك، فأنا مش في دماغي دلوقتي. لكن فعلا إن أنا لو ما عنديش عيال أكيد لما أتعب مثلا الأهل مش دايمين يعني.
0: بس ممكن الحب الأطفال، يعني أنا مثلا من قبل ما أرتبط، من قبل ما كانت فكرة الزواج أصلا قائمة، كنت يعني جواي لا نفسي أكون أم. دينا، غريزة الأمومة
1: هو أنا بتكلم في حاجة دلوقتي، إن أنا شايفة الأول، أنا شايفة ده قبل ما أشوف ده، يعني شايفة الإنسان اللي أنا بحبه ده قبل ما أشوف ان انا ابقى ام او كده. بس يوم لما احتاج دوت انا فعلا انا بتكلم زي ما

0: بيقولوا ان احنا لسه في الاول يعني مش حاسين دوت، بس يوم لما احس ده سهل قوي ان انا اتبنى طفل صغير لسه بيبي قوي واربيه.
1: بالظبط كده
2: يعني ممكن تتبنى.
3: بس ما البنت انا اعرف ان يعني البنت حتى هي وطفله صغيره تحب تجيب عروسه واطفال وتقعد تلعب فالغريزه دي موجوده فيها وهي مولوده، ازاي بقى تيجي انت تقولي
2: بس هو جان هي هي بتقول ممكن تتبنى وممكن تحس احساس
3: امومه تام. مش تام معلش.
2: طيب تعالوا معلش
4: في نقطة تانية كمان، في ان ممكن انا ابقى متجوزة واقول لا يا جماعة احنا مش ناويين نخلف دلوقتي عشان نعيش
2: اسباب اقتصادية
4: ممكن احنا خلينا كده نعيش حياتنا سنتين كده ولا حاجة ونتفسح وننبسط وكأننا لسه مخطوبين بس احنا متجوزين ونوقف الموضوع ده بأي طبعا
2: طرق.
4: بالظبط. فيجي بعد كده ان انا ما اخلفش مع ان انا عادي اللي انا متجوزاه ده او انا بنخلف عادي، بس هو حصل كده ان احنا بعد ما وقفنا فتره ما بنخلفش.
2: اوكي تعالوا معلش نسمع راي ممكن يكون مختلف ممكن يكون بيوافقكم، تعالوا نشوفه مع بعض.
5: موضوع اتجوز حد مش بيخلف واقبل الموضوع ده من بدري كده، الواحد لو وقف كده ويفكر لقدام هيلاقي نفسه ان الموضوع ده مش سهل. لكن لو انا حبيت حد لدرجة ان شخصيته فعلا هو ده البني ادم اللي احب اعيش بقيت عمري معاه، وهو ده البني ادم اللي كل حاجة تانية بنضوجي وباهدافي احب ارتبط بيه للاخر فيها، ساعتها لازم اقف وقفه واحسب القرار بتاعي ده، لان ممكن في المستقبل احس ياك انا دلوقتي شايفه ان انا مش عايزه عيال بس بعد شويه اتمنى ان يكون عندي عيال بتوعي انا مش حتى اتبناهم. فمهم قوي ان انا اقعد وافكر في كل الحاجات دي واشوف ان اذا كان البني ادم ده يستاهل ان انا ادي الرغبه الطبيعيه ان انا اكون ام او اب بسبب حبي ليه ولا لا، لان هو قرار مش سهل اني استغنى عن حاجه زي كده. لكن في نفس الوقت لو هو ده الشخص الوحيد اللي أنا حبيته أو عايزة أنضج وعيش معاه بقيت عمري، يستاهل أن أنا أقف وأفكر وأحسب النفقة عشان أخد قرار سليم.
6: نحب نقولكم أنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها،

0: تعالوا نفكر مع بعض بالسؤال الثاني اللي بيقول إلى أي مدى ممكن تترك صديق لك وتتخلى عنه وتقرر ما تكون صاحبه من اليوم وطالع لأنه صار مدمن مخدرات؟ لو رح تتركه أعطيني صفر، لو لا رح تضلك صاحبه مع أنه مدمن أعطيني 100%. كنتوا صحاب وكله تمام وفجأة هو قرر يصير مدمن مخدرات، قديه رح تتمسك بصداقته؟ شوف الإجابات بليز. 2 محايدين. تامر أنت بتقول أنك ما رح تتركه، ونرمين لا رح تتركه. تامر
1: أنا من النوعية يعني ما بحبش أسيب أصحابي لمجرد عيوب فيهم، يعني بصاحب الشخص على عيبه. فلنفرض إن أنا صاحبت واحد وأنا ما أعرفش إن هو مدمن مخدرات، واكتشفت بعد كده إن هو بيشرب والشرب ده ابتدى يزيد معاه فجأة فجأة فجأة لغاية ما بقى مدمن. أولاً هو فين دوري هنا؟ فين دوري إن أنا صاحبه؟ يعني الأصحاب مش بس يخرجوا مع بعض ويهرجوا مع بعض، الأصحاب مسؤولين عن بعض. صاحبي المدمن ده ممكن نخرج خروجه، يبقى هو مثلا شارب قبلها، شارب قبل ما نخرج من غير انا ما اعرف، ويكون هو غير متزن، مش قادر يمشي، مش قادر يتحرك. ما ينفعش تسيبه في الشارع، ما ينفعش. ما بقولش ان انا اخده واخرج واعرفه على الناس والكلام ده، بس فين دوري؟ يعني فين توبيخي ليه؟ فين فين فين فين الفهم اللي انا الفهم اللي انا لازم اقوله له عشان يفهم مدى خطورة الموقف، مش بس عليه، على اللي حواليه كمان. يعني الدراجز اللي هو بيشربها دي مثلا بتأذيني، بتتعبني وانا معاه. وبعدين في نقطة مهمة قوي، اللي بيشرب مخدرات اصحابه مش هم اللي بيسيبوه خالص، هو اللي بينغمس في الموضوع ده وبينخرط عنهم ويروح لناس تانية
0: من نفس النوع.
1: يعني عشان هو يكون مدمن المخدرات لازم يعرف تاجر مخدرات يجيب منه المخدرات، صح ولا لا؟ التاجر ده مره على مره
0: راح يعرفه على الناس،
1: هيعرفه على ناس تانية، ممكن هو نفسه وتاجر المخدرات يبقوا اصدقاء. يبقى كده انا ما سبتش صاحبي، انا مش انا اللي سبته، هو اللي سابني لان هو لسه مصمم على انه لازم يشرب مخدرات.
0: بس انت قررت انك ما تتركه وانت معتبر حالك

0: حفظاً أنه تأثيرك أنت رح يكون عليه مش تأثيره هو رح يكون عليك. رح أرجع لك بس بدي أسمع الرأي المعاكس يا نرمين.
1: أنا مش مع تامر طبعاً، لأن كل اللي بيشرب بيبقى عايز كل اللي حواليه يشربوا ويشاركوه، فمهما إن أنا نصحته مش هي ممكن هو اللي يأثر عليا، فعشان كده أنا هسيبه. وبعدين مش شرط إن هو اللي يعرف تاجر المخدرات وهو اللي يروح يجيبه، ممكن يبقوا أصحابه هم اللي بيجيبوا له، فكده كده مش هيعرف تاجر المخدرات. عادي جدا كل ما واحد يبقى معاه حاجة يروح للمجموعة اللي هي بتشرب ويقول لهم أنا معايا،
0: ويتشاركوا مع نفس بنفس السيجارة أو بنفس المادة اللي هي معاهم. دينا أنتي محايدة، مش عارفة تتركيه ولا تضلي صديقته؟
2: حسب يعني، في مثلا واحد بدأ يخش في الحكاية ديت، لا طب أنا مرة واثنين وتلاتة نصحتك ما وافقتنيش. في حاجة، في نوع معين من المخدرات زي الكيميكالز والحاجات ديت ديت ما اقدرش ان انا استمر في الصداقه ديت. في نوع تاني اللي هو بقى دلوقتي بقى زي السجاير العاديه
3: بس مع الاحترام الشديد المبدا ما بيتجزأش، مش عشان هو بيشرب مش مثلا حشيش انا هفضل صاحبه.
2: أوكي.
3: انما لو اتجه
0: هيروين
3: لنوع اخر من الدراجز هسيبه، ما ينفعش.
2: ايوه اوكي
3: المبدا ما ينفعش يتجزأ.
2: ما انا مش هسيبه او هسيبه، انا دلوقتي بتكلم في حاجه، انا بتكلم ان هو ده خطر جدا، وانا خلاص ادام وصل للمرحله ديت خلاص ما ينفعش ان هو يرجع تاني. لكن ادام هو في الحاجه ديت اللي هو ممكن يرجع منها، فانا هفضل معاه. ارجع يعني هفضل وراه وراه وراه لحد ما.
0: طيب رح اسال سؤال تاني للناس اللي بتقول انه ممكن اتركه. جان انت برضه محايد؟
4: وانا محايد، خدت 50% لان انا هفضل معاه صاحبي، وهقول له مره واثنين وثلاثه وعشره، وهوديه المصحه واقول لاهله. ما لقيتش منه اي رغبه في الحاجه ده، هو يبقى خطر عليا انا، فلازم ان انا لازم اسيبه. صديق وكل حاجه، وممكن يبقى صاحبي من 10 20 سنه ما قلتش حاجه، لكن هو دلوقتي خلاص سلوكه اتغير، وقع في موقف معين، قصه حب مثلا فشل فيها فاتجه اتجاه تاني خالص، فصفاته والصفات اللي كان بيننا وبين بعض مثلا المشتركين فيها اختلفت تماما. لكن مش انا قصدي ان انا 50% ان انا هسيبه، او ان انا في مره واثنين ثلاثه وبعد كده هسيبه، لا انا هحاول معاه مره واثنين وهعمل يعني ايه اللي يميله عليا ضميري. مره واثنين وثلاثه معاه، بعد كده خلاص مش هو زي ما قال تامر بالظبط، هو هيبعد عني مش انا اللي هبعد عنه، لان بزن عليه وبتكلم معاه مره واثنين وثلاثه هو هيزق مني انا.
0: طب سؤالي، لو هذا الشخص وصل لمراحل متقدمه واخذ كيميكال زي ما بتقول يا دينا، وهذا الشخص ما بينفع اني اتركه لانه مش صديقي اخوي، ايش رايك يا نرمين؟
1: لا هو اكيد بقى هيبقى في البيت ليهم تاثير اكتر مني يعني.
0: رح تنقل الموضوع لو انت بس اللي عارفه، رح تنقل الموضوع لاهلك؟
1: طبعا، عشان هم يشوفوا له حل بقى يعني، اذا كان هو يتعالج او.
0: والخطر اللي انتوا كنتوا خايفين منه انه ياثر عليكم،
4: ما بس في الحاله دي ده اخوك خطر، ما الخطر طايلك حتى ده يقولوا اخوك بيشرب كذا، ده في خطر في حد ذاته عليك، فده اخوك، فانت كده كده يعني برضو مشوش عليك او عليك اظبط كده، فلكن لا فده اخوك بقى تظل معاه لحد النهايه.
0: طب في مقوله بتقول انه المدمن مش مجرم لكنه مريض، الى اي مدى بتصدقوا بهاي المقوله؟
3: 100%
2: 100%،
3: لان زي ما هم بيقولوا اصبح الادمان متطور عنده، بقى مدمن على حاجات تانية. مفيش ادمان مفيش منه شفاء، العالم كله بيقول اي نوع ادمان فيه منه شفاء، فلا انا شخصيا لازم يكون عندي امل. وانا معارض نرمين في موضوع ان لو اخويا هو اللي مدمن، الحل الوحيد ان انا اقول للعيله لا ده مش الحل الوحيد، لان العائلات ليها تصرف مختلف في الحاجات اللي زي دي، انا ما اعرفش هم هيتصرفوا ازاي،
4: بس ممكن يبقى صعب شويه تمر يبقى قاسي عليه هو فيزيد بقى فاهم، او يعاند معاه
3: على الاقل. انا على الاقل انا هحاول
4: حد من سنه،
3: انا فاهمه، انا فاهمه اكتر وفاهم مشاكله اكتر من العيله يعني الاب والام في الاسره مش متفاهمين كل مشاكل ابنائهم، انما انا اخوه بالذات لو احنا شباب زي بعض هبقى فاهم كل حاجه بتحصل. ما ينفعش ان انا بمجرد ان هو يعمل كده اقول للاهلي وانا خلاص انا عبيط بقى.
1: طيب هم يتصرفوا، ما انا بنت هيجي يقول لي مالكش دعوه انا راجل انا حر في تصرفاتي.
3: في حلول يعني، هو مش معنى ان هو قال لي كده ان انا خلاص انا هسكت وخلاص، لا فعلا انت عندك حق وانا بنت وانت راجل وانت قلت لي انا بعرف اتصرف كويس، فاذا انا اوكي خلاص انا هسيبك.

0: انت تعمل اللي انت عايزه. اوكي باي باي.
1: برضه لو ولد ما ممكن يقول لاخوه كده برضه
0: ما ينفعش. يعني
2: انا بس بدي ارجع لنقطه انه لو هو مريض مش مجرم هل رح ادافع على صداقتي عن صداقتي معاه حتى لو اهلي طبعا يعني رح يشدوا شعرهم من الموضوع والمجتمع اصلا حطك ما هي الطيور على اشكالها تقع فيعني لو الناس ضمتك من ضمن نفس المجموعه هل برضه رح تحافظ على صداقتك معاه ولا لا؟ رح نسمع اكثر عن الموضوع.

0: دي بياخد وقت طويل وبيبان اعراضه من بدري. خلي بالك لو انت لاحظت على حد من اصحابك انه ابتدى يبان عليه اثار او شكل ادمان، انا هعمل ايه لو انا حسيت ان صاحبي او صاحبتي بقى مدمن؟ اول حاجه لازم انصحها ولازم اقول لها تاخد بالها وتبص على نفسها وتشوف الادمان ده اثر عليها سلبيا ازاي. ده مش بس بيأثر عليها، بيأثر عليها وبيأثر على عيلتها وعلى اللي حواليها. في حاجة كمان، إن أنا ببقى خايفة على روحي، يعني الإدمان ده ممكن يأثر عليا أنا بعد شوية وقت. الضغوط والضعف، بني آدم ممكن يضعف، فأنا هبعد، لكن مش هسيب صاحبي أو مش هسيب صاحبتي مندرجة في الخطية وأنا رفعت إيدي ومشيت، لكن هروح لحد أكبر مني، يمكن يبقى أنصح مني، يبقى عارف أكتر مني يعمل إيه معاها. خلوا بالكم الإدمان حاجة مش سهلة، والإدمان حاجة مش بسيطة ممكن نفكر فيها كده ونسيبها. والإدمان مش بس ممكن يبقى مع حد من أصحابنا، لكن فكر في العيلة وفكر في جوه البيت، ممكن يجي في حد بعيد وممكن يجي في حد قريب، ممكن يبقى في أخوك، ممكن يبقى في أقرب حتى من كده.
1: نحب نقولكم أنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها.

0: Amin.
1: كل مرة ربنا هيكلمني فيها هيبقى في نور، الكلمة فيها نور، الكلام الحقيقي من ربنا بينور. ربنا لما بيكلمني مش عايز يأنبي ضميري ولا عايز نتحمس واخد خطوة عاطفية، لأن ده مش بيكمل. كلام الرب عميق حقيقي وبينور حياتي وبيتحداني. عن الروح القدس عايز أقول مفهوم بالإنجليزي concept، مفهوم عن الروح القدس مهم جدا. آيات مشهورة لكن لو ركزت فيها هتلاقي ان هي غريبة، بتقول معاني غريبة قوي. نسأل عليها أسئلة عملية ونشوف. تكوين واحد، يعني أول آيات في كتاب مقدس، تكوين واحد وعدد من واحد لثلاثة، جزء جميل

0: انا استخدمته كتير في حياتي. في البدء خلق الله السماوات والارض. كانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور. لاحظ معايا، ما تاخدش الامور مسلمات. بص معايا على الروح القدس بيقول ايه. بيقول الارض كانت خرابة فاضية مظلمة، خربة خالية ظلمة. أرض خرابة فاضية مظلمة، يعني خرابة خرابة. مع ذلك الروح القدس بيرف عليها. يعني الروح القدس عمال يلف على الأرض، ومع إن الروح الجبار الروح القدس روح الله الله نفسه عمال يلف حوالين الأرض كده، لكن فضلت خرابة فاضية مظلمة. مش دي حاجة غريبة؟ يعني ممكن مثلا حد يتهمني بالتجديف، ان انا بقول له انه مع ان الروح القدس موجود في مكان، لكن المكان ده فضل خرابه فاضيه مظلمه، لغايه ما ربنا قال اتكلم. ربنا اتكلم قال ليكن نور، وتفاجئ بقى بالروح القدس اللي كان عمال يلف لكن مش بيحصل حاجه. اول ما خرجت كلمه من ربنا مسك الكلمه دي وقلب الدنيا، راح منور الدنيا، منور الكوكب. الروح القدس ممكن يكون موجود في مكان، ممكن يكون موجود جواك وتبقى أنت خرابة فاضية مظلمة مش قادر أعتذر لك، ده واقع روحي. لغاية إيه؟ لغاية ما يتقال كلمة من الرب. الروح القدس يحول الكلمة اللي اتقالت دي إلى معجزة. وبناء عليه لو أنا ما قلتش كلمة من الرب على حياتي أو على حياة ناس أنا مهتم بيهم، على حياة مجتمعي أو على عيلتي أو على ابني التعبان أو على أخويا أو على مامتي، على لو أنا فضلت ساكت الروح القدس يلف وأفضل خرابة فاضية مظلمة. طب لو أنا ما سكتش لكن كنت بقول كلام إن مفيش فايدة، الروح القدس هي يفضل يلف خرابة فاضية مظلمة. بس لما أتكلم يطلق هذا الجبار اللي اسمه الروح القدس في حياتي ويخلق نور. انا بص كده ليكن نور، ما بين ليكن نور والحته اللي بعدها الروح القدس عمل كده، فبقى ايه؟ فكان نور. يعني انا وقفت قلت انا مصدق ان حياتي تتغير، روح القدس يغير حياتك. انا مصدق ان ربنا يجي وينقذنا، روح القدس. انا مصدق انه الخطوه اللي باخدها مش هتضيع مني، انا مصدق ان اختياري ربنا لا مش هيضيع، انا مصدق انه الروح القدس يملى حياتي. انا اتملي ليه؟ لاني قلت لو سكت، لو خرست، لو قلت كلمه لكن مش من الرب انه هي هتفضل ظلمه، هي هتفضل خرابه، تفضل ظلمه تفضل خرابه. الجبار اللي اسمه الروح القدس يفضل ساكت. مفيش حد ولا قوة في الدنيا، ولا أنت ولا روح شرير ولا عدو الخير ولا أي حد ولا أي حاجة ولا أي ضلمة تقدر تقف قدام الجبار اللي اسمه الروح القدس. عارفين إيه اللي وقفه؟ إنك تسكت، إن محدش يتكلم. قول يا رب أنا مصدق إنك تيجي، أنا مصدق إنك تغيرني، تخرج من الأكل أكل، من الجافي حلاوة، اللعنة تتحول إلى بركة. مجرد أقول يا رب أنت الإله اللي بيحول اللعنة إلى بركة، روح القدس يحول اللعنة إلى بركة، يحول. مجرد أنك أنت تقول أنا إيماني أنه صلوات بسيطة هتعمل أمور عظيمة، الروح القدس بالصلوات البسيطة يعمل أمور عظيمة. مجرد أنك تقول يا رب أنا هفضل أصلي لفلان ده وأنا مصدق أنه وأنا بقول على حياته حاجات هتحصل، الروح القدس الجبار محدش هيقدر يقف قدامه. تطلق هذا الجبار في حياتك وفي حياة ناس حواليك، في دوائر حواليك. اتكلم بكلمة ربنا، قول أنا مصدق أن يبقى في نور، يكن نور ليكن نور فكان نور. ما تفضلش ساكت، ما تقولش كلام مش من ربنا، قول كلام ربنا. ادي مساحة ان الروح القدس يحمل انقلاب. انا مصدق ان الروح القدس يلمس بالبرنامج ده ناس بعيدة قوي، الروح القدس يعمل كده دلوقتي. انا مصدق انه حد تعبان جدا هيتهز لان انت هتكلمه، الروح القدس يعمل كده. ليه؟ بقول كده لاني مصدق كده. الروح القدس الجبار قدير يكن نور.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

اهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد في برنامجك تشكيل الفخاري. في برنامج تشكيل الفخاري بياخدنا الفخار الاعظم كل مره في رحله خاصه. مره خدنا في حقل الفخاري، ومره تاني في بيت الفخاري، ومره تالته في معرض الفخاري. في حقل الفخاري بياخدنا علشان نعرف حقيقتنا في الانيه المكسره اللي هو دفع ثمنه فيها. بعد كده بياخدنا لبيت الفخاري، وهناك 7 مراحل من التشكيل. أول حاجة مرحلة اسمها مرحلة القطع، وبيقطع جزء من الطين، ويبدأ الجزء دوت اللي هيبدأ يشكل فيه جزء كبير من الطين أو صغير بحسب الوعاء اللي في ذهنه. بعد مرحلة القطع ما يقطع جزء زي كده، مرحلة تانية اسمها مرحلة العجن، يبدأ يضغط عليها الفخاري، بكلتا يدي، وفي كل مرة بيعجن في الطينة، الطينة دي بتتشكل وبتزداد تماسك وبتزداد مرونة في حياته. لكن مش القطع أو العجن، لكن المرحلة الثالثة اسمها مرحلة التشكيل، وديت اللي هنتكلم فيها النهاردة. مش دولاب التشكيل، لكن هنتكلم عن أهمية إضافة المية في الوعاء، أهمية الماء للوعاء. هنشوف ليه الفخاري بيحط مية على الوعاء، وهنشوف الجزئية دي. بعد كده بعد مرحلة التشكيل، أنا بقول الخطوات السبعية، بتيجي مرحلة اسمها الترك. بيترك الإناء في مكان زي شمس كده علشان خاطر يتعامل مع عوامل الجو الطبيعية، علشان خاطر الإناء يزداد صلابة. بعد كده بيروح واخده مرحلة اسمها مرحلة الفرن، ودي أصعب مرحلة بيدخل فيها. وإلى كل من يجتازون في الفرن في هذه الأيام، أعرف كويس واطمن أن عينين أبوك الفخار العظيم عليك، مش هيسيبك، مش هيسيبك، لأنه ما سابكش في الماضي ولا بيسيبك في الحاضر ولا هيسيبك في المستقبل، لأنه الإله اللي يعرف يعمل دي كويس. بعد مرحلة الفرن بتيجي مرحلة اسمها مرحلة التزيين، رقم 6. يمسك الإناء ويبدأ بالريشة الجميلة الفخاري يزين فيك علشان يطلع منك تحفته الرائعة اللي تخدم من

0: من خلاله الآخرين وأعلموا أن الرب قد ميز تقيهم. لكن المرحلة الأخيرة بياخدها اسمها مرحلة العرض. بعد ما يخلص كل دوت يروح جايب الإناء ويبدأ يعرضه في معرض اسمه معرض الفخاري. وفي معرض الفخاري بنشوف آنية موجودة كانت مكسرة محطمة مدمرة، لكن عرف الفخاري أنه يغير فيها إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. النهاردة الله يكون بيكلمنا في أمر جديد، إضافة المية في الوعاء. رحت ونزلت بيت الفخاري، لقيت حاجة غريبة موجود بالنسبة له، الدولاب في النص، وبعد الدولاب اللي موجود في النص تلاقي في جنبيه مفيش ولا أي حاجة مهمة كبيرة، لكن شوية مية، إناء زي كده، والإناء دوت فيه مية، المية ديت، والمية ديت اللي موجودة في الإناء بيبدأ يشتغل من خلالها الفخار. قعدت أسأل ليه المية؟ قال لي أنت ناسي إن من البداية ما ينفعش يبقى فيه في إيديا حتة طين زي كده إلا لما يكون فيها مية. مية يعني من البداية كان الطين اتحط شوية تراب، وشوية التراب اضافوا عليهم المية، المية مع التراب عملولي الطينة دي، العجينة دي بتاعت حياتي. فرقم واحد من الألف للياء هي المية مهمة جدا في عمل الوعاء. لازم نعرف العبارة دي، من الألف للياء المية مهمة في عمل الوعاء. الحاجة التانية، طول ما الوعاء دوت في على دولاب التشكيل، طول ما الفخاري فيه في ايده المية، كل شوية يمسك المية زي كده ويروح يحط كده ويبدأ بإيده يشكل، ويبدأ بإيده يشكل. خلي بالك المية دي بتعمل شوية حاجات انتوا ما تتخيلوهاش في الوعاء وفي الإناء، زي ما أنا بعمل كده بالظبط. وحبيت أوصلك لفكرة، وأنا بتكلم مع الفخاري قلت له ليه المية مهمة؟ قال لي لازم المية. خلينا ننزل للفيديو دوت ونشوف ليه المية مهمة، ونرجع كمان مرة تاني ونكمل مع بعض.
1: طب سؤال تاني، المية دي
2: لازم هي لما تشيه معنا الشغل، لازم دي الوقت شارك لازم أنا أطبعها تاني كده أول عشان دي بين دي وما تعملش فاصل بين دي ودي.
1: طب لكن المية دي انت بتحط المية عليها على طول،
2: اما لازم عشان تبقى
1: العجينة وضعت على المية،
2: عشان تبقى مسهل معنا الموضوع على طول،
1: عشان
2: اهم حاجة المية دي عشان تسهل معي الشغل. زي ما اكون هتشغلها بزيت اما يكون شغالها بزيت برضو هتزيت لها زي كده
1: الحتة الزيادة ديت ملاش لازمة
2: خلاص نشيلها مع الوش بتاعها،
1: وتبدأ انت بايدك تشتغل في الحتة ديت،
2: نشتغل فيها تاني اهو،
1: وكل شوية تاخد من المية
2: على طول. ده لازم يا ابو هات زي ما كان يا مطارس،
1: انا فارق جدا معايا موضوع المية دي،
2: اهم حاجة
1: انت دلوقتي بتلحم جزء على جزء.
2: ايوه لازم تقفل دي على دي على بعض.
1: وات
2: المية بتاعتها،
1: المية دي هي اللي بترفع الدنيا.
2: مسهلة معايا الفتلة دي والدية تساوي الشغل ده.
1: من غير مية العملية ما تنفعش.
2: لا ما ينفعش الشغل
1: ده. يعني كل زيت بتبدأ وتشتغل في الحتة دي كل يوم بتبنوا عليه حتة تاني علشان يبدأ يطلع معاك لفوق
2: لحد بيكفل معايا خالص.
1: طب حلو قوي،
2: يعني هو باذن الله اخر النهار كده يبقى زيت
3: زي اللي بره.
1: ما انا هروح اشوف اللي بره ده يتساوي.
0: لازم الميه. الميه هي اللي بتكون بتشكل في الوعاء بتاعي لثلاث اسباب، وانا بصلي ربنا عطاهم لي. السبب الاولاني ليه لازم الميه، رقم واحد علشان المرونة، لمرونتي، علشان المرونة. في مؤمنين حتة المرونة ديت يعني، لكن النهاردة قل له أنا عجينة طيعة بين يدي الفخاري، أخضع ذاتي دون عناد كل ما يضغط عليا. خلي بالكم في الضغط دوت بيطلع فقاعات الهواء أي الكبرياء اللي موجودة في حياتي، في الضغط دوت بيطلع أي شوائب موجودة في حياتي، ممكن تكون في حاجات أنت مش شايفها زي كده ويروح يبدأ يطلعها، يعني حجارة، حصاوي، كلام جارح للآخرين، يبدأ يطلع

كل وينقي إنائي ويبدأ يرمي الحاجات دي المية. هو بيشكل فيا، بيغير فيا في حاجات كتيرة. أول حاجة أهمية المية عشان مرونتي، لكن الحاجة التانية مش عشان مرونتي فقط، علشان خاطر عدم يبوستي. تاني عدم يبوستي. وأنا عايز أقول لك بداية أن الماء في الوعاء إشارة إلى كلمة الله. المية دي ما في الكتاب المقدس بتشير إلى كلمة الله، وهنتكلم عنها في سبعيتين دلوقتي، ونشوف الرب عايز يكلمنا إزاي من خلال المية. لازم المية في الوعاء. حياتي وحياتك من غير المية ملهاش أي لازمة، أي من خلال الكلمة، لأن الكلمة هي الأساس، الكلمة هي الدستور، الكلمة هي حياتنا. من غير الكلمة وبدون الكلمة حياتي وحياتك تتغير تماما. قل له ساعدني النهاردة إن أنا أكون بأحيا بالكلمة وبموجب الكلمة وأكمل معاك. المية مهمة. قعدت أقول له يعني كان المفروض إيه رأيك، بلاش المية، إيه رأيك لو تكرم الوعاء ده وأروح أجيب لك كده مية مختلفة، أو اللي هي فيها الصودا دي مثلا، أو إيه رأيك ما نبدل الوعاء دوت ونجيب مكانه بيبس مثلا، أو نجيب مكانه أي سيفن، أي واحد يحب أي حاجة، أو إيه رأيك لو إحنا ناس أغنياء نجيب شوية برفان ونحطه مع الوعاء. قال لي كله ده يركن، لازم المية. المية دي رقم واحد لمرونتي، اتنين لعدم يبوستي، لكن تلاتة للاستمرارية. كل ما المية بتتحط عليا كل شوية، كان بياخد بإيده ويحط على الوعاء، ياخد بإيده ويحط على الوعاء. طب حط شوية في البداية واستنى لغاية الآخر. قال لك كل شوية لازم هعمل الكلام دوت. عارف ليه؟ علشان المية مهمة. وأنا بصدق اللحظات ديت إن المية المهمة الله هيشكل فينا وفي أوانينا في اسم يسوع المسيح. المية دي غذاء، الأكل اللي احنا بناكله. في أرمية 15-16 وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. المية دي الغذاء، لكن المية ديت مش غذاء فقط، لكن كمطرقة وكنار. أرمية 23 وعدد 29، لأن كلمتي كنار وكمطرقة تحطم الصخر. المية سراج. عارف لما تكون ماشي في طريق ضلمة إيه اللي ينور لك؟ المية، أي الكلمة. في كل مرة وأنا بتكلم عن المية أعرف أن أنا بتكلم من ضمن مفاهيم المية الكبيرة في كلمة الله، هي أن المية تشير إلى كلمة الله، ودوت اللي الرب بيكلمنا فيه في اسم يسوع المسيح. المية سراج. يذكر كتاب مزمور 119 وعدد 105، سراج لرجلي كلامك، أهي كلامك ونور لسبيلي. المية كسيف. في أفسس 6 دي رائعة جدا، مع أسلحة الجندي السباعية اللي موجودة، يقول لك سيف الروح الذي هو كلمة الله. من غير السيف، من غير كلمة الله ما تقدرش تحارب ولا تنتصر على إبليس. عارف ربنا يسوع المسيح ليه كل المجد، لما انتصر على إبليس انتصر بإيه؟ بالمكتوب. ما هو مفيش غيره، مكتوب، مكتوب للرب إلهك تسجد، مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بالمكتوب. تسلح بالمكتوب. المية مهمة في حياة الفخاري وفي عمل الوعاء، علشان عايز يغير اللي جوايا في اسم يسوع المسيح. المية نقية. يوحنا 15 وعدد 3، أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام، الكلام هو الذي كلمتكم به. عارف المية ديت مية، المية مية، المية مية. خلي بالكم يوحنا 3:5، الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد لا يولد من الماء، والماء هنا إشارة إلى الكلمة، من الماء والروح، دوت ما ينفعش يكون معايا ولا يدخل ملكوت السماوات. لكن آخر حاجة في السبعية، المية حلوة، المية عسل. يذكر كتاب الكلمات ديت مزمور 19 وعدد 10، بيقول كلمات ديت أحلى من العسل، أحلى الكلمة، أحلى من العسل وقطر الشهد. سبعية جميلة، لكن دي السبعية الحلوة. طب هل المية دي، هل المية ديت بتفيدني؟ هل المية دي الكلمة، انت عمالة تتكلم الكتاب والكلمة والدراسة، عايز أقول لك حب الكلمة، عيش بالكلمة، خلي الكلمة هي حياتك. عندي في الاجتماع، اجتماع عدادي عندنا، وفي مرة من المرات قلت لهم احنا خلينا نكتب الكتاب المقدس، ووزعت
الكتاب المقدس

على 40 واحد، 40 شاب وشابة، وكل واحد منهم اللي خد صفر التكوين والخروج واللي خد لوين وعدد، كل واحد منهم وزعناهم 66 صفر وزعناهم على 40 عشان في رسائل صغيرة. بعد ما خلصنا بصيت كده، مسكت في إيديا، في إيديا أغلى حاجة مسكتها إيديا الكتاب المقدس قد كده، ورق كتير مسكته كده، قلت يا سلام يا رب، أحلى حاجة كلمتك يا رب، ساعدنا أن احنا ندرس كلمتك، نحفظ كلمتك، نكتب كلمتك، نلهج في كلمتك، يلهج في ناموس الرب نهارا نهارا وليلا. لكن مش فكرة السبعية الأولى فقط عن المية، لكن المية بتعلمني والمية بتديني والمية دي وعود، وعود لحياتي. في الاحتياج بحسب فيليب 4:19، لما تكون محتاج فليملأ إلهي كل احتياجكم. الكلمة بتعلمني، وعود، وعود الكلمة إلى كل من يمر بضائقة مادية وفي احتياج في هذه الأيام. اسمع الوعد دوت، يملأ إلهي كل احتياجكم. في المرض لما يكون في شوية تعب ومرض، خد الوعد دوت، أرسل كلمته فشفاهم، كل الذين لمسوه نالوا الشفاء، بجلدته شفيتم. هو بيقول الكلام دوت، استند على الوعود، حط صباعك. كان في واحد خادم من فترة طويلة إنجليزي كان كارز، وكان ديما يمسك الوعود ويروح حاطط إيده كده. جورج مولر اللي هو يعتبر أبو الملاجئ في العالم، أول واحد بدأ في الملاجئ، يذكر عنه في قصة حياته أن لما كان الملجأ بتاعه يحتاج للأولاد وعايزين يأكلوا، كل كان بيعمله كان يفتح الكتاب ويروح حاطط صباعه على الوعد ويقول له أنت قلت فليملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد، ويمسك في الوعد، تمسك في الوعد، امسك في الوعد، تبت في الوعد، لأن صاحب الوعد هو اللي يقدر يحقق لك الوعد. أنا بصدق تماما بحسب سفر العدد وأصحاح 11، موسى عمل الكلام ده لربنا، قال له 600,000 ماشي على الأقدام ومعاهم 600,000 تاني من الزوجات ومعاهم عدد يعني من 2.5 مليون لتلاتة مليون أو أكتر، دول عايزين يأكلوا لحمة، ورب قال له أنا هوكلهم لك. قال له أيذبح لهم كل الغنم والبقر أم نجمع لهم كل سمك البحر؟ فرح ربنا قال له هوكلهم لك، فرح حط إصبعه على الوعد، قال له وأنت قد قلت. رد عليه الرب وقال له هل تقصر يد الرب؟ أنا مليان بالإيمان النهاردة، في ناس كتيرة بيشوفوني وفي أمور كتيرة طالبينها من الرب، اتميلي بالإيمان، هل تقصر يد الرب؟ اسمع الكلمة اللي جاية، الآن ترى، هللويا، الآن ترى، هللويا، أيوة فيك كلامي أم لا؟ الكلام ده مش بتاعي، ده بتاعه، بحسب كلمته، بحسب وعوده، هو اللي يقدر يحقق لك دوت في اسم يسوع المسيح. الآن ترى أيوة فيك كلامي أم لا؟ هو اللي يعرف يعمل دي، أيوة يعمل دي. الكلمة في احتياجي، الكلمة لما يكون عندي تحديات، أول ما يكون عندي تحديات، زكريا 4:7، من أنت أيها الجبل العظيم أمام صفا. أنا ديما لما أقرأ الآية دي أحط اسمي، زروباب المشي وراح لحاله، حط اسمك النهاردة أمام فلان، أمام الأخت فلانة، الأخ فلان، أعرف النهاردة أن يقدر يعملها. قدام التحديات، قدام الخوف والاضطراب، وسلام الله الذي يفوق كل عقل، فيليب 4:7، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. في الصعوبات، إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. في الإعياء، يعطي المعي قدرة والعديم القوة يكسر شدة، أشعياء 40:29. في الخوف بختم بيها السبعية دي، لا تخف في كل أمر، لا تخف لأني معك، لا تخف لأني معك، هو الوحيد اللي يقدر يغير حياتك بالكامل. الكلمة بتغيرني، الكلمة بتبدلني، الكلمة هي حياتي. ما فيش حد يقدر يتغير تغيير كامل إلا عن طريق الكلمة وعن طريق ربنا يسوع المسيح، الكلمة والمكتوب. افتكرت قصة دلوقتي وأنا بحكي معاكم في وقت انهيار الشيوعية. وقت انهيار الشيوعية خدوا واحد جسيس مسيحي وواحد من الشيوعية وراحوا عملوا مؤتمر كبير وقالوا انت هتتكلم ساعة والأخ التاني هيتكلم ساعة، يعني بتاع الشيوعية يتكلم ساعة يقنع الناس يكملوا في الشيوعية، والجسيس المسيحي دوت يتكلم ساعة
ويقنع الناس اللي

حسب المقدرة. كل واحد يتكلم عن الإله بتاعه. فرح اتكلم بتاع الشيوعية وخد وقته وأفاض بطريقته. وقف الجسيس المسيحي وبدأ يتكلم كلام بسيط عن ربنا يسوع المسيح الذي يغير الحياة، الذي يبدل الحياة، الذي يحرر ويبرر ويغير كل الأمور. وبعد ما خلص وقعد، وقفت سيدة مسنة قالت أنا عمري 82 سنة وأنا صغيرة اقتنعت وأخذت وعشت ومارست الشيوعية من بداية عمري، أكتر من 70 سنة وأنا عايشة في الشيوعية. اسمعوا العبارة اللي جاية دي، لكن ما فعلته الشيوعية في 70 سنة غيره يسوع في ساعة واحدة. ما فعلته الشيوعية في 70 سنة غيره يسوع في ساعة واحدة. احنا عندنا إله يغير. احتمال وانت بتسمعني في أي مكان في أي حتة في العالم وانت بتفتح دلوقتي وفوجئت بهذا الكلام، الوحيد اللي يغير، الوحيد اللي يحرر، الوحيد اللي يبرر كلمة الرب وحدها. حتى لو أنا خاطي، حتى لو أنا مستعبد، حتى لو أنا مدمن، حتى لو أنا بزني، حتى لو أنا حياتي صعبة بكل المقاييس، الوحيد اللي يغيرك كلمة الله. أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. لكن خلونا في اللحظات الأخيرة ننزل لبيت الفخاري ونشوف كيف اشتغلت يدي الفخاري. في امرأة مرت بظروف قاسية وبدأ الفخاري الأعظم يشكل في الإناء بتاعها لغاية لما طلع منها تحفته الرائعة. ونرجع كمان مرة. آمين. في يوم من الأيام مر الفخاري على حقل الفخاري، لكن وجد في هذه المرأة امرأة يذكر عنها الكتاب مرة النفس، واحتمال تكون بتمر بمرارة النفس على الرغم ان داخلها رائع وحلو ونظيف، لكنها كانت تمر بمرارة نفس. ما كانش عندها اطفال، وللأسف الكتاب ذكر عبارة ان ضرتها كان اسمها فنينة، كانت بتغيظها لأجل المراغمة. عارفين يعني ايه؟ يعني بتعيرها، بتقول لها لو انت تبع ربنا كان عطالك اولاد، وده مرات كتير بيحصل. لكن أنا بصدق النهاردة في تشكيل الفخاري الله عايز ياخدنا لمرحلة جديدة معاه. كان في حنة ثلاث كلمات، كانت مرة النفس، كانت مكتئبة القلب، كلمة ثالثة حزينة الروح. بيذكر عنها الكتاب أن جوزها قال لها يا حنة لماذا تبكين ولا تأكلين؟ أما أنا خير لك من 10 بنين؟ لماذا يكتئب قلبك؟ مرة النفس. لكن الجميل في الأمر أن حنة النهاردة راحت مكان رائع. عارفين راحت فين؟ راحت بيت الفخاري. يذكر عنها الكتاب أنها راحت للمكان اللي هو الهيكل، والهيكل على فكرة هو بيت الفخاري، وبدأ الفخاري يشتغل فيها. حابب أكون بقول عبارة، احتمال تكون بتمر بناس والناس ديت تكون هي بتضغط عليك زي فنينة. اقبل الأمور ديت من إيدين الرب. لكن الجميل في الأمر، الجميل في الأمر أن هناك تقابلت مع الفخار الأعظم وقال لها عالي الكلمات ديت حتى متى تسكرين؟ قالت له أنا مش كده، أنا بس مرة النفس. وراح قال لها كلمات رائعة، إلهك اللي انت جيتيه تلتمسيه يعطيك سؤلك. والله بدأ يذكر حنة. وأنا مصدق أن النهاردة الرب بيكلم ناس. يمكن يكون جي وقت الانتظار، يمكن يكون مر وقت طويل عليكي، لكن جه الميعاد ان الرب يكون بيديكي تشكيل جديد في حياتك. احتمال تكون انتظرت فترة طويلة لكن الاناء بتاعك على دولاب الفخاري، وما تخافيش ايدين الفخاري بتحاوط

0: عليكي، ايدين الفخاري حضناكي، وايدين الفخاري هتتدخل في التوقيت المناسب، هيبعت الهدية المناسبة وهيتشكل الإناء. وخلينا نطلع مع بعض من بيت الفخاري، نروح معرض الفخاري ونشوف ايه اللي حصل مع حنة أم صموئيل.
1: شفنا في الفيديو امرأة كانت مرة النفس، لكن حينما أرادت أن ترتاح ذهبت إلى بيت الله، إلى مصدر الكلمة. راحت الهيكل اللي فيه بيكون كلمة الله، وبدأت في المكان ده تحديدا تقعد وتسكب النفس. أول ما وصلت لمرحلة صعبة راحت لمكان راحتها. وعايز أقول لك النهاردة، لما تكون تعبان تقعد معاه ترتاح. مرات كتيرة صدقوني أقعد مع الكلمة بأمانة، أنا أقول الكلام ده شهادة حق للمسيح يسوع. مرات كتيرة أقعد مع أخذ أصحاح وبعدي أصحاح والتاني والتالت والرابع، أقعد أدرس 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات، مرات بتوصل لتسع وعشر وحداشر ساعة وأنا قاعد على المكتب مش قادر أقوم. عارف ليه؟ لأنه حلو، حلو الكلمة، حلوة. لازم المية في حياة الفخاري. ليه المية؟ علشان المية بتشكل، المية بتدي المرونة. لما أقرأ جزء في كلمة الله يتكلم معايا يغيرني. حنة اتغيرت في بيت الله، اتكلم ليها عالي وقال لها انت عايزة ايه؟ قالت له انا مر وانا جاية. فقال لها خلصت، طالما انت التجأت للمكان السليم انا عايز اقولك، بما انك انت خدتي لازم تعرفي ان الهك، الهك اللي انت جيتي علشان تصلي وتاخدي منه وعد، هيديك ابن. ونظرت نظر حنة امام الله وقالت له ان عطيتني انا هديهولك. وربنا عطاها صموئيل. في 7 نساء في كلمة الله، 7 نساء ما كانش عندهم أولاد، ابتداء من سارة ورفقة، وبعد كده رحيل، وبعد كده حنة أم صموئيل، وبعد كده زوجة منوح، وبعد كده الشنومية، والأخيرة كانت إليصابات. كلهم ما كانش عندهم. في اللحظات دي كلهم أخذوا وعود من الله عن طريق الكلمة، والله غير وغير حياتهم بالكامل. أنا بعرف كويس حتى لو أنت منتظرة وعد من الرب أنه يبعت ليكي أو يبعت ليك زرع بشر، اترمي وتسند على وعد الرب، تسند على وعد الرب. اعرف انه يعرف يدي بتوقيته الصالح في معاده الصالح بحسب كلمة الله. يذكر الكتاب يقول لك وافتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة وولدت ابن لإبراهيم في شيخوخت في الوقت، في الوقت المعين. انا بصدق ان حينما نستند على كلمة الله، وكلمة الله زي ما شفنا عبارة عن المياه، والمية دي إشارة إلى الكلمة. تعال تسند على المية، تسند على الكلمة، تسند النهاردة على الوعود الكتابية، وسيغيرك الرب بتشكيل خاص من يدي الفخاري. وإلى أن نلتقي أترككم في رعاية القدير.

0: البرنامج ده اسمه معايا. كل حلقة هندخل حياة ست عادية جدا قررت تفتح لنا قلبها. من خلال حياتها هنتعلم حاجات كتير، ويمكن كمان تجاوب لنا على أسئلة جوانا. تابعينا في معاك.
1: هل عدم إكمال الدراسة ممكن يبقى عائق قدام تحقيق أحلامك؟ إزاي ممكن تحققي النجاح أياً كان مجال شغلك؟ في عالم الأزياء البقاء دائماً للأفضل. إيه الكتاب اللي ممكن يساعدك في فهم بنتك أو ابنك المراهق؟

إزاي ممكن ترتبي أولوياتك بين أولادك وشغلك؟ إزاي ممكن تختاري فستان الفرح أو فستان السهرة؟ وإزاي تعرفي إيه الألوان المناسبة ليك؟ كل ده من خلال حياة ست عادية جداً، ممكن تبقى قريبتك، جارتك، صاحبتك، أو مجرد ست شجاعة قررت تفتح لنا قلبها. تابعينا في معاك. سوليدا لبنانية، متجوزة من جاك مهندس، وبيعيشوا في الشرقة، وعندهم ولدين، سامويل 13 سنة وميجال 10 سنين.

0: في عالم الأزياء مفيش مكان إلا للمتميزين، وده اللي أثبتته سوليدا وأصبحت صاحبة واحد من أهم محلات الأزياء في الإمارات، وبتتصدر تصميماتها أهم مجلات الموضة وليها عروض أزياء سنوية.
1: سوليدا مصممة أزياء دي حاجة مش يعني خليني أقول مش عادية، مش ناس كتير يعني بيشتغلوا في الحكاية دي.
2: حقيقة أنا شغلي هو هوايتي، بحبه كتير. يعني لما ابتديت كنت بعمر الـ 18 سنة، وكنت بهيداك الوقت ابتديت أشتغل بشكل خرز.
1: كنت بتعملي إيه بالضبط في الشغل في الأول؟ يعني مثلا بتساعدي في محل؟
2: طبعاً أنا اشتغلت بكذا محل بالأول، اشتغلت بأكثر من محل مع أكثر من حدا، وبنفس الوقت كنت أشتغل وكنت أتعلم. بعمر صغير كمان جيت على الإمارات، فلما جيت على الإمارات كمان كنت صغيرة، وإجا كمان بعرض عمل، كنت بعمر 22 يمكن، وجيت بعرض عمل لهون.
1: و إيه نوع العمل؟
2: إنه استلم محل أزياء كمصممة أزياء، بجبوني إنه استلم إني أدير محل أزياء. فجيت لهون واشتغلت أكثر من محل، وبعدين فعلاً صارت الإكسبرينس أكثر تكتر عندي، يعني شوف حالي إني موهوبة. بس فأنا ما كملت جامعة حقيقة، ويعني بنفس الوقت ما كان في جامعات تعلم تصميم الأزياء بلبنان هيداك الوقت، وما كان في حتى
1: معاهد. يعني اكتفيتي مثلا بثانوي؟
2: لا، حتى ما كملت ثانوي. فكانت وضع عائلتنا صعب كتير، يعني نحن ربينا مع ماما بس، وكانت مش قادرة انه تقدر تساعدنا كتير، فطلعنا كلنا عمليين. يعني خي ابتدى الشغل بكير وانا ابتديت الشغل بكير. بس أنا بهيداك الوقت عرفت الرب كمخلص حقيقي لحياتي، وبهيداك الوقت سلمت حياتي للرب ومشي معي خطوة بخطوة يعني، وحطيت موضوع شغلي وحياتي كلها بين إيدين الرب، وكنت إيماني كتير حلو متمسكة بالرب. ولما جيت لقله أول شغلة لفتت لي، أول صفة لفتت لي نظري بالرب، هي لأني أنا ربيت مع ماما وما كان عندي أب بحياتي. ماما وبابا كانوا مطلقين إحنا وصغار، فما كان في أب موجود بحياتي. فلما جيت لرب أول صفة جذبتني لقله إنه هو الأب. الكل اللي بيقبلوا المسيح مخلص بيصيروا أبناء الله، وأنا أخذتها مثل ما هي وأمنت فيها. قلت له أنت البابا تبعي، وكان كل سؤال إن كان بشغلي أو بزواجي فكان دائماً المرجع يعود لإله.
1: يعني أنت بتقولي أن أنت وعائلتكم كانت بسيطة وما كملتيش تعليم، يعني ما كملتيش حتى ثانوي.
2: نعم.
1: وابتديتي تشتغلي من سن 18 سنة، وعديتي عليها كأنها حاجة عادية. هدي مش حاجة عادية، أنا مش حاسة أنك يعني حاجة زي دي مضايقاكي.
2: شوفي، قلتلك بعمر 18 يلي هو عمر جيت أترك المدرسة ولازم أتخصص تخصص معين، لازم أعمل شيء بالحياة، وهون دخل الرب بحياتي فعمل شغلة كتير كتير حلوة وأساسية، عمل شفاء. يعني شوفي، أنا رح أعمل معك معاهدة، أنت حتصيري بنتي، والنقص اللي ما أعطاك إياه الحياة أنا حكون معك. وكان بالنسبة لي هيدا كل شيء. فلما بلشت قلت أنا مهما كانت مؤهلات النجاح يلي أعطيت لغيري، فأنا بنتك يا رب، فأنت قادر تنجحني. هلأ at the same time يعني أنا أؤمن في العلم أكيد، أنا ما أتيحت لي الفرصة.

0: ولكن استغنمت كل فرصة أني أتعلم فيها. grapes black tooth made. تعلمت لغات، تعلم أخذت courses counseling، حاجات كثيرة أخذتها. كان كل ما يكون عندي فرصة أني أتعلم كنت أخذها.
1: يعني أنت كمان من مثلا مؤيدين فكرة أنه لو نتكلم عن الستات أنهم يشتغلوا في المجال اللي هم لاقيين نفسهم عارفين يعملوه أو بيحبوه.
0: بس أنا شو بؤمن يا نوال، أنه مهما كانت الوظيفة، مش حتى بائعة بمحل، أنا ممكن أكون بروفيشنال بحيالله مكان أنا بنوجد فيه. إذا بعمله صح وبكمله، أنا ممكن أكون أوصل لدرجة عالية فيه. ممكن بدل ما أكون بائعة عادية صير مديرة المحل. يعني في مجال للتطور وين ما كان. أنا كان ممكن أقول أنه أنا طيب أوكي، هالقد أهلي عطيوني وهالقد الحياة عطتني ووقف هون. لكن لا، قلت لا، إذا الحياة ما عطيتني، لو أنا بدي شيء من الدنيا أنا حأحفر وآخده. لما ابتديت شغلي الخاص وسألت أنه ليه بدك تعملي بزنس لإلك، فأنا قلت ليش لا. يعني كنت شايفة أنه كل المقومات، مؤهلات النجاح موجودة عندي. الرب معي وقادر يباركني، وعندي موهبة واثقة فيها، بحب شغلي كتير، وأنا بؤمن أنه أي شيء بتحبيه راح تنجحي فيه. يعني كتير ناس شفناهم تخصص وتخصصات ما بحبوها ما قدروا ينجحوا فيها. كتير مهم أني أحب الشيء اللي عم بعمله، فأنا بحب اللي عم بعمله وبتمتع باللي عم بعمله.
2: ولأن سوليدا اشتغلت في المجال اللي بتحبه واجتهدت فيه، قدرت تحقق نفسها وتحقق نجاحات كبيرة. لكن كمان مع النجاح بيجي دايماً التحدي، وهو إزاي ممكن ترتب أولوياتها.
1: سوليدا، إيه اللي خلاكي تفكري إنك تعيدي ترتيب أولوياتك؟
0: لما وصلت للمرحلة هيدي بعمر ولادي، يعني صاروا ميغال 10 وسامويل 13، حسيت في شيء عم يحصل، تغيير. يعني هالطفل يلي كان ينام 7:30 8 بالكثير 8:30 يعني، وكنت تحس كان يبقى عندي شوية وقت ارجع انزل على المحل. ابتدوا يعني خاصة سامويل يعني قال لي ماما انت مش ملاحظة انه نحن ما عم نقعد معك وقت كفاية؟ كما لو انه هالارجع انزل بالليل يحسوا انه هيدا الوقت اللي نحن بدنا نقعد فيه. وقال لك صراحة دخلت بصراع مش سهل يعني، وقعدت قدام الرب يعني قاعدة حقيقية، قلت له يا رب شو بدك مني من بهيدي المرحلة. أنا حقيقة لقلك شغلة هي المفاجأة، أني أنا فكرت لو دعت الحاجة أني سكر المحل نهائياً أول دوت، يعني رح بعملها. و
1: أنت حاسة أن هم دلوقتي محتاجين لك أكثر؟
0: حاسة أنهم هني محتاجيني أكثر. اللي حسيت أنه عمل فيي التغيير أو عمل فيي إيه، إذا في حاجة أني سكر المحل نهائياً رح أعملها. قريت كتاب لروس كامبل، والكتاب كان بيحكي عن المراهقين، وأنا حقيقة ما كان عندي كتير اطلاع عن عمر المراهقة شو هو، يمكن لأن أنا كمان ما عشت مراهقتي. يمكن ولا مرة فكرت، كان أول كتاب بقرأ عن المراهقة، وكتير كتير فتح عيوني على أشياء ما كانت منتبهت لها. إنه الأهل بحياة أولادهم بشكله جزء كبير من نفسيتهم وشخصياتهم والأمان اللي بيشعروا فيه. جهة تانية يا نوال، ممكن تسأليني طب أنت ممكن تعملي توازن كذا، حدا قال لي هيك. من مرحلة تانية أنا حاسي، حتى ما أكون كتير عم حمل على هاي، حاسي أنه أنا بدي أتمتع معهم قبل ما يجي الوقت ويتركوني. يعني كما لو أنه رجع عمر يلي ما بدي ضيع ولا دقيقة معهم، بدي استغل كل دقيقة أتمتع فيهم.
1: طب أنت مش بيبقى كفاية عليكي يعني، ما انت كده كده الصبح هما مش موجودين، ايه الفكره انك تقفلي المحل الصبح وبعد الظهر وتقفلي البيزنس بتاعك كله وهو انت مفرغه وقتك بعد الظهر ليه؟
0: طيب انا رح اقول لك شغله، يعني احنا مش عارفه يمكن حكينا من قبل او شيء، وقلنا انه الاولاد بحاجه لنوعيه وقت مش كميه، يعني دائما بنسمع انه هن بحاجه لنوعيه. بدي أقول لك نوال، الفرق بين المرأة الموظفة والمرأة اللي عندها بزنس خاص لها في فرق شوي كبير. المرأة الموظفة بتطلع من وظيفتها بتجي على البيت قفلت، انتهى الموضوع.

0: من دراسة. لما بيكون عندك بزنس خاص بياخذ من جزء من تفكيرك ومن مجهودك كتير.
1: يعني عايزة تقولي ان الوقت اللي انت فيه مش بتشتغلي مخك مشغول؟
0: طبعا
1: مخك مشغول للدرجة دي
0: طبعا. دوام العمل بالامارات ما بيوقف للساعة 10 بالليل، وانا اللي خليني اقلك للعشرة بالليل راسي مش فاضي، انا كل وقت تليفونات وكل وقت بزي. هلأ لاني انا بحب شغلي كتير كمان، فوصلت لمرحلة حسيت انا مقصرة مع بشغلي، مش عم بعطيه مثل ما لازم ياخد حقه، ومقصرة من ناحية تانية مع أولادي، شعرة بتقصير معهم من حيث النوعية. يعني حتى لما ابتديت أقعد اللي حصل إنه صار في تقصير في الشغل. فهون وصل الصراع، أنا بحب شغلي مبسوطة فيه مقصرة معهم، بحب أولادي مبسوطة بالقعدة معهم ومقصرة، بقيت مش مبسوطة. دايما كنت أسأل سؤال، يمكن شو الحلو للست تشتغل أو ما تشتغل، تقعد بالبيت أو تطلع من البيت؟ بس أنا في كلمة فرقت معي بحياتي يا نوال، وبفتكر بتبني أشياء كتير عليها، أنه الأولاد بحاجة لأم سعيدة. فلو كان أنا يعني لما وصلت لمرحلة هالصراع بطلت مبسوطة، لا مبسوطة بشغلة عم بعطيه صح ولا مبسوطة مع الأولاد أعطيه صح، فشو بدي أعمل؟ شو اللي بده يخليني اكون مرتاحه؟ يعني مرتاحه. فلما جيت مثل ما قلت لك علاقتي مع الرب، قلت له للرب انا مش مرتاحه، قال لي انت شو بدك؟ فكان هيدا السؤال، طب انا شو بدي فعلا؟ طب اوكي شو اللي راح يخليك تكوني سعيده؟ فهون اجا طريقه تفكير، يعني ما راح اقول قرار لانه فعلا بعده المحل ماشي وبعدني فاتحه ايدي قدام الرب قلت له لتكن مشيئتك. شغلتين خلوني غير طريقه تفكيري، وقول حتى لو بدها تدعي الحاجه اني سكر محلي، خليني اقول لفتره معينه، يعني كما لو انه اجازه ما راح اخسر شيء. يعني ممكن اذا رجعت حسيت رجع الوقت ارجع افتح بزنس من جديد رح كون كتير مرتاحة وما رح كون خسرت شيء أبدا، لأنه أنا ليش مفاجأة رح تكون للناس، أنا ما مسكر الشغل تبعي لأنه فشل أبدا، وهيدا الشيء اللي بيعطيني راحة أنه ناجح كتير. أنا حموقف في مرحلة
1: مش خايفة تندمي من الخطوة دي؟ وأنت أنا عارفة أنك لسه في مرحلة التفكير، يعني بس لو خدت الخطوة دي فكرت أنك ممكن في وقت تحزني عليها أو تحمليها على بيتك؟ يعني ممكن تحسي انا عملت كده عشانك، ودي ممكن بعدك شويه تعمل مره.
0: عشان هيك عم اقول لك جزء من قراري هو انا شو اللي بيريحني، حتى ما يجي يوم من الايام واقول لهم للاولاد انا عملت كرمالكم، لانه حرام اقول لهم هيك، يعني حرام حسسهم انه انا عملت كرمالكم، لانه انا بعرف حتى بمرحله المراهقه يمكن ما يحتاجوني كثير من الوقت، بس بحبوا لما يحتاجوني يلاقوني في اي وقت هن بيختاروا. اللي بيفرق بين اللي عرفته بين مرحله المراهقه وقبل كنت انا قرر امتى بعمل لهم الشغله، امتى بحممهم، امتى طعميهم.
1: دلوقتي هم بقى ليهم شخصيه،
0: بقى هن الوقت اللي بيختاروه، يعني هن بيختاروا امتى يجوا يحكوا مع ماما، مش الوقت اللي انا بختاره او وقت اللي بدهم يعملوا الحاجه فيها. اللي عليها أندرلاين مامي أنت بتغيرها، يلا لنشوف.
2: ليال
0: هيدا الروتين بعمله كل يوم مع ميغيل، كل يوم نقعد مندرس ساعة أو ساعة ونص ساعتين حسب شو بيكون عنده واجبات. شي كتير بحب أعمله مع ميغيل لأنه منتخانق شوي منحب بعض شوي، و بس ببقى مبسوطة وهو بيكون مبسوط، ما هيك ميغيل؟ مرات بكون متعب كتير، مرات بكون كتير تعبانة يعني، وطبعاً بدي أفكر بس براحتي ممكن روح نام، بس لا بتمتع أقعد أصرف وقت معه. يعني ممكن فكر وكتير طلع إنه قالوا لي هالنصيحة إنه ليش ما بتجيبي معلمة تقعد تدرسه لميغيل تخففي عن حالك شوية تعب، بحس لا ما بدي لأنه متعبة بس فيها متعة، بتمتع أنا وعم بعملها أنا وياه. بحب أعمل شيء معه، يعني أصرف وقت معه مش بس نقعد نلعب مع بعض، كمان ندرس ونعمل شغل مع بعض. شو رأيك ميغيل؟
3: في علاقتك مع بنتك أو ابنك المراهق، هل جواك التساؤلات دي؟ ابني الطفل أصبح شخصاً مختلفاً تماماً. بنتي بترفض كل اللي بيتقال لها وبتتمرد على كل القواعد.

0: ابني المراهق طفل أم رجل؟ بنتي أصبحت الحاضرة الغائبة. كتاب الطريق لقلب المراهق هيساعدك تلاقي الإجابات، وكمان هيساعدك إزاي تتعاملي وتتواصلي مع ابنك أو بنتك المراهقة.
1: عارفة يا سوليدا، يعني أنت قلتي جملة مفتاحية في نص الكلام، قلتي إنه الأطفال محتاجين أم سعيدة، يعني هي لو في الشغل سعيدة وقادرة توازن وحالتها النفسية سعيدة هتديهم أكتر، لو هي محتاجة تبقى في البيت عشان تبقى سعيدة يبقى هو ده أحسن مكان هتديهم فيه. فهو مفيش هنا صح وهنا غلط، وانت نفسك أنا حاسة أنك هو ده المقياس اللي بتقيسي بيه. أنا فين سعيدة؟ يعني أنا حاسة أن أنا دلوقتي، يعني أنا عاجبني أنك عندك زي ما يكون ترمومتر حساس جدا، على طول حاس أنه في حاجة غلط لأن أنا مش مرتاحة وسعيدة من جوه زي ما كنت، يبقى في حاجة غلط أنا محتاجة أعمل حاجة.
2: نعم، شوفي خليني أقول لك شغلة يا نوالي اللي خلتني حس أنه كانوا هيدا صوت الرب لإلي أكتر، أنه لو كان القرار من نفسي، أو خليني أقول لو كان طريقة التفكير من نفسي ما كنت حأعملها عمري، لأنه أنا بقول واحدة يعني عاشت بالطريقة اللي أنا عشتها، يمكن ما عندي شيء بخلفيتي أو بعائلتي أو بهيك أفتخر فيه أو يعطيني، يعني عادة الستات تفتخر باللي، ناس تفتخر باللي بتملكه أو اللي عندها إيه. وإجت الفرصة مؤخرا صير شخصية معروفة في المجتمع ناجحة، هون إجا السؤال طرح نفسه إنه لما هالشغل هيدا عم يعطيني قيمة هالقد وعم يعطيني اكتفاء هالقد وعم يعطيني مكاني في المجتمع هالقد، فليش عم بخسر كل هيدول؟ وليه عم قرر أخسر هيدولي أو عم قرر أنا بنفسي أتركهم؟ هوني قعدت لحظة صدق قدام الرب واكتشفت شيء جديد، أنه أنا قيمتي من عنده، أنا أوريدي، يعني الرب عمل أعطاني قيمتي، يعني وقت من الأوقات يمكن عدم وجود أب في حياتي كان عامل لي أنه ليه أنا ما عندي أب مثل غير بنات، ولكن الرب سدد هيدي الحاجة. ليه أنا من عائلة فقيرة؟ قال لي أنا فيني أعطيك، هاي أعطيتك قد ما بدك. فكان دايما الرب يسدد الحاجة، واكتشفت أنه أنا، وهي دايما اللي كنت أؤمن فيها، أنه أنت قيمتك بتخديها مني، سواء كان عندك هاي الوظيفة أو ما عندك، مش من وظيفتك ولا من التايتل تبعك ولا لأي شيء بتنتمي فيه، قيمتك مني. يعني سمعت ترنيمة رائعة جدا لأخ محبوب أنه غالي يا رب أنا عليك غالي، وغلاوتي مش فيا، محبتك ليا.

0: وما كانش ممكن ننهي الحلقة مع سوليدا من غير ما نسمع منها بعض النصايح الخاصة بالموضة، يعني مثلا ازاي تختاري فستان الفرح او فستان السهرة وايه الالوان المناسبة ليكي.
1: Please welcome Mrs. Sulida Marcos of Sulida Fashion Design.
2: عم نحكي على عروس بيوم عرسها.

عادة العروس بيبقى دائما بباله أنه هو يوم وحيد بحياتي وبدي بين بأحلى لوك بأحلى نظرة. هون بتتلبك شوي، ولما بتروح وبتشوف موديلات كتيرة وقصات كتيرة وأفكار جديدة بتصير تقول شو الأحلى. أنا هون بحب إلا شغلة أنه ما تفكر شو في أحلى موجود بالسوق، قد ما تفكر

0: وبتعرف انه مهما اختارت مش رح يكون احلى فستان في العالم، رح يضل في احلى منه. مش مهم احلى فستان، المهم هي تبين حلوه بالعرس. هلا الموضه مثلا الفستان الضيق لحد الورك وبعدين بيجي واسع، هيدا ما بيناسب كل الناس، مع انه هيدي الموضه هلا، بس ما بيناسب. هيدا بيناسب بس الطويله واللي جسمها حلو واللي وراكها معقولين، بس اللي عندها اوراق كبيره ما بيناسبها تلبس ضيق لعند الورك. فما عليه، ممكن تلبس اعلى شوي ويكون تكون مرتاحه. دائما هلا دخلت كثير الوان لفساتين العرس. مثلا انا دائما بحب فستان الابيض او الاوف وايت، خلينا نقول شوي بيج فاتح. مهم مثل ما قلت انه تختار بيناسبها. اذا كانت بشرتها سمرة شوي بنصحها تروح مش للابيض الناصع، للبيج شوي. البيج في بيج درجات، يعني بنسميه ايفوري، بيج فاتح كتير، هذا بيروح كتير للبشرة السمرة. البيضة ممكن تلبس اللون البتاية. مثل ما قلت انه عادة شو برحلة، يعني عادة بفساتين السهرة شو برحلة، ممكن تطبق هالشي على فستان العرس. هلا بالنسبة لفساتين السهرة، طبعا الالوان هون بتلعب دور. يعني في الوان مثلا السمرة بالاخص، في الوان ما بتلبق عليها. البيضة خلينا نقول ممكن كل الالوان تلبق لها، بس كمان هون انا بدي اذكر شغلة انه الالوان بتلعب دور مع النفسية. يعني مثلا كثير مرات بحس انه ما بدي البس الوان قوية، بدي الوان هادية، او مع شخصية الواحد. فانه كله حلو، بس بحس انا من البنات يعني كلهم بيميلوا للالوان اللي بيعطي لون للوجه، يعني الزهر الاحمر، البيتش، الالوان اللي بتعكس لون على البشره. كثير بحس انه هيدي كثير بحبوها البنات. السمره مثلا بحب انها تروح اكثر. هلا مثلا دارج كثير الذهبي، تروح الذهبي على البيج، على الالوان الهاديه. يعني انا هون بدي اذكر شغله كثير حلوه، انه كل امرأة جميلة، بعنيها انه المرأة جميلة، الله خلقها جميلة، بس نحن دورنا انه انا كيف بين الله عطاني اياه بينه بطريقة حلوة. انا رح اعطي بعض الملاحظات من خبرتي حسيتها انه كثير مهمة، ممكن ناخذهم بعين الاعتبار. خلينا نقول على اللبس العادي وبيطبقوا على كل المناسبة، انه مثلا الناصحة، البنت الناصحة التخينة المليانة، ما تلبس شي سترايبس بالعرض.
1: سولينا، أنا عايزة أكلمك عن لبنان. أنت إيه شعورك؟ يعني بالذات بتشوفي اللي بيحصل وعدم الاستقرار والانفجارات والحاجات دي.
0: شوفي، لبنان بلد طبيعي، يعني بلد كتير حلو. بالنسبة لنا هو بيمثل كمان الأهل والقرايب، وهولي ما بيتعودوا يمكن إنه نشتاق لهم، نشتاق للطبيعة بلبنان، العادات الحلوة والطقس الحلو. بس يمكن الحالة الأمنية بلبنان اللي بتخلينا نفكر إنه صعب نعيش هونيك. أولادنا ما تعودوا يعيشوا، نحن أولاد حرب، يعني أنا بنت حرب، إنه عشت كل الحرب وبعرف شو يعني، صعب بشع. طبعاً إذا عم نحكي على لبنان، عندي حلم كبير إنه لبنان يتمتع بأمان، لأنه بيستحقوا أهله، بيستحقوا إنه يعيشوا بأمان. بلد حلو كتير كتير، يعني رائع، الله عطاه جمال رائع. طبعاً هيدا حلم.
1: ده أول حلم بيجي على ذهنك لما بقولك كده؟
0: بحلم فيه إذا كان يطاق إنه أنا لبنانية وفكر ببلدي، أكيد بحلم. عندي حلم تاني يعني على قلبي وقلب جاك كتير بهالأيام، إنه خاصة هيدا الشعب يلي عانى كتير يعني من معاناة كتير بالحرب، وهي بحب إنه وصل له كلمة الرب لحتى يعرفوا الرب بشكل شخصي بحياتهم. يعني هيدا أول شيء، وبالنهاية نحن حياتنا وقتية على الأرض وما في سلام.

لو عندك سؤال أو تعليق ممكن تتصلي أو تكتبي لنا على العنوان ده. ولو عايزة تتفرجي على حلقة النهاردة مرة تانية ممكن تدخلي على الويب سايت

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. في الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم عن مشكله ام واكتر من ام كانوا بيقولوا ان مشكلتهم انه احتياجاتهم كترت مع الترمل، مع وجودهم لوحدهم في البيت في احتياجات كتير. صحيح بيشهدوا انه ربنا بامانته كان بيسدد الاحتياجات وبيلحقهم في اوقات جايز ما خطرش في بالهم انه ربنا هيلحقهم في الوقت ده، بس الاحتياجات اتسددت مش عن طريق ولادهم، كان صعبان عليهم جدا. هو مش ده حقنا؟ حقنا عليهم بعد ما تعبنا وكبرنا وربينا انه يوم ما احتاج ابني الاقيه، ولا الاقي الغريب هو اللي جاي ويساعد؟ الحقيقه الحلقه اللي فاتت كان فيها نور كتير جدا، بس كان اعظم حاجه فيها انه ربنا كان جاي كده بيقول اتكلوا عليا، انه السنده اللي على ذراع انسان ما تجيبش خير، لكن حتى لو ابني، حتى لو انا بقول حقي عند ابني، لا، انا ماليش حق عند ابني، انا ليا حق عند الهي اللي يتكفل بيا واللي يقول كده انه لا يغزى منتظره، وان كل حد بيتكل عليه بيلاقيه سند، وسند قوي جدا.
1: وانا معاكم النهارده اتبنى وجهه نظر الابن، اسمحوا لي ان انا اتكلم بالنيابه عنه.
0: في بداية حلقتنا كمان بنرحب بضيفنا مهندس ألفريد إدراك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس.
2: أهلا وسهلا
0: مهندس ألفريد. في الحلقة اللي فاتت نشأت قال كلمة، قال إنه أنا كابن اتعودت دايما إن أمي تكون هي مصدر العطاء، وكأنه بقى صعب إنه في وقت أكون أنا اللي محتاجة وابني هو اللي يكون بيسدد الاحتياج. أنا هفضل أدي لحد إمتى؟ أنا ما بقتش قادرة، أنا كأم أعمل إيه؟
2: احنا برضو المرة اللي فاتت لو تفتكري اتكلمنا انه ايضا في الشيب يثمرون، والله يجدد شبابنا زي ما قال الكتاب المقدس. والعطاء مش مرتبط بالنسبة لنا كوالدين بس بالصحة. انا عايز اقول انت كائن روح، انت ليك روح، انت كائن روحاني، روحك العظيمة ما بتشخش، ما بتكبرش. السنين بتضيفها حنكة، بتضيفها قوة، بتضيفها حكمة، بتضيفها اتصال بالله اكبر. عشان كده يوم بعد يوم قول عن عطائي اكبر، صلاتي هتبقى قدر أكتر، محبتي هتبقى جاية من السماء أكتر، بدل ما جزء سماوي وجزء أرضي، عطايا السماء هتبقى مالية قلبي أكتر، يوم بعد يوم بزداد في النعمة، في القامة، في القامة، في الحكمة. السنين بتاعتي بتاعت الأرض تجيب دكي، السنين بتاعتي في علاقتي مع الله تزيدني من النعمة والقدرة والطاقة والإمكانيات الروحية. وده الوقت اللي مطلوبة فيه الحاجات دي. جاز الابن كان محتاج اللي يشيل ويأكل ويرضع ويودي مدرسة، النهاردة هو مش محتاج لكده، لكن محتاج لقلب الأم اللي فيه عطاء سماوي. أنا صليت لك امبارح حبيبي وبعت لك آية، أنا مهتمية بظروفك يا حبيبي وبصلي لك، أنا أخذت وقت صوم وصلاة، الله مدي لك وعود، الله واقف جنبك في تحدياتك. هو ده اللي منتظره الابن أكتر من أنه مثلا احتياج أنه مشكلة في التلاجة زي ما قلنا، أو مثلا مشكلة في البيت أو كده. ده العطاء اللي هو منتظره، وده اللي بالسنين تزوده عندي مش تنقصه، لأنه جاي من السماء
1: فعلا. يمكن الابن في الفترة دي يمكن الأول كان بطوله وكانت الأم بتدي، دلوقتي بقى عليه مسؤولية، يمكن محتاج لعطاء أكتر. أيا كان نوع العطاء، مش لازم زي ما حضرتك بتقول بمجهود بدني أو جسدي، لكن محتاج عطاء معنوي، تشديد، تشجيع. فده يعني بالنسبة للمسؤولية عليه محتاج يمكن في الوقت ده أكتر من وقت أي وقت تاني.
0: أنا كأم مش هحب أثر في أي حاجة من دول، ولو كنت مؤثرة هطلب من ربنا.

0: انه يساعدني افضل ادي بالمستوى اللي حضرتك بتتكلم عليه،
1: بس هختلف.
0: مستوى روحي.
1: ايوه
0: لكن ايوه بالظبط المستوى الروحي، انه ان لو محتاج صلاه كتير بيجي يقول تعالي صلي لي عندي مشكله في الشغل اساعد، لكن انا يوم ما بحتاج اعمل ايه؟
1: لا ده احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على الاحتياجات والاتكال على الله، ولسه كنت هكلم نشاه ان الام بتدي عطاء روحي، وانا زي ما قلنا المره اللي فاتت عندي مسؤوليه مشتركه الاهتمام باحتياجاتها الجسديه مع تقدم السن والاحتياجات والطبيب والدواء وخلافه. لكن انا عايز افتح على دنيا تانية خالص. احيانا الام بتبقى متضايقه شويه ان العلاقه فترت، تقول لك الجو مش زي الاول، مش بنتكلم كل يوم، الدنيا بتبعد، الجو بقى فيه برودة. فده اللي أنا بشجع عليه. فرضنا أن الابن ما اتصلش، أنا أتصل. فرضنا الابن مثلا لظرف ما الدنيا، ومش أتصل عشان ألومه، أنا عايز أكون صادق، لأن الملامة بتخليه بعد كده يمسك التليفون، بيحبني بس هياخد جرعة ملامة، فبيمسك التليفون يلقى دي نمرة ماما، بيفكر قبل ما يفتح السماعة، بيحبني وأمه بس عارف انه اول ما يفتح لغايه دلوقتي ما اتصلتش، انت دايما كده هامني، انت دايما مقصر في حقي. تخيلي ان ده اللي هفتح التليفون الاقيه، فببقى في صراع داخلي ما بين حب الام وانتمائي ليها، والكلمات دي بتصح زي ما قلنا قبل كده، ضمير يشتكي عليا ويأنبني ويبكتني ويطلعني انسان ماليش اصل، وانسان ما كنتش ليه اهتمام بوالدي، وكنت خاين للي عملوه معايا. امور الام يمكن بتفجر عن زعلها بالكلمتين دول، لكن انت لو تعرفي بتعمل ايه في الابن وبتحطه في مشهد ازاي. لان امه في مره قالت لي ابني التليفون بيرن عنه وانا عارفه انه موجود واحيانا ما بيردش عليه، شوف قساوه القلب قد ايه. لما سمعت من الابن قال انا بمسك التليفون واتمنى اسمع صوت امي، لكن كلمه امي ليا اول كلمه يا ناقص، اول كلمه خلاص بقت اسمي في شهاده الميلاد يا ناقص.
0: هي موجوعه، هي موجوعه.
1: انا متاكد، انا عارف الام وعارف، بس تخيلي دي الكلمه اللي بقى الابن يسمح اول ما يسمح، مش ازيك عامل ايه، باسمه دلوقتي الجديد في شهاده الميلاد يا ناقص. تخيلي بقى الشعور الداخلي المترتب جواه. انا عشان كده بقول الكلمه لابد ان احنا ناخد بالنا الكلمه بتروح تعمل ايه. انا عارف الام لا تقصد هذا، وابنها ده لو حد قال عليه ربع كلمه تقول ده ابدا، ده ابني احسن ابن. أيوة. في الدنيا. بس شوفي المعنى من زاويتين،
0: اكيد ما قالتهاش من الاول، يعني اكيد هي عدت بكذا مرحله لحد ما وصلت لدي. بس هي جايز، انا بس بسترجع كلام حضرتك المره اللي فاتت، جايز الوجع جه من السنده اللي كانت عليه، اللي احنا قلنا له يا رب سامحنا عليها واحنا مش هنتسند تاني على اولادنا.
1: دي نقطه عايز اقول نقطه تانية احكيها ان بوزيتيف واي، يعني حد
0: بشكل ايجابي.
1: حد من الناس معانا في الخدمه كان بيحكي بيقول انا لما ارتبطت مامتي عملت مراتي كأنها واحدة من بناتها. وبيحكي كده بيقول كان مثلا بنروح لها كل يوم خميس أنا ومراتي، وأنا بحب السمك قوي. يا ماما عملتيش سمك ليه؟ مراتك ما بتحبوش، تعالى لي لوحدك أجيب لك سمك. مثلا أنا على السفرة تعزم على مراتي وتهتم بيها، وكأنه هو مش موجود، ما هو عارف محبتها ليه. طب يا حبيبي انت نفسك في ايه؟ يا حبيبتي انت نفسك في ايه؟ طب
0: البنات اجيب لك ايه؟ تعرفوا على الام دي؟
1: اجيب لك الام دي جت بعد كده مع تقدم السن يعني جالها شلل. البنت دي كانت شالها اكتر من بناتها. كسبت بنت مش خسرت ابن. كسبت بنت مش خسرت ابن. الموقف البناء ممكن بقى على العكس تاني، ام ابنها جاي هو ومراته، ما بتاكلش ليه يا حبيبي؟ مالك هفتان كده ليه؟ طبعا الكلام ده بيذبح في الست اللي قاعده جنبي، هي مش واخده بالها. طب تصلش. كل يا حبيبي، طب ما دي الغريبه اعطيني
0: بيه. هي بتحب ايه بس؟ دي الفكره، هي ما تعرفش هي بتحب ايه.
1: طب وليه ما تعرفش بتحب ايه؟ ما دي بنتها النهارده جديده، وتقدر تكسبها ليها بنت بدل ما تخسر ابنها. ولما يقولون رايحين ماما تقول طب روح انت حبيبي، ما هي رايحة هتبقى على الشمال، ما هي رايحة هتبقى نكرة، ما هي رايحة هتبقى مش موجودة. أنا بقول حاجات صغيرة، بس زي ما أنت بتقولي الحاجات الصغيرة بتوجع فيكي كست عظيمة، في ست تانية موجودة برضو الحاجات دي بتوجع فيها من غير قصد. عدم الاهتمام، عدم إن أعرف حتى بتحب إيه وما بتحبش إيه، عدم الترحيب اللازم، عدم الاهتمام بالأمور الصغيرة. طب ما أنا أقدر أكسب، وأنا عندي حكمة، وأنا أقدر أتسع، وأنا عندي عطاء، وعطاء إلهي. وفي الجانب الثاني ابني برضه بيقف معايا، وبدل ما ابني يضطر انه يسيب مراتي عشان يجي لي، بل بالعكس تقول له انا جاي معاك. ده الاخ اللي بيحكي بيقول اثناء الشغل وانا تعبان، مامتي تعبانه، ام مراتي تسيبني انا وتروح لمامتي. تسيبني. الست

0: حكيمة جدا، الأم الحكيمة دي كسبت ليها بنت جديدة بدل ما تخسر ابنها. وكأنه
1: ساعات الابن مش بيقدر يمدح مراته قدام مامته، مش كمان يجيبها لغاية البيت ويشكر فيها، ده بتبقى يعني أصعب.
0: الحساسية ممكن تشكل أي أمور فيها إعاقات، لكن الحب والقلب المفتوح والاتساع والنعمة اللي باخدها من فوق بتغني أي علاقة. لو أنا بحب أمي وأمي بتحبني ويدوب بديلها من جيبي وهي بتديلي من جيبها، هنبقى فقراء طول عمرنا. لكن أنا لو ليه السماء عطا لأمي وأمي ليها من السماء عطا، هنبقى أغنية قوي قوي، هنبقى أغنية، لأن هي دي النعمة، أن عطية مجانية، الله بيكسبك شيء وأنا ما استهلوش. شوف، هو أعظم أم في التاريخ وفي الكتاب المقدس مين؟ مثالتنا ستنا كلنا،
2: العذراء مريم طبعا،
0: بنسميها في الكنيسة الممتلئة نعمة. نعم. الممتلئة نعمة، يعني إيه الممتلئة نعمة؟ يعني أدركت النعمة أنها عطية أنا ما استهلهاش، وقدمت النعمة للي يستاهل واللي ما يستاهلش. ما أنا خدت وأنا ما استاهلش، ولا إيه؟ فبقدم للي يستاهل وحتى اللي ما يستاهلش، وده إدراك النعمة. مش كده الأم الغنية في النعمة تقدر تدي وما تتعبش وما تحسش بالجفاف وخلصوا وما عنديش وانا اهتميت والفترة اللي فاتت بدي، دلوقتي هاخد ايه، توقفت كبرت ما بقتش قادرة. طب ما دي أم بشرية، انت مش أم بشرية. طب اجيب لك مثل تاني. نعمة، نعمة هي إشارة للنعمة في الكتاب، قصة جميلة في الكتاب المقدس في سفر الرعوس، يمكن كلنا عارفينها مش كده. الست العظيمة دي قدرت انها تكسب من بنات او من ستات اولادها اللي ماتوا اكتر من ولاد ليها. ان جه يوم من الايام، القصة بتقول ان هي ذهبت في اثناء فترة مجاعة نعمة وزوجها واولادها، واولادها اتجوزوا من منطقة بعيدة عن شعب الله، وستين مش من شعب الله، ولكن نعمة كانت حكيمة ومحبة لستات ولادها. زوجها توفى وولادها الاثنين توفوا، خلاص العلاقة باظت، مفيش علاقة، مفروض البنتين دول كل واحدة تروح لأهلها. ارتبطوا بحماتها، لدرجة مش ارتبطوا وعاشوا معها، بس حماتهم عرفت ان الله أعاد لشعبه الطعام وخلصت المجاعة، قررت ترجع شعبها. تقول لها ايه، شعبك شعبي وإلهك إلهي، ايه الارتباط ده؟
1: الفضل هنا يرجع لمين بقى بالظبط؟
0: هو طبعا رعوس عظيمه وعرفه عظيمه، بس الاعظم نعمه، لانه من الواضح ان لو كان الفضل للرعوس بس كانت واحده منهم تحبها واحده لا، لكن كون ان اثنين اشتركوا في محبتها والارتباط بيها ومش عايزين يسيبوها، يبان النجاح اكتر في نعمه، اشاره للنعمه. النعمه تدي وتحبب وتغني وتكثر وتثمر. كسبت بنت ليها، كسبت بنت، وقالوا لها لما جابت دي رعوس دي احسن من سبع ولاد ليك، سبع ولاد صبيان وهي بنت. ده وتقرا ده اشاد، يعني شيء مشبع ومفرح جدا، قد ايه وقفت وقفه عظيمه. بيقولوا لها كده، دي رعوس دي بالنسبه لك احسن من سبع ولاد. وفعلا قعدت الاحداث تتواصل وتبين قد ايه ان الحب اللي قدمته هذه الام العظيمه اثمر في مرات ابنها ثمر عظيم، وعاد عليها بشيء مبارك اللي هو عبيد ابو يسى ابو داود العظيم. وكانت يعني مشهد كده مفرح يخلي الواحد يعظم النعمه، يمجد النعمه ويطلب النعمه.
2: طيب، هو قصه نعمي الحقيقه قصه غنيه، ومن اكثر القصص اللي بيتشهد بيها في موضوع بالذات الحمى والكنه، فاحنا عايزين نستفيد فيها. بس استنى حضرتك بعد الفاصل عزيزي المشاهد، خليك معنا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل وبنكمل كلامنا مع المهندس ألفريد. باشمهندس، قصة نعمي قصة رائعة، معلش اسمح لي، يعني ساعات بتبدو من الخيال. ازاي انا كأم ممكن اقرب من المثل الرائع ده؟ فين المفتاح؟
1: هو المفتاح باين من اسم نعمة او رمزيتها للنعمة. طيب انا ممكن اسالكم بقى مره كده زي ما تسالوني، لو نقول النعمه، ايه الامثله اللي نوضح بيها يعني ايه نعمه؟
0: هو انا كنت دايما بفهم النعمه انها الحاجه اللي باخدها وانا ما استاهلهاش.
1: حلوه، ده اسباب

0: النعمة. ليه باخد النعمة؟ عشان ما استاهلش، يبقى إذن نعمة. بس بتعمل إيه في حياتي النعمة؟
1: تدي قوة في ضعف.
0: تدي قوة في ضعف.
1: عدم استطاعة بتدي استطاعة.
0: مرة كنت ماشي مع ابني في المطار، وبعد كده قررنا نعمل تجربة إن واحد يمشي على السير. في المطارات سيور بتمشي بسرعة عشان تقطع مسافات. فقررنا إن واحد يمشي على السير وواحد ما يمشيش على السير. ومشينا بنفس العزيمة. هو جري. بعد ما وصلنا هناك قلت له هي دي النعمة، إن خطوتك الصغيرة تعملك مسافة كبيرة. نفس العزم ونفس الحركة، بس دي النعمة اللي تنقل. شوقك كأم إنك تدي، إمكانياتك قليلة. فكري في السير اللي بيجري. تيجي النعمة تعوض الضعف ده. يعني هنفترض أم كبيرة السن مشيت على السير، وشابة صغيرة مشيت على مش على السير. جايز الأم تمشي بسرعة أكتر وبقوة أكتر. افتكري الرياح العظيمة اللي بتحرك السفينة. هذه النعمة. البحر والعوائق والثقل والسن والضغوط. بس ترفع عينك فوق، في نعمة، في هواء، في ريح تيجي تاخد السفينة وتحركها. ما تحسي ان الدنيا سقعت وانا بقيت اقوم ورجلي ما بقتش زي الاول، وبص كده شكلي ما بقاش، وصحتي وايديا وامكانياتي. بص على النعمة اللي تاخد وترفع وتشيل وتكرم. تكرم كل يوم، الله يكرمني بالنعمة. بص للسماء قول يا رب العذراء مريم مثالتنا كلنا وستنا كلنا ايه، ممتلئ نعمة. انا عايز امتلئ نعمة، النعمة اللي تسند وترفع وتشيل وتخلي تحرك. مرة حد كان بيشرح بيقول مجهودي شيء مهم جدا والنعمة شيء مهم جدا. افسرهم ازاي؟ قلت له انت بتشرب الشاي بتيجي تحط شوية سكر في الشاي وبعدين بتحركه، الشاي بيبقى حلو. السكر ده هو النعمة. والحركة اللي بتعملها بالملعقة دي ده دورك انت. لو قعدت تتحرك كتير قوي نص ساعة بس مفيش سكر، هو مر. شوف الحقيقة دي بتبقى مرة. بحاول وعلى قدي وبعمل بإيدي واتحرك، بس أول ما التفت للنعمة وارفع عيني كده للنعمة، وزي ما يقول الكتاب إلقوا رجاءكم على النعمة، إلقوا رجاءكم على النعمة، يؤتى بها. تيجي النعمة تزق لو رياح، تحرك لو سير، تحلي المرار اللي موجود. مع حركتين ثلاثة يمكن كده بالملعقة أبتدي أستطعم حلاوة النعمة وروعة النعمة. أنا بحاول أجيب أمثلة بس عشان النعمة ما تروحش أو ما تتوهش من ذهني قبل ما أسأل إزاي أحصل عليها. إيه هي النعمة؟ معونة، قوة، شدة، بركة، نقلة، عزيمة، رياح، قدرة، سلطان، حركة، شيء حقيقي مش شيء وهمي في الحياة.
2: طيب احنا بدينا حلقتنا دي والحلقة اللي فاتت بمشكلة الأم أو الأمهات اللي عندهم احتياجات ومش شايفينها بتتسدد.
0: أيوه.
2: عن طريق ابنهم، عن طريق ولادهم. أيوه. بتتسدد بشكل تاني. حاسة انه حضرتك دلوقتي كأنك بتحود.
0: أيوة.
2: بالظبط انا كأم بتحود بيا من ان انا عيني بس جاية على ما جاش، ما عمليش، انا محتاج ايه وهو ما عملهوش، زي ما يكون لكنز.
0: بالظبط.
2: انه فين الكنز اللي اخد منه فادي وما تبقاش عيني على البس اللي انا محتاجاه.
0: بالظبط. ده الغنى الحقيقي وده الاثمار الحقيقي وده اللي يملى. اي علاقات بتعتمد على موقف من الطرفين او موقف الطرفين. يعني انا كأم طول عمري بدي، وحتى عيالي كانوا انانين ولا حاسه بحاجه طول ما عندي قدرة عطاء. العلاقة اللي هي ما بين ولادي اللي بياخدوا وأنا اللي بدي مليانة بي. ادوا ما ادوش الدنيا. ابتديت دلوقتي أحس بمشكلتين، أن عطائي هيقل عشان كبرت، وأنه مفروض أن ولادي يدوا ما ادوش. فابتدت الأزمة.
2: بالزبط.
0: فإحنا كلمنا ولادنا أن مسؤوليتهم والتزاماتهم المرة اللي فاتت. في شيء تاني ممكن يملى الفراغ ده، أن مع تقدم السن تيجي النعمة الغنية، فبقى عطائي أكثر بكثير جدا، ومعايا القوة والنعمة والمعونة والزقة، والخطوة بتاعتي تجيب ميات، والخطوة بتاعتي تجيب كتير، وقدرتي تبقى تلقى العلاقة اتملت أعظم وأجمل وأكمل من الأول.
1: واضح برضو حضرتك أن الابن محتاج لنفس النعمة دي.
0: طبعا مؤكد.
1: يعني
0: عشان يكمل مسؤوليته ويكمل دوره ويقدر يسد هنا ويسد هنا ويحس أن خطوته كده. تقول رأي والله يؤكده، تقول خطوة والله سردها، تمشي ميل تلقى ما خدك ميلين ثلاثة، وتلقى الخطوة متباركة. عارف لما يقولوا الفلان ده متبارك في خطوته، وفي تاني سبحان الله ما يمشي بيرجع ويتحرك كنت رايح لماما نزلت العربية عطلت والشارع مش عارف حصل فيه والدنيا مسددة والطريق ماله وفي ناس تانية تبص تلقى النعمة واخداهم وينزل في توقيت ويشيله.

0: وياخدوا في خطوة وياخدوا في حركة النعمة الغنية، بس عايز أدركها، عايز أفكر فيها، عايز أطلبها، عايز أقوله ما أقدرش أعيش من غيرها. الدنيا وسعت وأنا مش قادر، سواء بالنسبة للابن مسؤوليات زيادة، سواء بالنسبة للأم صحة وظروف وتحديات ما كنتش متعود عليه.
1: هو حضرتك بس كمان يعني اديتنا نور جديد في حته انه مع تعب الجسد ساعات النفس،
0: أيوة.
1: النفس باحزانها بالشعور بالوحده
0: تكتم.
1: بياخد من قوتي
0: بالظبط.
1: فاحنا كده اتفتح لنا باب جديد النهارده،
0: باب النعمه،
1: باب النعمه.
0: وبنشوفه انت بتقولي شخصيه خياليه، طب انا عايز اقول لك الشخصيه الخياليه لها النعمه، شوفي رد رعوس عليه ايه. هقراه لك نصا لما قلت لها خلاص انت اقعدي في بيت باباكي وانا هرجع بقى لارضي. انت ممكن لسه بنت صغيره ممكن تتجوزي، انت تقضي حياتك معايا ليه؟ انت مالكيش امل معايا. كانت تتجوزي او كده زمان، كان لو واحده زوجها توفى اخو الزوج ممكن يقوم بواجبات الزوج، مش هقدر، ما عنديش عيال وما عنديش ان انا هخلف. فانا بالنسبه لك رجاء مقطوع، انا بالنسبه لك لا امل. لكن هي ما كانتش شايفاها كده. بص قالت لها ايه؟ فقالت رعوس: لا تلح علي ان اتركك وارجع عنك، لانه حيثما ذهبت اذهب، وحيثما بت ابيت، شعبك شعبي، إلهك إلهي، حيثما مت أموت وهناك أندفن، هكذا يفعل بي الرب وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينه. شفتي حب وتعلق وألفة يمكن ما شفتهاش مع بنت مع أمها. النعمة خلقت من زوجة الابن بنت وطيدة ما شفناهاش يمكن مع بنات طبيعية. تقدري تخلقي من مرات ابنك بنت أصيلة يمكن أكتر من البنات اللي ولدتيهم بنفسك، لأن النعمة بتسبي القلب وبتفيق الإنسان على حدث جديد، إنه الغنى جاي والمعونة جاية والخطوة وراها بركة والدنيا ماشية والسير واخدني والنعمة شايلاني والمعونة بتحملني، وده شيء متاح ومتاح جدا لي.
1: طيب يعني النعمة هتسندني في أي حاجة زي ما يكون إيه؟ ساعات الواحد يحس
0: مش بس هتسندني، مش بس افتكر السير اللي ماشي، افتكر الريح اللي بتحمل، افتكر إن خطوتك هتساوي كتير، افتكر مع تقدم السن الخطوة الواحدة تمشي أمطار كتيرة. أنت لو وقفتي على السير هيمشي، لأنه يمشي ويحمل نعمته. لو جيت وقت وقت مش قادر أدي، يا رب توقفت، يقول لي ما تخافش، النعمة ما تتوقفش، السير ده بيلف 24 ساعة، النعمة لا تتوقف. وإن جيت أنا كليت أو تعبت أو وقفت، النعمة لا تقف ولا تكل ولا بس اتكل عليها. النعمة التي لا تشترط لا استحقاقي ولا استحقاق الآخر، نعمة السماء.
1: يعني بشكل عملي زي ما حضرتك قلت كده، لو انا جيت في وقت فحسيت ان انا نفسي ادي، مش عايزه اكون بتكل ولا ابقى محصوره بس في انه مين فلان عمل وفلان سوى. وعايز اقول لحضرتك على حاجه كمان، انه ساعات انا كأم بيتعبني مش بس ان انا اكون بحتاج حاجه مثلا ولا ابني ما عملهاش، لكن ساعات كلام اللي حواليا الزن بتاعهم بالإيجاب أو بالسلب. يعني إما واحدة تيجي تقعد معايا تقول لي يا ابني مش مخليني محتاجة حاجة، أو واحدة تانية بقى بالسلب بقى، إيه ده أنت ابنك ما جالكيش، إيه ده ما هم كلهم كده، اسأليني أنا. الكلام ده كله بياخد مني.
2: ما زي ما قلنا قبل كده فعلا الكلام ده إيه ذنب الابن بالكلام ده؟
0: هو يعني الابن ملوش ذنب في الكلام ده،
2: بس المقارنات والكلام اللي بتسمعه الأم ممكن ما يمثلش احتياج حقيقي عندها، لكن لما بتسمع كده
0: المشكلة مش لا هو احتياج حقيقي، ولكن كيف ترى هذا الاحتياج؟ لو شفته من واقع النعمة، لا أنا أقدر أدي وأقدر أساعد، وأنا كأم مدربة على العطاء، وأنا كالأم كنت بسعد في العطاء، أنا بس ظروف السن وظروف الاحتياج وظروف اختلاف الوضع وظروف دخول شخص غريب. شخص غريب، طب دي هتبقى بنتي بالنعمة. اختلاف السن، لا ده أنا هأثمر في الشيبة، ده أنا كل ما أنا أشعر بالضعف كل ما أشعر بالقوة. وردت كلمات القديس بولس الرسول: حينما أنا ضعيف في حين أذن أنا قوي. ده سر النعمة.
2: واضح كده النعمة بتغطي على كل احتياج، يعني
0: دي مش بتغطي، دي بترقف بيا، تترقف وتصعد بيا فوق التل الكبير، وقف مع أبونا إبراهيم، وقف مع موسى النبي في سن 120 سنة، وقف مع العظماء اللي تقدموا في السن وتقدموا في النعمة وفي الحكمة وفي الروح. وده ليا متاح أني كل يوم أتقدم في الروح وأتقدم في النعمة وأتقدم في الإمكانيات العطائية الممتازة جدا والمميزة جدا كخبرات روحية أكبر وأعماق روحية أكبر. ده متاح. أنا فجري ابتدى مش انتهى. أنا لما جسد كده، لما يقول الكتاب عندما ينقض بيت خيمتنا الأرضي، لنا بناء من الله بيت

0: غير مصنوع بيد ابدي. انا لما الشعر الابيض يضرب في دماغي وايديا تبتدي تكرمش شويه وابقى عايز دكتور وعايز معونه وعايز حد يشيل، اول ما الجسد كده يبتدي ينحل بطريقه ابائنا الرهبان تبتدي الروح تنتفض، تقول زماني جاي، ايامي جايه، وقتي جاي، انا هزداد شبابا وقوه واثمارا وقدره، لان الجسد ده كان معطلني بعض الشيء، لانه بيتحرك يمكن بيسبقني وبيخليني اتحرك بالجسد احيانا، يخليني اسلك بالجسد احيانا. انا زمن الروح جالي، وزمن العطاء الالهي جالي، وزمن النعمه جايالي. انا ايامي الجايه ايام مفرحه، مش ايام قاسيه، مش ايام وحده، مش ايام بعد، مش ايام فرعه دبلت، مش ايام شجره قطعوها وسابوها تموت. انا اتقطعت يمكن من شجره الاحياء حسب المنظور، لكن اتطعمت في المسيح نفسه، الكارما الحقيقيه اللي اخد منه عصاره النعمه الغنيه.
1: طيب انا احنا جايز يكون فاضل دقائق قليله في الحلقه، بس انا نفسي ان حضرتك تكون بتراجع معانا. احنا عندنا نقط محدده كانت متوجهه للام، ونقط محدده متوجهه برضو للابن، فعلى مدى حلقتين. فانا طمعانه ان حضرتك تكون بتساعدنا بملخص. احنا هنكلم بشكل محدد الام اللي جات وبتشتكي في وقت انه ولادي مش مسددين لي احتياجاتي، هقول لها ايه؟
0: احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت لو تتذكري ان الاتكال على ذراع بشر امر بياتي بلعنه، ملعون اللي يتكل على ذراع بشر. انا ليه اتكال؟ هلقي رجائي على النعمه، هتكل على اله الحي اللي يسدد كل احتياجاتي، مش هستنى من بشر ولا مني ولا من حد. هتركن عليه اللي طول عمره شال، هتركن عليه اللي طول عمره رفع، فهعود للبركة مرة تانية. المرة التانية اتكلمنا على عمق أكبر. أنا مش بس يوجد من يسدد احتياجاتي، ده ما يوجد بالنعمة من يغنيني فأستطيع أن أستمر في العطاء. سنوات تتقدم وأنا ما زلت مثمرا وأزداد إثمارا وأزداد عطاء وأزداد قدرة وأزداد نعمة. وعندما يخيب الجسد ترتفع الروح، وينقد البيت الخيمة الأرضي، يوجد بناء غير مصنوع بيد أبدي. ولما تكل الرجل والعين والإيد تبتدي الروح، الإيد الروحية والعين الروحية تثمر وتقدر وتملأ فراغ أعظم وأكبر بكثير. يعني أبونا إسحاق في وسط عمى وكبر في السن جدا، وكان متوقع أنه يموت بعد لحظات، وكان حسب كده نظير أنه صحته أضعف ما يمكن، وهب لابنه كل البركات اللي محدش قدر يوهبها لحد، وهب لابنه بركات ما كانش ممكن أبدا يحصل عليها بشيء. يعقوب لما ساب أبوه ما خدش ولا حاجة، طلع بالعصاية لأنه حمل كل بركات أبوه. تقدري تدي وأقدر أدي واستمر في العطاء، ولما السن يزيد أستمر في العطاء الإلهي والروحي أكتر. نفس الوقت بقول لشبابنا ما زالت النعمة الغنية موجودة، تعطي اتساع وقدرة، بس أنا ما أقفلش نفسي، ما أحطش نفسي أنا مش قادر وده صعب وده أكتر من كده وهعمل إيه وهشيل إيه وهشيل قد إيه وكل ده جه عليا. لا، أنا عندي إمكانيات غير محدودة، الله لما يكلفني بأمر بيديني، وأفتكر إني بحط رجلي على السر اللي بيجري وأقول له أنا محتاج النعمة. الساعة تبقى ساعتين، واليوم يبقى يومين، والقرش يبقى قرشين، وأدي النعمة، ويمكن ثلاثة وأربعة، وأنت تقدر تغني وتختبر وتفرح وتتسع وتثمر.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا على الحلقتين، اديتنا نور واديتنا حق من عند ربنا نقدر نمشي بيه في وقت صعب عدى علينا كلنا، عدى على كل ام كانت في وقت محتاجه.
0: شكرا لله.
1: عزيزتي الام، سمعتي ليكي نعمه غنيه، ليكي نعمه غنيه تسندك في كل وقت، في كل وقت النعمه الغنيه تشيلك تحملك وتأتي بيكي إلى حيث مراحم وراحة الله.
2: عزيزي المشاهد، في ختام حلقتنا النهاردة عايز أقول لك ما أروعها عطية النعمة. اطلبها تجدها، ترفعك وتحملك. لو كنت محتاج لاتساع النعمة تدي لك اتساع في الحب وتدي لك اتساع في العطاء. وعايز أقول لكل أم النعمة تجعلك تعطي بسخاء، ويكون العطاء على راسك إكليل جمال وبهاء.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، كتير حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال واملك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

أحبائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم إرسالية المسيح. في الحلقات اللي فاتت تكلمنا عن لماذا الصليب، وقلنا أنه كان إعلان حب، كان بيبين عدالة الله ورحمته، كان لازم يبقى أداة صلح. وتكلمنا تاني، ختمنا الحلقة بالنبوات، تحقيق للنبوات. في الحلقة دي هنكمل تحقيق نبوات العهد القديم. احنا قلنا يمكن 4 نبوات، النهاردة هنقول نمرة 5. نبوة عن المسيح اتجرح واتسحق عشان آثامنا احنا، والنبوة جت دي في أشعياء 53 اللي قريناها كذا مرة. يقول هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. تمت بحذافيرها، وقال عليها يوحنا في إنجيله والأصحاح 19، بيقول فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده وضفر العسكر إكليلا من الشوك ووضعوه على رأسه وألبسوه ثوب أرجوان، وكانوا يقولون له السلام يا ملك اليهود، وكانوا يلطمون

يحطمونه بالنص. في نبوة 6 سقوط المسيح تحت الصليب من كتر الإعياء اللي حصل فيه، الضغط النفسي، الهول بتاع العذابات والضرب والإهانة بتاعة الرومان للسيد المسيح، لحد ما جسده خلاص صار في كامل الإعياء وسقط على الأرض من شدة الإعياء اللي كان فيه. النبوة موجودة في مزمور 109 والعدد 24 بتقول: ركبتاي ارتعشتا من الصوم ولحمي هزل عن سمن. خلاص ضعفت وما بقاش فيا حيل، ومن قلة الأكل ومن قلة الشرب خلاص جسمي وركبتي اترعشت للدرجة أن أنا وقعت مش قادر أشيل الصليب. تمت بالنص، ويقول عليها لوقا 23: فخرج يسوع وهو حامل الصليب. وعشان ما قدرش يحمل الصليب من كتر ضعفه وإعيائه، يقول عليه: ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيروانيا ووضع عليه الصليب ليحمله خلف يسوع. يكمل بقية المشوار لأن المسيح مش قادر. ركبتاه ارتعشتا من الصوم ولحمه هزلا عن سمن، ضعف خالص ومش قادر. تحققت بالنص. يبقى كان الصليب كان لازم يحصل عشان يحقق كل النبوات، وإلا كنا نقول الناس دي شافت إيه إذا ما كانش المسيح صلب. في نبوة تانية إنه الجنود ثقبوا يديه ورجليه على الصليب، واللي قريناها كتير في مزمور 22 يقول: لأنه أحاطت بي كلاب جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي كده وعلى ثيابي يلقون قرعة. لما راحوا بيه على الموضع اللي بيدعى جمجمة صلبوه مع المذنبين، واحد عن يمينه والآخر عن يساره. توما لما جه يقول: إن لم أبصر في يديه المسامير وأثرها، أثر المسامير، مش هآمن. والسيد المسيح قال له: هات إصبعك وأبصر يدي كده، تعال وبص. اتحققت بالظبط، ثقب اليدين تحققت في العهد الجديد في الصليب نفسه. في نبوة تانية إن الصليب وصلب المسيح هيحصل ما بين لصوص، ودي اللي قالها أشعياء 53 بالنص كده: وأحصي مع أسمها. تمت وقالها مرقس، مرقس 15: والوصلب معه للصين، واحدا عن يمينه وآخر عن يساره، فتم الكتاب القائل: وأحصي مع أسمة. في نبوة تانية المسيح بيصلي من أجل صالبيه ومن أجل مضطهديه. جاءت النبوة في أشعياء 53: وشفع في المذنبين، أو في المذنبين، مش كده؟ شفع فيهم. هو ده اللي قاله السيد المسيح بالظبط لمضطهديه: يا أبتاه لا تقم لهم هذه الخطيئة، اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. تمت بالنص اللي قاله أشعياء. في نبوة تانية بتقول إنه الناس هيهزأوا بالسيد المسيح لما يلاقوه متعلق على الصليب. قالوا إيه وفين؟ في مزمور 109 بقول: وأنا صرت عارا عندهم، ينظرون إلي وينغضون رؤوسهم، يهزوا رؤوسهم يعني بيشوفوا ليه ويستهزأوا بي. في مزمور 109 تمت بالضبط، ومتى يكتب عنها في أصحاح 27 يقول: وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم. إيه ده؟ ده النبوة اللي بتكتب مئات السنين قبل الحدث، بتحكي أدق التفاصيل اللي موجودة واللي حصلت عند الصليب. يبقى لازم الصليب يكون حصل، وكان لازم يحصل عشان الكلام بتاع الناس يطلع مظبوط، واللي كان شافوه بالروح القدس مش تهيؤات مش خيالات، ده حقيقة. الله وراهم الأحداث من قبل ما تتم بمئات السنين، عشان زي ما قلت إن الله ما عندوش ماضي ما عندوش مستقبل، كله حاضر قدامه. ورى رجاله القديسين سره وعرفهم في مستقبل الأيام إيه اللي هيتم.
عشان لما نجي لنا احنا اللي هينتهي عن

0: عندنا أواخر الدهور ونشوف تحقيق النبوة اللي اتقالت، نقول الناس دول كانوا رجال الله القديسين، واللي كتبوه كان فعلا ده فكر الله بس بلغة البشر. في نبوة تانية جت في مزمور 22 إن الناس بيستهزأوا بالمسيح المصلوب، بقول قائلين اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر به. هنلاقيها مكتوبة برضو في متى 27، يقول كذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها، قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده. استهزاء. تمت النبوة اللي اتقالت. نبوة تانية، الشعب هيبص باستغراب لشخص المصلوب. مين ده؟ مين المصلوب ده؟ النبوة في مزمور 22 بيقول وهم ينظرون ويتفرسون فيا، عمالين مين ده وإيه اللي بيحصل له ده ومين اللي مصلوب ده. يتم ولوقا يكتبها، يقول وكان الشعب واقفين وينظرون، بينظروا للرجل اللي شافوه اللي كان بيقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس، ده معلق، مين ده وعمل إيه وليه وإيه اللي حصل، وهم مش دريانين. في نبوة تانية بتقول إنه الجنود هيقتسموا ثيابه ويلقوا عليه قرعة اللي احنا قريناها في مزمور 22 وعلى ثيابي يقترعون. تمت بالضبط، ويكتب عنها يوحنا في يوحنا 19 يقول ثم إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربع أقسام لكل عسكري قسم، أخذوا القميص أيضا وكان القميص بغير خياطة يعني حتة واحدة صعب عليهم يقطعوه، مرضوش يقطعوه فعملوا قرعة. مين اللي يطلع له القرعة ياخد الثوب كله عشان يتم الكتاب اللي بيقول اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. نبوة تانية، هزهقكم بكل النبوات عشان تعرفوا قديه العهد القديم مليان وبيقول كان لازم الصليب يحصل. صرخة يسوع وإحساسه بأنه إلهه تركه في بداية مزمور 22 العدد الأول إنه قال إلهي إلهي لماذا تركتني، تمت بحذافيرها بالنص وكتبها متى في أصحاحه العدد السبع الأصحاح 27 والعدد 46. صرخ يسوع بصوت عظيم وقال إلهي إلهي لماذا تركتني، وكأنه بيقول للناس روح دوروا في كتابكم وشوفوا دي مكتوبة فين، لما تقروا الأصحاح ده على بعضه هتلاقوا اللي بيحصل قدامكم بالضبط هو اللي كتبه وتنبأ عنه داود 1000 سنة قبل ما يحصل. في نبوة على أنه هيدوله مر وخل موجودة في مزمور 69 والعدد 21 بتقول ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. مزمور 69 هنلاقي بالضبط حصلت، وقال أنا عطشان فجيه واحد من الجنود ومل سفنجة كده من الخل وعلى عصاية وقدموها له عشان يشرب الخل، قالها يوحنا في يوحنا 19. عندي نبوة تانية إنه هيستودع روحه في أيدي الآب، مزمور 31:5 بيقول في يدك أستودع روحي، أنا اللي هستودع روحي مش أنت اللي هتاخدها، يعني له السلطان أن يضع نفسه وله السلطان أن يقيمها أيضا، هو اللي بيقول في يدك أستودع روحي. وتمت ولوقا كتبها في لوقا 23 ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا أبتاه في يديك أستودع روحي. مين؟ هنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل النبوات اللي بتشهد على أن فعلا كان الصليب لازم يتم تحقيقا للنبوات اللي اتقالت مئات السنين قبل الحدث ما يحدث. فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300

0: أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
1: عزيزي المشاهد، قبل الفاصل كنا بنسرد مع بعض شوية نبوات من اللي بيتكلموا عن الصليب قبل ما يحصل بمئات السنين. في حوالي 25 نبوة، أنا مش هوجع دماغكم بكتر الآيات، الكتاب المقدس واضح وموجود في أكتر من 25 نبوة بتتكلم على أحداث الصليب بالضبط. معقول كل النبوات الواضحة الصريحة دي اللي اتقالت من مئات السنين قبل الحدث وتتم حرفيا بشخص واحد في خلال يوم واحد، معناها ايه؟ ان كان لازم الصليب يحصل عشان تتم هذه النبوات. عايز اجي اقول تاني انه الصليب ضرورة، كان لازم الصليب يكون موجود عشان بيوري للبني آدم، للإنسان، حقيقة قيمته عند ربنا ويوضح ليه الأسرار بتاعت الحياة بتاعته. إزاي؟ داود وقف في مزمور 8 مثلا وبقول: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات، إذ أرى سمواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده؟ الرجل وقف مبهور بعمل ربنا في الخليقة. يا رب الجمال اللي انت عملته حواليا ده، والقمر والنجوم والطبيعة اللي بتنطق بجمال صارخ وبفن غير معقول وبريشة فنان رسم بيها الطبيعة ديت، باجي ببص لنفسي أنا أنا الدودة، مين هو يا رب الإنسان قدام عظمة الكون ده، قدام الشمس بجبروتها وبقوتها، وقدام القمر في نوره وفي نظرتنا ليه بأنه هو ده بتاع الجمال وبتاع الحب، القمر وتقول يا قمر، الروعة والجمال دي كلها، أنا أجي فين في وسط خلقتك دي؟ أنا بأصدم بالحقيقة دي يا رب، كل ما أرفع عيني وأبص لسمواتك بقول معقول ربنا يهتم بي أنا؟ أنا أطلع إيه في كل الخليقة دي؟ ده أنا دودة، ده أنا إنسان تافه قصاد عظمة وجمال وقوة الخليقة والكون وترتيبه اللي حواليا. الجواب الشافي بتاع قيمة الإنسان ما لقاهوش إلا في الصليب، وفي الصليب أي واحد يقدر يبص زي ما بولس بص بالظبط، اللي كان بولس قبل كده مجدف وكان مضطهد وكان مفتري كان دايما بيهتف ويقول ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أنا المفتري، أنا مضطهد الكنيسة والمؤمنين، أنا اللي عملت عمايل محدش عملها ولا حد يقدر يعملها زيي. لما بص ربنا كده يا خبر، يحبني أنا وينزل يموت علشاني؟ مش ممكن. ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. إذا كان ابن ربنا يسلم نفسه عشان أنا يا كإنسان، يبقى إمتى تساوي مين؟ يبقى إمتى تساوي ابن ربنا؟ شوفوا قد إيه إحنا قيمتنا عظيمة عند ربنا إزاي؟ بيبقى إحنا أبناء، أبناء لله، والابن دايما بيبقى عزيز على أبوه. صحيح شخص المسيح مات علشاننا، والمسيح كان أعظم من كل العالم وأضخم من كل كوكب موجود بيدور في الفلك وأعلى من السماء، بل من سماء السماوات. السيد المسيح يموت علشاني أنا، يبقى أنا إمتي أنا مين؟ أنا ليا قيمة كبيرة قوي في عينين ربنا. كتير بيقولوا على ربنا إنه يقبض بيمناه ويلقي في الجنة.

ولا يبالي، ويقبض بيسراه ويلقي في جهنم ولا يبالي. معقول أنا كده؟ أنا كده بكبش؟ وهل أنتوا كبشة؟ لا لا لا لا، ده أنت عزيز في عيني، أنت بالنسبة لي أنت غالي، قيمتك تساوي دم يسوع المسيح. أوعى حد يبص لنفسه بنظرة دونية ويحس إن نفسه زي ما قال داود كده، أنا فين يا رب وسط الكون اللي أنت خلقته ده؟ لما ببص إلى سمواتك وإلى الكواكب والأفلاك اللي أنت عملتها، وإلى الشمس وإلى القمر وإلى النجوم، بصغر في عينين نفسي. أنا كده؟ لا لا لا لا لا، كان لازم الصليب يجي عشان يوريك لا، أنت قيمتك أكبر من كده بكتير، وبأكبر بما لا تتخيله، أنك أنت تبقى زي ابن الله اللي فداك واشتراك بدمه، اللي هو جه بدالك، فقيمتك تساوي دم يسوع المسيح. عشان كده كل مؤمن آمن بالسيد المسيح وخد ولادة جديدة، اوعى تبص للخطاه بنظرة دونية، دول وحشين، دول رايحين النار، اوعى. ده قيمته تساوي دم يسوع المسيح، ولازم تحبه ولازم ترعاه ولازم تاخد بالك منه، ولازم توصل له كلمة المصالحة اللي الله حطها في قلوبنا. المسيح صالحنا مع الله ووضع في قلوبنا كلمة المصالحة، عشان نسعى كسفراء عن المسيح ونقول يا جماعة تصالحوا مع الله. يبقى عندنا أحشاء رأفات للآخرين البعاد، نقول لهم تعالوا صليب المسيح هيمسح كل خطاياكم ويلقيها في بحر النسيان ولا يعد يذكرها فيما بعد. تعالوا قبلوه، تعالوا عرفوه. مجرد ما تقول يا رب أنا بقبل، أنا بقبل إن المسيح يموت علشاني، إن المسيح يوفي الدين اللي علي، كان لازم المسيح يموت وكان لازم الصليب عشان يحصل هذا الصلح، ويوريني قيمتي ويخليني أنا اللي خدت نوال الخلاص أبص لأخويا اللي بعيد بعين الرحمة بعين الشفقة، أبكي عليه زي ما بكى السيد المسيح على أورشليم، وأعرف إن الناس دي ده وقت زمان افتقدها. اوعى تقول ده ما ينفعش، ده مش من أهل بيت الله، لا ده دي لينا احنا بس، زي ما اليهود عملوا. اليهود الله اداهم الفكر بتاعه ووراهم هو مين، وعيشهم في البرية، برية سيناء، 40 سنة، 40 سنة عشان يعرفوا من هو يهوه الحقيقي. مش يعرفوا معرفة سمع، لكن يعرفوا معرفة اختبار. عاشوا معاه 40 سنة في التيه، في أرض قاحلة، صحراء مخيفة، كلها حيوانات شرسة، مفيش لا مية ولا في أكل ولا في زرع، أرض مخيفة. عيشهم 40 سنة عشان يشوفوا جوده، يشوفوا مرحمه، يشوفوا قديه هذا الإله بيعتني برعيته، مش منتقم وجبار، لا هو منتقم وجبار من الخطية، لكن مش منتقم وجبار من الخاطي، بالعكس ده هو بيوريه مين هو. هو الإله المحب، هو الإله كلي الرحمة، هو الإله الذي يعتني بالقطيع. مشاهم 40 سنة لم يعوزهم شيء من الخير، مية متلجة فرست هاند كده لسه طالعة من الصخرة، ما مرتش، ما حصل لهاش تلوث، محدش كب فيها ملوثات، طلعة يعني مية معدنية 100%. شربوها، جاب لهم المن والسلوى من فوق، عمود نار ينور عليهم طول الليل وهم ماشيين، سحاب من فوق في النهار يضلل عليهم من الشمس المحرقة، رعاية كاملة عشان لما يروحوا عند الوثنيين اللي بيعبدوا أوثان يقول لهم من هو الإله الحقيقي، الإله الحي، الإله الموجود، الواحد الأحد اللي ما فيش غيره، اعرفوه. إحنا نقول لكم عنه إحنا عشنا معاه 40 سنة، مش سمعنا عنه، لا ده إحنا عشنا معاه وجربناه وعرفنا إيه صفاته، تعالوا اعرفوه. ده دور الكنيسة النهاردة. اليهود ما عرفوش يعملوا كده وكرتنوا على نفسهم وحسوا إن هم
أولاد إبراهيم وهم أولاد الموعد.

وهم أصحاب المواعيد والاشتراع وكل حاجة، واللي بره دول لا لا دول أمم، دول ما لهمش حاجة معانا، ما لهمش نصيب. ويجي الصليب يقول إنه لا، ده للكل، الكل له نصيب في الفداء. هكذا أحب الله العالم، عشان يوريك قيمتك، أنت ليك قيمة عند ربنا، أنت مش بس الشعب المختار هو اللي له قيمة، ده والشعوب الغير مختارة

الكرازة وتوصير رسالتي مش هتنفع إلا بالإنسان. لما إنسان يخاطب إنسان أسهل حاجة يوصل الرسالة بشر لبشر. لو ملاك نزل النهاردة وجه يكلمني أنا هطب أموت. معرفش حضراتكم في حد شجاع يقدر يشوف ملاك ويدنه كده يسمع الكلام ويقتنع بيه ويقدر يتواصل واللغة يفهمها وكده؟ ما أعتقدش. لكن الله اختار الإنسان اللي يوصل لأخوه الإنسان. فالله وضع فينا كلمة المصلحة وقال الباقي دول لهم قيمة. والصليب جه للكل، مش جه لليهود بس، لكن ده جه لليهود وجه للأمم كمان، عشان يبقى الكل رعية واحدة للراعي الواحد. ما عادش فيه واحد غريب وواحد قريب، ما عادش فيه ناس هم دول المختارين والناس دول لا وحشين، لا لا لا لا، ده كل اللي يجي في الصليب يبقى ابن للجلال الإلهي. يقول أما كل الذين قبلوه، كل الذين قبلوه، ما قالش أما اليهود الذين قبلوه، ولا أما المسيحيين الذين قبلوه، ولا أما المسلمين الذين هيقبل، لا لا لا خالص، كل اللي هيقبل السيد المسيح هينال الفداء بصليبه، لأنه وجه ودفع الثمن. كان لازم يكون الصليب يعرفني قيمتي ويخليني أنا أخد بالي من أخويا، أخد بالي من أخويا له قيمة، ولازم أوصل له الحق بتاع الله اللي حطه فيا، ومليش دعوة بالنتيجة. علي أن أنا أقول له قيمتك، أنت غالي في نظر الله. الله جه وتنازل وخد جسد بشريتنا من أجل الجميع. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن. والإيمان سهل قوي، الكلمة في فمك على لسانك، قول تخلص. الرب يساعدنا إن احنا نعرف إنه ليه الصليب، وكان أهمية الصليب وضرورته إنه كان إعلان حب الله بيحبنا، إنه أداة صلح الله يصالحنا، لأن ما كانش ينفع زي ما قال أيوب أنا محتاج إلى مصالح يضع يده على كلينا. فمين إنسان يقدر يحط إيده في إيد ربنا؟ الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. ما فيش أي واحد من البشر يقدر يحط إيده في إيد الله القدوس. يبقى أنا محتاج شخص إلهي قدوس يقدر يحط إيده في إيد القدوس. في نفس الوقت أنا محتاج إنسان بشري يحط إيده في إيدي ويحط الإيدين على بعض ويصالحنا مع بعض. عشان كده كان لازم الله يصير إنسانا ويجي يصالح الاثنين مع بعض. فكان أداة صلح الصليب، أداة صلح. وقلنا الصليب تاني تحقيق للنبوات اللي حصلت في العهد القديم إنها تحققت في العهد الجديد. وقلنا أخيرا إن الصليب كان لازم عشان يوريني قيمتي في نظر نفسي، وقيمتي إيه في نظر ربنا. فما بصش لروحي بنظرة دونية أنا منفعش، وما بصش لأخويا البعيد لسه عن الله بنظرة دونية إن ده مش نافع. لا، كل واحد له فرصة أن يعود إلى الرب ويعترف بخطاياه فينال غفران. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر خطايانا ويطهرنا من كل إثم. عزيزي المشاهد، وقتنا انتهى، بس على وعد إن احنا هنلتقي مرة أخرى عشان نكمل بقية التساؤلات اللي بنسأل عنها. إلى أن نلتقي، الرب معكم.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: أعزائي مشاهدي قناة كارما في كل مكان في العالم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة برنامجكم الأسبوعي، برنامج من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة الماضية عن إعلان ألوهية المسيح في العهد القديم، أبرزناها من خلال النبوات، وتحدثنا أيضا عن الفرق بين الظهورات ظهورات العهد القديم والتجسد في العهد الجديد. وفي هذه الحلقة سوف يكون موضوع حديثنا عن ألوهية المسيح التي تبرز في أقواله. فهل قال المسيح أقوالا فهم منها سامعوه أنه هو الله؟ سوف نجيب عن الاعتراضات التي تقف ضد لاهوت السيد المسيح في هذه الحلقة. ويسعدنا وشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقة رجل الله الدكتور فريز صموئيل. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بحضرتك.
0: في الحقيقة الحلقة النهاردة بنتكلم فيها عن هل قال المسيح عن نفسه أنه هو الله؟ وعشان كده هو حلو قوي إن احنا نكون بنبتدي بسؤال، ماذا قال المسيح معلنا أنه هو الله الظاهر في الجسد؟
1: بلا شك في أثناء حياة المسيح على الأرض، لما كنت بتكلم عن المسيح، أولا قال أقوال ثم عمل أعمال. النهاردة في هذا اللقاء سيدور حديثنا عن الأقوال التي قالها المسيح.
0: صحيح.
1: وإذا أثبتنا أن المسيح قال أقوالا، أعتقد ليس من حق إنسان أن يشكك في هذه الأقوال. وإذا كان المسيح قد قال قولا فهو الصادق الأمين في كل أقواله، أي أنه لا يتهم بالكذب. ثم إذا كان المسيح قد قال أقوالا، فهذا معناه أنه يعلن حقيقة، لأنه ما لم يكن المسيح هو الله وأعلن

0: أنه هو الله، فبالتالي يكون كاذبا، وهذا يخالف تعليم الكتاب المقدس. فالمسيح هو الشخص الوحيد الذي عاش على أرضنا ولم يفعل خطيئة. عندما جاء الملاك ليبشر العذراء مريم بولادة المسيح، قال لها: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. والرسول بطرس في حديثه مع اليهود يقول لهم: أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجلا قاتلا. وكلمة قدوس التي أطلقت على المسيح هي نفس كلمة قدوس التي أطلقت على الله في العهد القديم. وله شهد كل كتاب العهد الجديد أنه لم يوجد في فمه غش، وأنه قد انفصل عن الخطاة، وأنه كان في كل كلماته صادقا، حتى أنه في مرة من المرات تحدى كل اليهود وقال لهم: من منكم يبكتني على خطيئة؟ أي من منكم يثبت علي خطيئة؟ إذا كان المسيح قال أقوالا أعتقد لا يمكن أيضا أن يكون كاذبا، لأنه إنسان كإنسان، هو يهودي متدين يعرف الله معرفة حقيقية، وبالتالي أقواله حقيقية وليس فيها أي شك. قال المسيح عدة أقوال. القول الأول جاء في إنجيل يوحنا أصحاح 5 في قصة شفاء مريض بركة بيت عزة. بعدين المسيح عمل المعجزة في يوم السبت. حسب ما جاء في الأناجيل المسيح صنع 7 معجزات في يوم السبت. وطبعا عمل معجزة بواسطة المسيح في يوم السبت دفع اليهود أن يتذمروا عليه، لأنهم هم حسب الوصية كما جاءت في سفر الخروج أصحاح 20 يقدسون يوم السبت، فالسبت ذكرى الخلق أو استراح الله في اليوم السابع. ثم كما يذكر في سفر التثنية أيضا استراح الله، يذكرهم برحلة الخروج أو خروج بني إسرائيل من مصر من أرض العبودية إلى كنعان، فالسبت يوم مقدس. فكون أن المسيح يكسر السبت فهذه وصية عظمى، أو هذا جرم عظيم في فكر اليهود. المشكلة أن اليهود في ذلك الوقت وخاصة الفريسيين حملوا الوصية أكثر مما تحتمل، فجاء المسيح ووضع المبدأ في قصة يوم السبت، كسر يوم السبت، إنه الإنسان وضع السبت وضع للإنسان لا الإنسان يوم السبت. لكن اليهود تذمروا عليه، فقال لهم المسيح: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. وهنا كان المسيح يتحدث عن بنوته لله الآب، العلاقة الخاصة التي تربط المسيح والتي تحدثنا عنها فيما سبق. ثم أنه قال: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، فساوى نفسه بالله في العمل. وبعدها مباشرة ومهما عمل ذاك يفعله الابن أيضا، يعني أي حاجة في استطاعة الآب أن يعملها يستطيع الابن أن يعملها. أخذ اليهود حجارة ليرجموه وقالوا له ليه بيرجموه؟ لأنه وهو إنسان يعادل نفسه بالله، وبما أن الله ليس له مكافئ أو معادل، إذن المسيح يعلن وبكل وضوح عن ألوهيته.
1: وطبعا قال كده هو في الآخر في نهاية الكلام بتاعه، قال كده هو أن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. وهنا بيعترض بعض النقاد وبيقولوا أن يسوع لم يعلن هنا أن هو الله، ولكن اليهود فهموا خطأ ولا تبنى عقيدة على فهم خاطئ. فما هو رد على هذا الاعتراض من فضلك؟
0: هذه حقيقة الكتاب بيقول هذا ما فهمه اليهود. وزي ما ذكرت في مرة من في أحد اللقاءات قلت إنه الرسول يوحنا إنجيله يتميز بسمة مميزة. عندما يقول المسيح قولا ويفهمه الناس خطأ، يأتي الرسول يوحنا بعبارة اعتراضية، وهذا واضح في إنجيل يوحنا في مرتين. مثلا ما جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح الثاني عندما قال المسيح لليهود: انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه، ظنوا أنه يتكلم عن هيكل أورشليم. فيضع الرسول يوحنا عبارة اعتراضية: أما هو فكان يقول عن هيكل جسدي. فلو كان مفاهيمه اليهود خطأ في هذا القول، كان من المفترض أن الرسول يوحنا يضع عبارة اعتراضية. لكن نفرض لأي سبب من الأسباب لم يضع الرسول يوحنا هذه العبارة، كان لابد أن المس

0: يصحح لهم هذا الخطأ. هو إنسان فقط حسب ما يدعون، وهم يقولون عنه أنه إله، فكان لابد أن المسيح يصحح الخطأ، وإلا كان سوري المسيح شريكا في هذه الجريمة. لكن عندما نقرأ بقية الإصحاح وما قاله المسيح في بقية الإصحاح يؤكد لنا أن مفاهيمه اليهود صح، وأن المسيح يؤكد على هذا المفهوم وهذا الاعتراف. نقرأ بقى النص، يقولون كما أن الآب له حياة في ذاته هكذا الإبن، كما أن الآب يقيم الموتى هكذا الإبن يحيي ويقيم من يشاء. الآب لا يدين أحد، ولكنه قد أعطى كل الدينونة. وبعدين يقول إيه؟ لكي يكرمون الإبن كما يكرمون الآب أيضا. فالمسيح بالإضافات التي أضافها بعد قولهم هذا يؤكد أن ما فهمه اليهود فهما صحيحا، وإلا إذا كانوا فهموا خطأ فكان يجب على المسيح أن يصحح هذا الفهم الخاطئ.
1: بالضبط. ورب يسوع قال كده، هو تأكد بعد كده قال كده هو إن لم تؤمنوا أني أنا هو فتموتون في خطاياكم في يوحنا 8:24. تمام. طيب ما الذي قاله المسيح عن نفسه؟ وفوجئنا ان اليهود فعلا هموا ان هم يرجموا وفعلا فهموا ما يقول.
0: هذه الاقوال، القول الاول في انجيل يوحنا اصحاح 5 والقول الثاني في انجيل يوحنا اصحاح 8:56. كان المسيح يتحدث مع اليهود وقال لهم أبوكم إبراهيم قد تهلل أن يرى يومي. فالتساؤل إزاي؟ فقال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. وكلمة أنا كائن لا تعني كنت في الماضي أو سأكون في المستقبل، لكنه كائن، استمرارية الكائن. كلمة أنا كائن ترجمت في اللغة اليونانية إلى إيجو إيمي، وترجمت في اللغة العربية أنا هو. حضرتك ذكرت الشاهد الذي جاء في إنجيل يوحنا أصحاح 8، نجد أنه في 24 و 28، ولهم متى رفعتم ابن الإنسان تعرفون أني أنا هو. بعدين يقولون إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم. فماذا يقصد بكلمة أنا هو أو إيجو إيمي؟ أصل هذه الكلمة هو اسم من أسماء الله الذي جاء في سفر الخروج أصحاح 3:14. القصة أن الله كان في حديث مع موسى، وكان موسى يستعفي أن يذهب في الإرسالية، وفي النهاية بيسأل ربنا، بيقول له لو سألوني ما اسمك أقول لهم إيه؟ قال له أهي الذي أهي، أو الكائن الذي يكون. فهنا في متى 8 أطلق المسيح على نفسه اسم من أسماء الله، وأعلن أنه كائن، أي أنه أزلي أبدي. وهذا ما يقوله سفر الرؤيا، أنه هو الكائن والذي يكون والذي يأتي. ففهم اليهود أنه يطلق أو يدعي، إذا جاز لي التعبير، لكن الأصح أنه يعلن عن إلهيته. فأخذ اليهود حجارة ليرجموا. في عدة مواقف التي يذكر فيها أن اليهود أخذوا حجارة ليرجموا، هذا معناه أنهم يتهموا بالتجديف، وعقوبة التجديف الرجم، والتجديف هو أنه يقول أمر يتعلق بالله. لذلك هنا المسيح قال قولا فهم منه اليهود أنه يعلن عن إلهيته.
1: تمام. ويمكن في يوحنا 10:24 الكتاب بيقول عنه فاحتاط به اليهود وقالوا له إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. ترى قال لهم إيه عن نفسه؟ سؤال مباشر جدا من اليهود للرب يسوع.
0: في هذا الموقف كان المسيح في الهيكل، يتمشى في الهيكل في عيد التجديد. فجاء إليه بعض اليهود وسألوه إن كنت أنت المسيح لماذا تحيرنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. فقال لهم قلت لكم لكنكم لم تصدقونني. أي أنه هناك أقوال قالها المسيح، واليهود في ذلك الوقت في البداية لم يصدقوه. فلهم إذا ما كنتوش هتصدقوني بسبب الأقوال صدقوني بسبب الأعمال. بعدين أضاف في هذا

0: القول أنا والآب واحد.
1: Yeah. أنا والآب واحد، وده يعني أحياناً كتيرة قوي الناس كتيرة بتسأل في السؤال دوت. ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل نرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكراً لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل ومستكمل حديثنا مع ضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريد صموئيل. أهلا وسهلا بحضرتك.
3: أهلا.
1: ونستكمل حديثنا أيضا عن أقوال المسيح عن نفسه، وهو بنقول في الشاهد في يوحنا 10 والعدد 24 أنه احتاط به اليهود وقالوا له إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. واللي حصل المسيح أجاب عليهم، وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، وحضرتك قلت أنه هو المسيح قال في نهاية الكلام قال أبي أنا والآب واحد.
3: كما ذكرتي المسيح كان في الهيكل في عيد التجديد، وربما البعض يتساءل يعني عيد التجديد حيث أنه ليس من الأعياد اليهودية المعروفة. عيد التجديد يرجع إلى الفترة ما بين العهدين في زمن المكابين. كان أنتيخوس أبيفانس من السلوقيين أراد كنوع من التوحيد هو المملكة القضاء على الديانة اليهودية، فقدم لحوم من ذبائح من لحم الخنزير على الهيكل في أورشليم، وعمل معبد هناك للإله جوبيتر. فقامت الثورة المكابية بقيادة يهوذا وسمعان المكابي والعيلة المكابية، ونجحوا في سنة 167 قبل الميلاد أنه يطهروا المكان ويعيدوا فيه تقديم الذبائح، وأطلق عليه عيد التجديد. في هذا العيد كان المسيح في الهيكل، ورغم أن المسيح قد أعلن مرارا وتكرارا أنه هو المسيح المنتظر، لكن البعض كان يشك في مسيانيته رغم أنه أعلن وعمل أعمال المسيح. فقالوا له إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا لماذا تعلق أنفسنا. فقال لهم المسيح لقد قلت لكنكم لا تؤمنون. المشكلة ليس في أنه قال أو لم يقل، لكن المشكلة هم أغلقوا قلوبهم، بل كما نرى في إنجيل يوحنا أصحاح 9 كانوا قد أخذوا قرارا أن من يعترف أن يسوع الناصري هذا هو المسيح المنتظر يطرد من الهيكل. فالمسيح قال لهم أنا قلت لكم لكن أنتم مش عايزين تصدقوا. إن كنتم لا تؤمنون بي بواسطة الأقوال فآمنوا بي بواسطة الأعمال. بقولهم أنا بعمل أعمال أبي، فإذا الأقوال مش مقنعة من المفترض أنكم تؤمنوا بسبب الأعمال. ثم أضاف المسيح قولا أثار اليهود في ذلك الوقت وقال أنا والآب واحد. اتهم المسيح من قبل اليهود في ذلك الوقت بأنه مجدف، فقال لهم أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، فبسبب أي عمل حسن ترجموني؟ قالوا لا، إحنا مش بنرجمك بسبب عمل حسن، ولكنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. يعني عندما قال المسيح أنا والآب واحد، فهم اليهود من هذا القول أنه يعلن إلهيته. بعض البدع والهرطقات مثل بدعة يسوع وحده يستخدمون هذا النص بطريقة خاطئة ويقولون أنا والآب واحد أي شخص واحد، وهذا الكلام غير حقيقي. فعندما قال أنا والآب واحد يعني أن له نفس طبيعة الله، ومن له نفس طبيعة الله لابد أن يكون هو الله. إذن هنا القول الثالث الذي قاله المسيح يعلن فيه إلهيته، وهذا ما دفع اليهود أن يأخذوا حجارة
1: لكي يرجموا. طيب هنا بيعترض الناقد.

0: على ما جاء في يوحنا 17 والعدد 20 ل23 القائل: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا، كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحد كما أنا واحد. هل الحلول في المسيح والتلاميذ حلول معنوي فقط، وإلا لازم تألهي التلاميذ؟ فكما أن المسيح والآب واحد، كذلك أيضا الوحدة بيننا وبين المسيح أو بين التلاميذ والمسيح. فماذا نرد على هذا الاعتراف؟
1: أنا والآب واحد التي قالها المسيح هنا في إنجيل يوحنا أصحاح 10 تختلف في اللغة اليونانية عن كلمة واحد التي جاءت في إنجيل يوحنا أصحاح 17 في صلاة المسيح الشفاعية.
0: ما هو الاختلاف؟
1: نعم؟
0: ما هو الاختلاف؟
1: ما هو الاختلاف؟ الكلمة ككلمة يونانية بتختلف. ثم عندما يقول المسيح أنا والآب واحد، فالوحدانية هنا وحدانية في الطبيعة. البعض يرى أنها وحدانية في القصد والهدف والإرادة. والمسيح يضع نموذج الوحدانية بينه وبين الله، وبيقول للمؤمنين كما أنا والآب واحد في القصد والهدف والمشيئة، يجب أن تكونوا أنتم كذلك واحد في المشيئة والقصد والهدف. لكن وحدانية الابن والآب تختلف عنهم، يعني إذا كان دي فيها وحدانية في الطبيعة، الوحدانية الثانية هي وحدانية أدبية وليس وحدانية في طبيعة العلاقة التي تربط الآب والابن. ده أكثر من مرة يتكرر في إنجيل يوحنا: ليكون الجميع واحد كما أنا والآب واحد. هنا يرى أو يصلي المسيح لأجل وحدة الكنيسة في الهدف والإرادة والعمل والإرسالية، لكن هذا يختلف عن ذلك،
0: عن وحدة الآب والابن طبعا. طيب، هل أطلق لقب ألوهيم على المسيح باعتباره لقب حقيقي أم مجرد مجازي؟ وهل نفى المسيح عن نفسه الألوهية عندما اقتبس ما جاء في مزمور 82: أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلي كلهم، حيث أنه بتستعمل بمعنى مجازي؟
1: كلمة ألوهيم جاءت في العهد القديم 2300 مرة أطلقت على الله، و270 مرة أطلقت على ما دون الله، أطلقت على الملائكة وأطلقت على البشر وأطلقت على الآلهة الوثنية. عندما قيل في سفر الخروج عندما صنعوا العجل: هوذا آلهتك التي أصعدتك من مصر. عندما تطلق كلمة إلهيم على الله فالمعنى حرفي، وعندما تطلق كلمة ألوهيم على البشر أو الملائكة فالمعنى مجازي، والقرينة توضح ذلك. ما جاء في مزمور 82: أنا قلت أنكم آلهة. هنا الحديث عن الملائكة، وأطلق عليهم لقب ألوهيم باعتبار أنهم ينفذون شرع الله أو يقيمون الحدود الإلهية. لكن عندما نقرأ بقية النص نرى أن الاستعمال مجازي، فبيقول لهم تصنعون جورا، يعني بتظلموا، وإنكم مثل البشر تموتون. فهنا رغم أنه أطلق عليهم كلمة آلهة، عشان كده تحاشيا لهذا اللبس بعض الترجمات الحديثة بتترجم الكلمة قضاء.
0: لكن هنا هو بيقول المعترض أو الناقد، بيقول إن هذه الأقوال جاءت في إنجيل يوحنا ولم تأتي في أي أقوال أخرى في إنجيل آخر تعلن ألوهية المسيح، فما صحب ذلك؟
1: هذا الاتهام يتكرر كثيرا من قبل مهاجمي الكتاب المقدس، بيقولنا إن ألوهية المسيح فقط أعلنت في إنجيل يوحنا وفي بعض رسائل الرسول بولس، ولكن الأناجيل الإزائية أو الأناجيل المتشابهة متى وماركوس ولوقا لا تذكر شيئا عن ألوهية المسيح.
0: صحيح.
1: حقيقة هذا الكلام غير صحيح. يعني مثلا بداية إنجيل ماركوس، بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، وقلنا المسيح أطلق عليه ابن الله باعتبار العلاقة الداخلية التي تربط الأقانيم معا، وبالتالي فابن الله تؤكد وتوضح أنه الله. ليس هذا فقط، بل في إنجيل متى، إنجيل متى كتبه يهودي آمن بالمسيح، وكتب إلى يهود آمنوا بالمسيح.

0: صحيح.
1: وبالتالي فهم يعرفون جيدا ما جاء في العهد القديم. وفي هذا الإنجيل نرى عدة مرات أقوال سجلها البشير متى جاءت على لسان المسيح تعلن ألوهيته بكل وضوح. في إنجيل متى أصحاح 7 قال المسيح: كثيرون سيأتون إلي ويقولون: أليس باسمك قد تنبأنا؟ أليس باسمك قد أخرجنا شياطين؟ بقول لهم إيه؟ اذهبوا عني. هذا الحدث سيكون في الدينونة عندما يقام يقف الجميع أمام عرش المسيح ليعطي كل واحد حساب وكالته. معناها إيه؟ أن المسيح في هذا الموقف هو الديان.
0: ده صحيح.
1: والديان هو الله. فعندما قال المسيح: يقولون لي يا رب يا رب، لا تؤول إلى معنى يا سيد أو يا معلم، لكنه بما أنه هو الديان فلا بد أن يكون الحديث الموجه إليه يا الله. في إنجيل متى أصحاح 18 وعدد 20 قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون في وسطه. طيب، إذا افترضنا أن المسيح إنسانا فقط محدودا بمحدودية الجسد، فكيف يمكن أن يتواجد المسيح حيثما اجتمع اثنان؟ يعني هنا نجتمع نحن في كاليفورنيا باسم المسيح، على مشافات شاسعة في مصر هناك آخرين يجتمعوا باسم المسيح. المسيح كإنسان كيف يوجد هنا وكيف يوجد هناك؟ لكنه كإله ولاهوته غير محدود موجود في كل مكان في نفس الزمان. إذن هنا يعلن المسيح أنه كلي الوجود وأنه يستطيع أن يتواجد في كل مكان مع كل من يجتمعون باسمه. هناك قول آخر في إنجيل متى أصحاح 26 في أثناء المحاكمة أراد الحاكم رئيس الكهنة أن ينزع من المسيح اعترافا يدينه من خلاله، رغم أن هذا غير قانوني. فالمتهم في اليهودية مش بناء على الاعتراف، لكن الشهود هم من يوجهون الاتهام ويأتوا به، لكن هنا أراد أن ينتزع منه اعتراف. فسأله: هل أنت هو المسيح ابن الله؟ فقال له: أنت قلت. يجي البعض يقول لك: ما هو المسيح أنكر، ويقول له: أنت قلت، لكن هذا قول مهذب معناه أن ما قلته صحيحا. وفي النهاية المسيح قال لهم: ومن الآن ترون السماوات مفتوحة وابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحب السماء. العبارة دي فيها معنى إعلاني واضح أن يسوع هو الله. مسح ثيابه وقال: ما حاجتنا بعد إلى شهود، لقد جدف. ماذا قال المسيح واتهم بالتجديف؟ لو بيسألوا أنت المسيح، حتى لو لم يكن المسيح وقال أنا هو المسيح، ليس هذا تجديف، ولكن قوله آتيا على سحب السماء هنا إشارة على حلول الله في الهيكل في السحاب. وهنا ربط بين هذا القول وما جاء في سفر دانيال أصحاح 7 وعدد 13 و14 لما يقول أنه رأى في رؤى الليل ابن إنسان، وهذا يقول: أعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لكي تتعبد له كل شعوب الأرض. رئيس الكهنة فهم من إجابة المسيح أنه يعلن ألوهيته، لذلك اتهمه بالتجديف ومزق ثيابه. إذن المسيح قال أقوالا مش بس فهمها عامة اليهود، لكن حتى رئيس الكهنة الذي هو عارفا بالشريعة وعارفا بما جاء في المكتوب عرف أن المسيح يعلن ألوهيته. إذن المسيح قال أقوالا، وهذه الأقوال تؤكد أنه هو الله الظاهر في الجسد.
0: وده طبعا آخر شاهد حضرتك قلته ده في متى 26 من 63 ل 66 اللي حابب يكون بيرجع لهذا الشاهد. إذن هو فعلا قال أن هو الله، وأظهر ده بأعماله وبأقواله وبكل طريقة. إذن أنت بالعذر أيها الإنسان. مشكورة جدا في نهاية الحلقة على وجودك معنا والتفسير الكتاب من الكتاب. ربي يبارك حياتك وخدمتك.
1: شكرا
0: أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج من هو الله في المسيحية، ورب معكم.

الكلام تحديدا في مرحلة ما قبل المدرسة، وأكثر من 50% عندهم مشاكل في اللغة. والحقيقة النهاردة احنا هنفرق ما بين ثلاث حاجات مهمين جدا، اللي هي السبيتش اللي هو النطق نفسه أو الكلام، واللانجوج اللي هي اللغة، طريقة الارتكيليشن بتاعتهم أو النطق الحروف ومخارج الألفاظ، والفلوينسي اللي هو الانسيابية الكلام نفسه. فدول ثلاث مشاكل بيبقوا دايما موجودين وهنناقشهم، هنناقش المشاكل اللي موجودة فيهم، وهنناقش كمان إزاي نكتشف ده بدري، وإزاي كل أب وكل أم يشتغلوا في البيت على ده، وكمان الباثولوجيست أو أخصائية التخاطب تقدر تعالج الأمور دي إزاي. بيسعدنا ويشرفنا النهاردة أن يكون معانا ناريسا فنترس، واحدة من أحسن السبيتش لانجوج باثولوجيست في كاليفورنيا. هي النهاردة هتعلمنا إزاي نتخاطب مع أولادنا، وإزاي نعلمهم أن هم يستخدموا اللغة والتخاطب بشكل أفضل بكتير. زي ما حضراتكم عارفين، أي أسئلة عن الموضوع ده صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك وايت كوت، تقدروا تبعتوا لنا أي أسئلة عليها. كمان تقدروا في أي وقت تكلموا الأرقام اللي هتبقى موجودة على الشاشة عشان تسألوا أي أسئلة للضيفة بتاعتنا النهاردة عن موضوع النهاردة، وهو مشاكل تأخير النطق والتخاطب في الأطفال. يلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهاردة وايت كوت.

If you have been sidelined by a sore back, you're not alone. 4 out of 5 people experience back pain at some point, making it the 5th most common reason for visiting the doctor. And here are some tips to avoid back pain. Number one, watch your weight and exercise regularly. Pounds, few extra pounds, especially in your midsection, can make your back pain worse by shifting your center of gravity and putting a strain on your lower back. Number two is stop smoking. Smoking restricts the flow of nutrients containing blood to your spinal disc, and so smokers are more liable to back pain. Number three is watch your sleep positions. Sleeping on your side with your knees bolt slightly toward your chest is sometimes suggested. Number four, pay attention to your posture. The best chair for preventing back pain is the one with a straight back and low back support, and you can sit straight and pull your core muscles. Number five is be careful how you lift stuff. Do not bend over from your waist to fit heavy objects. Bend your knees and squat, pulling in your stomach muscles and holding the object close to your body as you stand up. Do not twist your body while you're lifting. Number six, avoid high heels, especially for women, because high heels can change the center of gravity and they can strain your lower back. Stick to 1-inch heel as possible. Number seven, watch your skinny tight jeans. Clothing so tight, it might interfere with bonding and with bending or sitting or walking, and that can aggravate your back pain. Number eight, pick the right handbag or briefcase. It should be adjustable with wide straps. أعزائي مشاهدي وايت كوت، النهاردة اخترنا إن احنا نكلمكم عن آلام الظهر. والحقيقة إنه الإحصائيات بتقول إنه 4 من كل 5 في وقت ما من حياتهم كان عندهم مشكلة آلام الظهر. وآلام الظهر تقريباً هي 5 سبب في الترتيب ليه الناس بتروح تشوف الدكتور. ده موضوع مهم جداً، منتشر جداً، فقلنا ندي لحضراتكم خطوات بسيطة جداً إزاي قدر الإمكان نتجنب المشكلة دي. رقم واحد طبعاً، ودي بديهية لكل الناس، إن أنت تحاول تحافظ على وزنك قدر الإمكان، ده مهم جداً. كمان حاجة مهمة جداً إن أنت تحاول تعمل تمارين رياضية بشكل منتظم. ليه؟ لأنه تقريباً لما بنحط وزن زيادة، وخاصة في الجزء الوسطاني عن طريق البطن، ده بيغير حاجة اسمها مركز الجاذبية في جسمك.

جسمك، وبيخلي كل الويت ده او كل الوزن ده موجود على فقرات الظهر تحديدا، وده بيخلي انه في دايما سترين على الـ الـ الـ الـ العضلات بتاع الظهر، ودايما بيخلينا نحس بالام في ظهرنا. رقم اثنين هو التدخين. والحقيقه ناس كتير قوي هتقول لي ايه اللي جاب التدخين لموضوع الم الظهر. الحقيقه انه التدخين زي ما هو معروف بيعمل ضيق في الشرايين، وتحديدا الشرايين اللي واصله للسباينال كورد نفسه او للنخاع العصبي نفسه اللي موجود في جسمنا او النخاع الشوكي، وبيأثر على العمود الفقري، فبيقلل كميه المواد الغذائيه اللي رايحه للمناطق دي، لانه زي ما بنقول ببساطه شديده الوعاء نفسه بيتسد نتيجه التراكمات اللي بتحصل عليه من التدخين. ف تقريبا لانه الامداد الدموي بيقل للمناطق دي بيعمل لنا مشكله كبيره وبيحسسنا بالام الظهر. عشان كده في كل الدراسات الجديده لقوا انه الناس اللي بتدخن اكتر عرضه تقريبا 13 مره لالام الظهر من الناس العاديه، فده مهم جدا ان احنا نحطه في حسبان. ثالث حاجه بتسبب لنا الام ظهر في حياتنا بشكل عام هو الوضع بتاعنا اثناء النوم. والحقيقة كل العلماء قالوا أنه لازم تلاحظ وضعك أثناء النوم، وأفضل طريقة أن أنت تتغلب على ألم الظهر أن أنت تنام على جنبك وتقريبا الركبتين بتوعك يبقوا ناحية صدرك شوية، يعني تنام على أي جنب من الجنبين والركبتين يبقوا يطلعوا لفوق شوية ناحية صدرك قريب من صدرك، عشان ده بيفرد تقريبا عضلات الظهر، بيقلل البريشر اللي موجود عليها أو بيقلل الضغط اللي موجود عليها. فالوضع ده أثناء النوم بيريح كتير وبيقلل كتير من ألم الظهر. رقم أربعة، ودي المهمة دايما، ودي بنقولها لكل أولادنا وكل الناس تقريبا بتقولها لبعض، أن أنت دايما تلاحظ وضعك أثناء الجلوس، لأنه ده مهم جدا جدا جدا. وأفضل كراسي للناس اللي بتعاني من ألم الظهر هي الكراسي اللي ظهرها بيبقى تقريبا مستقيم بشكل كبير جدا وفي سبورت للجزء الأخير من الظهر، فالكراسي لازم يبقى ظهرها مستقيم وفي زي كوشن أو يعني سبورت للظهر من الجزء المنطقة اللي تحت. رقم خمسة، ودي كتير بنغلط فيها، الطريقة اللي انت بترفع فيها لازم تتنبه للطريقة اللي انت بترفع بيها الحاجات. ودي الحقيقة عايز اوريها لحضراتكم مهمة جدا، لانه كتير واحنا بنرفع الحاجات بنوطي من وسطنا، ودي اكتر حاجة غلط بنعملها. المفروض لما نيجي نرفع حاجة نتعلم ونحط في دماغنا دايما ان احنا نرفع الحاجة وظهرنا مستقيم، يعني اللي يتني مش هو وسطي ولكن هي ركبتي، يعني انزل وارفع الحاجة وانا ظهري مستقيم ما تنيش وسطي. دايما هقول تاني النقطة دي لان النقطة مهمة جدا، اتعلم ان انا ما تنيش وسطي وانا بشيل اي حاجة او برفع اي حاجة، اللي تتني هي ركبتي وظهري ينزل مستقيم وارفع الحاجة دي، انما ما تنيش وسطي لقدام. سادس نقطة، ودي المهمة جدا، وطبعا لكل السيدات عاشقي الكعوب العالية، تجنبوا الكعوب العالي، لانه الكعب العالي زي ما انا شرحت في اول نقطه، الفكره كلها في الام الظهر انه مركز الجاذبيه بيتغير وبالتالي بنحط حمل على فقرات الظهر. فكل ما زاد الطول او قصر، كل ما زاد الطول بالهاي هيلز تحديدا بيغير مركز الجاذبيه وبيحط سترين اكبر على عضلات الظهر، وده بيخلينا نشعر بالام ظهر اكتر. رقم سبعه، ودي برضو مهمه جدا لكل الشباب والبنات بالذات اليومين دول، التايت جينز بشكل عام بيقلل البلاد سبلايز وبيخلي فكره الحركه او القعده بطريقه مظبوطه مش ممكنه، فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا ونتجنب اللبس الضيق بشكل عام او الجينز الضيق، لانه ده بيأثر على طريقه قعدتنا، بيأثر على البوستشر او الوضع بتاعنا، وده بيسبب الام ظهر كبيره جدا. رقم 8، ودي بنقولها لكل اولادنا الصغيرين، دايما نختار الشنط بالذات سواء الشنط المدرسيه او بعض طبيعه الاعمال اللي بتتطلب انه يبقى دايما معاه شنطه، نختار انواع الشنطه دي تبقى الحمالات بتاعتها او الحزامات اللي موجوده فيها تبقى عريضه عشان تاخد اكبر جزء من الظهر، وفي نفس الوقت تبقى الشنطه نفسها تقريبا واصله لمستوى الراس من ورا، فده برضو زي ما انا قلت ما بيغيرش كتير فكرة مركز الجاذبية في الجسم وما بيحطش حمل كتير على عضلات ظهرنا. تقريبا لو اتبعنا الثمان خطوات دول هنقلل نسبة كبيرة جدا من ألام الظهر اللي بنحس بيها. Today in Healthy Kids we'll discuss the guidelines how to raise socially intelligent child. Number one, foster good skills with from toddlers on. This is one of the most important skill sets your child will ever develop. Number two, support his French

friendship. Honor and enforce your child developing friendship. Talk about them, remember them, and create opportunities for them to play and do activities together. Number three, model respectful relating. Remember that your children will treat others as you treat them. And our children will learn from the way we're relating in our relations and with others. Number four, teach your child that people are important. Do not let your child intentionally or unintentionally disrespect another person. Or it's very important for parents to give coaching on how to handle interactions that feel awkward with them. Number five is teach your kids to express their needs and wants without attacking the other person. Number six, which is very important, help your child to learn how to repair rifts in relationship. And when we think about repairing relationship, we usually focus on apologizing. But premature apologies sometimes is not heartfelt. So it might backfire on your kid, causing the child to hold a grudge. Giving them a chance to cool down first, and it always works for the best of them. And make sure to teach them that apologies are very useful, and it's very useful friendship skill. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الآباء والأمهات، النهاردة اخترنا إن احنا نتكلم معاكم في موضوع مهم جدا في تربية أطفالنا، تكملة للسلسلة اللي ابتديناها من أول البرنامج. والحقيقة النهاردة اخترنا إزاي نربي أطفال عندهم ذكاء اجتماعي أو اجتماعيين بشكل عام، ونربيهم صح في النقطة دي. الحقيقة في ست نقط مهمة جدا نحاول قدر الإمكان نعملها مع أطفالنا. رقم واحد، إن احنا نشجعهم على الصداقة منذ بداية طفولتهم، لأنه ده مهم جدا إنه ابني حتى من سن سنتين ثلاثة في البري سكول أبتدي أشجعه على تكوين صداقات منذ الصغر. ومهم جدا إن أنا أفهمه إنه يبقى واحد أو جزء من مجموعة. رقم اتنين، إن أنا مش بس أشجعه على تكوين الصداقات دي، ولكن أعمل كمان إن أنا أسبورت الصداقات دي. إزاي أسبورت الصداقات دي؟ بإن أنا دايما أفهم ابني إنه جزء زي ما أنا قلت من المجموعة دي. كمان إن أنا أخلق فرص إنه ابني يجتمع مع أصحابه، يعملوا أنشطة مع بعض، حتى لو في البيت عندك كأب أو كأم، إن أنت تجمعهم، وإنه دايما زي ما أنا قلت يعملوا أنشطة مع بعض. تالت حاجة، واللي أنا تقريبا بقولها كل حلقة من ساعة ما ابتدينا، إذا عايز تخلي ابنك اجتماعي نبتدي بأنفسنا كنموذج للتواصل الاجتماعي مع الغير. لأنه أطفالنا لما هيجوا يتعاملوا مع بعض هيتعاملوا بالطريقة اللي احنا بنعملهم بيها. فمهم جدا إزاي تعرف تتعامل، إن أنت تبقى دايما في جسر مع ابنك، وإن أنت دايما يبقى في علاقة واضحة مع ابنك، وتبقى علاقة يعني two-sided relation زي ما بنقول، علاقة من طرفين، إن أنتوا دايما في تواصل وبتتكلموا مع بعض. رقم أربعة، وده المهم جدا جدا جدا، إن احنا نعلم الناس أو نعلم ولادنا إنه الناس اللي حواليهم ده مهمين، ومهم جدا جدا إن احنا نحترمهم، وقدر الإمكان ما نخليش ابننا يحاول يغلط في حد، خصوصا في الشكل الاجتماعي، لأنه ده بيبقى مهم جدا إن احنا نعلمه لأطفالنا. رقم خمسة، ودي مهمة جدا، إن أنا دايما أعلم أولادي إن هم يعبروا عن كل آرائهم ويعبروا عن مشاعرهم من غير الهجوم على الآخر. وللأسف إحنا بنفتقد جزء من الثقافة دي، إنه دايما لازم حد يهاجم حد لما يجي يعبر عن وجهة نظر هو عايزها. فجزء مهم جدا من اللي احنا نعمله مع اولادنا ان انا اعلمه يعبر اولا عن مشاعره، سواء هو غضبان او مبسوط او زعلان، عبر عن مشاعرك وطلعها بره، ولكن بطريقه ما نهاجمش بيها الاخر، يعني دايما تعبر من غير ما تهاجم الاخر. رقم ستة، ودي المهمه جدا جدا جدا، ان احنا دايما نعلم اولادنا ازاي يصلحوا علاقتهم مع الغير. والحقيقه بمعنى أدق أو بمعنى آخر في الموضوع ده، أن أنا أعلم ولادنا ثقافة الاعتذار بشكل عام، ودي بنفقدها كتير في مجتمعنا. والحقيقة أنه وأنا بعلم ولادي ثقافة الاعتذار، لازم كمان يبقى جزء منها وأنا بعلمهم أن الاعتذار لازم يكون على قد الحدث. كمان أنه أعلمه إزاي يعتذر وتوقيت الاعتذار، زي ما بيسموه فن الاعتذار، مش يعني دايما تحاول تستنى لما الموقف يهدى وبعدين تعتذر. ده اللي لازم نعلمه لأولادنا، لأنه ده جزء مهم جدا من الثقافة اللي لازم نعلمها لهم. ونعلمهم كمان أنه الاعتذار ده عمره ما بيقلل منك، ولكن هو وسيلة جيدة أو مهارة جيدة عشان تبقى شخص اجتماعي موهوب.
لو احنا بشكل عام عملنا الست خطوات دول مع اولادنا هنساعد بشكل كبير جدا ان احنا نطلعهم

0: فين بيستخدمهم هو البي والام او البه والام. وقالت كمان انه ممكن يقول يعني زي برضو اصوات مش الكلمه كامله زي بابا او ماما، ولكن ما بتبقاش هي الكلمه كامله. انا عارف انه في اهالي كتير بتستعجل في السن ده من سن 7 شهور ل 12 شهر وتبتدي تحس ان ابنها خلاص بقى بدا ينطق او بنتها بدات تنطق. فده مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين ان هو بس بيقول الحروف بس ما بيقولش الكلمات كامله. الحقيقه من سن 12 شهر ل 20 شهر، وقالت انه دي من اهم الحاجات، من اهم مراحل نمو الطفل من سن 12 شهر ل 20 شهر، يعني تقريبا من سن سنه لسن سنه و 8 شهور الكلمات او حصيله كلماته بتبتدي تزيد جدا. والمفروض عند سن 20 شهر تقريبا يبقى الطفل بيقول من 10 ل 20 كلمه على بعض. مش لازم، قالت انه مش لازم يبقوا مفهومين قوي لكل اللي حواليه، ولكن بيبقوا مفهومين من الاب والام، بس اتليست تكون حصلته اللغويه بيتكلم من 10 ل 20 كلمه. قالت كمان انه ممكن في السن ده يبتدي يستخدم الايماءات او الايحاءات، قالت زي مثلا لو الطفل عايز يتشال يبتدي يرفع ايده لفوق، فدي بتبقى لغه التخاطب بين الاب والام وبين اولادهم. الحقيقه يعني من سن سنتين لثلاث سنين قالت انه ده تقريبا بيبقى زي ما بنقول هو من اكتر المراحل اللي الطفل بينمو فيها لغويا جدا. قالت من سن سنتين لثلاثه الطفل المفروض حصلته اللغويه بتنمو زي ما قلنا من 10 ل 20، بتنمو الى 150 ل 200 كلمه كامله يقدر الطفل يستخدمهم في السن ده. قالت ان هو كمان بيستخدم انا وانت، ولكن لسه مازال بيعكسهم، بيقول عليك انت انا والعكس، فده اتس اوكي في السن ده ان احنا يعني الطفل يبقى بيعمل كده. قالت انه كمان في السن ده انه 75% تقريبا من الكلام بيبقى مفهوم من الناس الغرب، وبيبتدي الكلام يوضح كتير عن الاول، وده بيبقى شيء مهم جدا من سن 3 ل 4 سنين. وده بقى بيبقى تقريبا الاكثر مرحله الطفل بينمو فيها لغويا في النطق. كمان قالت انه زي ما احنا قلنا بنروح لحد سن ما بين سنتين لثلاثه الطفل بيبقى عنده من 150 ل 200 كلمه. من سن 3 ل 4 سنين الطفل بيبقى عنده تقريبا حصيله لغويه حوالي 1000 كلمه كامله. كمان بيقدر يجاوب الاسئله السهله، قالت احنا رايحين فين مثلا، احنا رايحين لتيتا او جده، فده الطفل بيقدر يجاوب الاسئله دي. وقالت عند اخر سن الاربع سنين الطفل المفروض الغرب كمان يبتدوا يفهموا اللغه السهله بتاعته. دي كان التطور للطفل وحصلته اللغويه وطريقه كلامه. مهم جدا ان احنا نبقى عارفين المراحل دي، عشان لو في اي مرحله من دول حسينا ان اطفالنا ما بتنموش عليها او مش على التراك الصح نبتدي نسال مساعده. الحقيقه سؤالي ليها الجاي هيبقى عشان نفرق المشاكل في السبيتش، في الكلام نفسه او في اللغه او في انسياب المخارج الالفاظ، لازم نفرق بين الثلاثه، وهي هتشرح لنا الفرق بين الثلاثه. ناريسا، it's very important to differentiate between the speech and language and fluency disorders. Mm-hmm. So what are the differences?
1: Okay, so if we're talking about a speech disorder, when we think about speech, we think that that's how we say our sounds and words. So when you have a speech disorder, it's the inability to produce those sounds correctly. And we look at this different ways. So there might be an articulation disorder, and this is difficulty more with speech motor control problems. So specific speech sounds. So you'll hear them, but it's not always impacting your speech intelligibility.
0: Okay.
1: We talk about a phonological disorder. These are speech problems that are specific to phonological processes. So as your child develops, they go through using these different phonological processes. That is what is impacting their speech intelligibility early. And we wait for them to develop through those. Now it becomes a disorder when they aren't advancing through those at the age we would anticipate.
0: Okay.
1: An example of this would be like cluster reduction. So for a word that has two consonants together, like star, that S and T, they'll omit one of them. So instead of saying that, they'll hear tar or dar for the word.
0: Another, so usually they miss one letter.
1: Yeah.
0: Toward the beginning or the end, or doesn't
1: it? It can be at the end. There's those clusters together at the end of the words, like sand, they might say sad for that. Another example of a phonological disorder is final consonant deletion. So they'll omit a sound right at the end of the word. So cat will sound like ka. and you think about the developing child and when they're using multiple processes.

0: Last weekend, we went to the mall, and it really impacts that message that the listener is getting.
1: Okay. الحقيقة كمان من مشاكل الآلة الانسيابية الكلام ادتنا أمثلة ليها. قالت رقم واحد إنه الطفل الستاترنج اللي هو لسانك يتقل في حرف معين والطفل بيبتدي يقرره كتير، زي كلمة مثلا عايز يقول صاحبي فبيقول صاحبي، فده ده بياخد وقت أطول ولسانه بيتقل في حرف معين. الحاجة التانية قالت اللي ممكن يبقى فيها مشكلة شوية تطويل الكلام، إن أنا مثلا عايز أخرج بره بياخدها بشكل طويل جدا. الحاجة التالتة إنه بيدخل أحيانا حروف في الوسط بتبقى ملهاش علاقة بالكلمة خالص، وده كله بيأثر على فكرة إنه اللي قدامك يفهمك. الحقيقة إحنا كده اتكلمنا على مشاكل اللغة أو مشاكل سبيتش الحديث أو مشاكل اللغة اللي هي طريقة التخاطب أو مشاكل انسيابية الكلام. الحقيقة السؤال اللي بيشغل بال كل أب وكل أم هو إمتى أبتدي أقلق أو أحس إنه ابني متأخر. So Narissa, when should any parent come concerned or start worrying that my child has some delay in speech or language or disorders?
0: So as a parent, I always say, trust your instincts. You know your child best. But we want to go back and look at those developmental milestones.
1: Yeah, instead of just following the instincts, let's give them landmarks.
0: Definitely.
1: When should we be concerned?
0: Yeah, so it's just because in that early stage, there is some variety. But so by around 12 months of age, if your child is not using gestures, not responding to his name, if your child is not using that babbling, you're not hearing some of those early developing sounds in his speech productions, that's concerning at that age.
1: Okay.
0: By 18 months of age, if your child doesn't understand those simple commands, come here, go over there, or if they're not identifying body parts, that can be very concerning.
1: So by 18 months, kids should be able to identify their body parts.
0: Early body parts, those touch your nose, your ears, those basic ones they have access to. You can practice those daily.
1: Okay.
0: If your child is not talking or only using a few words by 2 years of age, that's a definite red flag for a language delay.
1: And since we mentioned landmarks, you said by 2 years they use few words. How many words we're talking about here?
0: So, like we said before, by 2 years we're anticipating a vocabulary of 100 to 300 words. So your child may not be there, but they may have 50 words or 70, and you're seeing they're making the progress. But if you're seeing there's not a lot of variety and there's not a lot of that communication intent and there's limited words, especially if they're only using one word at a time, that's a big concern.
1: Okay.
0: By 2 to 3, at 2 also, you should start seeing them joining those words together. And if they're only able to use those single words, that's a warning sign. And if they don't have that robust vocabulary to support them, it's going to be hard to pair those words together.
1: Okay. Go ahead.
0: Should, and at 4? So we're going to keep going. So by 4, all of those things. So they should be asking and answering questions. If you're not seeing that, that's a concern. And their speech intelligibility should be improving. So if you're seeing that they're not understood, you definitely want to get that checked out.
1: Okay. So that's up to 4 years, and we'll continue after I translate.
0: Okay, perfect.
1: الحقيقة السؤال اللي دايما شاغل كل أب وكل أم، إمتى أبتدي أقلق؟ إمتى أبتدي أعرف إنه ابني فعلا متأخر ومحتاج مساعدة أو محتاج إنه حد يشوفه؟ الحقيقة قالت لي نبتدي نقلق لو عند 12 شهر أو تقريبا إنه ابننا أو بنتنا يتم السنة الأولى ما بيبتدوش يطلعوا الحروف دي، أو أتليست يبقى عندهم 3 كلمات يعني يقدروا يقولوهم، وبالذات الحروف البي والدي والان اللي هو الب والدال والنون تحديدا. لو ما بيقدروش يطلعوا الحروف دي عند سن 12 سنه بشكل مظبوط، هنا بعرف انه في مشكله. الحقيقه قالت كمان عند سن 2، وده مهم جدا، لما الطفل يتم 2 المفروض يبقى اتليست تقريبا عنده 50 كلمه بيقدر يقولهم بشكل مختلف. كمان بيقدر يتبع تعليمات بابا وامه، زي مثلا تعالى هنا او روح هناك، ابتدي البس هدومك عشان هنخرج. الحاجات دي المهم الطفل كمان بيبقى يبتدي يفهمها. كمان يبتدي يفهم الايحاءات بتاع ابوه وامه، لما يقولوا له يلا هتتشال يبقى الطفل فاهم ده كويس، وكمان يبقى عارف اسمه لما تناديه بيه. الحقيقه عند سن 2 ل3

0: common features of speech and language disorders that most of the kids or the children share?
1: Okay, so some of the features are they're quiet as an infant, so they're not using that babbling early on. You'll notice that that's kind of consistent when they get identified as having a language disorder. It's common for kids with a language disorder to have a history of ear infections and frequent colds. This impacts their hearing of all that language during that time where they're taking it in and their ability to produce those speech sounds. They typically will have less consonants in their repertoire than typically developing peers, so they may just have a few of those simple sounds but not more of those other sounds that you start to see as they get older. They use limited gestures to communicate. So gestures are some of our precursors to language, and kids point and they request up and they can show sizes. And kids with speech or language disorder won't be using as many, and they'll be hesitant to communicate, even if that means that they could get something that they need. There's not a lot of imitation, so we anticipate imitation of words and sounds and even actions of adults. And you'll see that that imitation is not there when there's a language disorder or a language delay. And you'll see limited variety in the vocabulary, both in the types of vocabulary they're using, but also you'll see that they have limited quantity in their vocabulary. For another piece is that understanding. Typically they are delayed in those following directions. They have a hard time pointing to pictures and books, and they won't be pairing those words together.
0: الحقيقة قالت كمان منا أنا كنت بسألها إيه هي العلامات اللي بدري اللي نقدر نلقط بيها الحاجات دي في أطفالنا. قالت رقم واحد الأصوات اللي بيطلعوها دي، وزي ما احنا قلنا البي والإم والإن دي من الحاجات المهمة جدا. لو الأصوات دي ما طلعوهاش في سن بدري جدا بيبقى في مشكلة. الحاجة التانية فكرة إنه التقليد، الأب والأم أحيانا لما بيعملوا حاجات بنلاقي الأطفال بتقلدها. لو البيبي مش بيقلد الحاجات دي بتبقى في مشكلة. لو ما بيستخدمش الإيماءات أو الإيحاءات إنه اللي احنا قلناها في الأول بيبقى في مشكلة في التأخير أو في النطق. فكرة إنه يفولو الدايركشن أو الكوماندز بتاع بابا ومامته لما بيقولوا له البس هنخرج، الحاجات دي كلها لازم يبقى فاهمها أو يبتدي يفهمها زي ما أنا قلت، خصوصا بعد سن سنتين. كمان قالت إنه لما نلاقي إنه الكلمات اللي بينطقها مش كتير وخصوصا بعد سن سنتين، هنا ديفنتلي احنا محتاجين بحد يتدخل ويبقى في اخصائي تخاطب. الحقيقه اللي هنتكلم عليه في الجزء الثاني من حلقتنا هو فكره انه ازاي ده ممكن ياثر على اولادنا، والاب والام يعملوا ايه عشان يساعدوا طفلهم في المنطقه دي، وازاي نروح لاخصائي تخاطب، وكمان اخصائي التخاطب قادر يعمل ايه. كمان حاجات مهمه جدا هنتكلم عليها عن طرق العلاج والتعامل مع مشاكل تاخر النطق في الاطفال، ولكن بعد البريك اللي هناخده وهنرجع نكلم حضراتكم. لو حضراتكم عندكم اي اسئله كلمونا في التليفون او ابعتوا لنا على الفيسبوك، هناخد كل اسئله حضراتكم في الجزء الاخير من حلقتنا النهارده وايت كوت بعد البريك.

0: those difficulties again.
1: So some other difficulties they might have is difficulties with academics. You'll start to see difficulties with reading and writing later in life. You think about speaking and understanding. These are the foundational skills. It's ultimately words on paper. And so if they have weaknesses early, it's going to translate to later in life difficulties. Okay. And they also can be teased or left out by peers because they appear different. And sometimes peers pick up on that and they tease them.
0: It increased their violence too sometimes toward the other kids. So.
1: Yes, yeah.
0: Okay. المشاكل اللي بيقابلها الأطفال اللي عندهم تأخر في النطق بشكل عام رقم واحد إن هم بيبقى عندهم صعوبات في توصيل المسج أو توصيل الرسالة اللي هم عايزين يقولوها لكل حواليهم للأب للأم للإخوات لو هم في حضانة بيبقى عندهم مشكلة في ده كمان بيخلي عندهم مشاكل في التخاطب أو إنه يبقى عنده علاقة مع زمايله اللي موجودين في المدرسة حاجة مهمة جدا إنه بيتأخر عنده فكرة القراية والكتابة بتخليهم يتأخروا كمان ده بيخلي عنده نوع من العنف اتجاه زمايله اللي موجودين في المدرسة لأنه بيجيت فرستريتد لأنه مش بيحاول يقول لهم حاجة بس اللي حواليه مش فاهمينه فده بيخلي عنده نسبة عنف أقوى من يعني أكتر من اللي حواليه نتيجة إنه بيحاول يوصل المسج بتاعته ومحدش فاهمه أو محدش عارف هو عايز يقول إيه بالظبط فده بيخليه أكتر عنفاً هنيجي للجزء المهم وده اللي كل الناس مستنياه فكرة العلاج إزاي العلاج وإزاي الأسرة الخطوات اللي تاخدها الأسرة عشان تبقى جزء من العلاج So now the most important part the strategies and management and the treatment So what are the management and strategies to support the child's speech and how can the family I think the family should be the cornerstone of the treatment, of course, plus the speech-language pathologist.
1: Definitely.
0: So what are the strategies that the family can
1: support? So I'll start by sharing some strategies that can be used if your child has been identified as having the language delay or that you can just use from birth at home that can be helpful either way. And then we'll go into some specific strategies that you may see the speech pathologist use and you can help carry over.
0: And in this part particularly, I will translate one by one to make it more specific, more clear message to the families.
1: Okay,
0: right?
1: Perfect. So, You're, as a parent, the caregiver plays a big role in language development. So from early on, you want to start talking to your child from birth, at the very beginning. When babies coo and goo or when they cry and they get that response from their caregiver, that's their first learning that they have to interact to communicate, and it increases their desire to do so when they're responding.
0: Okay. And I want you to look always at the cameras here because okay. We need to deliver a clear message for the family how Perfect. To be part of the treatment.
1: Okay.
0: Number one, you told me to start talking from day one. We need to start talking to our children, mm-hmm. right?
1: Yes.
0: الحقيقة رقم واحد وكله يركز معايا في طرق خطوات العلاج لأنه ده مهم جدا وجزء منه تعليمي مهم جدا لكل أب وكل أم مستنيين حتى بيبي إزاي نقدر نساعد أطفالنا إن هم يتكلموا بشكل صح ويبقى عندهم طرق تخاطب بشكل صح رقم واحد قالت إنه نتكلم مع أطفالنا من أول يوم أول ما يبتدي يلاقي نفسه أو يعيط أو يعمل أي حاجة نتكلم مع أطفالنا حتى لو مش فاهمين قالت إنه مهم جدا إنه من day one نبتدي نتكلم مع أطفالنا ونوجه لهم كلام ونتحاور معاهم كأنهم فاهمين بالضبط. Number two.
1: So another strategy is to respond to their early vocal engagements, their coos and their babbling, as if they're talking to you. So turn and have a conversation with them, even though it's not true words yet.
0: تاني حاجة نعتبر إنه اللي هو زي ما بنقول الطفل بيلاغي نفسه أو بيقول أي كلام في سن صغير بالذات فترة أول ست شهور نعتبرها إن هي رسالة موجهة ليك فريسبوند أو رد على الكلام ده وتكلم قلنا مع طفلك عادي جدا كأنه في حوار طبيعي جدا بينكم انتوا الاثنين.
1: Okay.
0: What else?
1: Another strategy is that when your child engages with you, look at them and listen attentively and give them time to respond after you interact. Don't kind of rush through it.
0: الحاجة الثالثة المهمة جدا جدا جدا انه تكون مستمع جيد، استمع لابنك. لما ابنك يكلمه قالت مهم جدا انه تبقى عين الاي كونتاكت عينك في عينه وتسمع له كويس جدا وتنصت له طول ما هو بيتكلم حتى لو بيقول اي كلام. مهم جدا ان انت تعلمه لغه التخاطب او الحوار انه دايما عينك في عينه وتسمع له بشكل كويس لو سالته اسئله مهم جدا ان انت بتدي له وقته عشان يرد وما تحاولش ان انت تستعجل حوار. أنا عارف إنه الحياة بقت كلها سريعة وصعبة.

0: ولكن تربية أولادنا هو أهم استثمار ممكن نستثمر فيه.
1: Another strategy is to read books with them daily. Books present with a rich vocabulary. It opens them to a lot of new vocabulary experiences, and they're usually engaging for children.
0: Before I translate this, we have a call from New Jersey. Dina, تفضلي. Dina?
2: أيوة سمعني. Hi.
0: هاي تفضلي. حضرتك على الهواء.
2: Hi. أنا عندي سؤال. أنا بنتي عندها سنتين وثمان شهور.
0: اوكي.
2: والكلام بتاعها قليل ومش بتعمل ريسبونس لاي حد ينادي عليها. بس انا اوريدي ابتديت سبيتش و اوكوبيشن ثيرابي معاها.
0: سبيتش وايه معلش؟ انا مش سامعك.
2: اوكوبيشن ثيرابي.
0: اوكيبيشنال ثيرابي اوكي.
2: والمشكله هي دلوقتي اكتشفنا ان هي عندها فلويد في ودنها.
0: اوكي.
2: فهل الفلويد ده احنا لسه ما عملناش ان احنا نعمل عمليه نحط تيوب وكده، هل الفلويد ده هو اللي مأثر على الكلام وان هي مش ريسبونس لاي حد؟
0: Her child is 20 months old and she's not communicating well, a few vocabularies, and she has probably otitis media with effusion. And they're willing to put a tube. She's asking, could be that fluid in the middle ear, like part of the problem.
1: Yes, definitely. Any time that you're having ear issues with hearing, and there might be that buildup, it can impact their language development because they're not hearing words the same way, and they're also not hearing those speech sounds the same way. So. Typically, in most of our kiddos that have a hearing impairment or hearing loss, we will see a language delay, and therapy is definitely warranted.
0: دينا لو سمعيني زي ما قالت ناريسا تقريبا يعني رقم واحد اللي بنعمله قبل ما نعمل أي حاجة دايما بنعمل اختبار سمع للطفل وأحيانا لو الطفل أكبر شوية بنعمل له اختبار ذكاء بنشوف فكرة التخاطب بتاعه فده مهم جدا إن إحنا رقم واحد بنستبعد أي مشكلة. في الأذن زي ما ناريسا قالت إنه الفلويد اللي موجود أو السائل اللي موجود في الأذن الوسطى ده بيبقى فعلا عامل مشكلة كبيرة حتى لو حطيتي تيوب بعد كده هتشوفي تحسن كبير جدا لأنه ده سبب وجزء كبير جدا من المشكلة وربنا معاها إن شاء الله. So back to number four.
1: Okay.
0: But before, I want to confirm this, before we do anything or speech language pathology or to see anybody, we have to check their ears and rule out any kind of biological problems.
1: Absolutely. Yeah, and sometimes you may take the step to go see the speech pathologist and they'll refer you back to go see an audiologist or an ears, nose, and throat specialist.
0: So, تاني بنوصل المسج دي بشكل قوي جدا، مهم ان احنا نستبعد اي مشكلة في السمع قبل ما نروح أو نبتدي كل الخطوات دي. Okay, now back to the strategies or the treatment.
1: Okay, so other strategies that you can use is to talk about what you're doing throughout the day and use gestures with it. So if you're cooking, you can say, we're going to take the vegetables out of the refrigerator and let's put them on the counter and we're going to reach up high so we can get our big bowl. So you're not expecting your child to use all these words, but you're exposing your child to this variety of language.
0: So explain yourself and explain your daily activities.
1: Yes.
0: To
1: And we tend to get caught up in what we're doing, just kind of go, but it just get you just got to get used to talking aloud all the time.
0: هلخص تاني اللي قلته رقم واحد عشان ده مهم جدا ان انت تتعلم تسمع لاولادك وتتعلم يبقى عندك لغه تخاطب بالعين معاهم ويحس ان انت مركز معاه وبتسمع له. رقم اتنين انه لازم تقيم حوار مع ابنك من اول يوم من اول ما يجي للحياه ابنك او بنتك لازم تبتدي تكلمهم كانهم فاهمين كل اللي انت بتقوله عشان يحسوا انه التخاطب ده شيء مهم. ثالث نقطة وده المهم جدا انه نقرا كتب يوميا. I'm sorry, I'll go back to read the books daily. What kind of books can they read in?
1: So you want to kind of watch your child. You want to read at their level. So if they're two, three words, go a little bit beyond that. See if they can stay engaged. Now, if you see that your child can't stay engaged in those books that have longer sentences or longer passages, that may be because they're not understanding the language. So go back to something that has a lot of pictures, that's rich in colors, that they can still relate to so they can pick up those words.
0: كمان قالت ان احنا نقرا كتب حتى لو لاطفالنا حتى لو هم مش فاهمين ده بس كتب يبقى فيها ملونه فيها صور كتير وتبتدي انت تحكي القصه من نفسك وتعرض طفلك انه تو اكسبوز انه يسمع

0: اللي انت بتقوله. النقطة الخامسة المهمة جدا واللي قالتها انه اشرح نفسك، اشرح كل اللي انت بتعمله لابنك حتى لو انت مش محتاج تعمل ده. يعني مثلا لو ام وابنها سنتين او ثلاثة في البيت عنده تأخر في الكلام، مهم جدا انه الام حتى وهي بتطبخ تشرح هي بتعمل ايه. احنا دلوقتي مثلا هنطلع ده من الثلاجة ونجيب ده من الدولاب ونحطهم على بعض، ودلوقتي احنا بنحاول نعمل الاكلة كذا اللي انت بتحبها. كل ده انا بشرح لابني، بقول له، بعرضه ان هو يسمع كلام كتير. مهم جدا انه زي ما انا قلت الاب والام هم اهم نقطه في علاج الاطفالنا بالذات اللي عندهم تاخر في النطق او الكلام. فمهم جدا انه احنا نشرح دايما بنعمل ايه. وانا بغسل اشرح ان انا بغسل وهنطلع الهدوم اللي مش نظيفه من الدولاب ومش ونغسلها، وانا بطبخ اشرح انا بعمل ايه، وانا بنظف انا بنظف التلفزيون اللي بيجي فيه الافلام اللي انت بتحبها. يعني دايما اشرح نفسي وانا بعمل كل حاجه لانه ده بيخلي الاطفال ينتبهوا. اوكي. Other strategies.
1: So other strategies is to play toys and games with your child. So when you're playing games and with different toys, it's teaching them those early turn-taking skills, which translates later into our conversation skills. We go back and forth and they start to learn that turn-taking is an important part.
0: نقطة كمان مهمة جدا قالتها أنا نسيت أترجمها، إن إحنا دايما نستخدم الإيماءات والإيحاءات مع أولادنا وأنا بتكلم. إذا أنا مثلا حابب أحضنه أو أرفعه أو أشيله، أنا دلوقتي هشيلك وأستخدم أوضح بإيدي إيه اللي بيحصل. نقطة تانية مهمة جدا قالت إن أنا أستخدم اللعب العادية جدا وأشرح لابني إيه الجيمز، ويعني أدخل في أنشطة معاه عشان أخليه يدخل في حوار أو حديث وأشرح كل ده وأنا بلعب مع ابني.
1: And with that said, and with my next strategy, we want to always remember that your motivation is key to developing language. So if your child is not interested in the toy or the game that you've picked out, you need to figure out what it is that's going to motivate them.
0: Make him interested somehow.
1: Make him interested any way you can. So okay. You can sing songs with them, you can do nursery rhymes, you can play finger games like patty cake or peekaboo. And you want them to be engaged, because when they're engaged, that's when they're going to be listening to you and picking up on language the most. And another way to do this is to teach some of those animal or environmental sounds. So, what does the cow say? Okay. Moo. And that helps with those speech production sounds or also. So, picking up on those early sounds as well as language.
0: Okay. الحقيقة قالت كمان من الطرق الفعالة جدا في التعامل مع الموقف ده انه انت دايما تغني مع اولادك، تغني اغاني مختلفة او تلعب معاهم جيمز اللي هو احنا بنلعبها مع كل اطفالنا. وتحاول تعرضهم للكلام ده لأنه ده شيء مهم جدا. قالت كمان أنه من طرق أن أنت تخليهم ينطقوا أسرع أن أنت تستخدم الحيوانات وكل اللي حواليك في البيئة، أن إحنا مثلا العصفورة بتقول إيه أو الكلب بيقول إيه، القطة، الحاجات دي كلها، لأنه ده بيخلي أنه ابنك يجد انجيجد معاك في حوارات وبيتعلم أسرع يمكن عن طريق الصوت أو الأغاني أسرع من أي حد تاني. What else? Other strategies?
1: And finally, in this piece, before we get into the specific strategies you might see your speech pathologist use, I just want to say, don't insist that your child say every word correctly. You want them to continue to be motivated to communicate, so you don't want to insist on them using language if they're not ready, and you don't want to be correcting them all the time. Instead, take a step back if they say something that's wrong and just repeat it and be a good model and so they can hear that.
0: So basically take the pressure off them.
1: Exactly.
0: So don't force them to do.
1: Yeah, don't put the pressure on them when they're trying.
0: Especially sometimes the whole entire family, 4 or 5 people, they're waiting for him or her to say something and that puts up a lot of pressure.
1: Exactly.
0: الحقيقة آخر نقطة في الطرق العلاج، ودي من أهم النقط اللي أنا بشوف إنه كتير مننا كعائلات بتتعامل معها غلط. قالت ما تحطش ابنك تحت ضغط، يعني ما تقولش حاجة وتصر إن هو لازم ينطقها وتقعد مستنيها. وخصوصا أنا عارف إنه العائلات عندنا الأب والأم أحيانا وتيتا وجد والجيران والحاجات اللطيفة دي بيقعدوا كلهم قدام الطفل ومستنيين وينطق ويقعدوا كلهم يقولوا الكلام ومستنيين ينطق نفس الكلام تاني باك. ما تحطش الطفل تحت الضغط ده. لو الطفل مش عارف ينطق او مش عارف يقول اتس اوكي، اتحرك ونبتدي نلاقي كلمه تانيه، نبتدي نلاقي طرق حوار تانيه. انما عشان 4 أو 5 يقعدوا قدام الطفل متنحين قدامه مستنيين ان هو ينطق الكلمه اللي لسه متقاله، وعشان اول ما ينطق نصها ولا حاجه يقعدوا يسقفوا، ده بيحط ضغط كتير جدا على اطفالنا. مهم

0: مهم جدا ان احنا نشيل الضغط ده من عليهم عشان يتصرفوا بحريه اكبر. لو مش عارف ينطق دلوقتي اتس اوكي، هنحاول مره تانية وقت تاني، بس مش لازم كل الناس تبقى مستنيه قاعده مستنيه ان الطفل ده ينطق وكل واحد يقول نفس الكلمه تاني، لانه ده بيخليه ان هو عليه ضغط كبير ومستني كل الناس دي ان هو ينطق، فده مش مفروض نحط الضغط ده على اطفالنا. دي الطرق اللي ممكن تستخدم من الأب والأم في البيت. دلوقتي هنروح لنقطة إزاي أخصائي التخاطب بيقدر يتعامل مع ده وإيه الطرق اللي بيستخدمها. Now that's the family role, the dad and mom role. How the speech pathologists are dealing with the kids in those situations, like what you guys are doing basically.
1: So here's some other strategies we might use that, like we said, you should be engaged in therapy, you should sit in sessions, and then you can carry these over at home. So one of them we use is called the plus one routine. So it's, the goal is to increase your child's utterance, so what they're using. So what if your child says dog, you get repeat back and you add on one more word, and you can really put an emphasis on that word you're adding. So big dog, so they hear it back, but you're not going to anticipate that they're repeating you right away.
0: Right. الحقيقة قالت من الرقم، من الحاجات اللي بيستخدمها الأخصائيين التخاطب هي بيسموها قاعدة زائد واحد، وهي basically إنه لما الطفل مثلا بيقدر يقول كلب يقولوا كلب كبير، دايما بيضيفوا كلمة للكلمة بتاع الطفل مش متوقع، قالت إنه الطفل يقولها تاني، ولكن بيبقى أخصائي التخاطب عارف إيه الكلام اللي هيقدر يضيفه وإيه الكلمة الزيادة اللي هيقدر يضيفها. وحتى ممكن نستخدم ده في البيوت، إذا نقدر نعمل ده، إذا ابني بيقول مثلا كلمة وردة بس فأقول له لأ وردة حلوة، وتاني ما حطش البريشر عليه إنه لازم ينطقها، ولكن دايما كل كلمة أضيف له كلمة قصادها بحيث إن أنا أوسع مفرداته. What other strategies that he uses?
1: So the next strategy we call the 3-to-1 rule. As adults and parents in the environment, we tend to ask so many questions, and we're just trying to see kind of where they're at. But we want to switch, so for every question we ask, we're making 3 comments. Because questions can often make your child feel overwhelmed if they don't have that language or the response for it. So an example here is if you're say, playing with Play-Doh at home, right? You can say, let's make a snake. What color should it be? So you can ask them an open-ended question where they do have to give you something back. We want red. Then you want to make sure you have 2 more comments. Oh, I made a very long snake. That was a great job. Yeah. So decrease those questions. And if they can't answer the question, that open-ended question, give them choices. Do you want red or do you want blue?
0: So basically switch the questions to conversations.
1: Exactly.
0: Okay. قالت كمان من الحاجات المهمة جدا اللي نقدر نستخدمها بدل ما تركز على فكرة ان انت يعني تسأل أطفالك أسئلة ومتوقع ان هم يجاوبوها متخيل ان هو ده الحوار، لا، انا ادخل في الحوار وأقلل عدد الأسئلة خالص. قالت من الحاجات المهمة جدا اللي نقدر نستخدمها البلاي دو او اللي بنسميه التين الصلصال. تين الصلصال قالت مهم جدا في مساعدة الأطفال، تقدر تجيب التين الصلصال وتلعب وتعمل منه أشكال مختلفة، وبدل ما تسأله أنت عايز تعمل إيه اشرح، قول له مثلا إحنا هنبني عربية كبيرة ولونها كذا والله لونها جميل. حول فكرة أن أنت قاعد تسأل طفلك أنت عايز تعمل إيه بده وبده وبده إلى أنه conversations، إلى حوار مع طفلك. إحنا هناخد ده وهنعمل دي وشكلها حلو واللون ده. فركز ان انت بدل ما تقعد تسأل ابنك او بنتك اسئله، ركز ان انت تنتقل لفكره الحوار معاه. Do we have any other strategies?
1: Yeah, another strategy we can use is communicative temptations. So the goal of this is to motivate your child to want to speak or to speak with you. So an example of this might be handing them a jar of bubbles that's closed and then waiting to see what they do. If they're not speaking to you yet, they may just hand it to you and they're engaging with you when you can provide that language. Oh, let's open the bubble jar. Or it gives them that opportunity to say, I need help to open this.
0: We have some questions on Facebook before I translate this. First of all, they talk about the bilingual parents.
1: Okay.
0: If let's say we're speaking Arabic in American society, would that affect the process of?
1: No, you might see them meeting milestones a little bit later, but that's normal. And there might be sometimes a little bit more of a silent period when they're hearing both the languages. But as speech pathologists, we 100% encourage bilingual families. What you want to do is from birth, if you have the opportunity, if you have exposure to both English and the other language, speak them equally 50% of the time and get them exposed.

هي هتبقى حلقة مهمة، هنكمل زي ما أنا قلت الكلام عن مشاكل اللغة والتخاطب ومرض التوحد. بشكركم لحسن التفاعل الرائع جدا، اعتذار سريع واجب، الأسبوع اللي فات كنا مقصرين في الرد على الأسئلة الكتير اللي جات لنا على الفيسبوك، إنما هرجع للفيسبوك ونبتدي نجاوب كل الأسئلة اللي فاتتنا. بشكركم لحسن الاستماع والتفاعل، ونشوفكم في حلقة جديدة والأسبوع الجاي من وايت كود.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكارما المختلفة بجميع برامجها على أبل تي في فيرجن 4 أو أعلى. لتثبيت الكارما تي في أب على أبل تي في، اذهب إلى أب ستور، استخدم قائمة سيرش للبحث عن الكارما تي في لايف، اضغط انستول للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما تي في لايف أب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده إحنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان

في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، إحنا هنا علشانك.

0: مساء الخير والبركة، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة جميلة من برنامج ليك تسبحنا. مبسوط جدا جدا أنه أكون مع حضراتكم، أنا وإخواتي الغاليين أخويا بهجت وأخويا صامويل. لينا فترة مش عارفين نتجمع مع بعض من الخدمة والسفر والمؤتمرات والبرة وجوه.
1: شكرا رب،
0: بس احنا مبسوطين نكون معاكم. أهلا بيك أخويا بهجت.
1: أهلا بيك. موسم صيف مزدحم بس في بركه، ونشكر رب ان احنا رجعنا نتقابل تاني.
0: نشكر الله. اهلا اخويا صامويل.
2: اهلا بيك يا اخويا مايكل، وانا فرحان عشان احنا الثلاثه بعد غيبه طويله يعني نتجمع وكمان مع المشاهدين.
0: نشكر الله. احنا النهارده كمان ما كناش هنعرف نتجمع، بس نشكر الله يعني على اخر لحظه عرفنا نكون موجودين معاكم. وبنعمه الله احنا كل اول شهر بنكون معاكم الجمعه الاولى من اول شهر احنا الثلاثه في حلقه بنكون بننتظر فيها بركة قوية من الرب لنفسنا احنا اولا، وزي ما بقول دايما المروي هو ايضا يروى. احنا اول ناس بنحس بالبركة الحقيقية من الرب، وواثقين ان البركة دي كمان بتفيض على حضراتكم. برحب بكل اخواتي الغاليين العازفين والمرنمات المباركين، مبسوطين كلنا ان احنا نكون معاكم النهاردة علشان نتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا ونرنم فيه. الموضوع ده اتكتب فيه ترانيم كتيرة قوي، واتكلم فيه اباء كتير قوي وقصوص كتير قوي وخدام كتير قوي وكارزين كتير قوي. بس احنا النهارده هنكون واقفين عند نقطه مهمه جدا، وانا اعتبرها جوهريه في فكره الحلقه النهارده. عنوان حلقتنا: توبه حقيقيه ام مزيفه؟ الترانيم اللي اتكتبت عن التوبه يعني لو حبيت أعدها وأحصرها صعب جدا إني أقول عدد، لأنه كتير قوي ترانيم التوبة، بما فيهم الترانيم اللي اتكتبت في الكتاب المقدس. اللي أنا هبتدي بترنيمة من ترنيمات التوبة الأشهر اللي ما زالت تردد لغاية النهاردة في كنيستنا، والترنيمة دي اللي قالها داود النبي، مرورا كمان بالكلام اللي اتكتب في عصور كتيرة وترنيمات كتيرة، منها ترنيمات اترجمت على أماكن كتير جدا ولغات كتير جدا، ترنيم شهيرة جدا زي كما أنا وليس لي عذر لديك، وصولا بالترنيمات الحديثة اللي موجودة في زماننا ده، ترنيمات كتير للتوبة. وإحنا هنرنم النهاردة ترنيم توبة، وهنكون بناخد حاجات قديمة وجديدة كمان معاكم. لكن

اللي هنقف عنده النهاردة واللي أخويا بهجت وأخويا صامول هيكونوا بيركزوا عليه كويس قوي النهاردة، هل التوبة دي حقيقية أم توبة مزيفة؟ وده هيكون محور كلامنا ومحور ترنيماتنا. عشان كده النهاردة أشجعك جدا تركز معانا في كل حاجة ربنا هيكلمك فيها، لأن بالتأكيد ربنا هيوصل ليك صوت خاص النهاردة. حابب أقرأ معاكم جزء من الكتاب، زي ما قلت الترنيمة الأشهر والصلوة الأشهر اللي كتبها داود النبي في مزمور 51 بعد ما وقع الوقعة بتاعته الشهيرة ورجع بقلب مكسور وندمان وتايب لربنا. قال له من بداية المزمور: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما. عايز أروح لعدد 10، الصلاة اللي احنا دايما بنصليها من قلوبنا، وانا صلاتي النهاردة واحنا بنستمع للحلقة دي سواء كان لترنيمات او لتعليقات او لآيات او لطلبات حتى اللي هتشاركونا بيها من خلال تليفوناتكم او مشاركاتكم، اصلي ان احنا نقول للرب الكلام ده. يقول في عدد 10: قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون. من قلبي النهاردة، من قبل ما ابتدي كلامي مع إخواتي وحواري، من قلبي صلاتي أنه ربنا يكون بيتلامس مع أعماق قلوبنا، فيكون بيشتغل فينا، فيشيل القلب اللي مليان بالنجاسة والقلب الحجري ويحط فينا قلبا نقيا. تعالوا نبتدي بالترنيمة اللي جاية دي واحنا بنهيئ قلوبنا قبل ما هنبتدي حوارنا الشيق جدا النهاردة، واسمع صوت الرب ليك. يعني الترنيمة دي مش كلامي أنا للرب، لكن كلام الرب ليا، وهو بيقول لي أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك. وأنا كمان من خلال الترنيمة دي يمكن كمان هروح لأخويا صامول في كلام مهم قوي مرتبط بالفكرة دي بتاعت الترنيمة دي، أثق أنه هيكون بيكلمني أنا أول الناس، لأن الكلام بتاع ترنيمة أنا اللي عارف أعمالك ده يخصنا بطريقة غير عادية. يلا اسمع ورنم معانا الترنيمة اللي جاية.

0: توبة حقيقية أم مزيفة؟ عايز أسأل أخويا بهجت، وإحنا بنبتدي الحلقة وإحنا بنبتدي نبص على الفكرة أساساً من بره كده، هل في توبة مزيفة؟ يعني أصل إحنا أول ما بنقول توبة يعني مفروض إنها توبة حقيقية، هل فعلاً في توبة مزيفة؟
1: طبعا في توبه مزيفه، يعني كل حاجه حقيقيه فيها حاجه مش حقيقيه. يقول لك ده مسيحي وده مسيحي حقيقي، ده ايمان بس اي كلام، ده ايمان بجد. ففي توبه وفي توبه حقيقيه، اكيد لازم نصدق ده. كلمه توبه في اليوناني ميتانيو او ميتانويا، اللي هي بالقبطي مطانيا، اللي هي متاخده من ميتانويا. ميتانويا يعني لف وارجع،
0: تغيير اتجاه.
1: تغيير كانت في العهد القديم تغيير في الفكر، وفي العهد الجديد تغيير في الاتجاه. في الحالتين بيحصل تغيير. فالتوبة المزيفة أنا ما حصلش تغيير ببساطة شديدة. وفي الكتاب المقدس ناس، أنا دورت في الكتاب المقدس لقيت إن ثلاثة على الأقل قالوا أخطأت وما تغيروش.
0: مين؟
1: فرعون مرتين يقول لموسى شعب إسرائيل أنا أخطأت وما تغيرش. وشاول الملك مرتين، مرة لصموئيل الملك لما قرب ذبايح وهو المفروض إنه ملك مش كاهن، المفروض ما يقدمش. وسأل صموئيل طب أصل أنت تأخرت عليا فاضطريت الشعب هياكلوني، فأنا اخطات بس اكرمني قدام الشعب وكده، اي كلام يعني. ومره ثانيه قال لداود لما كان بيلف ورا داود عايز يقبض عليه، وداود قال له طب انا عملت لما قطع حته من الجوبه بتاعته في صمويل الاول 26، وقال له طب انا عملت لك ايه يا جلاله الملك، انت من مسيح الله وانا غلبان، انا عملت لك حاجه، ليه بتطاردني، ليه انت عايز تقتلني؟ قال له اخطات يا ابني داود اخطات. طبعا هو كل مرات دي بيقول غلطت، وهو اصلا مش عايز يتوب. والمره الاخيره اللي انا طلعتها يهوذا سلم الرب يسوع المسيح وراح لرؤساء الكهنه قال لهم اخطات، استلمت دما بريئا. طب ما تتوب عن غلطتك وتصلح اللي عملاه. راح رمى الفضه في الهيكل وراح خنق نفسه وموت نفسه ومات. فالثلاثه دول قالوا غلط لكن ما تغيرش.
0: الكلام اللي انت بتقوله ده خطير جدا، لانه يمكن حد بيشوفنا النهارده بيقول طب انا قلت انا قد اخطات، وياما رحت الكنيسه وصليت واعترفت بخطيتي، بس واضح انه في حاجات ما عملهاش. يعني انا وانت بتقول فكره يهوذا مثلا، ناس كتير بتسال طب يهوذا قال قد اخطات ورجع الفضه، ايه اللي كان المفروض يعمله علشان التوبه تكون حقيقيه؟
1: كان المفروض يعمله انه يصلح الغلطه. ما هو تغيير الاتجاه او المطانيه دي او الميتانويا دي انك انت تلف وترجع تاني. يعني انت قطعت مشوار غلط، لف ودور وارجع صلح الغلط اللي عملته. كان يقدر يعمل كده، يقدر يروح ويعترف ان هو عمل حاجه غلط، كان يروح للرب يسوع شخصيا
0: بالظبط،
1: كان يروح لهم مش يقول لهم انا سلمت دم بريء، انا لازم اصلح غلطتي ولازم تيجوا معايا، ويروح يشتكي للدوله الرومانيه ان في شخص بريء وهيموت وهكذا. يقدر يعمل حاجه على الاقل، يروح لربنا.

0: له اعمل ايه علشان اتغير،
1: بالظبط
0: لكن ما عملش ولا حاجه صح.
1: بالظبط. هو يعني انا شايف كمان من اهم النقط اللي انت قلتها انه يروح للرب يسوع نفسه، وده الفرق اللي كان بينه وبين بطرس. يعني بطرس رجع، يعني هو كان قريب من الرب، والرب لما بص له ندم وتاب وبكى بكاء مرا لانه كان قريب من الرب. لكن يهوذا حاول انه يكون بيتوب بس بعيد عن الرب مع نفسه، فالنهايه انه مضى وشنق نفسه.
0: بالظبط. مع ان الندمه دي في اللغه اليونانيه برضو مكتوب ميتانويا برضو
1: تاب.
0: بس مش كل الميتانويا حقيقيه زي ما حضرتك بتقول، لا فيها منها مزيف.
1: اخويا صامويل، يعني تضيف ايه في الحته دي؟ انا بعد كده عايز اروح معاك، انا اللي عارف اعمالك لان ده كلام مهم جدا النهارده، بس تضيف لنا ايه في الفكره دي، توبه حقيقيه ام توبه مزيفه؟
2: يعني هاخد من كلام اخويا بهجت كمان التوقيت مهم جدا جدا. يعني بفتكر القصه اللي حكاها الرب يسوع المسيح لكل المجد لما قال عن لعاذر البلايا اللي قالوا الكتاب لقبه لعاذر البلايا اللي كان عند باب الغني في لوقا 9، وبعد كده الاثنين ماتوا في نفس اليوم. الموت ما فرقش ما بين غني ولا فقير، ما فرقش ما بين اللي جوه القصر او اللي بره القصر، اللي بياكل اكل كتير او اللي مش لاقي ياكل. الموت خد الاثنين في نفس الوقت. يمكن اللي جوه القصر كتبوا له نعي طويل عريض في الجرايد وقال انتقل الى رحمه الله تعالى، او انتقل الى احضان السماء، وهو ولا انتقل الى احضان السماء ولا اي حاجه. لكن يا عيني الفقير ده ما لقيش حد حتى يدفنه. لما هما الاثنين رفعوا عينيهم، واحد رفع عينيه رأى لقي نفسه في حضن ابراهيم، والثاني رفع عينيه في الجحيم لقي وهو في الجحيم وقعد يصرخ. التوقيت مهم يا اخويا مايك. بطرس ده الفرق بين بطرس على فكره ويهوذا. هو يهوذا ما كانش محتاج انه يرجع للناس الرومان، كان محتاج يرجع للمسيح يقول له انا اخطأت يا رب، زي ما عمل بطرس بالظبط. بالظبط كان محتاج يروح للرب يسوع. التوقيت في وقت للتوبة على فكرة. عشان كده الكتاب يقول ايه؟ انه الان وقت مقبول، انها ساعة الان، ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. ليه ربط التوبة بالتوقيت؟ لانه انا مش ضامن عمري يا اخويا مايكل. فاوقات كتيرة بتبقى توبة مزيفة لي، انا واقف رايح الكنيسة، رايح الكنيسة تعمل ايه؟ رايح الكنيسة صلي، ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك حسبك. يا حبيبي انت بتصلي بجد؟ مرة عملوا مشهد تمثيلي فواحد بيصلي بيقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، راح ربنا يعني كأنه ربنا بيرد عليه قال له ايوه اعترف بخطيئتك، راح اترعب خاف، هو مش مصدق انه ربنا بيجاوبه. فساعات كتير بتبقى التوبه مزيفه لي، ان انا اتعودت اصلي صلوات اتلو صلوات، وانا فعلا ما عنديش قرار زي ما كان بيقول بهجت، انا ما عنديش قرار حقيقي في قلبي ان انا اترك، ان انا اسيب، ان انا ارجع للمسيح.
1: انا بس عايز علشان اكون بوضح دي قدام المشاهدين، انه تقصد انه التوقيت انه يكون بسرعه وانا هنا على الارض، لان بالزبط. مفيش امل بعد الموت.
2: بالظبط، لاني انا مش ضامن عمري.
1: بالظبط كده. بالظبط. وحتى هقف عند الكلمه اللي استخدمتها في الاول، البلايا. يعني الرب حب حتى يعني يقول وهو بيربط بيربط اسم لعازر لما ربطه بالبلايا، هو عايز يقول له انه الغني استوفى خيراته واجره على هنا على الارض، وانت استوفيت برضه البلايا، انت خدت يعني نصيبك بما يكفي من البلايا. لكن الحلو انه اللي خد حتى نصيب من البلايا زي ما بيقول اخويا صامويل، لكنه عرف يقتنص. فاكرين زي اللص كده اللي يقدر انه بسرعه يقتنص ويفتدي الفرصه دي، ما تضيعش الوقت. التوقيت مهم قوي في التوبه. رنم الكلام اللي جاي دوت معانا وانت بتقول للرب انا جاي لك تايب يا رب، انا جاي لك بقلب من كل قلبي وبكل ما عندي، بقول لك اسمعني وتوبني وغيرني.

0: طيب ناخد تليفون. مساء الخير والبركة، مين معانا؟
1: ألو،
0: مساء الخير، أهلا أخت سيلة.
1: سلم المسيح معك أخي الحبيب
0: أهلا بيكي، اتفضلي.
1: ومع أخي بهجت وصمول
2: أهلا بيكي.
1: وإخواتي العزيزين والكرام، وما تخافش اللي جمعوا الله لا يفرقكم إنسان.
0: أمين. هو ده بيتكلم عن الزوج والزوجة، بس هناخدها يعني مجملا على اللي حضرتك عايزة تقولي.
1: لا تنفع لليتيم.
0: طيب أمين أمين، اتفضلي اتفضلي.
1: ما يعرف الإنسان إلا نفس الإنسان نفسه ويتم نفسه، وطبعا الله تبارك اسمه فاحص القلوب والكلى، عارف الأول. ناخد مثالين، في أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس، بس عشان الوقت ناخد الفريد والعطشان. الاثنين دخلوا الكنيسة، واحد دان واحد بيدين الآخر. الآخر، فواحد طلع متبرر والثاني طلع مدان. ناخد في اثنين اتقابلوا مع السيد المسيح، المرأة الخاطئة وفي بيت برضه الفريسي.

0: سمعين.
1: المتعالي كان عايز يدخل الى بيت السيد المسيح، ولدرجه ان بيت السيد نفسه قال لو كان هذا نبي لعلم من هي هذه المراه وما حالها انها خاطئه. يعني دان السيد ودان المراه، اما المراه فكتبت كل احنا عارفين الطيب قدام رجليه، وعارفين المثل اللي قاله السيد المسيح.

0: روحية جميلة وربنا يبارك حالك.
1: أمين. شكرا جدا أخت سيلة، أتفق مع حضرتك تماما، والأمثلة اللي ذكرتيها أمثلة رائعة، لأنه من الظاهر اللي يبص لسمعان مثلا والمرأة الخاطئة دي يشوف أنه الاتنين شكلهم كويسين، ده بالعكس ممكن الناس تقول ده سمعان راجل زي الفل لأنه عازم الرب في بيته، لكن الحقيقة الخفية اللي داخل القلب لا يعلمها إلا الإنسان والرب نفسه. علشان كده النهاردة رسالة من كل قلوبنا أنا وإخواتي بهجة وصامويل، من فضلك افحص نفسك صح النهاردة قدام الرب علشان توبتك تكون توبة حقيقية. حرام عليك نفسك إنك تكون عمرك بيضيع منك وإنت مش واخد بالك إن التوبة مزيفة منظر بس من بره، بنروح الكنيسة بنمارس الطقوس بنعمل حاجات كتيرة قوي، لكن الحقيقة الدفينة في فساد وضياع جوه قلوبنا. عشان كده انا عايز اسال اخويا صامويل بالارتباط بقى، انا اللي عارف اعمالك، بالارتباط بجمله رهيبه كانت في الترنيمه اللي فاتت والخدمه اخدها ستاره، هل اخويا صامويل التوبه اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، احنا بنتكلم عن ناس بقى عارف بلغه العالم يعني حشاش وبتاع علاقات وزنا، ولا ممكن حد يكون شكله في وسط كنسي مسيحي زي حتى الامثله اللي جابتها الاخت سيلة
2: بالظبط،
1: او حتى في الخدمه
2: بالظبط
1: ويكون محتاج يتوب؟
2: وده الكلام اللي قاله المسيح ليه كل المجد في رؤيا 2 لما كان بيكلم ملاك الكنيسه، قال ملاك الكنيسه اي خادم الكنيسه، يعني ده ابسط تفسير علشان الناس تبقى فاهمه الكلام، فهو بيكلم خادم الكنيسه بتاع أفسس، فبيقول له أنا عارف أعمالك وصبرك وأنك احتملت من الأشرار وأنك أنت احتملت الذين قالوا، وقعد يعدد له حاجات كتيرة، قال له أنا عارف كل الكلام ده وتعبت وصبرت وكل ده، بس أنا لي عليك شيء، أنك تركت محبتك الأولى. وبعد كده يجيب له بقى أصل الموضوع،
1: أذكر
2: اذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى. واضح انه الملاك الخادم بتاع الكنيسه دي سقط، وكان سقوطه محتاج الى توبه حقيقيه، عشان كده قال له كل الحاجات اللي انت بتعملها دي انا اوير بيها، انا عارفها كويس قوي، ربنا عارف كل حاجه احنا بنعملها كخدام. بس زمان الرب قال صموئيل الكلام ده لما كان بيختار ملك لبني إسرائيل، قال له أنا بشوف القلب مش ببص بنظرة العينين بتاعت الناس، أنا بشوف من جوه مش بشوف من بره. امتحان الدوافع، امتحان النفس ليا كخادم، احنا كمخدومين ما كناش بنعيش حياة توبة حقيقية، اللي احنا بنخدمهم مستحيل نأثر فيهم ومستحيل ياخدوا قرارات بالتوبة، هيبقى الموضوع ده صعب إذا ما كنتش أنا كخادم فعلا عايش حياة التوبة، الحياة التوبة الحقيقية اللي فيها أنا أذكر من أين سقطت
1: وأتوب. أمين أمين، ده كلام يعني عملي حقيقي إحنا محتاجينه. يعني أنا بحط نفسي أول واحد، يعني حتى من مش هتكلم حتى عن إخواتي بهجة وصامويل، لكن أنا أول واحد محتاج أتعلم أني أقول له دايما اختبرني يا الله وأعرف قلبي، امتحني وأعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل اهدني طريقا أبديا. يبتدي المزمور ده في مزمور 139 وهو بيقول يا رب قد اختبرتني وعرفتني، ويكمل في نهاية المزمور ويقول له كمان اختبرني يا الله. احنا محتاجين نتغسل كل يوم، لأنه في حاجات بتدخل في حياتنا كتير حتى في الوسط الخدمي والكنسي، وممكن تخلينا ننسى نفسنا ونقع في امور تبعدنا عن حياه التوبه الحقيقيه. هاخد تليفون وبعد كده هنرنم ترنيمه مع بعض. الو، مساء الخير والبركه.
3: مساء الخير يا دكتور مايكل.
1: مساء الخير اخ وديع، ازاي حضرتك؟
3: ازيك؟ انتم ثلاث كسوس عظماء محترمين، وسامحوني اقول لكم أن الحبل المسموس لا ينقطع.
1: أمين.
3: يعني أنتوا الثلاثي الملح. أخويا الدكتور مايكل، أخويا الدكتور بهجة المنياوي، أخويا الباشمهندس صامويل، الرب يبارك حياتكم جميعا.
1: أمين.
3: حبيبي الغالي، أنتوا بتتكلموا في موضوع الموضوع

0: الرخيص كان مصروف فورا. ليه؟ سامحنا يا ابوي، امتلأت الكنائس مصلين، امتلأت الكنائس مترددين، امتلأت الكنائس مشاهدين، لكن غير مؤمنين حقيقيين. في ذكر الاعمال اصح 8 يقول: وسيمون ايضا نفسه أعمى، ولما اعتمد كان الناس في لوبس شاف قوات العجائب اللي عملها بطرس، كان خذوا الدراهم وادوني الموهبة. قال له بطرس: لا، ليس قلبك سليم امام الرب، تكون فضتك وذهبك ومعك لا. طب الكتاب بيقول اللي امن واعتمد خالص، سيمون معناه السامع او معناه سمعان، صرم عن سماع الحق الكتابي وهو ان يتوب ويسلم قلبه للرب.
1: امين يا خواديع. نموذج روعه، يعني المثال اللي جابه مثال قوي جدا، يعني متفق مع الكلام اللي انت كنت بتقوله يا اخويا صامول. يعني مثال لحد شكله من بره كده كانه امن واعتمد وكده، بس في الحقيقه هو كان مش تايب وكان داخل الموضوع لمصالح شخصيه.
2: بالظبط.
1: هل عندكم اي تعقيب على الفكره الجميله دي قبل ما نرنم؟
3: كان عايز غرض، ليه غرض، عايز حاجه مش توبه خالصه. هو عاوز حاجة وبيستخدم التوبة وسيلة ليها، مش التوبة هي الغرض اللي هو عاوز يوصل بيه انه يبقى مع ربنا في علاقة حقيقية.
1: فدي مش توبة.
3: أكيد مش توبة.
1: مش توبة. مش توبة. لو من قلبك النهاردة نفسك تعيش بجد توبة حقيقية، رنم معانا الكلام اللي جاي ده وأنت بتقول للرب: أبي ضللت حين تركت دفء الأمان في حضنك. وكمان بعد شوية لو عندكم طلبات صلاة لحد عايزين نصلي من أجله الرب يلمس قلبه ويتوب، لو عندك مشاركة باختبار حصل معاك وربنا توبك وغيرك، أو لو مرة من المرات وانت بتشوفنا في البرنامج ربنا لمس قلبك فاتغيرت، ودي هتبقى حاجة مشجعة جدا لينا، شاركونا بالتليفونات في الوقت الجاي. أو لو عندك استفسار أو نفسك تصلي النهاردة إنك تتوب وتبتدي بداية جديدة مع ربنا، كل ده احنا هنستقبل تليفوناتكم. شاركونا بتليفوناتكم، أرقام التليفونات موجودة على الشاشة قدام حضراتكم دلوقت، شاركونا وإحنا منتظرين أن نستمتع مع بعض بصلوات حقيقية فيها الرب يغير قلوبنا ويتوبنا توبة حقيقية. رنم معنا الكلام اللي جاي.

0: ناخد تليفون معانا أيمن من المنيا. مساء الخير والبركة أخونا أيمن.
1: يا بنور تلاحين، ازي حضرتك يا دكتور؟
0: أهلا بحضرتك أخ أيمن.
1: سلام ونعم لحضرتك ولكل الحبايب اللي موجودين من اول الشاشه.
0: أهلا بيك، أنت بتليفونك مشرفنا، اتفضل مشاركتك.
1: أنا بس كنت عايز أسألك يا دكتور بأن التوبة الحقيقية يبقى ليها دليل، ودليلها الثمر اللي بينتج عن التوبة. لكن لو نفكر مع بعضنا، الشخص ربنا يسأل يكون المال لما راحوا غصب من بعيد عن سينا، ولما جه حد عندها وما لقاش فيها ثمر فلعنها.
0: ايوه
1: لكن التوبه الحقيقيه بينتج عنها ثمر، وهو شخص ربنا استفاد من ثمارهم
0: تعرفونه.
1: تعرفونهم. فدليل التوبه الحقيقيه اللي بيبقى ليها ثمر، وثمر واضح وباين. دي المشاركه. لكن استاذنك ليا طلب الطلب،
0: اتفضل.
1: رجايه ومش عارف، محتاج طلب الطلب.
0: امين، نصلي من اجلك يا اخونا ايمن، الرب يمد ايده بلمسه شفاء لرجليك في اسم الرب يسوع. امين. ده الكلام اللي كنت عايز اسالك اخويا بهجت فيه. يعني الفرق بقى واحنا بنتكلم بشكل عملي في التوبه الحقيقيه والتوبه المزيفه والثمر اللي بيبان هنا، يعني عايزين ناخد حته عمليه بقى في الجزء ده.
2: التفريق الواضح للاثنين انا حطيته في 4 نقط.
0: اتفضل.
2: انت حزين ليه؟ عايز ايه؟ وايه النتيجه؟ ولغايه امتى؟
0: حلو، مره تاني.
2: انت حزين ليه؟
0: انت حزين ليه؟
2: وبعدين عايز ايه؟
0: وانت عايز ايه؟
2: وبعدين ايه النتيجه بتاعت ده؟
0: وايه النتيجه؟
2: ولغايه امتى؟
0: ولغايه امتى؟
2: انت حزين ليه؟ في واحد حزين على اللي خسره. على ماضيه مش على اللي جاي. ده بنسميه ندم، الندم للماضي، التوبة للبكرة. فأنت حزين ليه؟ حزين على على على خسائر خسرتها. أصل اتورطت وخسرت فلوس، فهو حزين على الفلوس اللي خسرها، مش حزين عشان عايز يرجع لربنا، فأنت حزين ليه؟ وعايز إيه؟ اللي مش بيتوب توبة حقيقية، عايز يتخلص من نتائج غلطته. مش عايز ربنا. فأنت عايز إيه؟ عايز ما أخسرش. فبروح لربنا عشان ما اخسرش. برضه الغرض مين؟ انا الغرض. دي مش توبه حقيقيه لان متمركزه حوالين نفسي. طيب وايه النتيجه؟ النتيجه ان انا ابقى بخير. لا، النتيجه ان انا اعيش مع ربنا استمتع بيه. طب ولغايه امتى؟ التوبه المزيفه مؤقته، يعني تتاثر ودموعك تنزل وتاني يوم تبقى زي ما انت، لكن التوبه الحقيقيه مستمره للنهايه.
0: حلو قوي، حلو قوي. يعني مره تاني نقولهم،
2: انت حزين ليه؟
0: انت حزين ليه؟ فلو حزين على اللي فات،
2: على
0: بس
2: نفسك، على روحك، على خسايرك، انت بتركز على نفسك. ولا حزين لانك انت بعيد عن ربنا.
0: لكن الحزن ينشئ توبه، دي لقدام، علشان ابص لقدام.
2: ده الفرق بين الندم بتاع الماضي والتوبه بتاعت بكره.
0: طيب وتاني حاجه،
2: عايز ايه؟
0: عايز ايه؟
2: التوبه المزيفه عايز يتخلص من المشاكل اللي حصلت له بسبب غلطاته.
0: لكن التوبه الحقيقيه
2: عايز يرتبط بربنا،
0: عايز ارجع للرب. حلو قوي. طيب وتالت
2: حاجه، النتيجه
0: النتيجه
2: انا عايز النتيجه ان انا ابقى بخير،

0: ما يحصليش مشاكل، برضو بركز على نفسي، ولا عاوز ابقى في علاقه مع ربنا علشان استمتع بالحياه معاه؟
1: حلو قوي.
0: ولغايه امتى؟
1: ولغايه امتى؟
0: التوبه المزيفه مؤقته ما بتكملش، بس يزول المؤثر تزول التوبه، فدي مش توبه
1: روعه
0: حقيقية.
1: روعه روعه، نقط رائعه جدا. ده اختبار بسيط تسال نفسك بيه على فكره، يعني لو انت عايز تعرف انت تايب توبه حقيقيه ولا مزيفه ومحتار، اسال نفسك. مختصر الكلام اللي كان بيقوله اخويا بهجت، انه لو التوبه مش حقيقيه ومزيفه هتبقى باصص تحت رجليك او باصص لورا، لو توبة حقيقية هتبقى باصص لقدام وعايز تكمل صح مع ربنا. وده خلي بالك يوديني لسؤال انا هسأله لاخويا صمول بس بعد ما نرنم الترنيمة اللي جاية، عن الفرق بين الوقفة اللي بقفها توبة الحياة وحياة التوبة. وده طبعا ده موضوع مهم جدا لازم ناخد بالنا منه، الفرق بين توبة الحياة وحياة التوبة دي، هتوضح لك اكتر الكلام اللي كان بيقوله اخويا بهجت. بس تعالى في الاول نرنم واحنا بنقول للرب افتقدني يا رب، يا رب انا عايز منك زيارة النهاردة حقيقية تغير فيها حياتي وتغير قلبي بتوبة حقيقية.

0: أمين. طيب تعالوا ناخد تليفون. مساء الخير والبركة، مين معانا؟ الأخ
1: مرقص
0: مرقص.
1: مرقس.
0: أهلا أخ مرقص، اتفضل.
1: الرب يبارككم ويزيد خير.
0: أمين.
1: أنا مبسوط إن أنا شايف ثلاثة الفتية في وقت واحد،
0: فأتون
1: ثلاثة
0: النار.
1: مرنمين من المكتب.
0: الرب يباركك، احنا مبسوطين. اتفضل يا اخي مرقص.
1: أنا عندي طلب الصلاة لاثنين، معلش، واحد وقع من على سلم حوالي 5 متر، صار له النص الشمال ما بيتحركش خالص، واسمه بولس محارب،
0: امين
1: واخويا جرجس مهدي،
0: امين.
1: برضه شكله نزيف، هو عنده النص الشمال برضه ما بيتحركش، بس الحمد لله مع الصلاة ربنا بدأ.
0: امين، هنحطهم قدام الرب. احنا النهارده عايزين نصلي من اجل التليفونات دي اللي جات لنا، من اجل لمسه شفاء ليهم في اسم الرب يسوع. امين. اخويا صامويل، الفرق بين حياه التوبه وتوبه الحياه.
2: توبه الحياه تتبعها حياه التوبه. ما ينفعش اقول انا عايش حياه التوبه من غير ما انا اكون خدت خطوه حقيقيه ووقفت وقفة في يوم من الأيام وقلت الكلمات اللي قالها داود في مزمور 51: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. وقدام ما أنا صليت الصلوة دي بصدق وخدت قرار حقيقي بالرجوع عن كل خطايا أنا بعيش فيها، وقدمت توبة وسمعت في قلبي وفي ذهني وفي كياني مغفورة لك خطاياك، دي توبة الحياة. أما حياة التوبة، أنا مش معصوم من الخطأ، أنا معرض إن أنا وأنا ماشي في السكة أتشنكل في الحاجات كتيرة وأنا ماشي فيها، فأنا بقع في خطايا، لكن لا أستمر في الخطايا. الذي أخذ حياة خطوة توبة الحياة لا يستمر فيه الخطية، لكنه وقت ما بيقع في الخطية بيقوم، زي كاتب السفر حجي أصحاح 7 وعدد 8 يقول: لا تشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة فالرب نوري. فبيقول هنا إن سقطت، لكن أنا مش أنا ساقط ومستمر في السقوط، لا، ده أنا إن سقطت. فأنا جيت في وقت من الأوقات تبت وقدمت توبة حقيقية من قلبي فتركت، والمسيح غير حياتي. فالتوبة، حياة التوبة بعيشها إلى اليوم اللي فيه أنا أروح إلى المسيح، أو المسيح يجي مرة تاني تنتهي وتنتهي حياتي وتنتهي كل شيء هنا على الأرض. أنا عايز أقول كمان أن توبة الحياة أهم خطوة في حياتي لازم أخدها، لأني أرجع مرة تاني للكلام اللي أنا قلته، أني لأني أنا مش ضامن عمري، لأن أنا مش عارف هعيش قد إيه، لأني أنا أحلى حياة لما أعيش للمسيح، المسيح إدانا حياته، علشان كده أنا محتاج أرجع بتوبة لي، ولو سقطت أقوم والمسيح ياخد بإيدي مرة تاني.
0: ده كلام رائع جدا. خلي بالك من الكلام دوت، أنه في مرة من المرات ممكن تقف وقفة مع نفسك بتوبة الحياة، انك تصلي ايا كانت الطريقه اللي انت بتصلي بيها للتوبه، فممكن يكون ده في يوم كرازي، في مؤتمر كرازي، في الكنيسه وانت بتحضر الكنيسه، بتحضر القداس، وراح الروح القدس لمس قلبك فانت صرخت اللهم ارحمني انا الخاطي بشكل او باخر، صليتها باي شكل، بشكل ايات انت حافظها، بشكل انت بتقوله ببساطه من قلبك وانت ندمان على

خطيتك ومن قلبك بتوبة حقيقية عايز تبتدي مع ربنا، كان دي توبة الحياة. لكن مهم جدا ان زي ما كان اخويا صامويل بيقول وكرر الكلمة دي، الاستمرارية. حياة التوبة تضمن الاستمرارية. يوحنا الرسول لما كتب في يوحنا الأولى أصحاح 1 عدد 8، إن قلنا إنه ليس فينا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إحنا مين قال إن إحنا وإحنا مؤمنين ممكن ما نقعش؟ لا، ممكن نقع، لكن بعدها على طول يقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ده الوضع اللي ربنا عايزك تعيشه النهاردة، إنك تكمل معاه بتوبة الحياة، تكمل معاه. ولو وقعت زي ما كان أخويا صامويل بيقول، إذا سقطت أقوم لا تشمتي بي عدوتي، أنا هقوم مرة تاني. وده الكلام اللي هيرنم بيه أخويا بهجت في الترنيمة اللي جاية، ما تذكر وتفكر كده وتقول وقعت منين، وفكر أنت إيه اللي وقعك وإيه اللي خلاك تقع في الغلطة دي علشان تكمل في حياة التوبة. قوم مرة تاني وكمل بتوبة حقيقية علشان النهاردة يكون الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام عملي وحقيقي في حياتك، تعيش حياة توبة حقيقية.

0: ناخد تليفون بنت الرب من مصر، اتفضلي. اتفضلي حضرتك على الهوا.
1: ألو،
0: مساء الخير
1: ألو،
0: والبركة،
1: مساء الخير.
0: أهلا بيكي.
1: عايزة تلبس صلاة لمريم بنتي،
0: أمين. علشان
1: عندها
0: شفا.
1: ورم في المخ
0: أمين.
1: ودكاترة

0: هي ملهاش علاج.
1: امين امين. اللي ما فيش ليه علاج عند
0: هي عندها
1: الطب.
0: 30 ونص موت.
1: اه اتفضلي كملي اتفضلي.
0: ورحت تاني بعد 3 سنين.
1: امين امين يا بنت الرب.
0: تلبس طلعه.
1: امين. اطمنك بحاجه، انه اللي ما فيش ليه علاج عند البشر احنا بنكلم الطبيب العظيم الخالق اللي ليه السلطان والسياده على الاجساد، وليه السلطان والسياده على الطبيعه، وليه السلطان والسياده على المرض، اللي يقول فيكون ويامر فيصير، اللي يقول كلمه فيبرا الغلام. وهنحط بنتك في اسم الرب يسوع، يمد ايده والرب يسوع يلمسها لمسه شفاه. امين. اشكرك اخويا بهجت. عايزين الوقت الجاي بقى واحنا بنوجه المشاهد للتوبه الحقيقيه، عايزين نعرف كيف اتوب توبه حقيقيه. يلا بشكل عملي، زي ما انت برضو عملت لنا تمييز جميل بين التوبه الحقيقيه والتوبه المزيفه، كلم المشاهد كده بشكل عملي وكتابي ازاي النهارده يمشي معاك الخطوات دي علشان يتوب توبه حقيقيه.
2: البروسيس نفسها، التوبه نفسها، العمليه دي حاجه الهيه. روح الله بيجي لقلب الانسان، زي ما كان زمان روح الله بيرف على وش الميه عشان يلاقي مقر لنفسه يسكن فيه، وما لقاش لما كانت الارض كلها غرقانه، لكن بعد فتره بقى في موضع قدم لربنا. هي دي ببساطه. هو ايه يعني اتوب؟ يعني ربنا يجي ويروح يسكن في حياتي، يغيرها. لما ربنا يجي بيوضب وينظف. كانت الارض خربه وخاليه وعلى وجه الغمر ظلمه، وروح الله بيعرف، لكن قال الله ليكن نور فكان نور، ولقي الله لنفسه مكان في قلبي. يعني اعملها ازاي دي ببساطه؟ اول حاجه قبل ما اعملها، انا محتاج ولا لا؟ يعني هل انا عايز اتوب فعلا؟ بس مش عشان عندي مشاكل وديون عايز اخلص منها. احنا قلنا دي توبه بتاعت مصالح، دي مش حقيقيه. التوبه الحقيقيه، يا رب انا عشت اللي فات من العمر من غيرك، اللي جاي عايز اعيشه معاك. طب اعمل ايه؟ اعمل اي حاجه، ادي له فرصه ندخل في حياتك. عايز تصلي صلي، عايز تقولها في ترنيمه قولها في ترنيمه، عايز تفتح الانجيل وتقرا فيه وتشوف ربنا بيقول ايه قول. مش مهم تعمل ايه بالظبط، المهم انت عايز ولا لا. لو انت عندك رغبه يبقى الله ما عندوش مانع ابدا ان ندخل في حياتك. افتح قلبك ليه، قول له يا رب انا جاهز، انا سهل، انا لين، انا مش هزرجن معاك زي زمان. مش هقول انا بتاع ربنا وبروح الكنيسه وفي وانا اقل من بتوع ربنا في ايه، بتوع الكنايس دول كلهم مش عارف ايه وايه، وانا زي الفل، انا بدفع عشور وبتاع الكلام ده. الحبشتكنات دي بتاعت الناس اللي مش عايزه تتوب. الناس اللي عايزه تتوب ما بتردش، ما بتجاوبش، تقفل بقها وتفتح قلبها تقول يا رب تعالى لحياتي، انا فعلا تعبان. صحيح انا بحصد نتائج غلطي من ديون، من خساير، من ادمان، من نجاسه، من بيت اتبهدل، من مراتي سابت البيت، من عيالي مش عارف اربيهم وهيضيعوا زيي. ايوه دي نتائج حقيقيه للي انت كنت عايش فيه، بس مش بس ده هو اللي يخليك ترجع لربنا. ترجع لربنا، ربنا عايزك وانت عايزه. ما تعرفش تعيش حياتك من غير ربنا، مش عشان ظروفك تبقى حلوه بس، لكن عشان ابديتك كمان تبقى حلوه، عشان حاضرك يبقى حلو. لو انت محتاج لربنا ببساطه قول يا رب انا محتاجك. في ناس تابت ودموعها على خدها، في ناس تابت وهي بتقول صلوات، في ناس تابت طلعت في الكنيسه لقدام وركعت عند الصليب وقالت له يا رب ماليش غيرك، محتاجك. تعمل ايه؟ اعمل اي حاجه، مش مهم، ربنا ما يفرقش معاه شكلك، يفرق معاه قلبك. هل بتتوب توبه حقيقيه ولا لا؟ طب بعد ما صليت لربنا ايه اللي المفروض يحصل؟ قرب من ربنا، كلمته. الناس اللي بيحبوا ربنا قرب منهم. ابعد عن كل اللي بيربطك بالماضي وبزمان، الحاجات اللي ربطاك زي العصفور اللي بيربطوه بخيط عشان يشدوه وقت ما يحبوا. اقطع الخيط وانطلق في الحياه مع ربنا، قرب من الناس بتوع ربنا، من الكنيسه، من المؤمنين، اقرا الانجيل كل يوم، هتلاقي حياتك بتكبر في حياه التوبه اللي كان بيقول عنها اخويا صمت.
1: طيب انا عايز يعني اعمل نور على حته مهمه في الحته دي. ينفع او تقول ايه لحد التوبه بتاعته بالشكل اللي انا هقوله لك ده؟ هو حد مثلا واقع في خطيه معينه، عاده معينه مستمر فيها، مش عارف يتوب عنها، فالتوبه بتاعته تبقى بالشكل ده. يا رب توبني عن الموضوع ده، يا رب خليني اسيب الموضوع ده، يا رب خليني ما اعملش الخطيه دي مره تاني. تقول ايه لواحد ده شكل توبته؟ لان انا عارف انه احنا بنقول الكلام ده، انا متاكد ان في ناس بتسمعنا دلوقت هو ده اللي عمله، انه جه ويقف قدام يا رب توبني عن الخطيه يا رب. عارف انت بنقف في كده، يا رب توبني مش عايز ارجع لها تاني يا رب، ويرجع يعملها تاني.
2: فهمتك، عايز تدخلنا في الحته العمليه اللي تخلينا في المنطقه النظيفه.

0: بس مرة تالتة بنقول انه مش عشان في مشكلة حصلالي فانا بتوب. المشكلة ان في التوبة ان الناس عايزة فاهم ان ربنا ده بتاع كل الحاجات الحلوة، فهيبعت لي فلوس بقى وبتوع ربنا هيدوني فسدد ديوني واتحط في جو جميل ليقولوا ترانيم. الفكرة دي مغلوطة. الله مش عاوز التوبة عشان يحل لي مشاكلي. هي مشكلتي الأساسية في الخطية، في الحياة البعد عن ربنا. فدي حياة التوبة، ودي توبة الحياة. هي فكرة مش توبة عن حاجة معينة، توبة عن البعد عن الله.
1: أنا أقصد كمان يعني وأنا بقول توبني يا رب، هل ربنا هو اللي هيجي يشيل الخطية دي من حياتي، ولا أنا اللي المفروض أعمل حاجة؟
0: ما هي دي الفكرة بقى، إنه أنا محتاج خطوات عملية أعيشها. يعني اللي أنا بقى عليه ما تذكر ودور وقعت منين؟ إيه اللي بيوديني للمنطقة الغلط؟ في خطوات بمشيها، أنا مش محتاج أمشيها أصلاً. ففي مسؤولية عليا؟ طبعاً في مسؤولية عليا. أنا محتاج للناس بتوع ربنا ينصحوني، اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، صلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. يعني في دور للناس اللي حواليا، أنا محتاج للناس بتوع ربنا ياخدوا بإيدي، يتابعوني بالتليفون، عملت إيه النهاردة؟ أخبارك إيه؟ محتاج أرجع أقرأ الإنجيل تاني وكلمة ربنا تغسلني، محتاج أشوف إن لطف الله وإمهاله وطول أناته إنما يقتدك إلى التوبة، الله مش عايز يزعل مني، الله بيحبني. كل الحاجات دي جميلة، بس قبل ما أعمل كل الحاجات الحلوة أنا عايز أتوب ليه؟ لأن كنا بنقول من شوية في ناس بتتوب عشان الخطية دي واجعاها، عندها أزمة في الحتة دي. لا، أنا بتوب عشان الحياة مع الله جميلة ونظيفة ومليانة بالقداسة.
1: أمين. طيب هاخد تليفون نرنم، وبعد كده عايز أرجع لأخويا صامول في حاجات مهمة مرتبطة بالتوبة، وإيه الحاجات اللي من الكتاب تشجعني وتزقني وتديني يقين ان انا مقبول لما اتوب. هاخد التليفون دوت، وانا عارف ان معانا كذا تليفون، هاخد التليفون ده وبعد كده خليكم معانا، هستقبل باقي التليفونات بعد الترنيمه. مساء الخير والبركه.
2: مساء الخير يا ابويا.
1: اهلا، مين معانا؟
2: انا دكتور من العزه.
1: اهلا بيك، اهلا بيك يا بنت الرب، اتفضلي.
2: ازيك يا دكتور مايك؟
1: اشكر الله.
2: انا مش شفتك في الكنيسه بتاعت الكنيسه فادي.
1: اهلا بيك، اهلا بيك.
2: اهلا بيك. عايزه كنت تنصاله بنتي وانت قاعدين اسبوع والعيد في الحضانه وتعبان وحالتها النفسيه تعبان.
1: الرب يكمل
2: يعني معك. عنده واحد مع الطلبه الثاني، معلش
1: معلش
2: الكبير والثاني صغيرين يعني
1: حالتهم. عيد الطلبه الثانيه معلش. اتفضلي.
2: بس انا يعني الكبير 41 سنه مش متفق في الجواز وحتى مصيبه كده
1: ارتباط.
2: امين امين. طوال ومتفق يعني كده، والصغير من حالته تعبانه من حاله الشغل، نفسيته من الشغل تعبانه.
1: امين يا بنت الرب. امين. المهم كمان، وده الاهم، يكونوا ملك للرب، يكونوا تايبين توبه حقيقيه، هتلاقي كل الامور اللي في حياتهم دي هتتظبط في اسم الرب يسوع. احنا كمان هنصلي بصوره خاصه من اجل بنتك والطفل اللي اتولد، رب يكمل معاهم بكل سلام وامان، يفرحك بيهم ويفرحك بكل اولادك في اسم الرب يسوع. تعالوا نرنم ونقول له يا رب احنا جايين نتواضع قدامك وبنعلن توبه حقيقيه، تعالى يا رب وسطينا واسمع يا رب لينا.

0: ناخد تليفون وهرجع بسرعة للكلام مع أخويا صامويل. مساء الخير والبركة. أهلا، مين معانا؟
1: نرمين مع حضرتك.
0: أهلا أهلا أخت نرمين، اتفضلي.
1: ربنا يبارككم على البرنامج، أنا بتابعه كتير وبرجع خالص بكل حلقة بتعملوها، وبظن الكلام يوصل لناس كتير
0: آمين
1: ويثبت قلوبنا ونعمل بيه.
0: آمين.
1: كان عندي بس يعني بشجع أي حد بنظر البيئة أو مرض صعب. كان عندي أنوثة بقالها سنة ونص، يعني عندها سنة ونص، كانت مولودة قبل ميعادها وكانت تعبانة وحاجة بتحضنها أعداد التنفس الصناعي، وكانت حالتها متدهورة خالص، بس ربنا شفاها وعاش طبيعية جدا.
0: نشكر الله.
1: ونعمة ربنا ما احتاجتش لأي علاجات، فبشجع الناس بجد من الله إله حقيقي صالح بكل ظروفنا وكل بيئتنا، ويقدر يقودنا الموجب فيه إلى وقت ما خسر فيه. فبشجع كل متابعين وبرحب بكل ضيوفك وكل ربنا ربنا مباركين، وصلي يعني ان ربنا يتدخل في كل الصعوبات اللي بنمر بيها. ونفسي بس بطلع اكل ابني زكريا، عندي 4 سنين ونص بس كلامه مش كتير يعني، بس انا بجي ذات ربنا على انواع الموجوده، ربي يكمل معاها. شكرا خالص لحضرتكم.
0: امين، الرب يباركك. يعني تليفون مشجع، واشجعكم انه لينا اله حي حقيقي يقدر يغير الواقع في اسم الرب يسوع. التليفون الجاي انا هاخد تليفون تاني، وده هعتبره اخر تليفون لان بعد كده هنرنم كام ترنيمه وعايزين نختم حلقتنا، فانا هاخد التليفون الاخير ده من المنيا تقريبا. الو، مساء الخير والبركه.
2: الو،
0: الاخت ايمان. اهلا بيك، اتفضلي.
2: ايوه، اهلا. عايزه تلبس صلاه لبنتي.
0: امين، من اجل ايه؟
2: بنت معمول لها عمولات وماشيه دي لها 14 ومش عارفه فين.
0: امين.
2: وكل ما ترن علينا تقول لنا دي هي ومش لنا دي، لها 23 سنه ومعها واد وبنت.
0: يا رب
2: وانا مش عارفه فين، وعايزه تلبس صلاه.

0: امين امين، نحطها قدام
1: يا رب.
0: الرب.
1: كل اللي كل اللي صادق عايزه مؤذن نستنى واحنا واقفين في ربنا.
0: امين. وكمان كل المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقت، اتحدوا مع الاخت ايمان ان الرب يرجع بنتها ليها ويرد قلب بنتها، ودي الطلبه الاهم، ان احنا نصلي ان ربنا يتوب قلبها وحياتها ترجع مره تاني للرب. فلما ترجع للرب وتتوب وتعيش توبه حقيقيه، هترجع كمان للبيت وللاسره. هنشاركك الصلاه يا اخت ايمان في اسم الرب يسوع. امين. احنا عندنا حاجات كتير قوي، يعني طلبات ما بين امراض واحتياجات شخصيه واحتياجات لتوبه في البيوت، هنصلي من اجل دوت علشان كمان نلحق يعني نقول الافكار اللي لو على قلبنا. احنا الوقت طبعا بيجري، فانا حابب انه كمان الوقت اللي جاي اخويا صامويل، المشاركه اللي جايه لخص فيها كل اللي جوه قلبك من اجل المشاهدين، وكمان اخويا بهجت يعمل كده.
2: اتفضل. بسرعه عايز اقول ان التوبه تتبعها ترك. لما الرب ليه كل المجد اتقابل مع السامرية في يوحنا 4، يقول الكتاب انها تركت جارتها وراحت تذيع بشارتها وتقول انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت، لعل هذا هو المسيح. فالتغيير تبعه ترك. يقول الكتاب عن لاوي اللي هو متى ترك مكان الجباية القديم اللي كان قاعد عنده، كان مفروض ده مصدر رزقه، بس هو حس ان مكان الجباية ده هياخده لورا، فيقول ترك مكان الجباية وتابع يسوع. التوبة تتبعها ترك، التوبة تتبعها قرار. لما الابن الضال في لوقا 15 يقول الكتاب رجع الى نفسه، وفي الاصل رجع الى عقله، يقول اقوم وارجع الى ابي واقول له يا ابي اخطأت الى السماء. فالتوبة تتبعها قرار، والقرار يتبعه ضمانات عظيمة جدا من المسيح. فيقول رقد إليه أبوه ووقع على عنقه
0: وقبله.
2: وقبله. فأول حاجة باخدها من التوبة ألاقي المسيح يحضنني ويطبطب عليا ويشفيني ويمسح دموعي. وبعد كده يقول احضروا لها الحلة الأولى، يلبسني. وانا خاطئ، انا عريان. الخطيه مش بس عرتنا وعرتنا، خلتنا عره. يعني ايه؟ يعني اهانتنا، عار الشعوب مش المرض، لا حاشا، عار الشعوب هو الخطيه. فالخطيه عرتنا وعرتنا، خلتنا عره بين قدام الناس تهين الانسان. اكتر حاجه تهين الانسان عار الشعوب هي الخطية. مش فرح قال له احضروا الحلة الأولى والبسوه. فأنا المسيح لبسني إيه؟ مش لبسني حلة الأولى، ألبسني ثياب الخلاص وكساني. قال إيه؟ احضروا هاتوا خاتم ولبسوه في إيده. إيه ده الخاتم ده؟ السلطان. المسيح أول ما رجع لبطوبة يديني سلطان عشان الحاجة اللي ما كنتش قادر أتخلص منها. واحد مدمن لي 25 سنة تخلص من مخدرات إزاي؟ واحد بيدخن ليه 30 سنة يعمل ليه؟ المسيح يديك سلطان، المسيح يديك سلطة وقوة وقدرة على انك تتبطل كل خطية. وايه كمان؟ قال احضروا هاتوا العجل المسمن لنفرح، تفرح السماء بخاطي واحد يتوب. في فرح في السماء. ايوه صدقني، يوم ما انت ترجع وتتوب يحصل فرح. فهي اعظم ضمانات لما ارجع واخد قرار واترك واتوب للرب يسوع.
0: امين امين. اخويا بهجت،
3: التوبة هي رغبة الله لحياتي. لما الناس تدرك ده هتعرف ربنا عايز مني ايه. عايزني اتوب. الله عاوز كده، وانا ما اقدرش ارفض لربنا طلب، لان هو خلقني وعارف احتياجي. بس التوبة هي ناحية الصليب. مش التوبة عن حاجات بعملها وبروح للصليب، بروح لمحبة الله اللي بانت بالصليب. عشان كده عند الصليب انا راجع لك تقبلني وتقول لي بحبك، تعالجني وترد لي نفسي. أنا مش محتاج أصلح نفسي عشان أتوب، أنا محتاج أتوب علشان أتصلح. ففي ناس عايزة تروح الكنيسة، بقى هنبتدي من هنا ورايح ندفع بقى عشور ونبقى كويسين ونبطل حاجات وحشة. مش كده، أنا برجع أتوب والله زي ما كنا بنسمع دلوقتي بيديني القدرة إن أنا أقدر أعيش صح.
0: أمين أمين. تعالوا نرنم ونقول للرب دخلت ثعالب لحياتي. يمكن في حاجات دخلت ولخبطت حياتي فخلتني أرجع عن حياة التوبة، لكن مرة تاني أنا ناوي بجد من كل قلبي وبإصرار واستمرارية أكمل في توبة حقيقية. رنم معانا الكلام اللي جاي.

0: أخويا بهجت، هستأذنك تصلي لنا من أجل طلبات الصلاة اللي جات لنا.
1: يا رب في عالم الخطية شوهته وشوشته، الأرض خربة وخالية، كل حاجة فيها متلخبطة، والناس تعبت، نتائج الخطية مرة من فقر ومن مرض. احنا بنصلي انك ترحم حبايبك دول يا رب، اللي صلوا لأجل عيالهم الصغيرين اللي في عندهم حاجات مستعصية، واللي صلوا عشان عيالهم الكبار اللي مش راجعين لبيوتهم ومش عارفين يلاقوا للحياة معنى وقيمة وطعم، واللي صلوا لأجل حبايبهم اللي اتكسروا وقعوا من أماكن بعيدة صعبة وعلاجهم صعب، واللي صلوا لأجل أنفسهم أو طلبوا إن احنا نصلي لأجل أنفسهم وعندهم ثقة فيك إنك تشفي وإنك ترجع يا رب. أنت بتحب الإنسان يا رب وبتحب سلامه، تحب الإنسان يرجع ليك ويشفى من داء الخطية وتكون أبديته ونهايته سعيدة، لكن كمان بتحب الإنسان يكون حتى على الأرض سعيد. أنت بتحب المخلوقات اللي خلقتها، تحب لها إنها الخير، تحب لها إنها تكون في سلام، تحب لها إنها تعيش حياة حلوة. تعالى وتمجد برغم كل ظروف صعبة من السياسة ومن الاقتصاد ومن

0: الحياة الاجتماعية، من الأشرار المحيطين بحبايبك في كل مكان. تعال وتمجد يا رب، اعلن عن نفسك، رجع السلام للبيوت، رجع الفرح للقلوب، رجع العشم في شخصك والارتماء على شخصك والاتكال عليك للأرواح، للبشر اللي نفسهم يلاقوا حاجة حلوة يتبسطوا بيها، يتبسطوا بيك ويتبسطوا بالرجوع ليك يا رب. انت بتحب الناس ترجع لك. تعال واعلن عن نفسك، اللي بيشوفونا واللي بيشوفوا اي برامج على التلفزيون، اللي بيفكروا في حياتهم وفي مستقبلهم وفي ابديتهم، تعال واعلن عن نفسك ليهم يا رب، في حلم، في رؤية، في موقف، في ظروف حصلت، في حد فقدوه، في حد تخلى عنهم، في اي ظروف تخليهم يلتفتوا للحقيقة ويرجعوا ليك يا رب. نبه الناس ليك في آخر أيام لينا على الأرض. فوق الناس يا رب، ورجع الناس لحياة التوبة من جديد يا رب. وتمجد مع أخواتي اللي طلبوا صلوات واللي مطلبوش، لكن عندهم مشاكل وحاجات بتنزل دموعهم وبتقلق نومهم وتخليهم مش عارفين يكملوا الحياة والعيشة. تعالى واعلن عن حضورك في حياتهم، ورجع لهم الأفراح من جديد. ثقتنا في شخصك بلا حدود يا رب. فتمجد، وخلينا نستقبل تليفونات في الأسابيع اللي جاية تشجعنا بأنك سمعت صلواتنا وأنك تغيرت حال بيوت وحال قلوب وحال ناس كتير محتاجة لشخصك. نثق أنك بتسمع وتستجيب لينا. آمين
1: آمين آمين. لو عايز النهاردة الكلام دوت يترجم في حياتك بشكل واضح وصحيح وحقيقي، توبة حقيقية يعني تروح عند الصليب، توبة حقيقية يعني تعرف أنه مفيش حل لمشكلتك ومشكلتي من الخطية غير أني أروح للي دفع المشكلة دي، وهناك عند الصليب أبتدي بداية جديدة مع ربنا، أرمي كل حاجة بتبعدني عنه وبتخليني مش عارف أعيش حياة التوبة، وأخد قرار حقيقي. مش كفاية الدموع، مش كفاية المشاعر، لكن زي ما كنا بنسمع النهاردة في الحلقة، لازم أخد خطوات عملية وأسيب الخطية اللي ربطاني ومخلياني بعيد عن ربنا، وأخد خطوة عملية إرادية من نفسي أني هكمل معاه وهعيش معاه، وبكل ما عندي هعيش حياة التوبة. وفي حياة التوبة أنا هعيش قريب منه، بخليه يغسلني كل يوم وينقيني كل يوم، فأعيش لشخصه أفضل وأفضل، أبعد عن أي مسببات تخليني أرجع للخطية، وأقرب من كلمة الله، وأقرب من ناس مؤمنين يرفعوني ويشدوني لقدام. ببساطة في الدقيقة دي، هي دي حياة التوبة. لو أنت عايز توبتك تكون توبة حقيقية، أنا واثق أنه النهاردة ربنا كلمك بحاجة شخصية. وصلاتي أنا وأخويا بهجت وأخويا صامويل وكل إخواتي الغاليين المرنمات والعازفين وكل اللي ورا الكاميرات، أنه يكون ربنا تلامس مع قلبك بلمسة حقيقية في هذا المساء. شكرا لمتابعتكم لينا، شكرا لكل حبايبنا اللي شاركوا النهاردة في الحلقة، شكرا أخويا بهجت وأخويا صامويل. وتعالوا نختم بالكلمات اللي جاية، وبنقول له بنشكرك من أجل كلمتك اللي فتحت عينينا وعرفتنا إزاي لينا نعمة في عين الإله، وتقدر تغير في حياتنا وتخلينا نتوب توبة حقيقية.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي اشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيى المسيح فيك.

الرب يسوع وكان يعلم في أحد المجامع في السبت، يوم سبت. وإذا امرأة كان بها روح ضعف 18 سنة، أنا عايزكم تركزوا على فكرة 18 سنة، وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة، فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة إنك محلولة من ضعفك. وأنا بصلي من كل قلبي الرب يعطينا قوة خاصة وسلطان خاص جميعنا أخوة وأخوات، إنه نقدر نحل الناس من ضعفاتهم ومن ظروفهم. أحيانا كتير بنحكي كتير كلام بس ما فيش قوة، ما في دعم إلهي، لأنه يمكن الرب مش راضي أو ربما يكون في أسباب أخرى. فالرب يعطينا نعمة باسم المسيح، لأنه لما الرب أرسل التلاميذ أرسلهم بسلطان، أعطاهم سلطان، قالوا نذهبوا كرزوا طبعا، بس اشفوا مرضى، أخرجوا شياطين، أقيموا موتى، وطبعا نادوا بأنه ملكوت السماء قد اقترب. فنحن محتاجين أنه الرب يعطينا هذا الدعم الدائم حتى نقدر نريح الناس، لأنه أحيانا كثير منحكي منحس ما فيش هالروح النشيط العامل من خلال كلامنا، لأنه ربما نحن محتاجين أيضا أنه الرب يحلنا من بعض الضعفات. الرب يعطينا نعمة باسم المسيح. بيقول: ألا يا امرأة إنك محلولة من ضعفك. دعاها من وسط الجمع وقربت لقدام الظاهر ووضع عليها يديه، ففي الحال استقامت، انتصبت، استقامت ومجدت الله. اللي بيقول لي أنا مؤمن وأنا أنا أنا أنا، بس لما بتشوفه بتلاقيه بعده منحني تحت عبء الخطية وأثقال الخطية، بتشك أنه يكون أخذ خلاص اختبار الخلاص، لأنه اللي شفاء المسيح من خطاياه، مش بس عم بحكي عن الشفاء الجسدي، شوف هي من خطاياه وأثامه، هو إنسان استقام وصار مستقيم، صار يمشي عدل، ما فيش التواءات، ما فيش بين الكلمة والكلمة احتيالات أو كذب أو سرقة أو أو أو شغلات. فالرب يعطينا نعمة باسم المسيح، اللي بيقول أنه أنا مخلص ينتبه على كل كلمة بيقولها، على كل موقف بيعمله، على كل خطية بده يقترفها، لأنه المسيح دفع دمه على الصليب لحتى يحررنا. فإذا نحن بدنا نرجع نضل عايشين بالماضي، معناها في خطر أنه يكون هذا الإنسان مش بيختبر خلاص المسيح. أنا بقول يمكن بعض المؤمنين شافوا آخرين بالضعف، بحياة ضعيفة روحيا يعني، شافوها افتكروا أنه هذا شيء طبيعي، أنه ممكن تكون مخلص تكون مؤمن بس بذات الوقت بتقدر تعيش بالشرور من حين لآخر إذا اضطريت. ما في عند أحبائنا الإسلام في شيء اسمه التقية، نحن لا، المؤمن ما عندوش التقية بقى، خلص دغري، إذا بده يكذب دغري يعني، ما فيش إلى حلول إذا جاز تعبير. واضح أنه هو إنسان عنده التواءات ولازم يعيش حياة مستقيمة حتى الرب يباركه، ومثل ما هو الرب حله من ضعفه يقدر يحل الآخرين بسلطان ابن الله الحي. فبيقول الوحي المقدس: فرئيس المجمع وهو مغتاظ لأن يسوع أبرأ في السبت قال للجمع: هي 6 أيام ينبغي فيها العمل. حافظ كتابه. ففي هذه ائتوا واستشفوا وليس في يوم السبت. وكأنه الرب بده يحرم البركة عن الإنسان إذا كان اليوم السابع، لا، ربنا بده يريح الإنسان في كل وقت. بيقول: فأجابه الرب يسوع طبعا: يا مرائي، يا محتال، يا متلون، يا مرائي، ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره أو حماره من المذود ويمضي به ويسقيه؟ ليش قال له يا مرائي؟ ما هو عم بيحكي كلام صحيح أنه السبت بيستريحه، بلكي غلطان، كان لازم يقول له: لا عفوا يا حضرة الرئيس، رئيس المجمع، أنت غلطان بهذا الموضوع، خليني صحح لك. لا، الرب عرف أنه كذاب، الرب عارف أنه اللي عم بيقوله غلط وكذب،
لو غلطان كان قال له معلش يا حضرة الرئيس انتبه هاي النقطة خليني اصلح لك.

0: صباح الحياة مع القصي الدكتور جون مور.
1: طيب بنعمة الرب رح نقرأ بحسب ما جاء بلوقا الإصحاح الثالث عشر، لوقا الإصحاح الثالث عشر، عن المرأة المنحنية، وخدمتنا بعنوان يا امرأة إنك محلولة من ضعفك. فبيقول الوحي بلوقا 13 عشرة: وكان

0: شوي.
1: لا، قال له أنت مرائي. أحيانا كثير إحنا نختبئ خلف أمور روحية حتى نمرق غايات ومقاصد شخصية. فيا رب ساعدني أنا أول واحد باسم المسيح. يمكن اجت على بالي هلأ قصة شخص من زمان، طبعا مات وراح لعند الرب، بس كانت نهاية حياته مش حلوة. اجى لعنده خادم، وهذا الخادم كان كتير مبارك حسب ما قالوا لي. أنا ما كنتش موجود، أنا قصة قديمة يمكن عم من 70 سنة أو 60 خلينا نقول. فخبروني عنه ناس يعني على الموقف، فدعيوا خادم، والخادم كان كتير مبارك وناجح. فالظاهر الخادم الموجود المحلي امتلأ قلبه شوية غير، ها؟ فبيقول له للخادم اللي جاي، بيقول له أخونا ضب شنتك وارجع على بلادك. وعاملين له برنامج. قال له ليش؟ في شيء يعني؟ قال له لا، صلي والرب يقول لك. شايف شو هالكلمة؟ صلي والرب يقول لك. يا ويلي لما المؤمن بده يستخدم أمور ملتوية تحت اسم الدين والإيمان والروحيات. هالمسكين يقول له بس يا خيي يعني إذا في بليز قل لي كذا. يقول له لا لا، أنت صلي والرب يقول لك. وطرده. راح زعلان يا حرام، وباكي لولا شوي يعني، حزين قلبه مكسور. فسألوا الإخوة، قالوا ما بعرف، قال لي صلي بس ما عمي أنا مش عارف. حكيوا مع الخادم، يا عمي ليش قلت له هيك؟ قال هو بس يصلي بيعرف. والقصة لحد هلأ ما حدا بيعرف، بس هي القصة المنطقية إنه حضرته غار واستخدم الروحيات حتى يوصل للغايات الشخصية. فيا رب احمينا باسم المسيح. هذه المرأة كانت محتاجة لأن الرب يحلها من ضعفها، لكن رئيس المجمع كان الرب محتاج يحله من خطاياه، من التواءاته، كبرياءه. ما عم بيشوف أنه العمل عمل الله، ولما النفوس بتستفيد ولما الناس بتجي للمسيح مش مهم مين اللي كان عم يحكي، مين اللي عم يتصرف، مين اللي عم يخدم. المهم أنه النفوس اللي مات لأجل المسيح تجي للمسيح وتطلع على السماء، مش أحسن ما تنزل على الجحيم ولا كرمال كبريائي أنا بعطل عمل الله. لا، حاشا حاشا. فبيقول الرب يسوع، بيقول قال له هيدي يعني إذا واحد عنده حمار ثور أو حمار بيفكه من المزود وبروح بيمضي، بروح بيخلي بيصعي مي. وبيربط الرب الكلمة مع بعضها وبيقول له وهذه وهي ابنة إبراهيم، يعني أفضل من يعني مش معقول تقيس الإنسان للبهيمة. قال له هيدي أفضل، هيدي إنسان مخلوق على صورة الله ومثاله. وهذه وهي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة، أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ وإذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه، وفرح كل الجمع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منه. أحيانا كتير بدنا ننتبه مين مسؤول بالخدمة، لأنه في ناس كتير بدها تكون مسؤولة بالخدمة بس بداش تخدم إذا جاز تعبير، أو ممكن تكون مسؤولة بالخدمة وتهرب الناس مش تجيب الناس. ممكن يكون واحد مسؤول بالخدمة ويخدم نفسه، كما قال بولس الرسول، قال هؤلاء يخدمون بطونهم لا ربنا يسوع المسيح. فيا رب أنا دائما بصلي أعطيني نعمة وشفافية روحية حتى أحبك وأحب شعبك وأخدمك من كل قلبي، وأيضا اختفي وراء صليبك، لأن الإنسان معرض أنه يكون متكبر ويغار ويحسد ويحس حاله أنه هو مش قد فلان الناجح. أو لا لا، ما تقيس نفسك بالآخرين. أهم شيء اسأل نفسك، هل أنا عم بخدم الخدمة الصحيحة؟ ما في ناس كتير بترمي البرنايطة بالرينج. بتعرف شو الخب ترمي البرنايطة بالرينج؟ يعني أنا برمي برنايطي، بدي يكون أنا واعز، بدي يكون أنا مسؤول، بدي يكون. بس هل أنت الرب اختارك ولا بدك تعيش بالتواءات وتكون مرائي وكذب واحتيال وأنا مسؤول؟ لا لا، رئيس المجمع كذاب. لما شاف عمل الله لازم يمجد الرب. المرة استقامت 18 سنة معروفة، معروفة 18 سنة. ونفس الشيء رؤساء بني إسرائيل لما كان الرب يشفي الناس يقوموا هلا هلا، يقوموا عليه. ليش عم تقوم عليه؟ بالعكس افرحوا انه الرب عم بيحرر، عم بيخلص. ابدا، اقام المسيح لعازر من الموت 4 ايام بالقبر معفن، خلقه من جديد،

قرروا رؤساء الكهنة أنه يقتلوا لعازر لأنه بسببه كانت الناس تذهب وتؤمن بالمسيح. شو هالرؤساء هاي؟ في ناس كتير رعاة، في ناس كتير مسؤولين بالكنائس بدهم طرد، ما عندهم روحيات، ما عندهم أمانة. عشان هيك المسيح لما دخل على هيكل الله طرد الباعة وقلب كراسي باعة الحمام وطرد الصيارف وقال لهم ارفعوا هذه منها هنا، لأنه مكتوب بيتي بيت صلاة، بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. ناس كتير بدها تاخد مسؤوليات بس ما بدها تخدم المسؤوليات، بدها بس تفشخ على الناس. هذا شاف بس شاف المعجزة انزعج، اضطرب قلبه الظاهر أو امتلأ غيرة. ومين في كان بيقول لك لما المسيح قال الكلام أخجل اللي كانوا عم بيعاندوا؟ شو يعني؟ يعني في ناس كتير بتبقى في فلك هذا المسؤول أو هذا الراعي بديرهم مثل ما بده وبيضحك عليهم مثل ما بده مخدوعين. لا، امتحن كل شيء وامتحنوا الأرواح، امتحنوا مواقف المسؤولين، امتحنوا شوف إذا الشخص عايش للرب ولا عايش لا عايش لنفسه. ما في ناس كتير عايشة لنفوسها، في ناس كتير بتفضل يعني مثلا إذا شفت أنه مصلحتي أنا تتعارض مع مصلحة ربنا، لا مصلحتي قبل ربنا، هيدا إيمان؟ لا. إذا شفت أنه قوميتي تتعارض مع إيماني، ها؟ لا بوقف مع قوميتي. ننتبه كيف نكون شفافين جدا جدا في الإيمان ونخدم الرب يسوع المسيح، مش نخدم بطوننا ولا مصالحنا ولا أمورنا الشخصية. أنا في أشياء كتير الرب شايفها وساكت عنها وبيتأنى عليها من محبته ومن رحمته. فيا رب ارحمنا واعطينا نعمة في عينيك. أنا مش عم بحكي مشان هون ككنيسة، أنا عم بحكي لأنه نحن على الكرمة، نحن يعني خدماتنا للكرمة. فأنا بهمني كل كنائس العالم، لأن الكرمة بتغطي كل الأرض، كل كنائس اللي عم تسمعنا ينتبهوا الرعاة، ينتبهوا المسؤولين، ينتبهوا كل من هو متقدم في خدمة، وانتبهوا أنتوا يلي بتسبحوا الرب يبارككم مشكور رب من أجلكم. انسوا نفوسكم، انسوا نفوسكم، انكر نفسك. ها؟ في ترنيمة بتقول شو؟ انكر نفسك؟ لا، فانسى نفسك إذن وفكرن فيه عابدا. يا رب سامحني سامحني سامحني إذا قصرت بأي شيء من هذه اللي عم قولها. ما بدي أحكي شيء يكون عايش شيء، بدنا نعيش اللي منقوله. شوف، ممكن تجي أخت صوتها أحلى من أخت تاني، ليش أنا صوتي مش حلو؟ رب عطى كل واحد الله قسم له موهبة. يمكن واحد تاني واعز أحلى من واعز بطريقة التقديم، يغاروا منه يحاولوا يروحوه. لما يوسف ابن يعقوب أبوه حبه أكثر من إخواته، قرروا يقتلوه يقضوا عليه. ليه؟ بالعكس، بصلي يا رب بارك شعبك، بارك كل مواهب الكنيسة، بارك اسمك يا رب في وسط الكنيسة. أعطينا نعمة يا رب، نعمة الاتضاع، نعمة إنكار النفس. هذا الخادم رئيس مجمع مفروض يكون قلبه مليان عاطفي ومحبة ويشفى على النفوس التعيسة المتألمة. ولك روح حط حالك محلها، مش 18 سنة محل هيدي المرأة المنحنية، مش 18 سنة. ولك إذا بتقعد شهر شهرين ثلاثة بتفقع بالطق. لك حط حالك محل المتألمين، اشعر مع الناس المتألمة، ابكي مع الباكين فرحا مع الفرحين. أحشاء رأفات المسيح، لما المسيح نظر الجموع قلبه تحرك فتحنن، تحنن لما شاف الناس عم تبكي بكي. يا رب اعطينا نعمة في هذه المواضيع. النقطة الثانية بدي أقرأ منها وأتوسع من الموضوعين لأنه في نقطة بدي أخذها. متى 8:1 بيقول ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه قائلا أريد فطهر. وللوقت طهر برصه، فقال له يسوع انظر أن لا تقول لأحد، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة لهم. السؤال اللي بيخطر على اللي خطر على بالي واللي حط الروح القدس على قلبي هذا الموضوع، إنه هذه 18 سنة يا رب انتظرت عليها حتى تحررها. وين أحشاء رأفاتك يا رب؟ ليش انتظرت عليها 18 سنة؟ منحنية مش قادرة تمشي وربطها الشيطان، ليش يا رب؟

يا أحبائي ما بنقدر نلوم ربنا. لما شاف هالمسيح، لما اجت لعند المسيح استفادت ولا ما استفادت؟ طب تعال إلى المسيح. ما مزمور 16 بيقول تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. ناس كتير عندها مصايب، ولو اجوا للمسيح كانوا استفادوا، قاعدين يحلوا مشاكلهم وقضاياهم. وفي ناس ما بدها تتوب بس بدها تستفيد من الله. ما فيك تستغل الله، الله محب بيشرق شمسه على الأشرار وعلى الأبرار. يس، بس بزيت الوقت لما الإنسان بيبقى بعيد بعيد بعيد بضل محجوب، حاجب نفسه عن البركة وعن النور وعن الشفاء وعن النصرة والقوة والتحرير. فهذه 18 سنة لما أتت استفادت، لما نزفت الدم صار 12 سنة تركض وراء الأطباء، صورة للإنسان اللي بيركض وراء حلول بشرية وما بتجي إلى الله. فما أنت عم تسرعي وراء آخر، تعالي إلى المسيح. بقلك لما سمعت بيسوع أتت من ورائه، وهي نازفة الدم نجسة ممنوع تجي بين الشعب بتنجسهم، بس هي استخبت وجاي إجت بين الجمع حتى ما يعرفوا أنه إذا بيعرفوا أنه هي نازفة الدم بيرجموها بيقتلوها، بيقولون أنت نجستينا. وتعرف الإنسان بصير يعمل باشا براس المساكين، ما بيتفهم الوضع أنه الإنسان هيدي يعني مضطرة محتاجة، وبيقول لك أنفقت كل معيشتها على الأطباء ولم تنتفع شيئا بل صارت إلى حال أردأ. فلما سمعت بيسوع أتت من ورائه وقالت بنفسها لو مسست ولو مسست هدب ثوبه شفيت. ولمست الهدب وشفيت. alright. طب في ناس بس تسمع بيسوع بتجي بتستفيد، بس الشخص الذي لا يأتي للمسيح كيف بده يستفيد؟ نفس الشيء. هذا الأبرص جثى للمسيح، جثى قال له إن أردت، أنا بؤمن إنك أنت بتقدر. قال له أريد فطهر. السؤال، أنا مؤمن، كل واحد منا مؤمن، بس أنا يمكن صار لي زمان مريض ومش عم بشفى، ليه؟ هل الرب ما بده؟ لا يريد. طب ليش مطول بالك علي؟ أنا ما بعرف. في أوقات، في توقيت، في ناس تبقى في ضيقات طويلة الأمد، والله قادر يحررها، بس الرب مش عم بيحرر. هل في خطأ بالموضوع؟ ما الرب عم بيقول أنا أريد. والرب لما شاف المرأة دعاها. طب أنت مش شايفني يا رب؟ مش شايف هيدا المريض وهيدا المريض وهيدا المريض وهيدا المريض وهي المريضة وهالمريضة؟ شايف، بس ما هم لازم يجوا لعند المسيح. ليه؟ لأنه أحيانا الضيقات بتقربنا إلى الله، والرب بيقول أضيق على بني إسرائيل، أضيق عليهم لكي يشعروا. ففي ضيقات. طب مرات بيكون واحد متألم بس مش لأجل أنه يشعر. بولس الرسول كان صعب حياته لأنه نظره كان خفيف، يشفي الناس بس هو مش عم يشفى. وليش الرب مش عم يشفيني؟ ليه الرب مش عم يشفيني؟ معش بدي آمن. شو هالإيمان الخنتريشي؟ ربنا منسلم كل أمورنا، سلم للرب طريقك واتكل عليه طبعا وهو يجري. فالرب عارف 18 سنة هذه المرأة منحنية. أنا بقول يمكن لو صرخت إلى الله وصلت وإلى ما هنالك كان يمكن الرب أثر الفترة الزمنية، يمكن ما بعرف. في أمراض ما بموت فيها الواحد بمرضه. أليشع لما مرض بالملوك الثاني 13 بيقول لك ومات أليشع ومرض أليشع ومات بمرضه الذي مرض به. طب ما شافي الرب؟ ليه ما شافي الرب؟ لأنه خلص إجا وقت أليشع، مش لأنه لازم يعني لازم الرب يعاقبه بمرض. لا، الإنسان له نهاية. أليشع خدم تقريبا 63 سنة حسب تقدير علماء اللاهوت، يعني الدعوة اللي دعاه إياها الرب من خلال إيليا النبي 63 سنة تقريبا خدم. فتقريبا بيقولوا البعض كان عمره فوق 90 سنة. خلص 90 سنة بده يمرض، والرب سمح أنه يموت بهذا المرض اللي مرض فيه ويروح. بس هل ربنا بيعطل خدمته؟ لا، الرب دائما يعني بيخلص وبيبارك وبيستخدم. بس في أسباب نحن ما بنعرفها أحيانا الواحد ليش لما بيمرض والرب مش عم يشفيه. في أسباب جوهرية كل واحد منا بيعرف، بس الفكرة وين؟ في أوقات، في توقيت. يعني مثلا لو فكرت بيوسف ابن يعقوب، تعذب الرجال وكان أمين، سيرته حلوة ونزيه ورائع

بركات من أبيه فيما بعد بتكوين 49، بركات شيء رائع رائع، وسماه أبوه قمة نذير إخوته، قمة نذير إخوته. وبيقول لك يوسف غصنه شجرة مثمرة أغصان ارتفعت على حائط. لكن شو المشكلة؟ إنه مرقوا الناس اللي معهم سهام وغيره وغيره، بيقول لك فمررته واضطهدته أرباب السهام، لكن ثبتت بمتانة قوسه من هناك من يدي عزيز يعقوب، من الراعي، من صخر إسرائيل، فأخذ بركات عظيمة. طب يا ربي كل هالبركات اللي أعطيها ليوسف وهالشخص النزيه الشريف الرائع اللي لما زوجة سيده فوطيفار بمصر رفعت عينيها وقالت له تعال واضطجع معي، رفض. كان بيقدر يكون ريس بالبيت بالسر، لكن رفض، قال له كيف بدي أخطئ وأصنع هذا الشر العظيم أمام الرب. طب يا ربي بتخليه يتمرمر، إخواته يبيعوه وكانوا بدون يقتلوه، وبعدين بيدخل على بيت رئيس فوطيفار بينجح، زوجته صارت تخرب له بيته، زوجة فوطيفار خربت له بيته، قالت له اعتدى علي، تحرش فيي. طب يا ربي ما أنا بحبك وأنا شخص بحترمك من كل قلبي، ولو يا رب تيجي بتخلي امرأة كاذبة محتالة شريرة تدمرني، مثل ما هيرودية الشريرة هي وبنتها تسببا بقطع يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان لم يقم بين المولودين من النساء أعظم منه. طب كيف؟ في أشياء أنا ما بعرفها، بس الله عنده خطط لمجد اسمه. الله بيستخدم أواني خاصة محددة لمجد اسمه العظيم. يوسف كان آنية يعني مختارة لخدمة معينة. الرب بيعرف القلوب وبيعرف تصورات القلوب. ما حدش منا يحتال على على على الله، لأنه الله بيعرف الأفكار وبيعرف كل شيء وبيعرف كل تصورات القلوب. يعني شو بتخطط، شو بتبرمج، شو يعني ممكن نتمسكن من الخارج، بس من الداخل نحن وين؟ نحن رعب. لا، طب يا ربي كيف تركته؟ الله بيعرف، عندي عنده توقيت. إذا بنقرأ بمزمور 105 لو سمحت حوالي عدد 16، بيحكي عن يوسف إنه لما جاء الوقت أمر الله فرعون، تقريبا يعني هو فرعون ما سمع أمر إلهي، بس الله سمح فرعون يشوف حلم معين، والرب سمح إنه يوسف بالسجن كان يفهم ويفسر بعض الأحلام. Right. هيدا الشيء خلاه إنه لما فرعون شاف حلم معين واضطرب منه جدا، وقالوا له، قال له ساقي الملك، قال له أنا كنت بالسجن وفي شاب، في ولد وفي غلام عبراني، فسر لي إنك أنت رح تردني إلى مقامي، لأنه غضب عليه فرعون وحطه بالحبس. وفسر للخباز اللي كان يخبز الخبز لفرعون انه هو بده يموت وانا بدي يعني فرعون بده يردني لخدمتي يكون ساقي الملك. قال له هذا الشاب بيعرف، فجابوه. فالرب استخدم اشياء كثيره، فامر ساعتها فرعون انه يجيبوا له هذا الشخص العبراني. من وقتها بهيدي المقابله الرب عمله تاني فرعون. طيب كيف بيقول؟ بيقول لك دعا بالجوع على الأرض. الله دعا بالجوع على الأرض، كسر قوام الخبز كله. عدد 17 بيقول أرسل أمامهم، الله أرسل أمام الشعب القديم يعني بني يعقوب ويعقوب وولاده، أرسل أمامهم رجلا، هو كان يعني تقريبا شاب صغير، بيع يوسف عبدا. طب معقول اللي بحبك يا رب تقسى عليه إلى هذا الحد؟ هاي المرأة 18 سنة مقيدة، الثاني 12 سنة نازف الدم، كل واحد عنده مصيبة. نحن ما بنقدر نعرف الأزمنة والأوقات، ولا بنقدر نعرف متى يقرر الله، بس بنقدر نعرف أنه الله حنان ورحيم ومحب ويشفق على الإنسان وبحب الإنسان وخلق الإنسان على صورته كشبهه ومثاله. نحن بنعرف الشيء هذا، الشيء بيخلينا نلتجئ إلى الله بحالة الإيمان، لأنه إذا ما عندكش إيمان لا تقدر أن ترضي الله. فبيقول أرسل أمامهم رجلا بيع يوسف عبدا، آذوا بالقيد رجليه في الحديد دخلت نفسه. ليش يا رب؟ مش حرام؟ شاب بحبك محترم نفسه، أكيد زوجة فوطيفار امرأة جميلة والأغنياء بيبقوا مزينين، يعني على إنكم يكون في تحت الزينة مصايب سخنة، مش هيك؟ كان بي أنا أسمعه، بي صار عند الرب إن شاء الله، يقول إذا بدك تتزوج وحدة بتروح بكير الصبح على بيتهم وبتدق الباب بتشوفه قبل ما تحط أي شيء. فأكيد زوجة فوطيفار كانت فخامة،
وهو شاب.

ومش متزوج، كان ممكن يتعرض لتجربة. فيا رب يوسف أكرمك واحترمك، قال كله في حساباته. أنا لما قلت أنه أنا أكرم الذين يكرمونني والحائدون عني في التراب يكتبون، أنا ما بتراجع، أنا أكرم اللي بيكرمني. طيب واللي ما بيكرمك في التراب يكتب، قد ما يتعظم ويكبر ويوصل رأسه بالسماء. لا، الله أمين. فمعناها لازم نتعامل مع الله بالثقة والإيمان، ونصدق أنه هو حنان، هو في كل ضيقنا يتضايق، هو بحبنا وبيشفع على الجبل البشري اللي سحقها إبليس. فبيقول آذوا بالقيد رجليه، في الحديد دخلت نفسه، ولاحظ الكلمة الحلوة، إلى وقت مجيء كلمته. لما الله قرر أنه هيدا الوقت بدي أنا عظم يوسف ووصلوا إلى ليكون تاني فرعون، وبذلك يوسف يكون رمز للمسيح الذي بيع من إخوته بني إسرائيل، يعني من من من أبناء جلدته، من أبناء شعبه، لأنه العذراء مريم يهودية، أوكي، ويوسف اللي تبناه أبوه بالتبني يهودي. فالرب يسوع رفض من أبناء شعبه، أوكي، لكن هو جاي لكل العالم. لكن هذا المبارك الرب يسوع الذي رفض وباعوه وقتلوه، كانوا نفس الشيء، يوسف نفس الشيء، رفضوا اخواته وبدهم يقتلوه، بس الله تدخل ما خلوهم يقتلوه، طرحوه في البئر وباعوه بعدين للاسماعيليين. الاسماعيليين باعوه لفوطيفار رئيس الشرط بمصر، لكن الرب كان وراء الاحداث. طب يا ربي، بس احداث غريبه، يعني بدك ياني صدق انه كل هالمصايب انت سامح فيها؟ يا احبائي، الله كشف قلب الانسان انه شرير، اخي يكره خيه، اخ يقتل خيه، هاي مواقف بتبين حقيقة مصداقية الانسان. وبذات الوقت الله يسوق الاحداث لمجد اسمه، وبذات الوقت عندما يتمجد الرب يمجد الانسان اللي استخدمه. ربنا ما بيستخدم ببلاش، الله بيكرم الانسان اللي تعب في حقله، الله بيكرم الانسان. فبيقول إلى وقت مجيء كلمته، حان الوقت. 18 سنة المرأة المنحنية محرومة من مثل بقوله من الشفاء، جاء الوقت. إلى وقت مجيء كلمته، قول الرب امتحنه. نحن كثير نمرق بضيقات وتجارب بنتذمر، ويمكن أنا واحد منهم كمان، لأنه خلقي ضيق أنا شوي، بس تعودت، عم بتعود، عم بتعلم، مش رح أتعلم، رح موت ومش رح أتعلم، لأنه ضل خلقي ضيق. بس بقول له يا ربي ساعدني، ساعدني حتى أقبل كل شيء من إيدك، أوكي؟ فبيقول قول الرب امتحنه، في أشياء كثيرة للامتحان، ونحن بنجتاز فيها، وشو بنفكر؟ يا الله شو هالصدفة هاي؟ شو هالضربة هاي؟ مش صدفة، الرب سمح فيها. رب سمح فيها، الله بيسمح فيها. أحيانا بيسمح شو؟ حتى الناس تشوف. مثلا أنا لما بجتاز بضيقات كثيرة، وأنت وإختي المؤمنين خلينا نقول، بنجتاز بضيقات صعبة جدا ومنضل متمسكين بإيماننا، الناس اللي عم تشوف بالخير شو رح تقول؟ رح تقول يا عمي هو الجماعة متمسكين بالرب رغم المزلة والضعف والاضطهاد والضيق وكذا. والرب قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. بس الناس عم تشوف أنه متمسكين، يعني مش لاحقين ربنا لأنه عطوهم هودي، هولي بيعطوا فلوس، اللي سامعيني برا، ما حدا بيعطي فلوس، عم ندفع من جيبتنا. في حدا منكم أخذ فلوس؟ كذبوني بليز. كان بودي أنه تنضرب الكاميرا على الشعب. ما حدش بياخد فلوس يلي عم تسمعني في الخارج، ما حدش بيشتري حد. شو بدنا نعطي فلوس لواحد جاي ياخذ فلوس ويهرب؟ شو بدنا فيه؟ الرب بده ناس مؤمنين ومؤمنات من كل القلب مكرسين. فلما الناس بتشوف انه نحن رغم كل الظروف الصعبه والضيقات وربما الامراض ومتمسكين بالرب وعم نسبح الرب وعم نحبه، ساعتها الناس بالخير شو بيقولوا؟ فساعتها الناس بتصدق انه نحن مش طلع لنا شيء، بس لانه نحن بنحب الرب لاجل شخصه مش لاجل عطاياه. هيدي نقطة مهمة جدا لازم نتذكرها على طول، انه نحن لما بندخل بالضيقات ومنضل ثابتين في الايمان، هيدي بتمجد الرب كثير. النقطة الثانية، ممكن الرب يسمح بتدريب ضيقات للتدريب. انت لما بتيجي تتدرب بالجيم، حدا راح معكم على الجيم؟ بتتدرب بالجيم بدك مش هيك وتنزل وتطلع كذا، هو كله جهد ووقت وتعب. ليه؟ لحتى حضرتك تكبر عضلاتك ويصير عندك منظر حلو. فبولس بيقول لأننا صرنا منظرا للناس، والملائكة للملائكة والناس، أوكي؟

0: فصرنا منظر.
1: هو بيقول فنحن منكون شهادة للذين هم من خارج. ففي شيء اسمه منمر بضيقات والرب صابر عليها حتى الرب يتمجد والناس تشوف كيف واقفين ومواقفنا وردة فعلنا لأجل كل شيء عم نجتاز فيه. في أشياء لأجل التدريب، في أشياء لأجل الامتحان. بيقول لك الوحي مثلا تكوين 22 بيقول وكان بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم، قال له يا إبراهيم، هو بيحب إسحاق كثير، فرحان بإسحاق كثير، يا إبراهيم alright خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق وقدمه لي محرقة على أحد الجبال التي أقول لك عنها. امتحان. بكر إبراهيم قال له أنا ذا يا رب. ففي امتحانات، في ضيقات، ليش منمر فيها؟ لأنه الرب بيتمجد بكل هذه في حياتنا. بس في أشياء أخرى منمر بضيقات لأجل شو؟ أنت قول لأجل الخطيئة، لأجل التأديب كمؤمنين. الله ما بيأدب الذين هم من خارج، بيأدب المؤمنين، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله، عبرين 12. بس اللي بالخارج لا، اللي بالخارج بيقسى عليهم حتى يقتادهم إلى التوبة، بس إذا ما فهموا عليه راحت عليهم. فلما نحن نقدر نفهم هذا الفكر الإلهي مستريح جدا، مستريح. أنا عندما تأتيني أي شدة بقول له يا رب هل عم تأدبني أو عم تمتحني أو عم تدربني، أو ممكن يكونوا كلهم، مزبوط ولا لا؟ أحيانا بيجيب شدة الرب بتكون كل هدفها إذا بتقول موسع، يعني شو بسموها دبل وتربل، ممكن. بس القصة وين؟ نقبل كل شيء من عند الرب، نستسلم بين يدي الله الحي. الذين يتألمون فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. فالرب عنده الأوقات. تعذب يوسف وقال لك، قال لك آذوا بالقيد رجلي، في الحديد دخلت نفسه، إلى وقت مجيء كلمته. شو بيقول لك بعدين؟ قول الرب امتحنه، أرسل الملك يعني فرعون فحله. كيف الرب حل هذه المرأة؟ وكان الهدف من حل هذه المرأة من ضعفها لأسباب أخرى. هون في سبب أنه الرب عم بيجهز يوسف ليكون شخصية عظيمة، هو رمز للمسيح. وبعدين استلم كل، يعني بنى أهرامات للقمح، مخازن للقمح، والشعب صار يجي من كل البلدان المحيطة لما كان في جوع. ف صار يوسف زي ما تقول بركة للعالم وهو رمز للمسيح. بس ربنا رح يجي يقول له يا يوسف بدي أعمل فيك 1 2 3. لا ما قالوش، دخل ودخل، بس ضل يوسف أمين. فالرب يعطينا نعمة نبقى أمناء للنهاية. فبيقول لك أرسل الملك فحله، أرسل سلطان الشعب فأطلقه، أقامه أي فرعون، أقامه سيدا على بيته ومسلطا على كل ملكه. وشوف العبارة الخطيرة، بيقول لك ليأسر رؤساءه حسب إرادته ويعلم مشايخه حكمة. هذا اللي كان بالسجن، هذا اللي كان منبوذ واللي رفضوه، ما حدا ما عنده ظهر. نحن بنقول ما عنده ظهر، واضحة؟ ما عنده ظهر، ما عنده حدا. كيف كبر هيك حبيبي؟ لما بيكون الرب معك أو الأرض كلها ضدك مش مشكلة، المهم الرب يكون معك. وبعدين بيقول فجاء إسرائيل، يعني يعقوب وعشيرته، فجاء إسرائيل إلى مصر ويعقوب تغرب في أرض حام إلى مهنالك. فلما بيجي وقت الكل، يعني الله لما بيجي بيقول لك التايمينج، التوقيت مهم. جاء التوقيت، المرأة المنحنية جاء التوقيت، عرفت أنه الرب يسوع هناك، أو ربما جاي كعادتها على المجمع، ما شرحناش الكتاب المقدس، بس الرب جاء في وقت معين وتمجد في تلك الحادثة، في تلك الحادثة. نفس الأمر عن الأبرص، سجد للمسيح وقال له إن أردت تقدر أن تطهرني، قال له أريد فطهر. طب يا ربي ليش ما مرقتش من قبل من تلك المنطقة؟ يمكن ما كانش الإنسان هذا جاهز، ما بنعرف. أبرص وكل شيء ومطرود خارج القرية، مطرود. بس ما في ناس كتير بيبقوا جايين داخلين بمصائب وضيقات وأمراض، وبيضل يعس ويعل ويعل ويعل، وبصير يتزمر على ربنا وبيكره حاله، يعني زي ما تقول خلاص وضعه. لا، بس يكون عندنا شدة أو مشدة، إن كنا بشدة أو كنا بدون شدة، نتعلم نحب الرب لأجل شخصه

عالمين أنه أمين، ها، وأمين في عمل الخير، أمين. فأي شيء بيصير معي ما أضطرب، ما أتضايق، لأنه الأمر مهم جدا أنه استوعب أمور الله. بتعرف شو اللي بيتعب الإنسان العادي؟ بيقول لك هلك شعبي من عدم المعرفة، وسبي شعبي من عدم المعرفة. طب أنا لو بعرف يمكن ما بسبى، لما أنا بعرف ما بهلك، لأن الجهال بيهلكوا. بيقول لك الجاهل بضيع عن الطريق، الجاهل لا يعرف طريقه إلى المدينة، خلص ضاع. فالإنسان لازم يتعلم الكتاب، لازم يتعلم الفكر الإلهي. لهذا الرب سمح ورتب أن يكون في وعظ وتعليم وتنوير حتى الناس المؤمنين يتعلموا والمؤمنات يتعلموا. لما بيوقع بشدة بالعكس بيصير يسبح الرب أكثر، وبيصير يشكر الرب أكثر. يعني مثل ما قال بولس الرسول، شو ما تكون الحالة تكون، إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب نموت، إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. طب هلأ الرب سمح بأنه يوسف يجتاز بكل هذه الضيقات، قصته طويلة طبعا ما فيناش نقراها، بس مر بظروف صعبة وظلمة ودخلت في الحديد رجليه، وآدوا بالقيد نفسه، يعني دخلت بالحديد نفسه، وآدوا بالقيد بالحديد، سوري، آدوا بالقيد رجليه، في الحديد دخلت نفسه. طب مر بكل هيدي، هل كان في نعمة خاصة ترافق هذا الشاب وتضل تدعمه وتشجعه؟ لابد. مجرد ما إنه أخواته قرروا يقتلوه، صح، أشخاص شرسين جدا، رعاة مواشي، أولاد برية بسموهن يعني، ها، وشافوه وبيكرهوه، بيقول لك فأبغضوه وما قدروا يكلموه، ما قدروا، مش قادرين يطلعوا فيه قد ما بيقول، مليانين حسد، مليانين غيرة، وقع بين إيديهم. طب مين بده يخلصوا منهم؟ قال أنا رأوبين الكبير، قال أنا بدي خلصوا. كيف؟ قالوا لا، ما تؤذوا الولاد، ها، اطرحوه بأحد الآبار، وهو كان ناوي يخلصوا. رجع لقاهم بيعينه. طب مين اللي خلص؟ يعني كيف الرب، يعني زي ما تقول تدخل؟ الله عنده طرق خاصة، في نعمة خاصة، الرب نجاه من الموت، استخدم مثلا فكرة رأوبين. بس لو تأخروا الإسماعيليين، ها، كان رح يضل ربما تحت مهدد من إخواته يقتلوه، وربما يعلقوا هن ورأوبين إنه بدنا نقتله وما بدنا نخليه بالبير مثلا. فالرب شو سمح؟ سمح أنه يبعث قافلة للإسماعيليين نازلة على مصر، وهذا ترتيب إلهي كان، فباعوه، نجاه وبعدوا عنهم، بعدوا عن الأبصار. ممكن يقتلوه، يعني أحيانا نحن منفكر أنه هاي الشدة جاي كأنه زي ما تقول صدفة، يا ربي أنت مش منتبه. لا منتبه، شفت لو بقي يوسف مع إخواته، صدقني روحوه. إذا ربنا ببعدنا أحيانا عن أشياء بطرق معينة، حتى لو كان ظروف صعبة، بيكون الرب عم يحميك مما هو أخطر ومما هو أصعب. فحماه هناك في السجن، سوري، أعطاه نعمة في بيت فوتيفار وناجح، وكان ناجحا جدا. أعطاه نعمة لما دخلوه في الحبس، بيقول لك يوسف كان عنده نعمة خاصة في الحبس، فمدير الحبس وكله على المساجين. أوكي؟ بعدين الرب طلعوا من الحبس وعطاه نعمة في عيني فرعون. فرعون مش سهل انك تاخذ نعمة. اوكي، قال له انا حلمت كذا كذا كذا كذا يا فلان، شو رايك؟ شرح له. طب كان ممكن يقول له شكرا يا ابني، او شكرا يا يوسف، اعطوه وزن الذهب وفل ويضل عبد. لا، فرعون عجبه الامر، قال له يعني رح نلاقي واحد احسن من هيدا الشخص في روح الالهه. فرعون راى انه هذا الشخص في روح الآلهة، يعني إنسان مش منه شخص عادي، روحاني، وسلمه وصار تاني شخص بفرعون. يا عمي هلأ إذا أنا واحد طلعني، يعني أنت خدها بالعقل العادي، طلعوك من الحبس وفسرت له لأي ملك لأي زعيم شغلة مثلا معينة، بيعملك تاني واحد؟ مش سهلة، تاني واحد بالمملكة. طالت المدة على يوسف، تقريبا، يعني خلينا نقول إذا كان عمره 17 سنة طالت المدة عليه 13 سنة، لأنه صار ابن 30 ورثة. وإذا كان عمره بين 13 وال17، ما طالت مدة طويلة. بس مين بيده التوقيت؟ الرب. طب بس في ناس بيقول لك الأزمة تبعيتي طالت مش عم بعرف ارتاح.

هي بيد مين كل الأمور؟ بيد الرب. طب بهالفترة لحد ما يكون الرب أرسل الرب أرسل الرب وقال له لفرعون أطلقه بمعناها أو باركه أو شيء. صلي سبح الرب، ما تخسر الفرصة اللي أنت فيها في أيام أزمتك. الأزمة هيدي الرب أعطاك إياها فرصة تمجد الرب وتثبت في مكانك وتبرهن إيمانك وتعظم إلهك، والناس تشوف وتقول يا عمي رغم كل الظروف والضيقات شخص مسبح، شخص مصلي، شخص عم يخدم وواقف يعني قائم. في نعمة بتسند المؤمنين والمؤمنات خلال الأزمات، بس أحيان كتير ما منشوفها. داود قديش طولت أزمته؟ كان راعي غنم. هو قال له لصموئيل تعال امسحني ملك؟ لا، عبر أبوه يسى عبر قدام صموئيل النبي قديه؟ عبر السبعة. هو كان الثامن، عبر سبعة. قال له لا، الرب ما اختار ولا واحد منهم يكون ملك. قال له بعد في هذا الصبي الصغير راعي غنم عم يرعى المواشي. قال له أسرع جيبه. يعني أنت بعقلك كفكرة إخواته كل واحد مثل بيقولوا وين، والكبير شافوا صموئيل قالوا الرب هذا هو، قم امسحه في وسط إخوته. مسحه، شو بده يصير بإخوته؟ إلياب الكبير زعج جدا، واللي وراه زعج جدا. لكن لما الرب أرسله أنه يقتل جولياث الجبار اللي كان عم بيسب لله وبيشتم الله وبيجدف على الله وبيعير شعب الرب القديم، يعني بمعناها أرسله، مين اللي قام ضده فكرك بالحلقة كلها؟ أخوه، إخواته، لأنه سمع أنه هذا الجبار عم بيجدف على الله وبيهدد الشعب، والشعب كله خايف. أوكي؟ الرب ملأه بالروح القدس، امتلأ داود من الروح وقال له للملك أنا بقتله. أنت مين أنت؟ أنت قال له هيدا رجل حرب منذ صبا، أنت شو أنت؟ أنت أنت أنت أنت غلام راعي غنم بمعناها يعني. قال له لا ما تخافش، أنا عندي اختبارات والرب معي. وقتل الجبار. مين اللي قام عليه؟ بيقول له خيو الكبير، بيقول له أنا علمت شر قلبك، على من تركت الغنيمات، مش الغنم، الغنيمات. يعني أنت أبو بطل، أنت واحد يعني راعي غنم على قد حالك. ها؟ لما الرب بده يعظم الانسان بعظمه. طيب عظمتني يا رب، بشكرك من كل قلبي حبيب قلبي، كله حلو. لا، رحله الايمان مش كلها حلوه، يعني قصدي رحله الايمان في الرب حلوه، بس لو ممكن حدا يمسكني بكلمه رحله الايمان مع الرب حلوه، بس الرحله مليانه ضيقات. اعمال الرسل 14 بيقول برنابا لما كان عم يوعظ الشعب اللي تاب قال لهم يتشددوا، لانه ينبغي بضيقات كثيره ان ندخل ملكوت الله. في ضيقات، ونحن نشوف نقول لا أنا خلاص أخذت الخلاص، لازم ربنا مثل بيقولوا كل شيء يكون تمام التمام. لا، الحياة مليانة صعاب، في أمراض، في مصايب، في مشاكل، في ضيقات، في ناس بتكرهنا، في أخوة وأخوات بيضايقونا من قلب الكنيسة. يعني لازم نتوقع كل شيء، بس كل هذه قول الرب امتحنه، قول الرب امتحنه. في امتحانات، في تدريبات، كلها تدريب. قعد يهرب من قدام الملك شاول، يعني ما حدش قادر يعرف 100% قديش كان عمره لداود تقريبا، بس هو ملك بحبرون كان عمره 30 سنة. فلما أبوه أرسله حتى يقتل الجبار، يعني ما أرسلوش حتى يقتل الجبار، أرسله حتى يفتقد سلامة إخوته، يمكن كان عمره بين 13 كمان وال 17. قديش قول يعني على الأقل 13 سنة، او خلينا نقول لا شوف، لانه هو لما قتل جولياث الجبار اخذ فتره زمنيه معينه ظل فيها قريب من الملك، بس الملك عينه عليه بده يقتله. خلينا نقول انه مرق له سنتين مثلا ثلاثه من العمر، ربما البعض بيقدر كان عمره يمكن حوالي 20 سنه، البعض بيقول بين 17 وال 20 لما قتل الجبار. انا ما بقبلهاش، انا بقبلها كان يمكن عمره شيء 17 سنه. من 17 سنة خلينا نقول أنه تزوج بنت الملك وكان يخرج ويدخل وناجح، يعني مرق له قديش مثلا سنة سنتين ثلاثة، يعني قول على الأقل 10 سنين أو أكثر ربما، مطارد بهالبراري من محل لمحل لأنه الملك بده يقتله، غار منه وخاف منه. شو صار بداود؟ ظل متمسك بالرب وكتب مزامير، ومنها بيقول أحبك يا رب يا قوتي، الرب ترسي، إن أبي وأمي قد تركاني، والرب يضمني، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف.

إلا ما كتب مزامير كثيرة كثيرة جدا. طبعا في مرات كان يفشل، بس فيما هو بده يفشل كان الرب بنعمته يحاوطه ويساعده ويباركه. مرة دخل على مدينة، قالوا له لشاول الملك، قالوا له أنت عارف أنه داود هو ورجاله في قعيلة؟ جمع كل مختاري الإسرائيل الملك داود، سوري الملك شاول، ولاحقه. سأل الرب، شوف هين مش نعمة هاي، عرف داود، ما الرب بيكشف لك بطرق معينة إنه الملك جاي يلقطه. وشاول فرح، قال لك هيدا فات على مدينة فيها أسوار، خلص علق، الرب سلمه بإيدي. هذا كمان جاهل، كان مش عارف أمور الله. سأل داود الرب، قال له يا رب إذا بقيت هون بسلمني أهل قعيلة، أهل قعيلة بسلموني ليد شاول الملك؟ قال له بسلموك. هرب، حاوطوا الملك مرة تانية، صار يحاوطوا من يعني يحاوط الجبل وخلص رح يعلق، وبسموها المنطقة صخرة الزلقات. رب سمح أنه دخلت جيوش الفلسطينيين على الأرض، قالوا له لشاول الملك الفلسطينيون اقتحموا الأرض. هل هي صدفة؟ صدقني أنا بقول الرب حركهم. تقديري. وقام نجش داود. فدايما في الضيقة اللي أنت فيها في نعمة خاصة، بس أحيانا بسبب الانزعاج والتذمرات مننسى كل النعم، وأنا أول واحد أحيانا مننسى. أنا مش عم بحكي لكم، بس بحكي لنفسي اللي عم بيقول لي الروح القدس بذهني، أنا عم أقوله لكم. إذن في توقيت لكل أزمة، في توقيت لكل شدة، كل شيء بحسابات إلهية. الصائغ لما بدخل الذهب على الفرن مش بسهولة بيطلعه، بضل يخليه على النار، مثل بيقولوا يعني النار تضرب. بس بيقول، أنا سمعت ذلك اليوم واحد من الصياغ بيقول، بس أنا عيني ما بتزيح عن الذهب. ليه يابا؟ لأنه في لحظة إذا زادت بيحترق أو بيصير شيء، فعيني بتضل على الذهب لحد ما شوف تقريبا صورتي فيه، عميل معك الصورة فيه دغري بشيله. فأتاري ربنا شو بيعمل؟ بيسمح بضيقات متنوعة وظروف متنوعة، لكن كل هذه حتى الرب يشوف صورته فينا. سوري، يشوف صورتنا؟ لا، هنقول يشوف صورته فينا، يشوف صورته فينا. ساعتها بيطلعك، لأنه ما عادش في ضرورة أنه النار الأتون تضل ماشي. فالله يعطينا نعمة نعرف أنه لكل شيء زمان ولكل أمر وقت تحت السماوات. سفر الجامعة 3، كل شيء له زمان، كل شيء له وقت، كل شيء له وقت، والأوقات كلها بحسابات إلهية، عظمة إلهية. عشان هيك يا رب ثبت قلوبنا في مخافة اسمك، أعطينا الإيمان، أعطينا نوثق فيك، حتى وإن قاربنا الموت، حتى وإن مثل ما قال بولس إن عشنا فللرب نعيش، بس حتى وإن متنا فللرب نموت. في أشياء كثيرة نصاب بها، وكما لو إنه الرب مش عارف فيها، لا، الرب يعلم في كل أمر، ويقول الوحي وبختم فيها، لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ها؟ لكن الله أمين الذي سيجعل مع التجربة المنفذ لكي تستطيعوا أن تحتملوا. نشكرك يا رب، يا من احتملت من أجلنا بصليبك وبألامك، احتملت من أجلنا الألام والموت حتى تعطينا حياة. كيف نشك يا رب بأمانتك وبمحبتك؟ ساعدنا في وسط ظروف الحياة الصعبة نخدمك ونسبحك ونعظم اسمك، حتى كل الناس اللي بالخارج يشوفوا نحن لا نحبك لأجل عطاياك، نحن لا نحبك لأننا عايشين في النعيم، نحن نحبك وإن كنا في وسط الأتون، نحن نحبك لأجل شخصك ونريدك لأجل شخصك. لك الكرامة ولك كل المجد إلى أبد الآبدين، آمين فأمين. نصلي. من كل قلبي بشكرك يا رب لأجل تعليمك وكلامك اللي بيشجعنا وبيشددنا وبيقوينا. نشكرك لأنك بتنبهنا على بعض الضعفات وبتشجعنا بأمور أخرى ومتنوعة. ساعدنا يا رب، ساعدنا أيها الرب نمجد اسمك في كل أمر. ساعدنا يا رب نعرف أنه لكل شيء توقيت، لكل شيء زمان تحت السماوات، ولكل أمر أيضا. بارك شعبك، بارك كل من يسمع الكلمة، خلينا نستفيد من كلامك يا رب ونخبئه في قلوبنا لكي لا

0: أخطئ إليك. يا من تسمعني أيضا، أنت محتاج للمسيح إذا كنت مش قبلان المسيح. قل له يا رب ارحمني وخلصني، اغفر لي خطاياي بدم صليبك، بدم الذبيحة يا رب يسوع. المسيح مات بإنسانيته وليس كإله. الله ما بيموت، المسيح مات إنسان، بس المسيح هو الله، ذبيحته إلهية. قل له يا رب غسل لي قلبي الخاطئ بدمك، واعطيني نعمة وهبة الروح القدس، واعطيني أيضا بركة ونعمة وهبة الحياة الأبدية، لأنه هي هبة أنت ما بتستحقها وأنا كلنا ما بنستحقها. أعطيني إياها يا رب لأجل اسمك. أريد أن أكون معك بالسماء، بدي أقضي حياتي كلها معك بعدين بالسماء، ما بدي أنزل على الجحيم يا رب. بحبك، أحبك يا رب يا قوتي، خلصني وارحمني باسم المسيح، وللآب والابن والروح القدس الإله الواحد نهدي كل مجد وكرامة الآن وإلى أبد الآبدين. آمين فآمين.
1: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.

عايشين بجبن وسلبية وبنقول دي وصية الله ليا، إن أحب كل الناس اللي ليا واللي عليا، وإني أسامح كل اللي بيغلط فيا، ونسيت أصل القضية. القضية مش حب ولا كره ولا أذية، القضية فيها ظلم ليك وليا، فيها إجرام وقتل للنفس البشرية، فيها الكنيسة وشعب الله الضحية، فيها انتهاك للحقوق الإنسانية، فيها لغة سياسة غبية. ولو المجرم مكان الضحية، كان هيبقى بنفس الأسودية، ولا كان هيملأ قلبه إحساس بالمرارة من العيشة والدنيا. أتمنى أن يكون لينا صوت عالي، مش بنفس طريقة العنف والإجرام والأذية، ولا بنفس الطريقة الهمجية، ولا تكون قلوبنا مليانة كراهية، لكن رد فعلنا يكون بحب وبإيجابية، ويكون في صحوة مسيحية حقيقية. أتمنى وبشجاعة وبكلمة الله ليا إننا نواجه الظلم بطريقة حضارية، إن يكون سلاحنا الحقيقي هي الكلمة الإلهية. بس بلاش أسكت، بلاش أمشي جنب الحيط بسلبية، لازم أتكلم وأصرخ وأرفض الظلم للبشرية. ومنساش إن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح النصح وحكمة التصرف في مواجهة الظلم والأذية. الله بيعلمنا نعيش في سلام مش باستسلام، الله بيعلمنا الخضوع مش الخنوع. الله حق وأنا بدافع عن الحق في بلدي وفي العالم وفي الدنيا. ودي كلمة بسيبها ليك ولكل العالم والبشرية.

المسيح له كل المجد وهو بيتجسد على الأرض. في يوم دخل الهيكل وفي نفس الوقت قال مع نفسه إنه يشوف الناس بتعمل إيه في الهيكل وبتقدم إيه عطايا للرب. فحب إنجاز التعبير في اختمار عملي علشان يكشف حقيقة مهمة جدا لينا نتعلم منها درس مهم أوي. فيقول الكتاب في لوقا 21 عدد 3 و4 درس مهم أوي.

بيقول انه تطلع المسيح لوقا 21 من عدد واحد، تطلع فرأى الاغنياء يلقون قرابينهم في الخزانه، ورأى ايضا ارمله مسكينه القت هناك في السيل، فقالت بالحق اقول لكم ان هذه الارمله الفقيره القت اكثر من الجميع، لان هؤلاء من فضلتهم القوا في قرابين الله، واما هذه فمن اعواذها القت كل المعيش.

قال أن فائض الذهب عندنا، فائض الذهب بعبارة على واحد، فائض الذهب عندنا المقدم للرب لا يعتد به الرب بقدر ما يعتد بنحاس. شوف الفرق بين الذهب والنحاس، بنحاس بس مقدم من واحد، لأنه ما عندوش غير النحاس، ما عندوش فايض. مش بس كده، ده هو تعب جدا علشان يجيب النحاس ده. يعني عاوز يقول إيه الكتاب، سواء اللي قاله المسيح أو اللي فهمه الأخ ده وقاله في عبارة اللي أنا قلتها، عاوز يقول ببساطة شديدة أن العطاء ليس من الفضلة، لأنه هنا بيوضح جدا أن الأغنياء إدوا، بس إدوا من فضلتهم. يعني الفائض عندهم، الزايد عندهم، اللي هم حاسين أن هم مش محتاجينه، هم عندهم كتير قوي، ولو إدوا دي يعني مش هيحصل خلل عندهم. لا، القصة مش كده. لكن هذه الأخت الفاضلة ألقت كل معيشتها، ألقت كل ما عندها. وعشان كده ده يعني بيورينا ازاي ان نكون اسخياء في العطاء، مش من الفضلة، لا، ده اللي معانا. وارجو ان احنا ناخد بالنا من حاجة، طريقة التفكير الصحيحة في العطاء هو ان الدخل اللي جاي لي كل شهر انا مسموح لي، انجاز التعبير، اخد فقط ما يكفيني لسير الحياة، أو لسير الحياة، مش تعظم المعيشة، لسير الحياة. والباقي الفلوس كلها أو باقي الدخل كله ده للرب، لأن هو أساسا بتاع الرب ومن الرب، وهو ادهوني عشان ادهوله. ودي قصة العطاء في المسيحية. عشان كده يعني بشجع نفسي وبشجعك عزيزي المشاهد أني أخد بالي من الفكرة الصغيرة دي. فأنا الدخل اللي عندي، الفلوس اللي عندي كلها للرب، أنا باخد منها اللي يمشي حياتي، كلها للرب. يعني أعلم أن هذا يحتاج إلى نعمة من عند الرب، ويحتاج إلى عمل إلهي من عند الرب علشان يغير في قلوبنا وعلشان يعمل في قلوبنا. عشان كده نفسي أنا وإنت نصلي دلوقتي أن فعلا ربنا يعمل في قلوبنا، يغيرنا، يظبط تفكيرنا، يصحح مفاهيمنا، يشيل الغشاوة على عينينا، علشان نقدر نبقى فاهمين كويس جدا أن كل ما معنا هو ملك للرب، ولازم أديه كله للرب. ألقت كل معيشتها. خلينا نصلي مع بعض. يا رب نكرمك من أجل كل مرة بتعلمنا فيها حاجة من كلمتك. أدي الدرس ده اللي كلمتنا فيه دلوقتي صعب على الجميع، وأنا أول واحد، لكن أنت ما فيش حاجة مستحيلة عليك يا رب. مكتوب عنك الله العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. عشان كده بصلي أنك تعمل في قلوبنا، وأنا أول واحد يا رب، عشان نكون أسخياء في العطاء، نكون يا رب فاهمين أن كل اللي عندنا ده هو ملكك وهو ليك، فندهولك ونديه لعملك أيها الكريم. ساعدنا من فضلك عشان نعيش ما كنا نتكلم به. لك يا رب كل المجد. آمين.

نيجي اليوم نطلع على كلمة محبة ونقسمها لأحرف صغيرة. محبة، مارس حبك بتفاعل. هل بتمارس حبك بتفاعل؟ هل بتمارس حبك بتفاعل مع كلمة الله؟ كلمة الله مليانة آيات عن محبة.

كلمة الله بتحكي عن المحبة، محبة تتأنى وترفق، المحبة لا تظن السوء، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، المحبة لا تطلب ما لنفسها. هل محبتك عم تعطي لغيرك؟ أو هل محبتك تعطي عشان تاخد؟ فكر في هذا الموضوع، وفكر إذا أنت حقيقي عم تعطي وعم بتحب الناس بدون مقابل، لأنه أنت انحبيت لهاي الدرجة.

الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. مزمور رائع مكتوب فيه إن إحنا تحت أجنحته نحتمي. كتاب الحماية الروحية للانس لامبرت، هو كتاب مش كبير، كتاب يتكلم عن استراتيجية الله لحمايتنا وخطة إبليس كمان إنه يطلعنا بره الحماية دي. في كتاب مقدس في العهد القديم والعهد الجديد الله بيقول ايه القوانين اللي انت تكون فيها في الحماية، وامتى انت بتخرج خارج الحماية.

فتكون عرضه لحروب، لسهام، لامور صعبه بتحصل في حياتك. في ناس كثيره بتسال ليه بيحصل لي ده؟ الكتاب ده بيحكي ليه الامور الصعبه بتحصل في حياتنا؟ امتى بتكون بره الحمايه؟ وامتى نكون بنعرف نرجع لحمايه الله، نرجع لخطه الله الاصليه اللي اتكتب عنها في العهد القديم، واللي اتكلم عنها المسيح، واللي اتكلم عنها بولس، ان في شروط انت تكون في ايد محتمي دم يسوع، اسم يسوع. امور كثيره الله عايزك تكون بتحتمي بيها. احنا مش معرضين لناس تغير او ظروف تغير او حتى احداث تغير في حياتنا بامور سلبيه او تاذينا، لكن امتى نكون محميين؟ امتى نكون عارفين ان في حمايه روحيه لحياتنا؟ كتاب لانس لامبرت، كتاب مش كبير زي ما قلت، لكن كتاب يمكن من الكتب القليله جدا اللي بتحكي ازاي تحتمي، ازاي ما تكونش عرضه للمصايب والكوارث والظروف الصعبه اللي تحصل نتيجه ان انت خرجت بره الحمايه. احب اقدمه لك النهارده، واحبك ان انت تدور عليه، تقتنيه، وتساعد ناس كتيره بمشاركتك بمحتواه.

بيقول ديفيد ليجي: ربما يكون السبب الذي يجعل العبادة الحقيقية أمرا نادرا في كنيستنا اليوم هو أننا كثيرا ما نخلط بينها وبين مظاهر العبادة. فالناس يعتقدون أن العبادة تعني الترنيم، فتجدهم يقولون: تعالوا نعبد معا، ابتدوا الترنيم، ثم يبدأون في الترنيم. لكن ليس هذا هو العبادة، والوعظ بكلمة الله ليس عبادة، والالتقاء حول مائدة الرب في جوهره أو في حد ذاته لا يتساوى مع العبادة. هل يمكن أن يكون الأمر أننا وضعنا الطقوس الخارجية بدلا مما يقول الله أنه واقع داخلي وتعبير يسمى العبادة؟ اليوم ونحن نردد هذه التراتيل، ونحن نصلي، ونحن نسبح الله من خلال فريق الترنيم، ومن خلال قراءتنا، ومن خلال طرق كثيرة، لابد أن نسأل أنفسنا: كيف حال عبادتنا؟ هل فقدنا العبادة وسط كل هذه التعبيرات المزينة عن العبادة؟ إن كنا قد فقدناها، فأين إذن نجدها؟ وهل سنتعرف عليها عندما نراها مرة أخرى؟ ربما مر وقت طويل منذ قبلناها لدرجة أننا قبلنا بالبديل الضعيف لها بدون أن ندرك ذلك.

الكلمه اللي بحبها وبتاثر فيا خالص تحت الصليب بركة عندك وتامل في جراحاتك. في الوقت في وقت معين كنت تعبانه شويه من اساءات بعض الاحباء ليا، لكن لما كنت بقول الترنيمه دي كنت بحس قد ايه هو اتحمل عننا حاجات كتيره خالص، ودي حاجات بسيطه المفروض ان انا اغفر للناس اللي بيسيئوا ليا. ساعدتني كتير الترنيمه دي ان احب الناس اللي حواليا واتفهم ان انا ازاي اغفر لهم واحبهم.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج التلميذ بعنوان لعلك تفهم ما أنت تقرأ. أنعم الله علينا بفكره ووعوده لنا وكلمته في الكتاب المقدس الذي يحوي 66 كتابا مليانة بالأخبار السارة، وكلها تحوي حدث واحد هو ما يتعلق بمجيء المخلص المسيح وبموته ليفدينا

0: وقيامته ليحيينا، وكلمته لتكون غذاء لأرواحنا. والمأساة أن يكون بعض المؤمنين يعيشون وهم يعانون من نقص الطعام الروحي. وما أصدق ما قاله الرب يسوع منذ قرون عديدة في متى 4:4، فأجاب يسوع وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. كلمة الله هي الغذاء الروحي الذي لا غنى عنه لكل مؤمن. وعلينا أن نقرأ الكتاب المقدس يوميا، وأن نطيع كلمة الله. والحصول على الخبز الجسدي ليس أهم شيء في الحياة، بل الأهم هو الطاعة لكل كلمة تخرج من فم الله. والحقيقة أن هناك أعدادا متزايدة من المؤمنين آخذة في قراءة ودراسة كلمة الله، وكلنا في حاجة إلى الطعام النازل من السماء الواهب حياة والنمو الروحي لكل مؤمن. وأتمنى من كل مشاهد الكرمة أن يصلي معي الآية التي جاءت في مزمور 119 وعدد 18: اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. يريد نقولها كل يوم: اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. لكن بعض المؤمنين تشكو من عدم فهم ما يقرأه، لذلك خصصنا هذا اللقاء لنجيب على السؤال الذي طرحه فيلبس على القس الحبشي في أعمال 8 وعدد 30. فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ النبي أشعياء، فقال: لعلك تفهم ما أنت تقرأ. هذا هو موضوع لقائنا اليوم، وأنا سعيد يكون معي الفاضل الشماس شريف جرس من كنيسة العذراء والقديس أثناسيوس ميسيساغا كندا. أهلا بك أخي الفاضل خادم الرب الشماس شريف جرس.
1: أهلا بك حاج الشيخ صموئيل، أنا برحب بحضرتك وبرحب بالجنود اللي بيشتغلوا في الخفاء في الاستوديو مع حضرتك، وأيضا بمشاهدي الكرمة في كل أنحاء العالم، وبالعيلة في مصر والعيلة في كندا وأولادنا. وأيضا بشكر ربنا من أجل، أنا دايما أقول، أسقفنا الطيب الأنبا مينا اللي باركني وشجعني أني أجي معاكم أظهر على قناة الكرمة، وأيضا بأبونا القمص أبونا أنجيليوس سعد.
0: وإحنا اتشرفنا بأبونا أنجيليوس مرات كثيرة زمان، وبنصلي ربنا يباركه ويبارك الأنبا مينا.
1: آمين.
0: وبلغهم تحيات قناة الكرمة لكل شخص فيهم.
1: I sure will.
0: من فضلك عايز بس تشرح للمشاهد عنوان الحلقة.
1: أنا اخترت عنوان الحلقة من سفر أعمال الرسل إصحاح 8 وعدد 30، وده كتاب أنا بحاول أكتبه عن طرق دراسة الكتاب المقدس، وأخذت العنوان من سفر أعمال الرسل إصحاح 8 وعدد 30، لقاء فيلبس مع وزير مالية الحبشة، والسؤال: لعلك تفهم ما أنت تقرأ. وهذا الرجل بالرغم أنه كان راجع من أورشليم، غالبا كان ماسك اللفافة في إيده مكتوب عليها سفر أشعياء، وكان بيقرأ الآية اللي هي: كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيرة. والروح القدس قال لفيلبس: رافق المركبة. فلما سمعه بيقرأ الكلمات دي قال له: لعلك تفهم ما أنت تقرأ. Do you understand what you are reading؟ وكان رد الراجل ببساطة واتضاع قلب: How can I unless someone guides me؟ كيف إن لم يرشدني أحد؟ وأنا طبعا أنا رتبت الموضوع ده في تأمل بس طويل، يبدأ من أعمال 8 لغاية ما تم فيلبس قدم رسالة الخلاص لوزير مالية الحبشة، وفهمه لما سألوا: لعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ كان رد الراجل قال له: هل النبي

0: بيتكلم عن نفسه أم آخر. ومن الوقت ده فيلبس قدم له رسالة الخلاص، كلمه عن يسوع، الإيمان بيسوع المخلص، وانتهى الأمر بمعمودية هذا الرجل وبعدها تركه. فأنا أخذت الفكرة ومن البداية، وأنا يعني في الكتاب أخذت الموضوع عن طريق ظهور الشخصيات، ترتيب ظهورها على مسرح الأحداث. وفي نفس الوقت أخذت بعض الكلمات اللي ظهرت في الإصحاح ده على مستوى سفر أعمال الرسل. فالسؤال ده لينا كلنا، لعلك تفهم ما أنت تقرأ. كثيرين يعني اللي بيشوفوني في الكنيسة مرات كتيرة أو ما يبصوا لي يضحكوا، لأن عارفيني هسألهم: بنقرأ كلمة ربنا؟ بنقرأ كلمة ربنا؟ من كام أسبوع أحد الأحباء أم فاضلة، أنا بضحك معها بقول لها بتقري الكتاب المقدس؟ قالتني أيوة. ولما بتزنق برجع لموقع الأنبا تاكلة. قلت لها طب أشكرك، يعني داخلها إصرار ورغبة إنها تقرأ الكتاب وتشوف الرب عايز يقول لها إيه. تمام؟ النهاردة أنا هكون في مفاجأة. أنا هستأذنك الشيخ صمويل، نفسي مشاهدي قناة الكرمة جهز الإنجيل بتاعك، لأن المفاجأة النهاردة أنا مش جايب حاجة من عندي. المفاجأة أنتم اللي هتشتركوا معايا في موضوع النهاردة، هطلب منكم أن كنتم تفتحوا إنجيل متى إصحاح 6 وهنقرأ أول 18 عدد. من خلالهم أنا هحاول معاكم أقدم بعض طرق دراسة وقراءة الكتاب المقدس. ده اللي هعمله النهاردة. تمام؟
1: حلو. أنا أرى لك الثمان أعداد الأولين وبعدين أسمع تعليق منك وبعدين ناخد جزء ثاني علشان نقدر نستفيد واحدة واحدة. فأنا أرى لك من عدد 1 لعدد 8، بيقول الكتاب المسيح في عزة الجبل، بيقول: احترزوا من أن تصنعوا صداقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن باكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. تفضل.
0: هل استأذنك حضرتك تكمل لغاية عدد 18 من فضلك؟
1: أنا عارف أن مش هنقدر ناس كتيرة تتابع معنا، فأنا عايز ناخدها جزء جزء عشان طيب. نقدر الناس طيب. تركز طيب. لأن طيب. هنا المسيح يعني بيتكلم عن الصدقة والصلاة، وبعدين أرى لك الجزء الثاني بتاع الصوم عدد 16 طيب. ل18 طيب. عدد 18 يقول: ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. تفضل.
0: آمين آمين. في أمر مهم جدا كلنا عارفينه. تمام؟

0: إن كاتب كلمة الله الروح القدس.
1: نعم.
0: بدءا من سفر التكوين أفندم.
1: نعم أنا موافق معك.
0: بدءا من سفر التكوين إصحاح واحد وعدد واحد، في البدء خلق الله السماوات والأرض، لغاية آخر آية في سفر الرؤيا إصحاح 22 21، نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين. هو كاتب كلمة الله. ولما تروح لرسالة بطرس الإصحاح الثاني وتقرأ عدد 21 مكتوب: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان. يعني ما فيش حد من الأنبياء والرسل اللي كتبوا لأن جواهم عايزين يحققوا أمور معينة، لا. لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون، يقول مسوقين بالروح القدس. وأنا كلمة مسوقين كلمة جميلة جدا. فمرات لما ترجع للغات الأصلية، العهد الجديد اليوناني، العهد القديم العبري، تتعجب من، طبعا مترجم الكلمة أخذ ما أقرب شيء للمعنى. كلمة مسوقين بتعني محمولين. الكلمة دي في اليوناني P-H-E-R-O فيرو، عامل، وبيستخدم المصطلح ده أو الكلمة دي عن مركب أنت بتتركها في الماء والريح هي اللي بتحملها لمكان ما. فده معنى مسوقين من الروح القدس، محمولين لهدف ما، لزمن ما، لجماعة ما، لغرض ما، لهدف ما. ولو أفكركم أحبائي، إحنا بنقول إيه في قانون الإيمان في النهاية؟ بنقول نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبسط من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن، وبعدين نقول إيه؟ الناطق
1: في الأنبياء.
0: فده إيماننا. في آية تانية جميلة أنا بركز، يعني أنا لما بقعد مع كلمة ربنا أنا بقعد مع الروح القدس.
1: أمين.
0: عشان يفهمني، لعلك تفهم ما أنت تقرأ. ليه بقول الكلام ده؟ كثيرين يقولوا لي بص بنقعد مع الكتاب المقدس ما بنفهمش فبنقفل الكتاب المقدس، وأنا أضحك أقول لهم وأنا كتير بقعد مع كلمة ربنا رغم سني، في حاجات كتيرة ببقى مش قادر أفهمها، لكن بجتهد إني أفهم. أرجع أحيانا للغة الإنجليزية أشوف مكتوب إيه، أرجع للغات المختلفة بالنسبة لك، شوف الشواهد الجانبية، لكن ما تقومش بدون ما يكون هناك محاولات صادقة إنك تفهم كلمة ربنا. الرسول بولس في رسالة تيموثاوس الثانية صح 3 وعدد 16 بيقول إيه؟ بيقول كل الكتاب هو موحى به. أيوة أنا عارف inspired by God. كل كتاب هو موحى به من الله، نافع، بيقول إيه؟ نافع للتوبيخ والتعليم، ها؟ للتقويم والتأديب الذي في البر. لما أقول في البر، كل ما هو بحسب قلب الله، بحسب استقامة الحياة، بحسب شخصية المسيح. كلمة ربنا بتعلمني، كلمة ربنا توبخني، الروح القدس يوبخني، الروح القدس يكلمني، يعدل حياتي، اتجاهاتي، أهدافي، اختياراتي، علاقاتي، أوقاتي. الروح القدس بيعمل معايا كده. ليه؟ لماذا؟ أكيد بهدف، أكيد بهدف اللي هو عدد 17. لكن خليني في كلمة، الكلمة هنا كل كتاب هو موحى به من الله. كلمة موحى في اللغة اليوناني كلمة جميلة جدا. الكلمة دي بتقول بيسوخي. الكلمة دي موحى، معنى موحى به من الله، تعني
1: نفخة الله،
0: أنفاس الله.
1: نعم،
0: أنفاس الله.
1: نعم.
0: فأنت مش بتقعد زي ما شخص قال لي بص ما تزعلش مني، أنا هقلب، أنا ماليش في الورق ده، أنا هو قبل ما أنزل بسرعة كده أفتح الكتاب أقرأ مزمور وامشي. وبعدين زنقته قلت له طب المزمور بتاع النهارده ايه؟ قال لي قلت له طب المزمور بتاع امبارح؟ قال لي انفاس الله، انفاس الله. عشان كده سفر التكوين اصح 2 وعدد 7 الكتاب يقول وجبل الرب الاله ادم من الارض، وبعدين ايه؟
1: نفخ في انفه،
0: ونفخ في انفه نسمه حياه، فصار ادم
1: نفسا حيه.
0: ها في العبري نفش، دي انفاس الله. فاما يوميا مع كلمه الله اتغير من مجد الى مجد كما من الرب الروح، حياتي تتغير، إما يوميا حياتي تتغير مع كلمة ربنا، وإما يوميا في العالم أتشبه بالعالم بعيدا عن كلمة الله. عشان كده كلمة ربنا مهمة جدا في حياتنا. بعيد عن الكتاب المقدس سلاح الله، الله لم يتركنا. شوف حضرتك الله مشاهدي الكارما، اهتم الكتاب المقدس يكون مفتوح قدامك دلوقتي على إنجيل متى صح 6 وأول 18 عدد، لأنكم أنتم اللي هتعملوا النهاردة درس الكتاب. إما بعيدا عن الكتاب المقدس أتشبه بالعالم، وإما مع الكتاب المقدس أتشبه بهدف الحياة يوم بعد التاني بالمسيح. عشان كده الرسول بولس في رسالة روميا إصحاح 12 وعدد 2 يقول لنا إيه؟ وتغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. أتغير عن شكلي، عن الشخصية بتاعتي كل يوم، كل يوم أقول سر أنا هشارك به وشريك الحياة قاعدة جنبي. من عدة أسابيع أنا كنت ماسك الكتاب المقدس في ترتيب قراءتي الطبيعية وبصلي، خلاص بصلي، وبعدين ربنا 3 أيام ورا بعض عمال يكلمني عن كلمة كده بتتكلم عن النقاء الشخصي، النقاء الشخصي. وأنا شكرت قلت له يا رب أشكرك. وفي مرات كتيرة بنتيجة العشرة مع الرب بنتخيل نفسنا فوق، لكن صدقت قلت له أنا بصدقك يا رب، أنت بتكلمني عن النقاء، أباركك أشكرك أشكرك. وبعد عدة أيام أنا ركنت، أنا دايما أركن العربية في آخر الباركينج لوت وبمشورة الدكتور لازم أمشي، فأركن كويس. مسافة كبيرة قوي وأنا ماشي أروح لولمارت، وبعدين في حارات العربيات هنا حارة فاضية، العربيات هنا حارة فاضية وهكذا. فأنا نزلت من العربية من ورا وهمشي الكلام ده، لأن الكلام ده كان في جولاي والدنيا كانت حر جدا. وبعدين شفت منظر كده صعب في البداية من بعيد قوي بدون مدرة، لقيت حاجة تلقائية حركتني، رحت داخل من وسط العربيات واخد الطريق التاني. لما دخلت وولمارت أنا جوايا كان تساؤل، وأنا غيرت ليه؟ فلقيت الصوت الروح القدس جوايا، أنا قلت لك عشان عينيا. ربنا عايزنا نخضع لمشورة الرب في الكتاب المقدس. عشان كده الرسول بولس تيموثاوس الثانية قلنا إصحاح 3 عدد 16، ليه كلمة ربنا مهمة؟ ليه أنفاس الله مهمة في حياتي؟ عدد 17 يقول لكي يكون إنسان الله
1: كاملا.
0: لكي يكون إيه؟ العدد كام؟
1: 17
0: لكي يكون إنسان الله كاملا. إذن كلمة الله بتقودني باستمرار للنضوج. واحدة من معاني النضوج حتى في اللغة اليوناني تليوس، عارف توتل، عشان حياتي تشهد، عشان يسوع يظهر من خلال حياتي للآخرين، عشان الناس تشوف فيا شخصية المسيح، ناضجين حياتي تكون ليها طعم، تكون ليها ملح، ملح، أنتم ملح الأرض، يكون ليها تأثير في الأوساط اللي أنا موجود فيها، كاملين. وبعدين يقول إيه؟ متأهبا لكل عمل صالح. كلمة متأهبا دي كلمة جميلة، ها يعني بيقول ايه متاهبا

0: equipped. كأن الروح القدس بيأهلني، بيجهزني. حتى أحد المعاني الجميلة في اللغة تبقى فريش، تبقى جاهز، تبقى مستعد لكل عمل صالح في جميع مواقف الحياة، في اختياراتك، في علاقاتك، في قراراتك، في أوقاتك. كلمة ربنا بتجهزني عشان أعيش وأكون بحسب قلب الله. ما أقدرش أعيش لوحدي أحبائي، أنا ما أقدرش أعيش بعيد عن كلمة ربنا، أنا محتاج لكلمة ربنا كل يوم، كل يوم محتاج لكلمة ربنا. أنا النهاردة اللي هعمله معاكم المفاجأة. أنا أحب دايما واللي علموني ربنا من سنين طويلة الصراحة. النار ضربت في قلبي. أنا كنت بدرس في جامعة تورونتو هنا في كلية لاهوت، وعندنا جميع كليات، جميع الطوائف ما عدا الطائفة الأرثوذكسية. وأنا كنت أكلم الأنبا مينا من عدة شهور بقول له عندي حلم كده إن كنيستنا الأرثوذكس تبقى موجودة في جامعة تورونتو. أنا موجود في محاضرة والكلاس بتاعي 55 طالب، وبعدين أنت أمام ناس هيبقوا في يوم من الأيام قصوص ورعاة وخدام. فإحنا كنا بندرس فكر الإخلاء في رسالة الرسول بولس لأهل فليبي إصحاح 2 من عدد 6 ل 8. لم يحسب
1: نفسه خلسة
0: أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه أخيزا صورة عبد، سائرا في شبه الناس، وأطاع حتى الموت، موت الصليب. فشخص أخلى نفسه، فشخص سأله قال طب لما يسوع هيفضل يخلي نفسه كده، طب ما هيجي في وقت يفضى. أنا جسمي أشهر وأنا قاعد نظرت للدكتور، الدكتور ما ردش. فانت انتهت المحاضرة، وبعدين أخدت أخويا ده ربنا يباركه، وقلت له قلت له هو يسوع ابن الله الكلمة المتجسد. فتحت له إنجيل يوحنا أول 3 أعداد، في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الله الكلمة به، كان كل شيء، وبغيره لم يكن شيء مما كان، فيه كانت الحياة والحياة نور الناس. وقلت له عدد 14 كلمة تجسد وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما الوحيد من الآب. وبعدين دخلت العدد 14 18 الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. قلت له ده الله المتجسد، ده اللي كان موجود في السماء، عبادة الملائكة. قلت له تخيل جه وصار واحد زينا، اتألم وتهان واتبهدل واتضرب على رأسه وتفل في وجهه. فهل انت شايف ان ده مش اخلاء؟ الشخص بص لي كده قال لي انا ما فكرتش في الكلام ده. فانا نفسي هرجع بقى، انا هقول ايه، هنرجع. عايز اقدم ليكم، بحيث عايز اسيب حاجه معاكم مع النهايه.
1: انا نفسي استاذنك بس ناخد مكالمه سريعه ونرجع لحضرتك ونسمع تفصيل عن متى 6 في الأجزاء اللي احنا قريناها عن الصلاة والصوم والصدقة. معنا أخونا محمد، تفضل.
2: أهلا بحضرتك يا فندم.
1: أهلا بيك.
2: إيه سؤال؟ بتتكلم في النص في إنجيل يوحنا البدء كان الكلمة وكانت الكلمة.
1: لا احنا بنركز النهاردة على متى 6. الأخ محمد بتسمعنا من الأول، احنا بنقرأ في متى 6 وعايزين ندرس مع بعض على الهوى متى 6، تفضل.
2: طيب حضرتك في النص في سفر التكوين 6:3 الرب بيقول لا تدين روح على
1: يا أخ محمد يا أخ محمد نقطة نظام بس نقطة نظام. إحنا النهاردة بندرس مع بعضينا متى 6. عندك سؤال في متى 6 عشان الأخ الضيف يجاوب عليه. أنا عايز أقول لك آية في متى 6 المسيح قالها، وعايز أسمع منك في عدد 5 لو ممكن المخرج يساعدنا. متى 6 عدد 5، ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فأنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. ايه تعليق حضرتك على الآية؟

هي دي اخ محمد بسيوني، اتفضل. طيب معلش عاود مره تانية الاتصال بينا واهلا بيك. انا احب ان احنا نمشي في حاجه منظمه، ندرس مع بعض متى ستة. لو عندك اي سؤال في متى ستة اهلا بيك. اخي شريف، حضرتك عايز تقول لنا حاجات مهمه ازاي ندرس متى ستة لما نقرا هذا الاصحاح، وخصوصا الكلام

0: في كلمته.
1: نعم.
0: لم يكتب لنا روح القدس طلاسم أو فلسفات أو قوانين أو نظم علشان نحفظها ونتعلمها، لا، قدم لنا كلمة الحياة.
1: نعم.
0: يسوع في يوحنا 6 وعدد 63 يقول: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. حياة. كاتب أو مؤلف الإيمان في حياتنا هو الروح القدس. فعشان كده وضع في الكتاب المقدس، وضع بعض الأفكار، وضع لينا كلمات وتكرارها، وضع لينا تشبيهات، وضع لينا مفاتيح. يعني مفاتيح؟ أنا جيت عند بيتك وقفت في الشارع وبعدين أنت شاورتلي على البيت وقلت لي إيه رأيك أنا اشتريت صالون جديد، أنتريك جديد، غيرت الكاونتر بتاع المطبخ، رأيك إيه؟ فأنا بص لك كده مش عارف أنت بتقول إيه، أقول لك اديني المفتاح. فلما تديني المفتاح وأدخل أفتح الباب كل شيء هينكشف قدامي. فالروح القدس كده وضع في الكتاب، وضع بعض المفاتيح علشان من خلالها نقدر نفهم الكلمات اللي هو كتبها لينا. ولما نفهم هنتعلم إزاي نعيش. هدي مثال، أقول القرينة اللغوية، طبعا في قرينة كتابية اللي قبل واللي بعد يربط، لكن القرينة اللغوية أنت تقرأها إن إنجليش مكتوب زن THEN، لكن القرينة اللغوية هي عاملة زي رباط بيربط كل الأحداث السابقة ونتائجها مع الأحداث الجديدة التي سوف تحدث. أديك مثال على كده، لما تيجي تقرأ في متى إصحاح 4 الكتاب يقول: ثم أصعد يسوع من الروح ليجرب من إبليس في البرية. لو أنت مش بتقرأ في ترتيب هتبقى مش واخد بالك. ثم دي بتربط إصحاح 3 بدءا من عدد 13 ل18، الكتاب يقول إن ربنا يسوع راح ليوحنا المعمدان وطلب المعمودية، ويوحنا قال له أنا المحتاج أتعمد منك، لكن كنائب عننا موتا مع المسيح وقيامة مع المسيح، ونزل يسوع في المية وصعد. فإذا أنت فهمت كلمة ثم، في أمر تاني وضعه لينا الروح القدس. الروح القدس وضع لينا في الكتاب كلمات تم تكرارها، بحيث أنا دايما أقول إيه، يبقى معاك ألم حط خط دم تحت الكلمة اللي تم تكرارها، حط مثلا دايرة أنت ممكن تجده بيكلمنا عن أفعال الله وأفعال الإنسان. فأنت في النهاية هتخرج مين هو الله، مين هو الإنسان، وحاجتي أنا كإنسان. ممكن يحط لينا بعض الكلمات اللي أنا أقول من خلالها، أقول كلمة مفتاحية، فتجد نفسك بتقارن كلمة مع كلمة أخرى، وحضرتك لما هنرجع هنعرف إيه المقصود. ممكن نقول إنه بيضع لينا شخصيات بتظهر في النص، شخصيات بتظهر في النص. وبعدين دايما أقول إيه، خد بالك لترتيب ظهور الشخصيات على مسرح الأحداث، مش كده وبس، وكيفية تقديمها لينا. انت ما فيش حاجة كده بمحض الصدفة، انت مش بتقرأ مجلة انت بتقرأ كلمة كتبها لنا الروح القدس. اديك مثال،
1: استأذنك بس بسرعة أخذ مكالمات سريعة من بعض الأشخاص بسرعة، بس فاضل 20 دقيقة على الوقت يا أخي شريف.
0: ما هدي مفاجأة بالنسبة لي المكالمات، أنا كده مش عارف خالص.
1: لا بسرعة، هناخد مكالمتين بسرعة وبعدين نركز على متى 6 إذا في بعض الحاجات نتعلمها النهاردة بطريقة عملية. ناخد الأخ يوسف من إلينوي. أهلا بك أخي يوسف، مرحب بك أخي يوسف.
2: مرحبا الأخ صموئيل،
1: تفضل.
2: مرحبا.
1: مرحب بيك.
2: أقدر أخرج عن الموضوع بس لأن شيء مفكرني ماذا أقدر أحله، أنه في عبرانيين 7

0: يتكلم عن ملكي صادق، ما عنده أب، ما عنده أم، ما عنده بداية حد، ما عنده وإلى آخره. إحنا باللغة ما لما نقول ملكي صادق نقول ملك أصدق. فمن
1: نعم.
0: هو هذا؟ المن ما هو ابن الإنسان؟
1: يعني حضرتك عارف
0: شبيه
1: إن دي
0: بابن الإنسان.
1: صحيح، هو يعني كهنوت مختلف عن كهنوت موسى، ويعني حلو قوي ان احنا نعرف عنه. وهو ذكر زي ما حضرتك ذكرت في عبرانيين 7 عشان يربط الكتاب مع بعضه في العهد القديم والعهد الجديد، فيقول لنا ان الراجل اللي ظهر ده لابراهيم في تكوين 14 ده شخصيه متميزه وليه وزنه وليه مكانته وليه كهنوته المختلف عن كهنوت موسى. شكرا لسؤالك يا اخ يوسف، ربنا يباركك. ناخد مره تاني الاخ محمد بسيوني. اهلا بك اخ محمد، اتفضل.
2: ازي حضرتك يا فندم، انا صاحب حضرتك.
1: اهلا
2: في انجيل متى 6، انجيل متى 6 الفقره 16 تجد المسيح بيقول: ومتى صمتم فلا تكونوا عابثين كالمرائين، فانهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم. انا عايز اعرف من حضرتك، انتوا حضرتكم بتصوموا عن الصيام الاكل اللي ما فيش فيه روح، هل السيد المسيح صام هذا الصيام؟ وقال ستنا مريم العذراء عليها السلام صامت هذا الصيام؟ من فضلك اديني دليل من الكتاب المقدس ان هم صاموا هذا الصيام.
1: اولا انا بشكرك من اجل سؤالك، لان ده بيعجبني النظام ده. احنا بندرس متى 6 مع بعض، انت جبت سؤال حلو قوي في متى 6، وانا هسيب الاخ شريف يجاوب حضرتك، بس عندي ملحوظه مهمه. ان العهد القديم بيتكلم عن اليهود، والعهد الجديد بيتكلم عن أتباع المسيح. ما تلزمنيش اللي كانوا ماشيين بيه اليهود هو اللي نحن نمشي بيه النهاردة. النهاردة في عهد جديد بنقول عليه عهد جديد. المسيح عمل تغيير وتطوير في أمور كتيرة، من بينها الصوم والصلاة والصدقة اللي هم موضوعين في متى 6. في ناس كتير بتصوم من غير أكل خالص، ودي مثلا أغلب الرهبان أنا عارف في الدير بيقعدوا أيام طويلة من غير أكل خالص، بيشربوا مية. لكن على الأقل في ناس كتيرة بتصوم بطرق مختلفة، فإحنا ما عطناش قانون للصيام. يعني حلو قوي الناس تصوم وتصلي، ده شيء يعني جميل جدا ورائع، بس مش كفرض. إحنا ما عندناش فرض، عندنا حاجات بتساعدنا إن إحنا ننمو روحيا في علاقتنا مع ربنا. ما عارفش كان الأخ شريف عنده تعليق إضافي عشان نرجع لموضوعنا، أو يعني نحب نرجع لمتى 6، تفضل.
3: أخشي. 40 نهارا و40 ليلة. اليهود كانوا بيصوموا يوم الاثنين والخميس، احنا بنصوم الأربع والجمعة. بنصوم أيضا على عيد الميلاد، بنصوم على عيد القيامة. الصيام مش الفكرة وراء الامتناع عن بعض الأطعمة، لكن جدية الحياة في الانكسار قدام الله والانسحاق قدام الحياة قدام الرب والامتناع عن بعض الأطعمة إظهار جدية القلب في العشرة والعلاقة مع ربنا. المهم أنا هرجع لطرق دراسة الكتاب المقدس، لأنه لو ما خلصش الكلام ده مش هنقدر. محبتي للمكالمات
1: التشبيهات، مش هاخد مكالمات تاني، بس خلينا نركز فاضل ربع ساعة نركز على متى 6، إيه بعض الحاجات اللي احنا نتعلمها بعد ما قرينا النصوص دي، تفضل.
3: طيب هنشوف الكلمات اللي تم تكرارها في إنجيل متى إصحاح 6 وبدءا من الأعداد. خلينا نبص على الكلمات اللي تم تكرارها. الكلمة الأولى قدام الناس لكي ينظروكم، هنجد الكلمة دي ظهرت. أنا بقول التكرار، شوف حبيبي يسوع المسيح عشان يعلمنا بيعمل إيه في الموعظة على الجبل إصحاح 5 6 7. خلاص إصحاح 6 في الموعظة على الجبل يسوع استخدم تكرار لكلمات عشان أنا وإنتم النهاردة ومستمعي والتلاميذ في ذلك الوقت يجذب انتباههم لبعض الحقائق. كلمة أمام الناس اتكررت 5 مرات، فأنت لابد أنك تفهم أن يسوع بيتكلم عن اهتمام البعض في العالم المادي الذي نعيش فيه النهاردة. أنت إيه اهتمامك؟ هنا هو عدد واحد يقول قدام الناس لكي ينظروكم، عدد 2 لكي يمجدوا من الناس، عدد 5 لكي ينظروا لكي يظهروا للناس.

0: عدد ستة لكي مرة تاني يظهروا للناس، عدد ثمانية لكي في الآخر بيقول لكي لا تظهر للناس. الكلمة دي اتكررت خمس مرات. هل في كلمة تانية؟ أيوة، تعالوا نبص الكلمة تانية، وضع فيها تكرار ثلاث مرات. يقول كما يفعل المراؤون. خدوا بالكم تركيز اللي فات، تركيز الناس. أولا كلمة الصدقة in English alms A-L-M-S، كل أعمال الخير اللي بنقوم بيها من العطاء المادي للعطاء الوقت للناس للاهتمام لأكل لخلافه. سفر اللاويين، لما تقرأ سفر اللاويين كام إصحاح 19، الرب كان بيطالب الناس اترك زوايا الحقل للفقراء عشان يلتقطوا. لما تقرأ سفر رعوس إصحاح 2، بوعز الكتاب وصفه أنه جبار البأس، لكن كلمة هايل في العبري، لكن اكتشفنا وصف للحياة الداخلية، ترك رعوس أنها تلتقط من اللي بيسقط من الحصادين. فده معنى كلمة صدقة. لكن كلمة الرياء بقى اتكررت ثلاث مرات، اتكررت في عدد 2 يقول كما يفعل المراؤون، اتكررت في عدد 5 فلا تكن كالمرائين، اتكررت في عدد 16 كالمرائين. انت ما زلت دلوقتي في العالم المادي، تركيز الكثيرين منك ازاي اظهر في صورتك قدامك، انت شايفني ازاي، اخد بالي من كلامي، لكن ده بيبقى عكس حقيقتي من جوه. في كلمة تانية تم تكرارها، سامحوني احبائي عشان انا بحاول اجري، كلمة تانية أبيكم الذي في السماوات، عدد 2 اتكررت عدد 8، عدد 8 أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه، عدد 9 فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات، عدد 14 فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي زلاتكم. خدوا بالكم هنا الغفران، ها بقى أنا بهتم أظهر حلو قدام الناس، الله بيغفر خطاياي، طب هل أنا بغفر؟ كلمة الغفران اتكررت عدة مرات. عدد 15 وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. إذن كلمة الغفران اتكررت خمس مرات. في كلمة أخرى بقى، كلمة أخرى، إحنا ما زلنا كنا بنتكلم عن الحياة، ها يسوع بيكلمه عن الحياة في العالم المادي واللي واخد تركيزنا واهتمامنا وشكلنا قدام الناس، لكن نقلهم وأنت متى صليت هتقول أبانا الذي في السماوات، بيحاول ينقلهم للعالم الروحي اللي هو قال عنه إيه؟ في الخفاء، في المخدع. بص كده هو على الكلمات اللي تم تكرارها، عدد 4 قال إيه فعل؟ عدد 4 الجزء الأول، عدد 4 لما آية كبيرة أنا بقول عليها A وB أو ألف وB، عدد 4 يقول لكي تكون صدقتك فين؟ في الخفاء، في الخفاء. فأنا أقول لك يا أخ صمويل، صدقني خرجت من الكنيسة وزوجتي كانت منتظراني واقفة برة، قلت لها طب بصي معلش عايزة تروح مشوار، فأخدتها معايا، أنا بحكي بقى لإخواتي الشمامسة، أخدتها معايا وأنا ماشي، عديت على الأتوبيس لقيت الأخ فلان صعب عليا، فاضطريت أخدته وصلته بيته، صدقني اتأخرنا تلت ساعة، بس هعمل إيه؟ ده عمل صدقة، بس أنا افتخرت بيه قدام الناس. فهنا بيتكلم عن كل شيء بعمله في العلاقة مع الآخرين مفروض يكون فين؟ في الخفاء، بيني وبين ربنا، الله شايفني.
1: يعني أقدر أقول كده يا أخي شريف، بالنسبة للأخ محمد بسيوني كان بيسأل عن الصوم في المسيحية والصوم في اليهودية، عايز أقول له المسيح في كل الأصحاح ده بيحذرنا من الرياء، وإن إحنا نعمل كل أعمالنا سواء صلاة أو صوم أو صدقة في الخفاء، إن الله هو اللي شايف إيه اللي بنعمله. فدي ثورة في العبادة، تغيير في العبادة.
0: آمين آمين. نظام جديد في العبادة. التاني، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية، إذن هناك بركة. كلمة في الخفاء عدد 6 اتكررت الجزء الاولاني

وأما أنت فمتى صمت فادخل إلى مخدعك في البيت، ها؟ إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء. عدد كام؟ عدد 6 الجزء الثاني. فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. أخذتم بالكم زي ما أنا أقول تكرار الكلمات، الكلمات المفتاحية دعوة للمقارنة بينها أمام الناس في الخفاء. آية تانية اتكررت عدد 18، لا تظهر للناس، لكي لا تظهر للناس ها صائما بل لأبيك الذي يرى في الخفاء. فرق كبير قوي، فرق كبير. في تكرار، في تكرار للكلمات هنا، هو في تكرار للكلمات. في كلمة أخرى ها في غاية الأهمية بقى، قلنا الغفران، كلم عدة مرات أنا مش قادر أغفر للناس، الناس في العالم المرئي اللي موجود قدامي، لكن في العالم الروحي إن لم تغفروا لا يغفر لكم. والغفران هو دين، دين قدام الله اللي كثيرين مش شايفينه، الله اللي في الخفاء، الله اللي موجود جوايا. زي ما أنا عايزه يغفر لي أنا كمان مفروض أغفر للناس. الكلمة دي قررت عدة مرات. خلاص، في كلمة في غاية الأهمية وأنا نفسي الكلمة دي أروح ليها، كلمة الرياء. فلا تكونوا كالمرائين. أنا بجري بقى، أنا بجري عشان عايز أخلص الكلمة دي. كلمة رياء في اللغة اليوناني هوبو كري تاس أو كريتوس، والكلمة دي بتتكون من مقطعين، من جزئين. كلمة مشهورة قوي، معنى كلمة الرياء دي كانت كلمة بتستخدم لو أنت موجود معايا وإحنا عايشين في زمن العهد القديم أو زمن المسيح، ومعروف أن اليونانيين على المسرح بيمثلوا، ومعروف عنهم الرومان أيضا. فأنا بطلع على المسرح اسمي مرائي، أنا بقوم بتمثيل شخصية ووضع قناع على وجهي. ربما أنا دوري القناع الأبيض، أنت القناع الأخضر، فأنا بقوم بتمثيلية، بتمثيل شخص عكس شخصيتي، ها؟ تمثيل شخص غير شخصيتي. لكن الكلمة دي، الكلمة دي في اليوناني كالمرائين هوبوكريتوس أو هوبوكريتاس، تكون من مقطعين. هوبو تعني تحت، تحت، تحت القناع، بقوم بأداء شخصية في وسط الناس مش حقيقتي، لكن بتظاهر قدام الناس بالحب والكلام الطيب والأعمال، ويا سلام أنا بروح الكنيسة وأنا مواظب على حضور القداسات. حتى على الجنب نحضر القداس من بدايته، ما زعلوش مني أنا بعكس إخواتي. فالكلمة ديت، الكلمة تحت قناع هوبو، تحت قناع مزيف، شخصية مش حقيقية. حتى لما تروح لرسالة يعقوب صح 1:2-5، احسبوا كل فرح يا أخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن التجارب امتحانات التي تؤدي إلى نتيجة تغيير شخصيتنا، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ، يقول إيه؟ صبرا. صبر. يعني الله يضيف لشخصيتي نعمة وبركة الصبر قدام ألام وتجارب الحياة. كلمة الصبر في العبري معناها هوبو في اليوناني هوبو مينو، يعني ايه؟ نعمة ربنا هيدهاني لما احتمل ألام الحياة كأنها مظلة أقف تحتها طول الأناة. لكن هنا كلام اللي بيقوله يسوع عن الرياء قناع، أنا بحتمي تحته، بختفي تحته. لكن الكلمة دي هوبوكريتاس أو هوبوكريتوس بتحمل معنى آخر، الخداع، ان اللي قدامي انا بخدعه. تعني كلمه تانية عدم الصدق، عدم الصدق في العلاقه مع الاخرين. وانا بقول يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، انا وانتم في كل شيء نكون بنعمله، نكون بنعيش الحقيقه،

0: زي ما ربنا عارفها.
1: يعني أقدر أقول لكل مشاهد في قناة الكرمة أو كل مشاهد لإخواتنا المسلمين إن اللي نقدر نتعلمه من متى 6 إن إحنا ما نكونش مرائين لا في الصدقة ولا في الصلاة ولا في الصوم. يعني المسيح ركز على الجوانب الثلاثة اللي إحنا بنمارس فيهم حياتنا الروحية، ما يكونش في قناع زي ما بيقول الأخ شريف، أو نكون بنضحك على نفسينا أو نضحك على غيرنا أو نمثل عليهم كأننا بنصوم أو بنصلي أو بنعمل صدقة. المهم إن إحنا نمارس هذه الأمور بهدف إن إحنا نعملها لمجد الله، مش لإظهار أنفسنا إن إحنا بنعبد أو بنعمل حاجات زي كده كأنها تمثيلية. وبكل أسف هو لمس حتة مهمة قوي، الناس كتيرة بتيجي آخر القداس أو بتيجي آخر الكنيسة أو بعد فترة الترنيم كلها يقضوا كده ربع ساعة هم بيرضوا نفسهم أو بيسكتوا ضميرهم، لكن مش بيكون عندهم هدف حقيقي للعبادة الحقيقية. أرجو إن إحنا ننتبه وإحنا بندرس متى 6 إن إحنا نعرف ونحذر أنفسنا كلنا بلا استثناء، وراجع نفسي هل أنا في الصدقة بعملها في الخفاء، خصوصا الصدقة عشان ما أجرحش حتى أخويا اللي أنا بتعامل معاه أو بساعده. في الصوم وفي الصلاة هو ربنا شايفني وعارف ما في قلبي، فما فيش داعي إن أنا أمثل على الناس واظهر ليهم كاني صايم او كاني بصلي. ايه حاجه ثانيه يا اخ شريف تحب تقولها قبل ما نختم حلقتنا؟ اتفضل.
0: دقيقه دقيقتين مثلا.
1: لا دقيقة. لسه 5 دقائق.
0: 5 دقائق. اوكي. بصوا، يسوع بيحبنا قوي.
1: نشكر رب.
0: ربنا بيحبنا قوي قوي قوي قوي فوق ما تتخيل.
1: امين.
0: وانا كل ما اقعد مع الرب وكلمته وكل ما بيعدي سنين عليا كل ما بكتشف قد ايه محبه ربنا ليا. من كام اسبوع من فتره فجاه افتكرت حاجه. افتكرت كان عندي صوره مشهوره قوي في سن 4-5 سنين وانا كده في كورنيش اسكندريه، بابا حاضني ولابس كانوا بيسموه البرباتوز، ها، واقف انا عامل كده. فانا استغربت قوي، انا كنت بسال ليه انا عامل كده، لاني واقف جنب بابا. أحبائي، قيمتنا في محبة ربنا لينا، إحنا قد إيه أغنياء، إحنا محبوبين جدا جدا جدا إلى الأبد، من الأزل وإلى الأبد، هكذا أحب الله العالم. يوحنا 3:16، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. دي قيمتي، قيمتي في عينيه. مش محتاج أتظهر قدام الناس، مش محتاج تيجي تقول لي اقول لك الصيام اصل انا تعبان اصل انا محبوب من ربنا. ده الدافع وراء كل شيء بعمله، الموتيف هو محبه ربنا. ويسوع عايزني
1: حاجه مهمه قوي يا اخ شريف، حاجه جميله جدا، ان اللي احنا بنعمله بهدف كان رد فعل لمحبه ربنا لينا. هو بيحبنا اولا واحنا بنحبه لان هو احبنا، وبنوضح محبتنا ليه في الصوم والصلاة والصدقة بطريقة عشان تدي حتة مهمة قوي. اتفضل.
0: حب رد على حب. نعم. ده الموتيف، ده الدافع وراء كل شيء أنا بعمله. بس متى 6 أول 18 عدد يقول لنا يسوع الله ما بيحبش حاجة، ما بيحبش الأقنعة. الأقنعة عايزني كده free to be myself قدام الناس، حر إني أكون نفسي قدام الناس. لأن المشكلة الرياء بيتضمن خداع وعدم صدق. بس عارفين الكارثة إيه؟ مع استمراري في الرياء أنا بصدق نفسي.
1: الله هو الحق يا أخي شريف، يعني إحنا بنؤمن إن واحدة من صفات الله إنه الحق، وإبليس مشهور بالكذب والكذب هو جزء من الخداع. فاللي بيتبع الله الحق يكون حقيقي في كل ما يفعله وكل ما يتكلم به وكل ما يظهره، يكون صادق فيه. الله بيكره الخداع ويكره الكذب لأنه عارف أن مصدره هو الروح الشرير. تفضل.
0: نعم، أنا كتير أقول للبعض سامحوني يمكن أخرج أو أكون خرجت. إحنا بنعمل حاجات بس كده على الجنب، في مرات كتيرة إحنا بنكذب. وأنا دايماً أقول للشخص مش محتاج تكذب لما تيجي تسألني سؤال، أقول معلش حبيبي أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده. لأن المفاجأة لما تروح لسفر الرؤيا 21 من ضمن النفوس اللي مش هتدخل ملك

0: ملكوت الله، يقول الكذابون.
1: نعم،
0: فيسوع
1: رؤيا
0: ارجع تاني
1: 21:8، لو المخرج ساعدنا في رؤيا 21:8، آية مهمة جدا يعني فيها تحذير: أما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنا والصحراء وعبدة الأوثان وجميع الكذبة ونصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني.
0: الإنسان اللي عايش في خوف دائما، في خطايا أمور نحتاج ننتبه ليها. طب انتبه ليها إزاي؟ من كلمة ربنا، من كلمة ربنا. الخائفون، الإنسان اللي بيخاف من كل شيء، من كل شيء، غير مدرك أن ربنا معانا بيحبنا. بس هنا متى ستة بيقول لي بص أنا بحبك، بس شيل القناعة، اتعلم الصدق، ارفض انك تخدع الاخرين، ارفض انك تتظاهر قدام الناس، ارفض انك تظل كل تركيزك وتفكيرك كيف تظهر امام الاخرين. اهتم ازاي تظهر قدام ابيك الذي في الخفاء، هو يجازيك علانية. ولإلهنا المجد من الان والى الابد، امين.
1: أخي الشيف جرس، بشكرك جدا من أجل كل ما قدمته، وإحنا محتاجين المزيد من اللقاءات معاك، ونرحب بيك في قناة الكارما، ونرحب بأبونا الغالي إنجليوس والأنبا مينا يشرفونا، ونكمل مع بعضنا كعائلة المسيح، نقدر نتعلم الكثير من كيف، أو لعلك تفهم ما أنت تقرأ. كل الكنيسة، كل المؤمنين محتاجين يدرسوا كلمة الله. بس عايز جملة واحدة قبل ما أقفل البرنامج: هل قراءة الإنجيل حاجة إلزامية ولا اختيارية؟ في كلمة واحدة.
0: سؤال جميل. أنا كتابي اللي رب ادهوني بمراحمه وبتشجيع الأنبا مينا وبتشجيع أبونا إنجيليوس، مش عارف كتاب ده ظاهر.
1: ظاهر كويس قوي. ده الكتاب اللي أنت يعني بتحب تديه هدية لأي حد في كندا، ممكن يتصل بيك على الشاشة الصورة، وممكن أي حد في كندا يتصل بالشماس شريف جرس في كنيسة الحضرة والأنبا سناسيوس في ميسيساغا ياخد نسخة من الكتاب ده هدية. شكرا جدا لوجودك معنا.
0: أول فصل بيتكلم هل قراءة ودراسة كلمة الله أمرا اختياريا؟ بالطبع لا.
1: أشكرك جدا، ربنا معاك ويباركك ويستخدم كل اللي أنت قدمته وبارك الآخرين. شكرا ليكم، وإلى اللقاء قريبا مع بعض.

مساء الخير والبركة على كل إخواتي وحبايبي في كل مكان في العالم. أشكر رب جدا لأجل وقت طيب وفرصة جميلة بيعدها الرب لينا إن إحنا النهاردة نكون في حضرته في حلقة خاصة، وبصلي النهاردة إن رب يوصل لكل نفس باسم رب يسوع المسيح. مبسوط النهاردة وأنا موجود في أرض جمعية خلاص النفوس بني سويف، وإحنا من برنامجكم المميز يعود فيحينا جينا النهاردة نقدم أولا للرب كل الشكر والمجد على ما صنعه طول الوقت اللي فات، وبصلي الرب يكمل معانا الحلقة دي تكون حلقة مثمرة مميزة، رب يحط ايده عليها وتكون بتوصل برسالة خاصة لكل نفس. اسمعنا وتابع معانا وانت بتشوف النهاردة كلام الرب الخاص ليك. مبسوط النهاردة جدا واحنا

0: نبدأ فرصتنا الحلوة والحلقة الجميلة دي بضيوف الكرام، الأخ فيلمون سعيد رجل الله. أهلا وسهلا بك،
1: اهلا بيك يا اخو وفيق.
0: سعيد
1: اهلا،
0: النهاردة أن حضرتك معنا.
1: وانا كمان مبسوط جدا جدا يعني اكون معاكم في الحلقه النهارده. وفي الحقيقه انا بصلي ان النهارده يكون يوم مبارك، وفي حبايب كتير بيصلوا معانا. نؤمن النهارده يكون في يوم غير عادي، الرب هيباركنا وهيدينا حلقه تكون بركه لكل احبائنا المشاهدين.
0: امين في اسم يسوع، ربنا يباركك. كمان سعيد ان يكون معايا اخويا وحبيبي المرنم الجميل اخويا رضا لبيب. اهلا وسهلا بك اخويا.
2: اهلا بيك يا رجل الله،
0: فرحان
2: بصلي وانا كمان فرحان فعلا، متوقع حضور للرب قوي في الحلقه. فعلا وقت الصلاه كان جميل قبل الحلقه، بنصلي ان الرب يفاجئنا كلنا،
0: امين،
2: احنا هنا وكمان المشاهدين، اخبار طيبه ورساله حيه باسم المسيح.
0: امين في اسم
2: فرحان
0: يسوع.
2: فرحان اكون معاكم.
0: شكرا يا دائل. وانا بقول لاخواتي واحنا كنا بنصلي ان رب يدينا العنوان ده يكون بيعاش في حياتنا. عنوان حلقتنا النهارده مخافه الله، واحنا بنصلي ان رب يدينا الوقت ده. وقبل ما نبدا نتكلم في اي حاجه هناخد دلوقتي ترنيمه مع اخويا رضا.
2: امين. تعالوا نصلي الاعلان الجميل ده، انه نتقرب من الرب بقلوبنا فيعلي لينا حضوره.

هللويا. مبارك الرب، أنا محتاج تقديس وأنا محتاج تتميم لدعوة الرب. دي حاجة للأمانة غالية، وإحنا بنسمع كلمات الترنيمة دي يا رب أثر قلبي قد إيه، إني بقول للرب في كل كلمة فيها ساعدني، ورب يساعدنا إن إحنا نعيش الحياة زي ما قال كده كاتب المزمور، حياة في رضاه، نعيش في مرضاته ومخافته، ونعيش طول العمر عينينا عليه بنتمم الدعوة اللي استلمناها منه، ويدينا نكون أمناء وشهود عن شخصه الكريم. رب حلو ورب طيب ورب حنين، ورب مجهز إعلانات ووقت

0: خاص لناس موجودة. صدقني بكلمك يا أخويا من قلبي، وأنا أؤمن كل الإيمان إن الرب في وسطها والرب هنا، ومصدق إن الرب يتواصل مع كل قلب وكل نفس طالب الرب النهاردة. فمن فضلك تابعنا بقلبك، وكن شغوف كده في عمل الله، انك تقول يا رب النهارده اعمل في حياتي عمل جديد. واحنا بنبدا حلقتنا الحلوه مع اخواتي، وانا سعيد ان هم معايا كمان، هنقرا مع بعض من مزمور 128 كلمات واعداد بسيطه. في مزمور 128 بيقول كده ترنيمه المصاعد: طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه، لانك تاكل تعب يديك طوباك وخير لك، امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك، بنوك مثل أغراس الزيتون حول مائدتك. هكذا يبارك الرجل المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خير أورشليم كل أيام حياتك، وترى بنيك سلام على إسرائيل. أمين أمين. يبارك الرب لنا الكلمات دي اللي وضعت على قلب رجل الله الأخ فلمون، وقلت القلب الجملة دي. أنا محتاج من حضرتك كالطبيعي أن أسألك ليه الرب وضع على قلبك المزمور ده، وينفع تدينا فكرة بسيطة عنه؟
1: آمين آمين حبيبي. هو في الحقيقة باللي أنا بشوفه في هذه الأيام الصعبة، وبشوف بيوت كتير قوي قوي فيها مشاكل، وفي ناس مش سعيدة، مع العلم أن ده مش في قلب ربنا أن يكون إنسان تعبان. فالحقيقة الأصحاح ده الجميل مزمور 128 بيصف الأسرة السعيدة، وبيصف الأسرة اللي بتتمتع بمخافة الرب. وإحنا بنتكلم عن مخافة الرب أو عن التقوى اللي هي مخافة الرب، نفسي النهاردة تركز معايا من فضلك، لأن النهاردة يبدو أن الرب عايز النهاردة بيوت كتير تعبانة، ناس مش سعيدة. الرب عايز يدخل البيوت دي وعايز يفرح البيوت دي. في الحقيقة أنا بشجع كل حد دلوقتي بيشاهدنا، عايز أقول لك اقرأ المزمور دوت، فبيتكلم فيه في الحقيقة كلام حلو قوي. يعني في مزمور 112 عدد واحد بيقول كده: هاليلويا، طوبى للرجل المتقي الرب. وهنا كلمة طوبى كلنا عارفينها، يعني يا بخت الرجل المتقي الرب المسرور جدا بوصاياه. يعني الشخص اللي بيتقي الله هو ده السعيد، والأسرة اللي بتخاف الله اللي بتتقي الله دي أسرة سعيدة. وقد ايه أحبائي لما يكون المسيح له كل المجد في البيت، أنا أعتقد إبليس ما بيلاقيش مكان. الكتاب بيقول كده في الأعداد اللي بعد كده، بيقول طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه، لأنك تأكل تعب يديك. يعني الرب عايز يقول للشخص اللي يتقي الله، تعبك وشقاك أنت بتستفيد منه، مش الأشرار اللي بيأكلوه. فده الجزئية الأولانية في الآية الأولى. وبعدين يقول امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك. يعني عايز يقول الرب النهاردة الشخص والأسرة اللي بتتقي الله، امرأتك بتكون بتفوح منها رائحة القداسة، امرأتك بتكون ممتلئة زي الكرمة بثمار الروح، تبث المحبة، تبث الفرح، تبث السلام. فده اللي في قلب الله لكل أسرة أحبائي. وأنا أقول أحبائي، في زوجات كثيرات جدا فضليات، الله باركهم بسبب تقواهم، وبارك البيت وبارك الأولاد. كمان بيقول كده بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك. يعني بيتكلم عن الشخص اللي يتقى الله، ولاده بنوه حوالين مائدته بينمون في زهوهم وبيكبروا وبيعرفوا الرب وبيتمتعوا بالرب. فتخيل لما شخص بيتقى الله والأسرة بتتقي الله، أسرة بتعرف الله، تفتكر ولادهم يطلعوا إيه؟ فولادهم في الحقيقة بيكونوا كمان بينموا قدام أبائهم وقدام أمهاتهم. أنا عايز أقول أشكر الرب جدا، أنا كان عندي والد عاش للرب لغاية سن 98، واللي بيعرفه كويس قد إيه كان يتسم بالتقوى، كان يتقى الله وكان يخاف الله. يمكن هو ما سبلناش ورث، لكن سبلنا مخافة الله. فأشكر الرب، إحنا ست إخوات بنحب الرب بنطاق الله قد ايه كنا بنشوف بابا.

0: فرحان قوي قوي وهو بيشوفنا احنا بنخدم كلنا خدام للرب، والله باركنا رغم انه يعني ما كانش شايل لنا اي فلوس لكن كان محوش لنا صلوات. فدي كانت حاجه مشجعانا. كمان بيقول كده تبصر خير اورشليم كل ايام حياتك. الشخص اللي متقى الله كل عمره يعيش في خير، يقول خير ورحمه يتبعانني كل ايام حياته. يقدر يختبر الايه اللي بتقول الرب راعيه فلا يعوزنيش. دي فكره بسيطه يعني مقدمه كده عن الاصحاح دوت، عن الاسره اللي فعلا بتخاف الله. وانا بصلي من كل قلبي ان الرب يدخل لكل بيت ويملى البيت ده بحضوره.
1: امين
0: في اسمه. هللويا.
1: يعني قد ايه وانا بسمع ان حضرتك بتقول احنا ست اخوات، وده يمكن ما كانش في الترتيب، لكن واحنا السته كلنا في مخافه الله بنعيش وكلنا بنخدم الرب، فدي حاجه حلوه. وبصلي ان بيوتنا تمتلئ باسم المسيح من نفوس تكون بتعرفه وتتبعه وتعيش العيشه اللي ترضي الرب، وكمان بس مش يكونوا بس العيشه اللي ترضي الرب لكن كمان يكونوا بيشهدوا ويكرموا اسم الرب يسوع المسيح. شكرا لاجل الفكره الحلوه اللي احنا بنشوفها، وانا بصلي كمان ان في اسر بتسمعنا الرب يفتقدها ويوصلها بسلام، وان كانت الاسر دي منزعجه او فيها اضطراب الرب يقول النهارده اعمل استرداد باسم الرب يسوع المسيح. الفكره اللي حضرتك قلتها عن المزمور واحنا بناخدها، الايه الاولى طوبى الذي يتقي الرب. التقوى جايه اعتقد من المخافه، وعندي سؤال ترى واحنا بنتكلم في كده، هل مخافه الرب هي الخوف من الرب ولا دي غير دي؟
0: في الحياة دي غير دي طبعا، في الخوف من الرب وفي خوف الرب أو خوف الرب، والفرق بينهم شاسع جدا، فرق السماء من الأرض. مين اللي بيخاف من الرب؟ ناس كتير خايفة. مين اللي هم خايفين؟ اللي خايف من الرب ده الإنسان البعيد عن الله اللي ملوش علاقة بالله. وأنا في الحقيقة يعني في قلبي كلمة لكل نفس النهاردة عنده مخاوف ما بينامش، خايف من الموت، خايف من الأبدية، خايف فيما هو بعد الموت. عايز أقول الخوف من الله بسبب بعد الإنسان عن الله وبسبب الخطية. لو رجعنا لسفر التكوين أعتقد أصحاح 3 هنلاقي آدم وحواء لما كسروا الوصية وكسروا كلام ربنا، ربنا قال لهم ما تعملوش ده، ما تاكلوش من الشجرة دي، فكسروا كلام الله وسقطوا في الخطية. اكتشف انهما عريانين، فكانت النتيجة انهم خافوا من ربنا، خافوا من ربنا. يبقى الخوف من ربنا بيجي بسبب ايه احبائي؟ بسبب الخطية، بسبب البعد عن الله. الخطية خاطئة جدا. انا عايز اقول حاجة، انا قبل ما اعرف المسيح معرفة حقيقية أنا كنت أبقى مرعوب من الموت، خايف. ليه؟ أنا كل اللي في ذهني إن الله ده منتقم، الله بيودي النار، الله دوت كأنه ماسك لنا عصاية. مع العلم إن أنا بعد ما عرفت الرب معرفة حقيقية اكتشفت إن ربنا غير كده خالص، الله محبة. ففي الحقيقة البعد عن الله عذاب، البعد عن الله رعب، خوف. فكمان أنا حابب أقول حاجة أحبائي، لأن في ناس كتير مخدوعة، في ناس مخدوعة. يقول لك أنا شخص، أبسط حاجة يقول لك أنا قريب من ربنا. في خدمتي التجوالية في السنين اللي فاتت استمرت سنوات طويلة، يعني قد إيه أنا أحب العمل الفردي، وتيجي تكلم حد يقول لك أنا مع ربنا، ده ربنا جوايا. وبعدين تيجي تتعامل معاه تكلمه في سلام في قلبك، لا أحبائي ربنا معنا أن يدخل قلبك بيدي سلام، ربنا بيدخل قلبك بينزع المخاوف اللي سببها الخطية. فممكن على فكرة تبقى شخص طيب، ممكن عندك أخلاقيات، ممكن شخص عندك فضائل، وأقول أكتر من كده، ممكن تكون شخص كنسي بتروح الكنيسة بتعرف على الله، لكن أنت لسه ما عرفتش الله المعرفة الحقيقية. عايز أقول لك بيفرق كتير قوي قوي انك تعرف عن الله وتعرف الله. الله يبقى صديقك، الله يبقى حبيبك، الله يبقى جوه قلبك، يفرق كتير. يعني انا اتذكر كنت اروح الكنائس زمان كتير، وكنت اصلي ابقى جوه الكنيسه كويس خالص، اطلع من الكنيسه زي ما انا، بس كان جوايا مخاوف. لما كنت اقرا سفر الرؤيا كنت ابقى مرعوب، في حين ان هو المفروض يكون تعزيه وبركه ليا، لأن كنت يعني أقرأ عن اللي هيحصل. طب أنا إيه اللي مخليني في الخوف؟

دوت بعد عن الله. وللأسف رغم أن الرب أخ وفيق كلمني كتير في هذا الأمر وقال لي الرب توب واداني انذارات وحصل معايا حاجات كتير قوي قوي، إلا أني كنت في الحقيقة عنيد. لكن جيت في وقت قلت أنا ليه أعيش عن ليه أعيش في خوف. أنا أتذكر مرة حصل انفجار في مكان جنبينا والمنزل بتاعنا اهتز، فأنا قلت بس البيت هيقع. فأنا في الحقيقة قمت مفزوع ونزلت أربع أدوار وأنا مليان بالرعب وبترعش، حتى إن الناس اللي شافوني يعني استغربوا إيه الرعب ده، لأن أنا كنت فاهم إني أنا لو مت، لو البيت ده وقع عليا ومت أنا هروح جهنم. لكن في وقت من الأوقات وأنا بسمع كلام الرب اكتشفت إن أنا عندي معرفة بس، وأنا محتاج أتغير من جوه، محتاج النور يدخل. وفي الحقيقة أنا في يوم الأيام سلمت قلب الرب وجيت للرب وأنا ممكن أصلي معاك بعد دقايق، قلت له يا رب ادخل قلبي، وقلت له يا رب غيرني، وخدت قرار صليت صلاة كأني ما صليتش قبل كده. وفي الحقيقة أنا فرحت قوي قوي. أتذكر في سنة 92 كان في زلزال قوي وأنا كنت في الوقت ده شغال مدرس، والبنات صرخوا في الفصل وأنا كنت عرفت الرب، كنت مؤمن، كنت بخدم الرب. وفي الحقيقة حاجة جميلة قوي، أنا وقفت الرب اداني ثبات واداني هدوء، مفيش خوف جوايا. وأنا قلت أكتر حاجة ممكن يعني تحدث إيه، إن السقف ده هيقع على دماغي، هغمض عيني يعني أفتحها في السماء. وده الفرق أخويا وفي بين الخوف من الله ومخافة الله. فالرب يدينا نعمة. أنا بشجع كل حد، أنا هصلي من الوقت حابب يعني وإحنا في محضر الله في فرصة طيبة مع أحبائنا المشاهدين، ينفع دلوقتي النهاردة السعادة ممكن بهدوء بمحبة باتضاع أصلي معاك الصلاة دي من فضلك في مكانك في بيتك، ممكن أستسمحك وأستسمحك تصلي معايا. يمكن الرب النهاردة خلاك قدام البرنامج دوت وإنت بتشوفنا دلوقتي عشان الرب عايز يديك حاجة جديدة وعايز يبدأ معاك صفحة جديدة وينزع الخوف للأبد. الكتاب بيقول أن الخوف له عذاب. ممكن أشجعك تصلي معايا في مكانك بصوت عالي أو بسرك زي ما أنت عايز، قل له كده يا رب أنا بشكرك لأنك أنت أوجدتني النهاردة وأنا بشاهد هذا البرنامج يا رب، والموضوع ده بالذات أنا جوايا خوف. قل له كده أنا جوايا مخاوف كتير، أنا مخدوع يا رب، أنا صحيح بصلي وبروح الكنائس لكن مفيش جوايا سلام يا رب. يا رب النهاردة أنا جاي لك بتوبة حقيقية، أنا جاي لك بتوبة حقيقية، اقبلني يا رب، ادخل حياتي يا رب، ادخل قلبي يا رب، اديني حياة جديدة. تقدر تحط يدك على قلبك كده وتقول له ارحمني يا رب أنا الخاطئ. هللويا هللويا.

0: هللويا
1: هللويا
0: في كل لحظة أمجدك حبيبي. ودي الحياة اللي النهاردة عايزين نروح لها، إن أقول لرب كده خليني في كل وقت من حياتي أكون بمجد اسمك وبعليك وبخافك. بس في حتة في التنيمة وجعتني جدا، هو بيقول له قليل فرحت وكتير أهات، وكل اللي بعيد عن المسيح أهته عالية وصراخه زايد وجعه زايد. والنهاردة رب عمال يهمس في قلبي، والأخ فيلمون بيتكلم وعمال يقول النهاردة رب واقف على بابك، رب بيدعوك، رب بيخبط عليك، رب مستنيك، رب منتظرك، رب فاتح حضنه. الرب النهاردة بيقول لكل واحد وواحدة بيسمعني، أنا واقف على الباب وأقرع، أنا منتظر، أنا فاتح أحضاني وفاتح إيدي ومدد إيدي، وإيد ربنا مفتوحة للكل وممدودة للكل. إن كنت متعسر أو عاسر، إن كنت مكسور، إن كنت محبط، إن كنت يائس، إن كنت في ذلة ووطأة الخطية، إن كنت واجع في دايرة إدمانية صعبة جدا، إن كنت النهاردة مدبوح دبحة من أقرب المقربين لك، إله اسمه يسوع هو النجاة، هو الخلاص، هو المنفذ، هو الراحة، هو الأمان، هو الطمأنينة. كل اللي راح له وكل اللي حط إيده في إيده وصنع معاه عهد جديد، رب فرح أيامه وفرح السكة وضمن الأبدية. ما أحلى أنك تنام على مخدتك وانت ضامن الأبدية، ما حد يعرف يعملها إلا الرب، ما حد يعرف يضمنها لك إلا الرب. فالنهاردة عندنا وقت مفتوح ومتاح، إن الرب النهاردة يقول لك هوذا الآن وقت مقبول، هوذا اليوم يوم خلاص، ده يوم خلاصك وده وقت مقبول. يعينك الرب ويساعدك إنك تاخد القرار وتقول للرب النهاردة اللهم ارحمني أنا الخاطي، وتقول له زي أرمية توبني فأتوب، يعني حط فيها الإرادة عشان أجيلك. فلو أنت مش قادر، أنا بقولها دايما، اللي مش قادر يروح للقادر يديله قدرة فيقدر. فالنهاردة الرب يديك القدرة إنك تروح له وتقول له يا رب النهاردة عايز أتخبى في ضم الصليب. أنا معرفش ليه دعيت الدعوة دي الكريمة مع الأخ فيلمون، وإحنا بنقول للناس الرب لسه مازال واقف عند أحضان ناس كتيرة، فتح الحضن وقول له تعالى ترمي وارجع. وافتكر المشهد اللي من الضال وهو يعني بيجري الأب، والابن جاي من بعيد ويقول وإذ لم يزل رآه بعيدا وقع على عنقه وقبله. فالرب بيحبك ومنتظرك ومستنيك.
1: وأنا عمال أحكي كل إنسان هو فيه، من حظ كل إنسان هو بيسمعنا، ومن حظ كل إنسان إن هو لسه عايش، ومن حظ كل إنسان إن لسه الباب مفتوح.
0: نعم.
1: بس هيجي وقت
0: يغلق الباب.
1: أيوة والله.
0: بس رب حلو.
1: رب حلو.
0: ولسه مدي فرصة.
1: أمين.
0: أفتكر مشهد وحضرتك بتقول الباب لسه مفتوح، كنت في قرية من القرى بأخدم، وبعد الخدمة الكرازية ما خلصت، ده مش من ضمن الإعداد ولا الترتيب، لكن حيث ما

أخونا نروح بعد ما خلصت خدنا وقت صلاة، وافتكر وأنا نازل وسط الصفوف بصلي وسط الناس لقيت أب كبير في السن من ضمن اللي بيحضروا كتير، من ضمن الناس اللي شغالين كانوا في الفاعل اللي هو في الزراعة والأرض الزراعية، فالإيد بتاعته يعني تلاقيها من بتوع زمان، الإيد اللي هي عاملة زي خف الجمل كده يعني. فأنا معدي ولقيته راح مسك إيدي في الحتة دي وداس عليها بضغطة شديد، فأول ما داس أنا

0: بتاعته كانت شديد، فعايز اعد اصلي، فبقول له سيب ايدي يا ابويا. قال لي مش هسيبك. قلت له طب يعني سيبني عشان اكمل صلاه مع الناس. قال لي تعالى صلي لي. فقلت له يا ابويا ده انت اللي تصلي لي، ده انت من ضمن الموجودين في الكنيسه واللي بقى لهم زمن وباجي الكنيسه دي اكتر من مره، انت من ضمن اللي بيحضروا ومن ضمن اللي بيرنموا ومن ضمن اللي قال لي كله كلام. بقالي سنين العمر، عمره تقريبا في قرابه حاجه و60 سنه، بس قال لي جمله، قال لي انا عباره عن واحد بيصلي ويرنم ويحضر الاجتماعات لكن لسه القلب ما اتقبلش مع نعمه الله. اول ما قال الجمله وكأن في شيء هز قلبه وضربني، فرحت قلت له يا ابويا ده انت من ضمن المتقدمين في الكنيسه، ده انت. قال لي كله عباره عن شكل من الخارج لكن لسه ما اتقبلتش مع نعمه الله، الجوهر جوه مضروب، فمن فضلك صلي لي. رحت قلت له طب عايز تقول له ايه؟ راح قال له اربع كلمات، قال له يا رب عشت سنين مزيف لكن ارحمني. اول ما صرخ الصرخه دي والدموع نزلت رحت حضنته، انا فاكر دموعه كانت نازله على كتفي، اقول بصدق في المسيح. ابتديت اصلي معاه وقلت له الرب سمعك الرب قبلك. افتكر الكلام ده كان يوم تقريبا جمعه بالليل، يوم الثلاث صباحا تقريبا على الساعه 9 او 10 بنت ابنه بعتت لي رساله فيها مفادها، جدي راح السماء. راح السماء بعد ثلاث ايام لما الرب كان لسه فاتح الباب. فبدعي كل واحد النهارده بدعوك دعوه كريمه، الرب لسه فاتح الباب، يمكن تكون دي فرصتك ان النهارده تنادي على الرب وتقول له ده اليوم بتاعي. نرجع تاني لموضوعنا وحلقتنا الشيقه الحلوه، ومبسوط بصحبتكم غاليين عليا وبشكر الرب لاجلكم. تكلمنا عن معنى المخافه وخدنا فكره المزمور واحنا بنسرد القصه دي، وقلنا في فرق ما بين الخوف والمخافه. انا عايز اخد بقى ايه هي المخافه، احنا خدنا الخوف هندخل على المخافه.
1: هو في الحقيقه يعني كنت لازم اتكلم في الجزء اللي فات ده لاني انا قلبي بيقولني كتير على الناس التعبانه والبعيده.
0: نعم. نعم.
1: بس النهارده انا اؤمن ان في ناس صلت معانا.
0: امين.
1: واؤمن ان في ناس قبلت المسيح النهارده، والرب هيكمل معاك الوقت اللي جاي.
0: امين.
1: الحاجه الجميله اللي احنا بنكمل فيها بقى خوف الله. خوف الله اتفقنا ان الخوف من الله ده للانسان الخاطئ بسبب الخطيئة، لكن مخافه الله هي للابن، هي لولاده.
0: نعم.
1: مخافة الله عايز أقول إن هي المحبة الشديدة للرب، نقدر نعرفها كده. محبتي الشديدة للرب هي تعريف لمخافة الرب. مخافة الرب هي مهابة الرب. عارفين لما يكون في شخص بيحب أبوه أوي أوي أوي بيعمل له حساب، بيعمل له حساب لأنه بيحبه. فنقدر نقول كمان المخافة هي المهابة، ان انا اهاب الله، انا شايف الله قدامي في البيت بره البيت قدام ولادي بره ولادي، انا شايفه قدامي. الاحترام للرب والاحترام لكلمه الله انا بحترمه. كمان اقدر اقول مخافه الله هي طاعه الرب، طاعته اعمل اللي هو عايزه. عجبني قوي قوي ابراهيم كانت محبته شديده جدا للرب، لدرجة لما قال له خد ابنك وحيدك الذي تحبه قدمه للرب، فالرب قال له أنا علمت إنك خائف الله. فمخافة الله، الله هو الكل الكل. أحبائي في الحقيقة الأيام دي إحنا محتاجين لمخافة الرب، وقع من ناس كتير أوي أوي. إحنا ممكن نوعظ عن الرب وممكن نتكلم عن الرب ومش بنعيش اللي الرب عايزه. في الحقيقة أنا بشوف حاجات توجعني جدا، لدرجة أن مرة حد قال لي هو فلان اللي بيقف على المنبر دوت وبيوعظ هو ده مؤمن ولا مش مؤمن؟ قلت له ما أعرفش، أنت تعرف. قال لي أصل هو في الكنيسة بوجه، في الكنيسة بيوعظ وعظ حلو قوي، لكن لما تيجي تتعامل معاه حاجة تانية، ده غير بقى السلوكيات. فأحبائي إحنا محتاجين النهاردة نكون بنخاف ربنا. على فكرة الكتاب بيعلمنا بيقول روض نفسك للتقوى، روض نفسك للمخافة. زي ما بتهتم بجسدك بتروضه وبتأكله وبتعمل رياضة بنفس الكيفية، اشتغل على نفسك. أنا دايما أقول كده اشتغل على نفسك، قل له يا رب أنا عايز أحبك، وكل ما منسوب الحب يزداد وكل ما العلاقة تزداد كل ما تقدر تعيش حياة المخافة. لا تجد صعوبة إنك تعيش حياة المخافة عندما تقترب من الله. أحبائي مخافة الله إن أنا بقعد مع الرب، بتيجي من خلال كلمة الرب.

0: مخافة الرب بتيجي من خلال الجلسة قدام الرب. مخافة الرب مش بتختزل كمان يا أخويا وفيق في فرصة صلاة الصبح، لأن في ناس كتير قوي قوي بيصحوا ياخدوا خلوتهم، وده شيء رائع جدا، وبيصلوا وبيقروا الكتاب وبيخدموا، فهو بيعتبر ان دي المخافة. لا، المخافة ان انا اليوم كله يقول كده، كل في مخافة الرب كم ساعة؟ اليوم كله. وعلى فكرة الوعظ سهل قوي قوي والكلام سهل، لكن بنعمة الرب نقدر نعيش. انا دايما اقول كده، اقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. فالمخافة هي حياة، هي سكة. والشخص على فكرة اللي بيخاف الله، عايز اقول لك حاجة حلوة، ما يتخافش عليها ولا تخاف منه. والشخص اللي بيخاف الله ما يخافش من الظروف، ما يخافش من الأشرار. احنا عارفين عالمنا في هذه الأيام مليء بالمتاعب، مليء بالمخاوف، مليء بالحروب، مليء بالشكوى، الناس بتشتكي. لكن أنا بشوف نوعية من الناس المؤمنين الحقيقيين، وأناشدك أن تكون منهم أنت وأنا وإخواتي، إن إحنا يا رب نخافك، نعيش العمر كله ليك. مخافة الرب إن أنا أحترم الرب، مخافة الرب إن أنا ما أكسرش كلام الرب، مخافة الرب أحبائي اللي أنا عارفه واللي بقراه وبتعلمه واللي بوعظ بيه أعيشه. حتة دي مهمة قوي. أنا اتفاجئت كده وأنا بصلي مرة، وكنت بخدم في موضوع، وبعدين الرب قال لي أنا عايزك كمان تعيش الموضوع. قلت له ساعدني أنا أعيشه يا رب. ولا سيما في مرات بيحدث مننا كخدام وإحنا بنعظ، أحيانا يطلع مننا تعبير يبقى كويس قوي، وتلاقي الروح القدس وإنت بتعظ يقول لك أنا عايزك تعيشه. أبكي قدام الرب وأقول له يا رب أنا عايز أعيش ده. عشان كده أنا دايما أقول للرب، بحب التعبير ده، حتى بقوله لإخواتي اللي بقابلهم وفي الاجتماعات، بقول له عايز أعيش العمر اللي باقي ليك، عايز أعيش العمر اللي باقي ليك يكون شعاري جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. خوف الرب أحبائي إن أنا مش عايز أجرح مشاعر الرب. عايز أقول لك آية جميلة قوي أو موجودة في أشعياء 33 آخر جزء منها. أنا في الحقيقة كنت سمعت الآية دي من أسيس عندنا ولمست قلبي. تقول كده مخافة الرب هي كنزه، مخافة كنز، كنز اللي بيخاف الله، اللي بيخاف الله ده كنز. احنا في مرات كتير بنقول لناس، نقول يا بختهم، يا بختهم. بناء على ايه يا بختهم؟ يا بختهم لان عندهم شقق، عندهم فلل، عندهم شاليهات، عندهم فلوس كتير، عايشين. يقول لك ده عايش. لكن ممكن الشخص اللي انت بتقول عليه عايش ومبسوط لانك قيمته بسبب الماديات والمنظور اللي انت شفته، ما تعرفش ده لما بيجي ينام شكله ايه. انا عايز اقول لك يا من انت تخاف الله، انت عندك كنز. المخافة الرب، حب الآية دي أو مخافة الرب هي كنزه، في أشعياء 33 عدد 6. فعايز أقول أحبائي، الشخص اللي بيخاف الله هو شخص مليان سلام، شخص مليان طمأنينة. بحب الآية اللي بتقول، وأنا بحبها قوي قوي، ودي شعار لي دايما، هو عن يميني، بقول له اللي هو أكون في مخافته اليوم كله، جعلت الرب أمامي. أحب الآية دي قوي، وهي دي المخافة على فكرة. كان بيعجبني قوي قوي إليا لما كان يقول كده، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، ومرة تاني يقول حي هو الرب الذي وقفت أمامه، يعني واقف أمامه وواقف في محضره. فدي مخافة الرب، مخافة الرب إن أنا أتعلق بيه، يكون هو بالنسبة لي يدي سلام، بيدي فرح. أخويا الفاضل، هاليلويا.
1: المخافة هي المهابة والاحترام والتقدير لشخص الرب يسوع المسيح، والمخافة كنز. النهاردة يا بختك زي ما كنا بنسمع، ويا طباك لو كنت بتخافه، ده كنز كبير ورصيد كبير يفضل عايش. وسمعنا من بداية الحلقة وإحنا بنقول إن أبويا ساب لنا مخافة الرب.
0: نعم.
1: ولما ساب لنا المخافة عشنا كلنا دلوقتي.

0: دلوقتي عندنا كنز عظيم نقدر نقول مخافة الرب دي متشالة ومحفوظة. أنا بصلي إن أشيلها الأولاد، أنا معايا ولدين وبصلي رب يحفظهم يكبروا في المخافة، وبشكر رب لأجل مراتي. افتكرت وأنت بتقول مراتك مثل كرمة مثمرة، قلت يا رب أشكرك لأجلها ولأجل الولاد. يعني في بداية الفكرة دي قلت يا رب ساعدني إني أربي الأولاد دول في مخافتك، وبشكر رب لأجل مراتي هي تقية وبتخاف الله، فدي حاجة ساعداني في البيت إنه البيت يكمل في المخافة، نهابه ونحترمه ونمجده ونبجله في حياتنا. يعني وانا بصلي الصلوه دي بكمل معاك، احنا خدنا فكرتين.
1: بس عايز اقول حاجه، فضل. الرب ذكرهاني دلوقتي، انا اتذكر زمان واحنا اسره سته، كانت ظروفنا الماديه على قدنا، وكان والدي موظف بسيط، وانا افتكر وانا عندي 12 سنه ليا حد قريبي قال لي كده بصريح العباره، قال لي كان زمانكم دلوقتي في حته تانية. قال لي انت عارف ان باباك لما كان شغال مع الجيش الانجليزي وهما ماشيين عرضوا عليه حديد واسمنت. والدي رجل بسيط قال لهم هصلي. وجي قريبنا ده قال لي بابا، قال له لو صليت وربنا قال لك خدهم حلال عليك بس ما تنسانيش. لكن لو ربنا قال لك ما تاخدهمش خدهم وادهم لي وانا اشيل ذنبك. فوالدي من بساطته قال له يعدلها ربنا. فصلى راح للجماعه دول قال لهم ربنا قال لي ما تاخدش الحديد. الكلام ده تقريبا في سنه حاجه و50 في اواخرها 57 حاجه زي كده، مش متذكر بالظبط، كنت انا لسه ما اتولدتش. بس قال لي كده لو كان باباك خد الكلام ده كان زمانكم قبيتوا على الدنيا. عرفتوا انتوا ليه عايشين تعبانين في الظروف اللي انتوا فيها؟ بس بعد السنين ما عدت وعرفت الرب، اكتشفت الرب كان بابا كان شايل لنا حاجه كبيره قوي قوي، كان محوش لنا في دفتر التوفير صلوات. هو ما حوشلناش فلوس. فانا اتذكرت الموضوع ده في الحقيقه قد ايه زي صلواتنا لاولادنا كانك بتحوش في دفتر توفير. فاحنا النهارده بنصرف ده وعايشين في البركه بتاعت بابا.
0: شكرا للرب وشكرا لبابا اللي ساب رصيد الحلو
1: 98 سنه.
0: اتقوا الرب يا قديسين لانه ليس عوزا للمتقين. واقولها لك قبل ما ناخد الترنيمه، لو اتقيت الرب مش عاوزك الرب شيء ابدا، لان الرب اله امانه لا جور فيه.
2: امين. عايز اعيش في مخافه اسمك وسلامي في خضوعي اليك يا رب.

0: ولغيرك ولغيرك ممنوع اللمس. يا قديمة الكلمة خطيرة ان انت بتقول له انت بس اللي حقك تستخدمني، لان انا من يوم ما اتحررت واتغسلت بالدم ما بقتش ملك نفسي لكن بقيت ملك الرب يسوع المسيح. وافتكر المشهد لما الموقف حصل مع يوسف وتعرضت عليه الخطية وجات له الحد عنده وهو شاب ولا عنده ناموس ولا عنده كتاب مقدس، بس افتكر يمكن شريعه اله في قلبه اتحطت جواه في الضمير بتاعه. افتكر هو بيقول كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، وكانه بيقول انا مش بتاعك يا مرات في طفار ولا ينفع اعمل حاجه دي، لكن انا بتاع الرب فللرب هيعيش للرب حتى لو كانت الظروف. انا ما اعرفش حد يحط لي شماعات ويقول لي اصل الظروف، اصل غصب عني، اصل الاحداث. ربنا يقدر يديك في قلب الأحداث، في قلب شغلك تكون أمين وبتخافه، في قلب بيتك تكون أمين وبتخافه، في قلب الشارع تكون أمين وبتخافه، في كل مواقف الحياة يساعدنا رب إحنا نعيش أمناء ونخافه في كل المواقف عشان نمجد اسمه وما نكونش بنجلب على اسمه العار. أخذنا المخافة وقلنا إن هي مهابة الله وأنا بهابه أحترم وأنا بحترم الرب. هل في حاجة تانية كمان ممكن تضيفها في الحتة دي؟
1: لا يعني ممكن نقول إن كمان المخافة بتخليني أعيش كمان حياة القداسة.
0: نعم.
1: المخافة بتخليني كمان أنا أعيش زي ما هو عايز مش زي ما أنا عايز. أنا دايما أقول للرب كده، يا رب أنا مش عايز منها حاجة، خليني أعيش. بحب الترنيمة دي قوي يا أخ رضا، أعيش عمر اللي جاي كله ليك.
0: أمين.
1: ولا سيما إن فعلا في السنوات الأخيرة قد إيه شفت إيد الله بتحفظني من الموت أكتر من مرة. فيش وقت أحكي عن حفظ الله ليا. كنت أنا أتذكر في مرة زحلقت وقعت على راسي، ما لحقتش أقول باسم يسوع. فاكتشفت إن الحياة بتخلص في ثانية يا أخويا. فعشان كده كل ما الشخص بيمر بتجارب صعبة بيكتشف إن الحياة ملهاش قيمة، فده يحفزنا إن إحنا نعيش بتقوى وبمهابة للرب.
0: أمين. رب يعيشنا حياة القداسة. لو جينا نقول يبقى كده مهابة واحترام وقداسة الحياة بتاعتها
1: وخضوع.
0: وخضوع. أمين. إيه تأثير حياة التقوى على الشخص؟
1: جميل أو قوي في الحياة العملية. حياة التقوى أو حياة المخافة بتبقى أول حاجة بركة للشخص نفسه. يا بخت، هو الكتاب بيقول كده، طوبى للرجل المتقي الله. النهاردة يمكن أحكي في شوية آيات ونفسي تصدقها.
0: أمين.
1: من ضمن الحاجات تأثير حياة التقوى تخليني أمين، أعيش بأمانة. النهاردة الكتاب بيقول كده،

0: أن أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاح، أما الرجل الأمين فمن يجده؟ أصبح عملة صعبة. طب هو موجود ولا مش موجود؟
1: موجود.
0: تتعامل مع شخص أمين، هم قليلين الأمناء لكن موجودين.
1: شكرا لله.
0: وأنا بتكلم على الأمانة الكامنة للرب. بس عايز أقول أحبائي أن علاقتي مع الله ومخافتي للرب لا يجعل هناك صعوبة أني أعيش حياة الأمانة. أمانة. أنا بحب قوي قوي شخصية يوسف وكثيرين. يوسف سيده ثمنه على كل شيء، حتى يعني زوجته كانت معاه وكانوا في البيت لوحديهم، لكن كان أمين جدا. بنشوف المخافة الحقيقية في يوسف لما تعرض عليه الخطية وزوجة فوتيفار، لأن امرأة شريرة وسنية ما تعرفش ربنا، تقول له ليس أحد معي، مفيش حد معايا، حدش شايفنا، لكن هو كان عارف أن في واحد شايفه. كيف أصنع هذا الشر للأمانة؟ النجاسة شر، النجاسة شر أحبائي. ويا ما ناس كتير إبليس حلل لهم الشر تحت بند من حقي، وكان ممكن على فكرة بسهولة جدا يوسف يقع في الخطية. دايما أقول كده، الشخص اللي بيقع في الخطية بيبقى عنده فكر مسبق إنه بيفكر فيها وعنده استعداد، حتى لو كان بيظن إنه كويس، لكن طالما بيفكر فيها هيجيله الوقت إبليس هيجيب رجله. فقال لها كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ فين الله ده؟ نرجع للآية الجميلة، جعلت الرب أمامي. أنا شايفه، أنت مش شايفاه، أنت ما تعرفهوش. عشان كده أحبائي الأشرار يشربون الاسم كالماء. الأشرار يعني بيعملوا الخطية وما فيش حياة أمانة لأن ما فيش مخافة الله. لكن يوسف كان خائف الله. أحبائي الشخص اللي بيخاف الله هو أمين حتى على زوجته. أنا عايز أقول أحبائي، ما أعرفش الرب بيقول لي كده إن أنا أقول الكلام ده. في ناس مش أمنة على زوجاتهم، ونتيجة إن ممكن يكون في بعض الاختلافات، وده على فكرة موجود في كل بيت. أوعى تفتكر الناس اللي بتشوفهم دول ملائكة وسعداء ما عندهمش مشاكل. كل بيت يا أخوة فيه في مشاكل، بس في ناس بتتقى الله، بتخاف الله في زوجتك، خاف الله فيها، انت ربنا اعتمدك عليها. تخلي بالك منها لما تعيا، تخلي بالك منها لما تكون بتمر بظروف صعبة، تخلي بالك منها ما تجرحهاش وتكسر العهد اللي بينك وبينها انك تبص لحد تاني. النهاردة انا بقول دايما إبليس بيلعب بورقتين النهاردة ورابحتين للأسف. الورقة الأولانية النجاسة والشهوة، والورقة الثانية محبة المال. ده مش موضوعنا، لكن الشخص اللي بيتقى الله، تقوى الله ومخافة الله جوه الشخص بتساعده أن يعيش بأمانة. يعني بيتقى الله في زوجته. كمان أنا مش عايز أقول الرجل بس، كمان الزوجة عيشي أمينة، اتقي الله. نفسي النهاردة أحبائي نعمل وقفة. أنا دايما بقول كده، اعمل وقفة.
1: أمين.
0: وقول له أنا مش عايز أكون زي مبارح، أنا عايز اللي جاي يبقى غير اللي فات. ولا سيما أحبائي أقولها بصدق، الحياة ليست مضمونة، الحياة ليست مضمونة، إحنا مش عارفين بكرة جاي ولا مش جاي. فعشان كده عيش بتقوى. اتعلمت كده أقول لإخواتي يا رب ساعدني أعيش بشرف، زي ما عشت بشرف أكملها بشرف.
1: أمين.
0: أقول تاني، زي ما عشت بشرف عايز أكملها بشرف.
1: أمين.
0: أكملها بقداسة، أرفع إيدي أقول له مش عايز منها حاجة. في حد عايز منها حاجة؟ مش عايزين منها حاجة. رب يدينا نعمة في نحن نخاف الله، نكون أمنا، أمنا كمان في شغلنا، أمنا في شغلنا. في ناس كتير قوي قوي للأسف، للأسف يعني أنا مكسوف وأنا بقول الكلام ده، المفروض هم مؤمنين.

0: لكن في العمل مش أمنا، في الوقت بتاعهم في الشغل ممكن يزوغ من الشغل، سامحوني معلش، ممكن ياخد حاجه من الشغل، ماشي الدنيا ماشيه. لا احبائي، الرب بيقول بيعلمه اسلكوا بالتدقيق. انا فاكر خادم هو في السماء، مش عايز اذكر اسمه، هو شخص تقي جدا، قال لنا زمان واحنا في اجتماع ثانوي كان بيعلمنا، قال لنا انا كنت بشتغل في مكتب بريد يا اخ رضا، وقال انا قاعد على مكتب لقيت قدامي مسمار، فلقيته واقع في الارض فاخدته، يعني لقيت مسمار شكله حلو كده اخدته. قالوا لما روحت البيت وانا بصلي مش قادر اصلي، ايه الحساسيه دي الروحيه؟ انا مش عايز اقول بقى ان في ناس بتعمل حاجات كتير ولا هو هنا، فبيقول بصلي بقول له يا رب في ايه؟ عايز اتعزى مش قادر، عايز افرح مش قادر. وانا بصلي هديت كده بيحكي، قلت له يا رب في ايه؟ قال له في مسمار، المسمار اللي انت خدته ده مش بتاعك. فهو ببساطه خد المسمار تاني يوم معاه في الشنطه، واول ما دخل كلم الساعي قال له المسمار ده انا لقيته امبارح، قال له ده حضرتك بعد ما مشيت قعدت ادور عليه لان كان واقع من الكرسي وانا عايز اربط الكرسي ما لقيتوش. تاخدين بالكم احبائي حتى في المواصلات، يعني مش عارف مكسوف اقول الكلام ده، انا بشوف ناس بيركبوا المواصلات وما بيدفعوش تذكره. شفت ناس امنا العكس بقى، ممكن يكون المحصل ما جالهمش، لما ينزل بيوصل لشباك التذاكر يقطع التذكره. ايوه احبائي، انا بقول التقوى المخافه مش كلمات مش وعظ مش شعارات. فكمان مع اولادك الامانه، مع الاولاد احبائي الحته دي مهمه جدا، مع الاخوات حتى في توزيع الميراث ما تظلمش حد. ودي الحته اللي انا هتكلم فيها بعد شويه، ان في حياه التقوى ان انا اكون امين. ياما ناس في لحظاتهم الاخيره جمعوا اولادهم وبناتهم وقسموا بينهم بالعدل، فالولاد طلعوا يحبوا بعض، عكس لما يميز حد. حتى في تمييز الاولاد احنا، انت عارف احنا كمجتمع شرقي، فما نكونش امنا احيانا نحب الذكور، فالرب يدينا نعمه يبقى نقدر نقول ان حياه التقوى بتخلينا نعيش امنا.
1: طب انا في حاجه طرقت،
0: اتفضل.
1: وعشان حضرتك بتكلم في الحتت يعني نقط مهمه وحساسه وشائكه، في حاجتين انا افتكرت موقفين فاقول لك الموقفين ولازم تجاوبني بنعمه الله.
0: أمين.
1: يعني حلو قصه الامانه وانت بتحكي عن المسمار اللي وقع، وانا فاكر في مره كنت ماشي في الشارع مع ابني، يعني عمره مثلا كان 5 سنين، ولقينا جنيه في الارض، فبقول له يا سبيرجن، اسمه سبيرجن، هات الجنيه ده. راح رد عليا رد انا فاكره مش ناسيه، قال لي لا ده مش بتاعي. فقعدت اقول له بس ده في الارض، قال لي مش بتاعي. فبعد ما مشيت ما اخدناش الجنيه، بعد ما مشيت قعدت اكلم نفسي اذا كان هو فاكر ان الجنيه ده مش بتاعه، ففضل المشهد لازق فيه ان الجنيه ده مش بتاعي. فقلت للرب يا رب علمني نفس القصه اللي حضرتك بتقولها، ان في حاجات هي مش بتاعتي حتى لو كان هو جنيه لا قيمه له، ما هيجيبش اي حاجه، لكن الفكره مش في الجنيه، الفكره في حاجه اكبر. بس وانت بتتكلم عن مسمار افتكرت حاجه اعظم بقى. هم بيحطوا الاتي، جابوا صوره عن مسمار عدل مسمار اعوج، والمسمار الاعوج قاعد ومحدش جاي جنبه، بس المسمار العدل في شاكوش نازل على دماغه دب دب دب دب. فالمثل يقول امشي عدل يحتار عدوك فيك، ده مثل. بس لو هنتكلم بلغه اللغه اللي هي بلغه الكتاب، هو بيحط ان انا وانا ماشي عدل كل الظروف جايه عليهم الطربقه. فانا عايزك توجه رساله وانت بتبص على الكاميرا للي ماشي بامانه بس واخد على دماغه، هل ده هيكافى ويكرم من الرب، ولا هيبقى يعني يفضل ان يمشي اعوج ما دام هو العدل الدنيا معاه بايظه؟ الكاميرا بتاع حضرتك اهي، بص له وجه له.
0: انا هجاوب من الكتاب، الكتاب بيقول كده ان الرجل الامين
1: كثير البركه.
0: الله ليس بظالم حتى ينسى
1: تعب
0: عملكم وتعب المحبه، الله ليس بظالم حتى ينسى امانتكم. انا بعمل كده علشان مين؟ انا بعمل كده لاني بخاف الله، مش بخاف من الانسان.

0: للأسف للأسف احنا عايشين في مجتمع خدنا ثقافة منه كذب، بس اللي بيعرف يعيش مخافة الله بياخد ثقافته من الكلمة مش من العالم. سيب العالم يقول اللي يقوله. الرب مرة سأل سؤال في متى، في انجيل متى، قال لهم الكلمات دي في متى 16، قال لهم من يقول، سأل تلاميذه قال لهم من يقول الناس عني إني أنا ابن الإنسان؟ الناس بتقول عني إيه؟ أنا حتى أفكر، هو أنت يا رب محتاج تعرف رأي الناس فيك؟ لا، ده هو اللي هو قال كده، من منكم يبكتني على خطيئة؟ المسيح هو الكامل القدوس الوحيد اللي ما عملش خطيئة. لكن لما كان بيسأل السؤال ده الروح القدس جاوبني، لما بيقول لهم ماذا يقول الناس عني، صحيح قالوا له في ناس بيقولوا عليك يوحنا المعمدان وإيليا وأرمية، لكن كان هدف السؤال إحنا، لأن الكتاب بيقول كده، لأن كل ما كتب كتب لأجل إيه؟
1: تعليم.
0: تعلمنا إحنا. فالأمانة رائعة، بس هي كمان ممكن تكون مكلفة شوية، بس ليها مكافآت عند الرب،
1: مشرف،
0: ليها كفاءات. كفاية إنك تعيش بشرف. والأمانة عاملة زي الذهب كده، الماس تبقى واضحة ومعروف. كفاية يقول لك فلان ده كان أمين، أنا كان أنا عندي حماية أسيس، رجل طاقي جدا، وكان في مجال الشغل كان ممكن الناس تقدم له هدايا عشان يعمل لهم شهادات وصحية والحاجات دي، فكان يرفض. كان صاحبه عنده عربية وهو عاش على قده، موظف على قده، الله أكرمه وباركه حتى أنه النهاردة بيتمتع بصحة جيدة وفرحان بالرب، ودي مكافأة من الرب حبايب.
1: نعم، حاشا لي أنه يكرم الذين يكرمون. يبقى التأثير الأول
0: الأمانة،
1: الأمانة. والحاجة الثانية قبل ما ناخد الترنيمة هتقول لنا حاجة بسرعة،
0: ودي حتة مهمة قوي. حياة المخافة أو حياة التقوى بتحفظني من الخطيئة. يقول كده الكتاب عن أيوب، أعتقد في سفر أيوب يقول كده أصحاح أعتقد واحد، كان يتقي الله ويحيد عن الشر. الكتاب بيقول إن الخطيئة محيطة بنا
1: بسهولة،
0: الخطيئة حوالينا من كل ناحية، لكن أنا لما أعيش في الحضور الإلهي، في مهابة الرب، في مخافة الرب، مخافة الرب تحفظني من الخطيئة. لسه بنتكلم عن يوسف، هو إيه اللي حفظ يوسف رغم أنه شاب مراهق؟ مخافته للرب. فمخافة الرب هي اللي بتحميني من الخطيئة وتحميني من النجاسة. وياما ناس كتير قوي قوي حتى سافروا في بلاد برة، في بلاد فيها انفتاح وفيها إباحية، لكن قدروا يعيشوا حياة القداسة والله حفظهم من الخطية. في أمثال 3 عدد 7 ممكن تيجي قدامنا، يقول كده اتقي الله وابعد عن الشر. اتقى الله، ولما تتقى الله تبعد عن الشر، انت مش هتطيء الشر. كمان ده أنا بحب الآية اللي في أمثال 16:6 بتقول كده بالرحمة والحق يستر الاسم، وفي مخافة الرب، في مخافة الرب الحدان عن الشر. في مخافة الرب تشوف الشر قدامك تحيد عنه.
1: أيوه.
0: وأقول أحبائي مش هتجد صعوبة، هو للإنسان، ليه الإنسان بيجد صعوبة أنه يتغلب على الخطية؟ لأن خارج الحضور، خارج المخافة. هي المخافة أن أنا الوقت كله أنا مشغول بالرب. على فكرة موضوع المخافة ده أحبائي سهل قوي قوي نتكلم فيه أسابيع، لكن موضوع المخافة إحنا النهاردة بنقول له يا رب عايزين نعيش. الرب يسوع على فكرة كان فيه ميزة رائعة جدا كانت بتخلي الناس تحبه وتلتف حواليه. الرب يسوع كان اللي بيقوله كان الأول بيحياه، يقول عن جميع في أعمال 1:1 عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله.
1: أيوه.
0: الأول يفعله ويعمله.

0: علم بها. حتى ان تلميذي عمواس لما كانوا مع قابلهم في الطريق، فبعد يوم القيامه فكانوا ماشيين بيتكلموا عن الرب، والرب قرب منهم ومشي معاهم، وبعدين قال لهم انتوا بتتكلموا عن ايه وانتما ماشيانا، ده في لوقا 24، ماشيان عابسين. قال له انت ما سمعتش عن واحد اسمه يسوع؟ قال لهم ايه اللي بتعرفوه عن يسوع؟ هو عارف كل حاجه. قالوا له ده قعدوا يتكلموا ان هو مات، وسمعنا النهارده ان هو قام من الموت، بس كمان اللي احنا بنعرفه كان انسانا. المسيح كان انسان كمان بجانب ان هو اله، انسانا نبيا. نكمل بقى مقتدرا في ايه بقى؟ مش القول بقى والفعل، الفعل والقول. فحياة المخافة ان انا اعيش مخافة يعني اكون بالكامل للرب. فانا اشوف الخطية، انا الاقي نفسي بتجاوزها. يقول كده احبائي في مزمور 86 صلاة جميلة قوي قوي، نفسي قبل ما اخلص النقطة ديت لو حابب تصليها معايا، في مزمور 86 عدد 11، ممكن تطلع قصادنا الآية على الشاشة، بس هي جميلة جدا عايزك تصليها معايا. بيقول له كده: علمني يا رب طريقك أسلك في حقك. نكمل بقى: وحد قلبي. مين هو قاعد كده معايا يقول وحد قلبي؟ وحد قلبي لخوف اسمك. أنا دايما أصلي أقول للرب كده في كل صباح، أقول له اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، انظر إن كان في طريقا باطلا اهدني طريقا أبدا. فالشخص اللي بيخاف الله يا أخويا بيتغلب على الخطية، الرب بيديله نصر، المخافة بتديله نصر على الخطية، ومش عايز يجرح مشاعر الرب.
1: نعم شكرا، تفضل يا
2: يا رب. عيون شعبك يشوفك ويحيد عن الخطية والشر باسم يسوع المسيح.

يا عالي يا عالي يا قدوس، شكرا لك يا رب لصفاتك الحلوة اللي انت تستحقها واعظم في اللي صنعته معانا. وانا قاعد بسمع كلمات الترنيمة جت في خاطري فكرة صغيرة وموجودة في بطرس الاولى واحد وعدد 17، بيقول: وان كنتم تدعون ابا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. وانا عمال اقول الكلام ده وفي ربنا يدينا ان السيره بتاعتنا والحياه تكون في خوف الرب وحده. واللي يطمنك ان انك تعيش في مخافه الرب دي الحاجه اللي بتطمن قلبي انا كمان، ان الله مش جاي مش زي الناس. الناس النهارده بتجامل والناس بتنافق والناس بتطبل والناس بتعمل كل حاجه، لكن اسمع الكتاب يقول عن الرب ايه: الذي يحكم بغير محاباه. يعني الرب هيدي كل واحد حسب امانته. هتعيش امين، هتعيش بتخافه، هيكافئك الرب. ويقول لك كده، عشان كده بيقول لك ما تخافش انك تعيش زمان الغربه ده بالخوف. ليه؟ لان زمان غربتك ده لما تعيشه وتسيره في مخافه الرب، الهك بيحكم بغير محاباه، الهك دفع فيك ثمن غالي، والهك باركك بكل البركات الروحيه في السماوات. وده اللي يساعدنا ان نعيش ايامنا في مخافه الرب يسوع المسيح. واقولها لك كمان، السيره يقول عنها الكتاب في رساله العبرانيين: لتكن سيرتكم خاليه من محبة المال. وأقول لك على حاجة كمان تطمنك، إن في وقت من الأوقات الناس هتفتري عليك، بس يقول الكتاب كده: لما سيرتك تبقى صالحة يغزونا في يوم الافتراء. لما يجي يفتروا عليك ويتكلموا عليك، الرب يغزيهم ويسكت ألسنتهم، لأن سيرتك مشرفة، لأنك عايش في مخافة الله، لأنك عايش في رضاه، وتقدر تقول بعزيمة القلب:

0: ينبغي أن أذاكر أزيد وأني أنا أنقص، لأن السيرة هتشرف صاحبها. خدنا حاجتين من ضمن التأثيرات أو مردود التأثير اللي بيصنعه، إن الشخص يكون أمين أو الأمانة، والأمر الثاني إنك تحفظه من الخطية. إيه كمان يا رب؟
1: حياة المخافة وحياة التقوى بتخليني أعطي الأولوية للرب.
0: نعم.
1: في كل حياتي، في شغلي، في بيتي، دايما أقول كده، رقم واحد في حياتي هو الرب، نمرة واحد الرب في حياتي. والمخافة زي ما يعني اتكلمنا عن إبراهيم، كان الله بالنسبة له الأهم. وأنا بقول الأولويات كمان، عايز أناشد إخواتي الخدام واللي بيخدموا الرب والمرنمين وكل حد بيتكلم على الرب، اهتم كمان ببيتك. ببيتك يعني بقول كده، أهم شخصية في حياتي بعد الرب هو شريك الحياة أو شريكة الحياة. أقولها تاني، أهم شخصية في حياتك أو في حياتك بعد الرب هو شريك الحياة. الأب والأم في دماغنا يا أخوة فيها، لكن أنا لما برتبط أنا لازم يكون شريك حياتي ده للأولوية. بعد كده البيت، أولادي، وبعدين بقى هتتعجب الشغل والخدمة أو الخدمة والشغل. دايما بقول عبارة من زمان أو أنا مقتنع بيها، لكل حد مشغول ومد للرب الفتات، اشتغل ولا تنشغل. العبارة دي أنا يعني مشهور بيها. ليه؟ لأن أنا عشت الكلام ده. إحنا لازم نعرف إحنا ضيوف أحبائي، إحنا نعيش وقت مش عارفين هيخلص إمتى. هيجي وقت كده تلاقي الرب يقول لك كفاية. أنا كنت بشتغل في التدريس يا أخ وفيق، وكنت شغال مدرس ثانوي، كنت بدي رياضة في وقت أنا كنت محتاج فيه، وأنا في بداية شبابي كده، إن أنا أجهز نفسي وأشتغل. بس أنا بحب الرب، في الحقيقة بحب الرب قوي، حبيبي هو. فكنت حريص إن أنا أخلص شغلي بالمجموعات اللي كنت بديها، أخلص شغل الساعة 4-5 وارجع بيتي اصلي وانزل خدمتي. انا بخدم الرب من سنه 84، انا شبعان بالرب وفرحان بالرب. طب انا لما خدمت الرب، انا كنت بشتغل، اشتغلت تقريبا 10 سنين، كانوا اصحابي زمايلي يقولوا لي الكلمات دي، انت دلوقتي بتكون نفسك، طب خد لك سنتين ثلاثه اشتغل زينا لغايه 12 بالليل واحده، وبعد كده لما يعني تقوم نفسك كده وتتجوز تقدر بعد كده بقى تخلص شغل بدل وتروح تقدم ربنا. قلت لهم هو انا ضامن ان انا اقعد 3 سنين اشتغل فيهم هبقى عايش فيهم وانا عارف ان انا اعيش فيهم ولا لا؟ فانا حسبتها صح في الحقيقه. فكنت حريص ان انا اشتغل عشان اعيش، وكنت بخدم الرب لغايه ما جه الرب في وقت قال لي كفايه. أحبائي أنا أتذكر يعقوب لما كان عند خاله لبان يا أخي وفيه، قعد كم سنة هناك؟ تقريبا 20 سنة. عمل فيهم إنجازات بحسب مقاييس العالم، ده نجح. اتجوز بدل الواحدة 4، 2 و2 سريات، وكمان مش كده وبس، لكن كمان ربنا اداله اولاد واداله بنت واغتنى في 20 سنة. اقول بحسب مقاييس العالم ده النجاح؟ لا. اذا امتلكت العالم كله بدون المسيح في القلب وبدون خدمة رب، احنا مخلوقين ليه؟ انا لسه بقول لابني امبارح، بقول له احنا مش موجودين علشان حتى نعبد الرب وبس، احنا موجودين عشان نعيش للرب ونخدم الرب، لان في ناس حولنا كيف يؤمنون بلا كارز. ففي الحقيقه يعقوب لغايه ما جه في وقت الرب قال له كفايه وانا هكون معاك، بس قال حاجه عجيبه قوي، قال 20 سنة في النهار كلن الحر وفي الليل الجليد، طار نومي من عيني. ورجع في الحقيقة وابتدت الاختبارات الروحية. يعني عايز أقول المخافة الحقيقية، لو أنت بتخاف الله اعطي الأولوية.

0: أعطي الأولوية للرب. داود يقول كده: مخافة الرب هي رأس الحكمة، ورأس الحكمة مخافة الرب. يعني إيه رأس الحكمة؟ يعني الحكمة هي الألف والياء. حاجة كمان تاني عشان ما ناخدش الوقت بتاعنا، حاسس الوقت بيداهمنا، إن مخافة الرب تخليني أعيش بالعدل، بالإنصاف، ما أظلمش حد، ما استغلش مكانتي. يمكن أنت حضرتك المشاهد، يمكن عندك مركز، يمكن صاحب شركات. الأمانة والتقوى تخليك عادل مع الكل. عجبني قوي قوي نحمية، في نحمية 5 قال كده: الذين قبلي صقلوا على الشعب، أما أنا فلم أفعل ذلك أو هكذا من أجل خوف الله. من أجل خوف الله أنا مش هعمل زي اللي عمل. فأنت كن أمين يا من تخاف الله. الأمانة هتساعد، المخافة هتساعدك إنك تكون عادل حتى في الموظفين بتوعك. يوسف لما أخواته وصلوا قبل ما يتعرف عليهم، قال لهم الكلمات دي في تكوين 42:18. قال عبارة جميلة. انتوا عارفين كان ممكن يوسف يعمل ايه؟ انتوا عارفين، احنا عارفين اخواته اللي عملوه فيه وأذوه، وهو اصبح في يعني في مركز، في سلطة. بس قال عبارة: يا جماعة، الناس اللي ربنا مباركهم في عالمنا المعاصر او اللي سمعنا عنهم مش من فراغ، قال انا خائف الله، وعشان انا خائف الله انا مش هاذيكم. فياما ناس حتى بسبب مناصبهم ويعرفوا ناس وسلطات ممكن يظلموا ناس. فالرب يدينا نعمه نكون عادلين. اخويا وفي
1: المردود او التاثير ان الشخص يكون امين، المردود او التاثير واحنا بنتكلم
0: يحفظك من الخطيه،
1: يحفظنا من الخطيه،
0: يخليني ادي الاولويه للرب ويكون عادل. المخافه تساعدني اكون عادل.
1: امين في اسم يسوع. ربنا يساعدنا يكون الاربعه دول متوافقين معا. لو هننقل على مردود تاني او على شيء تاني، احنا خدنا كده التقسيمه من اول المخافه والخوف والفرق بينهم ومين اللي يعيش المخافه، وبعد كده قلبنا ايه المخافه وتعريفها، وبعد كده اخدنا ايه المردود او التاثير للمخافه. عندنا الوقت اللي جاي ده ربنا يدينا فيه حاجه حلوه، يعني اكيد اكيد المخافه دي اكيد وراها الشخص يعني اكيد بياخد حاجه،
0: اكيد
1: يعني ولا هي بلوشي؟
0: لا
1: يعني
0: طبعا.
1: هل اللي بيخاف الرب ده، انا اقولها وبقولها كده حتى بالبلدي: من يتقي الرب يجعل له مخرجا. اللي بيتقي الرب، الرب بيفتح له السكه والباب. افتكر الايه بتاعت مزمور 23: ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. انا مش بخاف وانا ماشي في الوادي المليان ضلمه وسواد، بس في اله هناك موجود في قلب الموت ده وفي قلب السواد ده وفي قلب الضلمه دي، بينور الطريق ويفتح منفذ ومخرج. افتكر ام، ما اعرفش ليه افتكرت الموقف ده اقوله قبل ما ندخل على النقطه اللي جايه. الام دي انا فاكر فضلت تتصل بيا مرات، هي وبنتها كتير كتير، ويطلبوا طلب واحد: صلي لاجل ابني، ابني مسافر في دوله تقريبا قبرص واحنا بنصلي عشانه. واتصلوا مرة ومرات، قعدنا فترة طويلة قرابة 6 شهور نصلي لأجل الشاب دوا. وبعد 6 شهور الست كانت بتتصل شبه دوريا إنها تسأل وبتصلي ولا لا، وأقول لها بصلي. 6 شهور نسمع الأخبار، بدل ما الدنيا تتعدل الدنيا تبوظ. الواد اللي كان فيه أخبار كان مثلا الدنيا بايظة شوية، ابتدى يدخل في سكك أصعب. فتقول لي بتصلي، أقول لها بصلي، تقول لي الأمور مالها، اتعقدت زيادة. 6 شهور كمان يعني مدار سنة صلاة، واحنا بنصلي والست تخاف الله وتقول واثقه ان الرب حتى لو الدنيا باظت الرب هيدهوني، وانا بخاف الله وعارفه ان الرب هيديني ابني. بعد سنه بالظبط الوضع اتقطعت عنه كل الاخبار بعد صلاه وسنه، فحسينا ان الموضوع بيسود، وهي عماله تقول مش فاقده الامل على الرغم من محدش عارف عنه حاجه، هو هناك محدش جيران بيه، دخل في سكه معينه في ادمان او مخدر او سكه من الناحيه الثانيه يسيب المسيح، فالموضوع كله اتلخبط على بعضين. بس بعد 6 شهور اخيره يمكن الصلوات مش قلت، لكن ما بقتش زي الاول، لكن كنا ما زلنا نصلي. وهي فاكره حاجه واحده بس، قالت ان الرب هناك لانك انت معي فانا مش هخاف. افتكر من تقريبا 25 يوم او شهر راجع من مكان خدمه في القاهره، والمكان ده اسمه النزهة 2، والمكان

0: لما تدخله ما فيهوش شبكه، الشبكه بتقطع. واول ما طلعت من الخدمه وطالع على الشارع عموما بره، الرسائل عماله تيجي بتاعت ان التليفون بتاعك كان غير متاح. افتكر ان لقيت الرقم اللي انا مش فاكر هو رقم مين، بعدها بشويه ابتدى يرن عليا. اول ما فتحت فلقيت الام قالت لي بتصلي؟ قلت لها انا بصلي. قالت لي انا عايز اقول لك على حاجه، اول امبارح بالليل الساعه 3 الفجر احنا ما كناش نعرف عنه حاجه، لدرجه ان اخوه كان هيدفع 350,000 عشان ياخد فيزا يسافر يجيبه او يدور عليه، لان الساعه 3 الفجر بيخبط عليه. رجع البيت، ساب المخدر، بطل المخدر والادمان، ساب العلاقه اللي كان ماشي فيها. وقالت لي هو النهارده موجود معانا في البيت وبنصلي كمان، ان هو راح معانا الكنيسه من اول يوم راحوا، ان الرب يكمل معاه ويجيبه لي. فقلت لها الرب بيعمل ايه؟ الرب بيصلح حتى في وادي ظل الموت. انا عايز اقول لك بايمان، يلي بتخاف الله صدقني هيوجد لك مخرج واثنين وثلاثه، اللي هو امين الهكم اللي بيدي تجربه لكن معاها ايضا منفذ. نرجع كمان خدنا المردود والتاثير. عايز اسال حضرتك، ممكن تقول لي هل المخافه بتاعت الرب ليها بركات؟
1: اكيد اكيد وامتيازات.
0: امين.
1: خلينا بقى نخش في الحلو.
0: ايوه.
1: الكلام اللي جاي مهم قوي، يمكن هقول شواهد كتير، بس انا عايز اقول عزيز المشاهد، اقول حاجه جميله. نفسي تصدق كلمه ربنا، تصدقها. انا اقول حاجه قبل ما اقول البركات. لما بطرس كان في الميه وكانت المركب بتغرق، وظنوا حسوا ان هم بيصرخوا، فالرب اتى اليوم ماشيا على الميه، فخافوا اكتر لان كان عندهم فكر، ظنوا ان هو خيال. وكان عندهم فكر في اليهود لما يشوفوا خيال يعرفوا ان في واحد هيموت، فلبست في دماغهم ان حد فينا هيموت. فبطرس قال له اذا كنت انت هو مرني ان اتي اليك. الرب قال له ايه؟ تعالى. نزل بطرس ومشي على ايه؟ دايما لما اسال السؤال ده اقول مشي على ايه؟ يقول مشي على الميه. لا، انا عايز اقول بقى مشي على الكلمه. الكلمه انا عايش بالكلمه وانا بتحرك بالكلمه. أشجعكم أحبائي نقرأ كلمة الله في الجزء اللي قريناه. من بركات المخافة مش هتحتاج، يقول كده اتقوا الله في مزمور 34، هيبقى في آيات شوية معلش كتير. مزمور 34 عدد 9 و10 بيقول اتقوا الله، يعني خافوا الله، يا قدسي، لأنه ليس عوز لمتقيه. اللي بيتقى الله مش ممكن يحتاج. انا بقول الكلام ده مش على مسؤوليتك، وان كان ده من واقع الاختبار، لكن يقول كده ان الاشبال، باقي الايه اللي بعديها، احتاجت وجاعت. الاشبال تجوع، انتوا عارفين شبل الاسد ده اللي في عنفوان قوته اللي ما فيش حاجه بتقف قصاده، بس ممكن يجوع. لكن اما طالب الرب، هللويا، اللي بيخافوا الرب لا يحتاجون، يقول كده لا يعوزهم شيء. في المزمور اللي احنا قريناه قال له ايه؟ قال له وتبصر خير اورشليم كل ايام حياتك. يعيش، يقول كده نفسه في الخير ايه؟ تبيت. يعيش عمره كله في الخير. احبائي كلمه الله بتقول كده، بتقول ان اللي بيخافني، اللي بيخاف الله، الله مش هيخليه يحتاج. على فكره في ناس تقول لك ايه الكلام اللي احنا بنسمعه، المؤمن لازم يكون مش عارف غني ومش عارف. لا، هو مش الغنى في غنى الفلوس، ده ممكن يبقى شخص مرتبه قليل بس في ازدهار، الله مخليه مزدهر، زي شخص تعبان لكن الله مخليه شاكر، ده متبارك. فالمخافه عزيزي ما بتخليكش تحتاج. في أمثال 10 عدد 3 يقول كده أن الرب لا يجيع نفس الصديق. مين هو الصديق؟ اللي بيخاف الله. أنا أتذكر كنت ساكن في منطقة وبعدين عزلت رحت منطقة تانية، الكلام ده من حوالي 5 سنين، والمنطقة التانية اللي أنا سكنت فيها بعيدة شوية عن القاهرة. فكان أول خدمة ليا كانت بعيدة جدا، كانت بعيدة يعني من آخر القاهرة لأولها. فأنا في الحقيقة اليوم ده ساعتين ونص.

رايح وساعتين ونص جاي وساعتين خدمة في الاجتماع، 7 ساعات. رجعت تعبان جدا، وانا كنت لسه رايح مكان جديد. فانا كانسان برضو، عشان احنا برضو يعني في احيانا بنمر بظروف كبشر يعني، فرجعت من البيت تعبان، وبعدين قعدت اصلي قلت له يا رب انا مش مبسوط، هو انا اخدت خطوه غلط؟ مع العلم ان احنا صلينا والرب قال لنا روحوا المكان ده. وفي الحقيقه جاء الانقاذ وجاءت الاجابه. انا اتعودت لما الاقي نفسي مش مبسوط

0: بتاعتي اللي هي اشعياء 46، وكانت اجابه انا بلعتها، مش عارف انا قادر اوصل، انا اتمليت بيها، غمرتني. ايه الاجابه؟ لقيت الرب بيجاوب علي بيقول لي كده: الى الشيخوخه انا هو، والى الشيبه انا احمل، قد فعلت وانا احمل وانجي. الى الشيخوخه، تخيلوا الرب بيعرف يجيب الاجابه. قال لي الى الشيخوخه، الرب فهمني حاجه، قال لي لغايه الشيخوخه. الشيخوخه دي كام سنه يا اخويا وفيق؟ نقول مثلا 70 سنه. فالرب بيقول في السبعينات انا هكون معاك، الى الشيخوخه انا هو. بس لما توصل للشيبه اللي هي ثمانينات بقى، ما قالش انا هو، قال انا احمل. في ترنيمه حلوه اخويا رضا بتقول ايه؟ شايلني وشايل شيلتك. اول ما قريت الايه دي كان الروح القدس، احبائي الرب ده عجيب. عشان كده انا بشجعكم اقروا كلمه ربنا واقراها بروح الصلاه. الرب يديك حاجه اكتب علم عليها. انتوا عارفين الاعلان ده اداني طمانينه، قلت له يا رب انا خلاص انا مش خايف ومليان بكده، وانا بنعمه الرب الى يوم لقاء الرب انا هعيش بالاعلان ده، اعلان من كلمه الله. يقول في مزمور 37 المختبر داود، الراجل ده كان جميل جدا، قال كنت فتى وقد شخت ولم ارى صديقا تخلي عنه ولا ذريه له تلتمس خبزا. مخافه الرب احبائي في وسط عالم مليان بالغلاء، ناس خايفه، وانا عايز اطمن الناس ما تفكرش في بكره، ما تقولش بكره الايجار هيبقى كام وهيطردونا وهنمشي. عيش النهارده وافرح بالنهارده وسيب بكره على رب، بكره هو يهتم بيك. يقول كده احبائي ان الله في مزمور 37 عدد 28 لا يتخلى عن اطقيائه. عايز اقول هاليلويا، الله مش هيتخلى عنك، الله مش هيسيبك في نص السكر، لا يتخلى عن اطقيائه. يقول فاورث في امثال 8:21 فاورث محبي مال، قال كده؟ لا، قال فاورث محبي رزقا واملا خزائنهم. وهنا مش شرط تكون امور ماديه، كفايه يملى جعبتك بالسلام، يملى جعبتك بالحضور الالهي، يديك طمانينه انك مش خايف. يقول كده في وصف زمن السوء يحصل لهم ايه؟ يشبعون، رب يشبعك. وفي المزمور 112 الجميل بيقول كده رغد وغنى في بيته وبره قائم الى الابد. فاكر ايليا؟ ايليا عال ولا معلوش؟ علوا مرتين من خلال مين؟ مره من خلال غراب ومن خلال ارمله لما كان قادر، لكن لما كان محبط وتعبان، وانا بقول لك الانسان بيجي له ظروف يتعب فيها ويأسان، ما بعتلوش غراب، تخيلوا الرب جاله بنفسه والرب هيجي لك بنفسه. أمين. فده الامر الاول من بركات.
1: امين. لا يعوزنا شيء. لا يعوزنا شيء. امين يا اخوي رضا. نسمع ترنيمه من
2: امين. زي ما قال خادم الرب، ما تعولش الهم من بكره، يا سائح للقاء يسوع، لا يهمك عطش ولا جوع، طعامك خبز الحياه يرويك ماء.

0: هللويا هللويا يا سائح للقاء يسوع، ولهمك لعطش ولا جوع لنطعامك. خبز الحياة هو اللي يرويك، مكتوب عنه في يوحنا 6:35، فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. هو الشبع والارتواء. أشكر رب جدا لأجل الوقت الحلو ده، والوقت بيمر بسرعة معاكم، وغال عليا جدا بركات من يتقي الرب. خدنا الحاجة الأولى،
1: نعم لا يحتاج.
0: لا يحتاج. ايه الحاجة التانية كمان؟
1: أنا أشجعك حبيبي وعزيزي المشاهد إنك تصدق كلمة الرب، وإنك تخاف الرب وما تخافش من اللي جاي. هيعمل كل حاجة، هيبعت لك وهيسدد الاحتياجات والأقساط، وهيجوز الولاد والبنات. دي بركة صدقها. لكن في بركة تانية جميلة قوي، إن اللي بيخاف مخافة الله بتطيل العمر.
0: حبيبي
1: بتطيل العمر، يقول كده: ترى بني بنيك، ترى بني بنيك، يعني شوف حفيده. طب دي حاجة بسيطة. أنا أعرف ناس وقريبين مني قوي قوي، شاف حفيد حفيده، شاف حفيد، بس هذا الشخص كان يتقي الله. بس كمان أنا عايز أجاوب على سؤال، لأن البعض هيتبادر لذهنه السؤال ده، يقول لك: طب ما في ناس أتقياء وبيخافوا ربنا وخلصوا بدري وماتوا بدري. في قاعدة أحبائي، وكل قاعدة ليها إيه؟ شواذ. يعني إيه؟ ده اللي اتعلمناه في حياتنا. في مؤمنين بيخافوا الرب وأتقياء وقديسين، وحياتهم انتهت وهم في السن

0: صغير جدا. عندنا أمثلة كتير مش هنحكي عنها. فأنا مرة بسأل الرب وأنا بتكلم في الموضوع ده، فلقيت الرب قال لي، قال لي لما وقته بيخلص بيجي عندك. لما بيخلص، في ناس شطار بتخلص بدري، وده على طول ذكرني بحاجة عجيبة قوي. لما كنت بشتغل في التدريس، فكنت براقب في الامتحانات، فكنت أقول لهم كده، أسيبهم في الأول خالص يجاوبوا، وبعدين أجي أقول لهم باقي نص ساعة، باقي من الزمن ربع ساعة، حاولوا تخلصوا. بعد شوية أقول لهم باقي خمس دقايق، وبعدين أقول لهم الوقت خلص. ألاقي في بعض الطلبة، طب إحنا لسه ما خلصناش، طب إدينا فرصة تانية. أقول لهم الوقت إيه؟ خلص. خلصتوا ما خلصتوش، الوقت إيه؟ خلص. فعشان كده أحبائي، في مرات في مرات لما وقتنا بيخلص، وأنا أشجعك إنك تفتدي الوقت، لما الوقت بتاعك بيخلص بالنسبة للرب، أو الزمن يخلص، يقول لك تعالى. طب يا رب في حاجات لسه ما خلصتهاش، يا رب ده في خدمة وفي حاجات أنا عايز أعملها. قال لك أنت كان عندك الوقت، بس أنت وقتك لغاية كده خلص بحكمة منه. لكن القاعدة العامة نشوف كلمة الله بيقول إيه. يقول لأنه تعلق بي أنجيه ورفعه من طول الأيام أشبعه وأريه خلاص. مش في آية حلوة؟ أنا بتكلم من كلمة الله. اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. في أمثال 4:10 بيقول كده، اسمع يا ابني أقوالي فتكسر سنو حياتك. وإلى اسمع يا ابني أقوالي، يعني اسمع كلمة الله واعمل بيها فتكسر سنو حياتك. ده الكتاب اللي بيقول يا أخوة، فيه مش أنا. كمان في أمثال 9:10-11 بيقول إيه؟ بيقول بدء الحكمة مخافة الرب، بدء الحكمة مخافة الرب، ومعرفة القدوس فهم، لأنه بي تكسر أيامك وتزداد سنو حياتك. مش ده إكرام من الرب؟
1: طبعا.
0: مش دي بركة من الرب؟
1: نعم.
0: مش ده امتياز من الرب؟
1: نعم.
0: أنا بشوف ناس صدقوني جدد كان نسر شبابه، يبقى 70 و80 و90 سنة وتلاقيه متشدد، يقول كده عن يعقوب مات وشبعان ايه؟ ايام. شبع بايامه. ويا بخت المؤمن اللي بيخاف الله، يعيش مشبع، يعيش شبعان. عايز اقول كده، في ناس كتير لما يشوفوك كمؤمن بتخدم رب يقول لك يا بختك. في ناس حياتها عاشوا للرب والرب بارك فيهم وكانوا أطوال الأعمار، لكن كمان كانوا مثمرين وحياتهم خلصت ولسه سيرتهم فيما بيننا. يقول كده في سفر التثنية حتة مهمة قوي قوي أحبائي. عايز أقول لكل حد بقى، للتجار والناس اللي بتشتغل في التجارة، في تثنية 25:15 بيقول كده، وزن صحيح وحق يكون لك، ومكيال صحيح وحق يكون لك. هنا بيتكلم عن ايه؟ عن عمليات الشراء والبيع، وازاي تكون بتخاف ربنا، الامانه بقى اللي احنا اتكلمنا عنها. فانت لما تكون بتعمل كده، يقول لك لكي تطول ايامك على الارض التي يعطيك الرب اياها. يعني عايز يقول ان الامانة في شغلك والمخافة، الشخص اللي بيخاف ربنا حتى في التجارة بتاعته، ده نوع من الحاجات المهمة جدا. الله بيطيل العمر لان هذا الشخص نافع. فالرب يدينا نعمة احبائي ان احنا نعيش العمر اللي جاي.
1: امين.
0: انا حاسس جوايا كده ان في مفاهيم الله بيصلحها الناس النهاردة.
1: امين.
0: ما تخافش، انت حياتك في ايد الرب وحياتك ملك الرب. دورك انك تخاف الرب وتصدق كلمة الرب.
1: امين. يبقى اللي بيخاف الرب لا يحتاج شيء.
0: أيوة.
1: اللي بيخاف الرب تطول ايامه، وإيه كمان ممكن يا رجل الله نقوله عشان

0: عشان ممكن
1: نفسي تقولهم
0: اقولهم
1: قبل
0: بقى يعني
1: الوقت.
0: قبل الوقت
1: يعني
0: يخلص.
1: قبل وقتنا يعني.
0: حياة التقوى على فكرة، الشخص اللي بيخاف الله في حماية،
1: حماية
0: في حماية.
1: مجد
0: في مزمور 34 عدد 7 بيقول
1: ملاك
0: كده:
1: الرب حل،
0: ملاك الرب
1: حل حول،
0: حل حول خائفيه
1: وينجيه.
0: وينجيه.
1: مبارك اسمك.
0: ملاك الرب حل حول ايه؟
1: خائفيه.
0: وينجيه. هنا ملاك الرب يتكلم عن الرب نفسه. الرب يقول كده: أكون لها سور نار حولها ومجد في وسطها. مش هو قال أنا معكم كل الأيام؟
1: وإلى
0: فيتمتع بالحماية في مزمور 145 عدد 19. اسمع الآية الجميلة دي، بيقول كده: يعمل رضا خائفيه، يعمل رضا خائفيه، ويسمع تضرعهم فيخلصهم. الآية الباقيها: يحفظ الرب كل محبيه ويهلك جميع الأشرار، لجميع الأشرار. يعني الشخص اللي بيخاف الله، الله بيوفر له حماية.
1: شكرك يا رب.
0: أنا لا أنسى أحبائي بجد، يعني في مرة كنت مسافر في بلد في شبين، كان في واجب عزاء، وبعدين وأنا راجع كان المفروض عايز أركب عربية تروح بنا عشان أروح المديرية هناك. وفي الحقيقة وأنا في الموقف مش لاقي عربية بنها، عربية بتقول اوسنا تحمل وتمشي، بتاعت بنها مفيش إلا احنا 4 بقالنا نص ساعة. فلقيت عربية بتقول اوسنا ناقص نفر، فقلت أنزل أركب فيها. لسه بقوم كده عشان أنزل لقيت واحد ركب، فقلت أرجع أقعد تاني. المهم إن العربية اللي كنت فيها اتملت، وإحنا وماشيين في السكة لقينا حادثة. العربية اللي هي كانت بتقول واحد اوسنا اللي أنا نازل عشان نركب فيها، لقيتها داخلة في شجرة بكل صدق وجثث في الأرض. لدرجة إن الشخص اللي كان بجواري اللي كان راكب معايا وشافني كنت هنزل وما نزلتش، قال لي: شايف يا ابني؟ شايف؟ ربنا بيحبك، ربنا أنقذك، سبحان الله، وأنت كنت اللي هتكون هنا في الحتة دي. فالله بيعرف يحمينا. الله صدقوني أنا بقول ده كلمة الله، المخافة بتوفر لينا حماية. هوذا أعين الرب في مزمور 37، هوذا أعين الرب على خائفيه الرجين رحمته لينجي من الموت نفسهم. عجبني قوي أيوب لما قال له إيه: منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحا. هقول الحاجة الأخيرة واختم. إن كمان من البركات والامتيازات مخافة الرب بتخليني أعيش في حياة عندي إمكانية إن أنا أقول له حاضر. طبعا عايز أختم بإبراهيم لما الرب قال له الكلمات ديت في تكوين 22 عدد 11، لما قال له خد ابنك وحيدك اللي بتحبه، وهو ماسك السكين قال له ايه في عدد 11؟ قال له: لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شيئا، لاني علمت انك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. اباركك مباركة واكثر نسلك تكثيرا، وأجعل نسلك كنجوم السماء وكرمل البحر.
1: أمين.
0: يعني عايز أقول إيه وأنا بختم؟ حياة المخافة جميلة. حياة المخافة تخليك عايش في رضا. حياة المخافة تخليك عايش في رغد. يقول كده: رغد وغنى في بيته. حياة المخافة زي ما سمعنا: ترى بني بنيك. بس أنا وبختم أذكر السادة المشاهدين،
1: بص للكاميرا وذكر براحتك.
0: قلت حاجة مهمة قوي، قلت ان المحبة الشديدة للرب هي تعريف لمخافة الرب. الرب يملأ قلوبنا بمحبته، يكون هو الأول والآخر. رأس الحكمة هي مخافة الرب، رأس الحكمة اللي هي الألف والياء هي مخافة الرب.
1: أمين.
0: هللويا.
1: ربنا يباركك، وحقيقي الوقت كان جميل والوقت جري معاكم، وقديم الرب ادانا النهارده نتعلم ان احنا نعيش في المخافة.

0: وقد ايه من رب ادانا ان في بركات للمخافه. ربنا يساعدنا ان احنا نعيشها. اخواتي الغاليين المشاهدين الحلوين، احنا سعداء ان احنا كنا معاكم في الحلقه الجميله من يعود فيحيينا. بنستناكم كل يوم اثنين من الساعه 5 ل 7 مساء، وكمان يوم الثلاث في صفحه جديده من 5 ل 7. انا بصلي ليكم ربنا يديكم وقت طيب في كل مره تكونوا بتشوفوا الحلقه. شكرا اخ فلمون لاجل وجودك وتواجدك، غال علينا وكدم الرب علمنا وكلمنا من خلالك، ربنا يباركك. شكرا اخويا رضا لاجل الوقت الحلو ده، مبسوط بصحبتكم. اخواتي احنا مستنيينكم في كل مره تكونوا بتتشجعوا. وهسيب معاك اعلان صغير قبل ما اسيب الفرصه لاخويا رضا واحنا بنختم حلقتنا. الرب النهارده بيقول لك عيش في المخافه، ولما تعيش في المخافه هو هيكون ليك ظهر وسند وامان وكتف ودعم وظهر. وانا اختبرت الرب لما كان ابويا الارض بيموت، كان هو الاب والحامي بتاعي. فانا بصلي لك وبدعيك النهارده، خاف الرب وعيش في مخافته، تعيش كل الايام وانت مطمن وفي سلام، لانه قال كده في مخافه الرب ثقه شديده ويكون لبنيه ملجا. رب معك.
1: مين تقول الرب يا قدسيه ليس عوزا. تعالوا نرنم الإعلان الجميل.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

0: اعتقد ان احنا في اوقات كتير بنقابل سيدات بيبقوا جمال قوي ولطاف قوي ودنيتهم جميله، ونبقى بنشجعهم ونقول لهم احنا بنشجعكم تبداوا علاقه حقيقيه مع ربنا وعلاقه عميقه مع ربنا، وبيبقى التحدي الكبير اللي دايما بيقولوه ما عنديش وقت، اجيب وقت منين؟ وقتي مشغول، فانا مش قادره اعبد ربنا ومش قادره ابقى بقرب من ربنا وادي وقت. بتقابلوا شخصيات زي كده؟
1: بتبقى المشكله اكتر انها ممكن تروح الكنيسه وممكن تحضر الاجتماعات، بس الشركه اللي هي انها تقعد قدام كلمه الله هي دي الحقيقي التحدي يعني. فانا لما بقابل مش بقابل نساء عندهم مشكله في الذهاب للكنيسه، يوم الحد بنروح وخلاص، لكن فعلا فعلا بجد مشكله انه انا ما عنديش وقت. لما بس نقول لها قضي بس نص ساعه الصبح، نص ساعة يعني، مش بنقول أكتر يعني، ادي من ال 24 ساعة اللي بيديهم لك ربنا ادي له بس نص ساعة. أنا ما عنديش وقت، عندي شغلي، عندي الولاد، عندي الأكل، عندي الشرب. فدايما عندهم الحتة دي طبعا بيبقى تحدي كبير إنه إحنا مش قادرين نقعد قدام الله ونسمعه من خلال الخلوة اللي بناخدها الصبح.
2: طبعا. وأنا يعني عايزة أكمل على اللي هايدي بتقوله، إنه الفكرة مش إنه ما فيش وقت، لكن الفكرة إن الأولويات متلخبطة. يعني هي مش مدركة إنه نمرة واحد في حياتها لو هترتب وقتها، نمرة واحد هي علاقتها الحقيقية بالرب، لأنه دي اللي إنجاز التعبير دي اللي بتشحن منها، دي اللي بتاخد منها طاقة إنها تقدر تكمل بقية يومها، تقدر تساعد، تقدر تبقى دايماً مبتسمة ومبسوطة وفرحانة وقادرة. نمرة اتنين علاقتها بشريك حياتها، وبعد كده علاقتها بأولادها، شغلها، خدمتها، أي نشاط تاني بتعمله في حياتها يعني. فمرات كتيرة قوي الزوجة بتتاخد في الاهتمامات والمشغوليات الكتيرة اللي وراها، وبتنسى خالص خالص، وزي كأنها بتسكن ضميرها زي ما كانت هايدي بتقول أنها بتروح الكنيسة يوم الحد، فخلاص أنا بصلي كل يوم حد في الكنيسة. لكن طبعا الشركة الحقيقية مع الرب والعلاقة مع كلمة الله والوقت اللي بتقعد فيه وتسمعه وتتغير وتسكب قلبها قدامه وتطلب معونته ومشورته وتأييده ليها

0: ده أساسي جدا في حياة كل زوجة، بالذات لأن الزوجات أو الأمهات عليهم مسؤوليات كتيرة قوي، بيواجهوا تحديات كتير. فإذا ما كانتش هي مسنودة بالرب وقاعدة قدام الرب وبتتعلم ومدركة كويس قوي أنه دعوتها في الحياة أنها تتغير علشان تبقى شبه المسيح، يعني ده اللي هي عايشة لأجله، مش هي مش عايشة علشان تعمل شغلها ولا تهتم ببيتها بس، لكن الأساس أنها تبقى شبه يسوع يوم بعد يوم.
1: العلاقة مع ربنا أولوية، بس كأنه أنتوا بتحطوا إيديكم على حاجتين صعبين يبعدوا أي إنسان عن ربنا. الحاجة الأولى المشغولية، وأعتقد المثل العظيم اللي قاله الرب في لوقا 14 لما قال أنه إنسان كريم صنع، أو إنسان ملك صنع عرس وبدأ يدعو مدعوين. فالكتاب المقدس بيقول الأول والتاني قالوا له جملتين صعبين قوي، يقول فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون، قال الأول إني اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج وأنظره أسألك أن تعفيني. الثاني قال له إني اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماضي لأمتحنها. وأعتقد أنه يعني في جملتين اتقالوا من رجال الله مهمين قوي قوي في الجزء ده. الجملة الأولانية واحد من رجال الله قال هو مين اشترى مين؟ فالأشخاص اللي اشتروا الحقول والبقر ولا الحقول والبقر هم اللي اشتريتهم. الحاجة التانية إنه الأوهام اللي قالوها مش حقيقية، لأنه ما حدش بيبص على حقل بالليل، لأنه هو دعاهم للعشاء
2: العرس،
3: الدنيا ظلمت
1: ولا حد بيمتحن بقر بالليل. فواضح انه كلمة ان انا مش فاضي دي مش كلمة حقيقية، لان ربنا اداني 24 ساعة زي ما كان بتقول هايدي من شوية. ده اكيد ربنا عارف انه ال 24 ساعة دي كافية اني اشتغل كويس واجتهد كويس وانام كويس واعبد ربنا كويس، بس الازمة في
0: ترتيب الاولويات.
3: عايز اقول حتة في ترتيب الاولويات، لو انا يعني ده الاساس، الله مش من الاولويات، القعده من الله مش من الاولويات، القعده قدام الله اساس. فانا ما احطوش من اولوياتي ولا مش من، يعني فاهم الفكره؟ يعني اساسي اقعد مع الله،
1: وبعد كده الاولويات
3: بقى دي انا احطها براحتي. لكن كون انه الله اصبح يتحط من الاولويات بالنسبه لي انا حاسه ان احنا بنساويه.
0: ايوه
3: يعني اولوياتي الله وبعدين، لا حبيبتي انت مش اولوياتك الله، انت اساسك الشركة مع الله. ولما تقعدي وده الأساس ابتدي بقى نظمي أولوياتك زي ما أنت عايز. يمكن الفكرة ده شوية خلينا ندرك أنه لا، الموضوع أساسي، الموضوع ما ينفعش أحود يمين أو شمال وقول أصل وفصل وأنا هبتدي أظبط، لا لا لا، إحنا ده أساس ومحتاجين نقعد مع الله وقت عشان حتى بعد كده يدينا الطاقة نكون بنكمل.
0: صح جدا.
1: فتحدي العلاقة مع ربنا الأول الوقت، لكن تحدي العلاقة الثاني اللي كنت بتقوليه يا أختنا هايدي اللي هو التدين. لأن الحقيقة أنا بقابل ناس بتفكر إن التدين حاجة جميلة كده وحلوة، إن الواحد يبقى متدين ويعني بيعرف الدين. والحقيقة الكتاب المقدس حط فرق رهيب بين التدين والإيمان والعلاقة، لأن التدين صنع من الناس ليهم علاقة حقيقية بس بالدين، فبيموت من أجل الدين وبيفجر من أجل الدين وبيعيش من أجل الدين وبيناحر من أجل الدين. وأعتقد أكتر حاجة خلقت شخصيات متعصبة هو
0: الدين.
1: إن ماشي ورا الدين. لكن المسيح اللي عمله حاجة جميلة قوي، ما جاش الدين علاقة بدين، لكن جاي الدين علاقة
0: بشخص.
1: فالعلاقة بالشخص بتخليني مع ربنا عندي علاقة معاه وعندي اقتراب معاه، فقادر أصنع علاقة حقيقية وقادر أصنع نموذج حي في العلاقة مع ربنا. وتوقعي ككارز بالإنجيل واسمع منكم إنه من أكتر الشخصيات صعوبة في قبول المسيح
0: المتدين.
3: الفريسيين كانوا من أصعب الناس اللي ما رضيوش إنه يسمعوا للمسيح، لأنه متخيلين الحق المطلق عندهم. المتدين فكرته إنه متخيل إنه أنا عندي الحق المطلق، أنا بفهم في الكتاب. ومشكلته لما بتقعدي تحكي معاها هي ممكن تكرر لك كل الآيات، هي حافظة آيات، مجرد حفظ آيات، فأنت أنا مش عارف أعمل إيه، لأن ما أنت عارف. فهي التدين فيها مشكلة. أنا بس بتحضرني صورة شفتها على الفيسبوك من قريب. الصورة دي فرقت معايا جدا، جايبين السيد المسيح قاعد على ترابيزة وقدامه فنجان القهوة والكرسي اللي قدامه فاضي، وكاتبين كده المسيح ينتظرك تاخد القهوة معاه.

0: الصبح. حسيت انه يا يعني هو قاعد مستني، يعني هو الموضوع مش انه انا بعمل، يعني كأننا بنعمل جميلة في ربنا ان احنا نقعد معايا، هو مستني فعلا ان احنا نحكي معاه. فطبعا المتدين، ارجع بقى لسؤالك، بس الصورة دي حبيت اشارك بيها، المتدين متخيل ان هو كده عمل اللي عليه، هو حافظ الكتاب، هو بيقدر يقول ايات في الوقت المناسب، هو بيروح الكنيسة، هو زي ما الفريسي بيقول بيعشر، يعني بيقبض بيعشر فلوس، ولاده بيروحوا مدارس الأحد، بيصلي اللي هي ممكن قبل النوم أبانا الذي، يعني اللي هي الصلاة اللي هي بسرعة، يا رب استر وخليك معانا لما يكون، بيصوم أوقات الصيام كلها. بس كل ده
1: عايزة تشرحي لنا لقى 18 اللي هو إنسانان صعد إلى الهيكل الأول فريسي
0: والثاني
1: عشار، العشار المسكين لم يشأ أن يرفع عينيه إلى السماء،
2: قرأ على صدره
1: قال اللهم ارحمني أنا الخاطي، نزل إلى بيته مبرر وخد التبرير. الأولاني قال له اللهم أشكرك
0: أنا بعشر
1: مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتني، ولو محتاج حاجة من الأرض اللي إحنا جاهزين أنا لك من هنا، إحنا عندنا كل حاجة جميلة.
0: هو بيعمل كل حاجة.
1: وبص الكبرياء كمان الحقيقة بيبقى في وقت معين المتدين مرعب. أيوة اتفضلي.
2: أنا لست مثل هذا العشار، أنا أحسن منه.
1: أنت متواضعة قوي يعني يا أختنا بنيس، أنت بتقول ده هو يمكن أبصله كده أنا ولست مثل هذا العشار كده صح؟
2: أيوة، يعني أنا كمان يعني واضح قوي التدين، يعني هو الرب يسوع ما سبناش محتارين، هو قال كده إن الشخص المتدين هو هذا الشعب يقترب إلي بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدني. يعني يعني فورفين، يعني حاجة ملهاش أي قيمة اللي أنت بتعمله ده، أنا زهقت من محرقاتك ومن تقدماتك، أنا عايز قلبك. فعشان كده الوصية اللي قالها الرب، يا ابني أعطني قلبك، أعطني قلبك يعني أعطني مركز تفكيرك، يعني أعطني اهتماماتك، يعني أعطني أشواقك وشغفك. كأن الشخص المتدين عامل كده بلوك، يعني أنت برة، الحاجات اللي جوه دي تخصني أنا، لكن انت بره، انت بره الاعماق، انت بره حياتي، انت بره اختياراتي، انت بره افكاري، انت بره دوافعي السريه ونياتي. وعشان كده ده شخص كانها بالظبط في وصف الرب كانه قبر مبيض، يعني من بره شكله جميل وزي ما كانت هايدي بتقول حافظ ايات وبيرص حاجات وعامل نفسه واو ما حصلش. طبعا الرب اللي بيحكم مش احنا، عشان ما ندخلش في ايدينا للناس يعني، لكن من جوه قلبه مليان باختطاف ودعاره وطمع وامور كتيره جدا في نظر الله. فالرب بيبص للقلب مش بيبص للي بره.
1: عشان كده اعتقد
0: موقف في الكتاب المقدس اللي هو صمويل وشاول، لما الله طلب من شاول انه يقتل كل لما كان بيحارب، يقتل كل القريه ومش عايز حاجه، فراح شاول خد بعض الحيوانات اللي هي السمينه وقدمها. فصمويل قال له كده، يعني فكروني بالموقف صمويل او بالايات، صمويل قال هو ذا
2: الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحن
0: الكباش. يعني الله بيبقى محتاج منا قوي حاجات معينة
2: طاعة
0: أحسن من الشيء اللي إحنا بنفتكره إن إحنا بنعمل علينا. يعني أنا في ناس بتفتكر إحنا بنعمل اللي علينا، ما أقدرش أقول كل المتدينين أشرار، يعني أنا جبت سيرة في الأول إن الفريسي كده، بس في ناس أكتر من كده. إيه يا رب؟ إحنا بنعمل كل حاجة، يعني إيه المطلوب مننا؟
1: المطلوب بسيط قوي بس الناس مش فاهماه، لان المطلوب الرب قاله في جمله بسيطه جدا، يا ابني
2: اعطني قلبك
1: بس ولتلاحظ عيناك طرقي. اعتقد في سفر الاعمال من اكثر الصور اللي الروح القدس حب يرسمها لتغيير المتدين في سفر الاعمال، عندنا ثلاث قصص متواليين في منتهى الروعه، اعمال 8 اعمال 10 اعمال 16 اعمال 8
2: الخسي
1: الحبشي، أعمال 10
2: كرنيليوس،
1: أعمال 16 ليديا بائعة الإرجوان. وكأن الكتاب عايز يقول يا جماعة الأولاني حبشي أممي متهودة أو يهودية، الأولاني
0: كان مشغول جدا ده وزير،
1: وزير الثاني
0: قائد جيش،
1: الثالثة
0: دي
1: أعمال، الأولاني خصي

0: مخصي، التاني رجل، التالتة امرأة. فاختلفوا في حاجات كتير قوي قوي قوي، بس الحقيقة اتحدوا في حاجة واحدة، إن التلاتة كانوا عندهم تدين وكانوا محتاجين لخلاص المسيح. فالأول بيقول إنه راح حج يهودي وزار وقدس وعمل كلمات جميلة، وبعد كده الكتاب المقدس بيقول هو راجع بيقرأ في سفر إشعياء 53 مثل شاة تساق إلى الذبح ومثل نعجة أمام جزيها. وبعد كده بيقرب لي الرب فيلبس ويسأله السؤال ده، يقول له أتفهم ما أنت تقرأ؟ يقول له كيف أفهم إن لم يرشدني أحد؟ يقول فابتدأ من هذا الكتاب يبشره بيسوع، فقارئ لكن قلبه مغلق مش فاهم. لكن أعمال 10 بقى كرينينيوس يقول له صلواتك وصدقاتك
1: قد صعدت
0: تذكارا أمام الله، ارسل إلى يافا واستدعي رجل الملقب بطرس، هو يقول لك ماذا تفعل لكي تخلص. وكأنه الكلام اللي بتقوليه، طب أنا أعمل إيه أكتر من كده؟ صلوات وأصوام وصدقات، أعمل إيه لكي أخلص؟ الأعمال 16 بقى دي اللي احنا عايزين نقف قدامها، لأن الكتاب المقدس بيقول إن بولس الرسول لما زار فيليبي، وكان دي أول مرة يدخل فيها لأوروبا، وراح يزور الاجتماعات، فلقي اجتماع عند النهر، ويقول حيث جرت العادة أن تكون صلاة، وكانت تسمع امرأة اسمها لدية متعبدة لله. إيه أجمل من كده؟ فالأرض تقول إيه أجمل من كده، بس السماء تقول في حاجة ناقصة. إيه هي؟
1: يعني هي ليديا كانت بتسمع، دي حاجة جميلة قوي، إنه ليديا واضح إن هي كان قلبها زي مش مكتفي باللي هي بتعمله من طقوس وعبادات، كانت حاسة إن في حاجة أكتر من كده هي عايزاها، يعني
0: بتدور عليها
1: وعشان كده الروح القدس قاد بولس إنه يروح لهذا التجمع اللي عند النهر، لأنه عارف إنه الست دي هتفتح قلبها وهتتقابل مع الإله الحقيقي وهتتحول، ولأنها سيدة أعمال بائعة أرجوان فواحدة مؤثرة قوي، هتأثر في دوائر أكتر كمان، فهي واحدة مفتاحية، هي واحدة مؤثرة، لما هترجع للمسيح، لما هتفتح قلبها هتفتح حياتها، هتفتح دوائر أكتر. فالشغف ده والرغبة العميقة دي في طلب الله، في طلب الإله الحقيقي، أو في طلب خلاصه، في الإعلان الحقيقي ليه، إنه مش كفاية اللي أنا بعمله من ممارسات، لكن أنا محتاجة لخلاصك، أنا محتاجة لتحريرك، أنا محتاجة لأن أنت تبقى ملك وسيد على حياتي. هو ده اللي بيعمل نقلة وبيعمل تغيير في الحياة.
2: يعني أنا شايفة أنه حياتها وهي متعبدة كانت حاجة، وحياتها بعد ما قابلت المسيح كانت حاجة تانية. بس اللي شايفاه فيها أنه برغم أنها كانت سيدة أعمال، إحنا بنتكلم على الوقت، يعني هي كانت بائعة الأرجوان، الأرجوان ده ما كانش حاجة قليلة
0: طبعاً،
2: ما كانتش فاضية، يعني مش كتير من النساء كانوا بيشتغلوا في الوقت ده. فهي كانت تاجرة سيدة أعمال، ومع ذلك بتفكرني بالامرأة الفاضلة اللي في سفر أمثال 31 بيقول، يعني من ضمن المواصفات إنها ترى حقلا وبتبقى عايزاه فبتحصل عليه، بتشتغل بيدين راضيتين، لكن برضو بتراقب أهل بيتها وليها علاقة بالله. فالفكرة هنا إنه أهي امرأة مشغولة عندها أعمال كتير، لكن ده ما كانش بيمنحها أنها تتعبد لله بقلب. ودي نقطة ليديا، القلب. أنا لو بتعبد لله بدون قلب، لأن أنا بعمل مراسم بس، ما كانش هيحصل أنه ليديا كانت خلصت. لكن لما أكون قاعدة بقلب، أنا مش فاهمة، أيوة يا رب، أنا ده اللي بقدر عليه، أنا باجي كل أسبوع أسمعك، إيه تاني؟ إيه المطلوب مني تاني؟ فهي سابت مشغولياتها، أو أقدر أقول نظمت وقتها، إنه تمام أنا عندي وقت بشتغل فيه، بس ده ما يغنينيش إن أقعد قدام الله وأكون بفهم هو عايز مني إيه. فده أنا لقطاه قوي في ليديا، لو ما كانتش قاعدة بقلبها وفعلا عايزة تستوعب وتفهم، لأنه أعتقد إن كان معاها ناس كتير في الوقت ده، هي ما كانتش لوحدها اللي قاعدة، بس مين الوحيدة اللي خلصت؟ ليديا. ما قالش أكتر من كده، ما قدرش نحكم، بس ما قالش. ومش بس كده، هي لو كملنا بقية الحاجة، هي عايزة تاني وعايزة تسمع تاني. ومش بس كده، ده خدت الرسالة وبيقول إن هي وأهلها. فالقلب المتعبد الله

0: يوريله نفسه، لانه اعتقد انه المسائل ان انت قلتهم اللي هي كورينيوس والخصي كان قلبهم
1: عايز ربنا
2: يبحث عن الله.
0: فدي كانت نقطه تيتي.
1: انا احب كمان اقرا القصه لانها جميله علشان اخواتي الجمال يسمعوها ويتاكدوا ان الكلام ده حقيقي. الكتاب بيقول في اعمال 16:12 ومن هناك الى فيليبي التي هي اول مدينه من مقاطعه مقدونيه وهي كولونيه، فاقمنا في هذه المدينه أياما. وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر، حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بيعة إرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فأدخلوا بيتي وأمكثوا فألزمتنا. الحقيقة في القصة دي أنا في حاجة يعني شايفها جدا جدا. لدية كان عندها كل الإمكانيات، لأن رقم واحد هي ساكنة في أروع مدينة في الوقت ده، واتنقلت من مدينة جميلة لمدينة أجمل. فالكتاب المقدس بيقول إنها كانت من ثياتيرا، واتنقلت من ثياتيرا إلى مكدونيا إلى فيليبي، وبيقول عنها مقاطعة مكدونية وكولونية. كولونية معناها تتمتع بكل الامتيازات الرومانية. كأنك كده بنقول شرم الشيخ، الغردقة في مصر، لاس فيغاس أمريكا. فده واحد من أروع الأماكن، وواضح إنها أماكن ما اشبعتش قلبها، لكن كمان كانت تاجرة مشهورة معاها إمكانيات. الإرجوان ما بيلبسوش إلا الأغنياء جدا. حتى في دانيال لما حب بيلشصر يرقي دانيال يقول يلبس الأرجوان. ولما الرب اتكلم في المثل عن الغني وازاي غناه كان فاحش، فقال انه كان يلبس البز والأرجوان. فالأرجوان ده كان بيلبسه الأغنياء. ساكنة في أفضل منطقة، غنية جدا، لكن كمان اسمها مريم اللي يعني مرة. وكأنه الكتاب المقدس بيقول في الغالب الست دي مع كل الغنى جابت قاع. عارفين كلمة قاع دي مع المدمنين؟ إنه المدمن لما يبقى يعني قادر ومبسوط والدنيا جميلة، أنا محتاج لربنا ليه؟ بس واضح إن ربنا جاي للدية في الوقت المناسب اللي هي فيه، جابت قاع. فاكتشفت إنه الله ده الأماكن ما بتسعدش،
2: والفلوس
1: ما بتسعدش، والإمكانيات ما بتسعدش،
2: والبزنس
1: ما بيسعدش، وأنا كمان من جوايا في نوع من المرارة ووحشة الافتقاد للإله، وده للرب أرسل فيه بولس. وأقدر أقول لو حد بيسمعنا في الوقت ده وعنده الجوع ده والشوق ده، يقدر ربنا يتقابل معاه ويرسل ليه نفس الروح القدس اللي كان في بولس وخاطب لدية. وقال الكتاب جملة جميلة نفسي أسمع منكم فيها، لأن الكتاب بيقول جملة مذهلة في القصة دي: فتح الرب
2: قلب
1: لدية. يعني واضح الوقت اللي فات كله كانت بتسمع وتتعبد، بس إبليس قفل قلبها. كلموني عن الفكرة الجميلة دي.
0: الفكرة إنه لدية يمكن كان إبليس قافل، لكن أنا أشوف إنه ليديا كان عندها الأمانة إنها عايز تستوعب. لما الله بيلاقي الشخص أمين إلى هذه الدرجة،
1: صحيح،
0: وما عندوش معرفة، بيفتح قلبه علشان يسمع. بس وجهة نظري أنا إنه ليديا هنا لا، كانت أكتر فعلا عايزة تسمع، عايزة تفهم، بس مش عارفة الكلام الكتير ده تفهمه إزاي. خلي بالك المرأة في الوقت زمان، لو أنا برضو يعني معلوماتي إن ما كانتش بتعرف تقرأ وتكتب، يعني كانت الدنيا عندها شوية مقفولة غير دلوقت. فهي الكلام ده كتير عليها، الكلام ده كبير عليها. ففتح قلبها لأنها عندها أمانة. وده رأيي دايما، لو أنت حبيبتي عندك أمانة كاملة وعايز تعيش بجد للرب، الرب هيفتح قلبك، الرب هيفهمك. مش بس كده، هيديكي المعونة إنك تقعدي قدامه ويديك المعونة إن كل المشغوليات دي تعرفي تعمليها لأن كان عندك أمانة كاملة وقلب مفتوح إنك تقعدي قدامه وتشوفي هو عايز إيه. تقعدي قدام كلمته وتقريها بكل أمانة وقلب مفتوح زي ما عملت ليدي.
2: أنا شايفة كمان إنها شخصية مؤثرة، يعني هي منتظمة في إنها تعمل الاجتماع دوت، تجمع السيدات دول.

0: الكل مش عارفة كل أسبوع ولا كل قد إيه، ما قالش الكتاب بالظبط، لكن هي مؤثرة في أنه هي شخصيا شايفة أن الأمر ده قيم ومهم أنها تتعبد لله، وده يبين جمال الرب، يعني قد إيه الرب منتظر أنه يشوف منك بس استعداد بسيط،
1: رغبة
0: أو رغبة أنك تديله وقت في وقت في يومك في أسبوعك في أي كان، يعني تدي وقت بس وتبقي صادقة على قد ما أنت فاهمة أنك عايزة تعبديه، أنك عايزة تتعبدي لي بس كده. هو منتظرك زي ما بيقول الكتاب في رؤية 3 أنه أنا واقف على الباب وأقرع، بس حد يسمع صوتي هفتح الباب وهدخل. وده اللي الرب عمله. الحاجة جميلة كمان أنه بولس كان بيتحرك بطريقة حلوة قوي فيها قيادة بالروح القدس، وده يعلمنا أنه يعني خلينا نبقى خاضعين للروح القدس في أنه يبعتنا ويرسلنا
1: لأماكن
0: والناس بتدور عليه، يعني الناس مشتاقة ليه فعلا، يعني فيتقابلوا الاثنين مع بعض، لقاء الروح القدس مع الشخص اللي مشتاق وجعان، ويحصل هذا
1: التغيير
0: العظيم.
1: كلام هايل، ونفسي أقول بس جملتين وأختم بهم الحلقة الجميلة دي قوي، لأن كلمة فتحة كلمة عظيمة. فأصلها اليوناني بتعني ثلاث أمور في منتهى الجمال والروعة. الأمر الأولاني معنى فتحة معناها فتح الرحم المغلق، وتيجي على فتح الأذن أو العين، وكأنه كان الرحم ده مغلق. لكن الحاجة التانية تيجي بمعنى فتح الذهن، أي يوقظ ملكة الفهم، الرغبة في التعلم، كأن ربنا فتح حاجة مغلقة، فتح ذهنها اللي كان مقفول مش فاهم، وكمان ادها رغبة في إنها تسمع وتتعلم. بس الحاجة الثالثة الجميلة أو بيقولوا إن الكلمة فتحة دي جاية من التسريح، تسريح الشعر أو الفصل،
0: يعني.
1: فكأنه الكتاب بيقول كان قلبها عامل زي الصوف المتشابك، عامل زي قلبها مليان بالحقائق المختلطة، الضلمة مع النور مع الحق مع الظلمة. وكأنه أقدر أقول الجملة دي، في حقيقي أشخاص بيبقوا عندهم رغبة ربنا، بس الأزمة الكبيرة قلبه عامل زي الشعب المرجانية، كله متلخبط، كله متداخل، الحق مع الزيف مع النور مع الظلمة مع الكلام مع الدين. هي محتاجة معجزة، معجزة إلهية إن الرب يتدخل ويفتح القلب ده ويغيره. بس أنا بقول من كل قلبي كمان حاجة جميلة، دايماً الشخص اللي بالطريقة دي المؤثر لما بيتغير وبيجي للرب بيصنع فرق عظيم،
2: جابت عائلتها.
1: يس، هي الحقيقة جابت ثلاث حاجات جمال قوي. الكتاب بيقول إنها في عدد 14 هي الرب فتح قلبها وتغيرت، في عدد 15 الرب فتح عيلتها، وعيلتها اتغيرت وجات للرب. عشان كده بتقول له إن كنتم حكمتم أني مؤمنة فأدخلوا بيتي، فألزمتنا. لكن لما بولس وسيلة اتجلدوا وراحوا السجن، لما خرجوا الكتاب يقول في عدد 40 إن الرب فتح البلد بتاعتها، فبقي بيتها اجتماع شجع الإخوة وعزياهم. فالوقت ده كانت بقى لمة الناس اللي حواليها وشاركتهم بالرب، فبقي اجتماع. أقدر أقول
0: والدة عافية زي ما بنقول،
1: والدة قوية، إنسانة قوية. أقدر أقول من فضلك ادي قلبك للرب، اتركي التدين على جنب وتعالي افتح قلبك للمسيح، ربنا يغيرك وتبقي سكة في تغيير بيتك وتبقي سكة في تغيير مدينتك.
0: أمين.
1: تحدي جديد للإيمان وقبول الرب اللي يغير الحياة، ونصرة جديدة على القلب المغلق، ونتقابل مع تحدي جديد ونصرة جديدة.
0: أمين.
1: ربنا يبارككم.
0: أمين.
1: متخصص ورئيس قسم نميمة ومسك سيرة أشخاص،
2: النمام درجات،
0: هو بيبقى جواه كده مستمتع ومستلذ إنه يشوه سمعة الآخر.
2: تبرير للنميمة إنه أنا بحكي اللي جوايا. في نقطة تانية بتخلي النميمة حلوة،
0: أمهات ودول ولادنا، إزاي يتجوز فلانة، إزاي يختار فلان، أنت مالك؟
1: يعني يطلقها عشان تستريحي يعني ولا يعمل إيه؟
0: مش قرارك. يعني.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وإدانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

البرنامج ده اسمه معايا، كل حلقة هندخل حياة ست عادية جدا قررت تفتح لنا قلبها. من خلال حياتها هنتعلم حاجات كتير، ويمكن كمان تجاوب لنا على أسئلة جوانا. تابعينا في معاكي. ايه اللي الزوجة ممكن تعمله لو جوزها خسر كل أمواله فجأة؟ ازاي مدرسة ابتدائي ممكن تتحول لمتخصصة في العقارات؟ اذا من عادات البلد ان العريس لازم يقدم الشبكة يوم الفرح قدام الناس، لكن العريس رفض، ايه اللي ممكن يحصل؟ لو عندك مشكلة في زيادة وزنك، تعملي ايه؟ كل ده من خلال حياة ست عادية جدا، ممكن تبقى قريبتك، جارتك، صاحبتك، او مجرد ست شجاعة قررت تفتح لنا قلبها. تابعينا في معاك. ميشلين سورية وعايشة في الشرق، متجوزة من موفق وهو رجل أعمال، وعندها بنتين ريمي وإيمي. في مدينة معروفة بالتنافس الشديد في مجال العقارات وهي دبي، تحولت ميشلين من معلمة أطفال إلى وسيطة عقارية.

0: أنا هلا عم اشتغل من البيت، عم تابع شغلي اللي هو بالريل استيت بدبي. اغلب الوقت بكون عم اشتغل بالمكتب، بس طبعا الشغل ما بيخلص بالمكتب، فانا مضطره بس ارجع البيت بس اتابع الشغل كمان من جديد. فانا على الانترنت بتابع المواقع اللي هن ريل استيت التانيين الموجودين هون، بشوف شو عندهم بروبرتي نازل بالسوق، هلا شيء جديد بدهم يبيعوا ممكن انا استفيد منه للكلاينتس الموجودين عندي. شغلي بالبيت له ايجابياته وله سلبياته. ايجابياته بعتقد انه اكثر بكثير، لانه انا مش ملتزمه بدوام كامل من الصبح للعصر، مضطره انا أن يكون موجوده فيه كله. بس باغلب الاحيان اغلب الايام بداوم تقريبا 6 ساعات، وفيني داوم ساعتين وارجع، يعني هذا الشيء المريح بشغلي. فايام كثير ما بداوم خالص، حتى انه اذا انا مضطره مثل امبارحه ما رحت، لانه كان ايمي عندها اليوم فحص عربي ومش سهل، فانا داومت ما داومت اوريدي، يعني ضليت بالبيت. اليوم وبكره نفس الشيء، انا مش رح اروح، بس بنفس الوقت انا شغلي كله متابعته، يعني انا ما فقدت شيء، لانه انا الكمبيوتر معي، الانترنت موجود، وتليفوني اللي هو المكتب يعني كمان موجود معي. What? Okay, let me call him now again. I will ask him to send it again. فهذا من الإيجابيات الكتير. السلبية بقى إنه السلبية اللي هي كتير إنه أنتي ما عندك كمان وقت يخلص في دوامك، يعني العالم بتعرف حالها على الساعة 4 خلص الدوام رجعت على بيتها ارتاحت. أنا ما عندي وقت إنه الدوام انتهى فيه، فالتليفون بيضل شغال كل الوقت بالليل الساعة 9 أغلب الأحيان. ممكن من فترة ضلينا للساعة 11 ما رجعنا، لأنه كان الديل الكلاينت موجود برا ورجع متأخر وبده يخلص الديل بنفس النهار، فالساعة 11 لحتى رجعنا. فهي السلبية إنه أنت كمان ما بينتهي دوامك.
1: لكن ميشلين واخدة قرار إن أي واحدة من بناتها ليها الحق إنها تيجي في أي وقت علشان تسألها أي حاجة مهما كانت صغيرة.

0: مشلين، احكي لي ازاي جيتي من سوريا على هنا؟
1: بالبداية كان موفق دخل بمطعمين هون، شريك بمطعمين بدبي، بس الموضوع ما استمر كتير، تقريبا ما 3-4 شهور ابتدت شوي خلافات فما قدروا يكملوا، ودخل طبعا الناس على الخط لحتى ياخذوا المطعم، لكن بالنهاية طلعت بانه القصة انه نحن كل شيء حطوا بالمطعم اختفى وما بقى في يحصلوا، لأنه طبعاً في ناس تشتغل بضميرها مش بضمير الله بالنهاية، فتعرضنا لهالموقف.
0: يعني انت تعرضت الموقف فيه يعني نوع من أنواع مثلاً
1: الغش، الاحتيال إذا فيك تسميه.
0: اوصفي لي شوية يعني تأثير ده مادياً عليكم وانتوا قاعدين هنا في دبي، ودي بلد يعني منتهى الغلو.
1: الالتزامات أكيد كتير، لأنه بما أنه الواحد بده يكون بدبي كعائلة بأكملها، في مدارس، في أنه أنا موجودة كمان أنا والبنات، فالمبالغ كبيرة، كان كبير لدرجة أنه أنت بدك تحسبي كل شيء بدك تصرفيه. يعني دخلنا إيمي على المدرسة، أنت بدك تحسبي 1-2-3-4 قصة المدرسة، قصة الباص، التياب المدرسة، هالقد بدك تحسبيها. بصراحة الضغط نفسي كان مش كبير، لأن أنا متعودة بكل حياتي أنه يسوع كان معي بكل لحظة مريت فيها، بكل لحظة ضعف كان هو معي، فحتى بهالمرحلة أعطانا سلام مش طبيعي. مرات كتير إذا بقول لحدا أنا كنت عايشة بسلام ممكن يضحك.
0: كلميني عن الإحساس ده.
1: السلام جواتي دايما منه، أنا كنت حاسة بإيده دايما. يعني حتى مرة من المرات كنا بالكنيسة وكان في حفلة ترنيم وصلوات طبعا مع الترانيم، فأنا وعم صلي بالكنيسة كنا في عز الأزمة، فكانت هداك اليوم عم صلي بالكنيسة وعم فكر أنه أنا فعلا مبسوطة أنه أنت عطيتني سلام، أنا مريت بمرحلة صعبة كتير بس أنت ماسك إيدي. فحسيته عم بيقول لي أنا كل عمرك كنت معك. بلشت أتذكر كتير شغلات صارت معي من أنا وصغيرة، كأنه عم يذكرني تتذكري الموقف الفلاني أنا كنت معك، تتذكري المرحلة الفلانية أنا كنت معك وهلأ أنا معك. فكلامه هو اللي بيعطيني السلام.
0: هل بتحسي أنه مثلا مصدر السلام أنه أكيد مش هي ربنا مش هيسمح يحصل لي حاجة وحشة، وأكيد ظروفي مش هتوحش ولا يعني ولا
1: في قلة اطمئنان؟ سلامي أنه سبب. حتى في الظروف الصعبة هو معي، حتى في الظروف الصعبة اللي بعتقد كانت ظروف قوية، يعني السلام اللي أنا كنت حاسة فيه هو دليل أنه هو معي، لأنه أنا مستحيل يكون أنا السلام مني.
2: وده بالضبط اللي قاله السيد المسيح في إنجيل يوحنا إصحاح 14 وعدد 27: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. ونفس المعنى موجود في مزمور 4 عدد 7 و8: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم، بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني.
0: طب مشلين كملي لي، يعني بعد ما اتضغطتوا كده بتقولي ان انت كنت مضطره تبتدي تشتغلي، انت ما كنتيش بتشتغلي قبلها؟
1: لا انا بالاصل مثل ما حكينا امبارح كنت معلمه بسوريا، لكن بعدين وقفت شغل على البنات.
0: ولما جيتوا هنا كنت
1: طبعا كنت قاعده مش عم بشتغل. الوقت هالمرحله هاي بلشت انه انا لا لازم ساعد موفى، والا انا صرت عبء عليه، وجودي هون عبء عليه. ما كنت حابه ارجع لسوريا لان انا كنت حابه ضل جنبه، الظروف ما كانت نفسيا مش سهلة عليه، فوقوفي جنبه كان رح يريحه أكتر. بعدين بلشت أنه أنا بقى لازم أشتغل، بلشت طبعا دور بالمجلة أو بالجريدة على فرص شغل، ابتديت بموضوع التعليم لأنه هو مجال شغلي، بعت السي في تبعي لمدارس كتير، لكن أنا الإنجليزي عندي ما بيساعدني، فكان صعب أنه روح مدرسة الأغلب المدارس هون خلينا نقول 99% بدون إنجليزي بيرفكت لحتى الواحد يفوت، حتى لو بدك تدرسي عربي، فما كان في مجال أنه أنا أشتغل بالتدريس. بعدين بلشت أدور بقى بالجريدة على مجال تاني مش التدريس، فأنا رحت قدمت على شركة عقارية، أنا شفت بس إعلان شركة عقارية مطلوب موظفين، أنا ما بفهم طبعا شي بالعقارات ولا حتى مثل ما قلنا بعرف دبي ولا حتى بعرف مناطق دبي. مثل ما قلنا إذا كنت بدي أفكر قبل أنه بيوم الأيام أنا بدي أشتغل مندوبة عقارات، فكان بدي أضحك يعني أنه هذا الشيء صعب كتير يصير. فرحت على الشغل وراح معي موفق حتى نعمل انترفيو، فوقت الفتنة لعند المدير قال لي بتحكي إنجليزي؟ قلت له لا، أنا ممكن أفهم إنجليزي بس صعب برد بالإنجليزي، بس ممكن

0: نحاول يعني أنا إذا بجرب شوي شوي. قال لي طيب شو عندك عقارات بدك تبيعيهم بدبي؟ قلت له أنا أصلا ما عندي عقارات، بس أنا اللي عندك إياه أنا بشتغل عليه، أنا شاطرة. حتى موفق كان عم يقول له مشلين شاطرة كتير، يعني اللي بتقل عليه بتنفذه بطريقة منيحة. قال لي طيب أوكي. قلت له شو أوكي شو؟ قال لي أوكي خلاص بيوم السبت بتيجي بتبشر الشغل عنا. قلت له بس أنا ما بعرف إنجليزي. قال لي بتتعلمي. قلت له طب أنا ما بعرف شيء بالعقارات. قال لي بتتعلمي. يعني صرت أنا اللي قل له أنا ما بعرف، أنا ما بعرف كذا. فكان هو عم يسهل الأمور. ومش هيك بس، موفق مهندس بسوريا لكن هو تارك الهندسة من زمان. فأنا عم قل له لموفق طيب شو رأيك أنت بدل ما بدك تيجي توصلني أوريدي أنت كل يوم، شو رأيك تجي تكمل بالشغل معي بدل الأمور لسه واقفة هنيك؟ فالمدير سمعني وأنا عم أقول هيك، قال لي أوكي بتجوا اتنيناتكم. فنحن رجعنا ونحن اتنينتنا، مش بس أنا اللي اشتغلت، رجعنا اتنينتنا مشتغلين بالمكتب.
1: لو عندك سؤال أو تعليق ممكن تتصلي أو تكتبيلنا على العنوان ده. ولو عايزة تتفرجي على حلقة النهاردة مرة تانية ممكن تدخلي على الويب سايت الخاص بالبرنامج.
2: مشلين كلميني شوية على عادات مثلاً في الثقافة السورية تكوني مثلاً بتعجبك مش بتعجبك.
0: أنا بالنسبة لي بصراحة ما كتير بفكر إنه أنا في مجموعة عادات وأنا لازم أتخلص منها، بس اللي عنا هون بالبيت بيحاول دايماً إنه أنا مش داخل ضمن العادات أو العادة ما لها سلطة علي أو بدها توجهني، هو موفق.
2: موفق عنده الفكرة ده
0: أكيد. فهو من النوع اللي من البداية من وقت ما خطبنا وابتدأت بقى أيام الخطبة والزواج هي اللي بتظهر فيها العادات والتقاليد
2: أكترها
0: طبعاً تبعت البلد. فهو كان دائما يقول انا ما دخلني، يعني العادات انا مش العادات او اي عادي او تقليد انا ما دخلني فيها، انا بعمل اللي انا بشوفه صح واللي انا مرتاح فيه. احدى العادات انه مفروض او بعتقد انه هي مش بس بسوريا، هي موجوده يمكن بكل بلد، انه المفروض العريس على يوم الكليل يلبس العروس الذهب وهيك. فكان موفق انه انا مش ضمن العادات، انا بدي لبس ذهب بس مش قدام الناس، يعني ما في حدا له دخل يشوف انا شو بدي لبسك. فكان مصر على هالموضوع. انا قلت له اكثر من مره طيب بليز، بس هاي عادات مش حلو، انه مثلا رح تكون مش حلوه بحقك بحقي بحق اهلي او هيك،
2: على اساس انك شايفه انه الناس هتقول ايه.
0: الناس طبعا، ما انت العادي بتعمليها بس لانه الناس بدها تقول. انت كثير من المرات يمكن يكون في عادات انت ما بدك تعمليها بس لانه انت موجوده ضمن مجتمع، موجوده ضمن عالم حواليك، فانت بدك تعمليها اما ارضاء للناس القريبين منك او لحتى الابعد ما يحكي.
2: طب وعملتوا ايه في الاخر؟
0: في الاخر هو بده يجيب الطقم الذهب، ما كان عنده مشكله بالموضوع، بس المشكله انه انا ما بدي اخضع لعادي ولبس ذهب قدام العالم. فهو جاب الطقم على الكليل وكان معه بجيبته بس ما لبسني اياه.
2: طب وحد قال لك حاجه من الناس؟
0: لا ما حدا قال شيء، لانه يعني انا طبعا بوشي ما حدا رح يقول انه ليش ما صار هيك، بس ممكن يكون حدا حكى. بس الموضوع
2: انت كنت مرتاحه للطريقه دي ولا كنت قلقانه؟
0: لا انا كنت قلقانه انه ما في داعي، لانه انا طيب انا جايبه طقم الذهب لشو لحتى اعمل انه انا ما بدي لبسه هلا، بدي لبسك اياه بس نكون لحالنا، انه خلي الموضوع يمشي عادي طبيعي. بس بعدين خلص اوكي. يعني
2: تفتكري موفق اصر انه هو يعمل كده ليه برغم انه جايب الطقم؟
0: بس لانه انا ما بحب اكون خاضع لعادات وتقاليد محدده.
2: بس انا يعني حاسه انه دي طريقه من طرق تغيير العادات. يعني لو هي فعلا عادات مش مفيده، يعني في عادات كويسه يعني
0: طب أكيد في عادات
2: منيحه، لكن لو هي عاده مش مفيده وعادنا نعملها برضو عشان خاطر هو المفروض او عشان الناس ونشتري دماغنا ما احنا كده كده هنعملها، مش هيتغير.
0: صح.
2: يعني أنا حاسة إنه هو ثوراجي يعني
0: كتير. يعني هو خلص الشيء المقتنع إنه هذا صح، أنا مش ضروري أعمله لأرضي حدا، أنا بعمل الصح وخلص.

0: أنا كنت محضرة الأوزي اللي هو بنعمله رقائق عجينة اللي مثل هاي. هلا أخر وحدة رح أعملها، بحط جواتها الرز والبازيليا واللحمة والصنوبر. وفي ناس كمان ممكن تعملها دجاج بدل لحمة.
1: بالأكل دائما في أصول، مثل وقت إجت لعندي هي وقت تجوزنا بس ما كانت لا تعرف شيء، قلت لها في أربع خمس خطوات.
2: أربع خمس خطوات. كنت بتعرف تطبخ؟
1: إيه أنا كنت بطبخ كل

0: شيء، انا 10 20 سنه لحالي
1: بجد.
0: ايه بطبخ كل شيء كنت انا.
1: وانت علمتها؟
0: ايه طبعا. لا. اول ما اجيت لعندي ما جايبت لي على الدفتر، بدها تتعلم لي من الدفتر لسه ما المهم الاصول اللحمي اول شيء باي اكله وقت بدك تعملي اذا فيها بصل مثل ما كنتي عم تقولي من شوي تحمسي بصل اول بينحمس اللحمي هو يفضل ينحمس اذا فيها بصل ولحمي كل وحده ينحمسوا لبعضهم بعدين يخلطوا على بعض بعدين اي شيء يضاف بعدين البازيلا بس تكون مسلوقه بتنضاف تنحمس معهم مع السمنه وبعدين بينحط الرز وبينحط المي وبيخليهم يغلوا طبعا بيحطوا له بهار
1: انا ميال مع بعض
0: انا ميال للبهار الابيض بشكل عام يعني
2: انا حاطه بهار ابيض
0: هي حاطه بهار ابيض
1: وبتحط ملح وبهار
0: طبعا أكيد. ملح وبهار ابيض
2: وبهار اسود اللي هي خلطه بهارات مش بس بهار اسود على الحل خلطه بهارات بحطها معها والبهار الابيض والفليفله الحمراء المدقوقه اخر شيء بس نسكر العجينه ومنحطها بالصينيه ومنحط فوقها السمنه بس لحتى نقطه سمنه صغيره وبنتركها ربع ساعه بالفرن بس لحتى تتحمر لان المكونات جوا كلها صارت جاهزه وطبعا هاي من قد ما بيكون في جنبها صوص بنحط لبن وطحينه وثوم وهي بتحطيها فوق بتتقدم معها بالصحن يعني وقت
0: واحد بيحط
2: بعد ما بتستوي كل واحد بصحنه بيحط فوقها بتكون جاهزه للاكل صحتك
1: بقول لك هو صحيح هو اللي علمك الطبخ
2: هلا هو هيك بيقول
0: هلا انا واحد ما اجى من بيته ما بيعرف يطبخ ولا طبخه بيكون مين علمه
2: موفق دوي
0: انا كنت بطبخ كل شيء
2: موفق دوي كثير بيدوق فانا كل اكله كنت اعملها هلا مثل ما قال انا جبت معي دفتر من ماما ومن اختي كتبت كل الاكلات اللي كانوا بيعملوها بالبيت وهيك كتبته وبلشت اطبق وبعد ما هو كان يدوق بيقول لي ناقصه 1 2 3 بيعد فانا في المره الثانيه بكون حسنت فهو بيقول هو علمني ما بعرف بقى
3: طب ليكي انت حياه شخصيه مثلا او اجتماعيه او مثلا نشاط بتعمليه معين
2: هي قله النشاطات الاجتماعيه بدبي هذا الشيء الواضح اللي بيلاحظه الكل اللي بيعيش هون طبعا هاي من المساوئ الموجوده هون انه انت ما فيك كثير تعيشي حياه اجتماعيه بس انا بحاول قد ما فيني الكنيسه دائما يوم الجمعه كل جمعه واجتماع السيدات طبعا كل اسبوع كمان كمان في عنا اجتماع اسبوعي بالبيت نحن مجموعه عائلات تقريبا 4 أو 5 عائلات بنجتمع كل اسبوع
3: بتعملوا ايه في الاجتماع ده
2: بالاجتماع هي عباره عن دراسه كتب ابتدينا السنه الماضيه خلصنا كتاب والسنه هاي كمان ابتدينا بسلسله كتب هلا هن 3 كتب ابتدينا بالكتاب الاول اللي هو اكتساب القوه وهلا عم نتابع خلصنا عم نتابع صار لنا 4 جلسات بالكتاب الثاني اللي اسمه تعميق الجذور
3: طيب بتفكري تعملي مثلا حاجات غير كده مثلا رياضات معينه حاجات ليكي لنفسك يعني تهتمي فيها لنفسك اكثر
2: الرياضه انا بحبها كثير خصوصا الايروبيك بس بحكم هلا وقت شغلي ما بقى في وقت اني اتفرغ بشكل مزبوط قبل ما اشتغل كنت اعمل ساعتين كل يوم الصبح بعد ما ببعت البنات على المدرسة بتفرغ بقى أنا للرياضة اللي هي ساعتين بس من وقت ما اشتغلت هاي السنة وثلاث شهور عم يصير الوقت كتير كتير صعب
3: أثر عليك
2: الواحد فطبعا أثر يعني أنا زاد وزني بشكل ملحوظ كتير والقعدة كذا ساعة بالمكتب طبعا أثر علي بشكل كبير
3: تحبي نسمع رأي حد مثلا ممكن يفيدك في الأمر ده مثلا سواء بنظام يقولك عليه سواء بطريقة تفكير ممكن ساعات طريقة التفكير لما بتتغير
2: صح.
3: بتفرق
2: أكيد طبعا بيفيد أي شخص يعني بده يحكي بهالمجال هو مجال اختصاصه بده يفيدي
4: لو واحدة عايزة تخس يبقى لازم تمشي لازم تعمل رياضة أي رجيم من غير رياضة فاشل لو فضلت تعمل رجيم كتير ممكن تخس شويه صغننه وبعدين تثبت تحاول تيجي تخس تاني ما تعرفش لازم نظام رياضه مع الرجيم لازم حاجه تساعد الجسم ان هو ينزل واللي يساعد الجسم اللي هو ينزل المشي لازم على الاقل في اليوم نمشي من ساعه لساعه ونص ويفضل صباح
3: هل مثلا في عادات الاكل في حاجه معينه مثلا انت حساها ممكن تكون
2: كمان في غلط بعادات الاكل انه انا متعوده انه ما افطر والمفروض اللي انا سمعته من كذا دكتور انه انا المفروض الانسان يفطر الصبح لحتى تصير سرعه الاستقلاب بالجسم اعلى لحتى الجسم يحرق الدهون الموجوده فيه انا ما بفطر الصبح بنزل يعني اذا فطرت ماكسيموم فيني اخذ فنجان نسكافيه بالحليب او اذا ممكن اخذ

0: بس عصير، يعني هذا أقصى شيء ممكن أنا أخذه الصبح. طبعاً بضل نهاري كله بالمكتب، الأغلب الأحيان ما في أكل. برجع بقى العصر على الساعة 6-7، بدي بكون أنا طول نهاري من دون أكل. بيجي وقتها بقى بتغدي أتغدى، أو المساء ممكن نقرأ شيء أنا عم تابع أو عم بقرأ أو عم بحضر تي في أو عم تابع على النت شغلي، بكون في كمان هيك أكل بجانبها، فهالشي كله غلط.
1: أول حاجة ودي أهم حاجة طبعاً، إن إحنا نمشي على نظام أكل صحيح غذائي متكامل يكون سعراته قليلة. زي مثلاً ممكن ناخد في الفطار، وده أهم وجبة، جبنة قريش، قطعة جبنة قريش مع بيضاية مسلوقة مع نص رغيف بلدي. ده يعتبر فطار متكامل إلى حد ما، ممكن نبتدي بيه اليوم بتاعنا. بعدها ممكن ناخد اي مشروب سخن، مثلا نشرب نسكافيه، بس يا ريت نسكافيه كريمر مش نسكافيه باللبن. الغداء بقى لازم يكون متكامل برضو بس سعراته قليله. ممكن ناخد اي بروتين مع طبق سلطه، وده اهم حاجه السلطه، طبق مهم جدا جدا جدا في الوجبات، لانه هو سعراته قليله جدا، بيدي الجسم الفيتامينات اللي هو عايزها، ملوش سعرات تخلي الجسم يتخن. ممكن ناخد طبق سلطه مع اي بروتين، وليكن مثلا لحوم او فراخ او اسماك، زائد نص رغيف بلدي او طبق رز صغير. ده بالنسبة لوجبة الغداء، ويعقبها بساعة أو ساعة ونص ممكن ناكل فاكهة، والفاكهة المسموحة في الرجيم تفاح أو كمثرى أو كانتالوب أو برتقال. طبعا العشاء لازم يكون زبادي أو جبن قريش، أو ممكن ناخد كوباية شاي بلبن مع 2 بقسماط. ده عشاء خفيف برضو وصحي ومفيد. أو الأحسن من كل ده ممكن ناخد طبق سلطة واثنين سمرة فاكهة.
2: انتي عندك مشكلة من وانتي صغيرة في الموضوع؟
0: ايه انا من انا وصغيري دايما كنت طويلة وضخمة، يعني هذا الكل بيعرف انه مشلين طويلة وضخمة كل عمري. يعني اللي حاولت انا حتى كمان نسيت لك اني سالت
2: دكتور انك مليانه، او كان مضايقك الموضوع ده في حاجه؟
0: مش مضايقني كان بس الباقي اللي بيقولوا لي انه مشلين انت حلوه ولشو تاركي حالك عم تنصحي وهيك، فضعفي حالك. انا هي من الشغلات يمكن كثير اثرت بشخصيتي، انه دائما واحد يقول انه مشلين بدها لازم تضعف حالها، فكانت كثير مؤثره بشخصيتي. انا حتى بطبعي كمان في شيء من الخجل كثير نتيجه للسمن، نتيجة لأنه أنا بصحة. فأنت كثير من المرات ما فيكي تختلطي بسرعة بالناس، ما فيكي تدخلي دغري على مجموعة وتبدي آرائك برياحة، لأن أنت حاسة بحاجز أنه أنا ممكن حدا يقول أنه ناصحة أو هيك. فعملت لي أنا بالنسبة لي يمكن شوية أزمة بالتفكير بحالي فيها، مع أنه كثير في ناس بتقلي لا عادي، مثل ما هلا أنت قلتي أنه أنت طويلة جسمك بيتحمل، ما تفكري كثير بالموضوع. موفق دايما بيقول لي انه اتس اوكي، يعني انت ليش اخذ الموضوع بصعوبه؟ بقول له بالعكس، انا مرات بدي اياك انت تنق علي شوي لحتى يمكن انا اكثر حس بضغط.
2: مشلين قولي لي ايه حلمك؟
0: كل هاللي عم نشوفه هلا بالمنطقه شيء محزن فعلا، يعني الكل اللي عم تمر فيه العراق، كل اللي عم يمر فيه فلسطين، لبنان بهالايام، كثير فعلا شيء محزن. وشيء انه انت قاعده كل الوقت عم تحضري احداث تقولي حرام هالعالم حياتهم عم تروح هيك من دون ما يلحقوا يعملوا شيء مفيد بحياتهم او يعيشوا بطريقه صحيحه نظيفه. الامور هاي صعبه كثير، فانا بحلم انه بيوم من الايام هالمنطقه كلها ترتاح من الحرب أكثر شيء.

لو عندك سؤال أو تعليق ممكن تتصلي أو تكتبي لنا على العنوان ده. ولو عايزة تتفرجي على حلقة النهاردة مرة تانية ممكن تدخلي على الويب سايت الخاص بالبرنامج.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرب شافينا. هقرا معاكم كام جزء من إنجيل متى صح 8 ومن عدد 1. ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة، وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه قائلا: أريد، فاطهر. وللوقت طهر برصه. وفي عدد 14: ولما جاء يسوع إلى بيت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة، فلمس يدها فطرقتها الحمى، فقامت وخدمتهم. في إنجيل متى صح 9 وعدد 27: وفيما يسوع مجتاز من هناك تبعاه أعميان يصرخان ويقولان: ارحمنا يا ابن داود. ولما جاء إلى البيت تقدم إليه الأعميان، فقال لهما يسوع: أتؤمنان إني أقدر أن أفعل هذا؟ قال له: نعم يا سيد. حينئذ لمس أعينهما قائلا: بحسب إيمانكما ليكن لكما. فانفتحت أعينهما. بيقول الكتاب يسوع نازل من الجبل استقبله رجل أبرص. أبرص يعني عنده مرض جلدي، ومرض خطير جدا، معدي جدا. فساعتها يعني طلب منه ان هو يشفيه، قال له: ان اردت تقدر ان تطهرني. يسوع قال له: اريد، فاطهر. ولمسه وطهر من البرص. وبيقول الكتاب انه دخل علشان يزور بيت سمعان، ولقى حماته مطروحه لانها كانت عندها حمى. في اليوم ده لمسها يسوع فقامت وابتدت تخدمهم. ويقول الكتاب انه يسوع هو مجتاز تبعه اثنين عمي عميان، وابتدوا يصرخوا: يا ابن داود ارحمنا. فلما دخل البيت وجم الاثنين عمي، سألهم: أتؤمنان إني أقدر أن أفعل هذا؟ قالوا له: نعم يا سيد. فلمس أعينهما وانفتحت. لمسات الرب يسوع، لمسات يسوع، لمسات يسوع غير أي لمسات. ده مش لمسات إنسان، ده لمسات الرب. عشان كده لمساته مليانة قوة، مليانة تحرير.

سرير مليانة شفاء. لما دخل بيت سمعان لقى حماته مطروحة مطروحة. وعايزة أقول لكم ده حال ناس كتير قوي، ناس كتير مطروحة، ناس كتير ضعيفة قوي، ناس كتير حاسة إنه الخطية طرحتها وإنها مش عارفة تتخلص من اللي هي بتعمله، مش عارفة تتخلص من الإدمان، من الخيانة، من الشهوة، مش عارفة تتخلص، وحاسة نفسها ضعيفة قوي ومطروحة. ناس كتير مطروحة وحاسة إنها فقدت طعم الحياة، مش قادرة تحس بطعم للحياة، هي مكتئبة جدا وتعبانة جدا. لكن يسوع لما جه لمسها وهي مطروحة قامت في الحال، قامت في الحال. وده اللي يسوع عمله مع ملايين من البشر، ده اللي يسوع عمله مع المرأة السامرية اللي كانت مطروحة من الخطية ومن الشهوة ومن الزنا. لما تقابل معاها ولمس روحها ولمس قلبها من جوه، بقت إنسانة تانية، إنسانة بتتبع المسيح وبتشهد عن المسيح. لاوي اللي هو بعد كده بقى متى، اللي كتب إنجيل متى اللي قرينا منه، ده كان شخص مطروح بسبب محبة المال، مقيد بسبب محبة المال، شخص ضعيف مقيد، إيديه مقيدة، حياته مقيدة، قلبه مقيد. لكن لمسة يسوع لأنها لمسة قوة أقامته، أقامته ومشي، ابتدى يتبع المسيح. عايز أقول لك إنه لمسات يسوع هو الوحيد اللي يعرف يقيمك، مهما كان أنت مطروح قد إيه، مهما كان بقالك زمن قد إيه في الخطية دي، بقالك زمن قد إيه في القيد دوت، هو اللي بيعرف يقيمك. أنت سمعت كتير، سمعت كتير بطرق مختلفة، برامج في التلفزيون، في الكنيسة، إنه يسوع بيحبك. سمعت كتير إن هو بيحبك لدرجة إنه مات من أجلك على الصليب علشان يعطيك الخلاص، إنه بيحبك وعشان كده هو حمل الله اللي رفع خطايا العالم ورفع خطاياك. بس أنت سمعت، قعدت تسمع بتسمع بتسمع، أيوة بيحبك، أيوة مات عشانك، أيوة حمل خطاياك، لكن عمر ما قلبك اتجاوب مع الحب ده، عمر ما قلبك اتلامس مع الحب ده، عمرك ما قدرت تختبره وتدوقه في حياتك. يا جماعة للأسف ناس كتير كتير هي بتسمع وقاعدة متفرجة، لكن عمرها ما هي نفسها اختبرت، أو هي نفسها داقت اللمسة دي واختبرت اللمسة دي، قاعدة مجرد بتتفرج في الكنائس أو بتتفرج على شاشات التلفزيون. بيقولوا حاجة حقيقية حصلت، إنه عند شلالات نياجرا فول، شلالات نياجرا دي شلالات موجودة في كندا وأمريكا، دي شلالات قوية قوي، المية فيها مندفعة بقوة رهيبة، حاجة رهيبة. فبيقولوا إنه مرة في شخص اتحدى الناس وقال لهم أنا ممكن أحط حبل فوق الشلالات من الناحية دي للناحية دي وأعدي عليها. الناس قالوا معقولة؟ معقولة في شخص يبقى بالشجاعة دي يحط حبل من الناحية دي للناحية دي ويعبر فوق الشلالات؟ فناس كتير اتجمعت علشان تشوف العمل الرهيب ده. وفعلا ناس كتير وهي متجمعة وبتتفرج عليه، هو ابتدى يمشي كده فوق الحبل وعدى فعلا من الناحية دي فوق الشلالات نياجرا للناحية دي، والناس تصفيق حاد، برافو برافو، انت شخص شجاع جدا، انت هايل قوي. وبعد ما عبر راح لواحد من اللي كانوا بيتفرجوا عليه ومنفعل جدا وبيسقف له، قال له انت شفتني وانا بعبر من الناحيه دي للناحيه دي؟ قال له اه انا شفتك، انت هايل شاطر برافو قوي. قال له طب تصدق ان انا برضو اقدر اعبر تاني من الناحيه اللي وصلت لها للناحيه الاولانيه؟ قال له اه طبعا، ده دام عملتها اول مره تقدر تعملها تاني مره. قال له طب ايه رايك تيجي كده اخدك فوق كتافي واعبر بيك؟ قال له لا انا اتفرج عليك بس، لكن ما جيش فوق كتافك وتعبر بيا. تسمع يسوع بيحرر تحس هايل، تسمع انه القديس اغسطينوس كان مقيد بالشهوه وبالنجاسه وبقى القديس اغسطينوس، تقول ياه، ومرات تتفرج على الفيلم بتاعه تقول ياه، حاجه جميله قوي، حاجه فعلا رائعه جدا. تسمع عن زكا اللي كان بيحب المال ولدرجه بيظلم الناس، انه ازاي لما المسيح دخل بيته ودخل قلبه ولمسه، انه زكا قال له انا هرجع اربع اضعاف اللي انا اخدته من الناس وحدي نص فلوسي للفقراء والمساكين. انت حافظ القصص دي، انت بتسقف لها، انت سمعتها كتير في الكنايس، لكن انت مفيش حاجه حصلت معاك، انت مفيش حاجه حصلت معاك. عايز اقول لك اعظم معجزه ممكن تحصل لانسان
هو انه يستقبل

بلمسة المسيح وحياته تتغير. أعظم معجزة ممكن تحصل لك أكتر من معجزة الشفاء، أكتر من معجزات في شغلك، أكتر من معجزات في فتح أبواب في حياتك، إنه تستقبل لمسات يسوع لقلبك ولفكرك ولذهنك وتصير إنسان جديد. هي دي الحاجة اللي بتدي لك حياة بحقه حقيقي، عشان هو الحياة. سمعت عن مجموعة من الشباب في اسكندرية، طلبة جامعة، فمرة هما خارجين من الجامعة قالوا لبعض: ايه رأيكم النهاردة نتفسح، ناخد مركب كده في البحر ونتفسح فيها؟ فقالوا فكرة هايلة، وراحوا كده واخدوا مركب علشان يتفسحوا. بس المراكبي كان راجل غلبان بسيط ومش متعلم، فهم بقى عمالين يضحكوا وعايزين بقى يهزروا ويضحكوا، فعمالين يتريقوا على الراجل. فواحد يقول له: تعرف يا عم ايه هو الجبر؟ يقول له: جبر؟ جبر ايه يا ابني؟ يقول له: ما تعرفش الجبر ده؟ يبقى فاتك وضاع منك نص عمرك. بعدين يضحكوا، واحد تاني يهزر معاه ويقول له: تعرف حساب المثلثات؟ يقول له: ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه حساب المثلثات ده؟ يقول له: ما تعرفش حساب المثلثات؟ يبقى ضاع نص عمرك. مش عارفه تعرف ايه يبقى ضاع نص عمرك. حتى قال لهم: انا عندي كام نص عمر علشان كل دول تضيعوا. بعدين وهم بيتفسحوا بالمركب، فجاه ابتدت كده في عاصفه تقوم والامواج تعلى وابتدت هتخش في المركب، والمراكب حس انه دي ممكن المركب مركب صغيره ممكن تتقلب. فسالهم بسرعه، قال لهم: انتوا بتعرفوا تعوموا؟ قالوا له: لا. قال لهم: يبقى عمركم كله ضاع، مش نص عمركم ضاع. بص، انت في حاجات ممكن ما تبقاش تعرفها، ما تفرقش. انت ممكن ما تبقاش متعلم خالص، ما يفرقش. انت ممكن يبقى تعليمك بسيط، ما يفرقش. لكن عارف ايه اللي يضيع عمرك كله؟ انك ما تقابلتش مع المسيح. هو ده اللي يضيع عمرك ويضيع ابديتك، انك انت ما قبلتش لمسه المسيح لحياتك. النهارده يسوع جاي بيقول لك: انا اللي لمست حماد بطرس المطروحه واقمتها، انا اقدر كمان المسك وتقدر اقيمك من الخطيه اللي انت فيها، من القيد اللي انت فيه، من الوضع اللي انت فيه. المراه الزانيه لما المسيح قابلها ولمسها، قامت وهي مطروحه في النجاسة وفي الخطية، ولم تعود للخطية مرة تانية. لمسات الرب يسوع، يسوع بيلمس الإنسان روحيا ونفسيا وجسديا. الشخص التاني اللي الكتاب بيتكلم عنه أنه في راجل أبرز، كان يسوع نازل من الجبل وقابله الراجل الأبرز ده، والراجل الأبرز دوت ده بسبب المرض بتاعه المعدي مرفوض خالص من المجتمع، عيلته رافضاه، مراته وعياله رافضينه، بيتعزل، لازم يبقى بعيد عن الناس وعن اصدقائه. فالراجل حاسس بوحده فظيعه، حاسس انه حزين، انه تعبان، انه محدش قابله، محدش بيحبه. في اليوم دوت راح علشان قال للمسيح، قال له: ان اردت تقدر ان تطهرني، تقدر تخلصني من الوضع اللي انا فيه، تقدر تخلصني من الوحده اللي انا فيها، من الحزن اللي انا فيه. يسوع قال له: اريد فاطهر، انا مش عايزك تكمل كده، انا جاي علشان المسك. ولمسه فبرأ وطهر من البرص بتاعه. والنهارده عايزه اقول لكم انه يسوع بيدور على ناس كتير حاسه بالوحده. انت بتتفرجي دلوقتي على البرنامج ده، مش صدفه. يسوع بيدور عليكي ويقول لك: انا عارف انه من ساعه ما جوزك انتقل، ولادك اتجوزوا، انت حاسه بوحده رهيبه، حاسه زي الشخص اللي كان عند بركة بيت حزدة لما المسيح قابله وقال له: أتريد أن تبرأ؟ قال له: ليس لي إنسان، أنا ما عنديش حد يرميني في البركة ما تتحرك الماء، ماليش حد. كأنه يسوع بيقول له: أنا الإنسان لمن ليس له إنسان. هو عايز يقول لك: أنا الإله لمن ليس له إنسان. لو أنت وحيدة، يسوع بيقول لك: أنا اللي جاي عايز ألمسك، عايز ألمسك فتعرفي تختبري يعني إيه صداقة مع المسيح، يعني ايه عشرة مع المسيح، يعني ايه يسوع يملى بيتك بحضوره، يملى حياتك بحضوره. لما تنامي بالليل تبقي حاسة كده انه شماله تحت رأسك ويمينه تعانقك، ما تبقيش حاسة نفسك ان انت لوحدك، ما تبقيش شعرة ان انت لوحدك، تبقي عارفة ان هو معاكي 24 ساعة في اليوم، صبح ظهر ليل. لو في نص الليل صحيتي قلقتي تقدري تتكلمي معاه. انا اتقابلت مع واحدة ست في امريكا، جوزها انتقل وعيالها ساكنين في ولايات بعيد عنها، بتقول لي: انا طول النهار بتكلم معاه، ولما اجي بالليل انام بقول له تصبح على خير، والصبح بقول له صباح الخير،
بتقولي انا على طول معايا على طول، هو مالي حياتي هو

ومالي بيتي؟ هو وانا رايحه شغلي هو معايا، وانا راجعه من شغلي هو معايا. يسوع عايز النهارده يجي ويلمسك، علشان الوحده اللي انت فيها يلبس قلبك اللي شاعر بالوحده، فتشعري بحضوره وان هو ماسك بايدك في الحياه. بيدور على ناس حاسه بحزن جامد. الراجل ده كان حزين، حزين لانه مرفوض. بيدور على ناس حاسه بحزن جامد لانها حاسه انها مش محبوبه كفايه، انها مرفوضه. في بنات شاعرين ان هم مرفوضين لانهم لغايه دلوقتي ما اتجوزوش، فحاسين بالرفض. في ناس كتير حزينه تعبانه، وناس حزينه لانها فقدت ناس غاليه عليها وفقدت حاجات غاليه عليها. والحاجه اللي عايزه اقولها لك واقولها لك، انه ناس كتير لما تلاقي نفسها حزينه تحاول تبسط نفسها باي حاجه، تشتري حاجه جديده، تروح تتفسح، تروح تقضي يومين ثلاثه عند البحر. الحاجات دي لطيفه، بس مش بتداوي الحزن. تتبسط شويه وتتبسطي شويه وتلاقي نفسك رجعت حزين تاني. النهارده يسوع جاي عشان عايز يلمس قلبك الحزين دوت ويفرحك، يديلك فرح حقيقي. في شخص راح لدكتور نفساني وقال له انا مكتئب جدا وحزين جدا، مش عارف اخرج من الاكتئاب اللي انا فيه. فالدكتور ده قال له بص، حاول تسافر رحله، انت عندك امكانيات ماديه، سافر رحله كده، لف كذا بلد في اوروبا وتفرج على مناظر جميله، هترجع هتبقى حاجه تانية. وفعلا اخذ كده 10 ايام ولف، راح باريس وراح ايطاليا. فرجع للدكتور بعد 10 ايام قال له انا كنت بتبسط في وقت الفسحه، وارجع الفندق بالليل حاسس بنفس الحزن وبنفس التقل. فالدكتور قال له طيب بص، مع الادويه اللي انا بديها لك حاول تبعد عن الناس اللي بتسبب لك ازعاج، وتخليك مع اصدقاء يكون انت فعلا بتحب تقضي معاهم وقت جميل. عمل كده ورجع له قال له انا في الاخر اخر اليوم برجع لحزني تاني، طول اليوم بحاول اعمل انشطه لكن في الاخر برجع لحزني تاني. فساعتها الدكتور النفساني قال له طب بص، انا هقول لك على حاجه، انت سمعت عن شارلي شابلن مضحك الملايين، الممثل المعروف اللي بيضحك الملايين؟ روح اتفرج عليه، هتضحك هتضحك هتضحك، والاكتئاب دوت والحزن اللي عندك ده هتنساه خالص. فالشخص المريض ده عيط بكى. فالدكتور قال له انت بتبكي ليه؟ انا سوري انا ضايقتك في حاجه؟ قال له لا، انا ببكي علشان انا شارلي شابلن. بيقول له شارلي شابلن اللي هو كان بيضحك الملايين، اللي ملايين كانت بتضحك لما بتتفرج عليه، هو نفسه كان حزين، هو نفسه ما كانش عارف يضحك. وعارفه يسوع يجي النهارده يلمس قلبك، وزي ما قال للتلاميذ، قال لهم ساراكم ايضا فتفرح قلوبكم، ولن يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم. محدش يقدر ينزع فرحكم منكم، لانه ده فرحي انا اللي بلمس بيه قلوبكم. بولس يكتب كده مع انه هو في السجن، يقول افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. من حقك انك تفرح لما تيجي وتستقبل لمسه يسوع لحياتك، وتستقبل لمسه يسوع لحياتك. بيقول الكتاب لانه فرح الرب هو قوتكم، فرح الرب هو قوتكم. النهارده يسوع بيقول لك انا، وبيقول لك انا مش عايزك مجرد تسمع، مش عايزك مجرد تتفرج، لكن النهارده افتح قلبك وافتحي قلبك عشان تستقبلي لمساتي وتستقبل لمساتك الحياه، لمساتي لحياتك. طهر الراجل الابرص اللي حاسس بعزله وحاسس بوحده وحزن. اقام حماد بطرس المطروحه لانه لمسته لمسه قوه، لمسه قوه. لكن كمان بيقول الكتاب ان هو يسوع هو مجتاز، في اتنين عمي شافوه فابتدوا يصرخوا يا ابن داود ارحمنا، يا ابن داود ارحمنا. يسوع لما دخل البيت وهم بيقولوا، قال لهم اتؤمنان اني اقدر ان افعل هذا؟ قالوا له نعم يا سيد. فلمس اعينهما وعينيهم اتفتحت وعينيهم استنارت. وده اللي عايزه اقوله لك، ان يسوع بيلمس الروح والنفس والجسد، بيلمسك روحيا فيحررك من الخطيه ويديك قلب جديد وحياه جديده، ويلمسك نفسيا فتخرج من الاكتئاب ومن الحزن والاحساس بالوحده. لكن كمان هو اللي عنده لمسات شفاء، هو اللي عنده لمسات شفاء. انا عايزه اقول لكم انه يسوع اللي فتح عينين العمي دي مش قصه موجوده زمان في الكتاب المقدس، لكن هو لغايه دلوقتي هو موجود، هو حي، وهو اللي جاي في بيتك

وفي بيتك علشان يلمس عينيك. لو انت استقبلت اللمسه دي بالايمان، لو استقبلتي اللمسه دي بالايمان. جالنا الاسبوع ده طلبات صلاه كتير، يعني معايا في الورقه كذا حد طلب ان احنا نصلي له علشان عينيه. شخص قال انه اتخبط وبعديها في فلاشات في عينيه، واحده تانية قالت في عتامه في العدسه، الثالثه قالت انا عندي ميه بيضه. في طلبات كتير للعينين، ناس كتير طالبه صلاه من اجل عينيها. وعايزه اقول لكل شخص طالب صلاه من اجل عينيه، ولكل شخص طالب صلاه لاجل الشفاء، انه يسوع هو امس واليوم والى الابد، هو الرب شفينا، هو الرب شفينا. من زمان كان بيشفي، وكان بيشفي في الكتاب المقدس، هو لغايه دلوقتي هو بيشفي. وانا نفسي ياما شاهدت من ساعه ما ابتديت اعمل البرامج، ياما شاهدت على لمسه شفاء ليا لما فتح رحمي المغلق لمده 8 سنين، وياما شفناه وهو عمال يفتح ارحام مغلقه، ياما شفناه هو عمال يلمس ناس ويقيمهم من امراض مستعصيه، من كانوا خلاص على حافه الموت والناس قالوا دولت خلاص هيموتوا، والرب هو اللي جه يلمسهم لمسه شفاء واقامهم. النهارده بالايمان، بالايمان واحنا بنصلي بعد شويه، استقبل لمسات شفائه لجسدك ولنفسك ولروحك. لمسات يسوع غير اي لمسات، لمسات قوه وشفاء وحريه. امين. دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل نصلي وهنسبح الرب مع بعض. كملوا معانا لانه ده وقت غالي قوي، الوقت ده يسوع فعلا بيلمسك فيه. كملوا معانا.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

ايا كان المكان اللي انت موجود فيه دلوقتي، غمض عينيك وصلي معانا، ما تتفرجش لكن صلي معانا واستقبل لمسات الرب ليك النهارده. احنا بنشكرك لانك انت قريب قوي، لانك انت موجود، لانك انت اللي جاي تزور ناس كتير كتير يا رب في بيوتها، وجاي يا رب تقيم ناس يا رب مطروحه يا رب. الخطيه يا رب قويت عليهم والادمان قوي عليهم، عشان كده النهارده لو انت حاسس انك ضعيف، انك مطروح، انك مش عارف تتخلص من اللي انت فيه، انك مرات كتير قلت انا هبطل الحاجه دي وما عرفتش تبطلها، حاسس تملي، انك انت مش راضي عن نفسك، النهارده في اللحظات دي ما تستناش لبكره، زي قديس اوغسطينوس لما قال النهارده اليوم لا انتظر لغدا. قول يا رب النهارده انا افتح قلبي للمساتك يا رب، لمسات قوتك يا رب اللي تحررني واللي تفكني واللي تقيمني يا رب من خطاياي. النهارده يا رب اصدق انك بمحبتك يا رب تيجي تغير قلبي يا رب العنيد وتديني قلب جديد. انا عايز اكون انسان جديد زي يا رب زكا وزي السامريه انت.

0: رب تقدر، أنا جاي أستقبل لمستك يا رب.
1: أشكرك يا رب إن أنت إيدك يا رب عايزة تلمسنا، أشكرك يا رب إن أنت مش متباعد يا رب عن أولادك، لكن أنت بتحب أولادك وعايز تلمسهم، أشكرك يا رب في إنه إيدك يعني أنت عايز تيجي وتعطي من ذاتك يا رب لكل واحد وكل واحدة، أشكرك يا رب إنه الاكتئاب اللي موجود جوانا أنت قادر ترفعه، ومفيش شخص جاي دلوقتي حزين قدامك وشاعر إنه هو بعيد وفاقد الرجاء، أنت ما تعرفش تيجي تلمس حياته بالنعمة وبالمحبة وبإعلان يا رب إن أنت أبوه السماوي، أنت أبوها السماوي، أشكرك يا رب من أجل الحضن اللي بنلاقيه في يسوع المسيح، أشكرك من أجل إيدك اللي تلمس فترفع عنا كل تعب وكل شقاء وكل حزن، يا رب إحنا النهارده بنصلي من أجل قلوب تتفتح لتستقبل يسوع المسيح، مش مجرد لمسات، لكن أنت عايز تيجي لتسكن في قلب كل واحد وتطرح عنا كل يا رب اللي تكوم علينا يا رب من العالم ومن ضعفنا ومن خطيتنا. أشكرك أنه في الصليب لينا ملجأ، أشكرك يا رب أنه على الصليب أنت رفعت عنا الخطية، مش كده لينا مكان يا رب عندك. أشكرك يا رب فعلا من أجل أن في لمسة أنت لمستها يا رب لقلب كل واحد كل واحدة بيطلبك، أشكرك يا رب أنت قريب من كل من يدعوك.

0: النهارده جاي يسوع ليكي، لانك انت شعره بالوحده وشعره كانه ليس لي انسان. هو جاي يقولك انا اللي جاي المسك، وعايزك تستقبلي لمساتي لحياتك، عايزك تفتحي قلبك علشان تقدري تخشي في عشره معايا وفي علاقه معايا، وتبقي شعره ان انا رفيق عمرك ورفيق رحلتك، اني انا الشخص اللي عمري ما هسيبك في صحيانك وفي نومك، انا معاكي. النهارده يسوع جاي علشان يخرجك من كل وحده انت شعره بيها، وجاي لقلوب شعره بالرفض وحزينه لانها مرفوضه، بنات كتار لانهم اتاخروا في سن الجواز. يسوع جاي النهارده يقولك انا اللي جاي المس قلبك اللي حاسس بالرفض، جاي علشان الرفض ده الاحساس ده يهرب من حياتك، جاي اغمرك بحبي، جاي اقولك انت محبوبه، انت غاليه، كلك جميله يا حبيبتي لا عيب فيكي. النهارده استقبلي لمساته لحياتك عشان تخرجي بره كل احساس بالرفض وتشعري بالحب الحقيقي ليسوع.
1: يا رب اشكرك ان مكتوب من ملئه نحن جميعا اخذنا، مش كده يا رب؟ لانك انت مليان بالحب، مليان بالقوه، مليان يا رب فعلا بالعطاء. احنا جايين يا رب نستقبل منك بالايمان حسب وعدك يا رب. فعلا اشكرك انه في سلطان لينا.

أولاد الله، إن إحنا نستقبل من عندك يا رب مش بس اللمسات، لكن نستقبل شخصك في حياتنا. مش كده بنصلي يا رب مع كل قلب يا رب محتاج إليك يا رب، كل قلب يا رب اتضيق عليه من العالم ومن الظروف يا رب الصعبة، وإنت تيجي تلمس يا رب لمسات يا رب فيها فك وفيها حرية وفيها يقين وفيها إيمان وملء جديد من نعمة جديدة غزيرة تخرج من قلب يسوع.

نسمع ان انت كنت بتقول تصنع خير، بتلمس يا رب الناس، تحرر يا رب كل من عليه يا رب سلطان اخر وقيد. اشكرك ان دي حقيقتك، دي طبيعتك، وانت حي الان في وسطينا. عشان كده كل من يطلبك يجدك، وكل من يرجوك يا رب هو انت تاتي اليه. يا رب نصلي من اجل حريه وافتقاد في هذا اليوم يا رب، فعلا لكل قلب بيطلبك. اشكرك من اجل خلاص لكثيرين من ضيق يا رب بسبب الخطيه، من اجل اطلاق يا رب فعلا من الناس حاسه باسر انها مش عارفه تتصرف ازاي، لكن انت تاجي تيجي بحريه النهارده وتقيم الكل يا رب على رجليه. اشكرك يا رب ان اختبار زكا مش اختبار يا رب بعيد عنا، اشكرك ان اختبار لاوي ومتى اللي سمعنا عنه يا رب مش بعيد عنا، اشكرك ان اختبار حماد بطرس يا رب مش بعيد عنا، لان كل واحد فينا انت تزوره النهارده وتلمسه بلمسه شفاء ولمسه اقامه ولمسه حياه في اسم يسوع المسيح.

0: معنا تليفون. الو الو
1: الو
0: الو ايوه تفضلي.
1: الو
0: الو ايوه تفضلي، انا سامعاكي.
1: حضرتك ايوه دكتور، ايوه دكتور، انا طالبه طب صلاه.
0: ايوه
1: انا عامله اشعاعات دلوقتي وقالوا لي ان في كانسر. الو
0: امين، انا سامعاكي. امين
1: الو
0: امين امين، احنا هنرفعك قدام الرب.
1: انا طالبه طب صلاه، انا اصلا
0: حاضر. امين، هنرفعك قدام الرب، ما تقلقيش ما تخافيش، لكن فعلا اطلبي يسوع لان هو قريب، لان هو سامعك. قولي له يا رب انت اللي تلمسني لمسه شفاء والكانسر يهرب من جسدي في اسم يسوع. معنا تليفون تاني. الو
2: بيخشين على طول خوف وقلق، نفسي ربنا يتمجد في حياتي.
0: الو
2: ايوه دكتور، ايوه دكتوره، نفسي ربنا يتمجد في حياتي وتجيبي لهم سلام من الخوف والقلق.
0: عندك قلق بالليل وانت مش بتعرفي تنامي؟ المشكله دي في ناس كتير
2: بس ايوه بالليل على طول، كل ليله كل ليله.
0: انا عارفه انه ناس كتير بتعاني من الامر دوت، وفعلا يعني امين انه الرب يزورك زياره خاصه وتغمري بسلام، وتقدري بالليل فعلا تبقي مش قلقانه والافكار بتيجي في ذهنك، لكن

0: تقدري فعلا تنامي في سلام. امين. احنا كل الطلبات دي بنرفعها قدام الرب. امين. معنا تليفون. الو الو
1: اخت نوره.
0: ايوه
1: الو اخت نوره.
0: ايوه انا معاكي اتفضلي.
1: انا مريم من المنيا.
0: سوري اتفضلي.
1: انا مريم من المنيا.
0: اهلا بيكي يا مريم اتفضلي شاركي الطلبه بتاعتك.
1: انا عايزه اشهد. انا عايزه اشهد ان الرب حضرتك لما صليتي معايا من سنين كتير هنا في المنيا وشهدتيني ان الرب يفتح لي باب فعلا. الرب سامح وسمع واستجاب وفتح لي ابواب وفعلا فعلا كويس بشكر يسوع. لكن انا دلوقتي معايا بنتي دايما خايفه دايما قلقانه مش عايزه تروح المدرسه. لا انا جبتلها عليها خالص ما كنتش كده. مش عايزه تروح المدرسه مش عايزه تروح الدروس مش عايزه حتى اكلها بسيط وانا مش عارفه اعمل ايه عشانها.
0: سنها قد ايه بنتك؟
1: بنتك رايحه ثانيه ابتدائي.
0: صغيره قوي. اوكي امين.
1: وعايز حضرتك تصلي لي انا عندي خطايا ونفسي الرب يغفر.
0: امين. انت لما تطلبي الرب ويعني انت في اللحظه دي واحنا يعني ما تاجليش لبكره وتفتحي قلبك ليه تقولي له انت اللي بدمك تطهرني من كل خطيه وانا عايزه ابتدي معاك علاقه حقيقيه. يسوع بيسمع الصلاه دي على طول. دي صلاه محببه جدا لقلبه. امين. معانا تليفون وبعد كده حصل لي لطلبات من اللي الناس شاركتها. الو الو اتفضل. الو
2: الو
0: الو ايوه اتفضل.
2: ايوه دكتوره نوره.
0: ايوه انا معاك اتفضل.
2: انا كنت بس محتاج اكتب الصلاه. انا عندي عقب رجلي وابتدى عندي تمور في العضلات فكنت محتاج اكتب الصلاه بس من حضرتك يعني.
0: امين.
2: شكرا ليكم وشكرا على خدمتكم.
0: امين. خلونا دلوقتي عايزه نصلي للكانسر بطريقه خاصه لانه كمان جات لنا طلبه ان اخت اسمها ناديه بسبب الكانسر هي دلوقتي في العنايه المركزه فاحنا عايزين نرفعها ونرفع مرضى الكانسر. الاخت اللي شاركت انها لسه عامله الاشعاعات والتحاليل وعرفت انه عندها كانسر وانا عارفه انه في ناس كتير بتعاني من المرض ده. حط ايدك وحط ايدك مكان الكانسر وخلونا نصلي ونطلب انه فعلا ايد ربنا تمتد والعلاج اللي ماشيين فيه يجيب نتائج يبقى نفس الدكاتره منبهرين من نتائج العلاج لانه دي ايد يسوع اللي استخدمت العلاج. امين. نشكرك يا رب نباركك يا رب بكل قلبنا لانك انت يهوى رفا. انت الرب الشافي. انت لمساتك لمسات شفاء. احنا نسال انك تزور يا رب في اللحظات دي اختنا ناديه يا رب في الرعايه يا رب وانت رب تقيمها رب انت تقيمها انت اللي تنفخ عليها رب نفخه حياه. وتعالى رب لكل شخص يا رب ولكل واحده حط ايدها رب مكان الكانسر يا رب انت اللي تلمسها رب بيمينك القديره يا رب فيهرب الكانسر يا رب من الاجساد. وكل واحده يا رب ماشيه في سكه علاج وكيموثيرابي يا رب فعلا يا رب العلاج يجيب نتائج يا رب مبهره. احنا نتنبأ بالحياه على مرضى كتير يا رب من مرضى الكانسر وانتزع كل خوف من قلوبهم وانتزع يا رب كل قلق من قلوبهم ويدركوا ويمتلئوا بايمان انك انت الرب الشافي. مبارك اسمك يا رب.
3: امين يا رب. الكانسر مش اقوى منك يا رب وانت يا رب غلبت العالم يا رب بكل ما فيه وتعطينا احنا الغلبه. مش كده بصلي يا رب من اجل اختنا ناديه اللي في الرعايه ومن اجل ناس كتير يا رب عندهم كانسر ومن اجل اختنا اللي رفعت دلوقتي احتياجها للطلبه وهي جايبه الاشعاعات. يا رب ارفع عنهم اولا كل خوف. املى القلوب بالسلام الذي يفوق كل عقل اللي عندك انت. نشكرك يا رب لان انت وحدك ليك السلطان. كل شيء قد اخضع تحت قدمي يسوع. عشان كده يا رب احنا لينا الغلبه ولينا انت تنقل سلام في القلب ان انت معنا في كل تجربه صعبه في كل موقف صعب. وبالذات يا رب فعلا اخواتنا اللي احنا بنرفعهم يا رب المرضى السرطان في اسم يسوع المسيح احنا نصلي من اجل اطلاق ليدك يا رب لشفاء كثيرين يا رب فعلا منا والناس اللي احنا رافعينهم بالذات نصلي من اجل يا رب انت تكرم ايمانهم يا رب وتمد ايدك وتستخدم يا رب العلاج وتستخدم طرق اخرى وتعطي يا رب رجاء وتعطي شفاء يا رب فعلا في الجسد. يا رب احنا مصدقين يا رب ان الطلبات دي مسموع عندك وانت سامع الصلاه وانت اله قدير. انت تمد ايدك وبمعيتك يا رب تكون يا رب بتمشي معاهم مشوار العلاج ده يا رب لانه مشوار صعب وانت عارف التعب يا رب الموجود والالم يا رب الموجود. انت عارف يا رب احساس الانسان يا رب تحت ثقل هذا المرض يا رب الصعب، لكن انت يا رب معاك.

كل سكة صعبة أنت تمشي معانا فيها. أشكرك من أجل السلام، أشكرك من أجل القوة، أشكرك من أجل الشفاء اللي أنت تطلقه لكل شخص إحنا رفعناه في اسم يسوع المسيح.

0: معنا تليفون. الو الو
1: نعم الو.
0: الو
1: هاي يا اخت نوره،
0: اهلا بيك، اتفضلي.
1: بقول لك يا اخت نوره، بيك والشيخ سامي وال يعني والمرشد معاكي. انا نفسي عندي تلبس صلاه، اول صلاه عندي خال عطية أكبر واحد في أخوات ماما عيان جاله كانسر في المعدة يعني، وعنده السكر عالي والضغط العالي والكوليسترول العالي والصداع العالي جدا، ويكتر في النوم أكتر من الأكل والشرب والأدوية ومشروب المية.
0: أمين أمين. إحنا حالا كنا بنصلي للكانسر، وأمين الرب فعلا يلمس خالك. احنا صلينا فعلا لمرضى الكانسر ومصدقين لمسات الرب لناس كتير. معنا تليفون. الو
2: الو
0: الو. ايوه اتفضل.
2: مساء الخير اخت رونا.
0: مساء النور، اتفضل.
2: كنت عايز طلب صلاه لاني عندي مشكله في عيني، كنت اتخبطت فحصل انفصال في الجسم الزجاجي وفي ضغط على الشبكية، وعندي ارتجاج برضه في العين، فعندي كشف بعد يومين قال لي احنا ممكن الموضوع ممكن يعني يوصل للجراحة او للليزر.
0: في اسم يسوع احنا حالا هنصلي للعيون، حط ايدك على عينك واحنا بنصلي. كل الناس اللي طلبوا مننا صلاة لعينيهم، لأنه في ناس في أمريكا وفي ناس في السويد، حط إيدك على عينك، حط إيدك على عينك. أنا عارفة أنه ناس كتير عندها مشاكل في عينيها، وزي ما قلت كتير في البرنامج مصدقين بكل قلبنا أنه في لمسات شافية للعينين، أنه يسوع اللي عمله في الكتاب المقدس ما زال بيعمله. أمين. خلونا نصلي للعينين. نشكرك نشكرك، ما فيش يا رب حاجة صعبة عليك، وما فيش يا رب وضع متأخر، وما فيش يا رب وضع يا رب فعلا حتى لو الدكاترة احتاروا فيه انت مش بتحتار، لانك انت الرب الشافي. احنا جايين نسأل انك انت اللي تحط ايدك على كل يا رب شخص حاطط ايده على عينه دلوقتي، انت اللي تلمس يا رب العينين، يا رب تلمس يا رب ابنك اللي حصل فيه المشاكل دي كلها في عينه، تلمس ناس يا رب عندها مشاكل في الشبكية، يا رب تلمس ناس يا رب فعلا عندها مية بيضة ومية زرقاء، وناس يا رب خلاص النظر ضعف جدا جدا. يا رب انت تقدر، انت تقدر يا رب، يا رب لمسة شفاء، لمسة شفاء لكل شخص يا رب وضع رجاءه فيك في اسم يسوع.

امين يا رب. صلي يا رب من اجل كل شخص عنده مرض في عينه يا رب، والطب قال انه ما فيش فايده. احنا نصلي يا رب فعلا من اجل ان ايدك تلمس لتصنع يا رب عيون جديده، وتصنع خلايا جديده، وتصنع شبكيه جديده. احنا مصدقين الطلبات دي مش في الهوى، احنا بنيجي نطلب منك زي ما انت اتحركت يا رب على الارض وكنت بتلمس العيون وبتصنع. احنا جايين يا رب نرفع كل شخص يا رب عنده مشكله في عينه، وعايز اتحد يا رب مع اخونا اللي فعلا عنده كشف بعد يومين وعنده اصابه في عينه يا رب. فعلا نسال يا رب من اجل ان تتمجد يا رب معاه وتلمس عينه يا رب فعلا بشفاء حقيقي، وكل خليه محتاجه تجديد واستعاده يا رب لوضعها الاصلي، انت تصنع كل ما هو جديد يا رب في عينه. اشكرك يا رب فعلا من اجل كثيرين يا رب من اللي عندهم مشاكل يا رب مستعصيه في العين، انت تيجي لتعمل حاجه يا رب بحسب يا رب بمهارة إيدك، بحسب غناك أنت في المجد، بحسب سلطانك يا رب في الخلق، بحسب يا رب فعلا النعمة اللي أنت أنعمت بيها علينا يا رب بشفاءات يا رب، تصنع هذا وتسمع يا رب صلباتنا من أجل هؤلاء في اسم يسوع المسيح بنسأل.

0: معنا تليفون. الو
1: الو
0: الو ايوه تفضلي.
1: الو
0: الو تفضلي، انا سامعاكي.
1: دكتورة نورة؟
0: ايوه انا معاكي، تفضلي.
1: دكتورة نورة، عامله ايه يا دكتورة؟
0: نشكر ربنا الحمد لله.
1: الحمد لله. بقول لحضرتك يا دكتورة، الله يخليك، انا اتصلت بحضرتك قبل كده، عايزاكي تسلمي لابني عشان ابني تعبان في ناس تغيير. معلش يا دكتورة، سلم من اجله يا دكتورة.
0: ايه نوع التعب اللي عند ابنك؟
1: يا دكتورة.
0: ايه نوع التعب اللي عند ابنك؟
1: حد عامل له حاجه مش داري ولا ببيتي ولا بحياتي، مش عارفه اقول لك ايه، ماشي كده مش عارفه في ايه، حد غريب.
0: امين امين. انا النهارده وانا بصلي للبرنامج ربنا حط على قلبي انه فعلا صلاه لشباب وعلاقتهم باهلهم، انه في علاقات متوتره ما بين ابهات وامهات واولادهم، وفي كانهم مش فاهمين هو ايه اللي بيمروا بيه الاولاد وليه العلاقه بقت متوتره كده اهوت. فانا عايزه نصلي للشباب بطريقه خاصه قوي، وعايزه ادعو كل اب وام وهم بيشاهدونا دلوقتي، صلي لابنك، صلي لبنتك، ولو فعلا كانهم مش عايزين يتواصلوا معاكم، كانه بيبقى عايز يفضل قاعد في اوضته ما يقعدش معاكم، صلوا انه الرب هو اللي يعمل تصالح، انه يعمل موده، انه فعلا المحبة اللي بينكم تشتعل بحق وحقيقي. لا يستحيل على الرب شيء، لا يستحيل على الرب شيء. يا رب نشكرك لأنك أنت جاي

0: علاقات يا رب متوترة ما بين يا رب أهالي وأولادهم. أنت جاي يا رب لكل يا رب ابن يا رب فعلا يا رب كأنه معزول عن أهله، مش بيشاركهم، ما يعرفوش عنه حاجة، بيقضي أغلب الوقت بره البيت، ولو جوه البيت بيفضل قاعد يا رب في أوضته. يا رب تعالى أنت رب بتصالح، يا رب تعالى بتصالح، تعالى بمودة. كل تلج يا رب بقى موجود يا رب في العلاقات دي، التلج ده يا رب يدوب يا رب، وترجع يا رب المحبة الحقيقية والمودة الحقيقية، تواصل، تواصل ما بين الأهل وما بين ولادهم يا رب، يرجع يبقى في بينهم ثقة، يثقوا يا رب في آراء يا رب أهلهم، ما يبقوش بينفروا يا رب منهم. زور البيوت يا رب في اللحظات دي يا رب، زور البيوت يا رب. كل قلب أب وأم مكسور يا رب من أجل ولادهم يا رب، أنت تفرحهم بتغيير حقيقي يحصل في العلاقة، في اسم يسوع.
1: أمين يا رب. زيارات يا رب في البيوت يا رب، أنه الأباء والأمهات والأولاد يعرفوك أنت، وحياتهم تتغير لأنك أنت هو الأب الحقيقي يا رب لكل واحد. أنت يا رب اللي بنستعيد فيك هويتنا الحقيقية كأبناء. مش كده، صلي من أجل كل أب وكل أم وكل ابن وكل بنت يا رب، فعلا يكونوا واقفين في المكان الصح كأولاد ليك أنت، مستمتعين بأبوتك عشان يقدروا يعيشوا مع بعض يا رب فعلا كعيلة يا رب، مدركين قيمة المحبة اللي أنت أحببتها وغفرت بيها ذنوبنا واديتنا الحق إن احنا نعيش بهذا الغفران. مش كده، صلي من أجل الغفران في البيوت يا رب فعلا، إن كل بيت يا رب يختبر إن الناس تعتذر لبعض، إن الصغير يعتذر الكبير والكبير يعتذر للصغير، ونكون يا رب في جو هذه المحبة بنقبل بعضنا البعض. أشكرك يا رب فعلا من أجل إن عدو الخير لا يجد مكان في وسط العلاقات يا رب الأسرية، لأنك أنت تأتي بدمك يا رب فعلا وترفع عنا كل عتق موجود خلينا مش عارفين بكرامتنا إن احنا نعتذر لبعض. لا، ادينا يا رب فعلا إن احنا نأتي بانكسار، نصلي من أجل جو من التواضع في البيوت يا رب فعلا، ويبقى فيه فعلا غفران يملأ العلاقات، وتستعيد يا رب فعلا العيلة مكانها الحقيقي. أشكرك إن صلوات الآباء والأمهات من أجل ولادهم يا رب لا تضيع هباء يا رب فعلا، لكن تأتي بكل ما طلبوه. ورب أشكرك إن صلوات أبناء كثيرين من أجل أهاليهم من أجل إخواتهم أنت تسمع ليها يا رب فعلا وتستجيب، واستعادة حقيقية لعلاقات سوية جديدة في كل بيت، لأن احنا بنسأل يا رب من هو سامع الصلاة ومن هو يصنع بحسب غناه هو في المجد. أمين.

أمين، نافية البصلة كتير جات لنا على الفيسبوك. أنا عايزة أقول لكل شخص طلب طلبة صلاة على الفيسبوك إن إحنا هنرفع الطلبات دي قدام الرب خلال الأسبوع. وعايزة أشجع كل شخص اختبر لمسة من يسوع، سواء اختبرتها روحيا أو نفسيا أو جسديا، اتصل بينا علشان تشهد، لأنه فعلا يسوع يستحق إن إحنا نمجده وإن إحنا نشكره. لما شاف العشر رجال بورس، واحد بس اللي رجع يشكره، قال له فين التسعة التانيين؟ مش هما كمان اتشافوا؟ ليه ما جوش عشان يشكروا؟ لما بتشكر ولما بتشهد عن اللي الرب عمله معاك، اللي بيحصل معاك بيثبت وبيكمل. عشان كده فعلا اتصل بينا علشان نقدم

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجل سبرادلين، وسنواصل مع وصية مدهشة من الوصايا العشر.
1: لا تقتل.
0: لا تقتل، نعم. أحب من خلال دراستنا للوصايا العشر كيف تحاول أن تعرضها في ضوء إيجابي وليس سلبي. لذلك أنا متحمسة لمشاهدة موضوع اليوم.
1: نعم، إنها تتعلق بتقدير الحياة، وهذا ما تدور حوله هذه الوصية. أعتقد أننا إذا ركزنا على الإيجابي بدلاً من السلبي، في النهاية سنقدر الحياة أكثر مما نفعل كثقافة.
0: نعم، دعونا نشاهد مبدأ تقدير الحياة والعلاقات الجزء الأول.
1: إليكم الجزء الأول من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة مبدأ تقدير الحياة والعلاقات. نصل اليوم إلى الوصية السادسة، وهي الأكثر إيجازاً وربما الأبسط بينها جميعاً. تقول الوصية لا تقتل، وهي موجودة في سفر الخروج الإصحاح 20 والعدد 13. للأسف نحن في ثقافتنا أصبحنا غير متأثرين أو غير مصدومين تجاه قضية القتل. نسمع باستمرار عن عصابة تقتل طفلاً، أو شرطي يقتل شخصاً بريئاً، أو تجار مخدرات يقتلون عائلة كاملة، أو والد يقتل طفله. يبدو أننا رأينا كل ذلك. هل من المستغرب أننا نعيش في ثقافة فيها كل هذا العنف؟ يقولون عندما ينهي الطفل المدرسة الابتدائية سيكون قد شاهد 8000 جريمة قتل على التلفزيون. اليوم أيها الأحباء، أريد أن ننظر إلى ما لا تعنيه هذه الوصية، لأننا جميعا نعرف تماما ما تعنيه، لكن في ثقافتنا هناك من يريد تحريف هذه الوصية لتعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين. لذا دعونا أولا ننظر إلى ما لا تعنيه. إليكم المبدأ الأول، الوصية السادسة لا تمنع قتل الحيوانات. هناك بعض الناس النباتيين بسبب هذه الوصية يقولون لا يجب قتل الحيوانات. هذا لا يعني التقليل من شأن أي نبات، بل أنت تختار ما تريد أن تأكل. وهناك أسباب كثيرة قد تدفعك لاتخاذ هذا القرار، بما في ذلك المشاكل الصحية. لكن لا يمكنك استخدام هذه الوصية كأساس للنظام الغذائي النباتي، لأننا إذا اتبعنا الحوار الذي كان بين الله وموسى سنرى شيئا في هذه الوصية. أترون لم تعطى الوصايا العشر في دقائق معدودة على جبل سيناء، ثم جاء موسى وقال ها هي الوصايا العشر؟ لا، لم يكن الأمر بهذه الطريقة. لقد كان حوارا طويلا بين الله وموسى دام لعدة أسابيع. أيها الأحباء، نرى من سفر الخروج الإصحاح 20 أن الله لم يعطي موسى الوصايا العشر بسرعة أبدا. لقد أعطاه الله إياها بتروا. لهذا السبب جاءت الوصايا العشر كاملة وشاملة لكل أمور الحياة. فالوصايا العشر لم تعطى بهذه السرعة. في الواقع أيها الأحباء، جرت محادثة على

بدأ أسابيع حيث أعطاه الله التعليمات حول الوصايا وأمور أخرى. استمع إلى بعض الآيات بعد أن أعطيت هذه الوصية في سفر الخروج الإصحاح 20 والعدد 24. مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك، غنمك وبقرك في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي ذكرا أتي إليك وأباركك. في هذه الآية يأمر الله موسى بذبح بعض الأغنام والأبقار كمحرقات. لن يقول الله في آية واحدة لا تقتل إذا كان يقصد حياة الحيوان، ثم بعد عدة آيات يقول لموسى اقتل بعض الحيوانات. لذلك أولا هذه الوصية لا تمنع قتل الحيوانات. المبدأ الثاني، الوصية السادسة لا تمنع عقوبة الإعدام. في أي وقت يحدث فيه إعدام في بلدنا فهذا يكون أمر مخزن لجميعنا عندما يقع هذا العقاب القاسي على شخص ما. أحيانا في الأخبار ترى احتجاجات خارج السجن حيث سيكون هناك إعدام في تلك الليلة، وترى في الحشد شخص ما يحمل لافتة مكتوب عليها لا تقتل خروج الإصحاح 20 والعدد 13. الآن دعونا نتابع الحوار بين الله وموسى في سفر الخروج الإصحاح 21 والعدد 12، حيث نجد الحوار بين الله وموسى وكيف جاءت هذه الوصية. يقول في العدد 12: من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا. هذا تعليق الله على وصاياه. يقول هناك فرق بين القتل وبين تحقيق العدالة كامتداد لعدالة الله. نرى ذلك موضحا في العهد الجديد في رسالة روميا الإصحاح 13، بإمكانكم قراءة ذلك، لكن هذا ليس رأيي وليس رأيك، هذا رأي الله في وصاياه، وهذا تعليق الله على الوصية السادسة لا تقتل. إليكم المبدأ التالي، الوصية السادسة لا تمنع أخذ حياة دفاعا عن النفس أو لحماية عائلتك. دعونا نلقي نظرة أعمق على الحوار بين الله وموسى حول هذه الوصية بالتحديد. في سفر الخروج الإصحاح 22 والعدد 2 يقول: إن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم. أيها الإخوة، نتابع القراءة في العدد 3 حيث يقول: ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم، إنه يعوض، إن لم يكن له يباع بسرقته. ماذا يعني ذلك؟ يعني إذا اقتحم أحدهم منزلك ليلا، وفي تلك الأيام لم يكن هناك استخدام للكهرباء، كانوا يستخدمون مصابيح الزيت ويطفئونها تفاديا للحريق في الليل، لذلك تكون منازلهم في ظلام دامس ليلا. فيقتحم شخص ما في الليل ولا تعرف إذا كان هناك لاغتصاب ابنتك أو لقتل عائلتك، فتتقاتل معه في الظلام وتضرب ذلك الشخص بالسلاح الذي في يدك فيموت. يقول الله إذا كان ذلك دفاعا عن عائلتك أو حياتك فهذا ليس قتلا، أنت غير مسؤول عن دم ذلك الشخص. لكن يواصل ويقول: إذا حدث ذلك في وضح النهار ويمكنك أن ترى بوضوح وهذا الشخص لا يملك سلاحا وليس هناك اغتصاب أو قتل لكنه مجرد سارق، فلا يحق لك أخذ حياة إنسان دفاعا عن ممتلكاتك. ليس لديك الحق في أخذ حياة شخص دفاعا عن أشياء، لكن لديك الحق في أخذ حياته دفاعا عن نفسك أو عن عائلتك. الآن إليكم هذا المبدأ، الوصية السادسة لا تعني أن نكون مسالمين.

هناك مسيحيون طالما أن الوصية تقول لا تقتل، إذن لن نخوض الحرب تحت أي ظرف. قرأنا للتو أن الله قال إن هذا القتل مبرر للدفاع عن حياتك أو حياة عائلتك. أحياناً تكون الحرب للدفاع عن من هم عاجزون ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. نجد في العهد القديم أن الله أمر شعب إسرائيل بالذهاب إلى الحرب مرات عديدة. إذا كانت هذه الوصية تعني استبعاد الحرب، كيف يمكن التوفيق بين توجيه الله لشعبه أن يذهبوا إلى الحرب؟ من الواضح أن هذا ليس ما تعنيه الوصية، ومع ذلك ليست كل حرب حرباً عادلة، أليس كذلك؟ ليست كل حرب هي دفاع عن شخص عاجز. لهذا السبب نسمع في بلدنا أن شخصاً ما يرفض المشاركة في الحرب، لأن لك الحق في اتخاذ قراراتك بنفسك فيما يتعلق بتبرير الحرب. لقد نظرنا إلى هذه الوصية وما الذي لا تعنيه، لكن ماذا تعني الوصية؟ إليكم المبدأ الأول. الوصية السادسة تحرم القتل، أي أخذ حياة إنسان عن عمد. هناك قتلة يفلتون من العقاب في هذا العالم، ففي كل عام في أمريكا هناك الكثير من قضايا القتل غير المحلولة، جرائم قتل ترتكب دون حل على الإطلاق. لكن لا يوجد جريمة قتل كاملة، لأن الله دائما يراقب وسيحاسب الشخص على مخالفة هذه الوصية. من الواضح أيها الأحباء أن هذه الوصية تحرم القتل. وقبل أن تسمعني أتكلم عن هذه الوصية، تعلم أن هذه الوصية تحضر القتل. إليكم المبدأ التالي. الوصية السادسة تحضر الانتحار. أخلاقيا من الخطأ أن تأخذ حياتك بنفسك. الانتحار هو كسر لهذه الوصية، لأنها لا تقول لا تقتل صديقك أو لا تقتل أمك أو لا تقتل أبوك ولا أطفالك ولا عمتك ولا عمك ولا جارك ولا شريكك في العمل، بل تقول ببساطة لا تقتل. حياتنا هبة من الله، حياتنا ليست ملكنا، الحياة والموت في يد الله وحده. والسؤال هو إذا انتحر المؤمن هل سيذهب إلى السماء؟ حسنا، الذهاب إلى السماء ليس مبنيا على ما تفعله، بل على قبولك لعمل المسيح. من الممكن أن يعاني المؤمن من مرض نفسي أو يمر بظروف ترهق عقله في اتخاذ قرار فظيع، لكن ليست إرادة الله أن ينتحر أي شخص. إليكم المبدأ التالي. الوصية السادسة تحضر القتل والانتحار، وتحضر قتل الأطفال، وهذا يندرج على قتل الأطفال قبل الولادة. الإجهاض هو قتل. الآن عدد الأطفال الذين قتلوا في أمريكا بسبب الإجهاض أكثر بكثير من الأمريكيين الذين قتلوا في كل الحروب مجتمعة. أليس من الغريب أننا نعيش في ثقافة تحمي ثعلب صغير في الصحراء لكنها لا تحمي طفلا في الرحم؟ يقول الناس هذا يعتمد على متى تبدأ الحياة. لا، هذه ليست المشكلة. لم يعد العلماء والفلاسفة يقولون إن هذه هي المشكلة، لأن الحياة تبدأ من لحظة الحمل بالجنين. الآن أيها الأخوة، السؤال ليس متى تبدأ الحياة. اسمع ماذا يقول الله في سفر أرميا الإصحاح الأول والعدد الخامس. قبل ما صورتك في البطن عرفتك، وقبل ما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب.
يقول

يا، عرفتك قبل أن تولد، عرفتك قبل ما خرجت من الرحم. يا أرميا، أنا اخترتك. الآن بعد 18 يوماً إلى 25 يوماً بعد الحمل ينبض القلب. بعد 45 يوماً من الحمل يمكن تسجيل موجات دماغية. بعد 8 أسابيع يبدأ الطفل في الاستجابة لللمس. في الأسبوع 9 إلى 10 يبدأ يحدق ويبتلع ويحرك لسانه. بعد ذلك يصبح لديهم أظافر ويمصون إبهامهم. ونشكر الله من أجل الناس الذين يقاتلون سياسياً لتعديل قوانين الإجهاض في ولايات مختلفة، مثل الإجهاض الجزئي أو الإجهاض الممول من الضرائب. لكن كتابياً المطلوب هو إلغاء الإجهاض. في السنوات التي سبقت الحرب الأهلية كان هناك حركة تقول لكي تكون الولايات الجديدة حرة سياسياً سنغادر ولايات العبودية والولايات الجديدة ستكون ولايات حرة. فقال دعاة إلغاء العبودية: لا، ليس كافياً أن تكون الولايات الجديدة حرة، ما هو مطلوب هو إلغاء العبودية لجميع البشر والحرية للجميع. أنا ممتن لأولئك الذين يريدون تقليل حالات الإجهاض، لكن المعيار الكتابي هو إلغاء جميع عمليات قتل الأطفال. أنا لا أقول ذلك لأزيد من شعور الذنب لأي شخص. لقد مررت بهذه المشكلة مع الكثير من الناس، وإذا قررت بقرار مؤلم بالإجهاض أستطيع أن أخبرك أن دم يسوع قادر أن يطهرك، وهو قادر أن يغفر أي خطية، ويمكنه إزالة أي مشاعر بالذنب عشتها. قبل أن يعطى موسى الوصايا 10 قتل مصرياً، ونعرف الدافع في سفر أعمال الرسل، كان الدافع الانتقام، لكن الله غفر له. إن دم الرب يسوع يمكن أن يطهر من كل خطية، لكن ما أقوله كثقافة هو دعونا لا نبرر انتهاك الوصية 6. هل تعلم ماذا تشمل هذه الوصية أيضا؟ إليكم هذا المبدأ. الوصية 6 تحظر القتل الرحيم. في عام 1973 عندما حكمت المحكمة العليا بأن الإجهاض أصبح قانونيا، بل أصبح حقا دستوريا في هذا البلد، قال معارضو الإجهاض: هذا سيؤدي في النهاية إلى القتل الرحيم، أي قتل حياة غير مرغوبة. واستهزأ الناس من ذلك، حتى المحكمة أشارت إلى أنهم لن يسمحوا بذلك أبدا، لكنه يحدث الآن. هناك عدة ولايات شرعت ما يسمونه بشكل ملطف الانتحار بمساعدة. إنها خطوة صغيرة على مساعدة من يريدون الموت، ومن تعتقد الثقافة أنهم بحاجة للموت، وأن جودة الحياة أقل مما يعتقدون أنها يجب أن تكون، أو أنهم عبء على المجتمع. في إنجيل متى الإصحاح 5:21 قال: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل. هذا موجود في سفر الخروج الإصحاح 20:13: ومن قتل يكون مستوجب الحكم. وأما أنا فأقول لكم، يعني بدون سبب. هذه العبارة غير موجودة في أقدم المخطوطات، ويعتقد أنها أضيفت من الحاخامات لمحاولة توضيح دلالة ما قاله يسوع. لكن من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم.

0: الأخوة، أخذ يسوع فعل القتل وتحدث عن الموقف وراء ذلك وهو الغضب. قال: إذا كان في قلبك غضب فأنت تنتهك هذه الوصية وتكون مستوجب الدينونة. لقد أجرت جالوب استطلاعاً وخرجوا إلى الشوارع وسألوا اليهود والمسلمين والمسيحيين والملحدين واللاأدريين بشكل عشوائي. قالوا: من بين جميع الوصايا العشر، ما هي الأقل احتمالاً لكسرها؟ أعتقد أن الجميع سيقول وصية لا تقتل، لأن عدد قليل نسبياً من الناس في ثقافتنا ممن ينتهكون هذه الوصية بأخذ حياة إنسان آخر عن قصد أو بأخذ حياتهم بأنفسهم. عندما شرح يسوع المعنى الأعمق للوصية، قد تكون الأكثر احتمالاً لكسرها، لأن الأمر لا يتعلق بالفعل الظاهر بل داخل القلب، الغضب أو الكراهية. إذا كنت غاضباً من أخيك فأنت تخالف الموقف، والمبدأ وراء هذه الوصية أنك إذا قلت لأخيك رقى، أي فارغ أو تافه، أو وصفهم بالأحمق، هي خطايا قلبية تستوجب الدينونة. يقول يسوع: إذا كنت تحمل كراهية واحتقاراً لشخص ما لدرجة أنك تبصق على حياته، فأنت قد انتهكت الوصية السادسة. ثم يقول: إذا قلت يا أحمق، تكون مستوجب نار جهنم. الآن أيها الإخوة، كلمة أحمق تستخدم اليوم بطريقة مختلفة عما كانت عليه آنذاك. عندما تفكر في شخص أحمق، تفكر أنه شخص لا يفكر فعلا في الأمور، لكن كلمة أحمق تعني بلا قيمة، تحتقر الشخص لدرجة أنك تراه بلا قيمة وتحمل له الضغينة والكراهية. الآن لا تدخلوا في التفاصيل الدقيقة معي بخصوص هذه الوصية. حسناً، عندما كنت طفلاً صغيراً كنت أسمعهم يقولون: إذا ناديت أحدهم أحمق فأنت في خطر نار الجحيم. فوضعت في ذهني: لا تنادي أحداً بالأحمق. لنستمع إلى ماذا يقول يوحنا في رسالته الأولى لصاح الثالث والعدد الخامس عشر: كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. أيها الأخوة، هذا كلام قوي جدا. يقول: إذا كنت تكره أخاك فأنت قاتل، وكل قاتل نفس لا يخلص، ليس له حياة أبدية. إذا كنت تكره شخصا لن تدان في المحكمة بتهمة القتل، لكن سيكتب الله على حياتك أنك قاتل. إذا كان لديك كراهية عنصرية، سيكتب قاتل على حياتك. إذا أردت الانتقام، تسمح للمرارة أريد أن أقدم لكم أربع طرق يميل الناس لاستخدامها في إدارة غضبهم، وجميعها غير مجدية. ثم سنتحدث عما يجب أن تفعلوه في الجزء الثاني. فإلى اللقاء.
1: كانت هذه رسالة أخرى من سلسلتنا حول الوصايا العشر، وهذه الوصية بالتحديد الجميع يفهمونها، وصية لا تقتل، أليس كذلك؟ لكنك قمت بعمل رائع جداً، وهو تحليل ما تعنيه وما لا تعنيه هذه الوصية، أليس كذلك؟
0: نعم، قد تعتقدين أن الناس يعرفون معناها، لكن في ثقافتنا الأشخاص النباتيون يفكرون هذا

0: يعني أنك لا تستطيع قتل حيوان. آخرون يقولون أخذ حياة بشرية هو خطأ، حتى في الدفاع عن النفس أو الدفاع عن شخص.
1: وهذه الوصية،
0: وهناك أشخاص يستخدمون هذه الوصية ليصبحوا مسالمين في أوقات الحرب، تعني أيضاً أخذ حياة إنسان آخر عن عمد، ويسوع ضاعف ذلك، وسنتحدث عن ذلك في الجزء الثاني الأسبوع القادم، حيث قال كل من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم. لذا هو ينقل الأمر من الفعل إلى الموقف، وهذا ما يجعلنا جميعاً مذنبين، لأننا نعتقد من بين كل الوصايا نعتبر أنفسنا ملزمين بهذه الوصية ولا نخالفها.
2: صحيح، فأنا لم أقتل أحد أبداً.
0: لكن ربما تكون هذه الوصية التي تعتبر الأكثر عرضة للوقوع فيها بحسب تعليم يسوع، لأننا نحمل الغضب في داخلنا، وقال إذا كنت غاضباً بهذه الطريقة فأنت مخالف، ليس من الناحية الشكلية بل تخالف روح هذه الوصية. لذلك هذا يجعلنا أن ندرك أننا خطاه، وهذا يعني أننا بحاجة إلى المغفرة. آمل في حديثي عن الوصايا العشر ألا تساعدنا فقط على فهم الشرائع الأخلاقية التي يأمرنا بها الله، بل هذه الشرائع الأخلاقية ستقودنا إلى حالة من الإحباط الروحي، لأنها تكشف أننا غير قادرين على بلوغ هذا المعيار، وأننا بحاجة إلى مغفرة الله ونعمته. وأتمنى ممن يستمعون إلينا أننا لا نقول حاول أكثر، بل نقول اعترف بخطيئتك.
2: أحب هذا التباين بين الأمرين، وأرى أنه من المهم أن نشعر به وندركه تماما. عندما كنت أستمع كنت أفكر قد أكون قاتلة، لكن يا لها من نعمة أن لدينا المغفرة، وأن المسيح بذل نفسه لأجلنا وأحبنا محبة أبدية. والمسيح لم يمت من أجلي ولم يمت من أجلك، لكنه مات من أجل الجميع. لذلك أنت غالي على قلبه، وحياتك ثمينة بالنسبة له. فكم بالحري يجب أن ننظر إلى الآخرين من هذا المنظور ونثمن ونقدر حياتهم. هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون للتواصل معكم والصلاة معكم. أيضا بإمكانكم التواصل معنا على موقعنا todayswalk.org، فيسعدنا أن تتواصلوا معنا ونسمع آراءكم حول خدمة مشوار اليوم. أيضا إذا أردتم نسخة مجانية من رسالة اليوم أو أي رسالة من خدمة مشوار اليوم، فلدينا ما يقرب من 700 رسالة يسعدنا توفيرها لكم. نحن ملتزمون بمساعدتكم على فهم الكتاب المقدس ودعمكم في رحلة إيمانكم. لذلك اتصلوا بنا، تواصلوا معنا، وانضموا إلينا الأسبوع القادم مع الجزء الثاني مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: العابرين، وبنعمة الله النهاردة وزي ما متعودين في أغلبية حلقات برنامج صوت العابرين أن بيكون معانا قصة إيمان، بيكون معانا اختبار أخ أو أخت عبروا للإيمان المسيحي، تركوا الظلمة والرب فتح عيون أذهانهم وعيون قلوبهم للحق ومعرفة شخصه العظيم المبارك. معانا النهاردة أخونا طالب من العراق، ومع حضراتكم برحب بيه ومعنا لأول مرة في صوت العابرين في قناة الكرمة. أهلا بحضرتك أخ طالب.
1: أهلا وسهلا، أهلا، تبارككم، شكرا على الاستضافة.
0: شكرا ليك أنك أنت موجود معنا، الرب يبارك حياتك. أخ طالب، إحنا متعودين في البداية أن إحنا بنصلي بنطلب بركة الرب على وقتنا، فأستأذن حضرتك تصلي، تفضل.
1: آمين يا رب، آمين يا رب. يا يسوع ابن الله الحي، يا من ملأت الكون ضياء ونور وبهيم، يا رب نسألك في هذا اليوم المبارك أن تفيض بواسع جودك وكرمك لكل مشاهد وللعاملين وللإذاعة، وأن تجعل هذه الإذاعة محطة للتائهين لكي ما يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. آمين
0: آمين آمين. أشكرك جداً أخونا طالب. طيب، يعني في بعض التعليقات كده زي ما متعودين في بداية الحلقة بنعمل، فهنقول التعليقات وهنرجع لمشاركة أخونا طالب معنا. طيب، هنشوف الفيديو الأولاني كده، نشوف الصلاة بتاعت الواجهة اللي عايزين، لا اللي قبله، الواجهة اللي عايزين يعملوها في مصر السادة المسؤولين، المسؤول الإعلامي وسيادة وزير الأوقاف الأستاذ أحمد المسلماني، والشكل اللي يعني بيروج لمصر اللي عايزينها تكون دلوقتي. يعني ما عندهمش يعني خطط كده للتنمية، للتعليم يبقى أفضل، للصناعة تبقى أفضل، وضع المواطن اللي مش لاقي ياكل يبقى يعني نوفر له على الأقل حياة يعني ها كريمة يكفي يومه. لا، احنا بقى مهتمين بقى بالدين، وازاي بقى يعني نبقى بلد كده وشعب مؤمن ومتدين. اتفضلوا مع حضراتكم نشوف دوت. طيب حضراتكم ملاحظين؟ طيب تمام، بصوا كده ملاحظين في الصوره. طبعا هو الفيديو كله الترديد اللي هو بتاع اللي هو غسيل الدماغ ده، ان احنا بنردد نردد نردد، وده اللي الطفل المسلم والطفله المسلمه بينشأوا عليه، حفظ حفظ التكرار التكرار لما ايه يبقى التكرار ده وكانه ايه خلاص بقى حقيقه مثبته بقى جوه دماغي اللي انا ما بعرفش اخرج منها. مش بقصد على كلمه لا اله الا الله، قصدي على الفكره نفسها، كيف فكره التلقين والحفظ والتكرار والكلام ده. المهم ان هم بيصلوا وبيطلبوا وبيدعوا ربنا والكلام الجميل ده كله، بس وراهم الجارد بتاعهم، وراهم الحراسه الشخصيه يا جماعه. يعني الدعاء والطلب الحمايه وهم في حضره اله الاسلام دي مش كفايه، دي طالبه الحمايه وان الجارد يقف وراهم. ليه؟ لان هم عندهم خبره. تمام كده الفيديو، هم عندهم خبره من وهم ما هماش اكيد يعني اعظم من عثمان بن عفان اللي هو كان في بيصلي او في مكانه وجم حد مسلم وقتله. فيعني برضو وجود الجارد مفيد، لكن الفكره اللي انا عايز اقولها ده الشكل اللي بيصدر في مصر، ده الدوله بقى الدينيه المتدينه المسلمه اللي هم عايزينها. وهم بيحطوا بقى اسس، المفروض ان الدوله بقى بادارتها بالرئيس

بالامن بالمخابرات بالدنيا دي، ان هم يعملوا يعني يعملوا يعملوا بيسموها ايه، يعني يخلوا في نظام، يخلوا البلد منتظمه، يخلوا البلد مستقره، يبقى في استقرار لكل مواطن، المواطن المسلم والمواطن المسيحي، على اساس المسيحي ده مواطن يعني ليه حق في البلد. فيجي بقى بنصدر بلد اسلامي وفي نفس الوقت وعلى نفس السطر نقبل اهانه الشخص الغير مسلم في البلد، نقبل ان واحده زي دينا الاعلاميه اللي اتكلمت واهانت المسيحيين وغيرها، نقبل ان نعدلها ونعتذر لها بعد كده ونكرمها. طب ما هي اهانه المسيحيين، لا نقبل. فالمواطن بقى العادي بقى اللي شايف الناس دي وهم بيهينوا المسيحيين وبتعدي، المنيا الصعيد الغردقه، المنيا والصعيد بشكل عام، الغردقه واللي حصل فيها قبل كده من تهجير لمسيحيين، سيده الكرم واللي حصل لها، اي مشكله اي حاجه بين مسيحي ومسلم، ايه اللي بيحصل؟ المسيحي اللي رايح يشتكي هو اللي بيتسجن، والمسلم بيطلع براء، بيطلع بره الموضوع. جلسات عرفيه، المسيحي يغرم ويهجر من بلده زي ما حصل قريب. اي حد يهين مش مشكلة، لغاية القتل، لغاية لما اتقتل المهندس أسامة وأسرته 4 أشخاص، نسمع إن هيفكروا بقى إن الضابط اللي هو اللي على المعاش، ضابط الشرطة أو الجيش اللي قتلهم، لا ده مختل نفسيا وذهنيا وعقليا. فده أصلا يهين الدولة، إن هي عندها معينة، كانت معينة ضابط في الجيش مختل، لكن ما علينا، لكنه عشان قتل مسيحي أسرة مسيحية لا. فالمواطن بقى العادي اللي هو الدولة مخلية بطنه فاضية فارغة من الأكل، وعقله ممتلئ بالجهل والتعصب والكراهية الموروثة. فيجي بقى مواطن زي ده هيعمل إيه؟ شايف أب كاهن معدي لابس الصليب اللي هو وارث ان هو يكرهه وفي اشد العداء ليه، ويعمل ايه؟ يعتدي على الكاهن ده اللي ممكن يكون في سن والده، اللي ممكن يعني المفروض ان هو رجل دين اهو، ادي الشخص اهو، دي طبعا بيحاولوا يظهروا الصوره لكن الصوره الثانيه هي هو دوت، يقال ان هو اتقبض عليه، ونتمنى ان يكون الكلام صح، ونتمنى ان هو يتحاكم يعني وياخد جزاؤه. ما نعملش كمان جلسه عرفيه ونقول يا ابونا معلش المسيحيه يعني بتقول ان الله محبه وده زي ابنك سامحه ماشي، لان لو اللي حاصل ده، لو اللي اتهان شيخ واللي هانه شخص مسيحي، ده لو قالوا له العفو عند المقدره هيقولوا لا، لحوم العلماء مسمومة، محدش يقرب من العلماء. فنتمنى ان هو يعاقب قانونيا زي ما بيقول القانون، لو حتى غرامة هيدفعها بس قانونيا وبحسب القانون والقوانين الموضوع يعاقب. ما نسمعش ان ابونا قال خلاص بعد طبعا ما هيضغطوا عليه يعني، وده المتوقع. فكونوا دولة محترمة، اعملوا الدين بتاعكم زي ما تحبوا، اظهروا واعملوا المهرجانات واطلعوا صلوا زي ما شفنا وزير الاوقاف واحمد المسلماني والدوله بقى الحديثه في مصر ديت، اعملوا انتوا عايزينه، بس يبقى في دوله، يبقى في دوله عامله استقرار امني، يبقى في دوله وفي قانون بيحكم الجميع، يبقوا الجميع سواسيه. بلاش تصدمونا، وده مش هتكون صدمه حقيقي، بس بلاش يعني تضيفوا على يعني قلة العدل وقلة المساواة في البلد قضية تانية وتقولوا أصل أبونا سامحه، لا يعاقب زي ما يكون ده شيخ والشخص الطرف الآخر حتى لو مش مسيحي هيعاقب، فما بال بقى لو مسيحي. فأقيموا العدل يا دولة مصر، نتمنى يكون في مساواة. طبعا الإسلام أينما يوجد يعني وجد القلق وقلة النظام والإزعاج. طيب الأول خلينا نشوف صورة شخص اسمه بول قاسم، ده بلجيكا، ده عمل اللي هو لابس أبيض. الشخص ده عمل إيه؟ عمل جرائم كتير أهو، ده بلجيكا، عمل زي ما أنتم شايفينه، راح بلجيكا البلد استقبلته، اديته أوراقه واديته الدنيا دي كلها، أول ما استقر افتكر بقى إن هو إيه مسلم. افتكر إن شريعته السمحاء، شريعة سمحاء، وبلجيكا الدولة الكافرة محتاجاها. فابتدى بقى ان هو يطبق الشريعه الاسلاميه، يعتدي، يعمل عمليات ارهابيه، يعمل الدنيا دي كلها،
اللي حصل بقى ان هو اتسجن واتحكم عليه بالسجن.

ومع فحصهم للورق بتاعه قالوا لا خلاص ده يقف، ملوش ورق عندنا، ملوش إقامة عندنا، ملوش جنسية، ملوش جنسية عندنا، يلا بينا تترحل. يعمل يعمل ايه بقى هو في السجن؟ هيروح لبلده الإسلامي؟ لا، يعمل ايه بقى هو في السجن؟ يطلب، يبعت، يطلب طلب لجوء إنساني لجوء إنساني للبلد اللي هو كان شايفها كافرة وعايز يطبق فيها شريعته. أول ما سمع إن هم سحبوا منه الجنسية وهيرحلوه لبلده المسلمة عشان يروح يمارس إسلامه براحته، بكى بكى واشتكى وقال لهم من فضلكم اعملوا لي لجوء إنساني. لا يا شيخ، يعني دولتك الإسلامية ما فيهاش إنسانية، ما فيهاش تحقيق لإنسانيتك. دلوقتي عرفت وافتكرت بلدك فيها إيه، وخلاص بقى خلاص يعني هتحترم ذاتك كده وتقول لا دي البلد دي كانت كويسة وخليني فيها؟ فإيه يا جماعة؟ ما بلدك أولى بيك، بلدك الإسلامية أولى بيك، روح افرح بشريعتك. هو ده، هو ده المسلم اللي عايش في أوروبا عايز شايفها كفرة وعايز يطبق فيها الإسلام بتاعه. أول ما يرجعوه اللي أنا أعتقد كمان أنا عرضت قبل كده في البرنامج عن واحد بيرحلوه لبلده المسلم بعد ما عمل برضو شوية دوشة كده، كان بيبكي زي الأطفال، بيبكي زي الأطفال، أرجوكم ما ترجعونيش، خلوني أي حاجة هنا، اسجنوني في سجونكم بس ما ترجعونيش بلدي المسلمة المؤمنة الجميلة. أنتوا عايشين يعني حالة من الانفصام حقيقي، وده مش بسببكم، ده بسبب الشريعة بتاعتكم اللي بهدلتكم حقيقي. طيب نشوف برضو تاني، في حادث يوم الجمعة غالبا حصل حادث دهس في استراليا، ومن كتر ما الحوادث دي يعني كترت ومن كتر عدد المسلمين هناك وهم مش عايزين تصادم بين الناس اللي موجودة الاسترال أو والمسلمين والدنيا دي، بيحاولوا ان هم يخفوا الأخبار، يعني بيحاولوا ان هم يهدئوا من روع الناس. فالخبر هو لكن لسه لغاية دلوقتي ما أعلنوش يعني تفاصيل الحادث، لكن معروف دايما مين اللي وراء الحوادث دي. الناس دي حرام يعني عليهم ضغط غير عادي. لو نشوف مع حضراتكم في الفيديو رقم واحد والفيديو رقم اثنين، الفيديوهين ورا بعض، دول مسلمين عاملين تجمهر في الشارع معطلين الناس اللي ماشيه. الفيديو الاولاني ده في سيدني والتاني في ملبورن في بلد واحده، حسوا ان هم كتير، فيلا بقى نفرد، يلا بقى نوري الناس احنا مين، يلا بقى نفرد عضلاتنا. ما هي الصلاه في الشوارع وقطع الطرق ده فرد عضلات. ده بيقول لهم انا موجود اهو، اتفضلوا، انا موجود بصلي في الميادين، انا موجود، المسلمات كلهم محجبات ومنقبات، احنا موجودين. ده معناه اسلام، دي معناه اسلام. ومنتظرين ان الناس والشعوب دي هتكمل كده. خليته وضع الشعوب صعب جدا. يعني بلد زي فرنسا لما نشوف الاحداث الاخيره اللي حاصله، الشعب الفرنسي نفسه بقى عنيف وبقى بيواجه بعنف. في اسبانيا في عنف، في انجلترا في البعض عنيف وبيقفوا لهم. انتوا فاكرين ان المجتمعات دي هتسكت لكم؟ فاكرين ان انتوا بديتوا احتلال بطريقه ناعمه بزياده العدد وجهاد الارحام، وبعد ما لقيتوا نفسكم كويسين وهتتجبروا على الشعوب، فاكرين الناس دي يسكتوا لكم؟ الناس بتعطلهم عن الشغل، الناس اللي بتعترضهم في الشوارع وتقول لهم دي منطقه اسلاميه زي في لندن، ممنوع تمشي، ممنوع تعمل، دي منطقه تبع المسلمين، فاكرين الناس دي هتسكت؟ يعني بنتمنى يكون في يعني عقلانية في التفكير، ولو على مستوى الأشخاص، نبدأ كده بأشخاص مسلمين يتعقلوا كده ويفهموا الوضع صح، لأن هيجي يوم وتلاقوا نفسكم كلكم بره. وفي نفس الوقت في استراليا قبضوا على شباب، لو ممكن نشوف صورة الشباب وقت الحادث بتاع الأب الكاهن. في عندنا محاولات سور دول الشباب دول لما حاولوا دخل الكنيسة وطعن أبونا في داخل الكنيسة وعرضناه قبل كده. دي شباب قبضوا عليهم، هو شباب صغيرين من اللي بيغسلوا عقولهم وبيقولوا لهم الجهاد الإسلامي والحريات والدنيا ديت، وبيوعدوهم بوعود، يعني هنشوف وعد منهم دلوقتي في فيديو. دول قبضوا عليهم، عندهم تخطيطات كتيرة أن هم يفجروا، أن هم يقتلوا، أن هم ده جهاد الإسلامي. وزي ما شايفين مع حضراتكم ازاي دول شباب صغير، يعني حاجة صعبة قوي بصراحة. طيب نشوف الفيديو رقم 6، نشوف فيه الشيخ اهو
بصوا يا جماعه، ده الولد دوت كان وقت غالبا 14 15

0: 2014 2015 الشاب ده يا حرام يعني بتاع 16 17 سنه. الشيخ ده وعده ان هو الولد ده طبعا مات من وقتها، دي كلها كان فجر نفسه في مكان، فده وعده انك انت تروح للحريات وربنا يتقبل منك. هنشوف بقى النص الثاني من الفيديو لما الجولاني بقى اهو، لما الجولاني بقى الرئيس في سوريا، وبقت سوريا اماره اسلاميه تحت الرئيس الارهابي السابق ده. الشيخ ده بقى وضعه ايه؟ فخلينا نشوف الفيديو. الشاب المسكين يا حرام اللي راح ضحيه الاستاذ دوت، وراح ضحيه الشريعه، وان هم الوعد بالحريات، وده بقى اصبح ايه عشان تعرفوا ان دول ناس كذابين. اتفضل.
1: ان هذا البطل يكون ان شاء الله عروسا في جنات النعيم هذه الليله مع حور الحسان مقصورات في الخيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اليوم عمليته مدخنة في أعداء الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يكون سبب عن تفريج أكثر من 400,000 مسلم ومسلمة اليوم يصرخن تحت القصف. لك كل أجر هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى، أسأل الله يثبته. وأيضا زوجة أخونا يونس، هنيئا لك أن يكون زوجك يوم القيامة بانتظارك يوم القيامة ويدخلك إلى جنات النعيم. والله أنا أقول أن الشهداء، وأما الاستشهادين فهم أعظم الشهداء، والله إني أقول أنهم أشد الناس برا بأزواجهم وأمهاتهم وأولادهم، لأن بالدنيا أنتم تحتاجون، أنا أمي ببريدة من يد العشاب وأمه وكذا يحتاجون بالدنيا، لكن بالدنيا في غيرنا. لكن يوم القيامة لا يوجد للإنسان إلا من سبق بعمل صالح ويشفع الشهيد في 70 جيال بيته. الله
2: مرحبا بكم كلما لبى دعوتنا واسعدنا بحضوره كل باسمه ولقبه، فاهلا ومرحبا بكم جميعا. نجتمع اليوم لنشهد اطلاق شركه بيت الاستثمار السوري الخليجي القابضه.
0: يعني ليه الشيوخ دول اللي هو زي وجدي غنيم وزي دوت اللي بيحدوا الشباب الصغير وبيشجعوهم على الجهاد والاستشهاد، ليه هم مش بيعملوا كده؟ ليه ولادهم مش بيعملوا كده؟ ليه هو قال الولد الدنيا مش أحق بيك والدنيا أحق بيه هو؟ ليه خلى أم الولد ده وأسرته يخسروه؟ ليه خلى الولد ده سبب في موت ناس كتيرة جدا ملهاش أي ذنب، ناس بريئة؟ كل ذنبهم ان هم مش مسلمين، كل ذنبهم ان حظهم العسر جه في مكان فيه مسلمين او عدى في طريقهم حد مسلم. يعني اتمنى من اي شخص بيفكر ويتعقل، راجع شريعتك، راجع الجهاد، شوف التحريض من من من من الرسول نفسه انه بيحرض اله الاسلام. ناخدها من الكبير، اله الاسلام يا ايها النبي حرض المسلمين على القتال، الرسول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا، للمؤمنين بقى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هي دي عقيده يعني من اله محرض على القتل؟ يعني لو هو بني آدم وعايش في دولة فيها قانون لازم يعاقب بتهمة التحريض على القتل، ليه رسول، ليه ناس بقى مفروض ان هم بيطبقوا الشريعة الإسلامية؟ فافهموا الشريعة اللي انتوا بتتبعوها وآخرة الشريعة دي وآخرة طاعة الإله ده ايه؟ الجنة اللي الشيخ بيوعد بيها الولد المسكين اللي راح ضحية الإرهاب الإسلامي. وهنشوفها الشيخ الشعراوي بيوصف اللي هيحصل عليه ايه الولد دوت زي ما كان الشيخ بيقوله في الفيديو رقم 16. وبعد كده معانا أخونا طالب، اتفضل. فيديو رقم 16.
3: متقين مفازة، حدائق وأعنابة وكواعب أترابة.
0: طبعاً احنا فاهمين هي كواعب،
3: يعني الكعاب من النساء الكعاب. هي البنت اللي لسه الثدي بتاعها يشبه الكعب كده، يعني ما تهدلش وعمل زي القربة كده لتحت، لا لسه كده ايه، لسه ناتئ يعني ناتئة كده. ادي الكعاب، يعني المهدين بتوعها ما تمرمطوش.
0: اقول لك ايه، اقول لك زي ما بتقول، لا حول ولا قوه الا بالله.
3: كواعب واتراب. ومعنى اتراب الترب هو المساوي في السن، ترب هو المساوي في السن، يعني عشان ما تزوغش لا كده ولا كده، المسائل كلها يعني
0: في الجهاد الاسلامي وكل ضحاياه، يعني 9/11 مثلا اكتر من 3000 واحد ماتوا عشان الشخص عايز يروح ياخد واحده بتاعه الكواعب الاتراب. يعني بنصلي الرب يفتح العيون. اخ طالب اهلا بيك.
4: اهلا وسهلا.
0: هل عند حضرتك تعليق على اللي حضرتك سمعته وشفته معانا؟
4: بداية كلام اريد اقول لك شيء، هؤلاء الجميع هم مساكين بالروح، صدقين انه مستحقين الشرف

0: نصلي لهم انه الرب يطلع الشياطين اللي داخلهم، لانه هذول اتباع الشيطان، اتباع ابليس بصراحه. وخلي على بالك التعاليم اللي عشعشت ادمغتهم ما يطلعون هيك، يعني تعاليم قاسيه، تعاليم صحراويه. وعلى كلامك انت ليش ما تدس ابنك للجهاد والتفجير؟ دس اولاد العالم، شوف الخسه والقذاره. يعني احنا شفناها بالعراق كثير، تجارات شباب، ريعان شباب يجي يفجر نفسه عشان حور عين، انهار خمر، عسل. ما فيه هنا انهار خمر، روح اشرب وكل. لكن هو كانت يعني يطمعون المسلم الصحراوي بهيك اشياء، يعني فاكهه واعناب خمر وماء بارد، كأس ذهب زين، قطوفها دانيه، انه العنب الفاكهه ما تتعب نفسك، وعلى ارائك متكئون. يعني كان حلم المسلم في ذاك الوقت
1: البدوي الصحراوي،
0: يعني ما عنده احلام، يعني ماكو غير انه جنس واكل وشرب زين بالارض، مش حاصلها. لكن استعملوا خطه خبيثه، انه انت تعال اقتل، انقتل جاهد في سبيلي، ها؟ لكن لما تموت هتلاقي هاي الاشياء كلها زين في السماء، وحاشا الرب انه يكون عنده هيك. الرب ما فاتح السماء كابريه او يعني زواج، لا آمين. لكن الرب هو اللي يتمجد بحياه كل مسلم. مشيئه الرب. وخلي على بالك يعني هذا الموبايل اللي بيناتنا هلا، وهاي البرامج الدينيه المسيحيه التنويريه، صدقيني تجيب ثمر، تجيب ثمر.
1: امين.
0: يعني يمكن الرومان احتلوا نص العالم، لكن الموبايل الان اللي بيني وبينك حيحتل العالم كله، او احتل العالم. ونشوف انه في المسلمين صاروا مسيحيين او عبدوا او تركوا الاسلام، انه فتح بصيرتهم. قنوات المسيحيه فتحت بصيره المسلمين. هلا شوفين محلين كثير مسيحيين كثير، وانا من ضمنهم يعني.
1: أيوة. عشان يعني كمان المسلم واخد الموضوع الدين بالوراثه وبالتلقين، اللي هو بيسمعه هو ده، هو ده يعرف ان دي شريعتنا، والرسول ما كانش يعني بيرد الاساءه، لغايه بقى لما اكتشفوا وسمعوا وشافوا بتفتح لهم الكتب ان اللي انتوا فيه ده مجرد دي حاجه يعني دين كده اجتماعي كده، عملوا لكم اسلام جديد ينفع مع الواقع ومع الحياه اللي انتوا عايشينها، لكن مش هو ده الاسلام الحقيقي، موجود في القران وفي السنه وفي الكتب الاسلاميه.
0: وخلي على بالك انه داعش صح المسلمين.
1: صحيح.
0: داعش طبق الاسلام بحذافيره، داعش والاسلام وجهان لعمله واحده. فصحاهم بصراحه. كثير سووا التعاليم هاي، سووا الاسلام. كثير كثير. واضافه للمحطات العالميه مثل قناه الكرمه والفادي. كثير من القنوات. نشكر الرب انه خلى التكنولوجيا نستخدمها لصالح الرب. آمين يا رب.
1: آمين. طيب تحب يعني نبدأ بقى تقول لنا يعني تعطينا خلفية عن حضرتك قبل ما تعرف المسيح طبعا، وانت في الإسلام بقى، هل كنت بقى في الإسلام اللي متعودين عليه ان هو الإسلام يعني السلام والكلام دوت والدين الوسط، ولا حضرتك كنت دارس بقى في الإسلام وعارف الشريعة وكنت ملتزم دينيا ولا لا؟ فتفضل حضرتك.
0: يعني أنا صراحة رجل عبرت 60
1: أي
0: من العمر،
1: ربنا يديك الصحة.
0: في سن 30 أو شوية أقل تركت الإسلام، لأنه تعاليم الإسلام ما أشوفها مو إنسانية. يعني في كثير كثير شغلات بالموروث الإسلامي بالقرآن أنه هي من الرب. لما كنت أقرأ بالقرآن، وأنا قرأت القرآن كثير، فاستعجل يعني اقول هذا الرب، هو هذا الاله، هذا الله، الله المتعال، الله العليم اللي ما حد يقدر يوصل له، البعيد. طبعا عكس المسيحيه، الله بالمسيحيه تنازل صار معانا اجى للارض، لكن الله الاسلام بعيد، ما يرضى، ما بيرضى اي شيء. يعني فعلا فعلا مهما تقدمين لهذا الاله

0: ما بيرضى الى ان تفجرين نفسك وتقتلين نفسك وتقتلين العالم وهم يعني حيره. فعليه انا صراحه قلت لك يعني من سن 30 او شويه اقل تركت الاسلام، صرت لا دين، لانه بالمنطق انه تعاليم الاسلام ما بتدخل دماغي. وصراحه في مثل مصري يعني سمعت مره فيلم يقول اسمعك اصدقك اشوف عمايلك الساعي، يعني من اسمع والكلام من الشيوخ انه الاسلام دين رحمه ودين محبه ودين صلح، ويوصي بالصغير والكبير، ونفس الوقت دين دموي، دين قاتل، دين اجرام، دين قاتلوا الذين يؤمنون بالاخره بالحق بالدين والاخره، قاتلوا المشركين اينما قفتوهم، والسبايا اللي سباها نبي الاسلام، والغزوات اللي هي معناها غزوات بالكلام الفصيح انه غزو هو اخذ مال الغير، واحنا هللويا مجدا للرب. المسيح اضطهد وهجروا المسيحيين من ذاك الوقت، يعني من قبل 1400 سنه واكثر، وقتل اليهود وسبى نسائهم، سبى نساء المسيحيات. ونشوف يعني انه اله الاسلام نبي الاسلام كل شيء مو عادل، بس عدل بشغله واحده، عدل بين النساء. ما اخذ ست، ما اخذ، اخذ مسيحيه، اخذ يهوديه، اخذ صغيره، اخذ كبيره، اخذ ارمله، اخذ مطلقه، فعدل بين النساء كلها. هاي محسوبه لها الان.
1: بس انت بقى حضرتك يعني ده انت حضرتك مع الوقت اكتشفته، لكن لما كنت لسه بقى في الاسلام كنت بتمارس الاسلام ازاي كعقيده ليك؟
0: خلي على بالك الاسلام، موروث الاسلام مقيت كان الانسان، يعني ما يخليه يتحرك وما يخليك تسال، لا تسال عن اشياء تبدا لكم سوء، لا تسال، خلاص سمعت طير، لا تسال كذا ومسألة، خلاص لا تسأل ليش، ما إلك حق. فكان يعني الدين الإسلامي خانق الإنسان، خانق البشرية، ويعني آخر شيء يعني تطلع من الإسلام ما يكون عليك قصاص، يعني ممنوع. فالكلام كثير يعني احنا ما نريد نشهر أكثر من هذا، لأنه القنوات ومثل ما قلت لك فضح كل شيء.
1: لا احنا مش بنشهر اخ طالب، احنا مش بنشهر، احنا كل واحد بيتكلم عن تجربته الشخصيه، مش فكره
0: اللي بنشهر. اكيد اكيد. يعني اول شيء انا احب انسان بعد الرب يسوع المسيح هي امي، ام كانت مسلمه يعني، بس كانت مسكينه بالروح يعني، الى ان ماتت انا كنت اصلي لها، او بصراحه مو اني، كان اخوي يصلي لها صلاه الربانيه وصلاه المسيحيه، وانا كنت اقول هذا شو يعني.
1: المهم اخوك كان مؤمن يعني؟ اخوك امن بالمسيح؟
0: اه كويس. مؤمن من قبل 35 سنه.
1: يا
0: مثل ما اقول لك. فقلت يعني شو هذا الصلاه هاي، يعني شو الدعاء هذا؟ بس بصراحه كنت اتنفرز يعني، ومع العلم انا كنت لا ديني، كنت تارك الاسلام، لكن مع هذا الموروث ما يخليني اطيب الاسلام. ابقى هاي ما اقدر احشي على الاسلام، وما اسمع اي واحد يحشي على الاسلام. لكن بعد ما اتضح انه بالنسبه لي يعني انه الاسلام اكبر كذبه خادع البشريه، تركت الاسلام، صرت لا دين.
1: طب ازاي اتضح لك ان الاسلام يعني زي ما بتقول حضرتك يعني ان هو مش دين،
0: يعني ايات القدر التهجير
1: مش دين يقنعك يعني؟
0: ايات الجزيه، شو يعني ياخذ جزء؟ يعني اخاور اتاور. والاخطاء اللي بالقران كثيره يعني، وتعاليم مش حسن.
1: هل انت حضرتك اكتشفت الامور دي من نفسك، ولا سمعت حد قال لك او شاهدتها، او يعني انت بحثت وفتحت كتب؟
0: انا من نفسي، يعني. يعني شفت انه المراه المسلمه كان يعني الاسلام دمرها، مدمر حياتها يعني. من ضمن احد اخواتي، ربي افتكرها براحه، هذا زوجها طلقها بعد 8 أطفال وتزوج عليهم وبهذلوا حتوته يعني حكاية. فقلت يعني هل الله هيك يكره النساء يعني هيك يدمر نفسيتهم؟ لكن اتضح بعدين انه الاسلام هو دين ذكوري، يعني تعال جاهد عشان القوه والسيف، لان لك امتيازات كل شيء، لك نساء، لك حريات، نساء في الارض في الاخره. يعني لما تصيرين مثلا مسلمه قولي لها يعني انت لو متي وانت على الاسلام وكويس تعالي من الاسلام شو تحصلين بالاخره؟ بتسكت ما اي امتياز ما في. كل امتياز المرأة المسلمة قلها طبعا هي ترقى وترجع لزوجها. قلت لها وين كانت ما متزوجة؟ لمن تروح؟ تروح للولدان المخلدون؟ الرجال عندهم حوريات والولدان المخلدون، انت شو عندك؟ فتسكت. فارجع واقول انه بصراحة بصراحة المسلم مسكين، مسكين بالروح. ربي يتمجد ويظهر باطن البشرية كلها ونخلص من الحتوتة هذا، لأنه بصراحة ناس متعبين، ناس منغلقين على نفسهم. مثل ما قلتي بداية الحلقة أنه يسافر يجازف ويضحي بحياته علشان يوصل أوروبا، ولما يوصل أوروبا يصلي بالشوارع ويعني الجهاد ويعني الكفار أو يكسر صلبان يدخل الكنائس يكسرها. والعتب هو طبعا مو على المسلم سافر، العتب على الدولة الاستضافة. انت شنو تفهمون هيك ناس سرطان شرب سريع تجي يسألك يقول لك ها يعني هل انه الاسلام معقوله انه الاسلام مليارين او مليار ونص هم هذول على خطا كلهم على خطا؟ يعني يعني الى مليار واحد يدخن لازم صارت هم على صح مو على خطا. يعني ولا مليارين هم هي الشغله. يعني بعض الاحيان يكون نقاشات هي شغله مو عدديه، يعني الى عدديه تريد بالعدد المسيحيين 3 مليار فمو شغله عدديه. ثم انتم هالمليار ونص المسلمين كلكم موحدين باسلام واحد؟ لو كان بيناتكم قتال من قبل 1400 سنه من اول يوم مات نبي الاسلام كانت حروب وكانت معارك بيناتكم مع بيته مع الصحابه وكلهم قتلوا بسيء الكل. هل كان هم على صح؟ لا كانوا على خطا اكيد، يعني لان التعاليم كانت خاطئه. التعاليم لا تدخل العقل، مستحيل انه انا ارضى انه انا انسان صاحب انسانيه عندي ضمير ارضى بهيك تعاليم، مستحيل هيك ظلم. لانه الاسلام ظالم، حد نفسه ظالم، ظالم يعني ما خلى شيء، ظالم الحجر والشجر والبشر والنساء والاطفال كل ظلم. ولهذا انا تركت الاسلام صرت لازم.
1: طيب يعني حضرتك بتقول ان يعني بعد ما اكتشفت الحاجات دي كلها في الاسلام صرت لا ديني. حضرتك قلت كلمة حلوة قوي، قلت إن في حاجات لا تقبل إنسانيا، لكن مثلا يعني أنا مثلا طبعا كنت مسلمة ففي حاجات قدامي وزي كتير يعني مسلمين موجودين في حاجات لا تقبل إنسانيا، لكن أنا الدين بتاعي بيأمرني بيها. فزي مثلا موضوع الجهاد ده يعني حلم كل مسلم إن هو يجاهد وإنه يقيم دولة الله على الأرض وإن تكون النصرة لدين الله وأن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه. فأنا مش بشوف أن أنا ولا بقتل ولا بأذي حد، ده اللي أنا بشوفه ده أمر إلهي. فإزاي حضرتك كنت وحضرتك بتقول إنسانيا إزاي كنت متصالح مع الفكرة الشريعة الإسلامية وكل ما تحويه وأساسي في القرآن في سورة التوبة وغيرها اقتلوا المشركين، إزاي حضرتك كنت بتتعامل مع النصوص دي وإنت كمسلم؟ حضرتك احنا في صوت العابرين دايما كل واحد بيتكلم من الجزء الشخصي بتاعه، فانا بقول لحضرتك ان انا مثلا وده حقيقي عندي انا كنت شايفه جزئيه الجهاد انا كنت اتمنى وبحلم اني وانا صغيره يعني ان لما اكبر شويه اقدر ان انا اجاهد مع المجاهد واكون في في في مشتركه في الجهاد الاسلامي وفي اعلاء يعني رايه لا اله الا الله ورايه الاسلام ورايه الدين وان اسلامي يعلى ولا يعلى عليه.

0: كل الامور دي كانت عندي، ما كنت شايفه اي غضاضه، ما كنت شايفه اي خطا ان انا اكره المسيحي مثلا، اكره جار المسيحي، لان الحب في الله والبغض في الله ده امر وارد يعني، او امر لازم يعني. فحضرتك الجزئيات اللي في الدين نفسه كنت بتتعامل معاها ازاي وانت مسلم قبل النقله، قبل ما تروح لفكر خارج الاسلام؟ لان ده حضرتك ده بيفيد المسلم والمسلمه اللي بيسمعونا. اتفضل حضرتك.
1: لو فرض اتفاقا انه المسيح مسلم والمسلم مسيح، يقبل يعمل به كذا، يقبل ياخذ منه الجزيه، يقبل قتله، لان انت كيف تحبها تحليها على نفسك وتحرمها على الغير؟ كيف انت يا مسلم حبيبي واخويا وقاربي تحللها على نفسك انه تاذي الغير اللي نفس الانسان نفس الاله اللي خلقك هو خلقه؟ انت كيف تحللها على نفسك انه تاخذ جوزته وتاخذ ماله وتاخذ الجزيه منه وتهجره وتقتله زين وما تحللها على نفسك؟ ولا شو؟ هل هذا المسيحي الله غير الله اللي انت ادى خلقه؟ طبعا اكيد غير الله، لكن بالفطره انه يوجد اله واحد. فمستحيل مستحيل يقبل الانسان يعمل شيء خطا مقابل الانسان المقابل ويقبلها على نفسه. لكن في الاسلام في خطوط حمراء يقول لك لا تسال، لا تسال. هذا تاخذ من مسيحي جزيه وهو صاغر وما يورث، هاي خلاص عاجبك عاجبك، ما عاجبك اسكت ولا تطلع من المله. شوفين اكثر المسلمين يعني ما يقدرون يناقشون. انا ناقش كثير ناس ما يقدر يناقشني، يلزم صمت او يقلب الكلام انه اما شتيمه اما صراخ. مساكين، ارجع اقول هم مساكين بصراحه.
0: امين. طيب قول لنا بقى اهم جزء بقى، ازاي قبلت المسيح رب ومخلص لحياتك؟ ازاي امنت بالرب؟ اتفضل.
1: يعني اقول اختباري.
0: ايوه.
1: اوكي. يعني انا من بعد ما كنت في ظلمه الاسلام وظلامه انتقلت الى نور يسوى العالم سيد المسيح. مثل ما قلت انا كنت ملحد لمدة 30 سنة. بعد 20 سنة من الإلحاد أنا ملحد صح، لا ديني صح، لكن يوجد إله. هو فين ومنه ما أعرف. مثل رحلة بولس التبشيرية لروما، شاف عدة معابد، معبد الشمس، معبد القمر، معبد الرياح، معبد إله الخصب والجمار، عدة معابد، وفي معبد فارغ مكتوب الإله المجهول. أنا كنت هذا أبحث 20 سنة، أبحث عن إله، إلى أن في عابر قبلي الرب افتكره راح السنة وأكبر مني تمام، كان يكرز لي بالمسيحية، يقول لي المسيح هيك وهيك. أنا خلاص بعد لا ديني ما أعمل كل الأديان، لا الوضعية ولا السماء. اخر شيء يعني قلت له يعني انت تريد، انا طلعت من دين محمد هو، تريد تدخلني بدين عيسى؟ يا اخي الاديان كلها هراء وكذب وكلها مصالح شخصيه، ما في يعني. قلت له ما في اله، يعني اله ما اعرفه يا اول، الانفجار العظيم، نظريه داروين، ما اعرفه. قلت له يعني قلت له ما اقنعان. الى ان يوم من الايام بصراحه، هو طبعا ما جاز مني يعني، هو يحبني. كان جو حار ايام تموز، هاي كلام قبل 10 سنين وكم شهر. اجاني قال لي اخطالب وصلني الكنيسه، انا عندي عربيه تبريد مال حلو تكييف يعني. فقلت له خلاص وصلنا الكنيسه. قال لي أنا ساعتين نكمل اجتماع أرجع، تنتظرني تجي ويا الطوب زين؟ قال ثم اكو غدا نتغدى جوا بالكنيسة زين ونرجع سوا. قلت له أوكي يلا مو مشكلة.

اذا اتكلم انا بالحرف الواحد. فطلق كارتات اثنين مال طعام زين، هذا يباع بفلوس عشان مهرجان ثلاث ايام اسمه مهرجان بارك بلادي، ثلاث ايام اكل وشرب مده ثلاث ايام ياخذون شيء رمزي. فاعطاني كارت ودخلت. اول ما دخلت شفت الناس فرحانين حبابين كيوت مسالمين، ناس نضاف، شوف اخوه الاخوات يعني جسد واحد، فعلا جسد واحد. بالاسلام لا ما ما ما في هالكلام هذا، ما اجتمع رجل الا وكان الشيطان ثالثهما. لكن بالمسيحيه ما اجتمع رجل وامراه او ما اجتمع اثنان الا واكون في الوسط، يعني فرق شاسع من السماء للارض. يعني الشيطان يكون في الاسلام في الوسط، الرب يسوع المسيح يكون في الوسط. المهم فقلت له اكل، دخلت معاه شفت الجو العائلي بصراحه فعلا جو عائلي. العدد كثير 400 500 عوائل شباب اطفال رضع. المهم كانت فعاليات ترانيم ومسرحيات عن الوطن عن التفجيرات عن الوضع الحالي. المهم ما احب اطول معاكم لانه ما اعرف اني قد الوقت مسموح لي. ف مثل ما قلت دخلت هاي لأول مرة بحياتي أدخل كنيسة. الكهرباء كانت تنقطع وما زالت تنقطع ويا رب ما تنقطع حلا. انقطعت الكهرباء أنا من نوع أحترق بسرعة كلش. قطعت الكهرباء أحيانا تصير نار جهنم، يعني لا تطفى تكييف وقف مراوح ما في. فأنا هذه اللحظة بدل ما أحتر صدقوني بالمحبة بردت، ما بعرف ليش. بعدين وما درست عرفت إنه هاي روح القدس. طفت مرتين طلعت فرحان سعيد، يعني سعيد جدا جدا. فرجعنا صراحة بصراحة، يعني أنا أتكلم عن طالب القديم العتيق مو طالب الآن. ولهذا قال الكتاب المقدس مكتوب الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديد وخطاياك لا أذكرها. فأنا بصراحة أخت نورة كان عندي موعد غرامي مع أحد الزواني، يعني بصراحة للأسف. ف قلت انام، احنا متعلمين عراقيين الظهر ننام صعوله قيلوله. فنمت لساتني بعدني مناي يقول الشبه فتح. شفت الرب يسوع المسيح على الصليب ينظر الي مطقطق الراس هكذا، عن جد هكذا مطقطق الراس شويه مايل كده. فانا انظر عليه بالدهاش، يعني مندهش، يعني انا هاي الصوره اعرفها كليل الشوك فوق. انا ما اعرف كليل الشوك، بعدين بالدراسه يلا عرفت هذا كليل الشوك. انا فاكرها كانت امامه، يعني امه تاع شيوخ الاسلام، انا فاكرها نفس الزين. المهم فهو يباوع كان حزين، يعني ايحاءات ايماءات انه بدون صوت بدون كلام لكن تفسير. كان حزين جدا عشان حتى اقول شو هالفكره. سال قطه الدم من جيبي ووقعت عليه على وشي وانا ما نايم بس مرحله السبق. وقعت على نفسي على وشي وكانه رشه مي. انا بصراحه قعدت شو what this is، شو هالفكرة هذه، مين هذا؟ هذا المسيح؟ أنا شايف صورته، يعني عارف المسيح.

0: لكن شو الفكرة هاي؟ شو المهم ما أخذتها بالاعتبار وما أرسل الرسالة أول مرة. قلت أكمل مشوار النوم بتاعي عشان أسترد قوتي. أنا كان عمري 52 سنة هيك، 52 إلى 53. فرجعت هم مرحلة الصباط، بصيت لفوق لقيت صخرة يعني تقريبا وزنها بالخمسين وستين طن هيك، يعني أكبر صخرة حتى بالأهرامات ما في، مرجحة طايرة في الهواء. جاءنا صوت خفي فكأنه من كل إيحاءات، صوت سمعته بالروح ليس بالأذن، وكأنه يقول لي بص يا طالب أنت نظيف، لا تعمل هاي الخطية، هاي آخر خطية حياتك، وإلا لو كملت المشوار وعملت الخطية أنا طبعا صخرة كانت كلها، والصخرة هي رب يسوع المسيح، وإلا تسقط عليك وتكون قبر، هي صارت علي أموت تكون قبر. فأنا بصراحة هذه المرة الصخرة قدامي سأرجح وكان الآن أشوفها، صراحة ارتعبت. قال شو هالكلام هذا؟ يعني معقولة عشان هاي الزانية ما يريد نزل معاها؟ شفت التليفون خابرت صاحبي ولا مع المسيح. قلت له أخي أنا مريت علي شفت رؤيتين بالمنام أو مو بالمنام، لساتني أنا هيك وهيك وهيك. قال لي انتظرني فد شوية اتصل عليك. هو راح جرى اتصالات لمين مش عارف، ما سألته، يمكن أحد الأخوة أو القيس أو شيء أحد الخدام. فاقترح علي قال لي شغل السيارة خاطرك وترك البيت خلفك وسير لقدام. أنا سمعت كلام صراحة، طلعت من البيت شغلت العربية ومشيت، مشيت تقريبا إلى أن حل الليل، انتهت موعد الغرامي هذا انتهى خلاص، فشلت المحاولة خلاص. فبصراحة حسيت بسعادة، حسيت بفرح. إلى أن خلصت بنزين وقود السيارة خلاص، قليت شريت وقود ورجعت البيت، رجعت البيت دون ظلمة.
1: طب بس عشان وقت الحلقة أخ طالب احنا بقينا 6 دقايق عشان اتكمل بس وانا فاهم. يعني حضرتك تعتبر شفت رؤية، شفت المسيح، وده كان
0: مرتين.
1: حلو قوي. طيب اتفضل حضرتك كمل، بس يعني معانا 6 دقايق ومعانا مكالمات، فلو ممكن تختصر لي في دقيقة الفكرة اتفضل.
0: المهم فرجعت العيادة الموعد انتهى خلاص بعد. صدقيني أخذت نورة، يعني فعلا فعلا لأول مرة أشعر بسعادة تامة تامة تامة بشكل. لما كلمت كلام هذا للأخوة بالكنيسة قال لي خلاص أنت الرب رادك تكون في حضيرته، يعني من ضمن غنم مرعاه، خلاص بعد لا تكون تائه، أنت كنت تائه والرب وجدك هو، هنيئا لك. قلت هيك يعني؟ لا لا يتوانى كمان، حسيت انه هيك انه الرب ما يريدني اخطا بعد. ونشكر الرب من ذاك الوقت انا مسيحي لحد النخاع، قرات كثير ودرست كثير، صار 10 سنين ادرس ومشارك بجروبات درست معهد عمواس ودرست معهد هجاي، درست أمثال العهد القديم أمثال العهد الجديد، درست سبيل بابل الأول سبيل بابل الثاني، كثير كثير يعني مشاهدات عندي. درست مع القس سامي اللي أنت حضرتك درستي معه ماجستير عن طريق الصفة، قال لي هاي كانت معاي أخت نورة. فنشكر الرب إنه

0: من ذاك هذا الوقت انا نذرت ربي، نذرت نفسي للرب يسوع المسيح انه اكون جندي واكون تحت حضيرته، يعني من بلد ما نشكر الرب.
1: نشكر رب جدا، ربنا يبارك حياتك باسم يسوع. طيب خلينا بسرعه كده لان احنا بقينا 3 دقائق ناخد الاخت نهال معانا. اتفضلي اخت نهال، معلش استاذن حضرتك 30 ثانيه اتفضلي.
2: تمام، انا بس كنت عايزه اعلق على النوعيه بتاعه الفيديوهات اللي حضرتك عرضتيها بتاعه الصلاه في الشوارع ده. بقول عليه ان احنا بلاد متخلفه وللاسف التخلف ده هيزيد اكتر واكتر بينما الغرب بيتقدم، فالهوة اللي بين بلادنا العربيه والبلاد الغربيه عماله تكبر، والسبب دلوقتي معروف ليه ومش محتاج تعليق. ومحاوله فرض الشريعه الاسلاميه في بلاد الكفار، فأنا هتكلم عن إنجلترا اللي أنا عايشة فيها. عايزة أطمن حضرتك والمشاهدين أنه زمان لما كان الإنجليز حد بيكلمهم عن الاستراتيجية بتاعت إخواتنا المسلمين كانوا بيدافعوا بكل حواسهم وبيقولوا لا ده الهيومن رايت، لكن الكلام ده مش موجود حاليا. يعني لا يقل عن 90% من الإنجليز ابتدوا يستيقظوا وهم نفسهم بيطالبوا بعدم إعطاء فيزا لهذه النوعية من الناس، لأنه بيقولوا أنه الإسلام خرب بلدنا. وطبعا كل ما بنشوف على صفحات السوشيال ميديا بيزيد العلم عندهم، وفي حد كتب كده وطالب صراحة بعدم إعطاء الوظائف اللي فيها حياة الناس، خاصة بعد التيار العماني واللي حصل مع تيار دبي، لأن الدين الإسلامي بيعلن صراحة أن كل من هو ليس مسلما فهو كافر ومشرك ويجب قتله والتخلص منه. وبشكر حضرتك على الأخ طالب، وربنا بركك وعبال خلاص عائلتك.
1: معنا مين تاني اتصل؟ معنا الأخ إيهاب، اتفضل أخ إيهاب.
3: مبروك لها أخونا العابر، دي حاجة. الحاجة الثانية يعني اسمحي لي أنبه، بقول الانتخابات شغالة، فياريت محدش مش كل واحد يروح ينتخب بمزاجه، وإلا ده يبقى تفتيت للأصوات. أرجو أن كل الكنائس في كل ولاية تتحد وتتفق على أحسن واحد ريبابليكان يتفق ضميره مع ضمير الكتاب المقدس ومبادئه مع مبادئ الكتاب المقدس. أذروايز هيبقى ده يعني تفتيت للأصوات، ما ينفعش كل واحد يختار بمزاجه، لازم يبقى لنا الفكر الواحد.
1: شكرا، رسالتك وصلت أخ إيهاب. طيب هل معنا حد تاني؟ طيب أخ مصطفى من بنسلفانيا 30 ثانية تفضل عشان ما تقولش مش بناخدك. تفضل.
4: هاي مساء الخير.
1: مساء النور. كنت عايز أسألك، هل لو يعني طلب منك الجهاد في سبيل الإسلام وإنت في أمريكا، هل هتقوم بهذا الفرض اللازم على كل مسلم؟
4: لا طبعا.
1: ليه؟
4: هقول لك، إن الجهاد مش واجب علينا في الغرب. أنا يعني مش محتاج أدخل في الحرب، أنا مش محتاج أدخل في الحرب.
1: مش حرب يا مصطفى، مصطفى معلش عشان وقت الحلقة، معلش بص أقول لك على فكرة كويسة، روح ذاكر الجهاد وشوف الجهاد بينفع لمين ومش بينفع لمين، وأنت في الغرب إيه الطرق اللي تجاهد بيها وإيه الإسلام مديهولك ومتاح ليك، وتعالى مرة تانية نتكلم عشان خلاص ما عنديش وقت للحلقة. ذاكر يا مصطفى، ذاكر الإسلام يا مصطفى. طيب أخ طالب في 30 ثانية عايزة منك كلمة ختامية في 30 ثانية فعلا، تفضل.
0: أنا أشكر الرب على النعمة المعطاة إلي، يعني أشكر الرب أنه نورني وخلاني إلي بصيرة، وأشكره دائما ما دمت حيا. يعني فأنا المسيح، أن عشت للمسيح وأن مت للمسيح، وأن عشت وأن مت فنحن. ويا ريت انه المسلمين اللي شافوا البث هذا انه يتعظون ويراجعون نفسهم، انه انا مثل اعلى لهم، وانا مو شاب صغير يعني او اغرون بالفلوس او الماده او اي شيء، يعني انا ما محتاج اي شيء، انه انا بهذا العمر بهذه العقليه الراجحه انه الرب خلصني. نشكر الرب وسلام للجميع.
1: اشكرك جدا، وسلام المسيح ليك، و شكرا لحضراتكم على متابعة الحلقة النهاردة. كل مرة بيكون فيها اختبار بيكون شهادة عن عمل المسيح. ممكن الشخصيات بتختلف، الاختبارات بتختلف، لكن

عمل المسيح في كل نفس عمل واحد، وكل إنسان بيقول يا رب عرفني الحق، الرب فعلا بيعرفه الحق، لأن دي ده هدف الرب، إن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. وفي سبيل ده الرب يسوع نفسه واقف جنبك وبيساعدك وبيقولك أنا هو الطريق والحق والحياة. أسبوع جاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

0: حلقة جديدة وموضوع جديد. كنا بنتكلم عن ثمر الروح القدس، والنهاردة عنوان حلقتنا عن اللطف، وهي أيضا من ثمر الروح القدس. في البداية أحب أرحب بالفاضل الدكتور بطرس فلتاوس. زي حضرتك؟
1: أهلا بيكي وأهلا بالأفاضل السادة المشاهدين.
0: بفكر حضراتكم أن احنا النهاردة هنتكلم عن اللطف، وهي إحدى ثمر الروح القدس. في غلاطية 5 وعدد 22 و23 بيقول: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. النهاردة هنتكلم يا حضرة القسيس عن اللطف. لما نقول الشخص ده لطيف، الشخص ده كلامه فيه لطف، هل اللطافة دي الكلام الحلو والسلوك الهادي؟ ايه يقصد ايه باللطف؟
1: وصف احدهما ان اللطف عبارة عن مصباح مليان عطر بيضيء في البيت بالنور، بيملأه بالراحة العطرة. وقال احدهما ايضا هو البساط الذو الوبر العالية، بيريح من يسير عليه وبيمتص الضوضاء. قد تكون هذا في بيتنا، في بيوتنا يعني. وأيضا آخر قال هو الستارة اللي هي بتمنع وهج الشمس وقسوتها اللافح صيفا وشدة الرياح البارد شتاء. وقال آخر هي الوسادة الناعمة اللي بترتاح عليها الرأس المتعبة. الوصف هذا الوصف اللطيف الجميل نقدر نقول أيضا بينطبق على شخص الرب يسوع المسيح اللي وصفه أشعياء بروح النبوة قبل ميلاده، فقال: ويكون إنسان كمخبأ من الريح والستارة من الثيل، كسواقي ماء في مكان يابس، كظل صخرة عظيمة في أرض معيية. المسيح هو الشخص المبارك العظيم اللطيف اللي يكون لنا مخبأ لنا في الريح، يكون في عواصف، وستر لنا لما تحدث سيول، ونبع ماء لنا في صحاري الحياة والغربة. وبيكون لنا ظل صخرة عظيمة في برية قاحلة. عشان كده نسأل الرب، واحنا بنقول هذا الكلام كتير قوي في خدماتنا، يجعلنا مشابهين لي للرب يسوع المسيح، ليكون فينا احنا كمؤمنين الروح القدس الذي يعطي لنا هذه الثمرة اللطيفة. يعني بلاحظ كتير قوي منابر محدش بيتكلم عن اللطف. ليه؟ مش عارف، هو الموضوع بعيد عنهم او غريب. محتاجين نغير كلمة لطف في الكتاب المقدس. يعني مقصود بيها الانسان المنحدر من عيلة طيبة، من حد ذو أصالة وعائلة أفضل من أهل بيت الله. الكتاب يوضح لي كتير قوي إن احنا لابد أن نكون لطفاء، ووضح لنا إن احنا علينا إن بما إننا أولاد الله بالتبني، فلابد يكون أنعم علينا بهذه الصفة. وإلهنا أبونا السماوي إلهنا لطيف، يجب أن يكون أهل بيته أيضا لطفاء، لأنهم يتعلمون منه ويتمثلون به. فإحنا محتاجين نحن نكون لطفاء. وهذا ببساطة نتكلم عن اللطف، أو اتكلمت عن معنى كلمة اللطف.
0: لطف الله لينا بيظهر في صورة إيه وإزاي؟
1: الحقيقة الرسول اتكلم عن لطف الله، وأنا أقصد الرسول بولس، يعني الواضح في غفرانه لينا. في الغفران طلبنا أن نمارس اللطف والغفران مع المحيطين الأول بينا، لأن الله لطيف بينا.

0: مثلا بيقول في كلوسي 3:12: فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء طأفات، والصفة الثانية يقول لطفا، وبعدين يتكلموا وتواضعا ووداعة وطول أناة، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. يعني قمة اللطف إن أنا أغفر زي المسيح ما غفر لي. وطبعا زي ما اتكلمت في أول حلقة، سيدنا هو القدوة بتاعتنا وهو غفر كتير، فلازم نكون على ماشي على نفس الخطوات بتاعته. ليه؟ لأن يعرف الجميع تلاميذه. وفي يعني بيقول ظهر لطف الله. طب ظهر إمتى؟ مع الخطى، زي ظهرت نعمة الله ظهر أيضا مع المؤمنين الضعفاء، بيظهر لطف الله مع المؤمنين الأتقياء عندما يؤخذون في زلة، في زلة ما، فالله تلاقيه بيتعامل معاهم بلطفه بحنانه ويرجعهم إليه. فلطف الله بيشمل الخطاة ويشمل الضعفاء ويشمل المؤمنين الأقوياء، حتى لو تعثروا في الطريق أو عثروا وسقطوا في سرهم مرة، نلاقي كتير لطف الله يظهر لهم. ده نقدر نقول معاملات الله هامة.
1: سؤال هنا يا حضرة القسيس، زي ما ربنا بيتعامل معنا بلطفه وانه بيغفر لنا خطايانا وطول الوقت لطيف وبيعاملنا معاملة مش انت غلطت فانت لا انت، معاملة كده قاسية لكن لها معاملة كلها لطف، طب ازاي انا اتعامل مع الاخرين بنفس اللي المسيح بيعمله معايا؟
0: الرسول بولس قال آية عظيمة قوي في تيتوس 3: ظهر لطف الله مخلصنا وإحسانه، لا بأعمال في بر عملناها بل نحن بل ما مقتضى رحمته، غسلنا أو خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. هنا بيذكر كويس قوي لطف مخلصنا اللي هو شخص المسيح، وبيأكد أن هذا اللطف عندما أتى إلينا علينا أن نستفيد منه، زي بالظبط لما يجي علينا لما نستفيد من الغفران لازم نغفر. اتكلمنا في حلقات سابقة عن المرة فاتوا الأناة، لما يبقى الله طول باله عليا لازم أنا أتعلم أن أطول بال على الآخرين. وده مهم، يعني لو نتذكر الرسول بولس وهو في طريقه لدمشق وكان تفكيره كله يروح يقبض على المؤمنين اللي هم آمنوا بالمسيح. الله لم يترك بولس في شره، بل أدركه وخلصه، لأن عارف نوايا الرسول بولس أو شاول الترسوس في ذلك الوقت، عارف نواياه مخلصة. فالرب ذهب إليه وأيضا أدرك ما يؤمن به وخلصه. في نقطة مهمة، أو بولس كان يعتقد أنه في الوقت ده أنه بار وبيرضي ربنا، لا في غيرة جزدانية، هو كان يقصد يقاوم الكنيسة وكأنه بيعمل حاجة لربنا كويسة، لكن لطف ربنا مرضاش ينتقم منه ومرضاش يؤذيه، فالله تعامل معاه باللطف وفتح عينيه، فتح عينه على الحق. شوفوا معاملات الله، يعني شاول كان بيأذي شعب الكنيسة ومؤمنين على أساس أنه في دماغه أنه بيرضي ربنا. رب يسوع له كل المجد شاف شاول مخلص فيما هو بيعمله، لكن حتى لو كان في الغلط ما انتقمش منه، تعامل معاه بلطف وظهر له واحتواه وبقى ليه. وعشان كده بولس بقى ايه عمل حاجة، أدرك لطف الله ليه، عشان كده قال في رسالته لفيليبي: أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا مين؟ المسيح يسوع. يعني أنا بسعى أفهم إدراك هذا اللطف.

0: الله سامحني، الله لم ينتقم مني، الله خلصني، ظهر لي، احتواني، فأنا عايز أدرك عشان أعمل أكتر وأسعى نحو الغلط، أخلي الناس كلها تخلصني. ظهر لطف الله في غفرانه أيضا لينا، والغفران اللي احنا بناخده من قبل الله كان ليه ثمن غالي قوي. بيقول عنه الكتاب انه لم يشفق على ابنه، بذله لاجلنا اجمعين. وكان الايه اللي بتعزيني، الثمن لم يشفق الله على شخص الرب يسوع. طب عشان مين؟ اقول لك اشفق علينا وما شفقش على المسيح. ايه ده؟ يعني الله الآب لم يشفق على ابنه وأشفق علينا احنا عشان يخلصنا، بذله لأجلنا أجمعين. أنا لما بقعد قدام الآية دي بحتار، وأنا أغلى من ابنه؟ لا، مش موضوع أغلى من ابنه، لا، ده هو بيظهر لطفه وبيحبني، عشان كده وجد مخرج لإنقاذي، وجد مخرج لينقذني من خطاياي وليضمن لي الحياة الأبدية، ثم إنه يهبني مع الذي لم يشفق عليه، اللي هو مين؟ شخص المسيح. لما بيسيطر علينا الروح القدس على كل حاجة في سلوكنا، بيعلمنا اللطف. مع مين يا ترى؟ مع اللي أساءوا إلينا. اللي عايز أقول، لا يوجد إنسان على وجه الأرض لا يلاقي إساءات من أحد. حتى ممكن الإساءات دي تيجي من أقرب الناس لينا. فهناك من يسيء إلينا أو يسيء فهمنا فيعطي لنا الإساءة، أو لا يفهموننا بالمرة فيسيء إلينا، وهناك من لا يقدرون ما نفعله من خدمة. ودي بردك نلاقي في ناس بتسيء لينا وهم مش بيقدروا اللي احنا بنعمله، وعندما نفعل معهم خير ممكن يردوا علينا بايه؟ بالشر. الحاجات دي كلها اتعامل مع ازاي مع الناس دي؟ باللطف. كتاب بيحرضني كده. هو ايه ده؟ هو ايه الدين ده اللي بيخليني ضعيف كده؟ لا، دي قمة في اللطف، قمة في العلاقة الروحية مع الله، بيخليني أعيش حياة اللطف. لو تيجي تحسبي إحصائيات اللي قبلوا الرب يسوع من خلال التسامح واللطف اللي بنتعامل به كمؤمنين مع الآخرين، لها عدد كبير جدا، لأنها تظهر محبة الله العملية، تظهر صفة مش موجودة عند البشر وهي اللطف.
1: يعني اللطف هي المعاملة الرقيقة، صح؟
0: نقدر نقول كده،
1: المعاملة الرقيقة، الشفقة، ان انا اللي اساء ليا اتعامل معاه مش بنفس اللي هو بيعمله معايا، انا بتعامل معاه بمنطق ان الله وضع جوايا اللطف، ان الله لطف واشفق عليا، فبالتالي انا بشفق على الاخرين.
0: بالظبط، يعني قمة اللطف ظهور لطف الله ليا انا في غفرانه ليا، ده قمة اللطف. ظهور لطف الله ليا ان هو ادركني، فهمني، قدرني، ما خلينيش اهلك زي ما عمل مع شاول. فانا دوري انا لما يعمل معايا كده، كم من مره اخطانا؟ كتير. كم من مره اسأنا للناس؟ كتير. ليه الرب الى الان ما تحاسبناش؟ لان هو لطيف، بيتعامل معانا بلطف. فانا لما حياتي الروحيه عاليه أدرك هذه العلاقة اللي بيني وبين الرب، أقدر أسعى نحو الغلط، أعرف الناس عن هذا الشخص العظيم المبارك، شخص ربنا يسوع المسيح،
1: وأكون لطيف برغم من النتائج. يعني إحنا في العالم دايما يقولك الشخص اللطيف ده اللي هو الطيب الهادي اللي دايما مش عارف ياخد حقه، العالم بيشوفها كده، لكن هي في الحقيقة مش كده خالص.
0: بالظبط.
1: يعني يساء فهمنا ومعاملتنا برضه.
0: الناس، لكن لو ادركنا ان لطف الله بتؤدي الى غفران الشخص الخاطي، والناس تفهم كده، هيكون لها اثار ايجابيه. بس في ساعات الناس تبقى مظلومه، ان مش قادرين نوصل الفكر الكتاب الصحيح للناس.

0: احنا عمالين نتكلم بشكل ظاهري، لكن مين يعمق العلاقة بينه وبين ربنا؟ لما اجيب الانسان للخطوة اقول له في لطف عند الله، اللطف ده حبيبي يساعدك ان انت تقبل الرب مخلص شخص ليك ويغفر خطيتك، الله مطول باله عليك، الله بعملته لطيف معاك، وهكذا. طب الكلام ده هيقول لي انت بتجيبه منين؟ من كلمة الله.
1: وكمان فيروا اعمالكم الحسنه ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. هيشوفني انا لطيف وشخص طول الوقت بقدم محبه وطول اناه ولطيف، هو نفسه ممكن يتغير بسبب صوره الله اللي بتظهر.
0: لا شك في ذلك.
1: نيجي النقطه كمان، المتضايقين، الناس التعبانه، الناس اللي محتاجه فعلا اللطف.
0: بس ظهور لطف الله، لو جينا انا قلنا مثلا، انا اتكلمت من شويه عن الخطاة، لو قصدك المتضايقين ممكن يكونوا مؤمنين فاترين، يعني المؤمن التعبان، وده في الكتاب المقدس زي لوط مثلا، كان مغلوب على امره ومقهور جدا من سيره سادوم وعموره واللي هم عايشين عيشه اردياء وعايشين في الدعاره والامور الاخرى. يقول الكتاب كان عصيانهم كان عصيانهم لله يعذب نفسه الباره كل يوم، وهو يرى افعالهم ويسمع اقوالهم. الرسول بطرس كتب عن لوط الكلام ده، لكن الله اشفق عليه، ودي من احد ظهور لطف الله مع المؤمنين التعبانين، بالرغم من ضعفه وبالرغم من ذهابه في وسط مجموعة لا تمجد الرب، الرب غفر له وبعت له ملكين ينقذه من مصير سدوم وعمورة. ولما تأخر من الخروج وطلع الفجر، كان الملكين يلا يا لوط، يلا لوط اطلع، قم خد امرأتك وابنتيك الموجودتين لئلا تهلك باسم المدينة. ولما يعني توانى، كان لوط كان يحب الله والكتاب ذكر هذا، لكن مشكلته ان مع محبة الله كان بيحب العالم ايضا، دي مشكلته. كان يسلك مع الله، لكن كان قلبه ايضا منشغلا مع العالم. بالرغم من ضعف لوط الذي كانت نفسه تتعذب مع الاشرار، اشفق الله عليه فقال له لوط معترفا بالفضل، يعني أدرك الحكاية دي زي ما أدرك بولس، يقول كده في تكوين 19:19، يا ريت منساش كده، يقول عظمت لطفك الذي صنعته إلي. لوط يقول هذا الكلام عشان يشكر الرب لأنه أنقذه من هلاك سدوم وعمورة. ده حاجة يعني رائعة، والرب أنقذه. فعايز أقول الروح القدس يعين ضعفاتنا لنعين الضعفاء في ضعفاتهم. يعني اللي بيعمله الرب معايا مطلوب مني كشخص مؤمن خادم، أخذ اللي من الرب وديه أيضا للآخرين، ومن هنا تنتشر بشارة الإنجيل.
1: زي الطفل برضو، نرجع لفكرة الطفل والأب، عايش مع أب وديع وبيكلمه طول الوقت بلطافة، فطبيعي إن هو هيتعامل مع الأطفال اللي حواليه بلطافة. إحنا كده بالظبط بنتعلم من أبونا السماوي إن إحنا نكون لطفاء نحو بعضنا البعض.
0: بلا شك في ذلك.
1: رسالة أخيرة توجهها للسادة مشاهدي.
0: أنا عايز أقول، أتكلم عن المعاملة الرقيقة في الرسالة اللي عايز أقولها. الإنسان اللطيف هو الإنسان الذي يعامل كل الناس معاملة رقيقة، هو الذي بينفذ الوصية الرسولية، وديت مغنيين بأمور حسنة قدام جميع الناس. يعني أنا لازم قدام الناس أتكلم عنهم بأمور إيه؟ حسنة. لطف الله كان مع يعقوب، وتعامل معه الله معاملة رقيقة بالرغم من يعقوب كان مكار، كان لديه عيوب، لكن نجاه من كل ضيق. في يوم من الأيام يعقوب كده قال

0: هذه الكلمات يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق، الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك، صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة الذي صنعتها إلى عبدك. هنا يعني لازم إحنا نشهد بلطف الله في حياتنا، بما إن الله قدم لنا أمور كثيرة فيها لطف في التعامل، لازم أنا أشيد بهذا اللطف وقدام وأقدمه للآخرين. حياة اللطف الرقيقة أولا بتنتصر في النهاية، يعني مش معناه ضعف، مش معناه يعني ناس لا يملك إن هو يكون قادر، لا. ما نستعجلش في إن أنا وأنا بتعامل يعني أقطع معاه وبطل أعامله معاملة طيبة، لا، لازم أتعامل معاه معاملة طيبة. لازم أتعامل أيضا مع المتضايقين، ألطف بيهم وساعدهم، وده اللي وصفه أشعياء في أشعياء 63، في كل ضيقهم تتضايق وملاك حضرته إيه خلصهم بمحبته ورأفته فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. الله بيشعر بينا بضيقاتنا بألامنا ثم ينقذنا بلطفه من الحالة اللي احنا فيها. علينا ان احنا نرجع ونعامل الآخرين كما عملنا الله. ومن هنا أقول جملة سريعة: لا تخافوا من أي شيء إذا تعاملتم بلطف مع الآخرين. إذا كنت أنت إلى الآن مش قادر تتعامل مع لطف مع أخوك الإنسان، تذكر أن الله بيتعامل معاك بلطف، والله بيتعامل معاك مش لأن بلطف، مش لأنه ضعيف، بالعكس الله يقدر يعمل كل حاجة، لكن محبته ليك يعني ينطبق على الله أنه قادر لكن عفا. فياريت تاخد اللطف اللي الله بيديهولك وتطبقه على الآخر، وإذا ما كنتش قادر ياريت النهاردة تصلي وتقول له: يا رب متعني بلطفك، أنا عارف يا رب أن لطفك أنت زخرته لخائفيك، ما أعظم رقتك يا رب في تعاملك معي في وقت ضعفي في وقت احتياجي، ساعدني يا رب أن أنا أتعامل مع الآخرين بلطفك أنت، لأن لطف الإنسان ممكن يؤذي، لكن لطفك أنت من خلاله أقدر أسعد الآخرين. فمن خلال الكلمة دي أتمنى من كل قلبي تراجع نفسك، لو ما عندكش لطف راجع نفسك والرب يديك فعلا أن أنت تتعامل مع الآخرين بكل لطف ومحبة.
1: أمين، ربنا يباركك حضرة القسيس.
0: أنا اللي بشكرك،
1: وشكرا جزيلا لوجودك معنا في الحلقة.
0: أنا اللي بشكرك.
1: أعزائي المشاهدين، الله بيشفق علينا ويشعر بألمنا واحتياجنا ويشعر بضعفنا، وأيضا يتعامل معنا بكل رفق وبكل لطف. عشان كده احنا من حقنا وواجب علينا ان احنا نتعامل مع بعضنا بلطف. نتقابل معاكم في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. إلى اللقاء.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم. لقاء جديد مع ماري الحداث النهارده الاثنين 5 اكتوبر 2026. للاسف الشديد الايام اللي فاتت كان في اعتداء من بلطجي ومسجل، ويعني بصراحه يعني على قصه اسمه بسنتي موريس، كان في شوارع شبرا الخيمه، وكان في بيان من الداخليه

برضو كان تحدث عن هذا الاعتداء، هنقوله لحضراتكم بالتفصيل النهاردة بإذن الله. برضو وقعة مؤسفة أنه صقلية تحت بسوريا تحت النار، إطلاق نار تخريب يثيران مخاوف من تجدد الاعتداءات على المسيحيين في سوريا. أما اليوم بقى الحقيقة أعتقد يعني أن السعودية واليمن سعداء جدا. الحكومة اليمنية أطلقت عملية لاستعادة أراضي الجمهورية من الحوثيين، عملية نجحت، استعادوا فعلا مناطق، استعادوا المخا، وفتحوا كمان مضيق باب المندب، أو هم اللي أعلنوا السيطرة على مضيق باب المندب. فإن شاء الله يعني دي برضو ده خبر مهم جدا لسه حاصل النهاردة. على الجانب الآخر عندنا بقى طبعا تفاصيل كثيرة وخطيرة عن همام الهمامي. مين هو همام الهمامي؟ ده مساعد الطيار اللي كان بيحاول يسقط طائرة فلاي دبي، وهنشوف مفاجآت يا جماعة، وهنفهم برضو ايه السلاح اللي استخدمه في الاعتداء على قائد الطائرة الهندي. أثيوبيا طبعا الموضوع خطير، تطلب أنه يبقى فيه الحقيقة قمة رباعية في العالمين المصرية، وتصريحات كثيرة جدا للرئيس السيسي، وبرضو طبعا بالنسبة لموضوع الأمن المائي، وأيضا إحنا هنا الدول قمة رباعية اجتمعوا بالنسبة ل وضع النقاط على الحروف والخطوط الحمراء بالنسبة لملف المياه وسد النهضة، واتهمات أثيوبيا بأنه مصر والسودان وإريتريا هي اللي وراء الاعتداءات اللي بتحصل في تجراي. عندنا الرئيس السيسي كمان ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر 6 اكتوبر غدا. كل سنة وحضراتكم طيبين. أيضا بقى في فرنسا الدنيا لسه متلخبطة، لينا أسبوع طلاب فرنسيون يغلقون الطرق، يعني يطلقون ألعاب نارية، مواجهات مع الشرطة، تكسير، حريق، دمار غير طبيعي، احتجاجات مستمرة. وطبعا ناس كتير بتقول شايفين يا جماعة اليسار بيعمل ايه في بلده، خلوا بالكم. الناس برضو استفادت من الموضوع ده وبتقول لهم خلوا بالكم طبعا، وان اوروبا دلوقتي شكلها كده هتدخل على اليمين في كل الدول الاوروبية. كمان عندنا برضو سانشيز في اسبانيا بيدعو لانتخابات مبكرة بعد ازمة الاسكان، فبرضو كده شكلها الازمة دي هتسقط الحكومة الحالية. اما في روسيا بقى يا جماعة موضوع خطير جدا، مخاوف عالمية من عودة الطاعون أو الموت الأسود بعد شائعات، هو مش شائعات على فكرة، شائعات عن أنه في طاعون بينتشر، لكن في سيدة توفت. السيدة دي بعد ما هي توفت الحقيقة وتم الكشف عن هي توفت بهذا المرض الطاعون، بدأ دلوقتي حجز 200 شخص في هذه في المؤسسة العلمية دي اللي كانت شغالة فيها، ودلوقتي العالم كله الآن من أنه يحصل وباء زي وباء كورونا، ويمكن هيكون أصعب. وروسيا وأوكرانيا، روسيا الحقيقة استهدفت جسور في دنيبرو، في الجسر الشمالي فوق نهر دنيبرو. أوكرانيا بتستهدف مصافي نفط روسية. الوضع بالنسبة للطاقة طبعا وضع صعب جدا. الرئيس ترامب بيقول أنه يا جماعة بسبب استهداف أوكرانيا لمصافي النفط الروسية الأسعار النفط عليت، مش بسبب مضيق هرمز. فهنشوف برضو كل التفاصيل الخاصة بالأمور الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا الاستعدادات بالنسبة ل موضوع برضو التوتر ما بين أوروبا بأكملها وروسيا، إغلاق مطار ليتواني ونشر مقاتلات بعد الاشتباه بدخول مسيرة من بيلا روسيا. فالأوضاع متوترة بالنسبة لملف سوريا وأوكرانيا. عندنا كمان الملف الآخر بالنسبة بقى، فاكرين العملية الإرهابية اللي كانت عند قاعدة فيرفورد البريطانية، والقاعدة دي عرفنا أن فيها المقاتلات القاذفات اللي هي B1 B2. الحقيقة أن دلوقتي لوجود الخطر ده أمريكا بدأت تسحب هذه القاذفات، وقال أن عددهم 12 كان قاذفة في هذه القاعدة. في كمان تنسيق أمريكي إسرائيلي للتصعيد ضد إيران. عندنا تحركات كتيرة وحاملة الطائرات الثالثة والجنود اللي بدأوا هيوصلوا، والكلام كله والتوقع أنه هيكون في ضربة كبيرة بمساعدة إسرائيل أو ممكن باشتراك إسرائيل، بس هتكون بعد الانتخابات النصفية اللي هي في نوفمبر إن شاء الله. هيئة العمليات التجارة البحرية البريطانية قالت أنهم تلقوا بلاغ عن حادث على بعد 11 ميل، يعني في حوادث دلوقتي بتستهدف سفن برضو لسه في منطقة المضيق. النفط طبعا والريال، النفط نفط إيران توقف، الريال بينهار في إيران. إيران يا جماعة عندهم تضخم نسبة كام؟ 90%. برضو دي كلها تبعات طبعا الحصار الأمريكي على المواني البحرية الناجح جدا. الرحلات الإيرانية

هي كانت رجعت للنجف، ولكن زي ما قلنا ان هي رحلات بطائرات عراقيه، وفي برضو بعض الاستثناءات حصلت. بالنسبه لمنطقه الجولان، الحياه الجيش السوري الجيش الاسرائيلي عفوا استأنف العمل بمشروع سوفا 53 او 53 في الجولان السوريه، وبيعتبر ان الجولان منطقه من الاراضي الاسرائيليه. اسرائيل كمان فرضت اغلاق شامل على الضفه الغربيه معابر غزه، ومع اقتراب ذكرى 7 أكتوبر. فعندنا برضو تحركات، وعندنا برضو تصريحات لسيموتريتش، وعندنا كمان رئيس الوزراء العراقي علي الزايدي بيحذر بقى قوى الإطار التنسيقي من مغبة عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لحصر السلاح بيد الدولة. وكان في الحقيقة طائرة عسكرية بتحمل 32 شخص تحطمت جنوبي نيجيريا، وفي برضو طيارة في أمريكا هنتكلم عنها، طيارة طبية برضو سقطت. عندنا كمان مشاهد كده انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي زي ما بنقول تخليكم مش مصدقين اللي بيحصل ده. يا جماعه ممكن نكبر الشاشه، الاخبار دي هقولها لحضراتكم في بدايه الحلقه ومش هنرجع لها تاني. عندنا هنا كان في شخص اللي انتوا لابس لبني ده واقف في الشارع، بصوا مره واحده طفل طالع بالطفل تقريبا بيشاور ان في عيل طفل او بيقع من البلكونه. بصوا ده عمل ايه علشان ينقذه، معجزه يا جماعه بكل المقاييس. ده لقفه كده كانه بيلقف كوره، يعني بجد مشهد مش معقول. يعني سبحان الله لما ربنا فعلا بيكتب عمر لحد. وهنا برضو بنتكلم عن موضوع البلكونات، وهل الإهمال بتاع ان الأهل بيسيبوا عيالهم من غير، بصوا الحبال طبعا ساعدت عشان برضو شافوه على الحبال فده أنقذه فعلا يعني. وناس بتقول الواد شاور والولد التاني ما شاورش، بس دي مش الموضوع. عندنا برضو في موضوع السقوط من البلكونات دي، أم للأسف في الدور التاسع وكانت سايبة كرسي اتشغلت عن عيالها ما فيش. والواقع الحادثة اللي بتحصل يا جماعة ما بتاخدش، يعني بتبقى خلاص هنعمل إيه، كيان وليان. سقطوا من شرفة المنزل بالدور التاسع في المنصورة بسبب انه كان في كرسي في البلكونة. ربنا يعزي الام طبعا، بس كل الحالات اللي بتبقى زي كده بيبقى دايما بيتقال ان الام ما ينفعش تسيب كرسي، ما ينفعش، لازم برضو يكون في احتياطات الامان يا جماعة بشكل اكبر من كده. ربنا يكون في عونها وبنصلي لها. حادث تاني برضو كان صعب جدا ولقطته الكاميرات، برضو كاميرا في الشارع، دي كلها الكاميرات اللي في الشوارع اللي بتلقط هذه الحوادث. هنا كان عربية المفروض انها جاية تحود كده، عربية تانية جاية سريعة شالت الناس، يعني الام توفت، وطبعا دي اسره باكملها، والولد وبنت تقريبا يعني بيتعالجوا في المستشفى، ربنا يمد ايده. برضو بنقول لكم خبر كده سريع عن البحاره اللي الحمد لله تم تحريرهم. البحاره دول رجعوا خلاص الحمد لله، واستقبلوهم اهاليهم في مطار القاهره بالورود والزغاريد بعد غياب طبعا 5 شهور. بنحاول نشوف طب تم انقاذهم ازاي. الحقيقه ما فيش تفاصيل وافيه عن او واضحه عن الموضوع ده، ولكن طبعا سعادتنا كبيره جدا، وسعاده مش هتبقى اكبر من سعاده اسرهم اللي رجعوا لهم بالف سلامه. خليكم معانا، وهيكون معانا اخبار وتفاصيل كتيره النهارده في حلقتنا عن امور هامه. طيب موضوع قس بسنتي، احنا فوجئنا بان في فيديو كان انتشر على فكره الاعتداء ده، وبعدين صور برضو نشرت الولد اللي كان على الموتوسيكل اللي هو اعتدى على ابونا بسنتي موريس، وبعدين لقينا الفيديوهات دي كلها اتشالت. الحقيقه ليه يا جماعه طب بتشلوها، ما الاعتداء واضح، لكن مش عارفه بقى ايه السبب. عموما ابونا بسنتي كاهن كنيسه السيده العذراء الشهيد ابانوب بمنطقه منطاي في المنطقه دي في شبرا الخيمه، كان اثناء مروره بالقرب من احد الافراح في شارع الشهيد جمال عبد العظيم بمنطقه عزبه عثمان بشبرا الخيمه. المهم انه بحسب التفاصيل المتداوله ان الواقعه بدات بمشاده كلاميه، المشاده دي تطورت الى الاعتداء، والواد اللي هو كان على الموتوسيكل كويس، المحاولة الاعتداء كانت على سيارة الكاهن، بعد كده راح الشخص المعتدي ده نزع الصليب اللي كان بيرتديه الكاهن وقطعه وألقاه على الأرض وتعدى عليه لفظيا، وكان برضو الناس بتحوش عنه. تمام، ده الكلام اللي تم تداوله من شهود عيان كانوا على مواقع التواصل الاجتماعي الحقيقة. ودي الصورة اللي انتشرت للولد، والولد اهو هو ده البلطجي. الداخلية بصراحة طبعا الناس كلها استاءت، الموضوع انتشر بشكل كبير جدا، ازاي يبقى فيه كده، ازاي يبقى يعني يحصل هذا الامر، وانه اعتداء على الكهنة المستمر، والناس اللي بقوا دواعش في شوارع مصر، ايه اللي بيحصل. الداخلية طلعت البيان، والحقيقة الحمد لله قبضوا عليه.
الداخلية بقى قالت إيه؟ وبيان الداخلية كان في إطار كشف ملابسات عدة منشورات مدعومة بصورة تم تداولها على عدد من الصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الادعاء بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على قس ونزع الصليب منه حال

إليه بأحد الشوارع بالأليوبية، وقالوا أنه بالفحص تبين أن يوم 3 أكتوبر تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بالأليوبية من أحد القساوسة مقيم بدائرة مركز شرطة أليوب أنه تضرر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليه بالسب والشتم حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم ولوازه بالفرار. لاذا بالفرار؟ أمكن تحديد وضبط المشكو عشان طبعا الكاميرات كانت جابته عاطل مقيم بدائرة القسم. بمواجهته أقرب أنه حال سير الشاكي مستقلا سيارته الخاصة، يعني هو قال أن أبونا لما كان راكب أبونا راكب عربيته بأحد الشوارع، وأن أبونا هو اللي اصطدم بالدراجة النارية بتاعته. فلما اصطدم أبونا بالدراجة النارية بتاعته حدثت المشادة الكلامية بينهما، وأن هو دفعه مما أدى لسقوط الصليب. يعني هو ما خدش الصليب ولا حاجة، رغم أن في شهود عيان قالوا لا، وناس كتيرة كانت عاملة كده علامة على بيان الداخلية على موضوع أن هي مشادة كلامية، مشادة كلامية، وأن هو دفعه كده. فلما دفعه الولد على الأرض الصليب وقع من، يعني الصليب ده على فكرة مش سهل أنه يقع من رقبة أبونا لمجرد أن حد دفعه، بس ده كمان الداخلية الحقيقة ما أدى لسقوط الصليب المعلق بصدر أبونا أرضا دون حدوث إصابات، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية. القس بسنتي موريس كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بمنطقة منطاي بشبرا الخيمة تعرض للاعتداء ده طبعا، وزي ما قلنا إحنا كان بيمر فين والدنيا إيه، وده الكلام كده روايات شهود والبيان بتاع الداخلية. طيب برضو كلنا بنطالب ببيان الداخلية بعد ما بتقبضوا عليه، ممكن تقولوا لنا طيب في محاكمة، التهم اللي هتوجه ليه، طلع بكفالة؟ ده حتى فاكرين يا جماعة لسه من شوية بقول لكم على الخبر اللي هو كان بتاع العملية الإرهابية اللي كانت على القاعدة الأمريكية اللي في بريطانيا، وأنهم قبضوا على الستة وقالك أنه كان في اشتباه بأنه فعلا بيقوموا بعملية إرهاب والكلام ده كله، بيحققوا طلعهم بكفالة وقالوا عادي، رغم ان احنا كلنا ايه ده، ودورت على الخبر ده فعلا هم طلعوهم بكفاله، ده بيتكلموا عن ارهاب وكان معاهم متفجرات وكان معاهم وطلعوا بكفاله. طلعوا بكفاله، بس بريطانيا اعلنت عادي جدا طلعوهم بكفاله. فممكن نضيف بس على البيانات ان احنا نفهم الناس دي بعد كده عرفونا طيب بيتحكموا ما بيتحكموش، حصل ايه، اسم الشخص ده ايه، اسمه ايه، وهتبقى في قضيه ولا مفيش في قضيه، ولا هيبقى بايه بالظبط بعد ما تم انه ضبطه. وطبعا خلاص بقى خلينا نعدي قصه الصليب يعني، والفيديو اللي اتشال نعديه برده ونشوف يعني، بس نتابع قولوا لنا يعني الناس اللي بيتقبض عليها في مواقف زي كده دي بيحصل معاهم ايه بعد كده. مريض نفسي، والحقيقه انه قال لك ان هو أساء للأديان في الأسكندرية، بس هو يا جماعة مريض نفسي. أوكي نشوف طيب القصة. كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو جرى تداولها عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن في أحد الأشخاص كان تلفظ بألفاظ خادشة للحياة إلى جانب الإساءة للأديان، وده كان في محافظة الأسكندرية. وقالوا يا جماعة بحسب برضو بيان الداخلية أن أسفرت التحريات عن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة قسم تاني شرطة ثاني المنتزه. عثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه. وبمواجهته أفاد، طب هو اللي أفاد؟ هو اللي افاد بانه مهتز نفسيا، انا تعبان نفسيا يا جماعه عشان كده ايه طالع بشتم في المسيحيين وفي الاديان، وما تاخدوش عليا يعني انا مريض انا مش طبيعي انا ما يتاخدش عليا. تم استدعاء والده واللي قرر ان نجله بيعاني من اضطرابات نفسيه، وان سبق له العلاج لدى عدد من الاطباء النفسيين. اكدت وزاره الداخليه انه تم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال الواقعه، وتظل التفاصيل والاجراءات القانونيه وفق ما اعلنت الجهات المختصه دون استباق لما قد تسفر عنه التحقيقات. بالظبط كده يعني نشوف، يعني ما يبقاش بيتقال ان هو مريض نفسي واهله بيقولوا ان هو مريض نفسي، زي بالظبط طبعا الاخ ده اللي هو قتل الاسره اللي من 4 اشخاص واللي هي في التجمع، وبرده قال لك ان هو طلب محاميه طلب ان هو عنده مرض مريض نفسي، وان هو انكر كل الاتهامات، وان هو وضع تم وضعه في يعني مصحه نفسيه خاصه مش تابعه للدوله. فانا عارفه طبعا وده شغل محامين دايما، حتى البنت اللي كانت قتلت امها وقطعتها حتت برضو محاميها برضو قالوا انها مريضه نفسيا، ولكن على فكره ثبت ان هي طبعا بعد وقت مش مريضه نفسيا، وكان وجهت لها تهم. فبلاش فكره استباق موضوع المرض النفسي ده، وبرضو نتمنى ان احنا نعرف هذا الشخص برضو ايه اللي هيتم معاه لاحقا.
بننعيه الراهب القس تدرس الشطبي من دير الأمير تدرس بمنفلوط.

0: تنيح عن عمر 46 عام. بنعزي طبعا كل أسرته وكل محبيه. وزي ما حضراتكم عارفين أنه الأيام اللي فاتت دي كتير جدا، يعني برضو 46 عام صغير، في شباب وفي يعني مواقع كتيرة جدا بتنشر الحقيقة. برضو بنعزي كل أسرة رحلها عزيز عليها الأيام اللي فاتت. أبونا القس تدرس الشاطبي من دير الأمير تدرس الشاطبي ببنفلوت، تنيح عن عمر 46 عام. وزي ما بقول لحضراتكم برضو فرصة أن احنا بنقدم العزاء لأي حد الحقيقة كان ماتله عزيز عليه بأي سبب من الأسباب. وفي فعلا أعمار صغيرة جدا بتحصل وفيات كثيرة خلال الأيام اللي فاتت. بالنسبة للصقلية بقى بسوريا تحت النار الحقيقة، اطلاق نار تخريب وطبعا مخاوف من تجدد الاعتداءات على المسيحيين. الحقيقة يعني بعد ما حصل كل هذه الاعتداءات في هدوء، وطبعا مدينة الصقلبية عفوا الصقلبية دي مدينة ذات غالبية مسيحية بريف حمل غربي في سوريا. دي مش أول مرة نتكلم عنها على فكرة في حلقتنا، وكل شوية بتتجدد اشتباكات وإطلاق نار وأعمال تخريب. المرة دي برضو كانت أعمال تخريب استهدفت منازل ومحال وممتلكات خاصة. وبحسب الحقيقة التقارير عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحداث بدأت بمشاجرة بين شبان من الصقلبية وآخرين من منطقة مجاورة قبل وصول مجموعة مسلحة. تصاعد التوتر، السلطات قالت أنهم أوقفوا متورطين، وفي تعزيز للانتشار الأمني في مطالبة كاهن الصقلبية بالآب فادي بحماية الأهالي ومحاسبة المسؤولين. حزب الاتحاد السورياني دعا إلى تحقيق مستقل وسط تحذيرات من تحول الخلافات إلى توترات طائفية. ربنا يستر طبعا في هذا الأمر. عندنا بقى في كنيسة ميثودية عمرها 150 عام. الحقيقة أنه أنتوا عارفين أنه في أوروبا دي في إنجلترا بيكون في محاولات لأنه أي كنيس تبتدي يبقى في أزمة مالية، الناس ما بتروحش كتير، يبتدوا بقى إيه ياخدوها ويحولوها لمسجد. يبتدي بقى المسلمين يجمعوا فلوس ويقول لك احنا هنروح نشتري الكنيسه دي. في رفض بقى على موضوع تحويل هذه الكنيسه لان عمرها 150 عام الى مسجد. هنشوف برضو ونحاول نتابع معاكم ايه اللي هيتم في مثل هذه الواقع. عندنا بقى الاسبوع ده باذن الله او الفتره اللي جايه كان في تنويه مهم جدا في روما طوال شهر اكتوبر، وفي كل يوم سبت يعني طول الشهر ده كل يوم سبت هيكون في صلاه اسمها مسبحة الوردية على نية السلام في العالم في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. إعلان جميل جدا. الصلاة دي هيكون فيها طواف بالشموع وطبعا وتتقدمه أيقونة السيدة العذراء مريم في لحظات صلاة وتأمل وطلب للسلام. والحقيقة أنهم بيدعوا أي سياح أو أي ناس بتزور روما خلال هذه الأيام أن ما تفوتوش يا جماعة الفرصة دي، وشاركوا في هذه المبادرة الروحية والاتحاد بالصلاة من أجل أن يعم السلام في العالم. الحقيقة طلب جميل جدا ومبادرة جميلة جدا جدا. بتمنى برضو أنه كلنا ننضم أن احنا نصلي معاهم من أجل السلام. وانتوا شايفين طبعا التوترات اللي في العالم كله حاصل فيها إيه. ربنا يا رب يمد إيديه بالسلام. ايه القصة والسعادة النهاردة؟ الحقيقة يا جماعة يعني كل القنوات التابعة للسعودية واليمن فرحانين جدا. مش بيسرعنا بقى ابو سريع ده، لا ده احنا عندنا دلوقتي تقارير وبيانات من الحكومة اليمنية ومن التحالف اللي بقيادة السعودية، وانهم اطلقوا عملية لاستعادة الاراضي من الحوثيين ونجحوا. والحقيقة برضو انا حبيت اقول عايزين نعرف يا جماعة الموضوع بتاع انه يا ترى ايه اسباب النجاح. هنشوف برضو ايه اسباب النجاح معاكم. لكن الجيش اليمني استعاد مدينة المخا من الحوثيين، والقوات اعلنت السيطره على منطقه باب المندب ومطار ذباب جنوبي جنوب غرب اليمن. عندنا تقريرين، وعلى ان الموضوع ده مهم جدا فهنعرض مع حضراتكم. نبدا بالتقرير الاول اللي يبين لنا برضو التطورات وكيف حدثت استعاده هذه المناطق الحيويه من يد الحوثيين.
1: عنوان العملية العسكرية التي أطلقتها القوات اليمنية ضد أنصار الله الحوثيين.
2: إن هذه المعركة المصيرية تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم.
1: عملية تشن بعد شهر من الهجوم الخاطف الذي نفذه الحوثيون وسيطروا على إثره على مضيق باب المندب. الآن يسعى مجلس القيادة الرئاسي إلى استعادة زمام المبادرة.
3: كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابي.
1: يسيطر الحوثيون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان بما فيها صنعاء والحديدة.

0: إضافة إلى صعدة وذمار وإب وغيرها. الأحد أحرزوا تقدماً في تعز، سيطروا على منطقة الصافية الواقعة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى العاصمة المؤقتة عدن.
1: تعز لا تهان. كم عدد المدينة؟ 6 مليون. نضحي بمليون شهيد وأنا أولهم.
0: تدور حول مدينة تعز معارك جبلية طاحنة أزهقت عشرات المقاتلين، وفي صنعاء المدنيون في قلب الحرب كما في مستشفى 70.
2: أن حدثت حالة من الهلع لدى المرضى ولدى مرافقي المرضى.
0: أفاد مسؤولون غربيون بأن السعودية ستقود العمليات الجوية، فيما تخوض القوات اليمنية الموالية للحكومة المعارك على الأرض. الحوثيون جددوا تهديداتهم للسعودية.
3: ستواصل القوات المسلحة اليمنية دك قواعد العدو السعودي المجرم ومنشآته النفطية بالصواريخ والمسيرات اليمانية الصنع.
0: منذ أسابيع طويلة تتلقى المملكة هجمات حوثية على أراضيها، فهم ينظرون إلى الرياض على أنها جزء لا يتجزأ من المعركة داخل اليمن، فيما تنظر الحكومة اليمنية إلى السعودية كحليف.
4: طيب لو حاولنا نشوف النجاح إيه، في تفوق جوي، في دعم، كانت فرنسا أعلنت عن أنها هتدعم القوات السعودية، في التحالف مكة كمان بدأ دلوقتي النهاردة أصدر بيان بأنه هيبتدوا أنه فعلا يكون في تحركات على الأرض، ففي حاجات كتير وعوامل كتير. كمان أمريكا أعلنت أن هي ملتزمة بحماية برضو أو بأمن السعودية، وعلشان كده برضو بيقال أن في معلومات استخباراتية كانت مهمة جدا ساعدت القوات اليمنية. بس طبعا أبو سريع طلع علينا برضو لأنه هم معتبرين ان السعودية تعتبر عدو ليهم. في بعض المواقع بتقول برضو ان احنا ايه محتاجين نستنى شوية، لانه يعني كل ده لسه ما فيش على يعني في الواقع. لكن لا، مثلا قناة العربية النهاردة كانوا جابوا مشاهد او كانوا اعلنوا ان المندوب الخاص بالتغطية بالفعل دخل بكاميراته عند باب المندب. الحقيقة كان في توفير غطاء جوي مكثف، وكان في كمان المتحدث باسم القوات اليمنية بالقيادة السعودية وقوات التحالف قال ان هم كان في حوالي 100 طائرة مقاتلة شاركت في العمليات، كان قوات كتيرة، ألوية العمالقة، قوات درع الوطن، قوات مدعومة مجهزة بأفضل التجهيزات، كان في برضو ضعف للحوثيين على الساحل، في كذا نقطة. الحقيقة كانت والعملية دي كانت يعني قيل عنها انها عملية حاسمة ضد الميليشيات الحوثي. وزي ما قلت لكم طبعا باب المندب، مطار ذباب، جنوبي غرب اليمن تم استعادتهم. وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم كده كان اهم حاجة هو فتح وإعادة السيطرة على مضيق باب المندب من يد الحوثيين.
5: عطف جديد مع تصاعد العمليات العسكرية، القوات الحكومية تعلن بدء ما تسميه تنفيذ هجوم استراتيجي على صنعاء، وتتقدم لاستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون. التحالف الذي تقوده السعودية يدخل على خط المواجهة بضربات جوية.
6: 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن. نؤمن الحماية الجوية لمضيق باب المندب. دمرنا 324 هدفا عالي القيمة.
5: الرئيس اليمني رشاد العليمي كان أعلن إطلاق القوات الحكومية العملية العسكرية بعد ساعات من تشديد الحوثيين حصارهم على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد، وقطعهم طريق أمداد حيوي يربط تعز بعدن حيث المقر المؤقت للحكومة. الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية أفاد بتنفيذ أكثر من 1000 ضربة ضد الحوثيين، وأن القوات سيطرت على مطار ذباب الواقع في غرب محافظة تعز قرب مضيق باب المندب، وقطعت الطريق بين ذباب والمخا وأحكمت السيطرة النارية عليه. إلا أن وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين نقلت عن مصدر عسكري نفيه تقدم القوات الحكومية تجاه منطقة ذباب. وسيطر الحوثيون في أيلول سبتمبر على كامل الساحل الغربي اليمني المطل على البحر الأحمر، وصولا إلى منطقة مضيق باب المندب والجزر المحيطة به.
4: زي ما سمعتوا برضو اللي اتقال من التقارير والتحليلات، الحقيقة انه الحوثيين كانوا بيشتغلوا على اكتر من جبهة، وان هم فعلا راحوا ناحية تعز. فلما راحوا ناحية تعز هم نجحوا في ان هم كان في حققوا تقدم في منطقة تعز وقطعوا طريق مهم جدا. عشان كده برضو الناس بتقول لسه يا جماعة انه الحكومة ممكن تكون انتصرت والحوثيين انهاروا، لكن لسه برضو في ناس بتتحدث هل ممكن يكون في قوات العراقية المدعومة من إيران تساعدهم، عندهم برضو مسيرات وعندهم عتاد قوي جدا، وهم كانوا أخذوا برضو لما كانوا نجحوا أنهم يسيطروا على بعض الأماكن العسكرية من يد اليمن، كانوا برضو أخذوا دبابات وعتاد، كنا بنشوف فيديوهات للموضوع ده.

برضو بيتقال انه خلوا بالكم الموضوع لسه ما يعتبرش انتهى بالكامل، يعني في تغير كبير في ميزان المعركه وفتح جبهه مضاده قويه جدا، فلسه المعركه كده ما انتهتش تعتبر. عشان كده برضو بنقول ايه ان احنا خبر جميل وسعيد، لكن عشان كده برضو حصل النهارده الاجتماع بالنسبه لقوه الثلاث دول اللي هم تركيا وباكستان مع السعوديه اللي هو تحالف مكه، وقالوا برضو ان هم هيبتدوا يشتغلوا على الارض. قوات العمالقه نشرت لقطات قالت فيها انها استهداف لمركبه تابعه للحوثيين في جبهه كهبوب بمنطقه باب المندب غربي اليمن. وكمان برضو القوات الحكوميه اليمنيه نفسها قالت ان احنا استهدفنا مواقع الحوثيين في صعده والجوف وتعز والساحل، يعني برضو هم كمان شغالين على عده مواقع من المواقع اللي بتسيطر فيها وبتشتغل فيها الحوثيين. الطيران الحربي اليمني اعلن انه قصف مراكز القياده والسيطره التابعه للحوثيين في صنعاء. كل دي اخبار يا جماعه متداوله على طول اليوم كده ولينا من امبارح الحقيقه، وهذه الاخبار متداوله بشكل كبير جدا واخلت عددا من مواقعها في المخا بشكل مفاجئ، لان هي بيقال كده تكهكرت. ميليشيا الحوثي على الجانب الاخر بقى استهدفت بمسيره شاحنه اغاثيه كانت متجهه الى مأرب، والهجوم اسفر عن مقتل السائق. وفي النهايه تقارير بتقول ان اكثر من 70 قتيل كانوا في معارك بين القوات اليمنيه والحوثيين بتعز اللي هي الجبهه اللي فتحوها كده قوات الحوثيين. الميليشيا لم تلتزم باتفاقية ستوكهولم ولم تستغل هدنة إبريل، وده اللي بيقول برضو أنه بدأوا يقولوا كده كل الكلام اللي كان جاي الحقيقة من القوات ورشاد العليمي، وكله كان بيقول كده إعلان العليمي. أن العليمي بعلن امبارح على فكرة على بدء العمليات، وكان السبب بيقول فيه أن هم ما يعني لم يلتزموا باتفاقية ستوكهولم، وأنه علشان كده بدأ إعلان كبير جدا من العليمي بالأمس ببدء العمليات العسكرية ضد الحوثيين والتعبئة. على الجانب الآخر كان هناك ضربات حوثية على السعودية، والكلام ده كان يوم السبت تقريبا. الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أبو سريع: هاجمنا بصواريخ باليستية ومسيارات شركة أرامكو. هاجموا فعلا شركة أرامكو، كان في توترات وكان في هيئة تابعة للحوثيين حذرت شركات الطيران من التحليق في أجواء السعودية. فكانوا يوم السبت فعلا كانوا في شوية كده أعمال كانت ضد السعودية قاموا بها. ولكن لما العليمي دعا بقى خلاص كده يلا يا جماعة ان احنا هنبتدي ندعم القوات، هتبقى قوات التحالف بقيادة السعودية وعدد من القوات وألوية ايضا بتشارك في هذه العملية زي ما شفنا كده نجحوا النهاردة. والنهاردة برضو منذ حوالي ساعتين ثلاثة اعلن حلف مكة الدفاعي بين السعودية وباكستان وتركيا الانتقال الفوري الى التنظيم العملي. فاكرين لما الاول كان بيقولك ده التحالف ده حتى ما يعني مش بيعمل اي حاجة، وانه ثمن الحبر يعني غير انه هو ثمن الحبر اللي اتكتبت بيه الاتفاقيات، لا النهارده بداوا بالفعل اهو، قال لك ان هم تنفيذ عملي لالتزامات الدفاع المشترك ونشر قوات وقدرات عسكريه في السعوديه، وذلك عقب اجتماع طارئ تم اليوم للجنه الاستراتيجيه السياسيه والدفاعيه للحلف اليوم في الرياض. يبقى كده الثلاث دول ان شاء الله كده اتفقوا خلاص بانه هيكون في تحرك بقى على الارض، يعني تنفيذ عملي ونشر قوات وقدرات عسكرية في السعودية. وده أكيد هيخلي برضو هيدعم الوضع أنه ما يتحولش لأنه يكون في هزيمة يعني قادمة في منطقة باب المندب أو منطقة المخا. فهنشوف برضو هنتابع معاكم. روبيو أكد وزير الخارجية الأمريكية أكد اليوم أن لدى الولايات المتحدة اتفاق أمني ملزم مع السعودية ونعتزم الالتزام به، وده اللي يأكد لحضراتكم ان من ضمن الامور اللي ساعدت بشكل كبير النهارده كل هذه القوات هي المخابرات اللي كانت مساعده المخابرات الامريكيه للسعوديه والقوات التحالف اليمنيه، وهنتابع معاكم اللي هيحصل طبعا في الايام اللي جايه. حادثة طائرة فلاي دبي ومحاولة اسقاطها، بنتابع معاكم التطورات الحقيقة، وانه كان اكتر حاجة اسئلة كتير يا جماعة. طبعا أسئلة كانت عن وتشكيكات بقى، إزاي يا جماعة الكباين اللي بتبقى من فوق دي ما اتفتحتش والشنط وقعت، إزاي ماسكات الأكسجين ما نزلتش، وإزاي وأول حاجة خالص منين جاب السكينة ولا السلاح الأبيض، السلاح ده اللي طعن بيه القائد اللي هو هذا الإرهابي اللي تم الكشف عن اسمه، وتم الكشف طبعا عن أيضا تاريخه بالنسبة للطيران.
الحقيقه انه هتتفاجئوا يا جماعه، هتتفاجئوا بانه الحقيقه هو همام الهمامي، مساعد المساعد الطيار، منع من الطيران.

0: في سلطنه عمان خوفا من تبني افكارا متطرفه. راح بعد كده المغرب واتدرب شويه وكان عايز يشتغل في الخطوط المخليكيه المغربيه، ولما حطوه تحت فتره اختبار ما وافقوش عليه، واتضح كمان ان في استراليا ليها علاقه بقى في الموضوع لان هو برضو راح ودرس في استراليا. خلينا نشوف التقرير، واللي مش هيتقال في التقرير هنغطيه لحضراتكم بالتفصيل.
1: في سلطنة عمان ثم عمل طيارا في الإمارات وحاول إسقاط طائرة تقل ركابا إسرائيليين. همام الهمامي مساعد الطيار المتهم بمحاولة تنفيذ عملية إرهابية على متن طائرة فلاي دبي.

0: مواطن عماني ولد في الإمارات لأب عماني وأم سورية، وقضى سنوات طويلة من حياته هناك. وبحسب ملف نسب إليه على موقع لينكد إن، عمل لدى الطيران العماني لنحو 7 سنوات قبل مغادرته في فبراير عام 2025. لكن صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مصادر مطلعة أنه منع في وقت سابق من الطيران في عمان بسبب مخاوف مرتبطة بتبنيه أفكارا متطرفة. وفي عام 2025 التحق ببرنامج تدريبي لدى الخطوط الملكية المغربية، إلا أنه لم يتم اختياره للتوظيف بعد انتهاء التدريب. لاحقا انضم إلى فلاي دبي وأصبح مساعد طيار على رحلات من بينها الخط الواصل بين الإمارات وإسرائيل. وفي الرحلة 1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب، تقول النيابة العامة الإماراتية إن الهمام هاجم قائد الطائرة داخل قمرة القيادة باستخدام فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم، لكن التحقيق فتح ملفا أوسع حول خلفيته. فبحسب CNN، ظهر في أحد المقاطع المنشورة على حساب منسوب إليه تصوير لطائرات إسرائيلية قبل أن ينتهي الفيديو بصور لأيمن الظواهري وهمام البلوي منفذ هجوم انتحاري استهدف عناصر من الاستخبارات الأمريكية عام 2009.
1: هذا التاريخ الحافل طرح سؤال مهم جدا، ازاي فلاي دبي ما تحققتش من تاريخه قبل ما تعينه؟ ده سؤال يا جماعه لغايه دلوقتي ما حدش رد عليه، لان المفروض التحقيقات داخل فلاي دبي لانه عشان نعرف ايه اللي بيحصل. الحاجه الثانيه انه بدات بقى استراليا دخلت على الخط، دخلت على الخط ليه؟ لانها بتحقق بصلات مساعد طيار فلاي دبي، وبيقولوا انه كانت تحتفظ بملف بشانه استراليا. وبرضه هل يعني احنا كده بنتكلم، طبعا هيبقى في تدقيق رهيب دلوقتي، مفيش حاجه اسمها انه طيار من اي دوله عربيه هيكون في اي شركه طيران كده بسهوله، واعتقد حتى يعني مش هيتاخدوا بسهوله. واللي موجودين اعتقد ان ده برضو ناقوس بيدق ناقوس خطر، انه كل اللي موجودين دلوقتي في شركات الطيران لازم يتحققوا منهم ومن تاريخهم، وتحقيق يكون دقيق جدا جدا. الحقيقة بيقولوا برضو إنه هو زار مواقع متطرفة، تردد على مساجد بتقدم خطاب متشدد برضو في استراليا وفي سوريا، وبيحاولوا يفحصوا هو بدأت معاه الأفكار المتطرفة دي يا ترى في استراليا ولا في سوريا.
0: السلطات الأسترالية تحقق في صلات محتملة بأستراليا لمساعد طيار في شركة فلاي دبي بعد اتهامه بالاعتداء على قائد طائرة كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب. الشرطة الأسترالية قالت إن فريقاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب يضم الشرطة الاتحادية وشرطة ولاية فيكتوريا وجهاز المخابرات الأمنية الأسترالي يحقق في صلات الرجل بأستراليا، مؤكدة أن تحديثاً سيصدر في الوقت المناسب. بحسب وكالة رويترز، فإن مساعد الطيار همام الهمامي البالغ من العمر 29 عاماً درس في جامعة بمدينة ميلبورن. صحيفة فاينانشال تايمز قالت نقلاً عن مصدرين مطلعين على التحقيق إن الهمامي زار أثناء وجوده في أستراليا مساجد تقدم خطاباً متشدداً ومواقع إلكترونية متطرفة، مشيرة إلى أن أجهزة المخابرات الأسترالية كانت تحتفظ بملف بشأنه. النائب العام الإماراتي كان أعلن أن التحقيقات خلصت إلى أن مساعد الطيار هاجم قائد الطائرة بفأس الطوارئ، ووصف الواقعة بأنها عملية إرهابية. وتتكشف تباعاً تفاصيل عن ماضي الهمام، إذ قالت الخطوط الملكية المغربية إنه خضع لتدريب لمدة 3 أشهر لديها عام 2025 بعد تركه شرطة الطيران العمانية إثر توقيفه عن العمل في الجو بسبب مخاوف تتعلق بسلوكه، لكنها رفضت طلبه للعمل لديها لاحقاً. كما قالت جامعة بيكنغهامشير البريطانية إنه التحق بالدراسة عن بعد في إدارة الطيران دون تدريب على الطيران. وأشارت مصادر أخرى إلى أنه سافر إلى سوريا خلال الحرب الأهلية، مرجحة أن يكون قد تعرض هناك لأفكار متطرفة.
1: فأس الطوارئ ده يا جماعة مهم جدا. في حاجة اسمها الفأس ده موجود داخل كمرة القيادة، وانه الحقيقه المفروض طب ده ليه موجود حاجه زي كده؟ موجود عشان في الطوارئ مثلا يقطعوا اسلاك، يقدروا يكسروا بيه مثلا قفل باب لو مزرجن، فبالتالي هو حضرته بقى فتح الطوارئ دي، فتح شباك الطوارئ ده واخد منه الفاس اللي

تحتفظ بيه. المفاجأة إن هو لما بيحكي مع نتنياهو قائد الطائرة اللي كان طبعا الهندي الشجاع، كان الحقيقة حكى مع نتنياهو وقال له، كان بيصلي كان وراه بيصلي، وقال لك أنا متعود إنه ممكن اللي هم يعني في بعض المساعدين وبعض الطيارين بيكونوا معانا ممكن تلاقيهم عادي بيصلوا داخل كمرة القيادة عادي جدا جدا. المهم يظل السؤال المهم جدا الحقيقة، انه طبعا خلاص كويس انها بالعمل الاماراتي وادلى بكل ده والرحله وخلاص كده عمليه ارهابيه، وريت بقى الناس اللي هي كانت نظريه المؤامره يقعدوا ساكتين شويه. يعني ابسط حاجه يقول لك يعني الامارات يا جماعه مشتركه مع وشركات الطيران والرقابه وكل دول مشتركين يعني مع اسرائيل في ان هم يعملوا مسرحيه. قصه المسرحيه دي خليها بقى، واذا كنتوا انتوا لسه مقتنعين بان في مسرحيه واسرائيل عامله مسرحيه خليكم زي ما انتم، محدش يجي جنبيكم، انتوا حلوين انتوا جمال قوي قوي. لكن طبعا العاقلين خلاص نفهم كده انه تقارير رسميه بتؤكد انه كان في تنفيذ عمليه ارهابيه، وان هو حاول ان هو ياخد الفاس الطوارئ ده، انه اخد فاس الطوارئ وان هو طعن بيه بهذا الفاس، وانه عشان كده اصابه باصابات وكان في نزيف صعب جدا لولا طبيب الاسنان اللي بدا ان هو طبعا يعالجه بشكل سريع جدا، وكان ليه دور كبير قوي في ان هو اوقف النزيف، عشان كده دي كان ليها عامل كبير انه ينجو بحياته، وبعد كده لغايه ما يروح طبعا يتلقى الرعايه الطبيه في الاول السعوديه وبعدها نقل الى الامارات. ده الطيار تمام. صحيفة أرس الإسرائيلية بتقول أنه إسرائيل تلقت مسبقا قائمة طاقم وركاب رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب، فيما لم توضح وزارة النقل ما إذا كانت قد دققت في أسماء الطاقم قبل الرحلة. يعني دي نقطة تانية، يعني مش بس أنه فلاي دبي وتعيينها للطيار ده، لكن بيقولوا برضو أنه إسرائيل كانت عندها معلومات، وده على حسب برضو الاتفاقيات، فشكلها ما دققوش برضو في أسماء الطاقم ولا يعني جنسياتهم. إسرائيل كمان بتراجع سجلات دخول الطيارين الأجانب إلى مطار بن غوريون للتحقق من احتمال هبوط طيارين إيرانيين أو سوريين أو عراقيين، وسط تشديد التدقيق الأمني على أطقم الرحلات بعد حادثة فلاي دبي. بعد الحادثة دي برضو زي ما حادثة 11 من سبتمبر غيرت حاجات كتير قوي في الطيران، دي برضو هتغير أمور كتيرة جدا، وخصوصا في التعيينات والطيارين اللي هيتقودوا الطائرات وتدقيق أمني في مطارات، وكل ده هيحصل، وده اللي عملته إسرائيل لغاية دلوقتي. طبعا نائب الرئيس الأمريكي كان بيقول لم نرى أي دليل قاطع بشأن وجود صلات لإيران بواقعة طائرة فلاي دبي. عايزة أقول لحضراتكم بقى، أنا مش لاقية، مش معانا يبدو الفيديو اللي كان فيه الكلام مع ما اعرفش زميلنا عندنا أي كلام من الطائر قائد الطائرة كان مع نتنياهو في اتصال هاتفي، لأنه الكلام ده كان للأسف مهم جدا جدا، وقع مننا معلش بعتذر. أحكي لكم اللي كان فيه. كان بيقول له أنه هو كان بيصلي قائد الطائرة البطل اللي هو اسماس الهندي، كان بيقول لنتنياهو على انه كان بيتكلم على مساعد الطيار انه هو اللي هو العمامي ده الهمامي سوري، انه هو كان هو بيطير بالطيارة عادي جدا. حكى بقى لنتنياهو ايه اللي حصل في كمرة القيادة، قال له انا لقيته واقف ورايا بيصلي، وقال لك انا متعود انه في طبعا على حسب الانتماءات ان كتير ممكن من قواد قائد يعني من المساعدين يصلوا، وقال لك وده احترام احنا عادي، الهندي ده طبعا يعني محترم اي دين، الراجل اللي يعني اللي مش عارفه يعني بنقول ايه، لكن الانسانيه تجلت فيه بشكل كبير جدا الهندي. ونفس السيناريو بقى، صلى قبل ما يقتل، صلى قبل ما يعمل عملية إرهابية، فوقف يصلي وعادي وما خدش واخد خيانة منه خالص، فوجئ بيه بأنه راح عمل الفاس ده وراح ضربة على راسه. بيقول ان الضربة دي خلته بسرعة ادرك ان في مصيبة بتحصل، فراح عامل على طول الاتنين انذار اللي هم بتوع الطوارئ، وانذار الانذارين اللي هم بيقولوا ان في حاجة بتحصل جوه الكابينة وانه في محاولة خطف، فالانذارين دول ساعدوا جدا جدا. وبعد كده برضه هو قال لك لما مسك الطيارة راح نزل عمل الهبوط الحاد ده عشان كان عايز بقى ينزل بالطيارة او يسيطر عليها، فراح هو قال لك طبعا بعد الواقعة دي انا قدرت ان انا اروح ناحية الباب اللي في كمرة القيادة وافتحه، وبدأت بقى الناس دخلت وبقية القصة اللي احنا عارفينها. يعني فعلا بكل المقاييس، حتى يعني نتنياهو قال ان هو عايز يكرمه برضو وعايزه هو ونريندرا مودي
قال لهم كده ان انا يعني هستضيفكم، عايز اجيبكم بشكل رسمي علشان تتكرموا في اسرائيل، هو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. فدي كان الحوار اللي دار ما بين نتنياهو وسجلوه، كان مذاع في قنوات كتيره جدا ومترجم كده ترجمه بالعربي. انا قلت لحضراتكم

0: فكرة في النهاية صلى قبل ما يبتدي ينفذ هذه العملية الإرهابية. وانتوا شفتوا طبعا كل المواضيع بتاعت استراليا وعلاقتها وكده، في تحقيقات كان استراليا كانت عام 2014 ودرس هناك بين عامي 2015 و2017، والتقارير بتقول ان هو درس الهندسة خلال فترة تلك الفترة، وانه التحق بجامعة RMIT في ملبورن، لكن برضو قالوا انه ما تحققوش من اسم الجامعه. والحاجه الثانيه ان هم كانت الغيت تاشيرته الاستراليه عام 2019 بعدما تبين انه لم يعد مسجل في برنامج دراسي وليس لاسباب امنيه، لكن برضو المعلومات الاستخباراتيه قالت انه هو كان بيتردد على مساجد كانت بتنشر الفكر المتطرف. فدي بالنسبه للمرحله الاستراليه دي بيحققوا فيها بشكل واضح جدا جدا، وفي نفس الوقت برضو زي ما بقول لحضراتكم بيحاولوا يشوفوا افكاره المتطرفة دي بدأت خلال إقامته في استراليا ولا في سوريا. وبفكركم طبعا والده جنسيته والده من عمان، من سلطنة عمان، ووالدته سورية، عشان كده برضو في ارتباط دلوقتي بالنسبة لسوريا. في فترة أمضاها في سوريا فلسه بنعرف إيه الموضوع. هو عنده 29 سنة. في نفس الوقت برضو الحاجات بقى كلها اللي كانت في بريطانيا، وتخرج عام 2023 من الدراسة اللي كانت في بريطانيا، بس دي ما كانش فيها تدريب اعتراض، دي كانت دراسة برنامج أكاديمي. وبعدين قصة بقى ان هو كان في الطيران العماني وبعدين رفضوه، وبعد كده راح في الطيران الملكية القوات الخطوط الملكية المغربية وبرضه ما خدوهوش بعد التدريب، وبعدين جت فلاي دبي وعينته من غير ما تعرف اي حاجة عنه، رغم انه كان صفحته برضه في واحد من التقارير زي ما خدتوا بالكم انه لما قعدوا يدققوا في صفحته كان ناشر الظواهري وكان ناشر واحد من اللي قاموا بعملية ارهابية، وكان بدأ فعلا حاجات كتيرة في عملية في الحاجات اللي اتنشرت. كان في مفاجأة برضو يا جماعة ان هو كان في نشر لمحتوى متطرف، والنشر ده لهذا المحتوى كان تم بعد التوقيت اللي حصلت فيه العملية الإرهابية وكانت قبض عليه، فلسه بيحققوا يا ترى في حد هو اللي بيدير الحساب بتاعه ولا انه هو اللي كان حاطط بوست وكان عامل له توقيت. فيسبوك والمواقع التواصل احيان كتيرة بتعمل ده، انت ممكن تحط بوست وتعمل له توقيت، يعني تظبط مثلا انه ينزل بعد 4 ساعات بعد 5 ساعات، فهل هو فدلوقتي برضو بيدرسوا هذا الامر، وانه حساباته فيك برضو حذف بعض الحسابات بعد الحادث، ومواد متضمنة صورة زعيم القاعدة أيمن الظواهري، همام خليل ده اللي هو برضو منفذ الهجوم الانتحاري على قاعدة الاستخبارات الأمريكية. وبالتالي دلوقتي كل دي تحقيقات يا جماعة، وفي النهاية زي ما قلنا هذا عمل إرهابي، ما هوش تمثيلية ولا هو من خيال أي حد ولا أي كلام من الكلام اللي انتشر ده، اللي الناس لسه نظرية المؤامرة اللي مشعشعة في دماغهم بشكل كبير جدا. التحقيقات ما زالت مستمرة وهنعرف طبعا الأمور وكيف تم تعيينه. برضو موضوع الفاز ده، هل ممكن يغيروا فكرة الفاز ده إن هو يبقى موجود في الطيارة بعد ما تم استخدامه في اعتداء؟ محدش فاهم ممكن ايه اللي يحصل، لكن احنا في انتظار طبعا باقي التحقيقات، وهنعرف اكيد حاجات اخرى في الفترة القادمة. نروح بقى للأخبار الاخرى الخاصة باجتماع والقمة الرباعية اللي كانت في العالمين. قمة مهمة جدا جدا، اعتبرنا ان هم خصوم اثيوبيا. اللي هم مين؟ اللي اثيوبيا اختصمت مصر، واختصمت اريتريا، واختصمت طبعا السودان. فاللي حصل ان كان في هذه القمه الرباعيه اللي كانت عير بين مصر، السودان، اريتريا، والصومال، انعقدت في مدينه العالمين الجديده تحت وحده وساده الدول الاربع ورفض التدخلات. لانه بس هنا اثيوبيا اتهمت مين؟ ما اتهمتش الصومال، لكن هي اتهمت مصر والسودان واريتريا بان هم اللي داعمين قوات تجراي اللي هي دلوقتي بتحارب، واللي هنشوف بعد شويه ايه الاخبار، لان كان في تقدم للقوات للجيش الاثيوبي واستعادوا بعض المناطق من قوات تجراي. بس خلينا نشوف التقرير اللي بيكلمنا عن القمه، وبعد كده هنشوف برضو تصريحات الرئيس السيسي المهمه جدا، وتفاعل هذه الدول الاربعه بما فيهم مصر مع اتهامات اثيوبيا.
1: الصراع في تيغراي قد يمتد إلى ما وراء الحدود، هذا ما خلصت إليه قمة رباعية جمعت يوم الأحد في مدينة العلمين المصرية الخصوم الإقليميين لإثيوبيا، مصر وإريتريا والصومال والسودان. القمة بحثت أمن البحر الأحمر وتطورات القرن الأفريقي، فيما كان ملف نهر النيل حاضر

0: مصدراً بقوة، مع تأكيد الرئيس المصري رفضه أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب.
1: ونؤكد هنا أهمية التعامل مع القضايا العابرة للحدود باعتبارها قضايا تستوجب التعاون لا التنافس، والحوار لا المواجهة، بما في ذلك إدارة واستخدام الموارد الطبيعية والأنهار العابرة للحدود وفقاً للقانون الدولي.
0: تختلف إريتريا مع إثيوبيا بسبب عدة ملفات عالقة، من بينها مسألة الحدود واتهام أديس أبابا لها بدعم قوة تيغراي. أما السودان فيتبادل مع إثيوبيا الاتهامات بشأن دعم الجماعات المسلحة إلى جانب الخلاف حول سد النهضة. وبالنسبة إلى مصر فيتركز الخلاف أساسا حول نهر النيل وسد النهضة، فيما يعارض الصومال اتفاق إثيوبيا مع عرض الصومال للحصول على منفذ بحري، معتبرا ذلك مسا بسيادته. أثناء انعقاد هذه القمة أعلنت القوات الفيدرالية الإثيوبية السيطرة على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي في شمال البلاد، وانسحاب جبهة التحرير التي أعلنت نقل إدارة الإقليم مؤقتا إلى مكان آخر.
2: يبقى زي ما شفتوا كده كان في تقدم ميداني على الارض، لكن الحقيقه انه دلوقتي في موضوع ارض الصومال واللي عرضت منطقه في البحر الاحمر علشان تبقى دي المنطقه التجاريه، وكله طبعا عارفين برضو اسرائيل هي معترفه بارض الصومال، مصر طبعا مش معترفه. الصومال نفسها دي ارض الصومال، دي قطعه من اعتبرت ان هي انشقت عن الصومال. فكده الاجتماع ده كان اجتماع مهم جدا جدا، حيث اكدت القمه ان حريه الملاحه في البحر الاحمر مسؤوليه للدول المشاطئه، وشددت على احترام القانون الدولي. ما فيش اثيوبيا ملهاش شواطئ على البحر الاحمر، وفي نفس الوقت برضو ازمه الميه ونهر النيل ورفض اي اجراءات احاديه تضر بالاستخدامات المائيه القائمه لدولتي المصب اللي هما مصر والسودان. واتفق القاده على انشاء اليه لمتابعه مخرجات القمه مع عقدها بصوره دوريه، وكما دعا كلما دعت الحاجه لتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الاربعه. الرئيس الصومالي قال لا مانع من وصول اثيوبيا للبحر الاحمر عبر شريطه احترام السياده والرسوم. يعني قال لك ايه؟ بصوا في سياده لينا، بس لو هم بس في مثلا سفينه في حاجه هيوصلوا الموانينا، بس هيبقى في احترام سياده ورسوم هتتحط، مش مجرد ان هم هياخدوا كده حق الدفاع الجزء ده في البحر الاحمر وخلاص. في برضو ناس قالوا ان طب ما ده كده هيبقى يعني شويه هيبقوا كده اخدوا المنطقه دي ويعملوا منفذ بحري على البحر الاحمر، لكن الصومال كانت يعني واضحه قال لك احترام السياده والرسوم، وان في شروط مش ان هم يقدروا كده. وده كله نوع من انواع ان هي بتحاول كده تهدي شويه مع اثيوبيا، وده كان عن طريق تصريحات للشيخ للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وانه الاغراض التجاريه من تصدير واستيراد، وهيكون كميه محدوده، اتفاقيات اقتصاديه محدوده بشان الرسوم الجمركيه، وانه يكون في التزام بقواعد دوليه منظمه للعلاقات بين الدول الساحليه وغير الساحليه. اما الرئيس السيسي فاكد ان التوترات الجيوسياسيه والنزاعات في افريقيا بتفرض ضغوط على مصر، ويجب ان نتكامل وعلى باقي الدول طبعا، وده كان كلامه في القمه، ونصنع مستقبلنا بجهودنا المشتركه. ايضا الرئيس السيسي اكد ان مصر بحكم موقعها واحتياجات شعبها تدرك أهمية قضية المياه، ولكل دولة الحق في التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، لكن دون إلحاق الضرر، ومصالحنا المشتركة أكبر من خلافاتنا. اليومين اللي فاتت يا جماعة كان في كمية كوميكس الحقيقة على الخبر ده. وزير المياه والطاقة الأثيوبي إيتيفا بيقول لوكالة، كان في تصريحات بيقول إنه صناع قرار في مصر لازم يقولوا لنا إنه ليه ما استشرتوش أثيوبيا لما بنيتوا السد العالي. في ناس طبعا قالت لك اثيوبيا ما كانتش موجوده وقت ما بنينا السد العالي، وانه الراجل ده بيهزر ولا في ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يعني انت بتعتبر هو السد العالي ماله ومالك؟ يعني عمل لك ايه انت؟ لكن انت دلوقتي السد اللي انت عامله سد النهضه والاعلان على السدود دي كلها، ده انت قلتها صراحه انك انت هتسيطر على الميه اللي رايحه لمصر والسودان، فحضرتك بتتكلم على موضوع ان مصر ما استشرتكوش وما خدتش راي اديس ابابا واثيوبيا قبل ما تبني السد العالي؟ لا غلطانين يا مصر، ارجعوا بقى ورا وابتدوا بقى روحوا لاثيوبيا وشوفوا رايهم ايه، احسن يقولوا لكم ما ينفعش تبنوا السد العالي. زي ما بقول لكم كم كوميكس كان غير طبيعي وتريقه غير طبيعيه طبعا على هذا الامر. اثيوبيا اعلنت تشكيل لجنه تقييم خسائر مشروعات ماليه للحصول على تعويضات من مصر، واتهمت القاهره بعرقله 22 مشروع على الاقل من بينها سد النهضه، وسط تصاعد التوتر. هو احنا هو حد عرقل لكم؟ ما انتوا بنيتوا وعملتوا السد ومنعتوا

خزنتوا الميه وعملتوا كل حاجه ده باجراءات احاديه، انتوا بتهزروا بجد؟ يعني في هزار غريب جدا. بيقيموا بقى والخسائر وان هم مصر عرقلت 22 مشروع على الاقل. ما علينا، مش مشكله خالص، قولوا اللي انتوا عايزينه وهنشوف طبعا الدنيا ترسي على ايه. اما وزير الخارجيه المصري بدر عبد العاطي قال لا علاقه لنا، اكد هذا الامر في هذه القمة بما يحدث في أثيوبيا. ليه بقى كان أكد ده تاني ليه؟ عشان الاتحاد الإفريقي غلط وكان نزل بيان، والبيان ده أشار فيه أن القاهرة طرف في التوترات بأديس أبابا. راح طبعا الاتحاد مصر تواصلت مع الاتحاد الأوروبي الأفريقي عفوا وشالوا طبعا البيان ده. فبدر عبد العاطي انتهز فرصة القمة وأكد أن مصر لا علاقة لها بما يحدث في أثيوبيا بالنسبة للتوترات اللي مع إقليم تيجري، وقال لا مجال للقبول أو التسامح مع أي إجراءات أحادية على نهر النيل. فبالتالي الموضوع ده واضح تماما جدا جدا، وهنشوف طبعا الفترة اللي جاية إيه اللي هيحصل حيال هذا الأمر، وخصوصا أن دلوقتي أثيوبيا بقى بدأت أن هي تسيطر على حصل السيطرة دلوقتي على عاصمة إقليم تيجراي ومتقدمة عسكريا. وفي نفس الوقت كمان تم انتخاب البرلمان الأثيوبي، انتخب أبي أحمد رئيس لوزراء أثيوبيا للفترة اللي جاية. فهنشوف بقى إيه اللي هيحصل مع أبي أحمد ومصر والسودان وإريتريا والصومال. اجتماع كان النهارده للمجلس الاعلى للقوات المسلحه بمناسبه ذكرى انتصارات اكتوبر. كل سنه وحضراتكم طيبين. والحقيقه انه تراس الاجتماع الرئيس السيسي قال اقول بكل وضوح وحسم ان مصر لن تسمح بالمساس بامنها المائي في نهر النيل، وحصه مصر من نهر النيل حق تاريخي وقانوني راسخ، وسنواصل الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل. ايضا الرئيس السيسي تحدث عن انه يعلم يقينا ان الاعباء المعيشيه تثقل كاهل الاسر المصريه، وقال كده بيقول لكم يا جماعة كل المصريين أقدر صبركم وتحملكم، والقوات المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصر ومقدراتها وأمنها القومي. أتت كل هذه التصريحات في ذكرى انتصارات أكتوبر، وأيضا الرئيس السيسي في هذا التجمع طبعا. وقام الرئيس السيسي بوضع اكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحه وقبر الرئيسين الراحلين محمد انور السادات وجمال عبد الناصر، وذلك بمناسبه الذكرى ال 53 لانتصارات حرب اكتوبر واللي كانت عام 1973. الحقيقه ان عندنا برضو في فرنسا بقى احتجاجات طلابيه تتصاعد في فرنسا. طلاب فرنسيون يغلقون الطرق ويطلقون العاب ناريه خلال مواجهات مع الشرطه ضمن الاحتجاجات المستمره رغم اعلان رئيس الحكومه عن خطوات اصلاحيه. اللي بيحصل ولينا اسبوع تكسير وخراب بيقولوا بسبب ايه بقى؟ نقص المدرسين، وجود وظائف شاغره في المدارس، تكدس الفصول، ارتفاع عدد الطلاب في الفصول، وسوء حاله بعض المدارس، وجود مشاكل في المباني والتجهيزات. الطلاب اعترضوا على ضغط الدراسة والنظام التعليمي وكمان منصة التقديم للجامعة اللي هي بار كورسو. فكل دي اعتراضات. بس اللي حصل يا جماعة طبعا ان في ناس كتير برضو قالوا خلوا بالكم هم دول الطلاب اللي طالعين كل دول بس؟ لا طبعا، في برضو عناصر تانية طالعة معاهم من اللي هم موجودين في فرنسا، من الجاليات اللي طبعا المتأسلمة، والبعض العناصر اللي هي هدفها ان هي تخرب البلد اللي استضافتهم. فدي برضو نقطة صعبة جدا. قائد شرطة باريس كشف ان حركة الاحتجاج الطلابية اللي انتشرت في انحاء فرنسا اصبحت الان خارجة عن السيطرة، حس المحتجين على العودة الى الاساليب السلمية، محذرا من ان السلطات سترد بحزم على اعمال العنف والتخريب. وكمان فرنسا في الموجة الاحتجاجات دي كلها زي ما قلنا طبعا ايه الاسباب اللي ادت الى هذه الموجة. وعايز اقول لحضراتكم اللي بيخلي الناس تقول انه خلوا بالكم من اليسار وخلوا بالكم من الناس اللي هي انضمت للطلاب، ليه بقى؟ في فيديو انتشر سيدة حاولت الحفاظ على المال العام التدمير كويس ومنع المخرب من انه يحرق اتوبيس، راح عمل ايه بقى الارهابي ده ومسمينه ارهابي في المواقع اللي نشرت هذا الفيديو وباللغه الفرنسيه، بصوا عمل ايه في وشها؟ راح ولع النار في وش هذه المدرسه. فطبعا الناس بتطالب وزي ما انتم شايفين ملسم، يعني حاجه عظيمه جدا. طبعا بيطالبوا انه المفروض يتم تكريمها على اعلى مستوى، وان المفروض يحاولوا يشوفوا مين هو الارهابي اللي ولع النار في وجهها. منشورات تانية بتتكلم بصوا يا جماعه باريس اللي كانت عاصمه النور، بصوا المنظر، بصوا المشاهد، شايفين حضراتكم اللي حاصل؟
طب ده قولوا لي بقى، يعني هل دي فعلا تكون مظاهرات طلاب بيطالبوا بحاجات لتحسين التعليم وبيطالبوا بأمور عشان تحصل ويحصل تظبيط لكل

0: هذه الأمور في بلدهم اللي المفروض بيحافظوا عليها. إيه رأيكم في اللي بيحصل ده والتكسير والتخريب؟ معنا الحقيقة تقرير، أعتقد التقرير الأول هو التقرير الحديث أو التقرير اللي هو بيكلمنا عن موضوع طبعا تحذير أن السلطات هترد بحزم على أعمال العنف وعلى أعمال التخريب.
1: وسط ضحكات وصيحات بقية التلاميذ تلاحق هذه المرأة ابنها محاولة الإمساك به. أما هذه الأم فتسحب ابنتها من بين المتظاهرين لتعيدها إلى المنزل وتبدو غاضبة جدا. خلال الأيام الأخيرة تزايد انتشار مقاطع فيديو تظهر آباء يتدخلون بهدف منع أبنائهم من المشاركة في المظاهرات التي نظمها تلاميذ المعاهد الثانوية والتي تحولت في أغلبها إلى أعمال شغب وتخريب. السلطات الفرنسية أوقفت أكثر من 5000 شخص على خلفية هذه التحركات، وأعلن وزير العدل جيرال ديرمانا أنه طلب من المدعين العامين تحميل الآباء المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يتسبب فيها أبناؤهم. لكن حزب فرنسا الأبي كان له رأي آخر، فقد دعا زعيمه جان لوك ميلانشون الآباء إلى تأطير أبنائهم وتوجيههم خلال الاحتجاجات وحمايتهم لضمان حقهم في التظاهر السلمي.
2: في الأسبوع المقبل ستنظم مظاهرة يوم الثلاثاء، أدعو البالغين ولا سيما الآباء إلى ارتداء خوذات أو شارة بيضاء والوقوف إلى جانب التلاميذ المتظاهرين وحمايتهم، فمن واجبنا أن نوفر لهم الحماية، وأعتقد أن مشاركتنا بهذه الطريقة ستساهم في أن تمر المظاهرة بسلام.
1: محافظ شرطة باريس باتريس فور وجه بدوره رسالة إلى آباء التلاميذ طلبهم من خلالها بأن يشرحوا لأبنائهم الوسائل التي يمكنهم من خلالها التعبير بشكل مشروع عن مطالبهم، كما دعاهم إلى حمايتهم من تأثير محترفي أعمال الشغب.
0: كان في خبر عاجل جه من مصر الحقيقه دلوقتي انه قوات الحمايه المدنيه بتحاول تواصل جهودها للسيطره على حريق بجوار كنيسه ماري جرجس بقليوب. والقوات بتحاول الحقيقه السيطره، وكان في قوات من برضو اللي هو حضور قيادات الحمايه المدنيه ومأمور اسم شرطه قليوب، وكان معانا الفيديو زمايلي اللي كان في فيديو برضو جالي من المشهد بتاع الحريق. لكن الحقيقه ان هم بيحاولوا يسيطروا هذا الحريق يا جماعه، لغايه دلوقتي مش عارفين برضو هل في اي كلام. بصوا حريق كبير مش صغير، تمام، بيتم اتخاذ الاجراءات اللازمه للتعامل مع الحريق والسيطره عليه. هذا الحريق بجوار كنيسه ماري جرجس بمدينه قليوب، هل طال الكنيسه هل ايه؟ بس زي ما انتم شايفين الحريق صعب قوي قوي قوي. ربنا يستر يا رب، وان شاء الله تكون الامور بخير يا رب، وما يكونش في حاجه حصلت للكنيسه نفسها. نروح لأسبانيا، وبنشكر قناة الكارما النهاردة عشان معانا موضوعات كتير جدا، الحلقة ساعة ونص، فالحقيقة يعني الأخبار والدنيا يعني توترات في كل حتة، ديكوا شايفين يعني حوثيين وسعودية وفرنسا وأسبانيا والمواضيع بتاعت مصر وأثيوبيا، ولسه كمان ما كلمناش على إيران وما كلمناش على باقي. فإن شاء الله وقتنا الجاي نحاول كده نسرع شوية عشان نقول لحضراتكم كل الأخبار الهامة على الساحة العالمية كلها. سانشيز بيدعو الانتخابات مبكرة، ليه؟ عشان في أزمة دلوقتي للإسكان، والأزمة دي برضو تسببت طبعا في احتجاجات حاشدة، والقرار المحتمل بتقديم موعد الانتخابات المقررة في العام المقبل في ظل رفض حكومي لتأكيد طبيعة الإعلان مسبقا.
3: لم يكن على رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلا أن يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة مع رفض البرلمان تدابير حكومته لإخراج البلاد من أزمة السكن الأخيرة.
4: قررت عقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء صباح هذا اليوم لحل البرلمان الإسباني والدعوة لانتخابات عامة تجرى يوم 29 نوفمبر، وذلك وفقا للمهل الزمنية التي يحددها القانون.
3: أعاد رفض البرلمان للحلول التي تطرحها الحكومة الحالية إثارة الشكوك حول قدرتها، وهي التي تفتقر إلى الأغلبية المطلقة على الاستمرار في الحكم حتى موعد الانتخابات التشريعية الذي كان مقررا منتصف العام المقبل. وكانت مشكلة السكن التي تعاني منها إسبانيا قد تفاقمت مؤخرا بعد طرد مواطنة تبلغ من العمر 87 عاما مؤخرا من شقتها كانت تقيم فيها منذ 7 عقود، وذلك بعد أن اشترت

0: أعلنت شركة استثمارية العقار وفرضت رفع قيمة الإيجار بنسبة عالية جدا. هذه الحادثة أطلقت شرارة موجة من الاحتجاجات وأدت إلى إقامة مخيم للناشطين في قلب العاصمة مدريد. يوم السبت تظاهر أيضا عشرات الآلاف في مدريد وعشرات المدن الأخرى للمطالبة بتوفير سكن لائق. وعلى غرار العديد من الدول الأوروبية تتهم تطبيقات التأجير السياحي مثل Airbnb وبوكينج وغيرها برفع أسعار العقارات والإيجارات بشكل غير مباشر.
1: والحقيقة زي ما شفتوا كده الاحتجاجات، وأعتقد أن حضراتكم فهمتوا اللي حاصل على اعتبار أنه الموضوع بتاع أزمة السكن، وغالبا كده فعلا هتنجح هذه الأزمة في إسقاط هذه الحكومة، وشكلها كده الحكومات كلها بتتجه لليمين. البرازيل في انتخابات منافسة محتدمة وترقب للنتائج التصويت. لولا دي سيلفا الحقيقة بيقول انه هو متفائل بانه هيكسب في الوقت بدل الضائع بعد تقدم لابان بولسينارو بنقطتين. وفي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية، والحقيقة انه الفيصل هيكون الإعادة ان شاء الله في 25 أكتوبر.
2: أنا بارع جدا في مراحل خروج المغلوب، هذا ما قاله الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد حصوله على 45% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية مقابل تصدر السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو بحصوله على 47% من الأصوات، لينتقل السباق إلى جولة إعادة في 25 من أكتوبر بعدما أخفق المرشحان في تحقيق الأغلبية المطلوبة. لولا اعترف أنه كان مقتنعا بأنه سيفوز في الجولة الأولى، لكنه أضاف أن المباراة على وشك أن تبدأ، مؤكدا أنه سيكسب تأييد الشعب في الوقت الإضافي، خاصة أن استطلاعات الرأي كانت تتوقع تقدمه، إذ يستند في السعي لفوزه بولاية الرابعة إلى انخفاض البطالة وبرامجه الاجتماعية ونجاحه في الحد من إزالة غابات الأمازون، رغم أنه يواجه استياء شعبيا بسبب ارتفاع كلفة المعيشة والجريمة، إلا أنه وصف الانتخابات بأنها مواجهة بين الديمقراطية والهمجية، محذرا من أن سيادة البرازيل تواجه ضغوطا أمريكية. فلافيو بولسونارو فقال إنه سعيد جدا بالنتيجة، مشيدا بالاحتمال الواقعي لتحقيق الفوز في جولة الإعادة، والذي استفاد من شعبية اسم والده جاير الرئيس السابق للبرازيل الذي حكم عليه بالسجن 27 عاما بعد إدانته بمحاولة البقاء في السلطة عقب هزيمته أمام لولا في انتخابات 2022، إذ يركز الابن في برنامجه الانتخابي على مكافحة الجريمة وخفض الدين العام، متعهدا كذلك بتعزيز الشراكة مع واشنطن. وتأتي الانتخابات وسط توتر بين أمريكا والبرازيل بعدما فرض رئيس دونالد ترامب رسوما جمركية وعقوبات عليها على خلفية قضية جاير بولسونارو، لكنه ذكر أنه يتابع الانتخابات عن كثب، لكنه لم يعلن دعمه رسميا وبوضوح للسيناتور فلافيو.
1: قصة الطاعون يا جماعة ووفاة السيدة الروسية، في إيه بقى اللي بيحصل؟ وإنه القلق من الموت الأسود، وإنه ممكن يبقى جائحة أخرى، مخاوف عالمية. أنا مش بخدكم، بس ده اللي حاصل على فكرة، ولو دخلتوا هتلاقوا كم أخبار عن الموضوع ده. أمريكا بتتابع تصريحات من الكريملين. لا، الموضوع مش سهل، الموضوع كبير. فحص ومراقبة المخالطين، وضع المستشفى اللي عولجت فيه هذه السيدة في الحجر الصحي، إجراءات احترازية فرضتها السلطات الروسية عقب وفاة هذه الباحثة مختبر لأبحاث الطاعون. فكده الموضوع مقلق حقيقي. أنا مش بقول لكم بس بضايقكم، لا، السيدة دي توفت في سيبيريا، وهذا الأمر أثار مخاوف واسعة من العدوى. المختبر ده طبعا هذا الحادث بيشتبه في أنه انكسر أنبوب بيحتوي على بكتيريا مسببة للطاعون. هو ده المشكلة، هي دي المشكلة. بدأت إجراءات احترازية شملت مراقبة مئات الأشخاص، فرض تدابير حجر صحي محلية، حصل تضارب في التصريحات الرسمية مما زاد القلق بشأن طبيعة المرض وسبب الوفاة، وده وفق تصريحات ليورو نيوز، موقع يورو نيوز. لكن في تأكيد روسي بأن الفحوص لم تثبت الإصابة بالطاعون، رجحت الوفاة بالتهاب رئوي مجهول المنشأ. ولكن الحقيقة الكريملين قال يا جماعة اعتمدوا على البيانات الرسمية بدلا من الشائعات. أمريكا بتتابع الموضوع، بتقول

0: احنا بنتابع بكل دقة هذا الحادث. لو دخلتوا حتى وكتبتوا مثلا في موقع نبض كده روسيا، هتلاقوا مش أخبار روسيا عن مش هتلاقوا أخبار الحرب الروسية، لا لا لا، ده انتوا هتلاقوا كل الأخبار عن الموضوع ده، عن موضوع القصة الخاصة بهذا الأمر. يعني أنا برضو قلت أدخل معي وأنا معاكم دلوقتي، أنا كنت داخلة من شوية حالة وفاة في سيبيريا وزار في واشنطن، لماذا تخشى أمريكا؟ ده من 7 دقائق، لماذا تخشى أمريكا تفشي الطاعون في روسيا؟ واخدين بال حضراتكم؟ ترامب بقى بيقول ايه في برضو احدث الاخبار؟ قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان في الصحفيين في البيت الابيض اليوم ان الولايات المتحده ستقدم المساعده لروسيا عقب وفاه موظفه في مختبر تابع لمعهد ابحاث الطاعون في سيبيريا. واضاف ترامب لدى مغادرته البيت الابيض متجها الى نبراسكا، طبعا ده برضو عشان الانتخابات يا جماعه اللي جايه، تمام، بس مش مهم ده دلوقتي، هنقول بعد شويه، انه الموظفه دي اللي اصيبت وبالتالي دلوقتي المخاوف دي. وأضاف أن الولايات المتحدة، الرئيس ترامب قال أن الولايات المتحدة ستفعل ما بوسعها لمساعدة روسيا، ووصف الرئيس الروسي بأنه شخص يمكنه العمل معه رغم التوترات الناجمة بسبب حرب أوكرانيا. سنساعد، وأي ظرف لديه مشكلة، أي طرف لديه مشكلة من هذا النوع سنساعد دائما. يعني الموضوع أدينا في انتظار التقارير برضو الرسمية. الكرملين بتقول خلوا بالكم وخليكم في البيانات الرسمية، فإحنا في انتظار البيانات الرسمية اللي تؤكد سبب وفاة هذه الباحثة، وهل فعلا في أنبوبة كسر ولا لا، والأمر هيكون إيه. وخصوصا الرئيس ترامب قال لك إحنا هنساعد، معنى ان احنا هنساعد، يعني الشكوك موجوده بشكل كبير. خلينا نقول يا جماعه 50% 50% لغايه الحلقه الجايه بقى ونعرف التفاصيل. الصراع الروسي الاوكراني مستمر بشكل كبير جدا، وبتمنى بجد كلنا نصلي من اجل السلام وتنتهي هذه الصراعات يعني كلها. اللي حاصل بقى انه دلوقتي مسيرات روسيه بتستهدف جسور، ابرزهم جسر دنيبرو ده اللي طبعا كانت فيه المشاهد، هذه المشاهد اللي شفتوها قدام حضراتكم. طبعا ده تصعيد بيهدد بتعطيل حركه السكان والامدادات عبر نهر دنيبرو، بيزيد الضغط على العاصمه الاوكرانيه، رغم ان ايا من الجسور لم تسكت في الهجمات، لكن الاضرار ومخاوف تكرار القصف دفعت السلطات لاغلاق بعضها وتقييد المرور على اخرى. زيلينسكي في تصريحات وجهها طبعا لبوتين، قال له قطع الجسور وتدميرها إرهاب روسي، وأنهم بيردون من شعبنا مغادرة المدن الكبرى، وخاركييف هزمت بوتين. والحقيقة في رد على تهديدات زيلينسكي، موسكو أعلنت تكثيف ضرباتها على أوكرانيا خلال الفترة اللي فاتت دي كلها. وترامب قال أن مشكلة ارتفاع أسعار البنزين يا جماعة بسبب أنه أوكرانيا مش عايزة تتوقف عن ضرب واستهداف مصافي النفط الروسية، مما يرفع أسباب البنزين حاليا. فما يرفع أسباب البنزين مش الهرمز، لكن في طبعا لأن احنا في كميات قياسية بتتدفق عبر هرمز، لكن المشكلة الكبيرة دلوقتي هي النفط بتاع روسيا. الدفاع الروسي كان قال قصفنا 4 سفن شحن تنقل أسلحة للقوات الأوكرانية، وكمان كان في مسيرات روسية بتحمل، دي بقى حاجة جديدة لسه بيقولوا ان دي جديدة وشاهدها بوتين بنفسه بس لغاية دلوقتي، وده من سكاي نيوز يعني ده مؤكد، لكن مش عارفين هيتم استخدامها امتى وازاي، بس برصوا الخطورة بتاعتها. بوتين قال ان قوات الفضاء الروسية كمان بتنفذ مهام حيوية لحماية امن البلاد وتوفر الاتصالات والملاحة والمعلومات الاستخباراتية للقوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة اللي مسميها لغاية دلوقتي عملية خاصة مش مسميها حرب، بالتزامن مع اقصى شتاء منذ بدء الحرب. الجليد يهدد بتبديد كسب أوكرانيا وسط تكثيف الضربات من قبل روسيا. خلينا نشوف هذا التقرير اللي بيقول لحضراتكم برضو التطورات بالنسبة للصراع الروسي الأوكراني.
1: تستفيق العاصمة الأوكرانية على هجمات روسية جديدة، أضرار لحقت بالجسر الشمالي الواصل بين ضفتي نهر دنيبرو، أصيب شخصان وتقطعت خطوط الطاقة العلوية التي تزود حافلات الترولي، الازدحام المروري يخنق السكان. في غضون يومين عطلت روسيا جسرين من أصل 8 في كييف ضمن هجمات تعتبر الأولى لجسور حيوية في العاصمة الأوكرانية. الرئيس فولودومير زيلينسكي تحدث عن معلومات استخباراتية تفيد بأن فلاديمير بوتين أصدر عقيدة جديدة لشن هجمات على الأهداف المدنية الأوكرانية.
2: يتعين علينا الرد باستهداف قطاع الطاقة لديهم، وفي مقدمة ذلك مصافي النفط التي تدر عليهم الأموال لتمويل الحرب، لكننا بالطبع لن نفعل مثلهم باستهداف منشآت مدنية، لأننا ننتمي إلى نوع مختلف من البشر، أو على الأقل لأننا بشر.
1: بالنسبة إلى الرئيس الأوكراني تحاول روسيا التغطية

0: على خسائر ميدانية. يقول إن جيشه استعاد 140 كيلومترا مربعا من منطقة دونباس التي تطالب موسكو بالسيطرة عليها كاملة. العملية واسعة النطاق التي شنتها أوكرانيا خلال شل الاقتصاد الروسي أتت بنتائج أقل من المتوقع. كثف الرئيس الأوكراني منذ ذلك الحين دعواته إلى وقف الضربات المتبادلة على المنشآت الاقتصادية. فلاديمير بوتين استخف بالاقتراح.
1: يفترض بنا أن نتوقف عن ضرب أهداف اقتصادية حساسة لديهم. هذا أمر مثير للسخرية ببساطة.
0: ومجدداً تحذر الخارجية الروسية الدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف، تدعوهم إلى المغادرة تحسباً لضربات انتقامية أخرى ستشنها موسكو.
2: طبعاً الصراع تخطى أوكرانيا، فدخلنا طبعاً في تهديدات لأوروبا، وقيل إن بوتين كمان بيهدد بنووي، فالدنيا كده برضو إيه مش ماشية كويس يعني. فتم الإعلان عن إغلاق مطار ليتواني بعد دخول مسيرة من بيلاروسيا، والتوترات دي بسبب المسيرات اللي بتدخل المجالات الجوية لبعض الدول الأوروبية، فعاملة قلق كبير جداً. الحقيقة إنه كان برضو جرى إرسال مقاتلات تابعة لمهمة الشرطة الجوية الحلف الشمالي الأطلسي الناتو في منطقة البلطيق بعد الاندلاع، بعد الإبلاغ عن طائرة مسيرة بيشتبه أنها دخلت الأجواء الليتوانية جاية من بيلاروسيا. مولدوفا أعلنت عن اختراق 5 طائرات مسيرة وصواريخ روسية مجالها الجوي وانفجارها داخل أراضيها مع تكرار الانتهاكات الجوية منذ بداية هذا العام. وأيضا اندلع حريق كبير مساء الخميس في أحد المعالم التاريخية اللي بتعود للقرن 19 بوسط مدينة سان بطرسبرغ، ما أدى لتدمير أجزاء كبيرة من قصر تاريخي خالي من السكان، يخضع حاليا لعملية ترميم تقدر تكلفتها بملايين الدولارات لتحويله إلى شقق فاخرة. على هامش بقى كان في زيارة هامة جدا للمستشار الألماني إلى كييف، وقعوا الحقيقة كان مشاهد وثقت لحظة توقيع شركات ألمانية اتفاقيات هامة جدا مع أوكرانيا في حضور ميرتس وكل من ميرتس المستشار الألماني وزيلينسكي، وده طبعا كان تم الإعلان عنه. وإحنا شفنا برضو كان ترامب أعلن أنه هيكون في دعم برضو، هيكون في باتريوت لأوكرانيا. فالوضع يا جماعة خطير، وفي مناطق مهمة جدا عليها برضو خلافات، فهنتابع معاكم المزيد في الحلقات القادمة. العملية الإرهابية اللي كانت على إسرها تم القبض على 6 بالنسبة لأنهم كانوا هيقوموا بعملية تخريب وعملية إرهابية في قاعدة فيرفورد البريطانية. طبعا أمريكا اعتبرت أن ده في خطر، وبالتالي بدأت تسحب القاذفات. قاذفات البي 1 غادرت قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا إلى الولايات المتحدة، ومسؤولون أمريكيون لول ستريت جورنال قالوا أنه هذا الأمر تم بسبب مخاوف أمنية والاشتباه في التخطيط لهجوم يستهدف الموقع. أمريكا سحبت 12 قاذفة اللي هي من طراز بي 1. وبيقال برضو أن وول ستريت جورنال قالت أنه التجنيد، أنه دلوقتي احتمالية أن التجنيد بريطانيين، وعلى فكرة تقارير برضو من بريطانيا بتقول في احتمال كبير جداً أنه يكون إيران وراء هؤلاء 6 البريطانيين اللي قاموا بهذا العمل الإرهابي. وفي نفس الوقت برضو أن في كده أزمة أمنية في بريطانيا، وده اللي أعلنته وول ستريت جورنال. الرئيس ترامب باختصار بيقولهم يا جماعة اعتبروا أن أنا اللي داخل الانتخابات اللي جاية دي، من فضلكم الجمهوريين كلهم كده هم أنا، فلو سمحتوا كثفوا علشان تختاروا وانزلوا علشان تختاروا الجمهوريين. طبعا احنا بنتكلم عن دلوقتي الانتخابات النصفية، واللي بدأ تكثيف الجولات للرئيس ترامب الحقيقة. وفي نفس الوقت دلوقتي بيقول لهم يا جماعة انزلوا صوتوا عبر البريد. ايه ده، الرئيس ترامب بيقول للناس تصوت عبر البريد؟ بتقول لهم كده، لان دلوقتي خلاص مفيش حاجة اسمها التصويت بتاع البريد لسه مستمر. فهو عايز، وهو على فكرة من الانتخابات الرئاسية كان بيشجع برضو على ده، فعلا الحقيقة أنه هو نجح برضو لأنه كتير جدا يعني بيشاركوا بالبريد. احنا بس عندنا معضلة، ودي هتكون المادة 39 في انتوا عارفين أن الانتخابات ما بتكونش بس أعضاء كونجرس بشقيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لا، في مثلا عندنا في كاليفورنيا عندنا انتخابات للحاكم، هنختار الحاكم. في برضو بيسموها اللي هي بروبوزيشنز كده، في حاجات وبنود احنا بننتخب عليها بالمرة. يعني هم بيعتبروا الناخب لما بينزل بينتخب بأمور كتيرة، وكل ولاية بتكون ليها حاجات داخلية. لكن في بند، في مادة كده، المادة دي ليها علاقة الحقيقة، أعتقد أن دي موجودة في كل الولايات. المادة يعني لو أنا فهمت صح، المادة 39 دي

بتقول ايه يا جماعه، بتحاول تاخد التصويت على مدى الولايات كلها علشان يتم الكشف انه ان اللي جاي ينتخب يطلع بطاقه الرقم القومي، او يبقى الانتخاب بالبطاقه اللي هي الاي دي، عفوا مش الرقم القومي مصر، الاي دي بالنسبه هنا للولايات المتحده الامريكيه. انا المفروض اجي انتخب، انا ما حدش بياخد مني الاي دي بتاعي على فكره. طب ما انا ممكن اروح هنا واروح هنا، يعني ممكن اصوت بالبريد لان ده بيبقى امضتي عليه، وممكن كمان ان انا اروح اي لجنه واصوت وادي بقى صوت هنا ولجنه هنا ولجنه هنا. محدش بياخد مني، محدش بيطلب مني الاي دي ولا بيسجلوا عنده ان انا انتخبت. بدا في منتهى الخطوره، والناس الديمقراطيين بيقولوا لا لا لا، دي ترامب يا جماعه، ما اوعوا توافقوا على الماده دي علشان خاطر ان دي ماده ترامب اللي عايزها. ترامب اللي عايزها؟ هو انت ليه مش عايز يبقى حقك؟ انت ليه مش عايز تبقى فعلا انتخابات، يعني ان صوتك يكون مره واحده ومش غيرك؟ يعني انتخابات نزيهه يا جماعه، في ايه؟ ده موضوع منتهي. ازاي يعني انتخابات لغايه دلوقتي في اي حته في العالم مع التكنولوجيا والاي اي، ان انا ما اروحش اودي ابين الاي دي بتاعي ويسجلوا ان انا انتخبت؟ عشان هيبان على طول، لو انا رحت في حته تانية هيبان. وفي ناس ما معهمش اي دي وبينتخبوا، برضو حق الانتخاب ده معمول لمين؟ ما هو انا مش بحط اسمي يا جماعه لما بروح انتخب. يعني انت النهارده لو واحد الليجال ورايح ينتخب، ايه اللي هيحصل بجد؟ ده بيحصل عندنا هنا في امريكا، يمكن انتم مستغربين شويه لكن ده اللي بيحصل. عشان الناس اللي هم موجودين الليجال غير شرعيين ممكن يروحوا ينتخبوا عادي جدا، وهي اصوات بتتضاف. امال ايه حضراتكم؟ انا مش فاهمه ازاي ان الديمقراطيين بيشجعوا الناس ويقولوا لهم لا لا لا اوعوا توافقوا. ما توافقوش على ايه؟ ترامب طبعا اتكلم عن الذكاء الفائق بقى ومواكبه ثوره الذكاء الاصطناعي اللي الناس كتير قلقانه منه، لكن فعلا موضوع الانتخابات ده هنقف عنده وهنفهمكم ايه هي المواد وهنفهمكم. وكل ولايه ليها حاجات، واحيانا كمان بتلاقي المدينه او المقاطعه اللي مثلا لوس انجلوس كاونتي، اورنج كاونتي، كل برضو مقاطعه بيكون ليها حاجات في الانتخابات. وقرب الانتخابات طبعا بنحاول كلنا ندرس ونشوف الدنيا ايه علشان لما ندي صوتنا نديه بكل دقه. ترامب بقى بيلوح بمضاعفه الرسوم على كوريا الجنوبيه لحسم صفقه غاز الاسكا، برضو بيقول ان هو بيتناول حبه اسبرين يوميا، ما بيعرفش اذا كان فعال ولا لا، بس خلوا بالكم يا جماعه هو قال الكلام ده. لكن في دكاتره كتير ما ينفعش انك تاخد الاسبرين بالشكل كده اللي هو كان ناس كتير كل ما واحد بيقول لك هتعدي 40 45 خد اسبرين، لا دلوقتي بقاش كده، بقى فعلا ان انت لازم تاخد استشاره الطبيب قبل ما تاخد اي حاجه لفترات طويله. وهو قال لك انا يعني انا الحقيقه حاسس ان انا بحتاجه نفسيا، مش يعني بس ده طبعا انا زي بقول لكم لا، ما تمشوش ورا كلام ترامب في الموضوع ده، وكل واحد دلوقتي يحاول يشوف طبعا ايه الاحتياج. دعوه ايلون ماسك بيدعو الحكومه، عفوا بيعود الى الحكومه مره اخرى، وفي شويه توترات كده، بس خلينا طبعا ان احنا هنحاول برضو نشوف الدنيا دي الفتره اللي جايه. كان في برضو طبعا عمليات فساد وحاجات خلينا برضو نقولها الحلقه اللي جايه. لكن في حريق غابات هنا في كاليفورنيا في مدينه سانتا كلاريتا، حريق جامد جدا جدا على مساحه 405 هكتار، والحقيقه ان تم اجلاء برضو بعض الناس وفي قلق، وبتستعد مناطق واسعه من جنوب كاليفورنيا لموجه حر، اللي احنا عندنا حر شديد جدا اليومين دول. وطبعا نتمنى هتنتهي الاسبوع اللي جاي يا رب على خير، يعني ان احنا نبقى في شهر اكتوبر وعندنا الحر الجامد ده، حرام بجد. كان في برضو خليني اقول لحضراتكم، كان في طائره الاسعاف الجويه، الطائره دي كانت اختفت فوق المحيط، وهو قالوا انها كنديه تمام، والأثناء توجهها كانت جاية هنا لبوسطن. المهم أنه في عمليات، كانت في عمليات بحث، لكن في النهاية لقوا، بيقال أنه عثروا على كان في طوارئ، وبعد كده بيقال أنه عثروا على بعض الحطام، لأنه وفي برضو بيحاولوا يحققوا في هذا الأمر. وإن شاء الله لو وصلنا للدنيا حصل فيها إيه بالظبط أقول لحضراتكم الحلقة اللي جاية. أمريكا وإسرائيل بينسقوا مع بعض عشان يصعدوا ضد إيران، وخلاص كده الكل قال يا جماعة بعد 3 نوفمبر انتخاباتنا، 3 نوفمبر الانتخابات المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، إن هيكون في تصعيد وفي استعدادات على الأرض فعلا مبينة الوضع ده. واشنطن أرسلت قوات وطائرات إضافية للمنطقة خلال أسابيع، تل أبيب تدرس أهدافا عسكرية يمكن أن يؤثر قصفها بالسلب على النظام في طهران، وطبعا تحرك أمريكي، وفي كمان اللي قالوا انه ستصبح لدى الولايات المتحده 3 مجموعات لحاملات الطائرات في منطقه عمليات الاسطول الخامس، بما يعزز القدرات. وبيقال برضو في تحركات لنحو 9000 عسكري اضافي من البحر.

حارة ومشاة البحرية بينهم قوات على متن المجموعة البرمائية ماكين آيلاند. وزير الحرب الأمريكي قال أمام إيران فرصة للتخلي عن برنامجها النووي طوعا، وإلا فقد نضطر الفرض السالكة بالقوة. الرئيس ترامب قال لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاح نووي، ده كل مرة بيقول الكلام ده. أكسيوس أعلنت أن في تم طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين من الولايات المتحدة بعد تجاهلهما أمر المغادرة. بالنسبة للمضيق، كل شوية بيكون في بلاغات عن استهداف لنقلات نفط، وده بتعلن عنه هيئة عمليات التجارة البحرية. وكان في برضو إعلان عن كمان على بعد 11 ميل شمال خصب في سلطنة عمان. برضو عندنا نقلتي نفط وغاز تعرضوا لهجوم بمقذوفين مجهولين. لكن على الجانب الآخر الحقيقة بيقولوا أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في الأسبوع الأخير من سبتمبر. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسس الكميات النفط اللي بتمر عبر مضيق هرمز يا جماعة تفوق ما كانت عليه قبل اندلاع الصراع. عشان كده ترامب طلع علينا وقال لك يا جماعة النفط والدنيا دي بسبب أوكرانيا اللي بتضرب المصافي النفط. رئيس البرلمان الإيراني محمد باكر كاليباف قال امبارح ان مضيق هرمز لن يعاد فتحي ما لو تستوف أمريكا الشروط الإيرانية السبعة اللي كانت واردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية. إيران بقى بتواجه تضخم 90% وتراجع قياسي للريال وارتفاع التضخم. وطبعا عندنا كمان كان في برضو إعلان السلطات تفكيك 4 شبكات واعتقال 31 شخص في محافظة كرمان وتنفيذ حكم الإعدام بحق سايوش جمشيدي خير أبادي. كل دي كانت أحداث طبعا، والأزمة الاقتصادية بتخنق إيران بشكل كبير جدا جدا. كمان استقال وزير النفط الإيراني استقال، وبيقول أنه تم تعيين بديل له. أما وزير الطاقة الأمريكي بيقول أن ترامب كان يدرك مسبقا مخاطر حرب إيران على أسعار الطاقة، يعني ما تفاجئش ولا حاجة. بالنسبة للاستثناءات اللي بدأت تحصل في العقوبات على الطيران، أتت بسبب طبعا قامت أمريكا عملت استثناءات لخطوط رحلات جوية إلى سلطنة عمان وأذربيجان، وقالوا أن دول استثناءين، ولكن كان برضو تقال أنه هيكون في طيران إيراني محدود، ولكن باقي الشركات هتكون الشركات اللي هي العراقية وشركات والباكستانية. ده بالنسبة للتطورات الخاصة بإيران. الجيش الإسرائيلي لسه مازال الحقيقة بيستأنف العمل بمشروع سوفا 53 في الجولان، وطبعا في اعتراضات من سوريا، وانتوا شفتوا أحمد الشرع لما كان في الأمم المتحدة واعترض على كل هذه الأمور، وان دي توغلات بتتم في ريف درعا الغربي، والمشروع ده مشروع هندسي عسكري بتنفذه القوات الإسرائيلية في ريف الكنيطرة ضمن منطقة فض الاشتباك، وبدأ تنفيذه منتصف عام 2022، والحقيقة انه بياخد منطقة كبيرة من منطقة الجولان. بالنسبة كمان للي بيحصل في قطاع غزة، الحقيقة بيقال ان في مصير مجهول لرئيس حماس في غزة وخليفة السنوار علي العمودي، تمام. وتل أبيب بترجح فشل محاولة اغتياله في القطاع. وفي طبعا خزانة الأمريكية أعلنت عقوبات على شبكة على 3 أفراد ومنظمتين مقرهما فرنسا بتهمة جمع أكثر من 2 مليون دولار لصالح حماس، وعبر وجهات خيرية وقنوات للعملات المشفرة. إسرائيل فرضت إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر غزة، عشان احنا طبعا خلاص 7 أكتوبر بعد بكرة، احتجاجات ضد حكومة نتنياهو وفي أماكن كتيرة، ودي موجة من التحركات المناهضة للحكومة. ليه بقى؟ عشان كشف التقارير اللي بتقول ان نتنياهو كان عارف ب 7 أكتوبر وما خدش الإجراءات اللازمة. في برضو كان عندنا كمان سموتريتش كان بيقول إذا هجمتنا مصر فلن تكون هناك سيناء، ويجب أن يدرك أعداؤنا أن للحرب ثمنا. طب بيقول الكلام ده ليه بصراحة؟ يعني هو سموتريتش وبن جفير دائما مثيري الجدل. وزي ما قلت لحضراتكم أنه برضو الجيش الإسرائيلي كان بيقول أن نفذ غارة استهدفت علي العمودي، وطبعا متابعين معاكم كل التوترات. كان المفروض برضو نقول لكم أخبار السودان، خلينا نقولها بسرعة كده. الجيش السوداني بيتقدم في شمال كردفان وسيطر على بعض المناطق في دارفور كمان، وطبعا برضو نجاة حاكم إقليم النيل الأزرق بعد استهداف الدعم السريع منزله بالطائرات، يعني في تقدم برضو.
طبعا يعني اعتقد ان كل الاخبار دي كانت اخبار مهمه معانا. معلش

موضوع ما تصدقش ما لحقناش نقوله لحضراتكم، لكن هم لسه مقبوض عليهم الصحفيين الستة، ونقابة الصحفيين بتحاول تطالب بالإفراج عنهم. ألقاكم على خير إن شاء الله، والأربعاء والمزيد من الأحداث وراء الأحداث. إلى اللقاء.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا ولكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

0: دايماً عند الرب، أزمنة جديدة دايماً عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايماً عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جداً جداً جداً. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: أحد تعريفات الإيمان ينبغي أن الذي يأتي الرب يؤمن أنه موجود، يعني أنه مش موجود، ربنا موجود زي اللي بيكتبوه على العربيات، لا، أنه حاضر، يعني أنه في حضور إلهي، أن ربنا موجود، وأنه إيه؟ يجازي الذين يطلبون. يجازي يعني يعطي مجازاة، هناك نتيجة لطلبك. ينبغي أن نؤمن أنه حاضر وأنه يعطي نتيجة لطلبك. يجازي الذين يطلبونه. عارفين الآيات دي؟ الآيات دي جميلة جدا، بس احنا العربي بنسينا هي بتقول ايه.

الإيمان بيقول لك أنك يجب أن تدرك أن هناك نتيجة لطلبك. أشكرك وأشكرك للثلاثة اللي قالوا هاليلويا. لو إحنا أدركنا بس ببساطة، لأن إحنا التدين يقول لك إيه، صلي وإرمي إيه، مش خبزك على وجه المياه دي آية

قدام الرب فهو موجود، وهناك نتيجة لما تطلبه يجازي مجازاة للذين يطلبونه. العدو يحب يطرمخ، وأنا بحب الكلمة برغم أنها كلمة بايخة في السوق المصري، يحب يردم على لمعان هذه الآية أو لمعان هذا الإيمان اللي يخليك كل مرة تتوقع أن هناك نتيجة لطلبك، نتيجة لإيمانك، نتيجة لتكريسك، نتيجة لصومك، نتيجة لمحبتك، نتيجة لوقفتك، هناك نتيجة. التدين يقول لك اعمل وربنا بقى لما يجي له نفسه يبص في وشك. الإيمان يقول لك نو، هو باصص في وشك، هو موجود قدامك، أنت في وجهه وجها لوجه، وهناك نتيجة لهذا الطلب. أحد الـ يعني مش عايز أخش في هذا الغوط في الحتة دي، أحد اللعنات في العهد القديم إنك تصلي والسماء تبقى نحاس والأرض تبقى حديد. كلكم عارفين التعبير ده، تصير سماءك، دي أحد اللعنات في سفر التثنية. يصير سماءك نحاس وأرضك حديد، يعني إيه؟ يعني تكلم بس السماء ترن. نحاس في الكتاب المقدس يرن، يعني ايه صدى. وارضك حديد، يعني ايه؟ ما فيش حاجه تتغير، فارضك زي الحديد ما فيش حاجه بتتغير، وسماءك كانها بترن على الفاضي. دي اللعنات، زي ما يكون في محاولات من العدو الخير في هذا الزمن لكي تسلب السجاده من تحت رجلك. والسجاده هنا بمعنى الحضور او الدعوه او الادراك او البركه، كل ده موجود جوه روحي وانا بحكي معاك النهارده وعايزين نحسمه النهارده. زي ما يكون في محاولات دورانيه لسلب النتيجه، حتى نتيجه شغلك. كثيرين بيبقى بيعملوا شغل والناتج يسلب. فاكرين برضو في آيات في العهد القديم، أنا بحكي معاكم عشان أقول لكم الرسالة اللي جوايا ببساطة، رسالة بسيطة ونصلي مع بعض النهاردة، عندنا مؤتمر جاي. لكن في آيات في العهد القديم يقول لك تبني وآخر يسكن، تزرع وآخر يحصد، للدرجة يقول لك تخطب وآخر يتجوزها. تضحكوا بس دي آية، دي آية صدقوني، رجعوا ورايا في تثنية 28. ربنا أنت بتجوز. عدل الآية دي، مش هتحصل معاك خلاص. فإيه المعنى؟ المعنى أنك أنت تبتدي حاجة وأنت تزرع في حاجة وأنت تبتدي حاجة وآخر ياخد حصاد اللي أنت عملته. ما يحصلش مجازاة، نتيجة لطلبك أو نتيجة لمجهودك. أو خليني أخش، أنا برضو بتكلم عن نتيجة لشغلك، بس طبعا أنا مركز 80% في الرسالة على بعد الروحي لنتيجة الحاجات اللي تعملها وراء الرب. بس أنا مش ناسي ومش لاغي أن الرب يريد أن يحصل نتيجة لكل زراعة ولكل شغل أنت بتعمله، ويريدك أن نكون ناجحا في كل شيء، في كل شيء ناجحا. ايام بصلي مع اشخاص ويبقى جوايا الاعلان كده انه عايز يوقفك في السماوات ويوقفك في الارض، ينجحك في السماوات وينجحك في الارض، لان الرب يتحرك على جميع الجهات لاولاد الرب. وبالتالي مره تاني مش مقاصد الرب انك تزرع واخر يحصد، او انك تبني واخر يسكن. مش مقاصد الرب انك تبتدي حاجه وايديك لا تصيبها نجاح، تكون ناجحا في كل شيء. امين. فهنلعب في الحته دي النهارده من حتت كتيره متنوعه، ونبص على اسباب من الكتاب المقدس، ونحسمين القصه مع بعض. امين امين. هللويا. حجي 2، هبتدي من حته غريبه شويه وهحتاج انك تركز معايا وتصدقني. لا برضو لازم ترجع ورايا، وفي الحتة دي بصورة خاصة، وحاول لكم المراجع لأنها يمكن ما سمعتهاش قبل كده. حجي 2 آية مشهورة قوي عن واحد مشهور قوي اسمه زربابل. آخر آية في حجي 2، في ذلك اليوم يقول رب الجنود أخذك يا زربابل عبدي، في ذلك اليوم يقول رب جنود أخذك يا زربابل عبدي ابن شألتئيل، يقول الرب أجعلك كخاتم لأني قد اخترتك، يقول رب الجنود.

والمعنى حتى في العبري اجعلك كخاتم في يدي، يعني بضعك كخاتم سلطان. ففي يد الرب لما يجي يختم الختم بيختم بيشرع بيطلق سلطان، فيزر بابل أخذك يا عبدي ابن شألتئيل واجعلك كخاتم قد اخترته. فاكرين زربابل كان في يهوشع الكاهن وزربابل سفر زكريا، مش زكريا الكاهن، يهوشع زكريا النبي. وبالتالي الاثنين دول بيتحركوا مع بعض عشان يبنوا الهيكل. فاكرين القصة؟ أنا بديكم خلفية هتساعدوني، مش كده بتسموا؟ أوكي. فيهوشع وزربابل بيبنوا مع بعض الهيكل. زربابل ده ال يهوشع الكاهن، وزربابل ده الملك أو اللي موجود في السوق اللي بيصدر التشريعات اللي بتحرك يا إما ينجح يا إما لا ينجح. فزربابل مهم جدا زي ما يهوشع مهم جدا. يهوشع بيكهن قدام الرب وزربابل بيبني البيت. فاكرين يدي زربابل تدأت هذا البيت، فيدي زربابل تكمله. فاكرين المنارة الزيت بينسكب على المنارة، هذه كلمة الرب إلى زربابل لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروح يقول رب الجنود، ما أنت والجبل العظيم أمام زربابل. فاكرين زربابل ده لذيذ، شخصية لذيذة. أوكي. أمام زربابل تصير سهلا، فقدام مسحة زربابل دي مفيش جبال تقف. أمين. زربابل هنا هو اسمه ابن إيه؟ ابن شألتئيل. اسم لذيذ شألتئيل، بيعجبني. محدش يسمي ولاده شألتئيل عشان يعرفوا يعيشوا في الدنيا، بس اسم جميل شألتئيل. واجعلك ورب يقول كده، هجعلك كخاتم في يدي يقول الرب. اتفقنا؟ اوكي. تعالوا نقلب مع بعض الاخبار الايام الاول ثلاثة. وهنا انت هتحتاج اقول لك المرجع، او هي مراجع كتير، واللي عايز اسماء باقي المراجع يرجع لي بعد الاجتماع. مرجع واحد منهم اسمه All the Names in the Bible، او كل الاسماء في الكتاب المقدس. ده مرجع كده تخين كده حوالي 900 صفحة ولا حاجة، بس في الخلفية اللي أنا هقولها لحضرتك دلوقتي حالا. آية 16 أخبار الأيام الأول 3 آية 16. بنو يوشيا البكر، يوحنان الثاني، يهوياقيم الثالث، صدقية الرابع، شلوم. فيوشيا جاب أربعة، واحد منهم الثالث اسمه ايه؟ لا صحصحوا معايا. بصوا مش باينه، احنا في ايه 15 مش كده؟ اهو بنو يوشيا البكر، يوحنان الثاني، يهوياقيم ايه الثالث، صدقية الرابع، سوري أنا آسف، الثاني يهوياقيم. أنا آسف. عشان كده أنتم ما ردتوش عليا، عشان أنتم مركزين. برافو عليكم. البكر يوحنان، الثاني يهوياقيم. أوكي. فالثاني اسمه إيه؟ أوكي. 16 ابن يهوياقيم يكونيا. يكونيا دي بتتقال في كتاب مقدس بعض الحين كان ياهو، وهنا هتحتاج تصدقني وترجع للمرجع أو تجي لي بعد الاجتماع أقولك باقي المراجع. إن يكونيا دي هي كان ياهو، نفس الاسم. والمرجع أنا قلت لك المرجع واحد منهم يعني. ابن يهوياقيم يكونيا، أو ابنه وصدقية ابنه. وابن يكونيا اللي هو كان ياهو أسير وإيه؟ وشألتئيل ابنه. فشألتئيل جاي من يكونيا ابن يهوياقيم. فيهوياقيم جايب كناياهو، كناياهو جاب شألتئيل، وشألتئيل جاب زربابل من غير ما نرجع لها، لأن برضو هي دراسة في سفر الأخبار نرجع لها برضو. فعرفنا بقى احنا فاكرين زربابل ابن ايه؟ شألتئيل، وشألتئيل كده ابن يكونيا، ويكونيا ابن يهويدع. ركز يهوياقيم. ماشيين معايا؟ لخبطتكم بما فيه كفاية؟ لخبطتكم بما فيه الكفاية. نقراها مرة تاني 15. بنو يوشيا البكر يوحنان، الثاني يهوياقيم، الثالث صدقية، الرابع شلوم. ابن يهوياقيم يكونيا أو كناياهو

ابنه وصدقية ابنه. ابن يكونيا أسير وإيه؟ شألتئيل. أوكي؟ أرميا 22. أرميا 22 عدد 24. أرميا 22 24. حي أنا يقول الرب، أنا مستني أختي. حي أنا يقول الرب، لو كان كنياه، فاكرين كنياه ابن مين؟ لو كان كنياه ابن يقيم ملك يهوذا خاتما على يد اليمنى، فإني من هناك. Are you here؟ فاكرين يهويقيم جاب كنياه، كنياه جاب شألتئيل. الرب قال هنا على كنياه ابن يهويقيم، لو انت خاتم في ايدي هشيله. كنياه ده مين؟ ده جد زربابل، لان ابنه شألتئيل وشألتئيل جاب زربابل، لأن زربابل ابن شألتئيل. فجد زربابل ربنا قال له لو انت خاتم في ايدي هنزع. يا ريتها وقفت عند هنا. في نفس الاصحاح ارميا 22 ايه 30 بتكلم برضو لكنياه. هكذا قال الرب اكتبوا هذا الرجل عقيم. عقيم هنا يعني مش هخلف، لا يعني اللي هيجيبه كانه مش جايب ولد، مش جايب راجل. هذا اكتبوا هذا الرجل عقيم، رجلا لا ينجح في ايامه، لان لا ينجح من نسله. اذا هو مش عقيم يعني مش بيخلف، لا بيخلف بس ما بين قوسين ما بيخلفش رجاله. اوكي، اكتبوا هذا الرجل عقيم، رجلا لا ينجح في ايامه، لانه لا ينجح من نسله احد جالسا على كرسي داود وحاكما بعد في يهوذا. صمتكم ازاي؟ اشكرك. حد قال ازاي؟ ربنا يخليك لي يا رب. انا ده نفس سؤالي ازاي برضو. انت قلت حد قال ازاي مش كده ولا انا؟ ربنا يخليك، انا ده سؤالي برضو. فخلي بالك، كنياه يهويقيم ابو كنياه، كنياه جاب شألتئيل، شألتئيل جاب زربابل. على كنياه ابن يهويقيم الرب قال له جملتين، لو انت خاتم في ايدي هشيلك، ومحدش من ولادك هينجح، وبالذات لو ملوك على داود أو حكام على يهوذا. بالمناسبة زربابل كان حاكم في يهوذا. تعال نرجع، شايفين الآية دي؟ لا ينجح من نسله أحد جالسا على كرسي داود، لو أنت خاتم في إيدي هشيلك من إيدي. تعال نرجع مرة تانية الحج اتنين. أنت جمال، أنا بقى نعم هي دراسة، وبرضو هرجع مرة تاني All the names of the Bible. لو عايز ترجع تبص على الكتاب ده مش هتقرأ، مش هتحتاج تقرأ 900 صفحة عشان توصل. أنت بتدور على الاسم نفسه وتبص عليها لو عايز ترجع وراي. حج اتنين، في ذلك اليوم، آية 23، في ذلك اليوم يقول رب. هتحتاج بس تدرس يعني زي ما، لأنها مش معنى ظاهر في القصة. في ذلك اليوم يقول رب الجنود أخذك يا زربابل ابن شألتئيل، يقول الرب جدك، أنا قلت له لو أنت خاتم وقلت له ما فيش حد من ولادك هينجح يبقى يطلع راجل، بس يا زربابل أنا بأكد لك، لأنك قررت أنك تبني الهيكل، أنا بحط الخاتم بتاعك في إيدي وتنجح. عشان كده الرب كان حريص أنه يقول له بص يا زربابل، لأن زربابل عارف اللعنة اللي على العيلة. زربابل هو عارف هو من نسل مين، هو من نسل شألتئيل ابن يكونيا ابن يهويقيم اللي عليه لعنة من زمان. لو أنت كخاتم بخلعك من إيدي ومالكش، ما بتطلعش رجالة ينجحوا. فالرب قام قال له بص يا زربابل، أنا بحطك كخاتم في إيدي وتنجح في كل ما تفعله.
العمل الذي بدأت تعمله تتممه.

البيت الذي بداه زربابل يتممه لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي. فاكرين الآيات؟ عشان كده أنا قلت لك البداية عن زربابل عشان تعرف أن زربابل كان عليه لعنة، ولعنة موجودة لو جاز التعبير من الرب، هي طبعا بسبب الخطايا دخلت لعنة على الرب، والرب أمحكم على يهويقيم يكون يا ابن يهويقيم أنا هنزعك من إيدي ومش هيطلع منك رجالة ينجحوا، فيطلع منهم بسبب الفدا وبسبب أن في واحد طلع عشان يبني الهيكل يطلع منهم راجل وينجح في كل ما يمتد إليه. قال Are you here؟ أنا عارف أنها ممكن تبقى واعظة على بعضها بس لأنها مركبة وليها تاريخ كده ومحتاجة دراسة، حبيت أقول لها في حضنك عشان أقولك مفيش لعنة ملهاش افتدى. حتى لو اللعنة دي ما تتخضش بجملة قايلها الرب، لأن الرب يقولك الرحمة تفتخر على الحكم. فاكرين الآيات دي؟ يعني مراحم الرب تنجح فوق أحكام الرب، رحمته أقوى من الحياة، الرحمة تفتخر على الحكم. ده عهد جديد، رسالة يعقوب يقول لك كده، مراحم الرب تفتخر يعني تقوى أو تعظم أو تبقى تعلى فوق الأحكام. والآن زربابل قرر هو يهوشع أنهم يبنوا الهيكل، يرجعوا الحضور مرة تاني، يدي زربابل ابتدأت هذا العمل، يديه تتممانه فينجح، يطلع راجل بينجح برغم ان العيله عليها لعنه ولا راجل فيهم ينجح، والخاتم يتشال من ايد الرب. قال له انا برجعك خاتم في ايدي، والبيت اللي انت بتبتديه تتممه، مش تبتدي وحد تاني يسكن. احنا هنعمل شغل ارضيته قصه زي كده، ارضيته شاهد زي كده، لانه انت مش محكوم عليك. جاء اخ يسالني وانا داخل على القدريه، ادي مثال القدريه، ده ربنا هو اللي اصدر الحكم وربنا هو اللي بيلغي الحكم، لان في حد قرر يقف ويفتدي التاريخ اللي على حياته ببنى الهيكل. كل مره بتختار انك تبني وراء الرب، كل مره بتختار في حياتك العمليه حتى لو في تاريخ من اللعنه، تاريخ من عدم النجاح، تاريخ من السلب، تاريخ من الميراث الابائي اللي جاي وراء افكار وراء مواريث كتيره. ياما ناس بتيجي تقول اصل احنا كذا واحنا كده واحنا نو. مين قال كده؟ مين قال ان عيلتكم محكوم عليها بهذا الحكم، او ان تاريخك او خبراتك في الشغل محكوم عليها؟ اصل انا جدي حصل له، عمي اتسلب مش عارف ايه، وكل حد يعمل مشروع يحصل فيه قصه. مين قال انه محكوم عليك في هذا البوكس المحكوم عليه؟ لان زي ما يكون اتقفل. زربابل كان ممكن يطلع خلاص، ما انا يعني ده انا اكيد مش هنجح واكيد مفيش سلطان. عشان كده الرب حريص ويقول له هذا التعبير، أنا بحطك مرة تانية كخاتم في إيدي. لو خاتم ده تشال من إيدي في جدك، أنا برجعك كخاتم فيك أنت. أنت جمال؟ ده سؤال، الإجابة تقوله نعم. إحنا جمال، لأن حتى لو أنا مش جميل في فدا خليني جميل. ومش بتكلم على وشك وجمال وشك، بتكلم على منظر الحياة وعن نجاح الحياة وعن أنت شايف الدنيا إزاي، وعن تطلعك وإيمانك ووقفتك إزاي، وقفتك قدام الرب تصنع تأثير في مستقبلك اللي جاي. البيت اللي بتبتدي تعمله، البيت اللي بتقول أنا حبني وراء الرب. أنا عشان كده الزمن اللي جاي، المؤتمر اللي جاي في تثبيت وفي في ينابيع للنهضة الرب عايز يفتحها، بس يجب أن تكون مثبت. ما فيش حاجة في ظهرك ليها حق على حياتك، ما فيش حاجة في ظهرك ليها حق أنها تلف وترجع تخبطك من جديد، ما فيش حاجة في ظهرك ليها حق أنها تلف وترجع تخبطك من جديد. بعد إذنكم هقولها مرة تاني، مش لأن الأسطوانة علقت. مفيش حاجة في ظهرك من تاريخك من ماضيك من دورانات بتحصل، مفيش حاجة في ظهرك ليها حق إنها تلف وترجع تخبطك من جديد، ولا على مستوى صحي ولا على مستوى نفسي ولا على مستوى أسري ولا على مستوى أي حاجة بتعملها بتطلبها وراء الرب. مفيش حاجة ليها حق في تاريخك إنها ليها الحق إنها تلف وترجع تخبطك من جديد. الفدا

أقوى جدا. الرحمة تفتخر على الحكم، الرحمة تفتخر على الحكم. لما بتقف قدام وتقول يا رب مراحمك تقوى على حياتي، لا أحكام في ظهرك محسومة. أنت ابن للرب مولود من فوق، ليس من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل ولا من مشيئة دم، بل من الله. معظمكم عارف لأنها بكررها كتير جدا وبكررها على مستوى شخصي كتير جدا، بس أقولها بس عشان برضو التكرار بيعلم الشطار زيكم. الرب حريص أن يفصص يشرح الآيات اللي قلتها دي، آيات من يوحنا 1:13. يوحنا 1:12 بتقول أما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطان الذين أن يصيروا أو أبناء الله. فكل حد قبل الرب في حياته له سلطان اسمه ابن الرب. ليه قال ده سلطان؟ ده مش له الامتياز أن يكون ابن الرب، له الرحمة أن يكون ابن الرب. نون ده سلطانك تكون ابن الرب. إيه السلطان ده؟ سلطانك مش مولود من حاجة لها تاريخ قديم، ولا من مشيئة جسد يعني أمور جسدية، ولا من مشيئة رجل يعني أمور نفسية، ولا من مشيئة دم يعني أمور ماشية في دمك موروثة من الدم. ولا على والروح بتبقى في الدم يعني، فروح الإنسان في دمه أو نفس الإنسان في دمه. وبالتالي ولا أمور روحية موروثة، ولا أمور نفسية موروثة، ولا أمور جسدية موروثة. فرب حريص في يوحنا 1:13 أنه يشرح أنت جاي لأنك أنت روح ونفس وجسد. عندكم الخبر ده؟ أنت روح ونفس وجسد. فلا أمور جسدية موروثة مش من مشيئة جسد، ولا أمور نفسية موروثة مش من مشيئة رجل، ولا أمور روحية موروثة من مشيئة دم. فأي موروث جاي في حياتك يا إما روحي يا إما نفسي يا إما جسدي. فرب قال لك بص في مواريث روحية تك أنا بقصها لك، في مواريث نفسية تك أنا بقصها لك. أنت مش مولود من مشيئة دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. أنتوا هنا، وبالتالي مفيش حق لأي حاجة أنها تلف وترجع تخبطك مرة تاني ومرة تاني ومرة تالتة ومرة رابعة ومرة خمسة، وتعمل دوران ورا دوران من أحزان، يجي موجة ويجي حزن مرة تاني، موجة ويجي ترجع الضعف هو الخطية. في تعرفين في هجمات بتبقى دورانية، يعني يأتي موسم ويحصل هجوم في ضعف معين قديم. البعض بيحصل معاه كده، ان يحصل مواسم ويحصل نفس الهجمه مره تاني، وتكون هجمه معينه من عدو الخير بتاتي في مواسم معينه على حياته، ولو بتاتي في المواسم دي بيسقط فيها. ليه؟ لانها هجمه دورانيه. مفيش حق لعدو الخير انه يرجع يلف مره تاني ويخبطك بدوران موسم ورا موسم، يا اما سلب يا اما ضعف. فكان عماليق كان يهاجم الشعب المستضعفين. عارفين الايه دي؟ المستضعفين دول الحتت احطها قدام عينين حضراتكم. سفر التثنيه، تثنيه 25. زي ما قلت لكم احنا النهارده بنعمل شغل مع بعض، واللذيذ في القصة هو زربابل يجنن. عجبتكم قصة زربابل دي؟ أنا لما برضو قلت إزاي، زي ما أخويا قال لي إزاي، وقعدت ألف ورا القصة، يا تعزيت تعزية غير عادية في قطي. ليه؟ لأنه رب يعني تخيلوا الكتاب جميل جدا. لما راح لزربابل قال له بص يا حبيبي أنا برجعك خاتم في إيدي، لو أنا خلعت الخاتم ده أنا برجعك خاتم في إيدي. ليه؟ لأنك بتبني الهيكل، أنا جيت عايز الهيكل يتبني، وعايز مجد الرب يرجع مرة تاني. تثنية 25، أنا قلت تثنية 25 مش كده؟ أكد أنها 25. 17، أذكر ما فعله بك عمليق في الطريق عند خروجك من مصر، كيف لقاك في الطريق وقطع من مؤخرك كل المستضعفين وراءك وأنت كليل ومتعب ولم يخف الله. خلي بالك عماليق بيضرب الحتة الضعيفة اللي ماشية متأخرة ورا بصورة خاصة وأنت كليل ومتعب. بمعنى إيه؟ تكون راجع من شغل، تكون راجع من خدمة، تكون راجع من مؤتمر، تكون راجع من حاجة مجهد أنت فيها، مش شرط مؤتمر يعني، فكليل ومتعب على مستوى جسدي.
بس انت عندك حتة ضعيفة على مستوى

مستوى طبيعي، فيأتي وأنت كليل ومتعب على مستوى جسدي وفي حتة ضعف روحية أو ضعف نفسية في حياتك، فيأتي ويضرب حتة الضعف وأنت كليل ومتعب مش فايق أنك تقاوم. Are you here؟ بس أذكرك ده عهد قديم. بمعنى إيه؟ بمعنى أنك مش مولود من مشيئة جسد أو من مشيئة رجل أو من دم، بل من الله. إذن هذه الآية ممكن تقطعها، هذه الآية مش لازم تكون لسان حالك. مفيش حاجة ليها الحق إنها تلف وترجع مرة جديد مرة تانية وتخبطك، مفيش حق. لما شرحت لك الآية دي البعض قال آه ده هو ده اللي بيحصل. حلو قوي، ده لا يجب أن يكون بيحصل. على مستوى الطبيعي ده بيحصل، إبليس يهاجم مناطق الضعف وانت كليل ومتعب مش فايق انك ترده. نعم على مستوى الطبيعي، بس على مستوى أولاد الرب ممكن يقفوا فما يحصلش هذا التكرار. خلينا أقرأ لك آية. انت جمال جدا النهارده، انا عايز اخلص بسرعة. بس أشعياء 62. هللويا. أشعياء 62 ده يجنن. آية 8، حلف الرب يمينه وبذراع عزته. حلو لما الرب يحلف بيمينه وبذراع عزته. قائلا لأدفع بعد قمحك مأكلا لأعدائك، ولا يشرب بنو الغرباء خمرك التي تعبت فيها. يعني ما تبذلش مجهود وما يطلعش بنتيجة. يا هقعد في الحته دي مره تاني. ما تصليش صلوات بدون نتيجه. ما هو خلي بالك، ده القمح والخمر. القمح ده الشبع والخمر ده الفرح. يعني مش تزرع امور يجب انك تحصد منها فرح وما تفرحش، ومش تزرع امور وراء الرب يجب ان ياتي ليك شبع من وراها وما تشبعش. هو ده القمح وهو ده الخمر. هقرا الآيات مرة تاني. حلف الرب يمينه وبذراع عزته، يعني بيميني وذراع عزتي الرب يقول كده، لأدفع بعد قمحك شبعك مأكلا لأعدائك. يعني مش شبعك يتاخد منك. ولا يشرب بنو الغرباء خمرك التي تعبت فيها. الخمر رمز للفرح، فبقاش ثمر انك تفرح بتعب يديك او تفرح بتعب ايمانك او تفرح بسبب نتيجه خدمتك وما تفرحش. بل ياكله الذي جنوه ويسبحون الرب ويشربه جامعوه في ديار قدسي. يعني القمح يتاكل للذين جنوه ويسبحون الرب ويشرب الخمر جامعوه في ديار قدسي. ليه هنا مش بيتكلم عن قمح وخمر طبيعي؟ عشان اخر تعبير هياكلوا ويشربوا فين؟ في ديار قدسي، مش فاهمين؟ في الهيكل. إذن القصة دي لها علاقة بالهيكل، لها علاقة بأمور روحية. إذن القمح والخمر اللي بيتسلب ممكن يكون بيتسلب في أمور روحية، والقمح والخمر الرب يحلف بزراع قدرته أنه ما يتسلبش منك، حتاكله في ديار قدس. أنتوا هنا، وبالتالي من فضلك جاء الوقت أنك إن تلغي عقلية أو توقعات أو عدم توقعات أو تدين الحياة اللي فيها ما أنا بصلي بعمل عليا وبقى ربنا لما ياخد باله مني، أو لما أنا تعودت أني أزرع صلوات ومشبعش، وأزرع خدمات ومفرحش، وأزرع محبة ومحصدش، واشتغل اروح الشغل وبعد كده ياكلوا حقي في الشغل، وبعد كده اروح البيت احب في البيت وما تحبش باك، وبعد فانا اتعودت اني عايش حياتي كده. والرب يقول لك حبيبي انا دفعت الثمن، انا دفعت الثمن ان ده ما يحصلش تكرار في حياتك. دفعت الثمن انك تنجح في كل شيء. ولو في لعنه وشلت الخاتم بتاع اسرتك قبل كده، انا برجعك لانك بتحبني وعايز تبنى الهيكل، بتخش في ديار قدسي. لانك مش مولود من لعنات جسديه او لعنات نفسيه او لعنات روحيه، بل مولود من الله. فانا بختم الدم، أنا آسف التعبير ده، بمقص الدم، أنا بمقص الدم قطعت
كل موروثات أو كل خيوط قديمة.

ماشي عشان تورثها أنت، وحطيتك في خط آخر من دم آخر، دم يسوع المسيح. عايزين نسفلت الحتة دي في وسطينا وفي وسط إخواتي اللي بيسمعوا، نسفلتها جوا أولاد الرب وأبطال الرب. بليز سفلتوها، وليكن زرباب المشجع ليكم حتى لو الرب اللي قال اللعنة. لا قدرية في اللعنة عشان خطر أخويا، بس لا قدرية في اللعنة، لأن ده الرب اللي قال، والرب اللي قال أنا برجعك خاتم في إيدي تنجح البيت اللي أنت بتيت تعمله تتممه، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي. إيه رأيكم، خلص بسرعة ولا خلص براحتنا؟ عايز تلحق الماتش؟ أنا بضحك معاك. في مثال في العهد القديم طبعا مشهور، هقرأ آية منه واحدة، كلكم عارفين القصة، قضاة 6. قضاة 6:3. إذا زرع إسرائيل كان يصعد المديانون والعمالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم، ينزلون عليهم، يتلفون غلة الأرض إلى مجيئك إلى غزة، لا يتركون لإسرائيل قوت الحياة، لا غنم ولا بقر ولا حمير. كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكثرة، ليس لهم ولا لجمالهم عدد، ودخلوا الأرض لكي يخربوها. فذل إسرائيل جدا من قبل المديانين، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب. تكملت القصة هي قصة جدعون اللي أنتوا عارفينها كلكم، لما الرب ظهر له قال له يا جبار البأس. ببساطة هذه القصة من الأمثلة اللي فيها تاريخ، يعني المواريث دي إما بتحصل بسبب ضعفات زي عمليق كان بيضرب الحتت الضعيفة، أو لها تاريخ من الخطية، أو تاريخ من الحالة الروحية. اتولد فيها جدعون ومتعود المديانين يطلعوا كل موسم حصاد ياخدوا الحصاد، فاحنا نزرع زي الآيات اللي قرناها في أشعيا، بس بالعكس احنا نزرع ويجي وقت الحصاد يطلع المديانيون واخدوا ايه الحصاد. عشان كده جدعون كان بيهرب حنطة علشان الحصاد ما يتسلبش، هتفهم حين حاجة. عشان كده الرب قال له يا جدعون انت جبار البأس، لأنك مش مستسلم للقدرية. أنا مش مستقصد أخوانا، مش مستسلم للسلب المستمر، مش مستسلم لأدي حال الدنيا تعودنا عليها. جدعون كان مولود والحالة كده، بس جدعون لم يستسلم إن الحالة كده. احنا هو بنصلي وربنا يورينا، بنشتغل ومعلش نو no. في حاجه واقفه جوه جدعون، قال له يا جبار البأس اذهب بقوتك هذه. كان بيهرب الحنطه عشان ما تتسلبش لما يطلع الموسم بتاع السلب، هتفهم حاجه، لانه موسم الحصاد بقى موسم النهب او موسم السلب. حد مؤخرا بعت لي رساله قال لي انا كل ما يجي وقت استلام المكافاه بتاعه السنه ببقى عارف ان موسم كئيب، لان لن اكافئ. حد فاهم حاجه في شغله يعني، فقال لي انا ببقى عارف ان موسم كئيب لان عارف ان المكافاه لن تكون. ده احساس صعب. عشان كده في مصر احد اللعنات عامل الاجره مكتئب النفس. ليه؟ لأني متوقع أني أسلب، متوقع أني برغم أني عامل لأجرتي ما أخدش أجرتي. الإيمان يقول لك أنه الرب يجازي الذين يطلبونه، يعني يعطي نتيجة لطلبتك، يعطي نتيجة لشغلك، نتيجة لعملك. ما تبنيش وآخر يسكن، وعشان خاطر جون ما تخطبش وآخر يتجوز. وبالتالي في قصة جدعون دي قصة تاريخية مكررة في البلد، مكررة في العيلة، مكررة في قصة عمليق. ده أنا السبب، أنا عندي ضعف، أنا في ضعف حياتي، ويحصل تكرار إن عمليق يأتي ويضرب من ورايا. في قصة جوليات فاكرين جوليات كان يطلع كل يوم، ده

حاجة مكررة كل يوم عشان يقول لهم أنتوا عبيد شاول. ففي سوق في هوية مشوهة مأدية إن الشعب يطلع يجري. أنتوا نسيتوا القصة، كل يوم الشعب كان بيلبس هدومه ثياب الحرب ويطلع يقف في صفوف ويهتف للرب، ويطلع جوليات يقف قدامهم يقول لهم أنتوا عبيد شاول، فطلعوا يجروا. فحاجة مكررة كل يوم بتشوه الهوية فبتعمل لعنة مستمرة. ده دوران كل يوم، ده مش بقى دوران كل موسم، موسم حصاد ويحصل، ده كل يوم تشويه في الهوية. كل دي حاجات تؤدي إلى إني أبني وحد تاني يسكن، إني هويتي مشوهة، إن عندي ضعف مكرر، وعندي تاريخ أنا تعودت عليه إن كل موسم حصاد بيتسلب. الرب فادي، الرب فادي. هنرجع لأشعياء 62، أشعياء 62 وهنختم بيه. أشعياء 62 ليه؟ لأن الرب فادي، فادي من التكرار ده. هروح بيك العهد الجديد، خلي بالك أنا لغاية دلوقتي بلعب معاك في العهد القديم، لأن إحنا العهد الجديد جوانا والرب عمله من أجلنا. تيجي نقرأ أشعياء 62، يلا. من أجل صهيون لا أسكت، من أجل أورشليم لا أهدأ، حتى يخرج برها كضياء، خلاصها كمصباح يتقد. ترى الأمم برك وكل الملوك مجدك، تسمين باسم جديد يعينه فم الرب. هللويا، ده هوية جديدة، بغير الهوية القديمة. تسمين باسم جديد يعينه فم الرب، تكونين إكليل جمال بيد الرب، تاج ملكيا بكف إلهك. بيرجع القيمة، لا يقال بعد لك. خلي بالك، تغير الهوية بيوقف اللعنة المكررة. إبليس عارف الهوية القديمة بتاعتك، فيجي ويلعب على الهوية القديمة. أنت عبيد شاول، أنت مهزوم في الموضوع ده، أنت في نقط خزي قديمة ما بيني وبينك، أنت عارف إحنا دفنينه سوا. اللي أنت دفنته مع إبليس مش أنت اللي دفنته مع إبليس، أنت خليقة جديدة. حتى لو حصل الضعفات بعد الخليقة الجديدة، كل يوم الرب فادي فبيطلعك كل يوم خليقة جديدة. خليقة جديدة ما كانتش حدث حصل في حياتك من 20 سنة أو من 5 سنين أو من 3 سنين، أيا كان عمرك الروحي، وخلاص يعني ما عندناش تجديد ليك تاني. هللويا، ما خدتوش بالكم؟ يعني مش اتجددت من 5 سنين وخلاص، ما عندنا محل التجديد قفل. نو، أن الجديد الذي يتجدد كل يوم إلى صورة الخالق. فانت بتتجدد، انت خليقه جديده كل يوم. تقول انا امبارح كانت حالتي صعبه قوي، اقول لك انت النهارده خليقه جديده، لانها خليقه جديده بتتجدد كل يوم. تقدر، مش اوعى حد يعمل كده، بس تقدر تزغرط، ما تحدش زغرط، بس تقدر تزغرط وراء الرب. ليه؟ لانه في كل يوم انت مولود جديد، في كل يوم انت مقطوع مواريث، مقطوع امبارح، مقطوع عنك. ده خبر يجنن. النهارده اجتماع معزي. انت كل، يعني انت مش خليقه جديده من 5 سنين وخلاص. نو، انت خليقه جديده الان، خليقه جديده. الكل قد مضى، اي حاجه قديمه مضت وزالت، الكل قد صار جديدا. وبالتالي هذا الادراك بيقطع عنك، لا يقال بعد لك اصل انت قديمك كده، او حتى بعد ما انت بقيت جديد بضعفاتك كده، لا يقال بعد لك. تجدد الهويه بيمنع تكرار العدو اللي جاي يدور عليك في القديم، مش بيليك في القديم، لان هويتك صارت جديده. العدو، اللعنه المكرره اللي جايه توصل لك من ظهرك وعارفه سكتك القديمه، انت ما بقتش عندك السكه القديمه، لانك انت هويتك جديده، انت ابن الرب. ولما بيجي بيلاقيك واقف في حته تاني خالص، بسلطان مختلف تاني، هنبص عليه حالا بعد شويه. انتوا هنا مش كده؟ من فضلك عايزين نسفلت الحته دي، من هنا ورايح بعد الشغل هنعمله النهارده، ما تجيش، ما اقصدش ما تجيش تقول لي، بس ما تجيش تقول لي بعد كده صح عندنا لعنه في البيت. خلصها،
خلصها لأن يسوع خلصها ليك، شرعها. هتشوف أشعياء 62 بيقول لك مفتاح إن الآيات اللي احنا قريناها، يقول لك تزرع ولازم تحصد كرمك، لازم تشربه. فاكرين الآيات اللي قريناها من 62؟ هنرجع لها مرة

مرتين، انا شاعت 62 قصير بس مليان مفاتيح. اول مفتاح لادفع بعد قبحك ماكلا لاعدائك وليشرب منه غرباء خمرك، اول مفتاح في هذا الافتداء الهويه، لا يقال بعد لك مهجوره. ما خدتوش بالكم حولها مرتين. مفتاح ايه 8، تعالوا نبص على ايه 8 قرناها بس هنقراها مرتين. حلف الرب يمينه بذراع عزته، هو 62 اصحاح 62 12 ايه بس مليان استراتيجيه. ايه 8 بتقول ايه؟ حلف الرب يمينه بذراع عزته لا ادفع بعد قمحك ماكلا لاعدائك، لا يشرب بين الغرباء خمرك اللي تعبت فيها، ياكله الذين جنوه ويسبحون الرب ويشربه جامعوه في ديار قدسي. حلو قوي. ايه المفتاح لتحقيق هذه الايه؟ انك تزرع وتحصد، انك تفرح تعمل وتفرح بفرح بعمل يديك على مستوى روح، عشان كده في ديار قدسي. أول حاجة آية 4، لا يقال بعد لك مهجورة. إيه المفتاح؟ ارجع للهوية اللي الرب بيقولها عليك، ما تسميش نفسك بهوية الأرض بتقولها. فالأرض بتقول عليك مهجورة، أنا لا يقال بعد لك مهجورة، لا يقال بعد لأرضك موحشة. كلكم عارفين آية دي، بل تدعين إيه؟ مسراتي بها. لو اوكي تعال نكمل احط. وارضك تدعى ايه؟ بعولة، لان الرب يسر بك وارضك تصير ذات بعل. الارض اللي ربنا بيتجوزها ابليس ملوش حق فيها. ما خدتوش بالكم لما الارض اللي ربنا اتجوزها صار بعولة، يعني ارتبط بيها الرب. ارضك لما الرب بيرتبط بيها ابليس ملوش حق فيها، لان ربنا اللي ارتبط بيك، ربنا ارتبط بأرضك خلاص. الراجل بتاعك هيدافع عنك حتى لو انت راجل، الراجل بتاعك هيدافع عنك. فأرضك مش مهجورة، أرضك تدعى بعولة. لا يقال بعد لأرضك موحشة تدعين حفصيبة، وأرضك تدعى لها زوج أو لها راجل. أرضك لها راجل. أعرف هويتك نمرة واحد، اعرف هويتك، انت محبوب والرب اتجوز ارضك ورب، فانت ليك راجل والراجل بيدافع عن ارضه. نمره اتنين، ما تسكتش، فاطلق صوتك بالايمان. اطلق هو ده الايمان، اطلق صوتك بالايمان، لا تسكت ولا تدعوا يسكت. نمره ثلاثه، اعبر من الباب، ما تقفش، ما تعرقش بين الفرقتين، ما تقفش ما بين العهد القديم والعهد الجديد. ما فيش بعد الصليب ولا قصه تحكي عن تكرار اللعنه. فمن فضلك اقف في العهد الجديد، اعبروا بالابواب، اعدوا السبيل. اعدوا دي في الكلمه العبري تعني اعدوا، بس تعني ابنه كمان. رب عايزك تبني،

أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل صهيون الجميل. رح أتكلم عن يسوع والروح القدس، ولاسيما امتلأوا على جبل صهيون وخرجوا إلى كل العالم. ابقوا معي حتى أتكلم عن هذا الموضوع.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، أنا موجود على جبل صهيون ورح أتكلم عن يسوع والروح القدس. وطبعا هذا المكان مهم جدا، نسترجع ذكرياتنا لجبل صهيون، مدينة داود اللي بيتكلم عنه الكتاب: وجدت داود بن يس رجلا حسب قلبي، والرب مسحه ملكا على صهيون. وأيضا يعني بيتكلم عن يسوع المسيح، عن مسحة الابتهاج، ابتهاج أو فرح. هذا المكان مليء بالمواقع، مليء بالمعلومات، فأنا راح أتكلم عن الروح القدس من هذا الجبل، لأنه على نفس هذا الجبل علية صهيون، مكان وين اختبر التلاميذ الامتلاء من الروح القدس. على جبل صهيون موجود كنيسة صياح الديك سان بيتر زينجاليكانتو، أو فوق بيت قيافة. هنا حدثت المحاكمة.

القيمة الدينية أمام حنان، أمام قيافة، وطبعا أمام مجمع السنهدرين. وطبعا صهيون أو جبل صهيون يسمى جبل الرب أيضا أو مدينة داود، تطل على البلدة القديمة سلوام. في أسفل هذا الجبل في بركة سلوام، وين المسيح طلب من المولود أعمى أن يذهب ويغتسل في بركة سلوام، وطبعا شفي من العمى. وفي الجهة الأخرى نرى بيت عنيا، منطقة العازر مريم ومرثا، وطبعا وادي قدرون الذي يلتقي مع وادي بن هنوم، مواقع كثيرة، وجبل الزيتون من الجهة الأخرى. في هذا الوقت أريد أن أتكلم عن يسوع والروح القدس.

أهلا أحبائي من جبل صهيون من منطقة كنيسة صياح الديك. أريد أن أتكلم عن يسوع والروح القدس. واضح جدا أن الروح القدس له عمل خاص ومتميز في حياة يسوع المسيح. يسوع المسيح في الناصرة وقف في المجمع وقال: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. وطبعا في نبوة إشعياء إصحاح 11 والآية الأولى والآية 2 مكتوب: يخرج قضيب من جذع يسى. في آية 2 مكتوب: ويحل عليه روح الرب، ويحل عليه روح الرب. حتى يوحنا المعمدان شهد ليسوع المسيح عند المعمودية، قال: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه. وهذه كانت بداية خدمة يسوع المسيح. والتلاميذ اللي عاشوا مع الرب يسوع المسيح اختبروا حضور الروح القدس في حياة يسوع. لما كتب بوحي من الروح القدس الرسول بطرس قال: يسوع الذي من ناصرة الجليل كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه. فإذا الروح القدس هو شخص، وشخص حقيقي واحد في الثالوث القدوس. نرى الروح القدس من بداية الخليقة عندما قال الكتاب: في البدء خلق الله السماوات والأرض. بعدين بيستكمل يقول: وكان روح الرب يرف على وجه المياه. وفي آيات أخرى نرى عمل الروح القدس في الخلق. ثم نرى دور الروح القدس في ولادة يسوع المسيح من عذراء. عندما زار الملاك المطوبة مريم العذراء قال لها، يعني: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. عندها سألت مريم وقالت للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ أجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. حتى في زيارة مريم لأليصابات ارتكض الجنين في بطن أليصابات، لأنه مكتوب عن يوحنا مملوء من الروح القدس، امتلأ من الروح القدس في بطن أمه. فواضح أنه ارتكض الجنين وقالت لمريم: من أين لي أن تأتي أم ربي؟ فمنشوف الروح القدس دوره في حياة يسوع المسيح

إلى مجيء المسيح ثانية. واحدة في آخر الآيات في رؤية 22 مكتوب الروح أي الروح القدس والعروس أي الكنيسة بتقدم دعوة يقولان تعال، من يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. فمنلاحظ أن دور الروح القدس من الخلق لولادة يسوع إلى مجيء المسيح ثانية. فنرى أنه الآب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله، ولكن إله واحد كما تؤمن الكنيسة المسيحية. خدمة الروح القدس مكتوب هو يمجد المسيح ويمكث في حياة التلاميذ أو مع التلاميذ إلى الأبد. والجدير بالذكر أن يوحنا المعمدان وعد يعني بنبوة، أنا أعمدكم بماء، لكن تنبأ عن يسوع هو يعمدكم بالروح القدس والنار. فالروح القدس كان ظاهر واضح مهم جدا في حياة التلاميذ أيضا. مثل ما ذكرت الروح القدس هو شخص واحد في الثالوث القدوس، لأنه شخص له عقل وله إرادة وله قدرة وله محبة إلهية، يفحص كل شيء حتى أعماق الله ويفحص ويفهم قلوبنا نحن أيضا. ولأنه شخص مكتوب لا تحزن روح الله الساكن فيكم، أو لا تطفئ الروح، أو لا تقاوم الروح، أو لا تجرب الروح، وهكذا أحباء، أو امتلئوا بالروح. لأنه شخص بيتكلم عن أو لا تجدف، يعني في ناس بتجدف على الروح القدس. فالروح القدس له الصفات الإلهية، مكتوب عنه أنه بروح أزلي أو الروح الأزلي، له نفس الصفات الإلهية والأعمال الإلهية والقدرة الإلهية، لأنه واحد في الثالوث القدوس. نرى الروح القدس مثل ما شفنا في الخليقة، نرى الروح القدس في العناية الإلهية، نرى الروح القدس في ولادة يسوع المسيح، ونرى الروح القدس كلي الحضور في حياة يسوع، ويسوع استخدم كل مواهب الروح القدس في خدمته وفي حياته. نرى الروح القدس أيضا كلي القدرة، كلي الحضور، كلي المعرفة في كل زمان وفي كل مكان. نرى عمل الروح القدس في الخلق، في التجديد، في التجديد بالروح القدس والتقديس، ونرى عمل الروح القدس في الإلهام والوحي لكتاب الكتاب المقدس.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، منواصل حديثنا من جبل صهيون، يسوع والروح القدس. قلت إن الروح القدس هو شخص، وأيضا الروح القدس له الصفات الإلهية وهو الروح الأزلي. شفنا الروح القدس في الخليقة، في العناية الإلهية، في ولادة يسوع المسيح. رأينا الروح القدس في عمل التجديد، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، فهو عمل الروح القدس في الكيان في التجديد. وأيضا نرى عمل الروح القدس في التقديس، تقديس الروح القدس. ونرى عمل مهم جدا للروح القدس، هو الذي يلهم ويتنفس في أنبياء الله في وحي الكتاب المقدس. مكتوب كل الكتاب هو موحى به من الله، كتبه أناس الله.

القديسون مسيقون من الروح القدس. مع الجرس يعني هذا التأكيد على الكلام اللي بحكيه. فإذا إعلان واستنارة وإلهام وحي الروح القدس في حياة الأنبياء والرسل وتلاميذ الرب، حتى نرى عمل الروح في إقامة يسوع المسيح.

0: في غاية الأهمية. مرة ثانية بحب أكد أنه الروح هو واحد في الثالوث. نرى هذا الشيء في المأمورية العظمى عندما قال يسوع: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. ونرى أيضا الروح القدس في البركة الرسولية عندما في الكنيسة تقول: نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الآب وشركة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. الروح القدس ظاهر جدا في حياة يسوع المسيح وحياة التلاميذ. ومش صدفة أنا موجود على جبل صهيون. خليني أقول أحبائي شيء مهم، إنه يسوع وعد بمجيء الروح القدس مع تتميم النبوات، نبوة إشعياء ونبوة يؤيل النبي: أسكب روحي على كل بشر في آخر الأيام. في يوحنا إصحاح 14 و15 و16 الرب يسوع بيتكلم عن عمل الروح القدس بإسهاب. هو يعلم ويذكر ويرشد ويمجد المسيح، والرب يسوع يرسل الروح القدس. فيسوع بيتنبأ عن مجيء الروح القدس. وعلى جبل الزيتون في الجهة الأخرى قال: لا تبرحوا من أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وهذا كان مهم جدا. عندما صعد يسوع إلى السماء جاء التلاميذ إلى العلية، العلية في رأس جبل صهيون، ولمدة 10 أيام كانوا يصلوا وكانوا يطلبوا الرب، وحل الروح القدس عليهم في يوم 50. يوم 50 هذا عيد 50 اللي بسموه حاج شفعوت أو عيد الأسابيع أو عيد الشكر أو عيد الحصاد، أو بسموه يوم 50، يعني بعد 49 يوم من الفصح، فصح اليهود في عيد طبعا العنصر احنا بنسميه يوم 50. حل الروح القدس على التلاميذ، وكان موجود في العلية 120 شخص. وعندما امتلأوا من الروح القدس تكلموا بألسنة جديدة وابتدأوا يشهدوا عن يسوع المسيح، وكانوا يتكلموا بكلام الله بكل مجاهرة. فشيء طبيعي رح ينزلوا من جبل صهيون نزولا الطريق القديم خلف كنيسة صياح الديك، وطبعا ذهابا إلى منطقة الهيكل. وبطرس الرسول بكل شجاعة مع الرسل بيتكلم: أنتم بأيدي أثمة صلبتموه، ولكننا نحن شهود للقيامة. ولأنه بقوة الروح القدس ولأنه امتلأوا من الروح القدس، الرب خلص وضم إلى الكنيسة 3000 نفس. فعندما أقف على جبل صهيون أتذكر مجيء الروح القدس في يوم 50، أتذكر ولادة الكنيسة المسيحية في يوم 50، وأتذكر عمل يسوع المسيح المستمر في حياة التلاميذ من خلال حضوره ومن خلال قوة الروح القدس. فالروح القدس ما زال يعمل حتى يومنا هذا. فالروح القدس يبكت على خطية، والروح القدس يقود إلى يسوع المسيح. أحبائي ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل.
1: لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم

0: فقدينا.
1: أهلا أحبائنا مشاهدينا، ما زلت أتحدث عن يسوع والروح القدس وأتكلم من جبل صهيون مقابل جبل الزيتون، حل الروح القدس على التلاميذ في العلية في أعلى جبل صهيون، ومن هذا المكان ذهبوا إلى الهيكل وابتدأوا يكرزون ببشارة الإنجيل. ولكن الجدير بالذكر على جبل الزيتون كانت الوصية الأخيرة ليسوع المسيح للتلاميذ، قال: ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. حل الروح القدس على التلاميذ، وهنا في منطقة الهيكل ابتدأت الأعداد تتزايد وتتكاثر من 3000 إلى 5000، ثم وصلت البشارة إلى السامرة واستدعوا بطرس ويوحنا حتى يمنحوا عطية الروح القدس للسامريين، امتلأوا من الروح القدس. ثم الأمم، بيت كورنيليوس في قيصرية مراتيما عند البحر الأبيض المتوسط، امتلأوا من الروح القدس، وفعلا تمت نبوة يسوع في أورشليم، السامرة، الأمم، إلى أقصى الأرض. وعندما امتلأ التلاميذ من الروح القدس ساعدهم على تنفيذ وتتميم المأمورية العظمى، وعدهم الرب بسلطانه، وعدهم بحضوره، وعدهم بالروح القدس يمكث معهم ويستخدمهم من خلال المواهب الروحية. والروح القدس كان مع التلاميذ في أعمال 4، مكتوب: وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. بطرس امتلأ من الروح القدس كان يتكلم، بولس الرسول امتلأ من الروح القدس، حتى استفانوس امتلأ من الروح القدس قبل الاستشهاد حتى يواجه الاستشهاد. تكونون شهود، يعني شاهد وشهيد في نفس الوقت. الروح القدس هو روح القوة، روح المحبة، روح الحكمة، روح الفهم، روح المشورة، هو روح القيادة. الروح القدس يقود المؤمن، عندها يقود المؤمن، يتكلم بالروح، يصلي بالروح، يرنم بالروح، يسلك بالروح، يتمتع بحضور الروح، بالحس الروحي، بالتمييز الروحي، السلوك الروحي. بركات عظيمة جدا من خلال عمل الروح القدس. ولكن نرى قوة الروح القدس من خلال الشهادة. فإذا شهد التلاميذ في كل الأرض وأخذوا مواقع جديدة، أو كما اختتم سفر الرؤيا مكتوب: وهم غلبوه بدم الخروف، أي بدم الرب يسوع، حمل الله الكامل، غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. الروح القدس هو الذي يعين ويعزي ويلازم التلاميذ، كان بيسير جنبا إلى جنب مع التلاميذ. الروح القدس هو الذي يوحد الكنيسة، لأننا اعتمدنا لجسد واحد وسقينا بالروح الواحد، حتى نصل جميعا إلى وحدانية الروح. وحدانية الروح، فالروح القدس هو الذي يوحد الكنيسة، قوة الوحدة. مثل ما ذكرت كمان، الروح القدس يبكت العالم على خطية. والروح القدس أحبائي هو اللي بيجذب، هو اللي بيقود النفوس إلى يسوع المسيح. الروح القدس هو الذي يملأ التلاميذ ويملأ كل من يطلب الروح. يقول كتاب: امتلئوا بالروح. هو الذي يعطي النعمة للسامعين ويعطي نعمة من خلال الكرازة. مكتوب: كلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة، قوة الروح القدس، يعطي النعمة لتحمل

التجارب، يعطي النعمة لكي نواجه العالم، نعطي النعمة لسلوك في نعمة المسيح ومحبة المسيح وفي حضور يسوع المسيح في الحياة والكيان. الروح القدس هو الذي يفحص القلب والكيان، وهو يرشد إلى كل الحق، لأنه روح الحق، روح الحق المعزي. الروح القدس هو الذي يعظم ويمجد يسوع المسيح. الروح القدس أحبائي عمله جميل جدا، ولكن أحبائي إذا الكنيسة بدون الروح كجسد بلا روح، كزهرة جميلة ولكن بدون العطر أو الأريج. وأنا بصلي إنه لا نفتقر أو نفتقد إلى قوة الروح القدس في حياتنا. وخليني أقول في ختام هذه الفقرة، إذا أردنا أن نرى نهضة ونرى اختراقة قوية في هذا العالم، علينا أن نعتمد ونثق بالروح القدس. هو الذي يبكت العالم، وهو الذي فعلا يجذب العالم إلى يسوع المسيح من خلال خدمة المؤمنين اللي بيحبوا الرب يسوع.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، يسوع والروح القدس من جبل صهيون، من المنطقة اللي امتلأ فيها التلاميذ من الروح القدس، وجالوا مبشرين بقوة الروح القدس إلى كل بقاع وسقاع الأرض. قال يسوع المسيح للتلاميذ: خير لكم أن أنطلق حتى يرسل الروح المعزي. وهو الذي قال في نفس المنطقة هنا عند الهيكل في عيد المظال: إن عطش أحد فليقبل إلي. فإذا حتى نمتلئ من الروح القدس لازم يكون في طاعة، لازم يكون في رغبة، لازم يكون في عطش وجوع وطلب للروح القدس، لأن الرسول بطرس قال: لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين يأتون عن بعد. فعندما تأتي إلى المسيح يسكن الروح القدس حياتك، وعندما تريد أن تمتلئ أكثر الرب يزيد عطش وجوع روحي حتى تمتلئ أكثر وأكثر، لأن الرسول بولس قال: امتلئوا من الروح. وكلمة امتلئ يعني استمر في هذا الملء حتى نستطيع مواجهة هذا العالم. ولكن دعوة المسيح: إن عطش أحد فليقبل إلي. ودعوة الروح القدس ودعوة الكنيسة: الروح والعروس يقولان تعال. إن عطش أحد فليقبل وليأخذ ماء حياة مجانا. والرب يسوع قال للمرأة السامرية: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه ينبع من داخله أنهار، أنهار مياه حية. بيتكلم عن الروح القدس. وأيضا: إن عطش أحد فليقبل إلي، بيتكلم عن الروح القدس. أنا بصلي من كل قلبي لكل المؤمنين اللي بيسمعوني يمكن عم تشعر بنشاف، بجفاف، بسلوك جسدي، بفشل، بهزيمة، بعار، بعدم القوة، بالضعف، بتشعر أن حياتك ما إلها نفع، لا إلها قيمة ولا تأثير ولا فاعلية. أنا بدعوك الآن إلى التوبة، أنك تتوب للرب وتقول: يا رب أنا عطشان، أنا محتاج.

أحتاج أن أمتلئ من الروح القدس، املأني بالروح القدس وفيض في أنهار مياه حية من داخلي حتى أفيض على الآخرين. أنا بصلي نعمة وبركة وعطية وموهبة وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم. الرب يبارككم وإلى اللقاء.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين ملحدين ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

أحاطت جموع كثيرة بيسوع، وأحياناً كانوا يظلون هناك بضعة أيام، وغالباً كانوا يجدونه في الأماكن المنعزلة إذ كان يصرف وقتاً مع تلاميذه، وأحياناً كان الناس يجوعون. وهذا هو ما حدث بعد ظهر أحد الأيام، فقد احتشد أكثر من 5000 شخص في أحد الأماكن إلى الشرق من بحر الجليل. لذلك سأل يسوع واحدا من تلاميذه ويدعى فيليبوس من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء، وإنما قال هذا ليمتحنه لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل. أجابه فيليبوس: لا يكفيهم خبز ب200 دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. قال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس أخو سمعان بطرس: هنا غلام معه 5 أرغفة شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ فقال يسوع: اجعلوا الناس يتكئون. وكان في المكان عشب كثير، فاتكأ الرجال وعددهم نحو 5000. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا المتكئين. وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا. فلما شبعوا قال لتلاميذه: اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء. فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. وفي اليوم التالي جاء أناس بحثا عن يسوع ليجعلوه ملكا عليهم لكي يخلصهم من المستعمرين الرومان ويمنحهم مزيدا من الطعام. لذلك قال يسوع لهم: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن

ربي فلا يعطش أبدا. قد يبقي الطعام جسدك حيا بعض الوقت، ولكن الرب يسوع وحده قادر أن يعطيك حياة حقيقية الآن وإلى الأبد. ويسوع وحده يستطيع أن يقول أنا هو خبز الحياة. لم يكن يسوع كالمعلمين الدينيين القائلين أشياء مثل فعلوا هذا ولا تفعلوا ذلك، اعملوا بهذه الشرائع، هذه هي الطريق. بل إن يسوع وحده هو الذي استطاع أن يقول أنا هو الطريق والحق والحياة. كان يسوع مختلفا عن الأنبياء من قدموا الذبائح عن خطاياهم وكتبوا عن المسيح الآتي، فقد قال يسوع لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. وغالبا علم يسوع تلاميذه كيف ينبغي لتلاميذ ملكوت السماوات أن يعيشوا لكي يعكسوا صفات ملكهم ومجده. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا لكي يظهروا للناس، وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فصلوا أنتم هكذا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. فلا تهتم قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوية يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت، فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما. لم يسبق لأحد أن تكلم مثل المعلم من السماء. لم يكن معلمو الشريعة والكهنة فرحين برؤية الناس يصغون إلى يسوع، فقد أرادوا منهم أن يصغوا إليهم لا إليه هو. وذات يوم أرسل رؤساء الكهنة حراس الهيكل للقبض على يسوع، ولكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك. وعندما عادوا سألهم الكهنة قائلين لماذا لم تأتوا به؟ فأجاب الخدام لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان، حتى الأنبياء لم يتكلموا مثل ما تكلم يسوع، فقد كان الأنبياء مثل شموع تضيء قليلا في عالم مظلم، أما المسيح فكان شمس البر. من يحتاج إلى شموع عندما تشرق الشمس؟ فقد قال يسوع أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. يسوع هو الكلمة الذي قال في البدء
ليقوم

النور، فهو المصدر الحقيقي للنور المادي والروحي. عندما اقترب الوقت لكي يتمم المسيح مأموريته، اصطحب ثلاثة من تلاميذه هم بطرس ويعقوب ويوحنا إلى جبل عال، وتغيرت هيئته قدامهم. وأضاء وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور. وإذا موسى وإيليا قد ظهرا لهم يتكلمان معه. وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به صدرت لا أسمعه. ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا. فجاء يسوع ولمسهم وقال: قوموا ولا تخافوا. فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده. لم ينس التلاميذ ما رأوه في ذلك اليوم. ففي وقت لاحق كتب الرسول بطرس: بل قد كنا معاينين عظمته. وقد كتب الرسول يوحنا: ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. في ذلك الوقت كان مجد الابن ما يزال مخفيا في جسده البشري، ولكن الوقت قد حان لكي ينفذ الملك مأموريته. جال الرب يسوع في أرجاء فلسطين مدة 3 سنوات يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. ومع أن الناس العاديين أحبوه، فإن القادة الدينيين في أورشليم كانوا يتآمرون لقتله، وكان يسوع يعلم ذلك. وحين تمت الأيام لارتفاعه إلى السماء، ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. إن علمت أن بعض الأشرار في مدينة بعيدة يخططون للقبض عليك وتعذيبك وقتلك، هل تذهب إلى هناك؟ هذا ما فعله يسوع. من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. لكن التلاميذ لم يكونوا يتوقعون ملكا كهذا، مسيا مصلوبا. فمن المؤكد أن الله لن يسمح لمختاره أن يتألم ويذل هكذا. لذلك قال بطرس ليسوع: حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. فالتفت يسوع وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. لقد أراد التلاميذ مسيحا وملكا يسحق المستعمرين الرومان ويقيم حكومة جديدة في أورشليم. وأثناء سيرهم كانوا يتجادلون حول من منهم سيحظى بمنصب مرموق في مملكة الله. لذلك قال يسوع لتلاميذه: من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. لم يأتي المسيا في المرة الأولى ليهزم الممالك السياسية أو ليحكم على عروش أرضية، بل جاء ليهزم الشيطان ويسود على قلوب البشر. لذلك فقد علم يسوع: ها ملكوت الله داخلكم. ولكن قبل أن يتمكن الملك السماوي من التربع على القلوب ثم على الأرض كلها، يجب أن تدفع أجرة الخطية عن كل العالم، ويجب أن يهزم الموت. هذه هي مأموريته. كان كل شيء يسير حسب الخطة. وعندما اقترب الرب من أورشليم، أرسل تلميذين في مهمة قائلا لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، وحين تدخلانها تجدان جحشا مربوطا

لم يجلس عليه أحد من الناس قط فحلاه وأتيا به، وإن سألكما أحد لماذا تحلانه فقولا له هكذا إن الرب محتاج إليه. فمضى المرسلان ووجدا كما قال لهما. وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أصحابه لماذا تحلان الجحش؟ فقالا الرب محتاج إليه، وأتيا به إلى يسوع وطرحا ثيابهما على الجحش وأركبا يسوع. وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق. ولما قربا عند منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا قائلين مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. وأما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا له يا معلم انتهر تلاميذك. فأجاب وقال لهم أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. ويا له من ملك من نوع آخر، فالمسيح الملك لم يدخل المدينة بأصوات الأبواق وبجيش عظيم، وهو لم يدخل المدينة على حصان حربي مهيب، بل دخل على جحش وضيع لم يجلس عليه أحد من قبل، أي أنه لم يتعرض يوما للضرب والركل، وهو حيوان يتميز بعلامة صليب واضحة على ظهره وكتفيه. والأهم من ذلك هو أن هذا الجحش هو الحيوان الوحيد الذي تنطبق عليه النبوءة التي تنبأ بها النبي زكريا قبل 500 سنة. اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. ولكن لماذا لم يدخل المسيح الملك أورشليم وهو راكب على حصان قوي من أحصنة الحرب؟ لأنه لم يأتي ليخلص الناس من المستعمرين الرومان، بل جاء ليخلص شعبه من خطاياهم.

أحبائي، ما أجمل أن نأتي أمام كلمة الله الحية والفعالة والأمضى من كل سيف ذي حدين في حلقة جديدة من خادم الملكوت. سوف نتابع حديثنا في هذه الحلقة عن الأواني التي يستخدمها الله، ونحن ننظر في حياة بولس الرسول وكيف الله استخدمه حتى يكون الإناء المعد والمستخدم من قبل الله. أقرأ معكم من سفر الأعمال، أعمال الرسل إصحاح 26، وفي هذا المقطع نرى بولس قرب نهاية حياته وهو يقف أمام الملك أغريباس ويشارك بقصته ويشارك باختباره، فيقول هذه الكلمات في عدد 15: فقلت أنا من أنت يا سيد؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم وقف على رجليك، لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. في هذا المقطع نرى بولس الرسول يقف أمام الملك أغريباس وهو يقترب من نهاية حياته. ابتدأ الرب يكرمه ويحقق ويتمم وعوده لحياته. الرب قال له من البداية، من أيام ما صلى معه حنانية، قال: لأن لي هذا إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. وهنا نرى أنه يقف، أنه وقف أمام اليهود، أمام الأمم، أمام ملوك، وها هنا أمام الملك أغريباس، وتكلم مع الملك بقوة وسلطان. والملك قال له في باقي المقطع لما نكمل قراءته، وأشجعك أن تقرأ باقي إصحاح 26 من أعمال الرسل، قال له كمان شوي رح تقرأ

اقنعني انه اسير مسيحي. وبولس رد عليه قال له مش بس انت لكن كل من يسمعوني اليوم. كانت شهادة عظيمة، كان اناء للكرامة مستخدما امام الملوك، كان سفير ليسوع المسيح. بولس استغل كل فرصة للكرازة وللشهادة. في عدد 16 الرب قال له ظهرت لك لانتخبك خادما وشاهدا. لاحظ معي مين اللي بينتخب؟ الرب هو اللي بينتخب، الرب هو اللي بيختار، الرب هو اللي بيعين، والرب هو الذي يقيم. الرب اللي كلمه من البداية كانت رغبته أن يذهب إلى روما ويقف أمام الإمبراطور، لكنه ذهب كسجين. عانى كثيرا جدا، لكن الرب أكرمه والرب أرسله. وبولس عاش حياة طويلة، لكن أيضا الرب أكرمه في حياته، والرب استخدمه في آيات وفي عجائب. نقرأ في أعمال الرسل إصحاح 19 أن حضور الله كان عليه قوي جدا، للدرجة أنهم كانوا يأخذون المناديل والمآزر عن جسده ويضعونها على المرضى، والكتاب بيقولوا كانوا يبرؤون وتخرج الأرواح الشريرة منهم. الله أعطى له امتياز أن يذهب إلى الأمم ويفتح عيونهم. لآيات العجائب كانت تتبعه. عاش حياة ممتعة. تعرفوا إخوتي الأحباء، حياة الإيمان حياة رائعة، حياة الإيمان حياة ممتعة، حياة الإيمان حياة فيها كثير من المغامرات وكثير من الأمور غير متوقعة الله بيصنعها معانا. طالما اخترت أنك تمشي مع الله، طالما اخترت أنك تسير وتأخذ خطوات إيمان كخادم، الله سوف يفاجئك بأمور مدهشة في الطريق، والله سوف يباركك وسوف يفتح أمامك الأبواب وسوف يتمم وعوده لحياتك. تستطيع أن تختبر كخادم ملء الحياة. مسيح قال قد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. بتقدر تختبر الحياة الأفضل، بتقدر تختبر فعلا أنه الله يستخدمك في استخدامات وفي اختبارات. بولس الرسول إذا قرأنا عن حياته كان عنده هزائم، نعم، لكن ما مر في هزيمة وبقي تحت، لكنه قام على طول. كلمة الله تقول لتشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة الله نور لي. الحياة إخوتي الأحباء مش دايما لفوق، الحياة مش دايما في قمم الجبال، لكن في أوقات ممكن نطلع فوق، في أوقات ممكن ننزل تحت. لكن المشكلة كخادم إذا نزلت تحت وبقيت تحت، لأنك راح تشد الناس معك وتشد الناس اللي حواليك واللي إلك تأثير على حياتهم. بولس كان إناء مملوء بكل غنى الله وبكل حضوره وبكل مجده. إذا الله استخدمك اعرف أنه مش بسبب مواهبك لكن بسبب نعمته، بسبب نعمته. من أجل هذا علينا أن نكون ممتلئين، مملوئين من كلمة الله، مملوئين من الروح القدس في حياتنا كخدام. لا تفكر في أمور صغيرة، لا تفكر في أمور جانبية، لا تضيع حياتك في مناوشات جانبية. أديها الأيام في مواضيع وفي مواضيع تستنزف الخدام، تستنزف طاقتهم، تستنزف أوقاتهم، اجتماعات غير ضرورية، أمور لا داعي لها، مناقشات غير ما فيش إلها داعي. لكن اليوم خلي عندك إصرار أنك تكون مستخدم وما تضيعش وقتك، يكون عندك الإصرار أنك تكون إناء للكرامة وتنهي حياتك بقوة، لأنه الله وعد لنا أنه الذي ابتدأ فينا عملا صالحا يستطيع أن يكمل إلى يوم المسيح يسوع. شفت ناس خدموا الرب بكل قلوبهم وكل حياتهم وانتهوا بقوة. رب أعطاني امتياز قبل شهور أنه أكون مع أبوي الروحي، وكنت عنده في بيته. عمره حاليا 90 سنة تقريبا، ما زال يعمل عمل الله بقوة، ما زال بيسافر، ما زال بيسوق ساعات طويلة حتى يوعظ وحتى يعلم. وأنا قاعد بتكلم معه قال لي شو أحلامه للسنين الجاي. اسمع معي، عمره 90 سنة وعم بيشاركني أحلامه في السنوات القادمة. وإحنا مرات إذا الواحد فينا صار 60 بنفكر حالنا أنه كبرنا، وبنفكر حالنا الفرص ضاعت من قدامنا، وبنقول خلي غيرنا يخدم وإحنا خلينا نريح. لكن اليوم بشجعك وبشجع الخدام بشكل خاص المتقدمين في السن، الله قادر أنه يستخدمك لآخر يوم في حياتك. خلي عندك الإصرار، يا رب أريد أن أخدمك، أريد أن أكمل السعي. ما فيش سن للخدمة، فيش حدود للخدمة،
بتقدر تخدم الرب طالما الرب معطيك نفس، طالما الرب معطيك حياة تستطيع أن تخدم الرب في كل أيام حياتك. ربما نوع الخدمة تختلف، ربما طريقة الخدمة تختلف، لكن أنا متأكد أن الرب سوف يعطيك تأثير. وللخدام المتقدمين في السن يستطيع الرب أن يستخدمك أن تكون أب روحي لأشخاص آخرين، وسوف أتكلم في حلقة لاحقا عن أهمية والاحتياج لأباء روحيين في الكنيسة في هذه الأيام.

رب قادر يستخدمك أن تكون أب روحي لآخرين وأب روحي لكثيرين، لأنه كثير من الناس في هاي الأيام يبحثون عن قدوة، كثير من الناس يبحثون عن إرشاد وعن مثل، وكثير من الناس بحاجة أنه يتعلموا من خبرة الآخرين اللي سبقوهم. علينا كجيل الخدام الأكبر أن نطلق جيل الخدام الأصغر ونشجعهم ونعطيهم الخبرة اللي عندنا والأفكار اللي عندنا والاختبارات اللي عندنا، سواء الاختبارات الجيدة وحتى الأمور اللي إحنا سقطنا وأخفقنا فيها، حتى يتعلموا من خلال خبراتنا. كل خادم له دور في حياة آخرين، كل خادم له دور في حياة آخرين من الخدام أيضا. من أجل هذا بشجعك أنك تحلم، بشجعك أنك تكمل حياتك للآخر بقوة. لا تكن متقلب المزاج، لا تكن تقلقل في طرقك، لكن أثبت في الرب، أثبت في الرب، أثبت في الرب. بعض الأشخاص بنشوفهم، بعض المؤمنين في هاي الأيام بنشوفهم مرة فوق مرة تحت، مشاعره بتقوده، متقلب في أفكاره، متقلب في مزاجه. الرب يريدنا أن نكون عندنا الإصرار وعندنا المثابرة وعندنا العزيمة. الكتاب بيقول من وضع يده إلى المحراث على المحراث ونظر إلى الوراء لا يصلح لملكوت الله. الله عايزنا ننظر إلى الأمام، الله عايزنا ما نرجعش لورا، أسعى نحو الهدف، نحو جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. بولس في نهاية حياته قدر يقول قد جهدت جهاد الإيمان الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. هل كل واحد فينا بيقدر يقول هذه الكلمات في نهاية حياته؟ بعدين بولس بيقول وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. هذا هو بولس الرسول اللي بنتعلم منه اليوم، هذا هو إناء للكرامة، هو قدوة نستطيع أن نتعلم منه. اليوم خليني أخبرك كخادم، في أمور عظيمة قدامك، في أمور عظيمة قدامك، أمور عظيمة الرب يريد أن يستخدمك فيها، لكن لا يوجد طرق مختصرة في الخدمة، لا يوجد طرق مختصرة لعمل الله في حياتك، ما فيش شورت كاتس، بدك تنتظر، بدك تصبر لتشكيل الرب على حياتك. وأحيانا تشكيل الرب مش بكبسة زر، مش بيوم وليلة، لكن تشكيل الرب لحياتك بياخذ بروسس، بياخذ الحياة كلها. عشان هيك ما تستعجل، اطلب من الرب يغيرك، وكل ما غيرك هيكون بيأتمنك على أمور أكثر، وكل ما تغيرت وقربت منه أكثر وتشكلت أكثر هيأتمنك على أمور أكثر وأكثر. اليوم اطلب من الرب أنه يغيرك، اقعد واسمع وتعلم واسمح للرب أنه يشكل في حياتك ويغيرك. لا تضيع وقتك ولا تضيع حياتك. إبليس بده يوقعك، إبليس بده يفشلك، إبليس بده يشتتك، إبليس بده يخليك لوحدك. في المجتمع الغربي في هذه الأيام كل واحد لوحده، كل واحد بيشعر أنه هو مش بحاجة لحد آخر. متأسف أقول لك هذا غلط. أحيانا حتى في مجتمعنا في كثير من الخدام بيتحرك لوحده ويخدم لوحده ويعمل لوحده ويجتاز ظروفه لوحده ويتخذ قراراته لوحده بدون ما يشارك أي إنسان آخر. وأحيانا بنغلط غلطة بعد الأخرى. رب اليوم بيعلمنا أنه إحنا بحاجة لبعضنا البعض، بحاجة أن نقف إلى جوار وإلى جانب بعضنا البعض، أن ننظر إلى بعضنا البعض ليس كمنافسين لكن كمكملين لبعضنا البعض. كلنا بحاجة لآباء روحيين، كلنا بحاجة لمرشدين بنسميهم منتورز، أشخاص سبقونا في الطريق. وأنا بقدر أعترف اليوم أنه بدون الآباء الروحيين الموجودين في حياتي والأشخاص اللي الرب وضعهم في حياتي أنا مش موجود في هذا المكان. خليني أقول لك أخي الخادم، بتختصر على نفسك كتير من الوقت لما تتواضع ولما تيجي قدام الرب ولما تطلب من الرب أنه يعمل في حياتك وتتعلم منه وتتعلم من إخوتك الآخرين. إخوتي الأحباء، إحنا بحاجة لبعضنا البعض، إحنا بحاجة كخدام أنه ندعم بعضنا البعض ونآزر بعضنا البعض ونهتم ببعضنا البعض ونفتقد ونسأل بعضنا البعض. وجيل الخدام الأكبر يهتم بالخدام الأصغر، وجيل الخدام الأصغر يحترم ويقدر جيل الخدام الأكبر، ومعا بعضنا مع بعض، جيل يسلم جيل وجيل يسلم جيل، إلى أن تصل رسالة المسيح لكل العالم ولكل الأمم. في مثل بقول أنه الشاطر بيتعلم من أخطائه، لكن أنا بقول أنه الشاطر بيتعلم من أخطاء غيره. عشان هيك تعلم من الآخرين، اسمع للآخرين وتعلم من الأمور اللي حدثت في حياتهم. الكتاب المقدس بقول إن لم يبني رب البيت فباطلا يتعب البناؤون. الرب هو اللي بيبني، الرب هو اللي بيبني حياتك، الرب هو اللي بيبني بيتك، الرب هو اللي بيبني زواجك، الرب هو اللي بيبني كنيستك، الرب هو اللي بيبني خدمتك. وإن لم يبني رب البيت باطلا يتعب البناؤون. عشان هيك بشجعك إن الرب يكون هو الأساس اللي تبني عليه. طالما أنت بتبني بناء صحيح هتقدر تكمل للآخر، زي ما بولس أكمل خدمته وأكمل السعي للآخر.

آخر في خدمة الرب. خليني أصلي معكم في نهاية هذه الحلقة. أنا متأكد أن الرب بده يستخدم كل خادم في بناء ملكوته، يستخدم كل خادم بطريقة مؤثرة، لكن مرات خلينا نحتمل، خلينا ننتظر، خلينا ننتظر وعود الرب، خلينا ننتظر طرق الرب، لا نحاول نبحث عن طرق مختصرة، لكن ننتظر وعود وطرق الله لحياتنا. يا رب إلهنا أشكرك يا رب لأجل كل خادم بيسمع هذه الكلمات في هذا اليوم. صلي يا رب أن تأتي بقوة الروح القدس يا رب وتعمل في حياتنا وتعمل في قلوبنا وتعدنا وتحضرنا وتجهزنا للأمور التي تريد أن تستخدمنا فيها. بصلي يا رب من كل قلبي في هذا الوقت أنك تعطينا نستخدم من قبلك يا رب، أن نمتلئ بروحك ونكون مستعدين يا رب كجنود صالحين ليسوع المسيح، كما قال بولس لتيموثاوس: فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. اجعلنا يا رب مستعدين، اجعلنا جاهزين، اجعلنا يا رب ننتظر أمامك يا رب، منمل ولا نكل ولا نيأس ولا نفشل ولا نقارن أنفسنا في الآخرين، لكن يكون عندنا هدف واحد وسعي واحد أن نرضيك في حياتنا وأن نتمم مشيئتك وأن نخدمك يا رب بكل المواهب والموارد والمقدرات اللي وضعتها في حياة كل واحد فينا. أنا بصلي يا رب بركة لكل خادم، لكل خادمة بيسمعوا هاي الكلمات في أي مكان هم موجودين فيه، لكن يا رب حتى تصنع أيضا في حياتهم، حتى تباركهم. أنا بصلي أنك تشدد كل خادم، تقوي كل خادم، تعطي تشجيع خاص للخدام اللي بيشعروا أنفسهم إن هم بيخدموا لوحدهم يا رب. أعطيهم فعلا يا رب يلجأوا لآخرين، وأعطيهم يا رب يعرفوا إنه إحنا مع بعض بنخدم في بناء الملكوت. آمين.

عزرا 3 لما أسس البانون هيكل الرب، بداية جديدة، تأسيس هنا وضع الأساس، بداية بناء ما هدمه البابليين، في الواقع ما هدمه آثام الشعب، خطايا الشعب هي اللي خلت البابليين ينجحوا في أنهم يدمروا هيكل الرب. ونعلن إيماننا أن كل اللي هدموا اللي هدمته الخطية في حياتنا، واللي نجح إبليس في أنه يهدمه

ايا كان السبب، اهمال، عدم انتباه لتحذيرات الكلمة، ايا كان. وفي الوقت ده حجي عطى نبوة عظيمة، قال ان مجد بيت البيت الاخير

كثير من الهيكل اللي بناه سليمان ودمروه البابليين. صحيح شافوا، لكن في كلمة من الرب: لا، ما تبصش بالبيت اللي انت شايفه بعينك، لأنه سيتحول إلى بيت أعظم من البيت الذي دمر. والآية معروفة: مجد البيت الأخير أعظم. الأخير لأن في مراحل في النص، هيكل رقم 2 لكن اعلن إيمانك أن كل اللي اتهدم بسبب خطية، بسبب نشاط شيطاني مكثف، لأي سبب، لقرار غلط اتخذ، كل اللي نجح إبليس البابليين في هدمه يبنى من جديد. اللي هدم العدو يبنيه الرب ويجعله أعظم مما كان قبل أن يهدم. افرح بأن أي حاجة، مشاعرك اتهدت، صحتك اتهدت، بيتك حصل فيه حيطة وقعت، أيا كان، لازم نصدق الكلمة، نثق في الكلمة ونثق في ما تقوله الكلمة، نثق ونعلن إيماننا أن كل نجاح لإبليس معانا يتحول إلى فشل عظيم ليه، وكل حجر نجح في أنه يهدمه يبنى حجر بدلا منه ويصير أعظم منه. مجد البيت الأخير أعظم أعظم أعظم أعظم من مجد البيت الأول. باسم الرب يسوع، إلهنا هو إله التعويض، ثق فيه أنه يعوضك عن كل ما هدم، عن كل ما سلب، ثق أنه يعوضك، ثق أنه بيعاملك بالنعمة الغنية. اعلن أن خطاياك تحت الدم الثمين طرحت في أعماق البحر لن ترى. اعلن إيمانك أن الرب سيريك، عيناك تريان، هتشوف عمل الرب العظيم في تعويضك عن أيام أكلها الجراد لسبب أو لآخر. ثق في الرب. مش صدفة أنك أنت بتسمع أن الهيكل اللي اتهدم بيتبني، مش صدفة. وقول كده: نعم، كل ما نجح إبليس في هدمه يبنيه الرب أعظم مما كان قبل أن يهدم. وكل اللي بيبنيه إبليس ضدي هم يبنون، والرب وعد وأنا أهدم. بص للرب كده واطمئن، اللي اتسلب يرجع أضعاف، واللي اتهدم يتبني، ونفسيتك اللي كانت حلوة واتهدمت تعود أعظم مما كانت. كل اللي بناه إبليس بيهدمه الرب، وكل اللي هدمه إبليس بيبنيه الرب. بقول كده زي دبورة ما قالت: أنا للرب، أنا للرب أترنم، الرب سلطني على الجبابرة. وقالت كده: دوسي يا نفسي بعز بقوة، امتلك الأرض التي فقدت بس الرب بيرجعها، نمتلك ما

فقد منا باسم الرب يسوع. اوعى تستصغر نفسك، الرب بك سيصنع عجائب تراها في حياتك وتراها في حياة من أنت مشغول بهم. وزي ما قال الكتاب: وترى خير أورشليم، بركات في الكنيسة التي تنتمي إليها. ولما أسس البانون هيكل الرب أقاموا الكهنة بملابسهم بأبواق، واللويين بقى بني آساف معهم صنوب آلات الإيقاع لتسبيح الرب وتسبيح مبني على الكلمة، لأن يقول لك على ترتيب داود ملك إسرائيل. يعني النظام اللي عمله داود بالروح المسجل في كلمة الرب، اقرأ كمثال أخبار الأيام الأول، وقرأ صموئيل الثاني، الأصحاحات الأخيرة في ترتيب للتسبيح واستخدام الأبواق والصنوج لتسبيح الرب على ترتيب داود ملك إسرائيل. وبعدين آية 11: وغنوا بالتسبيح والحمد للرب. غنوا بالتسبيح والحمد للرب، غناء. ولأنه صالح، سبح الرب لأنه صالح، حلو يعني، رائع يعني، حبنا. يمكن كلمة صالح في اللغة العربية مش معبرة تعبير كافي عن المعنى الكلمة في الأصل العبري، لكن اطمئن، انت بتتعامل مع إله ما عندوش عقد، مش بيتلذذ مثلا بأنه يخليك متألم، لا، ما عندوش عقد. تعامل مع إله بيحبك قوي قوي قوي قوي قوي قوي، ويعمل كل حاجة لخيرك لمنفعتك لسلامك لسلامتك لفرحك، يهيمن على كل ظروف حياتك بلا استثناء، كل حاجة. هو صالح، تستطيع أن تثق فيه، ومش هيجي لك ابدا خزي، هتبقى ماشي من مجد الى مجد. وغنوا بالتسبيح والحمد للرب. هنشكر الرب، وغمض عينك كده واشكر الرب وقول له: انا اثق فيك، بشكرك، بتعالج نتائج أخطائي. كلنا بنغلط، ولما تغلط وحاسس إن غلطك ده هيأذي حد، اعلن إيمانك أن لن تكون أخطائك مستخدمة من إبليس لإزاء الآخرين. يعني أب شاعر إنه غلط مع ابنه مثلا، عامله معاملة سيئة، يتذكر هذه الأيام ويشوف إن ابنه عنده تعب شديد بسبب هذه العلاقة، يقف كده صامت. لا، عنده الرب الصالح، يثق في الرب أنه يعالج نتائج أخطائنا ويحمي أولادنا ويحمي الآخرين من نتائج أخطائنا. وتذكر القصة البسيطة دي، أن لما بطرس غلط وحب يدافع عن الرب في البستان، لما جم يقبضوا عليه
مسك السيف وهيموت الراجل، لكن شوف تدخل الرب خلى السيف ينحرف شوية فيأذي الأذن فقط، لن يؤذى هذا الشخص بسبب خطأك يا بطرس واندفاعك وحماسك اللي مش منضبط. أحيانا بيبقى حماس الشخص مش منضبط بالقيادة الإلهية زي بطرس كده في البستان، بس انت كان مين جنبك؟ الرب. ماذا فعل الرب؟ الأذى اللي عمله بطرس في الراجل الرب عالجه، ولمس الرب أذن الشخص اللي بطرس ضربه بالسيف وأرجحها كما كانت. بنغمض عينينا ونعلن إيماننا إن لو إحنا حصل لنا أذى نفسي بسبب أخطاء الأهل معانا، بسبب أخطاء الناس اللي تواجدوا كانوا متواجدين في مرحلة من حياتنا وإحنا أطفال وإحنا وأذونا، سواء كان العيلة سواء كان الأقارب سواء كان التربية سواء كان ناس كانت بتيجي البيت سواء أيا كان، اعلن إيمانك معي في هذا الصباح أن الرب يعالج نتائج أخطاء الآخرين معك. يشفي أعماقك ويعالج نفسيتك علاج عميق. أحيانا بسبب ظروف نشأنا فيها تلاقي نفسك عنيف، تلاقي نفسك تعبان، تلاقي نفسك عقدة الرفض إنك مرفوض تتملكك، الترك تتملكك، أيا كان ما تشعر به، بس اعلن إيمانك في هذا الاجتماع أن الرب يشفي أعماقك من آثار معاملات سيئة، معاملات شريرة، معاملات خطايا ارتكبت في الظلام. اعلن إيمانك أن كل إيذاء حدث لك يعالج الرب نتائجه كاملا. وأحيانا كتير شفت ده في الحياة في الخدمة، الشيطان يستخدم استعداد الشخص، عنده استعداد لحاجة مش كويسة بسبب ما مر فيه، يجي إبليس يستخدم هذا الاستعداد. احنا هنا في الاجتماع أحكم من العدو، فبنعلن إيماننا أن الرب الاستعداد لأي حاجة غلط موجودة جوانا مأثرة في أعماقنا، الرب يزيل هذا الاستعداد. تلاقي واحد عنده دايما عايز عناد كده ورسه باسم الرب يسوع. بنعلن إيماننا شفاء عميق لأعماقنا، إزالة لأثار أخطاء الآخرين في معاملتهم معانا. خلوا بيه عندنا صغر نفس، خلوا بيه عندنا حالة من التردد مستمرة أيا كان. وبعدين بقى لو أنت حسيت أنك أنت بسبب أخطاءك حد اتأذى، اعترف بخطأك الآن أمام الرب وأعلن إيمانك إن مفيش حد هيتأذي بسبب اندفاع قمت به، بسبب تصرف غير حكيم صدر منك.

اعلن ايمانك معايا ان الودن اللي اتقطعت بسبب السيف بتاعك الرب ده مجد. ان ترى الرب يعالج نتائج ما فعلته بالاخرين سواء بقصد او بغير قصد. تعبت زوجتك فترة ايا كان، كنت قاسي مع ابن من اولادك، وقعت في خطية يعقوب اللي ميز يوسف بصورة واضحة قوي اذت اولاده الاخرين، وقعت في خطية إسحاق ورفقة، التمييز بين اتنين توأم في تمييز بينهم، وحاسس ان في نتائج. طب نقف كده لا، ارفع ايدك كده واعلن ايمانك بالنسبة ليك وبالنسبة لكل من يسمعني. الرب يلمس الودن اللي عزناها في الآخر ويشفيها. ضع ثقتك في الرب، ليس صدفة أنك تسمع هذه الكلمات. ومجد أن ودن الراجل ترجع سليمة، دي مش ودن بطرس، دي ودن عدو بطرس اللي بطرس أذاه. ده مجد. لا تبرر أخطائك، أحيانا الشيطان عايزك تبرر غلطتك. إن قلنا أننا بلا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. لا، كلنا بنغلط، إنما بالرب. وأحيانا قادة مثلا في كنيسة أو بيغلطوا، هم بشر، إنما لازم يبقى عندهم إيمان بحماية الناس اللي بيقودوهم من أخطائهم. ولو حصل أذى يبقى عندهم إيمان إن إله بطرس وإلهه. وتحول بطرس بعد كده بعد قيامة الرب يوم الخمسين يكلم الناس اللي كان ضدهم ويربح نفوس للرب. الرب يحول النتائج لخير، لخير المؤمنين صغارا وكبارا، ولامتداد ملكوت الرب. ونتعلم ان احنا دايما نبقى متضعين ونغسل اقدام بعضنا البعض. بنرفع ايدينا كده في محضر الرب ونعلن ان الودن اللي جرحها بطرس، رغم ان الدافع بتاعه دافع حلو، ده بيدافع عن الرب، ده بيحب الرب قوي قوي قوي، بس في محبته للرب قوي قوي قوي اذى الراجل. من حبه، بس ما تبصش على اللي عمله بطرس، ركز على اللي عمله الرب، انه عالج ما فعله بطرس. مره كمان بنعلن ايماننا باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع باعلن ايمانك. اي اذى تسببت فيه لشخص أو أكتر بمعرفة أو بغير معرفة، مش مهم، محبة تخليك تؤمن بكده. لا تبرر نفسك، التبرير مش، ما تبررش نفسك، قول أنا غلطت قدام الرب، إيه المشكلة يعني؟ تواضع الكتاب يقول صلوا بعضكم لبعض لكي تنالوا الشفاء. أحيانا الشفاء بيتعطل بسبب مرارة جوانا، عشان كده يقول لك اعترفوا بعضكم لبعض.

0: مش تعترف عشان ما يبقاش ما تبقاش اذيت حد وانت شاعر ان هو متضايق، بس الروح قادك. النقطة الأساسية هي الحب، لأني أحب. بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، وضع نفسه لأجلنا، بذل نفسه لأجل خطايانا. بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا. لهذا ينبغي، ينبغي، يجب، يجب، يجب أن نضع نفوسنا لأجل مين؟ لأجل إخواتنا اللي اتولدوا زينا الولادة التانية. ده في رسالة يوحنا الرسول الأولى. بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك، وعشان كده يقول دي وصية قديمة وجديدة. تقول إزاي هي قديمة وجديدة؟ لأن الحب ده وصية في العهد القديم، لكن الحب اللي يصل لدرجة إنك تنكر نفسك وتضع نفسك وتبذل ما كانش موجود. ده اتعلمناه في اللي عمله الرب يسوع من أجلنا على الصليب. بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا. هكذا ينبغي نحن أن نضع نفوسنا لأجل إخوتنا. والرسالة تقول نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة. أعرف أن أنا اتولدت الولادة الثانية، أحد العلامات أن عندي حب خاص للمؤمنين، عندي حب حقيقي. المحبة التي لا تطلب ما لنفسها. نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة. ليه؟ تعرف إزاي أنك أنت عندك محبة للمؤمنين برغم عيوبهم وبرغم أخطائهم وبرغم، ولأنك تحبهم سهل عليك أنك تقول للرب اشفي ودن أي حد في المؤمنين اتجرح بسببي، ويشيل من جوانا كلنا أي مرارة. في تحذير دايما في الكتاب المقدس من المرارة، وأحيانا الشيطان يخلي حد من الجسد أو من الناس اللي بتصلي معاهم يجرحك. ليه؟ هدف الشيطان إنك تبقى عندك مرارة، لأن لو الشيطان نجح أن يبقى عندك مرارة خلاص أحزنت الروح، مش تعرف، مش هتشوف تأييد الرب الواضح. ويصلي أن الروح القدس يعمل ويطرد المرارة التي تهدم وتخرب. وأخطر أنواع المرارة، المرارة التي لا يواجهها الشخص بل يتنكر ان عنده منار. دايما اخطر حاجه الحاجه اللي مش باينه لكن موجوده.
1: اكتب لنا اليوم اسئلتك او تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الاسبوعي كل يوم احد الساعه 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل ايستر عيد القيامه. لمزيد من المعلومات الرجاء زياره موقعنا على riversoflife.ca.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنقرا من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الاصحاح الثالث من عدد 14. واكتب الى ملاك كنيسه اللاوديكيين هذا يقوله الامين الشاهد الامين الصادق بداءة خليقة الله. أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حرا، ليتك كنت باردا أو حرا. هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حرا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر عري خزي عريتك، فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب. هانذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين. النهاردة موضوعنا عن الفطور الروحي، والحقيقة الموضوع ده بتيجي فيه أسئلة كتيرة، وعشان كده حبينا نحن نتكلم فيه، ولكن ما ينفعش نتكلم فيه في يعني مرة واحدة أو في محاضرة.